0: حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالولايات المتحدة، قال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين، بشأن ضرورة الالتزام بها. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية إن هذه الإجراءات تصعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي طهران قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. في غضون ذلك قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. في لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، معتبرا أنها استسلام من دون أي مقابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نبدأ معك في تفاصيل تصريحات الخزانة الأمريكية.
1: نعم جعفر، الخزانة الأمريكية نشرت بيانا اليوم تطرح فيه المزيد من العقوبات على المصالح الأمريكية وعلى الشركات والمنشآت والهيئات التي تتعامل مع إيران. استهدفت هذه المرة بنك مصر في الإمارات الذي قالت إنه يمول ويغسل الأموال وينقل الأموال لإيران بقيمة 1,800,000,000 دولار أمريكي خلال العامين والنصف المنصرمين فقط. كما فرض عقوبة على شخصية هي مدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات، وفرض أيضا عقوبة على بنك في هونغ كونغ أو شركة واجهة في هونغ كونغ لتعاملها مع الأموال الإيرانية. هذه العقوبات تأتي بعد نحو 5 أيام من المؤتمر الصحفي الذي دشن فيه وزير الخزانة الأمريكي هذه الاستراتيجية الجديدة للعقوبات التي تستهدف المصالح الإيرانية، وعشية اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة دول العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هنا في ولاية نورث كارولينا. وبدأت اجتماعاتها التمهيدية بالفعل، ونقل مسؤول أمريكي عن وزير الخزانة بأنه سيبحث مع الوزراء العشرين خلال هذا الاجتماع قضية العقوبات على إيران وضرورة قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران. هذه الدول هي الاقتصادات الأكبر في العالم، ولا شك أن الحديث معها يمهد لما ترى الولايات المتحدة بأنه أكبر حزمة من العقوبات هي الأشد والأقصى لتأثيرها ونطاقها، ولأنها تتجاوز إيران إلى الدول الأخرى التي تعتقد الولايات المتحدة أنها مكنت طهران خلال السنوات الماضية من الالتفاف على العقوبات القائمة عليها أصلا والاستفادة من النظام المالية العالمي من خلال دورة مالية تبدأ بتهريب النفط الإيراني وصولا إلى تعويضه بالعملة الصعبة وإدخال الدولار الأمريكي إلى التداول مجددا وصولا إلى دفع رواتب الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. هذا ما تريد الولايات المتحدة أن تحققه الآن، ونحن نتم الشهر السادس من هذه الحرب، وفي هذه المحطة الكثير من التساؤلات والتفكير من الأطياف السياسية المختلفة هنا في واشنطن بشأن جدوى هذه الحرب، أهميتها، تكلفتها، واستراتيجية الخروج الغائبة عنها. أسئلة طرحها زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، كلا الرجلين وصفا هذه الحرب بالمتهورة والكارثية وبغير الضرورية.

0: أنها كلفت المواطن الأمريكي الكثير من الأموال وزادت من أزمة تكاليف المعيشة التي يدخلها المواطن الأمريكي وهو مقبل أيضا على انتخابات التجديد النصفي. لا يمكن إغفال هذا الاستحقاق الذي ينتظر الحزبين الجمهوري والديمقراطي. لذلك الترجيحات بأن الإدارة الأمريكية مالت هذا الميل بتبني خيار العقوبات الاقتصادية في هذه المرحلة لأنها هي الخيار الأسلم والأأمن بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحيث يجنبه ربما تكاليف إضافية قد يتكبدها سواء من دماء الجنود الأمريكيين إذا ما عادت الأنشطة العسكرية بالوتيرة التي كانت عليها في محطات سابقة خلال هذه الحرب، أو بالاضطرابات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار البنزين السعر العالمي والسعر هنا في الولايات المتحدة، ونحن هنا في شهر أغسطس الذي يقترب على نهايته، ويرجح أن يكون هذا الشهر هو أغسطس الأغلى لسعر جالون البنزين في الولايات المتحدة. خلال السنوات الماضية ظل السعر فوق 4 دولارات للجالون الواحد، وهو سعر مرتفع ب 27% تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل الحرب قبل 6 أشهر من الآن. لذلك الوضع بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراق من الولايات المتحدة، إعادة ترتيب الأدوات على وجه التحديد دون إخفاء الخيار العسكري وتغييبه تماما، بحيث يظل حاضرا تهدد الولايات المتحدة بأن إيران لن تكون قادرة على تسديد هجمات للمصالح الأمريكية للقوات الأمريكية أو للدول المجاورة لها في الخليج، وأن الولايات المتحدة ستكون لها بالمرصاد. وهذا يأتي طبعا بعد الإعلان من القيادة المركزية الأمريكية عن إزالة كل الألغام من مضيق هرمز، الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني، عملية استمرت أشهر يقول قائد القيادة المركزية، ومكنت 1500 سفينة من سلوك الممرات الدولية التي كانت قائمة أصلا قبل هذه الحرب، ونقل 750 مليون برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية تحديدا منذ مطلع أيار مايو الماضي.
1: أريد أن أتوقف معك أيضا محمد عند التصريح الذي صدر عن ترامب بخصوص ما وصفها بأضخم صفقة نفط في العالم أبرمتها الولايات المتحدة، وهنا كان يتحدث عن 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلي في الوقت الذي يعاني فيه الولايات المتحدة في هذه الحرب مع إيران من ما يتعلق بقطاع الطاقة وواردات النفط. هل هناك أي علاقة بين الموضوعين؟ هل ثمة حسابات داخلية لهذا التصريح؟
0: بلا شك العلاقة قائمة جعفر وبقوة. حقيقة ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تمكنت من التوصل إلى الصفقة الأهم في التاريخ بالنسبة للنفط، قال إن الولايات المتحدة ستسيطر بأغلبية الحصص على 65 مليار برميل نفط من الاحتياطات الفنزويلية المؤكدة. ولكن هنا يجب التوضيح بأن السيطرة بأغلبية الحصص طبعا من خلال شراكة تجارية خاصة عبر شركات أمريكية خاصة لا يعني أن هذه الكمية ستكون متوفرة في الأسواق غدا، ولكنها ورقة استراتيجية بالغة الأهمية. نعم. بالنسبة للرئيس ترامب في ظل هذه الظروف.
1: جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد: ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الإندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلاً عن التفاوض الذي استمر أشهراً بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك سيد مايكل، حديث الخزانة الأمريكية عن تحديد شبكة الوسطاء والقنوات المالية التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات، هل تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة فعلا على الإغلاق النهائي لهذه القنوات، أم أنها تريد مجرد تعطيل مؤقت؟
3: من دواعي سروري أن أكون معكم ومع الضيف الكريم والسادة الجمهور. هذه من الأمور التي حاولت الولايات المتحدة أن تقوم بها لسنوات متعددة، وذلك من خلال العقوبات والعقوبات الثانوية، لكن لا أعرف ما هي التفاصيل المرتبطة بما قاله وزير الخزانة، لكن هم يحاولون أن يجدوا كيف تقوم إيران بالالتفاف على العقوبات التي تفرض عليها، ولا أدري إذا كان هذا الأمر كافيا لتغيير منظور إيران بشأن الدخول باتفاق جديد يكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة ستركز جهودها على مثل هذه العقوبات وصولا إلى الانتخابات التجديد النصفي، ربما قد يكون هناك تجديد للعملية القتالية مجددا.
1: سيد مختار حداد، إلى أي مدى تتصف هذه الشبكات والقنوات المالية؟ إلى أي مدى تتصف بالمرونة التي تسمح لها بتجنب المؤسسات.

0: الواجهة الأمريكية والعقوبات الأمريكية.
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. أعتقد يعني في هذه المرحلة يعني ما تقوم به أمريكا هو أكثر استعراضي، ويعني هناك هذه العقوبات التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي موجودة، ودائما كان يطرح مثل هذه الادعاءات بأنه مثلا فرض عقوبات على الشبكة، على الشركات، على مؤسسات، ولكن هل بالفعل استطاع أن يمنع إيران من تصدير النفط، استطاع أن يؤثر على نشاط إيران الاقتصادي؟ بالطبع لا، لأنه يعني إيران 47 عاما تواجه مثل هذه العقوبات، تكيفت مع العقوبات وهي لديها خبرة في مواجهة العقوبات والالتفاف على العقوبات. يعني هو باعتقادي الآن الجانب الأمريكي وأكثر من أن يعني يستطيع أن يحقق شيئا، هو يقوم بحرب نفسية على إيران. ويعني الجمهورية الإسلامية هي منذ سنوات طويلة يعني تستطيع أن تواجه هذه العقوبات وتلتف على هذه العقوبات، والحديث بأن هناك يتم كشف شبكات وما شابه ذلك باعتقادي وحسب ما لدينا من تجربة خلال هذه السنوات يكون بعيد عن الحقيقة أو لا يعني يمت أي صلة بالحقيقة. فلذلك يعني نحن في المرحلة القادمة كذلك سنشهد نفس الوضع بالنسبة للعقوبات التي كانت تعلنها أمريكا،
0: نعم
1: وكانت تدعي بأنها استطاعت تواجه هذه النشاطات لإيران، ولكن إيران باعتقادي في نهاية المطاف ستستطيع بيع النفط وستستطيع الالتفاف على العقوبات.
0: سيد مختار، دعني أتوقف عند هذا الخبر العاجل الوارد الآن أسفل الشاشة عن البيت الأبيض الذي يقول إن الألغام الإيرانية في ممرات الملاحة الدولية بمضيق هرمز تمت إزالتها. التصريح للبيت الأبيض يتحدث عن إزالة الألغام الإيرانية في ممرات الملاحة الدولية بمضيق هرمز، وهناك أيضا تصريح للبيت الأبيض يشير إلى أن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية. أود سيد مختار أن أعود إليك لتعلق على هذا التصريح الصادر عن البيت الأبيض، وهو يشير إلى حد ما إلى أن إيران كما لو أنها تخسر ورقة المضيق.
1: هذا كذلك يأتي في إطار الادعاءات الأمريكية. إذا نرى البيانات الرسمية البحرية لا تؤكد ذلك، وأصلا هو إذا استطاع الجانب الأمريكي أن يسيطر بهذا الشكل على المضيق ويقوم بإزالة الألغام، فلماذا الآن ما هي المشكلة بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي ما زال يتحدث عن المضيق ويشعر بالألم من المضيق؟ إيران، نتذكر يعني قبل يومين مسؤول عسكري إيراني أكد بأنه إيران تعرف أين هي هذه الألغام، ولا تستطيع الولايات المتحدة بهذه السهولة أن تصل إلى هذه الألغام. ثانيا، أن هذا الجانب الأمريكي دخل في منطقة مضيق هرمز، يعني هل من المعقول أن لم تحدث هناك مواجهات؟ يعني حتما هذا الكلام يكون بعيد عن الحقيقة، لأنه هناك في حال أي وجود عسكري أمريكي في منطقة مضيق هرمز يعني هناك باعتقادي سنشهد مواجهات واسعة، وإيران حاضرة في هذه المنطقة والقوة البحرية الإيرانية حاضرة، بعيدا عن ادعاءات الرئيس الأمريكي الذي دائما نتحدث عن تدمير كل شيء، ولكن هناك كنا نرى يعني هذه القدرات الإيرانية العسكرية. هناك توجد نقطة بالنسبة للسفن، يعني منطقيا إذا نرى الموضوع هل السفن أصلا تقبل بمثل هذه المخاطر؟ شركات التأمين هل تقبل بمثل هذه المخاطر لكي تمر من هذه المنطقة التي الآن توصف بالخطيرة؟ يعني هناك يكفي يتم إطلاق باليوم مسيرتين أو مسيرة واحدة، خلاص هذه المنطقة تفقد يعني ذلك الأمن الذي يسمح للسفن بأن تمر منها. فلذلك يعني الجانب الأمريكي الآن يريد أن يقول بأنه يفعل شيئا، ويعني البيانات الرسمية وحتى إذا كما قلت يعني إذا نفكر منطقيا يعني يؤكد بأنه هذا يكون أمر غير حقيقي وبعيد عن الحقيقة.
0: سيد مايكل، مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر يقول إن ما حققه ترامب في إيران هو أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث، وسمعت إلى ضيفنا يعلق على مسألة مضيق هرمز والتصريحات الأمريكية المتكررة عن أن إيران تخسر ورقة المضيق وأن حركة العبور فيه عادية. لماذا ما زالت الولايات المتحدة تصر على اعتبار ما يجري انتصارا لها؟
2: إذا ما كانت هناك إشارة بالنسبة

0: لإعادة فتح المضيق. لا أدري حقيقة عدد السفن التي تعبر المضيق. مثلا بالنسبة لكابلر تقول إن التراجع وصل إلى 10%، ومقارنة بما كان ذلك في السابق. إذن عادة كان هناك عبور لما 20 إلى 130 من السفن. لست أدري إذا كان هناك مسار آخر. أعتقد أنه من الواضح أن هناك نقاط جدلية مرتبطة بعملية العبور، لكن لا أدري تماما ما تحدث عنه ستيفن ميلر. لكن فيما يخص الألغام، فإن الولايات المتحدة لديها عدد من المقدرات المرتبطة بكسح هذه الألغام، وربما قد يكون ذلك ممكنا.
1: لكن حتى الآن سيد مايكل لا يوجد أثر لا في أسواق النفط العالمية ولا في حركة الشحن أيضا، لأن ضيفنا أشار بأن الشركات لا تقبل هذه المخاطرة بأن المضيق ليس مؤكدا بالنسبة لشركات النفط. التصريحات السياسية بالنسبة لشركات الشحن ليست كافية. فلماذا نعتبر بأن الوضع في المضيق هو كما تقوله الواشنطن فعلا؟
0: هناك بعض الحقائق المرتبطة بذلك. إذا كانت شركات التأمين لا تسمح بعبور السفن بسبب التهديدات المرتبطة ليس فقط بالألغام وإنما كذلك بالمسيرات وكذلك الصواريخ، ربما قد يكون من المنصف أن نقول أن هناك أكثر من 9 من السفن التي تعبر، لكنها ربما لن تقترب من عدد السفن التي كانت تعبر قبل هذه الحرب التي كانت تصل إلى 130. نعم، بإمكان الولايات المتحدة أن تساعد بعض السفن على العبور، لكن ليس بالمستوى الذي كان موجودا في السابق.
1: سيد مختار، أعود إليك، من تعتقد بأنه سيدفع الثمن السياسي الأكبر على المدى المتوسط؟ هل هو نظام العقوبات نفسه أم إيران؟
2: اعتقاد من سيدفع الثمن السياسي الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، وعندما هو يدفع هذا الثمن السياسي يعني نظام عقوباته كذلك سيدفع الثمن، لأنه في نهاية المطاف يعني إيران واجهت هذه الحرب، يعني حرب كبيرة، 40 يوم من القتال في المرحلة الأولى، 17 يوما من القتال في المرحلة الثانية، وهذه العقوبات قلتكم لم تكن بالجديدة. وهناك إيران ليست مقبلة مثلا على انتخابات رئاسية أو استحقاقات مثلا مثل ما نشهده على غرار ما نشهده في الولايات المتحدة، لأنه هنا يعني النظام الانتخابات يختلف، يعني هنا عدة أحزاب تشارك في إيران والمستقلين في أمريكا لا، التنافس يعني بين حزبين. فلذلك باعتقادي من يدفع في نهاية المطاف الثمن هو الجانب الأمريكي باستمرار يعني هذه الحرب وهذه الأزمة التي افتعلها من أجل طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو، والأمور يعني ستثبت ذلك خلال الأسابيع القادمة. ولكن في نهاية المطاف يعني نحن أمام جهود من الوسطاء، يعني في نهاية المطاف يعني هذه الجهود الآن ممكن بإمكانها تصل إلى نتيجة، والأمر ليس صعبا، فإن الولايات المتحدة تعود إلى مذكرة التفاهم، وإيران ما تعلنه الآن من شروط ونفس يعني بنود مذكرة التفاهم.
1: سيد مايكل مولوي، أود تعليق سريع على ما قاله ضيفي بأن الحسابات السياسية هي أكثر ضغطا في الولايات المتحدة وليس في إيران.
0: بالطبع الولايات المتحدة ديمقراطية وإيران ليست ديمقراطية. إيران يقودها المرشد الأعلى وهو رجل غير منتخب، هو قائد ديني، والناس يريدون أن يركزوا بشكل أساسي على القضايا الداخلية وليس على القضايا الخارجية الدولية. نحن نتحدث عن نظامين مختلفين تماما، والولايات المتحدة لديها ضغوط ديمقراطية، وبالتالي نحن لدينا انتخابات التجديد النصفي، وإذا ما خسر الرئيس الأمريكي خسر المقاعد المطلوبة في كل من مجلس النواب والشيوخ، فإن هذا سيكون

0: على حساب صلاحياته
1: وهذا
0: سيؤدي إلى تقييدها.
1: شكرا جزيلا لك مايكل مولوي من مونتانا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. كما أشكر من طهران ضيفنا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. في الملف اللبناني، أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن أعضاء مجلس الأمن دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. ومعنا من نيويورك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، نتوقف معك عند تفاصيل هذا الخبر.
2: مرحبا. نعم، كانت هناك اليوم جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها فرنسا حاملة القلم فيما يتعلق بالملف اللبناني في مجلس الأمن، وذلك لمناقشة التصعيد في جنوب لبنان وكذلك ما يتعلق بمستقبل بعثة اليونيفيل مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 من ديسمبر المقبل. بطبيعة الحال علمنا من أكثر من مصدر دبلوماسي من الذين اطلعوا على ما دار في هذه الجلسة من أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعمون طلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة بعثة اليونيفيل بشكل لفترة محددة، أي ليست لا نهائية، ولكن ما تزال المعارضة الأمريكية تقف أمام مقترح كهذا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من طالبت وضغطت من أجل إنهاء مهمة اليونيفيل. ولنتذكر في مثل هذا الشهر من العام الماضي حينما دفعت بقية أعضاء المجلس 14 الآخرين الذين يؤيدون استمرار اليونيفيل إلى الموافقة على قرار يمدد للبعثة اليونيفيل بشكل لفترة نهائية، أي حتى 31 من ديسمبر، على أن تقلص قدراتها وتواجدها خلال هذه الفترة. لكن هناك على نطاق واسع خشية من الفراغ الذي سيحدثه غياب اليونيفيل، ولا سيما إذا أثره على المدنيين في الجنوب لبنان وكذلك فيما يتعلق بالتوترات اللبنانية الإسرائيلية. ولذلك هناك دفع من أجل تواجد دولي، إن لم يكن اليونيفيل فأي صيغة دولية تتواجد من أجل ملء هذا الفراغ. لكن الواضح أن الدعم ذهب من الأغلبية مع طلب الحكومة اللبنانية لتمديد مهمة اليونيفيل لفترة. الولايات المتحدة تعارض هذا المقترح، وهي ترى أن اليونيفيل ساهمت لفترة طويلة في تعزيز قدرات حزب الله كما تقول، وتقول إسرائيل كذلك، ومن أن الخيار الأفضل الآن هو آلية الإطار الثلاثي، ومن أن هذه الآلية ستضمن سيطرة الجيش اللبناني وبسط سيادة الحكومة اللبنانية، ومن ثم لا حاجة لقوات دولية. لكن قد تبدي واشنطن كما تشير مصادر إلى بعض الانفتاح على تواجد ما للرقابة بعد نزع أسلحة حزب الله. في المجمل هذه الجلسة المغلقة ناقشت الخيارات التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للقرار 2790 الذي بموجبه مدد لليونيفيل لفترة نهائية العام الماضي. وهذه المقترحات قدمت سابقا وتشمل، يقترح الأمين العام ثلاث مستويات. أولا بعثة مصغرة تكون مهامها عسكرية بطبيعة الحال منزوعة السلاح، ولكن مهامها فقط الرقابة والإبلاغ.
1: نعم.
2: مكون من 1900 أو أكثر من ذلك. ثم هناك مقترح بعثة متوسطة الحجم وبعثة موسعة أكثر نحو 5500 تكون بصلاحية أوسع وبانتشار جغرافي أوسع، ولكن حتى الآن لم يقرر المجلس بهذا.
1: أشكرك جزيلا مراد هاشم مراسل الجزيرة من نيويورك. في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية تسويف لكسب الوقت، وإن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وإنها استسلام من دون أي مقابل. في التقرير التالي يستعرض حسن مسعود المشهد السياسي والميداني في لبنان وسياقاته منذ انطلاق جولات التفاوض المباشر.
3: ظلال ثقيلة

0: تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب كلها تشكل نقيضاً للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلاً وحيداً لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجدداً عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
1: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
0: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا، على الرغم من تأكيده أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى خطوات جديدة وتربط ذلك بحساباتها السياسية الداخلية قبل الانتخابات المقبلة. فتلك المفاوضات التي انتقلت خلال أشهر من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانياً بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشراً حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع. لكن الداخل اللبناني أيضاً يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذراً وواقعية، نافياً وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضاً إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. يبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفاً لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضاً لآلاف النازحين.
2: ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، على أي أساس برأيك سندت إسرائيل للقول إن المناطق التجريبية فشلت؟
3: يعني تحية لك أستاذ دول المشاهدين. يعني دائما إسرائيل تدعي شيئا يدينها، لأنه ما تتهم لبنان هي ما تقوم به. لبنان يعني مستعد لكل الالتزامات المطلوبة منه باتفاق الإطار، بينما إسرائيل هي التي لم تلتزم أي شيء. يعني لم تلتزم أولا تثبيت وقف إطلاق النار، لم تتوقف عن إطلاق النار. لا على مستوى يعني شمال الليطاني ولا جنوب الليطاني، وتدمير القرى مستمر وتدمير البلدات مستمر وكل البنى التحتية والقصف اليومي مستمر. هي يعني دائما ترمي الكرة في ملعب لبنان، بينما المطلوب منها هي أن تنسحب وأن تبادر الانسحاب وأن تنطلق في الانسحاب من منطقة تجريبية جديدة، وهذا الأمر لم تفعله. المنطقة التجريبية الأولى التي ادعت أنها انسحبت منها هي أصلا لم تكن تحتلها، يعني البلدات التي انتشر فيها الجيش اللبناني والذي كان موجودا فيها أصلا، يعني زوتر الغربي والصريفة وأفرون، لم تكن بلدات محتلة. تارة تلقي اللوم على الجيش اللبناني أن الجيش اللبناني لا يقوم بالتزاماته. الجيش اللبناني يقوم بكل التزاماته، هي تناور وتماطل لأنها لا تريد الدخول في مناطق تجريبية جديدة، أقله حتى انتخابات الكنيست ب 27 أكتوبر المقبل. فلبنان ليس المشكلة، هي المشكلة في الأساس، وهي هي المحتلة، البلدة التي تحت، هي الجانب الذي يحتل الأرض. ففي تقديري أنه هذا الأمر يعني ينم هذا الموقف الإسرائيلي الذي يلقي اللوم على لبنان والانتقاد للبنان، هذا يعني ينبغي أن يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل لوضع حد له، لأنه هي الراعية للاتفاق الإطار، وهي التي وعدت لبنان بتقديم كل الضمانات اللازمة له، لأن هي أصلا من شجعته على الدخول في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهي التي أدت يعني ضغطت لحصول اتفاق الإطار. من هنا
2: لكن
3: إسرائيل،
2: سيد طارق نشير
3: نعم
2: هنا فقط
3: نعم
2: إلى أن الاتفاق الإطاري يجعل الانتقال من منطقة تجريبية إلى أخرى مشروطا بتحقق إسرائيلي. ألا ترى أن ذلك يحول الانسحاب إلى امتياز تمنحه إسرائيل إذا شاءت وليس التزام؟
3: لا، هو في الحقيقة يعني لا يحق لإسرائيل أن تتدخل أصلا في شيء يتعلق بموضوع السيادة اللبنانية. يعني الجيش اللبناني ليس شرطيا عند إسرائيل حتى يلبي طلباتها. هناك اتفق على آلية، هناك لجنة تحقق، هذه لجنة التحقق لم يتم تأليفها بعد لكي تتحقق هذه اللجنة من يعني دخول الجيش إلى المناطق التجريبية و يعني جعلها خالية من السلاح ومن وجود حزب الله وكذا. فهناك لجنة اتفق عليها، هذه اللجنة لم يتفق عليها بعد. ليس لبنان الذي عطل هذا، إسرائيل أيضا هي التي تعطل هذا. تريد هذه الدولة أو لا تريد هذه الدولة، طرحت سويسرا، طرحت إيطاليا، طرحت أندونيسيا، طرحت مجموعة من الدول، طرحت لأن تكون واحدة من هذه الدول تتولى هذا الأمر. حتى الآن الإسرائيلي رفض هذا الأمر، وبالتالي لبنان في المطلق يرفض أن يكون جيشه يعني خاضع للإملاءات الإسرائيلية، أنه يعني كأنه الجيش يريد أن يكون خادم عند الإسرائيلي. لا، الجيش اللبناني يمارس سلطته وسيادته على أرض اللبنانية من دون أي تدخل خارجي.
2: شكرا لك
3: في هذا الموضوع.
2: شكرا جزيلا لك سيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين أمس الجمعة في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
4: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن

0: أن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ميلادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
0: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفيري. هذا وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه لن يتم فتح معبر إيرز مشترطة نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبل تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما في ذلك إعادة الإعمار والانسحاب من القطاع. في المقابل تدعو الفصائل الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وتتهمها بتعمد عرقلته. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: لا لفتح معبر إيرز، لا إعمار قبل نزع السلاح، قالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأيدها وزير دفاعه إسرائيل كاتس. لاءات إسرائيلية في وجه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. يبدو جليا أن حكومة أقصى اليمين تربط بين فتح المعابر أمام البضائع وبين إعادة الإعمار، وبالتالي فهي تمنع فتحها مشترطة نزع السلاح أولا وقبل كل شيء. تقارير إسرائيلية أكدت أن المطالبة بإعادة فتح معبر إيرز بالتحديد هو في الأصل مطلب أمريكي طرحته إدارة ترامب قبل أشهر في إطار الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان مقرراً فتح المعبر في الأول من شهر سبتمبر، لكن لنتنياهو ووزير دفاعه رأياً آخر، ما يعكس حجم الخلافات والتعقيدات الميدانية والسياسية المحيطة بتطبيق اتفاق غزة. في 29 من سبتمبر عام 2025 أصدر البيت الأبيض ما سماها خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، 20 بنداً جوهرها الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. جاءت متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وتنظيم الوضع السياسي والأمني. دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لكنها ظلت محصورة في تبادل الأسرى والجثامين. تنصلت إسرائيل من تعهداتها وفي مقدمتها الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر وإدخال المساعدات الإنسانية على نحو منتظم وتخفيف القيود العسكرية المفروضة على القطاع. مطلع العام الحالي أعلنت الإدارة الأمريكية بالتزامن مع إنشاء مجلس السلام بدء المرحلة الثانية من خطتها المستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، والمتضمنة إطلاق عملية إعادة الإعمار والانتقال إلى ترتيبات اليوم التالي. ولكن أمام تعثر تطبيق المرحلة الثانية، طرح نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لمجلس السلام خارطة طريق مكونة من 15 بنداً تحدد آليات تنفيذ الخطة الأمريكية. بعد شهرين أعلن مجلس السلام رسمياً التوصل إلى خارطة الطريق ووافقت عليها حركة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية

0: تهكأت في الرد وظلت تلقي بسهام النقد باتجاه خارطة الطريق قبل أن يرفضها نتنياهو صراحة خلال اجتماع لمجلس وزرائه، قال فيه لا انسحاب ولا إعمار قبل نزع السلاح. على الجانب الآخر، قبلت حركة حماس مبدأ نزع السلاح، لكنها ربطت بدء العملية بتنفيذ إسرائيل التزاماتها أولاً، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والاغتيالات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإدخال المساعدات، إلى جانب نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتولي إدارة القطاع. يتمسك كل طرف بشروطه إذن، تقول إسرائيل نريد غزة بلا سلاح، وترد الحركة كيف نثق بتل أبيب بلا ضمان ولا برهان، وهي تواصل قضم الأراضي وتمعن في القتل. أكثر من 1300 شهيد في القطاع منذ توقيع الاتفاق فقط، مئات الجرحى وعشرات الغارات يوميا، رفض لدخول قوة الاستقرار الدولية، وهدف صريح بإخضاع 70% من مساحة القطاع للسيطرة الإسرائيلية.
1: معنا في الاستوديو إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد إبراهيم، يقول ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية، وفي نفس الوقت يوجه التحذير من انهيارها إلى الجانبين، ما الذي نفهمه من ذلك؟
2: وبلا شك أن هذه الخطة هي الخيار الأمثل الآن للذهاب إلى الاستقرار، لكن يبدو أنه لم يكن صريحا حينما قال أن هناك طرفا معطلا وطرفا متجاوبا، ولم يكن صريحا حينما لم يحمل الطرف الإسرائيلي أسباب ومخاوف فشل هذه الخطة، لأنه لم يلتزم بأي من الاتفاق ولم يقبلها أصلا ورفضها. فهناك من قبل بهذه الخطة ومستعد لتنفيذها، وهناك من يرفضها علانية ومن يرفضها عمليا بالاستمرار في يعني إطلاق النار وفي العدوان وفي القتل وفي التدمير وفي التضييق. ولهذا أنا أعتقد ميلادينوف لم يكن صريحا، لم يكن شفافا، وازن ما بين مصالحه الشخصية، هو شخصية يعني أمنية وكان وزير دفاع سابق، ولكنه يطمح بأن يرضي الجانب الإسرائيلي من أجل تعزيز موقف الوظيفة، لكن لهذا للأسف كنا نتمنى أن يكون قادر على أن يلعب الدور الحقيقي كمبعوث للسلام وليس كمتحدث أو مبرر للحكومة الإسرائيلية.
1: سيد نهاد، هل عدم صراحة ملادينوف كما يقول ضيفنا هنا يقلل من حجم التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق تقدم في الخطة؟
3: صباح الخير أستاذ جعفر والأستاذ إبراهيم والمشاهدي الجزيرة. الحقيقة لو كان الخلاف واضحا ومحصورا ومحددا في نقطة هنا أو نقطة هناك لأمكن القول بأنه بجهود وساطة وببعض يعني مزيد من الجلسات يمكن تسوية أي خلاف، لكن إسرائيل ترفض خارطة الطريق التي أبرمها بلادينوف مع الوسطاء ومع كوشنير وحتى مع الدول الضامنة ومع الفلسطينيين، لكنها لا تعلن ما هي خارطة الطريق التي تريدها. هي تقول أنه لا انسحاب ولا لوقف إطلاق النار ولا لإعادة الإعمار ولا للتبادلية ولا للتزامن في تطبيق البنود المختلفة، وبالتالي يمكن، لكن طبعا هذه ليست يعني أحجية، نحن نستطيع أن نستقرئ الخطة الإسرائيلية من فعل الجيش ومن مواقف السياسيين الإسرائيليين، وهي خطة التهجير. وبالمناسبة هناك حزب إسرائيلي تأسس قبل أيام برئاسة جنرال إسرائيلي، برنامجه الرئيسي الوحيد هو التهجير، تهجير الفلسطينيين، ومتوقع أن يحصل هذا الحزب على ما بين 5 إلى 6 مقاعد متجاوزا أحزابا تاريخية. لا تستطيع إسرائيل أن تعلن صراحة أنها ترفض خطة ترامب، لأنها من الرئيس ترامب وأنها ماضية في حرب الإبادة، هي انحنت قليلا جدا قليلا يعني مع إعلان الخطة، لأنها حققت هدفين عند الموافقة، هما أولا أنها حصلت على جميع أسراها وعلى جثامين القتلى الذين كانوا بحوزة المقاومة، وثانيا أنها تخففت من عبء الضغط الدولي والاحتجاجات العالمية على سياساتها الإجرامية وعلى جريمة الإبادة، وأرادت أن تبدأ وكأن كل شيء بدأ منذ يعني طرح الرئيس ترامب لمبادرته، ولذلك حرصت وعملت على أن تختزل كل المرحلة الأولى ببند وحيد هو استعادة الأسرى، وها هي تريد أن تختزل المرحلة الثانية إلى بند وحيد هو نزع سلاح المقاومة. أما ما عليها من التزامات فهي مؤجلة، وهي تعطي نفسها حق الفيتو على أي بند وعلى أي خطة وعلى أي فكرة، وللأسف الشديد أن العالم يصمت على هذا الأمر ويستجيب لذلك، خصوصا أن بلادينوف الذي عين في هذا الموقع الحساس يعني هو محل توافق أمريكي إسرائيلي، ونحن نعلم مدى الانحياز الأمريكي للرؤية الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن لهذه الخطة أن تقلع وأن تتحول إلى فعل على الأرض فعلا وتهدأ غزة إلا إذا توفرت ضغوط جدية دولية من قبل مجموعة الدول العربية والإسلامية التي تشارك في ضمان الاتفاق والتي انضمت لمجلس السلام والتي تصدر بيانات يعني مهمة بين وقت وآخر، وثبت أن مشاركة كل من قطر ومصر وتركيا في بعض المحادثات خلقت نوعا من التوازن يعني وخففت من حالة الاستفراد الإسرائيلي بالفلسطينيين، وإسرائيل دائما تتعامل مع قطاع غزة وكأنه ساحتها الخاصة وملعبها الخاص تفعل به ما تريد، وبالتالي ترفض أي تدخل دولي، حتى أنها طردت البعثة الإسبانية من مركز كريات جات للقوات حفظ الاستقرار، وطردت أيضا البعثة الهولندية وتهدد بطرد أي بعثة أخرى. حتى حديث نتنياهو عن والجهات الدولية عن قرب قدوم قوة حفظ الاستقرار، هذا الكلام ليس صحيحا، لأن إسرائيل هي لا. التي تحدد من تقبله من هذه القوى ومن لا تقبله، حتى يعني هي تنتقي من الدول من تشاء، حتى بالحضور الرمزي والمشاركة الظاهرية ترفض بعض الدول وخصوصا مشاركة تركيا أو قطر في أي مشروع، ولذلك
1: على ذكر مشاركة هذه الدول دعني أستاذ نهاد أعود إلى ضيفي هنا إبراهيم المدهول لأسأله، هل تعتقد أنه في حدود الممكن فعلا كما يقول ضيفنا لمجموعة الدول العربية والإسلامية أن تضغط باتجاه ما ما دامت الولايات المتحدة لا تمارس الضغوط المطلوبة؟
2: أنا أعتقد أن هناك قدرة على للدول العربية والإسلامية للضغط، ولكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية يمنع تحويل الضغط والموقف العربي والإسلامي من موقف ضاغط وقادر على تغيير المعادلة والتأثير على القرار الإسرائيلي إلى موقف حقيقة لا يستطيع أن يلبي هذا الأمر. ولهذا أنا بعتقد أن الموقف الرسمي الأمريكي هو كلمة السر في هذه المعادلة، وهو الأقدر على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. لولا حماية الولايات المتحدة الأمريكية وإعطائها الضوء الأخضر والعمل على وضع سياج سياسي لحماية إسرائيل، أنا أعتقد لا الدول العربية استطاعت أن تضغط، وحتى الدول الإسلامية ومن يتدخل من الوسطاء قادرين على ذلك، وهم أخرج يعني أطلقوا العديد من المواقف. ولكن اليوم في هذه المرحلة حينما تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتحمي إسرائيل وتمنع أي عملية ضغط من قبل الدول العربية والإسلامية، بالتأكيد لن يكون هناك أثر لهذا التحرك، وهذا ما يطمئن إسرائيل. إسرائيل لا تفهم إلا لغة الضغط ولغة المصالح. اليوم طالما أن مصالحها غير مهددة، طالما أن الولايات المتحدة تحميها وتوفر لها سياج حماية، وطالما أنها في مأمن عن ردود الفعل الإقليمي والدولي وحتى الفلسطيني، فأعتقد أن إسرائيل ستستمر في غيها ولن تلقي بالها. لم يعرف في تاريخ إسرائيل أنها استجابت أو أنها التزمت بأي اتفاقية أو أنها انسحبت من أي منطقة أو أنها أوقفت إطلاق النار من خلال الاتفاقيات أو من خلال التفاهمات، ولكن لا تستجيب إسرائيل إلا من الضغوط، إما ضغوط سياسية بحجم الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال النيران والمقاومة، ولكن اليوم الواقع مختلف كثيرا المعادلات، لذلك إسرائيل يعني تسير في غيه.
1: طيب سيد نهاد، هل باتت في ظل هذا الوضع الفصائل الفلسطينية الآن بلا خيارات؟
3: يعني الأفضل أن نتحدث عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ما زال يملك خيارات كثيرة، والفصائل جزء من هذا الشعب. يعني أولا أن تحافظ على صمود الناس، وأن تتماسك، وأن تحرص على يعني الدفع ومطالبة العالم بإنفاذ هذا الاتفاق. لكن هناك أدوات أخرى للشعب الفلسطيني، هي الأدوات القانونية الدولية، مثل المحكمة العدل الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا الأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية والدولية، وهناك الحالة الجماهيرية وجمعيات وحركات التضامن الواسعة التي شملت ملايين الناس الذين تظاهروا في كل أنحاء العالم. لدينا الجاليات الفلسطينية المنتشرة في كل أنحاء العالم، أصدقاء فلسطين الموجودون في كل برلمان تقريبا أوروبي. ويعني يمكن لكل هذه الأدوات أن تضغط معا لفضح هذه الجرائم الإسرائيلية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لدفع
1: شكرا لك.
3: إسرائيل إلى دفع ثمن جرائمها.
1: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر في الاستوديو ضيفنا إبراهيم البدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة رويترز، انفجارات وإطلاق نار في مناطق متعددة في عاصمة النيجر. إذن انفجارات في عاصمة النيجر نيامي وإطلاق نار في مناطق متعددة. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: عواجل تتوالى،
5: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
4: بث مباشر دون توقف.
6: هذه الساعة نفتح نوافذ،
4: نوافذ خاصة،
6: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
4: وتحليل للأحداث،
7: هي المتابعة شبكة مراسلين
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
8: فارع الهوى يا جماعة.
9: بالتوازي مع مسار روما التفاوضية، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
10: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
11: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
12: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
13: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
14: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
15: أمام السلطة تحديات كبيرة.
16: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
17: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
18: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
19: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
20: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
21: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلاً.
4: الأحداث لا تنتظر.
22: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
23: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى.
24: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
4: بل كما تحدث.
19: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
25: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
8: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة 0 مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة،

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال البيت الأبيض إن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل

0: مينائي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته ودعا إلى الوحدة. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. في نيويورك قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. وفي لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، معتبرا أنها استسلام من دون أي مقابل. في موضوع آخر قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نبدأ معك في تعليق الإدارة الأمريكية عن المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز وكذا تصريحات الخزانة الأمريكية.
1: نعم جعفر، البيت الأبيض يجدد تأكيد مكانة القيادة المركزية الأمريكية أعلنته أمس عن مرور 1500 سفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع أيار مايو الماضي. هذه السفن حملت 750 مليون برميل من النفط الخام، الأمر الذي قدمه قائد القيادة المركزية والآن يقدمه البيت الأبيض على أنه إنجاز مهم للولايات المتحدة يثبت سيطرتها على المضيق وفتح الممرات الملاحية الدولية في هذا المضيق بعد أن تمكن آلاف الجنود الأمريكيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إزالة الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في تلك الممرات المائية. ويؤكد البيت الأبيض بأن المضيق مفتوح. سمعنا من مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر خلال الساعة الماضية يقول مضيق هرمز مفتوح للولايات المتحدة وللتجارة العالمية ومغلق لإيران، وقال إن ترامب حقق في حربه مع إيران أكبر إنجاز عسكري في التاريخ الحديث. هي حرب الرواية الآن في الداخل الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. وفي هذه المرحلة من المواجهة مع إيران التي تعتمد على العقوبات الاقتصادية والتي تتدحرج أكثر فأكثر وتتدرج في شدة هذه العقوبات وفي اتساع نطاقها، أعلنت الخزانة الأمريكية أخيرا خلال الساعات الماضية عن إضافة جديدة لقائمة العقوبات الطويلة أبرزها بنك مصر في الإمارات. هذا البنك الذي اتهمته بنقل أموال قدرها مليار و800 مليون دولار أمريكي خلال عامين ونصف العام فقط لأكثر من 100 شركة واجهة كما تسميها الخزانة الأمريكية، هذه الشركات التي تعمل في الظل والتي تنقل الأموال للحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني. وكذلك فرضت عقوبات على مدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات وعلى شركة أخرى في هونغ كونغ. وهذا يأتي كله بالتزامن مع اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 الذي ينعقد في نورث كارولاينا. وقد أفادت مصادر من الخزانة الأمريكية بأن وزير الخزانة سكوت باسنت في اجتماعاته الثنائية مع نظرائه أكد ضرورة قطع العلاقات التجارية والاقتصادية. وهذا كله يأتي أيضا في سياق التواصل والمحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع الاقتصادات الكبرى ومع الدول المعنية، أعطتها مهل زمنية وخرائط للشبكات والقنوات الخلفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل نفسها وتمويل الحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم؟ وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو

0: غير مباشرة. يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربًا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرًا مستحيلًا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد: ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلاً عن التفاوض الذي استمر أشهراً بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضاً، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقاً على الإغلاق وتفرض حصاراً على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت. أبدأ معك سيد مختار، ما الذي تعتقد بأن الولايات المتحدة تريد قولها من خلال تصريح البيت الأبيض بأن 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت المضيق تحت حماية الولايات المتحدة، بينما لم تصدر إيران أي برميل منذ استئناف الحصار البحري؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. يعني هو يأتي استمرارا للخطاب الأمريكي، يعني منذ إغلاق مضيق هرمز الذي يعني الرئيس الأمريكي كان يتحدث بأن المضيق مفتوح وهناك يسيطر على المضيق، وهذا يأتي استمرار ذلك الكلام في الوقت الذي يعني هناك واضح بأن المضيق مغلق. إذا لم يكن مغلق فلماذا الرئيس الأمريكي يعني يشعر بكل هذا الألم و يعني مستمر باستمرار هذه الأزمة، ومن ناحية أخرى يعني البيانات تؤكد ذلك، وكذلك تأثير ذلك على السوق. يعني إذا المضيق مفتوح، هناك لم نرى أي تغيير في أسواق النفط، وكذلك يعني الشركات التأمين هي غير مستعدة أصلا للقبول بمثل هذه المخاطر في هذه المنطقة التي الآن تشهد يعني أحداث خطيرة، يعني خطيرة بالنسبة للتجارة البحرية. فلذلك يعني باعتقادي هذا يأتي في إطار يعني الحرب النفسية الأمريكية لكي تقول بأنها تفعل شيئا في مضيق هرمز، ولكن في نفس الوقت يعني الرئيس الأمريكي يرسل قائد الجيش الباكستاني، وبالرغم من ادعاءاته ولكن هو يرسل يعني قائد الجيش الباكستاني يعني ليتابع مع إيران موضوع العودة إلى المفاوضات. ولكن يعني إيران واضحة كذلك في هذا المجال بأن إيران لن تقبل بفتح مضيق هرمز أو العودة إلى المفاوضات إلا أن أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط التي أعلنتها إيران وفق مذكرة التفاهم.
1: دكتور إحسان، هل تعكس هذه التصريحات الأمريكية وحديث البيت الأبيض أيضا عن أن الألغام الإيرانية تم إزالتها بالكامل، هل تعكس فعلا واقعا محققا، أم أن المسألة كما يقول ضيفنا مجرد دعاية خطابية لإدارة ترامب؟
3: تحياتي وشكرا للدعوة. لا، واقع يعني المضيق مغلق لإيران ولكن مفتوح لغيرها. يعني نعم، إيران تعطل المراحل في المضيق، ولكن الأمريكي نجح في أن يجعل عدة سفن تمر في المضيق وأزال الألغام التي زرعتها إيران. الأمريكي مرتاح، ليس سعيد، ولكن ترامب مرتاح، يعتبر أنه الحرب جيدة بالنسبة له لأنه أسعار النفط ليس مرتفعة بشكل جنوني، والخسائر الأمريكية محدودة جدا. بينما هو اليوم يحكم الخناق على النظام الإيراني اقتصاديا، يعني ليس هناك عقوبات، هناك حرب اقتصادية شعواء على النظام الإيراني، والحرب ليست نزهة. يعني اليوم الأمريكي يعني يقوم بكل شيء لكي يخنق النظام اقتصاديا. هذه الحرب أعتقد شرسة أكثر من حرب إسقاط الصواريخ والقنابل عليهم. أنا أذكر في وقت من الأوقات صدام قال الحرب الاقتصادية على العراق أشرس وأخطر عليه من الحرب الإطلاق النار. فاليوم يعني حتى نظام الشاه سقط بسبب المظاهرات التي كان دوافعها اقتصادية. فالموضوع الاقتصادي ليس نزهة، الأمريكي لن يتخلى عن هذا الملف، الأمريكي مرتاح بالنسبة للمضيق، ليس سعيدا. يعني يمكن أن تتوقف إيران عن تعطيل الملاحة في المضيق، ولكن تستطيع إرسال مسيرات من 400 كيلومتر داخل إيران، تستطيع إرسال ذلك. ولكن اليوم الأمريكي يعتبر أنه يتجه في الاتجاه الصحيح، والوقت إلى جانبه. ترامب في البيت الأبيض بعد حد أن 800 يوم، فالموضوع ليس بسيطا بالنسبة للنظام الإيراني. وهناك داخل النظام الإيراني من يقول أن موضوع جدي، يجب التفاهم مع الأمريكي قبل فوات الأوان.
1: السيد مختار، يقول ضيفنا بأن عامل الوقت إلى جانب إدارة ترامب في الوقت الحالي، هل في المقابل تستشعر إيران بأن خسائرها أكبر في ظل مرور الوقت دون تحقيق أي اختراق؟
2: أنا أوضح نقطة للضيف، بأنه هناك سبب سقوط نظام الشاه كان بسبب يعني استياء الشعب الإيراني من عمالته للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني، وكذلك يعني ظلمه بحق الشعب الإيراني، وكذلك يعني عدة عوامل وليس بسبب مظاهرات فقط اقتصادية. الاقتصاد هو كانت جزء من هذه الأمور التي أدت إلى تلك الحالة. يعني هذا فرد لا نحرف في التاريخ، ولكن هناك توجد نقطة بأنه هناك عامل الوقت ليس بصالح باعتقاد الرئيس الأمريكي. يعني نترك هذه التصريحات الاستعراضية الترامبية الأمريكية، يعني هناك يكفي بأنه يتم إطلاق كل يوم صاروخ أو مسيرة باتجاه مضيق هرمز. يعني خلاص المضيق يبقى مغلقا، هناك الشركات لن تخاطر بأن تمر من مضيق هرمز. يعني الرئيس الأمريكي يتحدث كثيرا، الإدارة الأمريكية كذلك يعني تتبع كلام رئيسها وتطرح مثل هذه الادعاءات، ولكن من الآن أمام الاستحقاقات؟ إيران أو الولايات المتحدة؟ الرئيس الأمريكي الآن أمام استحقاق انتخابي، وحزب الجمهوري أمام استحقاق انتخابي، حزب الجمهوري اللي يدعم هذا الرئيس ويدعم يعني أفعال هذا الرئيس. ومن ناحية أخرى يعني هناك الحقائق في مضيق هرمز تختلف عن ما يتحدث بها الرئيس الأمريكي، وأشرت إلى ذلك. يعني قلت لكم هناك يكفي وليس أقول أصلا صاروخ، يعني طلقة واحدة تطلق في مضيق هرمز هذا المضيق الذي أساسا يعني إيران هي من المنطقة، إيران هي آلاف السنين موجودة في

0: هذه المنطقة، وأمريكا غريبة عن المنطقة وخارجة عن المنطقة، وإيران تقاتل على أرضها، تقاتل يعني في منطقة هي تعرف هذه المنطقة بشكل إيجابي، والقوات البحرية الإيرانية موجودة. وهنا كذلك نترك ادعاءات الرئيس الأمريكي بأنه كل يوم يقول أنا دمرت كل قدرات إيران. فلذلك يعني هناك المضيق حتما يكون مغلق، والمضيق حتما يعني هناك لن نشهد فيه تلك العملية التجارية قبل يوم 28 فبراير. إذا الأمر بهذه السهولة وهذا الشكل العادي، فلماذا الرئيس الأمريكي ما زال لديه حساسية كبيرة تجاه المضيق؟ ومن ناحية أخرى يعني في موضوع العقوبات، أولا ما طرحه الرئيس الأمريكي وما طرحه وزير خزانته هذا نفس العقوبات السابقة، يعني لم يأتي واستنفذ كل عقوباته تحت عنوان الضغوط القصوى. وهناك توجد نقطة أهم، بأن هذه العقوبات أحادية، وهناك الكثير من الدول لن تنفذ هذه العقوبات، وعلى رأسها الآن الصين ويعني روسيا. يعني الصين أعلنت موقفها وللثاني مرة يوم أمس يعني تعلن بأنه لن تخضع لمثل هذه العقوبات ولن تقبل بها. يعني
1: دعني لو سمحت لي أنتقل إلى أستاذ إحسان، دعني أتحول إلى أستاذ إحسان الخطيب. إذا فشلت هذه الجولة من الضغوط الاقتصادية خلال 60 يوم أو حتى خلال 90 يوم، هل قد تلجأ إدارة ترامب إلى خيارات أخرى بالنظر للحسابات السياسية التي تنتظرها؟
2: كل الاحتمالات واردة بالنسبة لترامب، يعني يمكن أن يفعل أي شيء. أنا أعتقد الرئيس الأمريكي يعني يقرأ الإيراني الوضع الأمريكي بشكل خاطئ، ليس عنده ضوابط، لا انتخابات ولا غير انتخابات. هذا الرجل اختار فتح معركة مع النظام الإيراني. اليوم الصراع إيرادات، كسر إيرادات، فهذا لن يتراجع. يعني كل الموضوع انتخابات مصرية لا تعني له شيء، يعني أكيد يريد حزبه أن يربح، ولكن هذا لن يغير بالنسبة لموقفه من إيران. هو اليوم يعتبر أنه وجد الحل السحري والذي هو الضغط الاقتصادي. يعني حتى قبل إطلاق النار كان هناك مظاهرات في طهران، ويقول الأمريكي قتل النظام الإيراني آلاف الإيرانيين. هناك ضغط اقتصادي، ليس يعني المجال للمكابرة. الضغط الاقتصادي، الخنق الاقتصادي يؤثر على الإنسان العادي الذي لا يتحمل. يعني الحريات شيء، والديمقراطية شيء، والطعام شيء آخر. يعني بالنسبة لكل إنسان يعني يريد أن يؤمن الطعام وحد أدنى من المطالب عند عائلته وله. فاليوم اليوم الأمريكي يراهن أنه يستطيع خنق هذا النظام اقتصاديا، وأنه سيكون هناك نتيجة لهذه السياسة. وهناك نصائح من الاقتصاديين،
1: شكرا
2: يعني
1: لك،
2: أنت لا تكون بحاجة لإطلاق النار معهم لأنه الضغط الاقتصادي كان ناجحا.
1: شكرا جزيلا لك إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، كنت معنا من كنتاكي. ومن طهران أشكر مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الآن إلى الزميلة ميادة عبدو، ونافذة تحليلية تقرأ فيما تغير من مفاهيم سياسية وعسكرية خلال 6 أشهر من الحرب الأمريكية الإيرانية.
3: إذن مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. للحروب الطويلة قدرة خاصة على تغيير تعريف المفاهيم، فالتفاوض لا يعود تفاوضا كما كان، والردع لا يبقى ردعا كما صمم، والضغط الاقتصادي يتحول من عقوبة إلى جبهة كاملة. بعد نصف عام من الحرب الأمريكية الإيرانية، تبدو المنطقة أمام هذا التحول تحديدا. حرب بدأت بضربات مشتركة وضعت نهاية لمسار تفاوضي قديم، ثم عادت إلى تفاوض جديد تصنعه الوسطات تحت الحصار، ويختبره الاقتصاد تحت وطأة ضغط هرمز، وتثقله عقوبات لا تريد خفض الضغط بل إدامته. فكيف غيرت الحرب موازين السياسة والميدان؟ وكيف انتقلت من معركة على النووي إلى معركة على الممرات والاقتصاد؟ وأخيرا، هل فتحت الأشهر الستة طريقا إلى تسوية حقيقية ومستدامة؟ أم كشفت أن الطرفين دخلا حربا يصعب الخروج منها بالمفردات القديمة نفسها؟ غيرت إذن هذه الحرب ورهانات جانبيها الأمريكي والإيراني من التفاوض ووظيفته السياسية وآلياته المعتادة. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
4: استمرت المفاوضات بين إيران وإدارة الرئيس ترامب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وكذلك المفاوضات بين إيران والتركة الأوروبية طيلة أشهر في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة وضمانات تتيح التأكد من برنامج إيران النووي وتسمح برفع العقوبات. وكان مسارها مصحوبا بمقترحات وتصورات من الجانبين، لكن محاطا بكثير من الشكوك والتعثر. لكن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في جنيف عشية الحرب، وسبقها ضغط أمريكي وتحفظات إيرانية وتهديد إسرائيل

0: الإسرائيلي برفض أي توافق لا يراعي مصالح إسرائيل كانت مؤشراً على انتهاء مسار تفاوضي اشتغل كديناميكية سياسية وبإطار محدد هو الحوار أساساً الخاضع للورقات والمقترحات لينذر بالانتقال إلى أطر أخرى. ففي 28 من فبراير الماضي بدأت الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران، وفي أبريل عادت المفاوضات إلى الصدارة مجدداً، لكن مع تغيير الإطار من الحوار كسياق كما كان سابقاً إلى ضغط عسكري مصحوب بتهديد من الجانبين، ومعه سيتغير شكل التفاوض مع ظهور الوساطة الباكستانية. وفي يونيو الماضي يتغير مجدداً سياق التفاوض مع قرار إيراني بإغلاق مضيق هرمز ليقابله قرار أمريكي بحصار موانئ إيران. وفي 17 من أغسطس الجاري انتهت الفترة التي حددتها مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن دون انطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نص البند الثالث من المذكرة، لتعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية المباشرة والهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني.
1: كما في السياسة والتفاوض، غير مجرى الميدان خلال هذه الحرب العديد من المفاهيم العسكرية ومعنى وحدود الضغط العسكري. تفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. وبعد انتهاء تلك الفترة من الحرب غير التقليدية إلى الانتقال نحو الحرب غير التقليدية اليوم، ما هي تلك المؤشرات والدلالات التي تقرأ فيما يتعلق بالأساليب المتبعة حاليا؟
2: من الغضب الملحمي إلى الغضب الاقتصادي، وهذا الذي يعول عليه ترامب حتى الآن. شكرا ميادة. إذن كما قالت ميادة، بعد انتهاء الحرب التقليدية بدأنا في حرب غير تقليدية. فرضت الولايات المتحدة الرئيس ترامب بالتحديد حصارا على الموانئ البحرية الإيرانية عند هذه النقطة بالتحديد. كانت السنتكوم والأدوات البحرية القتالية تمنع السفن الإيرانية من التوجه إلى أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية، تمنع التوجه من تلك الموانئ وإلى تلك الموانئ. ولكن هذا الحصار الاقتصادي لم يوقف قدرة إيران على استهداف السفن التي كانت تعبر عبر مضيق هرمز متمسكة بضرورة المرور عبر مسار واحد حدده الحرس الثوري الإيراني. ومع استمرار إيران باستهداف السفن، قامت الولايات المتحدة على مدى قرابة 14 يوما بشن ضربات جوية متتالية استهدفت مناطق في الساحل الإيراني بشكل كبير. بدأنا بداية من استهدافات للبر الرئيسي الإيراني عبر عدة محافظات ومناطق كانت الولايات المتحدة تقول بأنها قواعد عسكرية، انتقلت بعدها إلى استهداف جزر تقع قرب عند مدخل أو في الخليج. من أهم تلك المناطق التي تعرضت للقصف هي جزيرة قشم وجزر أخرى صغيرة كانت الولايات المتحدة تقول بأنها تحتوي على رادارات ومنصات إطلاق صواريخ أرض بحر وأيضا مسيرات إيرانية باتجاه الإبحار نحو مضيق هرمز. ثم بدأنا نرى في مسار المضيق انخفاضا في القدرة الإيرانية على استهداف السفن، لتعلن الولايات المتحدة عن مسار جنوبي تيسر عبره مرور السفن قرب السواحل العمانية. واليوم بالتحديد بدأنا نعرف كيف تمكنت الولايات المتحدة. السنتكوم تقول اليوم بأنها قامت بعملية إنزال جوي في مياه مضيق هرمز عبر غطاسين أمريكيين تابعين للبحرية، قاموا بعملية إزالة الألغام، ما مكن لهذا المسار الجنوبي أن يسير وفق ما تقول القيادة الوسطى الأمريكية. وأيضا وهنا نختم بأنها للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب وللمرة الأولى في عمليات عسكرية بشكل مطلق أدخلت الولايات المتحدة ضمن تلك الفترة بين انتهاء الحرب التقليدية وما تلاها أنظمة لوكس ضمن العمليات القتالية، وهي إدماج الأنظمة التي تعمل بالذكاء الصناعي المسيرة عن بعد سواء زوارق أو طائرات مسيرة للمرة الأولى في العمليات العسكرية بشكل مطلق. ميادة،
1: كما ذكرنا هي ملامح حرب تغيرت وكذلك أيضا غيرت معها وجه السياسة. شكرا جزيلا لك سلام خضر. حول ذلك أرحب بضيوفي هنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، ودكتور أيضا محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيفينا. ستة أشهر مرت، وأبدأ معك دكتور محجوب، إلى أي مدى أيضا غيرت هذه الستة أشهر من موقع إيران إقليميا؟ هل يمكن القول أن إيران غيرت حتى من مفهومها المتعلق باستخدام أدوات الردع والردع البعيد حتى عن طريق الوكلاء وما إلى ذلك، بعد أن أصبح داخلها مستهدفا في هذه الحرب، بعد أن تم تفعيل ورقة مضيق هرمز، بعد الحصار البحري، بما غير حتى من مفهوم أمنها القومي؟
3: حقيقة ما يعدى أن دور إيران في المنطقة تغير من 8 ديسمبر 2024 حتى قبل حرب 12 يوم. ولو كان هناك استراتيجيين أمريكيين ربما إسرائيل لم تكن حاضرة لم يكن هناك حاجة للحرب، لأن إيران كانت تخسر إقليميا. الذي جرى عملية أنه منذ ذلك الوقت حرب 12 يوم ثم هذه الحرب ضاعفت من خسائر إيران الإقليمية على مستويين. المستوى الأول كما قلت تمثل في خسارة سوريا كمركز النفوذ الإقليمي، والذي تداعى إلى حزب الله والحوثيين إلى غير ذلك، لكن الأكثر هي اعتداءاتها على جيرانها من دول الخليج، بحيث أن ذلك نسف فرص الشراكة والثقة بين إيران وبين جيرانها من دول الخليج. وهذا كان تغير إيران كانت في غنى عنه بشكل كبير جدا، وستكون له أثمان ليست الآن وربما لسنوات قادمة. النظام الملكي سابق، ملاحظة، النظام الملكي سابق بأخطائه ترك إرثا حتى اليوم، وإيران بحربها في الست أشهر الماضية على اعتداءات على دول الخليج تترك إرثا للمستقبل للأسف.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل تغير مفهوم التفاوض في حد ذاته؟ يعني كان يراد من خلال هذه الضربات العسكرية أن يصل الطرفان إلى مفاوضات تخرج اتفاقا مغاير لاتفاق أوباما وأفضل منه بكثير. هل يمكن القول أن كل هذا تغير اليوم وباتت أيضا واشنطن تحت وطأة تلك الانعكاسات التي لم تكن في الحسبان؟
4: أهم تحدي أفرزته الأشهر الستة الماضية بالنسبة لترامب أنه إن كان يندفع إما إلى الحل العسكري أو إلى حل المفاوضات، إلا أنه لا يكمل السطر، بمعنى أنه متأرجح في خياراته، بل يستخدم أدوات متحورة من تلقاء ذاتها. بدأ بالحرب العسكرية، ثم ذهب إلى المفاوضات، ثم ذهب إلى تجميد الموقف لا حرب لا سلم، ثم عاد إلى قصف الليالي 13، ثم عاد إلى الحرب الاقتصادية. وإن كان الآن يرنو إلى إمكانية أن المفاوضات العمانية الإيرانية أو المفاوضات الخليجية الإيرانية يمكن أن تعطيه بعض الرأس المال الجديد، بمعنى هو لم يقفل الباب تماما على المفاوضات، ولكن التحدي أنه لا يذهب إلى نهاية النفق، بمعنى لا يريد أن يقدم للإيرانيين سواء على مستوى رفع العقوبات، على مستوى الأرصدة المجمدة. الإيرانيون أيضا يفقدون الثقة تماما. إذن ربما أن يمكن القول إن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي يذهب نصف خطوة إلى المفاوضات، ولكنه يحترس ويعود، وتبقى المسألة عبارة عن تعثر واستعداد للحرب بنصف الطريق وترك الباب مفتوحا نصف المفتوح، يعني أمام خيار المفاوضات. لذلك نحن أمام تحور في طبيعة الصراع، وأيضا تحور آخر في مواقف الطرفين دون أي التقاء مباشر، لا على الجبهة بمعادلة صفرية ولا على المفاوضات بتسوية ترضي الطرفين.
1: وهذا التغير أيضا دكتور محجوب كيف يمكن رصده في أوجه السياسة الخارجية الإيرانية والسياسة عموما الإيرانية؟ هل ذهبت الآن نحو مزيد من التشدد، أم أن بالفعل الضغوطات وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تحديدا جعلها تضعها في حسبانها سياسيا؟
3: نسق العقوبات الاقتصادية ميادة منذ عام 2005 فرض على إيران أكثر من 5300 نظام عقوبات وخسائر مالية بآخر رقم 1.8 تريليون دولار بسبب العقوبات. هذه لم تغير قرارات النخبة السياسية ولم تجبرها على التنازل. هناك سمتين كانوا موجودين، السمة الأولى التردد، بمعنى آخر اتخاذ قرار في التوقيت الخاطئ، والسمة الثانية كانت أن إيران تراهن على قدرتها على التماسك والمحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي. هذا الأمر ربما كان في مرحلة معينة يعني سهل، لكن أنا باعتقادي هذه المرة تحديدا الأمور تبدو أصعب بكثير. هنالك عقوبات شديدة، هنالك حرب خسرت فيها إيران ما يعادل 350 مليار دولار من بنيتها التحتية، كل دخلها القومي تقريبا، وبالتالي نحن أمام أمور مختلفة. النخبة السياسية مختلفة، الكل يتحدث عن هذا الاختلاف.

0: لم يعد الشعبية اختلفت
1: الحالة الشعبية.
0: نسمع لما كنا نسمع سابقا أن يتحدث الجانب الإيراني على المستوى الرسمي عن الخوف والقلق من فقدان تلك القاعدة الاجتماعية.
1: بالضبط، نحن نتحدث بلغة الأرقام عن قاعدة شعبية تقريبا 20 إلى 25 مليون شخص، كما يقال أكتافهم من خير النظام، كل حياتهم من النظام. هدول ال 25 مليون أشخاص سيبدأوا يطرحوا أسئلة كبيرة، إلى متى واقع الحرب؟ إلى متى واقع الحصار الاقتصادي؟ أليس من حق أجيالهم الجديدة أن تعيش حياة أفضل مما عاشها أبناؤهم آباؤهم عفوا؟ يعني هناك أسئلة ستطرح على النظام يتم تجاهلها، أو أحيانا يتم اتهام من يطرحها بأنه مناوئ عفوا مع الولايات المتحدة، لكنها أسئلة تطرح. اليوم المرشد كان يتحدث عن هؤلاء بأنهم يخدمون العدو. أنا باعتقادي هذا لا يخدم الحالة الاقتصادية والسياسية في إيران الآن.
0: لدينا يعني مثال واضح في تصريحات بزشكيان تحديدا عندما تحدث عن تلك القاعدة الاجتماعية وقال أنها الرصيد الاجتماعي الذي يخشى عليه.
1: حتى قالباف قال ماذا ينفع الصمود إذا كان الناس يعانون من أزمات اقتصادية.
0: أيضا من أوجه التغير دكتور محمد الأهداف الأمريكية، بدأنا بالنووي، بدأنا بهذا النظام الإيراني الذي يتم أو يرجو إضعافه، ثم انتهينا إلى مضيق هرمز، الحصار، وكذلك أيضا عدم سماح لإيران بالتعافي الاقتصادي. كيف يفهم كذلك هذا التغير؟
2: الرئيس ترامب انطلق من فرضية أنه لا يحترم المؤسسة السياسية ولا الدبلوماسية التقليدية. لماذا؟ لأنه هو رجل الصفقات، هو أبو البراغماتية السياسية الأمريكية، وعلى هذه الفرضية استسهل غزو إيران صحبة نتنياهو. ما يحدث الآن أمام الرأي العام، حتى الرأي العام اليميني في الولايات المتحدة، هناك انتقادات واسعة النطاق بأن ترامب فعلا ليس بذاك البراغماتي، وإن كان يسطر أهدافا عالية، سقف التوقعات أعلى بكثير مما يمكن أن ينجزه من الناحية الواقعية. فبالتالي عندما وقف في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة المتحدة يفاخر العالم بأنه هو الذي أنهى 7 حروب في العالم، تأتي حرب إيران لتمسح هذه السردية بالكامل، وهو الآن لا يستطيع تسوية الحرب مع الإيرانيين، بل حتى عندما يديرها تثور في وجهه الكثير من الانتقادات من اليسار الليبرالي كما من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة. بعض أقطاب حركة ماغو يقولون إنه انقلب على قناعته، هذا هو أعتقد رأس ماله
0: السياسي. تلك القناعات دكتور أنه كان يقول أنه يريد سياسة تصفير الحروب والسلام عبر القوة، في نهاية الأمر كان ينشد تلك القضية المتعلقة بإنهاء تدخل الولايات المتحدة في ملفات يقول أنها لا تعنيها،
2: وكان يعتقد أنه أكثر استحقاقا لجائزة نوبل من قبل كل السياسيين السابقين. الآن للأسف حرب إيران أوصلت هذه الترامبية إلى مرحلة الإفلاس من الناحية الاستراتيجية. لماذا؟ لأنه الآن يعود إلى مرجعيتين أساسيتين، أولها الحديث عن منع إيران من تطوير قوتها النووية. هذا ليس جديدا، بمعنى الاحتماء بهذا الهدف الأول والمستمر في المكان والزمان. أيضا هو يعود إلى الحرب الاقتصادية، وهي في المحصلة النهائية صيغة أشد من فكرة العقوبات التي بدأت منذ أيام ريغان. إذا ليس هناك في جعبة ترامب للأسف أي ألمعية أو أي ابتكار في أدوات إدارة الصراع، لا يستطيع احتواء الإيرانيين أو إقناعهم أو استمالتهم إلى فك العزلة عن المضيق. وأيضا على مستوى المفاوضات لم يقدم ما يمكن أن نعتبره خطوة إلى الأمام لكي نترقب من الإيرانيين خطوة أخرى في الاتجاه الآخر وتم التسوية في منتصف الطريق.
0: دكتور محجوب، أيضا هل ارتبكت المفاهيم المتعلقة بالعلاقات مع الحلفاء نتيجة ما أفرزته هذه الحرب؟
1: بالتأكيد، إذا ما نظرنا إلى هذه الحرب خلقت واقعا جديدا، عنوانه الأساسي اللا يقين في العلاقات، العنوان الثاني المهم الأساسي له أن التشكك هو الحالة التي تسود بينها. بمعنى آخر الكل يطرح لماذا ضحت الولايات المتحدة بحلفائها بهذه الحرب، ولماذا ضحت إيران بجيرانها أيضا في هذه الحرب. أين هي أصول المتعارف عليها في العلاقات الدولية؟ لماذا الكل يصدر أزمته إلى الخارج؟ لماذا لم تستشر الولايات المتحدة مثلا دول المنطقة قبل الذهاب إلى خيار الحرب؟ لماذا لم تأخذ إيران مصالح دول الخليج مثلا بعين الاعتبار؟ كلها أسئلة ستطرح أو طرحت الآن بسبب هذه الحرب وستغير من موازين القوة. الشيء الأهم باعتقادي هو أن إيران التي كانت تراهن على عامل الجغرافيا السياسية وأنها جزء من الجغرافيا وهذا عامل قوة لها، لا. الآن سيصبح كما يقال عامل الثقل عليها، لأنه سيطرح أسئلة لماذا لم تحترم إيران هذه الجغرافيا السياسية.
0: دكتور محجوب الزويري، دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في ملف لبنان، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا طلب اللبنانية لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية تسويف لكسب الوقت، وإن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وإنها استسلام من دون أي مقابل. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، إذا كان التعويل في لبنان على الدور الأمريكي لإمكانية الضغط على إسرائيل، فكيف تقرأ عدم دعم المندوب الأمريكي في مجلس الأمن للطلب اللبناني من أجل تمديد مهمة اليونيفيل؟ سيد طارق ترشيشي، انقطع الاتصال مع الأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. يعود إلينا الآن. سيد طارق، كنت سألتك إن كنت تسمعني الآن. تسمعني سيد طارق؟ لا يبدو أنه يسمعني سيد طارق ترشيشي. نحاول ربط الاتصال به مرة أخرى. كنا نتحدث عن المصادر الدبلوماسية للجزيرة التي تحدثت عن أن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي الذي لم يدعم هذا الطلب، بينما مصدر مسؤول قال للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت، وإن هناك تأخرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. كنا سنتوقف مع هذه الجزئيات مع ضيفنا من لبنان السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي الذي فقدنا الاتصال معه قبل قليل. ولكن من اللافت أيضا التوقف عند تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي علق على تطور المفاوضات بالقول إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب مع إسرائيل بل منحتها شرعية، ووصف ذلك بأنه استسلام من جانب لبنان لكن من دون أي مقابل. هذه التطورات تأتي بينما يجري الحديث عن إعلان إسرائيل فشل المناطق التجريبية، ونستعرض هذا التقرير لأبرز التطورات في لبنان، حيث قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي.
4: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد: ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلاً عن التفاوض الذي استمر أشهراً بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضاً، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقاً على الإغلاق وتفرض حصاراً على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
3: في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين أمس الجمعة في غارة إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
5: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
3: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
5: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا

0: كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة، ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفيري. الآن معنا في الاستوديو إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد إبراهيم، هل تعتقد بأن الممثل الأعلى لمجلس السلام متفائل فعلا بإمكانية تحقيق تقدم في خطة السلام رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية؟
2: أنا بعتقد أنه يعرف أن الإسرائيليون رافضون، ورافضون بشكل قاطع للاتفاقية، وأنهم لن يتقدموا خطوة واحدة، وهو يدرك أن إسرائيل معنية بتخريب الاتفاق. وحتى حينما قدم خطة الطريق للفصائل الفلسطينية كان قد تشاور مع نتنياهو ومع مكتب نتنياهو، وقدمت من أجل رفضها فلسطينيا وتوفير الذريعة للإسرائيليين لاستئناف الحرب أو استئناف الإبادة. وهو تحدث بشكل مغلوط أكثر من قضية، هو تحدث عن وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار لم يتم، وتحدث عن إعادة الإعمار، نحن نتحدث عن أبسط من ذلك بكثير، وأيضا هو تحدث عن القوات الدولية، ولم يقل أن إسرائيل هي التي ترفض الاتفاق وترفض قدوم القوات الدولية وترفض قدوم السلطة أو الإدارة الوطنية. إذن نحن أمام حالة من حالات تمييع الخطاب من أجل إعفاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل خلط الأوراق والعمل على وضع استحقاقات أمام شعبنا الفلسطيني حقيقة هو قدمها مسبقا، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدمها. ولهذا ملادينوف باعتقادي يدرك حقيقة الموقف ويدرك ماذا يريد الإسرائيلي، وهو يتساوق بل ويقدم خطوات تعفي الاحتلال الإسرائيلي من الجرائم التي قد يرتكبها قريبا، وهو يرتكب الآن جرائم، ولكن الإسرائيلي يعد لشيء أكبر من ذلك خصوصا مع اقتراب الانتخابات.
1: سيد عادل، ما الذي تقرأه في تحذير ملادينوف من انهيار خطة السلام، وقال إن التحذير موجه للجانبين، ما الذي نفهمه من ذلك؟
3: تحياتي لك أستاذ جعفر ولضيفك الدكتور إبراهيم ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أنه هذا الحديث يشكل تهديد للفلسطينيين، لأنه يعلم علم اليقين أن إسرائيل تضغط باتجاه العودة للحرب، وهي الوحيدة التي تريد وتستفيد من الحرب، بعكس الفلسطينيين الذين التزموا بكل ما طلب منهم منذ 10 أكتوبر الماضي حين بدأ تنفيذ خطة ترامب التي تسمى بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة. بالتالي حين يقول أو يخاطب الطرفين هو يعي تماما أنه يهدد الفلسطينيين بأنه عليكم القبول بأقل من ذلك، وخاصة أنه كما هو معلوم الفلسطينيين قبلوا كل شيء، بينما إسرائيل التي ليست معنية بتنفيذ أي شيء قبل على الأقل بالمدى المنظور. بالتالي هو فضل أن يذهب بالاتجاه هذا الخطاب دون أن يحمل إسرائيل المسؤولية، لأنه الأمور واضحة، مجلس السلام يقود ترامب وموقف ترامب واضح، ونتنياهو عضو في هذا المجلس وليس الفلسطينيين، واختيار ميلادونوف لم يكن قرارا فلسطينيا بقدر ما كان قرار من ترامب وبالتنسيق التام مع إسرائيل. وميلادونوف يعلم علم اليقين أنه إسرائيل لديها قرار بعدم الانسحاب وبعدم وقف إطلاق النار وبعدم

0: عدم الإعمار، وكل هاي الأمور تتناقض مع مصلحة بنيامين نتنياهو اليوم. يعني قد لا يكون يعني هذا الرفض الإسرائيلي مرتبط بمصالح إسرائيل القومية بقدر ما هو مرتبط بمصالح ذاتية لبنيامين نتنياهو وشركاء وائتلافه الحاكم، وخاصة مع قرب الانتخابات. ولكن ميلادونوف يفضل عدم الاصطدام مع الإسرائيليين، لأن الاصطدام مع الإسرائيليين بالنسبة له مكلف وغير مجدي. يعني حتى لو تبنى خطابا ضد الإسرائيليين لن يغير هذا من الموقف الإسرائيلي. وأصلا حين أعلن قبل أسبوعين عن الانطلاق خطة خريطة الطريق الأمريكية، واعتبر الرئيس ترامب ذلك بالحدث التاريخي، كان واضح أنه ترامب يريد الاستفادة من البعد الإعلامي، من مجرد الإعلان، لكنه كان مقتنع أنه لا يمكن تنفيذها. صيغة ضبابية أعطت حركة حماس ما تريد بخصوص جزئية السلاح، وأنه تخزينه لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية، ومسألة دخول اللجنة الوطنية مسألة يعني مشكوك فيها إن كانت ستتم بالأفق أم لا. ترامب اعتبر موضوع السلاح واضح بتدمير السلاح. إسرائيل كذلك الأمر، لا توجد سقوف زمنية، لا يوجد شيء. واليوم معروف أنه إسرائيل التي تتحدث ليل نهار عن ضرورة نزع سلاح حركة حماس باتت ليست معنية بذلك، لأنه نزع السلاح يتم بعد دخول قوة الاستقرار وبعد دخول اللجنة الوطنية. وطالما إسرائيل ترفض الجانبين، ترفض إدخال القوة قوة الاستقرار وترفض إدخال اللجنة الفلسطينية، بالتالي هي معنية بإبقاء الأمور على ما هي لإدامة المواجهة. وهذا الموضوع الذي يعني سيرافق الجميع، وستكون المنطقة على موعد مع انفجار أكبر بكثير مما تقوم به إسرائيل
1: نعم.
0: اليوم. وهذا الحديث والتضخيم على موضوع الألعاب الورقية، هذا يؤكد أنه إسرائيل تبحث عن أي
1: نعم سيد علي.
0: ذريعة من الممكن.
1: دعني أسأل ضيفي أستاذ إبراهيم المدهون، مسألة الآن نزع السلاح، هل باعتبارها تشبه عملية تنازل من طرف واحد؟ هل فعلا ما زالت ورقة تطالب بها إسرائيل، أم كما ذهب ضيفي أنها تريد إبقاء الوضع الراهن لذلك تمنع دخول قوة الاستقرار
2: إسرائيل
1: الدولية؟
2: تستخدم السلاح كذريعة لإبقاء الحرب واستمرار الحرب. إسرائيل تدرك أنه لا يوجد شيء اسمه سلاح بالمعنى التقليدي والمفهوم والطبيعي، معنى أن الحديث عن سلاح ثقيل مثلا، يعني هو لا يوجد طائرات ولا يوجد دبابات ولا يوجد بوارج. ما هو السلاح الثقيل في العرف العسكري؟ حينما يتحدثون عن الأنفاق، وإسرائيل تسيطر على أكثر من 60 أو 65 إلى 70% من الأرض، معنى حتى لو كان أنفاق تحت سيطرتها. إسرائيل تتحدث الآن عن الأمن الفلسطيني، الشرطة، عن سلاح الشرطة وعن الطائرات الورقية، وتعقد اجتماعات من أجل أن تحارب طفل يعني يلعب ويلهو بطائرة ورقية ويقتلوه أمام مرأة ومسمع من العالم، ويتحدثون عن أن هذا السلاح، هذه الذريعة المتكررة باسم السلاح. ومع ذلك فصائل فلسطينية لتسد باب الذرائع قالت أنها موافقة على تسليم كل ما يمكن تسليمه في حال كان هناك اتفاق ملزم للطرفين وخطوات متزامنة ومتبادلة، أولها وقف إطلاق النار. إسرائيل حتى اللحظة لم توقف إطلاق النار، لم توقف القتل. هذه المرحلة مش الأولى، هذه ما قبل الأولى. إسرائيل لم تفعلها، ما زالت تقتل يوميا في غزة وفي الضفة وتعتدي بدون أي حساب. إسرائيل حتى اللحظة لم تفتح المعابر، لم تنسحب مترا واحدا، بل بالعكس هي زادت من بس أو تغولها في الأراضي، في الأراضي الفلسطينية
1: في ظل في ظل هذا الوضع
2: يعني
1: في ظل هذا الوضع. دعني لو سمحت
2: نعم.
1: أخذ إجابة أخيرة من سيد عادل شديد، هل تعتقد بأنه من الممكن الآن إنقاذ خطة السلام؟
0: بالتأكيد لا توجد فعليا، هي ليست خطة سلام ولا خطة وقف إطلاق النار، هي خطة أريد منها الوصول إلى واقع سياسي في غزة. فشل الإسرائيلي بالدعم الأمريكي من تحقيقه بالآلية العسكرية، مضمون الخطة جوهرها

0: إخراج حركة حماس من المشهد السلطوي وتجريدها من السلاح، ولا أحد يتحدث عن تفاصيل ومعالم المرحلة ما بعد ذلك نهائيا، لطالما أنه يعني حتى اللحظة نفس الخطاب: لا حماسستان ولا فتحستان ولا دولة فلسطينية. إذا كان هنالك جملة واحدة من العشرين نقطة أنه ينتهي هذا الموضوع بمسار سياسي قد يؤدي إلى تقرير المصير، وإسرائيل أقامت الدنيا ولم تقعدها حول هذا الموضوع وتعمل على رفض البنود الأقل أهمية، بالتالي بتقديري أنه من الممكن في لحظة ما
1: شكرا لك،
0: أن تضغط إسرائيل باتجاه إعادة فتح
1: شكرا
0: هذه البنود
1: جزيلا لك من
0: وإدخال
1: الخليل
0: تعديلات عليها.
1: عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعذر على المقاطعة، وأشكر إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة. ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
3: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
10: الآن نسمع
11: ليلة روسية الأعنف، هجوم صاروخي واسع
3: المنطقة، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
12: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
13: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
14: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
3: نرصد البداية،
15: مع أن النار لم تتوقف يوما،
3: نتابع التحول،
16: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
17: حذيفة سقطت،
3: الجزيرة،
18: صاروخ باليستي،
3: نرى العالم من كل زواياه.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات قال البيت الأبيض إن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية، وإن إيران لم تصدر أي برميل منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. من جهتها فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالولايات المتحدة، قال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن

0: مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. في نيويورك قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. وفي لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية معتبرا أنها استسلام من دون أي مقابل. في ملف غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. الآن نتوقف أكثر مع الملف النووي الإيراني وأيضا مع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نتوقف معك عند آخر التصريحات، خاصة ما جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب على لسان نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، متحدثا عما قال إنه الانتصار الأكبر للولايات المتحدة في التاريخ الحديث.
1: بالفعل أنس، البيت الأبيض يجدد التأكيد على مكانة القيادة المركزية الأمريكية كشفت عنه أمس فيما يتعلق بإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز وسماح ل 1500 سفينة بالمرور عبر هذا المضيق منذ مطلع أيار مايو الماضي. حملت هذه السفن نحو 750 مليون برميل من النفط. هذه التصريحات يؤكد من خلالها البيت الأبيض الموقف الأمريكي القائل بأن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، بأن ملايين براميل النفط تخرج من المضيق بشكل يومي، وبأن ممرات الملاحة الدولية مفتوحة في هذا المضيق رغم كل ما يحصل. أيضا ستيفن ميلر تحدث عن هذه الحرب وعن الأداء العسكري للولايات المتحدة، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق انتصارا عسكريا هو الأفضل في تاريخ الحروب الحديثة. وهذا كله يأتي طبعا في ظل ما يفرض الآن من عقوبات، والبيان الذي صدر عن الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم بالتوقيت المحلي واشنطن، و جاءت فيه مجموعة جديدة من الأسماء والكيانات والبنوك التي عوقبت، أبرزها بنك مصر في الإمارات الذي اتهمته الخزانة الأمريكية بغسيل نحو مليار و800 مليون دولار أمريكي خلال عامين ونصف العام فقط منذ بداية العام 2024. وكذلك فرضت عقوبات على مدير فرع بنك ميلي الإيراني في دبي وعلى شركة واجهة في هونغ كونغ. وهذا كله يأتي عشية اجتماعات وزراء مجموعة العشرين، وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. هذه الاجتماعات التي تستضيفها الولايات المتحدة ويقودها وزير الخزانة الأمريكي. وقد قال مسؤول في الوزارة بأن الوزير سيجري على هامش هذه الاجتماعات اجتماعات أخرى ثنائية مع نظرائه ليطلعهم على التقدم فيما يتعلق بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وخرائط الشبكات والقنوات الخلفية التي تقدمها الولايات المتحدة لهذه الدول طالبة منها قطع هذه العلاقات. طبعا هذا كله يأتي أيضا في هذا التوقيت الحساس والمهم الذي تتم فيه الحرب شهرها السادس، والذي يزيد فيه الجدل الداخلي الأمريكي، ونحن نقترب أيضا من انتخابات التجديد النصفي. الاتهامات والتراشق المتبادل ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقد سمعنا من زعيم الأقلية الديمقراطية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب تعليقات على هذه الحرب التي وصفوها بأنها حرب كارثية متهورة غير ضرورية كلفت المواطن الأمريكي كثيرا. وحكيم جيفري بيرز وهو زعيم الأقلية في مجلس النواب، طالب بإقالة وزير الحرب وإنهاء هذه الحرب وتحويل الأموال لخفض تكاليف المعيشة على المواطن الأمريكي. هذا الشهر شهر أغسطس قد يكون بنهايته الشهر الأغلى في متوسط أسعار جالونات البنزين، لأنه الأسعار تجاوزت 4 دولارات للجالون، وهذا مستوى لا

0: يرغب أن يصل إلى محطة
1: نعم.
0: الانتخابات الرئيس ترامب وهو عالق فيه حتى الآن.
1: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولاً؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربًا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرًا مستحيلًا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور باترسون من واشنطن، ما الذي تعنيه الضغوط الاقتصادية في هذه

0: مرحلة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة جربت الخيار العسكري، هل كان بالإمكان الاعتماد فقط على الضغط الاقتصادي منذ البداية؟
1: من الصعوبة أن نعرف إن كان ذلك له جدوى، لكن الآن إدارة ترامب قررت أن تمضي قدما وأن تفرض عملية المنبوذ اقتصاديا على إيران، وقامت من خلال ذلك بالتأثير قدر المستطاع على الاقتصاد الإيراني مع إبقاء القيود على الصادرات وكذلك إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وذلك دفعا بإيران لمواصلة عملية التفاوض التي تم التخطيط لها قبل استئناف العمليات العدائية بعد توقيع مذكرة التفاهم. الضغوط الاقتصادية هي صارمة وكبيرة تفرض حاليا على إيران، وهناك كذلك عدد من العقوبات الثانية التي تفرض على الدول التي تتعاون مع إيران. الإمارات العربية المتحدة توقفت عن التعاون الاقتصادي مع إيران حتى قبل إعلان وزير الخزانة الأمريكي عن عملية المنبوذ اقتصاديا. ربما هذا قد يكون له بعض التبعات، وبالتالي فإن الرئيس الإيراني الذي دعا إلى وقف الحرب كما كان الشأن بالنسبة لعدد من القادة الآخرين، يبدو أن هناك بعض الخلافات الموجودة على مستوى القيادات السياسية والعسكرية داخل إيران. ربما قد يسعون لحل هذه الخلافات حتى تستأنف عمليات التفاوض مع الولايات المتحدة، ومن ثم يتم رفع الحصار والعقوبات.
0: طيب، أنقل هذه النقطة لضيفنا من طهران، للدكتور حسين. دكتور حسين، كما يقول دكتور باترسون إن الولايات المتحدة تعتقد بأن هناك خلافات داخلية، تزامن ذلك أيضا مع تصريحات للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي يقول فيها إنه يثمن إجراءات الحكومة لكنه يدعو أيضا إلى الوحدة، هل هذه الدعوة جاءت نتيجة وجود خلافات؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن كلمة أو بيان القائد أنه خلال يعني بمناسبة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت مهمة جدا، وهي أولا ثمنت الإجراءات الحكومية ودعمت الحكومة بكل ما ذهبت إليه من سياسات، ونعم طالبت المجتمع بوحدة الكلمة في هذا الظرف العسكري الحربي الصعب، وفي تصوري أن هذا يعكس وحدة اجتماعية. يعني الكل كان يقول أن هناك خلاف بين الحكومة وبين القيادة وبين العسكر وبين السياسة، الآن تبين لا، هناك دعم متبادل أساسا موجود بين هذه الأطراف، وهذا يعني يفند كل ما يطرح من الأطراف الأخرى من أن هناك شروخ داخل الحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية. في تصور موضوع يعني أن تأتي أمريكا من أقاصي الدنيا تفرض عليك حربا والآن تفرض حصارا من دون مبرر، وحرب يعني لا مبرر لها، إنه طبيعي هي توحد المجتمع. المجتمع تحت هذا الضغط من الضروري أن يتوحد، وهو يتوحد يعني من خلال قناعاته والتهديد الذي يشعر به من قبل الأعداء. من هنا موضوع طلب وحدة المجتمع هي ضرورة في الحرب، وهي موضوع موجود وقائم، وفي نفس الوقت هناك دعوة ل

0: المزيد من الانصهار الوطني لمواجهة التهديدات.
1: نعم، يعني الدعوة في حد ذاتها تأتي في حال كانت الظروف مختلفة عما يدعى إليه، لكن يتحدث عن الوحدة، هل الضغوط الأمريكية الاقتصادية برأيك دكتور حسين تخلف خلافات داخل النظام الإيراني تتعلق بطريقة التعامل مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات؟
0: يعني كأفراد قد يختلف البعض عن البعض الآخر، أنه سواء كان على مستوى الشعب أو على مستوى القيادة السياسية، ولكن بالنهاية إيران أثبتت أنها دولة مؤسسات. يعني رأينا في بداية الحرب أنه اغتيال أكثر من 100 من القيادات الإيرانية السياسية والعسكرية، أنه لم يؤثر على هذا النظام، وعملية الاستخلاف تمت بسهولة كبيرة، وهذا يعني يعكس حقيقة أن إيران دولة مؤسسات.
1: طيب، أنتقل إلى دكتور باترسون. ما الذي يعنيه نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر عندما يقول إن الولايات المتحدة حققت أكبر انتصار برأيك، خاصة وأن هذه الأزمة، هذا التوتر لم ينتهي بعد؟
2: I'm sorry, he said that the great achievement was what?
1: قال إن هذا الانتصار الذي هو أكبر انتصار حققته الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب حقق أكبر انتصار.
3: أعتقد أن كلا الطرفين لابد أن يتفقا للاستماع إلى بعضهما البعض، لينظرا إلى ما يحدث، إلى ما وصلنا إليه، وكذلك من أجل تقييم المسار المرتقب والأشياء التي يودون تحقيقها. ومن ثم لقد حان الوقت للعودة إلى عملية التفاوض، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق. وآمل كذلك بأن الجهات المختلفة لابد أن تطلب التعاون فيما بين الأطراف المختلفة. لدينا دول الخليج مثل الإمارات والسعودية التي لابد أن تطلب التعاون فيما يخص هذا الجانب من أجل فتح المضيق، وحتى يكون هناك ملاحة حرة دون ما أن يكون هناك أي مخاوف أو أي أعمال عدائية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ذلك، والبيت الأبيض يريد ذلك. مصير إيران هو بيد إيران، وبالتالي تحتاج إيران أن تعدل سياساتها حتى تتمكن من أن تتعاون وبطريقة ناجعة داخل المنطقة وخارج المنطقة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وصلت السلام والأمن.
1: برأيك توصل الولايات المتحدة لاتفاق مع فنزويلا فيما يتعلق بالحصول على النفط سيسهل من مهمة الرئيس دونالد ترامب في إدارة هذه الأزمة اقتصادية؟ نعم، نتحدث عن فنزويلا، عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
3: تعتبر فرصة بالنسبة للولايات المتحدة، والشركات الكبرى مثل شيفرون هي تعمل على الخطط الاقتصادية الضرورية، وذلك من أجل البدء بعمليات استخراج النفط وأخذه إلى الأسواق وإخراجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا سيؤدي إلى تغييرات كبيرة على مستوى التجارة، وهذا من بإمكانه أن يعزز التجارة بشكل كبير جدا، حيث أن الولايات المتحدة ستتمكن ربما من تصدير ذلك النفط إلى أوروبا وإلى وجهات أخرى ربما بأسعار متقاربة مع ما يتم عبوره من خلال المضيق. لابد أن نذكر بأن سمعة المضيق تضررت بشكل بالغ جدا بسبب الألغام الموجودة في المضيق.
1: جزيل الشكر لضيق الوقت دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة

0: منطقة الخليج. الشكر موصول للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نخصصها لمناقشة أمن الطاقة بعد مرور 6 أشهر على الحرب، نتابع تفاصيلها مع سهام أشتو.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. المرور عبر هرمز بعد الحرب لم يعد كما كان قبلها، فبعد 6 أشهر لا تزال أزمة المضيق تراوح مكانها ما بين شد وجذب في ظل توقف شبه كامل لإمدادات الطاقة. ولم يعد مفهوم أمن الطاقة يقتصر على توافر النفط والغاز فحسب، بل أصبح مرتبطا بأمن الموانئ والمنشآت والتأمين والنقل، وبالتالي بتكلفة الغذاء والأسمدة واستقرار الأسواق. فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، يمثل مضيق هرمز ممرا لعبور نحو 25% من إجمالي النفط المنقول بحرا في العالم، وما يقرب من 20% من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يفسر سرعة انتقال أي اضطراب في المنطقة إلى أسواق الطاقة العالمية. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن صادرات دول المنطقة من المنتجات الاستراتيجية كالطاقة والأسمدة والمنتجات الصناعية انخفضت بأكثر من 50% في أبريل الماضي. كان النصيب الأكبر من هذا الانخفاض للغاز المسال، حيث سجلت صادراته تراجعاً ب95%. لكن الأزمة لا تتوقف عند توقف ناقلات أو تأخر شحنات، فمع ارتفاع المخاطر ترتفع تكاليف التأمين والشحن وتمتد إلى أسعار الغذاء والأسمدة. فالبنك الدولي توقع في أبريل الماضي ارتفاع متوسط أسعار الطاقة هذا العام بنحو 24%، كما توقع ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 31% بسبب دخول الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في إنتاجها. يشار إلى أن نحو 33% من تجارة العالم من الأسمدة كانت تنقل عبر مضيق هرمز قبل الحرب. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من عمان الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا من القاهرة الكابتن عمر قطايا الخبير في النقل البحري. أبدأ معك دكتور التل، هل أثبتت البدائل البرية وخطوط الأنابيب قدرتها على تعويض أي تعطل في الإمدادات البحرية، أم أنها لا تزال حلولا غير كافية؟
2: شكرا لك سيدتي. الإجابة التي أراها دقيقة هي أن البدائل أثبتت أنها جزء مهم من الحل، لكن ليست بديل كامل يمكن أن يتم بعض. لدينا بالفعل خطوط أنابيب من العربية السعودية والإمارات تستطيع نقل جزء من النفط بعيد عن مضيق هرمز. تقدر وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإضافية المتاحة عبر هذه المسارات بنحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميا، لكن المشكلة أن هذه الطاقة لا تكفي لتعوض كل الكمية التي تمر عبر المضيق، واللي عم بتقارب 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات. لذلك لا نستطيع ان نقول انه خطوط الانابيب عوضت المضيق، الادق انها خففت من حجم الصدمه. وهناك فرق اقتصادي مهم جدا بين الامرين. عندما يكون لديك طريق واحد ينقل كميه ضخمه من الطاقه، فوجود طريق بديل حتى لو كان محدود يعطي السوق مرونه لكن لا يلغي المخاطر. وهذا ما رايناه فعلا في الاسواق بشكل عام وفي اسواق الخليج بالذات. هناك استطاعوا اعاده توجيه جزء من الصادرات، ساعد ذلك على منع صدمه اكبر في السوق، لكن الدول التي تعتمد بشكل كبير على هرمز لا تمتلك البدائل نفسها. الاهم من النفط قد يكون الغاز الطبيعي، الغاز المسال. هنا البدائل أكثر محدودية، لأنه نسبة كبيرة من الغاز الذي ينتج في قطر والإمارات يمر عبر هرمز، بالتالي لا يوجد حاليا بنية تحتية بديلة تستطيع ببساطة أن تنقل هذه الكميات كما كان قبل الحرب إلى الأسواق العالمية. لذلك أعتقد أن هذه الحرب ستدفع ودفعت دول الخليج بالذات وكل ما يمر عبر هرمز بالذات إلى الاستثمار أكثر في تنويع طرق التصدير.
1: طيب،
2: ليس لأن المضيق سيفقد
1: نعم.
2: أهميته، لكن لأن الاعتماد على ممر واحد أصبح يمثل مخاطرة اقتصادية.
1: سيد قطايا، بالمقابل كيف تتعامل شركات الشحن مع هذا الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين، وهل يتحمل المستهلك النهائي تكاليف هذه المخاطر؟
3: أهلا بك وبضيفك الكريم. في الحقيقة شركات الشحن أو الشركات العالمية طول فترة الاضطرابات وفترة الحرب وإغلاق عملية إغلاق المضيق، التكاليف الشحن في العموم زادت، إيجارات السفن تضاعفت أضعاف كثيرة جدا، التأمين البحري تضاعف أضعاف كثيرة جدا، تكلفة التشغيل للسفن سواء من المرتبات وكل هذه الأرقام تضاعفت مضاعفات كبيرة جدا، وجدنا أسعار غير معتادة لعمليات النقل والشحن البحري، وبالتالي كل هذه الأسعار التي تم رفعها يتحملها في النهاية هو المستهلك الأخير. فسواء أسعار الطاقة عندما تزيد أسعار شحن الطاقة بالتالي بتزيد جميع أسعار المنتجات الموجودة في المصانع أو في أي مكان يعمل بهذه الطاقة، وجدنا وقود السفن في زيادة كبيرة جدا، وقود الطائرات أيضا في زيادة كبيرة ونقص، وبالتالي كل الأسعار المرتبطة بالمواد الطاقة وأيضا الغاز، كل هذه الأسعار تصب في النهاية عند المستهلك الأخير ويتحملها المستهلك الأخير، وهذا ما يحدث عمليات من التضخم في
1: يعني بدأنا نرى فعليا
3: أثار
1: ذلك وانعكاساته على معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية عالميا.
3: بالتأكيد وجدنا هذا أو وجدنا هذا رد فعل في الشهرين الأوائل من هذه الحرب أو من إغلاق هذا المضيق، وجدنا هذه التأثيرات خاصة في الدول الأوروبية، ليس فقط دول الشرق الأوسط أو دول شرق آسيا، وجدناها أيضا في الدول الأوروبية بشكل كبير جدا.
1: سيد تل، يعني عدة دول لجأت إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية، هل استنفدت هذه الدول هذه الورقة وما خياراتها في التعامل لو طال أمد هذه الحرب لعام آخر؟
2: شكرا. لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استنفاد المخزونات الاستراتيجية، لكن الاعتماد عليها لفترة طويلة أكيد لن يكون حل مستدام. وهنا سيدتي يجب أن نفرق ما بين مفهومين، ما بين المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري. المخزون الاستراتيجي أداة يتم استخدامها حينما تحدث صدمة مفاجئة كالحرب التي وقعت، حيث تمنح السوق دعينا نقول وقت أكثر للتفكير، وهذا ما حدث. وكالة الطاقة الدولية نسقت قبل أشهر في مارس تحديدا إطلاق نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، وبحسب آخر التصريحات بقي نحو ما يقارب 80% من هذا. لكن المشكلة أن الأزمة ما زالت مستمرة، بالتالي السؤال لم يعد فقط كم لدينا من المخزون، وإنما كم يمكننا أن نسحب من دون أن يتم إضعاف قدرتنا على مواجهة، أتحدث عن الدول يعني التي تمتلك مخزونات، على مواجهة صدمات أكبر مستقبلا. هذا مهم جدا. المخزون الاستراتيجي دعينا نشبهه بالتأمين، أنت لا تستخدم وثيقة التأمين كل يوم، لكن إذا استخدمت كامل المخزون لمواجهة أزمة اليوم فأنت تصبح أكثر عرضة لأزمات مستقبلية. بالتالي إذا ما استمرت الحرب عام آخر كما وضح سؤالك، فالدول سوف تحتاج إلى الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة إعادة هيكل سوق الطاقة كله. فبالتالي ما هي الخيارات؟ أولا ممكن أن يكون زيادة تنويع مصادر الاستيراد، ثانيا النزيد من الإنتاج من المصادر البديلة، ثالثا وهو الأصعب أن نرشد من استهلاك الطاقة بصورة تحافظ فيها على الكفاءة، ورابعا ممكن أن نسرع من الاستثمار في الطاقة المتجددة. النقطة المهمة أن السوق بدأ بالفعل يشعر بضغط المخزونات، بحسب التقرير اللي أشرت لك له نحو 290 مليون برميل من أصل 400 مليون برميل أطلقتها الدول التي تمتلك هذا المخزون، في حين انخفضت بعض المخزونات لدوله.
1: سيد
2: فبالتالي استمرار الحرب 6 أشهر أخرى أو سنة، فمن المشكلة أن نضطر إلى أن نصل لمرحلة النفاذ النفط، وإنما انخفاض هامش الأمان في السوق كله.
1: سيد قطايا، أيضا هل يدفع طول أمد الحرب شركات النقل إلى إعادة هيكلة أساطيلها؟
3: أعتقد شركات النقل في الوقت الحالي بتغير من طبيعة عملها، بتغير أيضا من سياستها في النقل. أصبحنا بنجد الكثير والكثير من نقلات النفط حاليا من شركات في شرق آسيا بيتم إيجارها بطريقة أخرى، وبيتم تشغيلها بطريقة أخرى، لأن الوضع الموجود حاليا في الخليج ومرور بعض السفن التي تحمل النفط والبعض الآخر الذي يحمل المواد البترولية وبعض منها يحمل الغاز، بيمر حاليا بطريقة فيها من المخاطر الكثيرة، ولكنه يعبر مضيق هرمز، وبالتالي الطريقة التشغيلية اختلفت تماما. بعض الشركات الشحن بدأت تشتري السفن القديمة أو متوسطة العمر لاستخدامها في هذا المرور الخطر، وبالتالي بنجد أن تغيرات كثيرة قد حدثت لشركات الشحن، خاصة شركات الشحن الكبرى. من المعروف في الوقت الحالي أنه يتم المرور بطريقة أو بأخرى بطريقة تخفي معينة، وذلك لعمل حركة أو تحرك لهذه المواد البترولية والنفط والغاز داخل الأسواق، لأن لا تستطيع الأسواق أن تتحمل، كما ذكر ضيفك الكريم، لا تستطيع هذه الأسواق أن تتحمل مدة أطول من المدة السابقة، خاصة أننا في بداية فصل الشتاء بالنسبة للدول الأوروبية التي تحتاج فيها كميات كبيرة من الغاز وكميات كبيرة من مصادر الطاقة لعمليات، ليست فقط لعمليات التصنيع ولكن لعمليات التدفئة والحياة اليومية الطبيعية. وبالتالي شركات الشحن العالمية والخطوط الملاحية العالمية غيرت كثيرا وكثيرا من طرق تشغيلها. أيضا بنجد وضع آخر داخل البحر الأحمر لشحن المواد البترولية أو شحن النفط من منطقة البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وبنجد أيضا بعض التهديدات من قبل واستهدافات من قبل الحوثيين في باب المندب. كل هذه الارتباكات تجتمع في شكل واحد، وهو غلاء أسعار مواد الطاقة، غلاء الأسعار بشكل عام، وأيضا ارتباك كبير في الحركة الملاحية وشركات الشحن البحري.
1: شكرا لك ضيفنا من القاهرة الكابتن عمرو قطايا الخبير في النقل البحري، وشكر موصول لضيفنا من عمان الدكتور رعد محمود التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: في ملف لبنان، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. في غضون ذلك قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية تسويف لكسب الوقت، وإن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وإنها استسلام من دون أي مقابل. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ طارق. برأيك أولا فيما يتعلق بمجلس الأمن، ما هي أهمية تمديد ولاية اليونيفيل في الوقت الراهن؟
4: تحية لك أستاذ أنس وللمشاهدين. هو في الحقيقة يعني مسألة بقاء القوات اليونيفيل في الجنوب مسألة مهمة جدا بالنسبة للبنان على مستويات عدة. هذه القوات هي بالدرجة الأولى هي يعني كانت قوات فصل، يعني تسمى قوات فصل منذ أعتقد أنها يعني أنشئت لأجل لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول في العام 1978، اجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، واستمر التمديد لها سنة فسنة حتى هذه السنة التي اتخذ فيها القرار في مجلس الأمن بإنهاء مهمته. هي مهمة بالنسبة للبنان أنها هي شاهد على كل ما يحصل في الجنوب وتحديدا على الاعتداءات الإسرائيلية. هذه القوة سجلت عشرات الألوف من الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار في الجنوب، ولعبت دور مهم جدا بمساعدة السكان، ولديها مؤسسات تساعد أهل الجنوب، لديها دور الأمني بالتنسيق مع الجيش اللبناني تسير دوريات. يعني هي يعني كانت تريح لبنان في الحقيقة يعني وتعطيه ضمانة دولية أنه يعني حدوده
0: يعني. ولماذا برأيك الآن طيب لماذا برأيك الآن لم تدعم الولايات المتحدة تمديد هذه الولاية لقوات اليونيفيل؟ المندوب الأمريكي لم يصوت بالدعم وفقا للمصادر للجزيرة.
4: يعني في الحقيقة يعني هذا لبنان طلب إعادة تمديد لهذه القوات التي ستنتهي مهمتها نهاية هذه السنة، وهو يريد أن تبقى هذه القوات أولا لسبب أنه هي التي ترعى تنفيذ القرار الدولي 1701. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ أكثر من 3 سنوات يعملون على إنهاء مهمة هذه القوات. الإسرائيلي تحديدا لا يريد أن يكون هناك شاهد دولي على ما يقوم به على الحدود اللبنانية، والولايات المتحدة الأمريكية تتماهى مع الإسرائيلي في هذا الموقف، وخصوصا في هذه الظروف الراهنة يعني بعد الحروب التي حصلت منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم. طيب. وما حصل في المنطقة هذه. طيب. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تخططان لنشر قوة دولية تكون يعني خاضعة لإرادتهما في وتكون بديل لهذه القوات.
0: طيب فقط أنتقل بعجالة لتصريحات أمين عام حزب الله المنتقدة للمفاوضات، برأيك ما الذي يقرأ فيها وما تبعات هذه التصريحات أيضا بعجالة؟
4: يعني هذا يدل على الشرخ الكبير والواسع بين السلطة اللبنانية وحزب الله حول موضوع المفاوضات وجدواها، المفاوضات المباشرة التي يعارضها الحزب وكان يريد أن تكون غير مباشرة. هذا الكلام للأمين العام لحزب الله جاء في تقديري ردا على كلام رئيس الجمهورية في الأمس عندما يعني وصف الحزب من دون أن يسمي بأنه يعني فريق يعمل لغير مصلحة الدولة، وأن السلطة هي التي تعمل لمصلحة الدولة، ويعني حكي الموقف الذي أعلنه في العيد الأمن العام. فتقديري موقف الأمين العام للحزب جاء ردا على موقف رئيس الجمهورية، ما يدل على اتساع شقة الخلاف. شكرا. بينهما، وهذا يمكن قراءته على خلفية الفشل الذي حصل حتى الآن في موضوع تنفيذ اتفاق الإطار الذي لو كان حصل فيه تقدم لكان يعني أقنع الفريق الآخر بأن هذا الاتفاق جدوى، وأن يعني السلطة اللبنانية تكون نجحت في القيار الذي ذهبت إليه.
0: شكرا جزيلا لك طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
0: في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين أمس الجمعة في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. وفي غضون ذلك قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق

0: يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
1: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
0: أضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
1: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون، توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
0: نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفيري. الآن معنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور حسام. عدد ملادينوف مجموعة من النقاط كانت قد تضمنتها الخطة أو خريطة الطريق: إعادة الإعمار، الانسحاب الإسرائيلي، ونزع السلاح. لكنه تحدث أيضا عن أن حماس وافقت وتوافقت مع الفصائل، والآن مجلس السلام يتحدث إلى إسرائيل. ما الانطباع الذي خرجت به من هذه التصريحات؟
2: في البداية صباح الخير لك ولضيفك ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري أن الانطباع الأولي لهذه التصريحات، أولا أسقط السيد ميلادينوف الأساس في كل شيء، وهو المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني. نحن لسنا عصابة نقاتل الاحتلال ونرغب فقط في القتل والقتال من أجل القتال. السلاح الموجود في قطاع غزة هو من أجل الانعتاق من الاحتلال، ومقاومة شعبنا الفلسطيني كانت شعبية أو سلمية أو قانونية أو حتى مسلحة، هي من أجل ذلك لم يتطرق لما تطرقت له خطة ترامب حول المسار السياسي والدولة الفلسطينية. وهذا في تقديري مجاملة لإسرائيل بشكل كبير، وكأن الحسابات الشخصية للسيد ميلادينوف الذي يطمح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تطغى على تصريحاته، ويصر بشكل دائم موازنة الضحية والجلاد، وكأن الطرفين، وهو يتحدث وكأن هناك دولتين وقوتين عسكريتين متكافئتين. ونسي السيد ميلادينوف أننا منذ أكثر من عام ونحن الذين نقتل، لم يصب إسرائيلي بحجر في قطاع غزة، ولكن الذي يقتل هو فقط الفلسطيني، والذي يجوع هو فقط الفلسطيني، والذي ارتكبت بحقه إبادة وتطهير عرقي هو فقط الفلسطيني. وبذلك هذه المقاربة في تقديري تحتاج تحتاج إلى مراجعة ذاتية أولا من السيد ترامب ومن مجلس السلام، ثانيا مراجعة من نفس ميلادينوف، بمعنى أنه لا يوجد هناك طرفين بمفهوم أن هناك انتهاكات من الطرفين حتى يوازن بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. لذلك هذه المجاملة الدبلوماسية تحتاج إلى وقفة وتأمل ومراجعة من كل الأطراف.
0: أستاذ عادل شديد في الخليل تحدث عن أنه تم التواصل مع حماس وبأن حماس توافقت مع الفصائل، لكن عندما تحدث عن الانسحاب الإسرائيلي قال إن هناك محادثات مع الإسرائيليين. أيضا ما هو الانطباع لديك بشأن هذه التصريحات ومدى جدية إسرائيل في التعامل مع ميلادينوف؟
3: بعد التحية لكم أستاذ أنس أنت والضيف ومشاهديكم. يعني ميلادينوف يتصرف وفق فهمه الدقيق للظروف التي أدت إلى تشكيل مجلس السلام وقدرة إسرائيل العالية على التأثير، ليس فقط في قراراته إنما في مسألة بقاء ميلادينوف أم عدمه بهذه الوظيفة. بالتالي هو يتصرف وفق موازين القوى ولا يأبه، وكأنه لا وجود للفلسطينيين، وحقيقة الفلسطينيين ليسوا جزءا من مجلس السلام. نتنياهو حاضر عضو فاعل ويرأس مجلس السلام ترامب، بالتالي هو معني بإرضاء ترامب وأعضاء مجلس السلام، وأولهم بنيامين نتنياهو وآخر ما يعني هو الفلسطينيين، وحتى الوسطاء لا يعنوه كثيرا. والدليل أنه قبل أيام بحاطه أمام مجلس الأمن كان أكثر وضوحا حين قال إنه هذا الاتفاق لا يعني إسرائيل، هذا اتفاق بين مجلس السلام وبين حركة حماس، وبالتالي حركة حماس التي تتحمل مسؤولية الالتزامات عليها الكثير، وإسرائيل مشوارها لاحق، لأنه ربط السلوك الإسرائيلي المتعلق بجوهر الموضوع اللي هو وقف إطلاق النار والانسحاب والإعمار بما تقوم به حماس من موضوع مسألة السلاح وأبقيت مسألة السلاح وكيفية تخزينها أو إدان أو تدميرها أو إخراجها من غزة، مسألة ضبابية تركت بشكل مقصود لكي يفهم من كل طرف تفسيرها بالطريقة التي يريدها. حركة حماس فهمت ذلك أنه وضع السلاح الثقيل لدى اللجنة الوطنية التي حتى لحظة قرار دخولها وعدمه باليد الإسرائيلية وليس ميلادينوف، وقوة الاستقرار الإسرائيلي فهمها إباء تدمير وما شابه. ترامب تبنى الرؤية الإسرائيلية التامة تجاه السلاح، مع أنه صيغة ونص الصيغة في خطة خريطة الطريق التي وصفها الرئيس ترامب بالحدث التاريخي كانت تخزين السلاح وليس تدميره. بكل الأحوال واضح أنه ميلادينوف يعلم علم اليقين أنه لا توجد أي فرصة ولا أمل لترجمة ذلك، وبالتالي يذهب باتجاه إرضاء الإسرائيليين وعدم إغضابهم لاعتبارين: الأول أنه مدرك تماما أن إغضاب الإسرائيليين لن يغير من الموقف، ثم ليس معنيا بإغضابهم لأن إغضاب الإسرائيلي مكلف بعكس إغضاب الفلسطينيين والوسطاء. بالتالي لا أعتقد أننا سنرى لا إعمارا ولا انسحابا ولا وقفا تاما لإطلاق النار.
0: ماذا عن قوة الاستقرار أستاذ عادل؟ قال إنه يجب أن يكون هناك انتشار قريب وتحدث عن تقييمات أولية وقال إن المغرب من بين هذه الدول.
3: يعني هذا يؤكد تماما أنه ما قيل على لسان بنيامين نتنياهو قبل شهور حول هوية تلك الدول التي سيسمح بإشراكها وتلك الدول التي سيمنع وجودها ومشاركتها، تتحدث عن المغرب التي لا تشكل أي إشكالية لدى الإسرائيلي والأمريكي، بينما لم يتحدث بنفس السياق عن تركيا. دليل هناك تبني لمواقف بنيامين نتنياهو حول ذلك، وحتى وإن كانت جاهزة الموضوع ليس فقط، كان يفترض أن تكون القوة جاهزة من شهور، ولكن هذا التلكؤ مقصود لأنه معروف أنه قرار البدء بإدخالهم قرار إسرائيلي، وإسرائيل ليست معنية بإدخالهم لأن إدخالهم يعني إسقاط ذريعة استمرار الحرب، لأنه بقاء قوة الاستقرار واللجنة الفلسطينية خارج قطاع غزة يعني بقاء حركة حماس بالسلطة، بقاء حركة حماس بالسلطة يعني إبقاء الذريعة أمام الإسرائيل للاستمرار في الاغتيال وفي التجريح وفي القتل وفي التدمير.
0: دكتور حسام، أيضا السؤال ذاته وهو أيضا بوابة لمعرفة إذا ما كانت هذه الخطة ستنجح أم لا؟ هل تعتقد بأن قوة الاستقرار الدولية قريبة من أن تكون فاعلا في غزة؟
2: أنا في تقديري إذا نجحت أو نجح

0: مجلس السلام في إدخال هذه القوة، والأهم من قوة الاستقرار هو دخول القوة الشرطية الفلسطينية التي لها دلالة، هي ولجنة التكنوقراط عندما تدخل في إطار بدء مرحلة تطبيق خارطة الطريق. حتى اللحظة لم يبشر السيد ميلادينوف المجتمع الدولي أن خارطة الطريق ستطبق، ويحاول أن يعزلها عن إسرائيل وكأن إسرائيل ليست طرفا في هذه الخارطة. أيا كانت الطريقة التي تحدث بها في هذا السياق، السؤال هناك اختبار قبل دخول قوة الاستقرار، أو على أقل تقدير قوة الاستقرار الأصل أن تدخل لملء فراغ الانسحاب الإسرائيلي، وبذلك لم يأتي السيد ميلادينوف ليقول لنا هل ستنسحب إسرائيل قبل الانتخابات أم لا.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. الشكر أيضا لعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكان معنا من الخليل. انحسر تصدير النفط العراقي إلى أدنى مستوى له منذ عقود بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، إلا أن إيران أعلنت مؤخرا السماح بمرور النفط العراقي عبر المضيق، وهو ما يمثل انفراجة اقتصادية للعراق. لكن العقوبات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران جاءت لتعقد المشهد أكثر.
2: قل الإنتاج النفطي هنا وقل معه التصدير، والسبب التوترات العسكرية في مضيق هرمز الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل لعبور نفطه إلى الأسواق العالمية. لكن هذا الحال تغير إيجابيا ولو بشكل جزئي مع إعلان طهران السماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز، والذي جرى من دون اتفاق رسمي حول آلية المرور أو كميات النفط بحسب مصادر حكومية للجزيرة.
3: التصدير اليوم كمعدل بحدود 2 مليون برميل من الموانئ الجنوبية، أما من المنافذ الشمالية فهو متذبذب، يعتمد على كميات إنتاج الإقليم يتراوح من 50 صعودا إلى 150 كما أسلفت متذبذب، ولكن من الموانئ الجنوبية كما ذكرتم المضيق أو عبر المضيق نحن نبيع بأسلوب مطروح الموانئ، الشركات المشترية هي مسؤوليتها إخراج كميات النفط الخام من ممرات أمنها.
2: سماح إيران بمرور النفط العراقي عبر هرمز تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على طهران من قبل الرئيس الأمريكي، الأمر الذي جعل بغداد في موقف صعب بين التعاون مع إيران لتصدير النفط وحل جزء من أزمتها المالية، وبين عقوبات لوحت بها الولايات المتحدة في حال عدم الامتثال والتعاون مع طهران اقتصادياً.
4: العراق يجد نفسه ملزم بتطبيق كل القرارات الأمريكية، ولكن كمرحلة أولى ربما يكاد يكون هنالك إغلاق للمؤسسات الاقتصادية على صعيد البنوك، لكن في الوقت نفسه بقي هل هذا سيشمل العلاقة فيما يخص التجارة البرية؟ من الثابت والبديهي أن هذا سيمثل تحدي كبير للدولة العراقية.
2: توترات هرمز دفعت الحكومة العراقية إلى تغيير بوصلة تصديرها النفطي مؤقتا من جنوب البلاد إلى غربها باتجاه تركيا وسوريا لتعويض النقص الحاصل في التصدير، لكنها حلول تمثل 10% فقط مما كان يصدر قبل الأزمة بحسب وصف رئيس الحكومة. أما شرق البلاد فتسود حالة من الترقب في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران. تجاري بين العراق
5: كان ممكن يكون هناك ارتفاع بالأسعار، الطاقة هو الموضوع شائك واللي احنا كنا نعرف انه
6: ليست بالقرار. تريد بغداد رهن مصير نفطها بمصير جارتها الشرقية، الأمر الذي دا في حال تعاونت مع إيران.
7: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
8: الأحداث لا تنتظر،
9: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصد.

0: نفقدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
2: منطقة اسقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
3: حارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث.
4: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
5: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
6: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
7: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
8: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
9: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
8: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
10: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
11: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
12: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
13: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
14: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. شبكة مراسلين من قلب الحدث.
15: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
16: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
17: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
18: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
19: علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
20: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
21: ارضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
22: 104 مستوطنات جديده تزحف نحو المدن الفلسطينيه.
23: بدهم يهجون عن الارض، هذا صعب.
24: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينيه التي تتعرض لاقتحامات متواصله.
25: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
26: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
27: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: عواجل تتوالى.
28: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
29: هذه الساعة نفتح نوافذ
1: خاصة.
29: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحداث.
6: المتابعة شبكة مراسلين.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
30: الآن نسمع
31: ليلة هي الأعنف. هجوم صاروخي واسع المنطقة.
1: خبر يعبر الحدود. قرار يغير المسار. شارع يتحرك.
32: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
1: وصوت يصنع صداه.
33: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
34: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
1: نرصد البداية
35: مع أن النار لم تتوقف يوما.
1: نتابع التحول.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
5: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
0: نبدأ بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
7: أحداث تتسارع،
8: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
10: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
11: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
7: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة أو بعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: قارع الهوى يا جماعة.
2: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
7: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
8: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
9: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
10: كتلة حزب الله البرلمانية

0: اللبنية، دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
1: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
2: أمام السلطة تحديات كبيرة.
3: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
4: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
5: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
6: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال
7: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
8: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
9: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
10: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
11: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
12: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
13: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
14: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
15: الشباب ربطوهم وصار يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
16: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
9: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
10: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسأل الله ما يعطيك لينا.
11: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
12: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك
13: واحد. عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
14: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
15: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
16: منطقة سقاق البلاط، كيفما وليت وجهك

0: التي فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: كما تروى
2: هارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: كما تحدث،
3: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
0: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ممكن نوثق.
4: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى الموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
8: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: نسألها مباشرة المشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: الآن نسمع
5: ليلة هي الأعنف هجوم
6: صاروخي وسع خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
7: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
6: نرصد البداية
10: مع أن النار لم تتوقف يوما.
6: نتابع التحول.
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: حذيفة سقطت.
6: الجزيرة
13: صاروخ باليستي.
6: نرى العالم من كل زوايا. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
14: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
6: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
6: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها. نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
16: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة. يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
17: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
6: بين التهدئة والتصعيد،
18: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
19: ناس تحديد مترسين ناس.
6: مفاوضات.
20: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
21: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
6: ترقب.
22: الطرفان ينتظران إشارات
23: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
6: تحليل يقرأ ما بين السطور.
24: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
25: هي قضية تشكيكية.
26: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
6: المشهد كاملا أولا بأول.
27: هل هذه المرة مختلفة؟

0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بعد

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
4: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
5: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
6: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
7: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
8: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
9: الآن نسمع
2: خبر يعبر الحدود. قرار يغير المسار. شارع يتحرك.
10: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا.
2: وصوت يصنع صداه.
11: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
12: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
2: نرصد البداية.
13: مع أن النار لم تتوقف يوما.
2: نتابع التحول.
14: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
15: حديثة سقطت.
2: الجزيرة.
16: صاروخ باليستي.
2: نرى العالم من كل زواياه.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال البيت الأبيض إن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية، وإن إيران لم تصدر أي برميل منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. من جهتها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالولايات المتحدة، قال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين، بشأن ضرورة الالتزام بها. وفي طهران، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة. من جانبها، قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. وفي لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، معتبرا أنها استسلام من دون أي مقابل. وفي نيويورك، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء

0: المندوبي الأمريكي. في ملف غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف ملادينوف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
1: من يفتح مضيق هرمز أولاً؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربًا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرًا مستحيلًا. ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد: ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلاً عن التفاوض الذي استمر أشهراً بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضاً، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقاً على الإغلاق وتفرض حصاراً على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
0: من واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نتوقف معك عند آخر التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز وعقوبات الخزانة الأمريكية.
2: نعم، بالفعل جعفر، مساران متوازيان تتبناهما الإدارة الأمريكية: مسار الحصار البحري المشدد في مضيق هرمز على الموانئ الإيرانية وفتح ممرات الملاحة الدولية للسفن، والمسار الثاني هو العقوبات الاقتصادية المشددة أيضا. فيما يتعلق بالحصار البحري

0: البيت الأبيض قال إن 1500 سفينة مرت من المضيق خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل البحرية الأمريكية وجهودها في تفكيك الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني. أكثر من 750 مليون برميل نفط مرت خلال هذه الحملة، وهي حملة مستمرة. ويؤكد مسؤولو البيت الأبيض بأن المضيق مفتوح وأن السيطرة فيه للولايات المتحدة. أما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية فهي تتدحرج وتزداد كثافة ويتسع نطاقها. آخر ما صدر من وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وجهت نحو بنك مصر في الإمارات الذي اتهمته بنقل أموال قدرها مليار و 700 مليون دولار أمريكي لصالح الحرس الثوري الإيراني، كما فرضت عقوبات أيضا على مدير فرع بنك ميلي في الإمارات البنك الإيراني، وكذلك على الشركة في هونغ كونغ. وهذا كله يأتي عشية اجتماعات مجموعة العشرين، دول مجموعة العشرين، وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول التي تستضيفها الولايات المتحدة في الأيام الأربعة المقبلة. وسيناقش وزير الخزانة الأمريكي مع نظرائه ضرورة قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وإنهاء كل شرايين الحياة لهذا النظام الإيراني، وإلا فإن الدول التي لا تمتثل لهذه التوجيهات الأمريكية الجديدة فستشارك إيران عزلتها عن النظام المالي الدولي. هناك تركيز من الولايات المتحدة الآن على هذه الرواية بأن الأدوات الاقتصادية هي الأدوات المركزية في هذه المواجهة، وهي رسائل توجه ليس للخارج فقط بل للداخل أيضا بسبب اقتراب انتخابات التجديد النصفي بعد نحو 10 أسابيع من الآن، والرهان على أن يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري وقد انتصروا في هذه المواجهة مع إيران دون أن تنسحب ارتداداتها وتداعياتها على حظوظهم الانتخابية، علما بأن آخر استطلاعات الرأي لرويترز إبسوس أظهرت أن الرئيس دونالد ترامب تدنت شعبيته عند 33%، وهو مستوى يعتبر الأدنى له في كلتا دورتيه الرئاسيتين الأولى والثانية. كما أن الناخبين الأمريكيين يرون أن هذه الحرب لا جدوى منها ولا فائدة منها، وخاصة في صفوف ناخبي الحزب الجمهوري هناك تراجع إلى 60% من الداعمين لهذه الحرب، رغم أن الدعم لها في صفوف هذا الحزب كان أكبر في وقت سابق. والجدل طبعا متواصل من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وأيضا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز. كلاهما وصف هذه الحرب بالحرب المتهورة غير الضرورية الكارثية التي ألحقت الضرر بالمواطن الأمريكي، وطلب جيفريز بإقالة وزير الحرب بيت هيكسيث، وقال إن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن تتحول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى خفض تكاليف المعيشة. أيضا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان له خطاب قال فيه إن التضخم لم يتراجع بالسرعة التي أرادها الاحتياطي الفيدرالي، لذلك هو فتح الباب أمام ربما ارتفاع في أسعار الفائدة في قرار الاحتياطي الفيدرالي وتشديد السياسة النقدية في الاجتماع المقبل في شهر سبتمبر، وهو سيناريو بالتأكيد لا يرغب به الرئيس ترامب ولا يرغب بزيادة أسعار الفائدة في هذا التوقيت الحرج بالنسبة له سياسيا في ظل هذه الرزنامة السياسية الضاغطة عليه، لأنها تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. إذن هذا هو الوضع عموما في الولايات المتحدة، مرحلة من المراوحة في المكان في انتظار أي اختراق يمكن أن يحدث في جهود الوساطة، التي يقول الرئيس ترامب علنا على الأقل أنه ليس جاهزا وليس راغبا بمفاوضات الإيرانيين، وأن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق معه، لكن إيران دولة فاشلة يريد أن يظهر بأن الولايات المتحدة ليست على عجلة من أمرها، لا تريد، ليست تحت ضغط من أي نوع ما، وهي مرتاحة للوضع الذي حققته وللانتصار كما يصفه الذي حققه الرئيس ترامب في هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وينضم إلينا من واشنطن أيضا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني. أبدأ معك سيد محمد، هل تريد الولايات المتحدة التأكيد من خلال التصريحات الأخيرة أنها فعلا سحبت ورقة المضيق من إيران، أم أن المسألة مجرد خطاب سياسي له أهداف أخرى؟
2: طيب لك والدكتور حسين والمشاهدين. طبعا الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة تبنت خطاب مغاير يؤكد أنها تسيطر سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وأن هذا السلاح المضيق لم يعد في يد إيران ولن تستطيع إيران السيطرة عليه أو التأثير على أسواق الطاقة العالمية، وهذا هو الهدف الأمريكي. انتقلت واشنطن ورئيس ترامب من التركيز على الملف النووي الإيراني إلى التركيز على قضية الملاحة في الخليج وفتح مضيق هرمز للملاحة الدولية دون قيود أو شروط. وأعتقد أن هناك تقارير أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة نجحت بالفعل في تمرير 1500 سفينة منذ بدء الحرب، لكن هذا رقم ضئيل جدا، أي أنه أقل من 5 سفن في اليوم. وأعتقد أن كان العدد قبل الحرب أكثر من 100 سفينة يوميا، وهذا يدل على أن الأمور لم تعود كما كانت عليه قبل الحرب كما تدعي الإدارة الأمريكية. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يحاول إرسال رسائل للداخل الأمريكي، رسائل طمأنة أن أسعار النفط تحت السيطرة وأن الأسعار ستنخفض في الأيام القليلة المقبلة، وأنه زف إليهم اليوم نبأ أن فنزويلا الدولة المجاورة للولايات المتحدة والتي بها ثروة نفطية كبيرة أعطت الشركات الأمريكية حق استغلال بعض الآبار هناك لمئة عام، وهذا من شأنه أن أيضا يعطي ثقة في الاقتصاد الأمريكي وفي أسواق الطاقة، وأن ما تحجزه إيران بسبب المضيق ربما تفرج عنه أو يكون بديل له في الأسواق الفنزويلية. وأعتقد أن كل هذا يريد ترامب منه طمأنة الداخل الأمريكي والأسواق العالمية أن مصادر الطاقة ستعود إلى التوافر بأسعار معقولة، وأن إيران لم يعد في يديها هذا السلاح الهام سلاح مضيق هرمز. لكن ليس هناك أي جهات محايدة تؤكد ما يقوله الجانب الأمريكي من أنه يسيطر سيطرة كاملة على المضيق وأن إيران لم تعد تسيطر، لأن إيران نفسها تؤكد أنها ما زالت تسيطر على المضيق. فنحن أمام هو قال ذلك وإيران قالت شيء آخر، لكن الأسواق ما زالت مضطربة، الأسعار لم تنخفض بصورة كبيرة، والمواطن الأمريكي لديه شك كبير في هذه الحرب وجدواها. وأعتقد أن الرئيس يريد أن يبعد شبح هذه الحرب عن انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل بعد أقل من 10 أسابيع، وأعتقد أن هذا هو الهدف الأسمى لرئيس ترامب في هذه المرحلة بعد أن أكد له المسؤولون العسكريون أن الخيار العسكري لن يأتي له بأي جديد في هذه الحرب على إيران.
1: دكتور حسين، إذا صحت الرواية الأمريكية بأن إيران لم تصدر أي برميل نفط منذ استئناف الحصار، فإلى أي مدى يستطيع الاقتصاد الإيراني التحمل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني الاقتصاد الإيراني متأقلم بشكل أو بآخر مع الحصار والضغوط، وهو يعني عاش هكذا أجواء منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل 47 عاما ولحد الآن. العقوبات القصوى التي فرضت عام 2018 هي يعني كانت عقوبات قصوى كما جاءت التسمية، وإيران استطاعت أن تصمد رغم أن ترامب نفسه قال أن هذه العقوبات ستجعل إيران جاثية على قدميها خلال شهرين ليس إلا. هذا لم يحدث. من هنا في التصور موقف إيران واضح وقدرة إيران على الصمود واضحة، وفي تصوري أن أمريكا لا تستطيع من خلال الحصار الذي تفرضه على إيران أن تدفع إيران إلى تغيير مواقفها أو سلوكها، لأن إيران كانت جاهزة لهكذا السيناريو ولا زالت تمتلك القدرة على إدارة هكذا أزمة قائمة على الحصار.
1: سيد محمد المنشاوي، ما الذي يعنيه نقل واشنطن ملف العقوبات على إيران إلى اجتماع مجموعة العشرين وحديث مسؤول في الخزانة الأمريكية عن ضرورة الالتزام بهذه العقوبات؟
2: نعم، الاجتماع المزمع عقده هنا بعد يومين في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا اجتماع هام، فالولايات المتحدة ووزارة الخزانة تحديدا فرضت على إيران عقوبات صارمة غير مسبوقة قبل 4 أيام، وكان هناك جديد في هذه العقوبات أنها امتدت لدول أخرى، أي دول تتعاون مع إيران ماليا واقتصاديا، أي دول تسمح للطيران الإيراني بالمرور في أجواءها أو النزول في مطاراتها، أي دول تسمح للبنوك الإيرانية أن تفتح فروع لها في مدنها وعواصمها. فأعتقد أن ما ستقوم به الولايات المتحدة محاولة توسيع إطار العقوبات ليخرج عن فقط النظام الإيراني إلى الدول التي تتعاون مع إيران ماليا واقتصاديا، وأعتقد أن هذا سيكون محور الرسالة التي يوجهها وزير الخارجية ووزير الخزانة في اجتماعهما في مدينة أتلانتا مع زعماء أو وزراء قادة الدول وزراء الدول العشرين، وهي الدول العشرين الكبرى في الاقتصاد العالمي. وأعتقد أن الرسالة بالأساس موجهة إلى روسيا والصين، لكن أعتقد أن روسيا عليها عقوبات واسعة بسبب الحرب على أوكرانيا بالفعل، ولا تخشى المزيد من العقوبات. والصين سيكون أي فرض عقوبات عليها من الولايات المتحدة مكلف للغاية، وترد الصين دائما كما كان في الحرب التجارية بالمثل على أمريكا، فأعتقد أن هذا لن يكون له صدى في الجانب الصيني. فأعتقد أن الولايات المتحدة يبدو أنها مصممة على خنق الاقتصاد الإيراني من أجل تحسين موقفها التفاوضي والضغط على المفاوض الإيراني للتنازل عن تشدده في الملفات المختلفة، خاصة الملف النووي وملف السيطرة على مضيق هرمز.
1: سيد حسين، ألا يشكل الضغط الأمريكي على مجموعة العشرين بشأن العقوبات عامل قلق بالنسبة لإيران، خاصة وأن هذه المرحلة تتميز أن جزءاً من البنية التحتية لإيران ضربت في الحرب، فحتى عوامل الصمود لم تصبح كما كانت من قبل؟
3: لا أتصور أن إيران قلقة كثيرا حول هذا الموضوع، لأن الدول التي ترفض أساسا هذه العقوبات الأحادية الأمريكية الخارجة عن القانون ومنظمة الأمم المتحدة، يعني لن ترضخ إنه سواء كانت الصين أو روسيا أو البرازيل أو الكثير من الدول، هي ترفض هكذا عقوبات أمريكية من الأساس باعتبار أنها غير قانونية. كيف بها؟
1: شكرا جزيلا لك
3: بهذه العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران. كما أشكر من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتبة الصحفية المختصة بالشأن الأمريكي. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين أمس الجمعة في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. في غضون ذلك، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة للزميل علي الظفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
4: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
4: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة.

0: ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفيري. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي، ونافذة تحليلية تقرأ في دلالات حديث الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة والمسافة ما بين التصريحات السياسية والواقع الميداني بالقطاع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف للجزيرة بشأن تقدم في مسار خريطة الطريق وسط استمرار سلوك إسرائيل الميداني التصعيدي في القطاع، فهل يشهد المسار الدبلوماسي تقدما حقيقيا أم يبقى عالقا بين تفاصيل الميدان؟ 3 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام، إسرائيل، والفصائل الفلسطينية. لكل منهم مواقفه المعلنة. مجلس السلام يحاول تثبيت خريطة الطريق كمسار عملي لا مجرد وثيقة سياسية. فالممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف يقول في حديث للجزيرة إن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأن تحذيره موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ميلادينوف يضيف أن المجلس يجري محادثات جيدة مع الجانب الإسرائيلي بشأن زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع، وأنه تلقى تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة. ويضيف ميلادينوف أن المجلس حدد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية ومواقع انتشارها في قطاع غزة. هذه التصريحات تأتي بعد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. يقول هذا البيان إنهما لم يصدرا أي توجيه لفتح معبر إيرز أمام البضائع. كما يؤكد البيان كذلك أنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في القطاع. في السياق نفسه قال كاتس إن إسرائيل لن تسمح لحماس أو أي جهة بالعودة إلى تهديد بلدات الجنوب كما حدث في 7 أكتوبر، وأن من يفعل ذلك سيدفع ثمنا باهظا على حد تعبيره. هكذا تضع إسرائيل شروطها الأمنية قبل أي تقدم في الملفات الإنسانية أو السياسية. حماس كانت أعلنت موافقتها على خريطة الطريق، لكنها تجدد الدعوة دائما لواشنطن والوسطاء لتحمل مسؤولياتهم والتصدي لسلوك الاحتلال الذي تصفه الحركة بالوحشي وإدانة تصعيده. مع حديث ميلادينوف عن تقدم في مسار خريطة الطريق، يتزامن هذا السلوك الإسرائيلي التصعيدي في قطاع غزة مع هذه التصريحات، ونتابع المزيد من التفاصيل الميدانية التي بلا شك لها صوت مرتفع جدا. معك السلام خضر على خريطة التفاعلية، تفضلي.
3: ليلى، يفترض أن تكون خريطة قطاع غزة مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ أن تكون على هذا الشكل. المناطق باللون الأصفر يفترض أن تقف عندها إسرائيل دون أن تتقدم داخل قطاع غزة، وضمن خارطة الطريق يتم الانسحاب الإسرائيلي بموازاة خطوات أخرى من بينها حصر سلاح حركة حماس. لكن الذي جرى بأن إسرائيل وسعت من مناطق سيطرتها، لم تقف عند الخط الأصفر بل تقدمت إلى خط ثاني وهو يقضم أكثر من 8% إضافية مما كانت عليه الأمور عندما تم توقيع الاتفاق. حاليا عند هذا الخط باللون الأحمر أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة تخضع للاحتلال، والإسرائيليين أيضا لا سيما نتنياهو يرفض الانسحاب ويرفض أيضا خطوات أخرى كانت ضمن خريطة الطريق. كما بات معلوم

0: مجلس السلام يتفرع عنه مجموعة من الأمور، من بينها دول أعضاء في مجلس السلام، وتحت مجلس السلام يفترض أيضا أن يكون هناك مزيد من الخطوات، المجلس التنفيذي لغزة. مالادينوف يقول بأن القوة أو قوة الاستقرار الدولية بدأت تتحضر وعلى وشك الدخول، وحددت نقاط الانتشار. حتى الآن لم نسمع حسما إسرائيليا واضحا بالسماح لقوة الاستقرار بالدخول إلى قطاع غزة، إضافة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وهي بمثابة حكومة تكنوقراط أو الذراع التنفيذية التي يفترض بها أن تقوم أو تدير شؤون القطاع، حتى الآن لم تباشر العمل، تحتاج بداية إلى الدخول لقطاع غزة. وهذه عمل اللجنة الوطنية بالغ الأهمية لحياة السكان في قطاع غزة، يناط بها إرساء الأمن الداخلي، استعادة الخدمات الأساسية، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه حتى الآن إسرائيل لا تزال تسمح لأعداد قليلة جدا من المصابين والجرحى والمصابين بأمراض مزمنة الخروج بشكل كثيف كما يفترض به أن يكون عبر معبر رفح. لا يزال خروج هؤلاء متدنيا جدا مقارنة مع ما يفترض به أن يكون، وبالتالي أيضا معبر إيرز في شمال القطاع لا يزال مغلقا، ومن هنا استعادة الخدمات لا تزال غير ممكنة، من مستشفيات، من أغذية، من مياه نظيفة، وقبل أن ننتقل إلى مستوى إعادة الإعمار وأيضا تعزيز مسألة الصحة والتعليم. غالبية سكان قطاع غزة نازحون، يعيشون في مخيمات مكتظة جدا، ويفتقرون إلى أبسط الأمور المعيشية الأساسية. نحن نتحدث عن مياه نظيفة، عن شبكات صرف صحي، وعن أماكن إيواء إنسانية وبشرية تستطيع أن تقدم لهؤلاء النازحين ظروفا موضوعية. هذه كلها وفق خريطة الطريق لا تزال غير قائمة بسبب الاعتراضات والمنع الإسرائيلي
1: والصمود على أكثر من مستوى، خصوصا في موضوع التعليم والمدارس البدائية. ورغم ذلك شاهدنا الفرحة والاعتزاز بالشهادات التي حصلوا عليها. أشكرك سلام، شكرا جزيلا. إذن هو واقع ميداني معقد يعطل التقدم الفعلي لمسار خريطة الطريق. نتعمق أكثر في أسباب هذا التعطيل مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور. إذن لكن أولا دعنا نتابع ما كنا فككناه في وقت سابق عن أسباب تعطل خارطة الطريق حتى الآن، ووجدنا أسبابا رئيسية وراء غياب التنفيذ الملزم لبنودها. السبب الأول بحسب ضيفنا الدكتور مهند هو الرفض الإسرائيلي لبنود الخريطة أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة. إسرائيل لا تتعامل مع فتح المعابر أو الإعمار بوصفهما استحقاقين مباشرين كما تتعامل معها خريطة الطريق وكما تم الاتفاق في شرم الشيخ، بل تربطهما أولا بنزع السلاح وتجريد القطاع من السلاح بالكامل. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فهو السياسة الأمنية الإسرائيلية المتعلقة بالمناطق العازلة وحرية العمل داخل غزة. طالما تحتفظ إسرائيل بحق الرد والتحرك الميداني وفق تقديرها الأمني، يبقى وقف إطلاق النار عرضة للاهتزاز عند كل حادث، وتبقى خارطة الطريق معلقة بين النص والواقع. أما السبب الثالث هو غياب الضغط الأمريكي والدولي. هذا الضغط الحقيقي الذي يمكن أن يجبر إسرائيل على تنفيذ التزاماتها. مجلس السلام يحذر ويتحدث عن محادثات جيدة وعن زيادة مساعدات، لكن الاختبار الفعلي بحسب الدكتور مهند يبقى في قدرة هذه التحذيرات على وقف التصعيد وبدء مسار الإعمار، لا في تسجيل الخروقات فقط. إذن دكتور مهند، ونحن نتابع يعني هذه الأسباب، يعني المشكلة هل تتوقف عند الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الإسرائيلية مع خريطة الطريق؟ يعني هل تتعامل معها فعلا يعني كمجرد إطار يمكن أن تخرقه في أي وقت وتغير منه؟
2: لا، إسرائيل أعلنت بشكل واضح ورسمي على لسان نتنياهو أنه يرفض خريطة الطريق التي توصل لها مجلس السلام مع حركة حماس. بمعنى أن إسرائيل لا ترى نفسها أنها ملتزمة بهذه الخريطة، على الرغم أن هذه الخريطة حاولت أن تنظم مسألة نزع سلاح حركة حماس، ولكن مع ذلك إسرائيل رفضت هذه الخريطة ببيان رسمي حكومي على لسان نتنياهو. هذا معناه أن إسرائيل لا تريد التقدم بأي مسار سياسي أو إعادة إعمار في قطاع غزة، لأن هدفها الأساسي في المرحلة الحالية هو إبقاء احتلالها على حوالي 65% من مساحة قطاع غزة، وهذا هو الهدف الأساسي لإسرائيل. موافقتها على خريطة الطريق هذا معناه بدء الانسحاب، ولذلك إسرائيل لم توافق عليها.
1: هذا لافت يعني خصوصا. طيب أريد أن أسألك عن نفي نتنياهو وكاتس لفتح معبر إيرز أمام البضائع، تصريح إعلامي فقط أم هناك ما هو أعمق خلفه؟
2: لا، ما هو أعمق خلفه هذا معناه أن إسرائيل تحاول أن تقول لمجلس السلام ولباقي الفصائل الفلسطينية وللعالم أنه أي مسار لإعادة إعمار قطاع غزة سيكون بعد نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة عموما. هذا معناه أنه إسرائيل سوف تبقي على معبر إيرز معبرا مغلقا. طبعا للتذكير، معبر إيرز هو المعبر الذي يربط إسرائيل مع قطاع غزة، ولذلك إسرائيل لا تريد إدخال أي مساعدات إنسانية أو مواد لإعادة الإعمار عن طريق هذا المعبر. طبعا ذلك لا يخلو من اعتبارات انتخابية داخلية، يريد نتنياهو أن يقول للشارع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من خلال معابر مرتبطة بإسرائيل.
1: طب هذا ما يقوله للشارع الإسرائيلي، ماذا عن بن غفير واليمين المتطرف؟ إلى أي حد فعلا يقيد قدرة نتنياهو على تقديم أي نوع من التنازل؟
2: هم يقيدون نتنياهو، يعني يقومون بالضغط عليه. هذا لا يعني أن نتنياهو غير مقتنع بذلك، ولكن لا شك أن وجود هذا اليمين المتطرف يضغط على نتنياهو في هذا الصدد. طبعا الفرق بين نتنياهو وبينهم أنهم يريدون بقاء الاحتلال من أجل إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة. نتنياهو يريد بقاء الاحتلال الإسرائيلي بغزة لأنه يعتقد أن هذه الطريقة الوحيدة من أجل أن يشطب إخفاق 7 أكتوبر من تاريخه الشخصي والسياسي، من خلال بقاء واحتلال منطقة أمنية عازلة كبيرة جدا في داخل قطاع، ومنع إمكانية الذهاب إلى أي مسار سياسي يفضي إلى حل سياسي بعودة سلطة وطنية فلسطينية إلى قطاع غزة. هذا معناه أن اليمين المتطرف في داخل الحكومة الإسرائيلية له أيضا أهداف أيديولوجية واضحة في قطاع غزة، متمثلة بالاستيطان وأيضا التهجير من قطاع غزة.
1: طيب استمعنا إلى ما قاله ميلادنوف اليوم، وكنت تابعت يعني خطورة هذا التصريح لأنه يساوي بين الطرفين، ولكن أريد أن أسألك عن نظرة إسرائيل لمجلس السلام. هل تنظر إليه كشريك فعلي أم ماذا برأيك؟ ما الذي تبلور بعد هذه الفترة؟
2: في الحقيقة أن إسرائيل استطاعت أن تفرض شروطها ومواقفها وسياساتها على مجلس السلام، هذه الحقيقة. أكبر دليل على ذلك أن إسرائيل طردت من معهد مركز كريات جات، وهو المركز الذي يضم دول لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. طبعا هذا المركز موجود في كريات جات، مدينة إسرائيلية. طردت إسبانيا، طردت هولندا، والآن تهدد أيضا بطرد بريطانيا من هذا المركز، على الرغم أن هذا المركز هو تابع لمجلس السلام، ولكن إسرائيل طفرت شروطها. فيما يتعلق بدخول قوات تركية إلى غزة، أيضا إسرائيل ترفض ذلك. فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية حسب بروتوكول شرم الشيخ، أيضا إسرائيل ترفض ذلك. هذا معناه أن إسرائيل يدها أكثر مسيطرة على الواقع في قطاع غزة مما هو الحال لدى مجلس السلام، وهذا معناه أن مجلس السلام أصبح مجلسا هامشيا أمام المثابرة الإسرائيلية فيما يتعلق بتحقيق أهدافها وسياساتها ومصالحها في قطاع غزة.
1: هل هي مثابرة فعلا أم فعلا كان هكذا يفترض له وأريد له من البداية برأيك؟
2: بس لا، بشكل سريع. لا طبعا، لو كان هنالك في ضغط أمريكي دولي حقيقي وجاد على إسرائيل لرأينا مسارا مختلفا في دور ومكانة مجلس السلام في قطاع غزة، ولكن غياب هذا الضغط الحقيقي والجاد على إسرائيل هو الذي مكن إسرائيل من فوض شروطها ومصالحها ومطالبها على مجلس السلام وعلى الواقع الإنساني والعسكري والأمني في قطاع غزة.
1: نعود إذن بهذا إلى النقطة الجوهرية اللي بدأت مع بداية كل ما نتحدث عنه. أشكرك جزيلا دكتور مهند مصطفى على وجودك معنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
4: خارع الهوى يا جماعة.
5: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
6: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
7: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
8: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
9: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
10: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
11: أمام السلطة تحديات كبيرة.
12: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
13: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
14: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
15: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
16: المشاهدين المتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
17: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان. وفي آخر المستجدات قال البيت الأبيض إن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية، وإن إيران لم تصدر أي برميل منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. من جهتها فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالولايات المتحدة، قال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم لا سيما مجموعة العشرين بشأن ضرورة الالتزام بها. في طهران قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته ودعا إلى الوحدة. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء الأعمال العدائية للولايات المتحدة. في لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، معتبرا أنها استسلام من

0: الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، ونتوقف معك عند آخر التصريحات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات وأيضا بالحركة عبر مضيق هرمز.
1: مرحبا بك أنس. البيت الأبيض مرة أخرى يؤكد على التصريحات التي كانت قد أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية اليوم الماضي، ويقول إن مضيق هرمز تسير عبره تدفقات النفط بكميات كبيرة أزيلت منه الألغام، ويقول أيضا بأن 1500 سفينة وناقلة نفط عبرت المضيق منذ مطلع مايو أيار الماضي، وإن الحمولة مجتمعة في هذه الناقلات والسفن بلغت نحو 750 مليون برميل من النفط. وهذا تأكيد مرة أخرى من قبل الإدارة الأمريكية بأن هذه العملية التي تعمل عليها البحرية الأمريكية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة ماضية بشكل جيد، وتدفقات النفط اليومية هي بالملايين. هذه التصريحات طبعا كان قد أعادها أيضا اليوم الماضي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والذي كان قد علق بأن إيران بالمقابل لم تستطع أن تصدر برميل نفط واحد، وهو الأمر أيضا الذي قاله البيت الأبيض. ستيفن ميلر نائب كبير رئيس أو نائب رئيس موظفي البيت الأبيض تحدث أيضا بشأن الحرب، وقال إن ما حققه ترامب من انتصارات وفق تعبيره في هذه الحرب ضد إيران يعتبر أكبر انتصار عسكري في العصر الحديث وفق ميلر. أيضا هو يشير إلى أن المضيق مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران، وجدد الحديث بأن القدرات الإيرانية الجوية والبحرية والرادارات انتهت. هكذا تحدث وهكذا أيضا أكد ليقول مرة أخرى بأن الإدارة استطاعت أن تحقق انتصارا كبيرا ضد إيران في هذه الحرب التي تكمل الآن شهرها السادس وتمضي نحو شهرها السابع. بالمقابل يستمر قادة الأقلية الديمقراطية في مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ في انتقاد هذه الحرب بشدة، ويقولون إن على ترامب أن يسحب القوات ويوجه تكاليف الحرب لمعيشة الأمريكيين الذين يعانون وفق قولهم من تداعيات هذه الحرب الاقتصادية. وأيضا ليس بعيدا عن واشنطن تستضيف ولاية نورث كارولاينا اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بقيادة وزير الخزانة الأمريكي. عشية هذه الاجتماعات تحدث مسؤول في الوزارة بأن الوزير سكوت بيسنت سيعقد لقاءات على هامش هذه الاجتماعات مع نظرائه من الدول المشاركة ليحثهم على التعاون مع الولايات المتحدة في هذه الحزمة الجديدة من العملية الاقتصادية التي أطلقت عليها وزارة الخزانة عملية المنبوذ اقتصاديا. وبالتالي هناك تعويل كبير من قبل الإدارة الأمريكية يبدو على هذه الاجتماعات في أن تستجيب بعدها الدول المعنية والتي تتعامل مع إيران في قطع علاقاتها التجارية. أيضا بالتزامن مع هذه الاجتماعات وعشيتها أعلنت الخزانة حزمة جديدة من العقوبات استهدفت فيها شخصيات وبنوك وجهات وقنوات وشبكات تقول إنها تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات. داخليا ما تزال أسعار الوقود مرتفعة، وهذا يثير قلق المواطنين الأمريكيين ويثير أكثر قلق الجمهوريين، والبلاد مقبلة نحو انتخابات نصفية في نوفمبر. أنس
0: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطريق.

0: الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد: ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الإندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلاً عن التفاوض الذي استمر أشهراً بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: ومعنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور حسن في واشنطن. الرئيس دونالد ترامب ما زال مقتنعا بالمزاوجة بين الخيارين، ضغوط اقتصادية والحفاظ على التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. باعتقادك هل تفلح هذه الاستراتيجية في تحقيق ما أراده من هذه الحرب بعد أشهر على بدايتها؟
2: شرط أن يتضح ما الذي يريده، لأنه فعليا ووفق تصريحاته المتكررة ما يريده هو استسلام إيران، تركيع إيران، خنق إيران، هذه هي العبارات المستعملة اليوم. ما لا يريده هو التفاوض والتوصل إلى صيغة تعايش مع إيران، صيغة تعايش مع الجمهورية الإسلامية في إيران تحديدا. إذن هل يمكن لهذه السياسة الحالية، لهذه المنهجية الحالية، منهجية القضم الاقتصادي والتضييق الاقتصادي، تحقيق الغرض؟ لو أن إيران لم تكن إيران، لو أن إيران كانت فنزويلا مثلا، وتحقق في إيران شخصية شبيهة بديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي عقدت للتو صفقة رائعة مع الولايات المتحدة، سلمت للولايات المتحدة جزء كبير من الاحتياط من

0: المخزون من المتواجد في فنزويلا للاستثمار الأمريكي، لقلنا بأن هذا ممكن، ولكن التجربة مع إيران لا توحي بهذا على الإطلاق. إيران قد تمرست خلال المرحلة الماضية، إذن هي منهجية ليست خالية من إمكانية التحقيق، وهم اليوم يتباهون عن جدارة ربما بأنه في حقيقة الأمر أسعار النفط عالميا قد عادت إلى ما كانت عليه أو أكثر قليلا قبل بدء المعركة قبل 6 أشهر، رغم أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة، ولكنهم يحاولون تجيير ذلك للإدارة السابقة بالقول بأن السياسات الخاطئة التي اتخذتها إدارة بايدن هي التي تتسبب بارتفاع أسعار الوقود اليوم. ولكن على مستوى مضيق هرمز يؤكدون ويشددون تمكن إيران من إغلاق المضيق لم يعد قائما، كميات كبيرة من النفط تمر والبدائل المتوفرة وأسعار النفط عادت إلى الاستقرار، فيما الحصار على إيران مستمر. إذن هم يريدون بالفعل، أتحدث عن إدارة الرئيس ترامب، تريد بالفعل هذه الإدارة إيصال إيران إلى الاستسلام نتيجة الضغط الاقتصادي. ولكن هل هذه الأسلحة وإن كانت ناجعة في أماكن أخرى صالحة في إيران؟ لا أعتقد.
1: طيب، لو تساعدنا في فهم ما قاله المسؤول في البيت الأبيض ستيفن ميلر عندما قال إن ما تحقق في إيران هو أكبر إنجاز عسكري في التاريخ الحديث، ما الذي يقصده بذلك؟
0: ستيفن ميلر هو صاحب فكرة التركيز في هذه المرحلة على خنق إيران، ليس أن هذه الفكرة هي من بنات أفكاره لوحده، ولكن هي فكرة حقيقة لإبطال مسار الواقعيين القائل فلنصل إلى تسوية ما تؤجل المواجهة إلى مرحلة مقبلة، واستبدال هذا المسار بالرؤية المعتمدة اليوم والقائلة لا نعتمد اليوم على الحرب، نعتمد على الخنق الاقتصادي، على قطع الرأس الاقتصادي لإيران، ولكن من خلال هذا نستطيع أن ندعي بأن ما أنجزناه هو بالفعل أكبر عملية. وطبعا يجير كل هذا، ينسب كل هذا للرئيس، لأن ستيفن ميلر مشهور حقيقة في محاولته الدائمة التزلف والتملق للرئيس، وهو يفعل هنا، يفعل المسألة بهذا الشكل كذلك. ولكن فعليا ما لابد من الإشارة إليه، اليد العليا في المضيق اليوم، هذه هي القراءة الأمريكية والقراءة الموضوعية إلى حد ما، أصبحت للولايات المتحدة، لأن إيران قادرة على تعطيل الملاحة لو أنها شاءت العودة إلى الضرب، ولكن فيما يتعلق إذا ما استمرينا في حالة وقف إطلاق النار القائمة فعليا،
1: طيب،
0: فإن عدد كبير من السفن يمر، وبالإضافة إلى البدائل المتوفرة أسعار النفط استقرت. إذن السلاح الاقتصادي الذي كان بيد إيران، سلاح المضيق، لم يعد كما كان قبل أشهر قليلة أو حتى قبل أسابيع قليلة. ربما هذا ما
1: وصلت
0: يشير
1: الفكرة.
0: إليه ستيفن ميلر بكثير من التفخيم طبعا.
1: أنتقل إلى الدكتور حسين في طهران. وفقا لهذه القراءة التي قدمها الدكتور حسن، كيف تنظر إيران إلى هذه التطورات، خصوصا وأن الولايات المتحدة تبدو مستعدة لفترة أطول من الزمن للحفاظ على الوضع القائم؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن ما تدعيه أمريكا من سيطرة على المضيق هو غير صحيح، ويعني الخروج باستنتاجات أنه منذ بداية الحرب إلى حد الآن، يعني مع فترات الحرب وقف إطلاق نار، فتح المضيق، عدم فتح المضيق، يعني هو يعكس حالة إفلاس. يعني في تصوري أنه موضوع مضيق هرمز هو ليس نفط فقط، يعني هو مضيق بالنهاية تمر عبره الأسمدة، تمر عبره الكثير من المنتجات البتروكيميائية إلى جانب النفط، كذلك غاز الهيليوم إلى آخره، ودخول أيضا الكثير من السلع إلى هذه المنطقة. من هنا هذا التصور الأمريكي الذي يدعي أنه مضيق هرمز تحت السيطرة، يعني في تصوري ليس صحيحا. يعني قد نأخذ معيار موضوع قيمة النفط أنه أن القيمة نزلت، ولكن التأمين لم ينزل بل ارتفع.

0: ارتفع، وهذا يعكس يعني هذا أيضا معيار مهم يعكس حقيقة ما هو موجود في مضيق هرمز. من هنا أتصور أن يعني أمريكا الآن لا تستطيع إنكار هذه الحقيقة. نعم هو يتكابر عليها، يحاول أن يصور صورة مغايرة للواقع، ولكن سريعا ستتضح الأمور.
1: طيب ألا يفسد ذلك رهانات طهران على الاقتصاد الداخلي الأمريكي وتوجهات الناخبين، خاصة مع الصفقة التي عقدتها واشنطن مع كاراكاس فيما يتعلق بتوريد النفط، وصفها الرئيس ترامب بأنها أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم وبأنها ستخفض أسعار الوقود بشكل ملموس، ما هي انعكاسات ذلك على الأزمة برمتها؟
0: يعني من يعرف أنه موضوع النفط ومتخصص فيه يعلم أن النفط الفنزويلي هو من أردأ النفوط العالمية، يعني لا يمكن أن يكون بديلا عن نفط الشرق الأوسط. وهذا التأخر يعني الذي الشركات كانت ترفض القيام بأي استثمار في هذا النفط، وبعد أشهر أنه يعني الآن يقال أنه ستقوم بهذه العملية، في تصور هذا أيضا ضمن إطار السيرك الذي يحاول أن يهيئه الرئيس طيب. ترامب لأغراض انتخابية والسياسية.
1: دكتور حسن في واشنطن، الدكتور حسين يقول أن هذا جزء من السيرك، وأيضا النفط الفنزويلي رديء ولا غنى عن نفط الشرق الأوسط، وبالتالي يحافظ مضيق هرمز على قيمته وتحافظ إيران على إحدى أوراق اللعب، ما تعليقه؟
2: فيما يتعلق برداءة النفط الفنزويلي، هذا أمر قائم، وكذلك البنية التحتية في فنزويلا ليست قادرة على استخراج النفط وتكرير النفط بالشكل الكافي. نعم المسألة تتطلب استثمارات إضافية، ولذلك كان ثم التردد، ولكن ما لا شك فيه هو بأن الصفقة أو الإكراه، علينا أن نسمي الأمور بأسمائها، الذي تعرضت له فنزويلا هو لصالح الولايات المتحدة، وبطبيعة الحال يعتبر غنيمة حرب إذا شئت. حتى إذا يستطيع دونالد ترامب أن يسوقه إعلاميا، ولكن الأمر الواقع في الولايات المتحدة بأن المستهلك الأمريكي غير معني بهذه التصويرات الكبيرة وبالآفاق المستقبلية لأسعار النفط وما أشبه، هو معني بأسعار الوقود في الداخل الأمريكي وهي مرتفعة. شهر آب شهد أكثر الأشهر لأسعار الوقود ارتفاعا في تاريخ الولايات المتحدة على مستوى شهر آب، وهو شهر مهم بالنسبة للمواطن الأمريكي من حيث العطل الصيفية وإلى ما هنالك. إذن المسألة تصبح مسألة كسب سردية أمام الداخل الأمريكي من أجل الاعتبارات الانتخابية دون شك، ولكن هذا لا ينفي على الإطلاق التبدل الذي يستمر بالحصول في مضيق هرمز، أي أنه في زمن ما، قبل أشهر قليلة، قبل أسابيع قليلة، بل حتى قبل أيام، نستطيع أن نقول بأن الصورة لم تكن لصالح الولايات المتحدة، ولكن اليوم رغم بعض الالتباس وبعض المبالغات، ولكن الواقع هو بأن سيطرة إيران على المضيق لم تكن ما كانت.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا دكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وشكرا للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية وكنت معنا من طهران. الآن إلى الزميلة ميادة عبد، ونافذة تحليلية تقرأ فيها فيما تغير من مفاهيم السياسة والأمور العسكرية خلال 6 أشهر من الحرب الأمريكية الإيرانية.
3: إذن مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. للحروب الطويلة قدرة خاصة على تغيير تعريف المفاهيم، فالتفاوض لا يعود تفاوضا كما كان، والردع لا يبقى ردعا كما صمم، والضغط الاقتصادي يتحول من عقوبة إلى جبهة كاملة. بعد نصف عام من الحرب الأمريكية الإيرانية تبدو المنطقة أمام هذا التحول تحديدا، حرب بدأت بضربات مشتركة وضعت نهاية لمسار تفاوضي قديم، ثم عادت إلى تفاوض جديد تصنعه الوسطات تحت الحصار ويختبره الاقتصاد تحت وطأة ضغط هرمز وتثقله عقوبات.

0: عقوبات لا تريد خفض الضغط بل إدامته. فكيف غيرت الحرب موازين السياسة والميدان؟ وكيف انتقلت من معركة على النووي إلى معركة على الممرات والاقتصاد؟ وأخيراً، هل فتحت الأشهر الستة طريقاً إلى تسوية حقيقية ومستدامة؟ أم كشفت أن الطرفين دخلا حرباً يصعب الخروج منها بالمفردات القديمة نفسها؟ غيرت إذن هذه الحرب ورهانات جانبيها الأمريكي والإيراني من التفاوض ووظيفته السياسية وآلياته المعتادة. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
1: استمرت المفاوضات بين إيران وإدارة الرئيس ترامب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وكذلك المفاوضات بين إيران والتركيا الأوروبية طيلة أشهر في محاولة لإيجاد صيغة مشتركة وضمانات تتيح التأكد من برنامج إيران النووي وتسمح برفع العقوبات، وكان مسارها مصحوبا بمقترحات وتصورات من الجانبين لكن محاطا بكثير من الشكوك والتعثر. لكن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في جنيف عشية الحرب وسبقها ضغط أمريكي وتحفظات إيرانية وتهديد إسرائيلي برفض أي توافق لا يراعي مصالح إسرائيل كانت مؤشراً على انتهاء مسار تفاوضي اشتغل كديناميكية سياسية وبإطار محدد هو الحوار أساساً الخاضع للورقات والمقترحات لينذر بالانتقال إلى أطر أخرى. ففي 28 من فبراير الماضي بدأت الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران، وفي أبريل عادت المفاوضات إلى الصدارة مجددا لكن مع تغيير الإطار من الحوار كسياق كما كان سابقا إلى ضغط عسكري مصحوب بتهديد من الجانبين، ومعه سيتغير شكل التفاوض مع ظهور الوساطة الباكستانية. وفي يونيو الماضي يتغير مجددا سياق التفاوض مع قرار إيراني بإغلاق مضيق هرمز ليقابله قرار أمريكي بحصار موانئ إيران. وفي 17 من أغسطس الجاري انتهت الفترة التي حددتها مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن دون انطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نص البند الثالث من المذكرة، لتعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية المباشرة والهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني.
0: كما في السياسة والتفاوض، غير مجرى الميدان خلال هذه الحرب العديد من المفاهيم العسكرية ومعنى وحدود الضغط العسكري. تفاصيل نتابعها مع زميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. وبعد انتهاء تلك الفترة من الحرب غير التقليدية إلى الانتقال نحو الحرب غير التقليدية اليوم، ما هي تلك المؤشرات والدلالات التي تقرأ فيما يتعلق بالأساليب المتبعة حاليا؟
2: من الغضب الملحمي إلى الغضب الاقتصادي، وهذا الذي يعول عليه ترامب حتى الآن. شكرا ميادة. إذن كما قالت ميادة، بعد انتهاء الحرب التقليدية بدأنا في حرب غير تقليدية. فرضت الولايات المتحدة الرئيس ترامب بالتحديد حصارا على الموانئ البحرية الإيرانية عند هذه النقطة بالتحديد. كانت السنتكوم والأدوات البحرية القتالية تمنع السفن الإيرانية من التوجه إلى أهم الموانئ الإيرانية الجنوبية، تمنع التوجه من تلك الموانئ وإلى تلك الموانئ. ولكن هذا الحصار الاقتصادي لم يوقف قدرة إيران على استهداف السفن التي كانت تعبر عبر مضيق هرمز متمسكة بضرورة المرور عبر مسار واحد حدده الحرس الثوري الإيراني. ومع استمرار إيران باستهداف السفن، قامت الولايات المتحدة على مدى قرابة 14 يوما بشن ضربات جوية متتالية استهدفت مناطق في الساحل الإيراني بشكل كبير. بدأنا بداية من استهدافات للبر الرئيسي الإيراني عبر عدة محافظات ومناطق كانت الولايات المتحدة تقول بأنها قواعد عسكرية، انتقلت بعدها إلى استهداف جزر تقع قرب عند مدخل أو في الخليج. من أهم تلك المناطق التي تعرضت للقصف هي جزيرة قشم وجزر أخرى صغيرة كانت الولايات المتحدة تقول بأنها تحتوي على رادارات ومنصات إطلاق صواريخ أرض بحر وأيضا مسيرات إيرانية باتجاه الإبحار نحو مضيق هرمز. ثم بدأنا نرى في مسار المضيق انخفاضا في القدرة الإيرانية على استهداف السفن، لتعلن الولايات المتحدة عن مسار جنوبي تيسر عبره مرور السفن قرب السواحل العمانية. واليوم بالتحديد

0: بدأنا نعرف كيف تمكنت الولايات المتحدة. السنتكوم تقول اليوم بأنها قامت بعملية إنزال جوي في مياه مضيق هرمز عبر غطاسين أمريكيين تابعين للبحرية، قاموا بعملية إزالة الألغام، ما مكن لهذا المسار الجنوبي أن يسير وفق ما تقول القيادة الوسطى الأمريكية. وأيضا وهنا نختم بأنها للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب وللمرة الأولى في عمليات عسكرية بشكل مطلق أدخلت الولايات المتحدة ضمن تلك الفترة بين انتهاء الحرب التقليدية وما تلاها أنظمة لوكس ضمن العمليات القتالية، وهي إدماج الأنظمة التي تعمل بالذكاء الصناعي المسيرة عن بعد سواء زوارق أو طائرات مسيرة للمرة الأولى في العمليات العسكرية بشكل مطلق. ميادة،
1: كما ذكرنا هي ملامح حرب تغيرت وكذلك أيضا غيرت معها وجه السياسة. شكرا جزيلا لك سلام خضر حول ذلك. أرحب بضيوفي هنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، والدكتور أيضا محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيفينا. 6 أشهر مرت، وأبدأ معك دكتور محجوب، إلى أي مدى أيضا غيرت هذه 6 أشهر من موقع إيران إقليميا؟ هل يمكن القول أن إيران غيرت حتى من مفهومها المتعلق باستخدام أدوات الردع والردع البعيد حتى عن طريق الوكلاء وما إلى ذلك، بعد أن أصبح داخلها مستهدفا في هذه الحرب، بعد أن تم تفعيل ورقة مضيق هرمز، بعد الحصار البحري، بما غير حتى من مفهوم أمنها القومي؟
2: حقيقة ميادة أن دور إيران في المنطقة تغير من 8 ديسمبر 2024 حتى قبل حرب 12 يوم. ولو كان هناك استراتيجيين أمريكيين ربما إسرائيل لم تكن حاضرة لم يكن هناك حاجة للحرب، لأن إيران كانت تخسر إقليميا. الذي جرى عملية أنه منذ ذلك الوقت حرب 12 يوم ثم هذه الحرب ضاعفت من خسائر إيران الإقليمية على مستويين. المستوى الأول كما قلت تمثل في خسارة سوريا كمركز النفوذ الإقليمي والذي تداعى إلى حزب الله والحوثيين إلى غير ذلك، لكن الأكثر هي اعتداءاتها على جيرانها من دول الخليج، بحيث أن ذلك نسف فرص الشراكة والثقة بين إيران وبين جيرانها من دول الخليج. وهذا كان تغير إيران كانت في غنى عنه بشكل كبير جدا، وستكون له أثمان ليست الآن وربما لسنوات قادمة. النظام الملكي سابق، ملاحظة، النظام الملكي سابق بأخطائه ترك إرثا حتى اليوم، وإيران بحربها في 6 أشهر الماضية على اعتداءات على دول الخليج تترك إرثا للمستقبل للأسف.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل تغير مفهوم التفاوض في حد ذاته؟ يعني كان يراد من خلال هذه الضربات العسكرية أن يصل الطرفان إلى مفاوضات تخرج اتفاقا مغاير لاتفاق أوباما وأفضل منه بكثير. هل يمكن القول أن كل هذا تغير اليوم وباتت أيضا واشنطن تحت وطأة تلك الانعكاسات التي لم تكن في الحسبان؟
3: أهم تحدي أفرزته الأشهر الستة الماضية بالنسبة لترامب أنه إن كان يندفع إما إلى الحل العسكري أو إلى حل المفاوضات إلا أنه لا يكمل السطر، بمعنى أنه متأرجح في خياراته، بل يستخدم أدوات متحورة من تلقاء ذاتها. بدأ بالحرب العسكرية، ثم ذهب إلى المفاوضات، ثم ذهب إلى تجميد الموقف لا حرب لا سلم، ثم عاد إلى قصف الليالي 13، ثم عاد إلى الحرب الاقتصادية. وإن كان الآن يرنو إلى إمكانية أن المفاوضات العمانية الإيرانية أو المفاوضات الخليجية الإيرانية يمكن أن تعطيه بعض رأس المال الجديد، بمعنى هو لم يقفل الباب تماما على المفاوضات، ولكن التحدي أنه لا يذهب إلى نهاية النفق، بمعنى لا يريد أن يقدم للإيرانيين سواء على مستوى رفع العقوبات على مستوى الأرصدة المجمدة. الإيرانيون أيضا يفقدون الثقة تماما. إذا ربما أن يمكن القول إن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي يذهب نصف خطوة إلى المفاوضات ولكنه يحترس ويعود، وتبقى المسألة عبارة عن تعثر واستعداد للحرب بنصف الطريق وترك الباب مفتوحا نصف المفتوح يعني أمام خيار المفاوضات. لذلك نحن أمام تحور في طبيعة الصراع وأيضا تحور آخر في مواقف الطرفين دون أي التقاء مباشر، لا على الجبهة بمعادلة صفرية ولا على المفاوضات بتسوية ترضي الطرفين.
1: وهذا التغير أيضا دكتور محجوب كيف يمكن رصده في أوجه السياسة الخارجية الإيرانية والسياسة عموما الإيرانية؟ هل ذهبت الآن نحو مزيد من التشدد أم أن بالفعل الضغوطات وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تحديدا جعلها تضعها في حسبانها سياسيا؟
2: نسق العقوبات الاقتصادية ميادة منذ عام 2005 فرض على إيران أكثر من 5300 نظام عقوبات وخسائر مالية بآخر رقم 1.8 تريليون دولار بسبب العقوبات. هذه لم تغير قرارات النخبة السياسية ولم تجبرها على التنازل. هناك سمتين كانوا موجودين، السمة الأولى التردد بمعنى آخر اتخاذ قرار في التوقيت الخاطئ، والسمة الثانية كانت أن إيران تراهن على قدرتها على التماسك والمحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي. هذا الأمر ربما كان في مرحلة معينة يعني سهل، لكن أنا باعتقادي هذه المرة تحديدا الأمور تبدو أصعب بكثير. هنالك عقوبات شديدة، هنالك حرب خسرت فيها إيران ما يعادل 350 مليار دولار من بنيتها التحتية، كل دخلها القومي تقريبا، وبالتالي نحن أمام أمور مختلفة، النخبة السياسية مختلفة، الكل يتحدث عن هذا الاختلاف لم يعد.
1: الشعبية اختلفت.
2: الحالة الشعبية.
1: لما كنا نسمع سابقا أن يتحدث الجانب الإيراني على المستوى الرسمي عن الخوف والقلق من فقدان تلك القاعدة الاجتماعية.
2: بالضبط. نحن نتحدث بلغة الأرقام عن قاعدة شعبية تقريبا 20 إلى 25 مليون شخص، كما يقال أكتافهم من خير النظام، كل حياتهم من النظام. هذول 25 مليون أشخاص سيبدأوا يطرحوا أسئلة كبيرة، إلى متى واقع الحرب؟ إلى متى واقع الحصار الاقتصادي؟ أليس من حق أجيالهم الجديدة أن تعيش حياة أفضل مما عاشها أبناؤهم أباؤهم عفواً؟ يعني هناك أسئلة ستطرح على النظام يتم تجاهلها، أو أحياناً يتم اتهام من يطرحها بأنه مناوئ عفواً مع الولايات المتحدة، لكنها أسئلة تطرح. اليوم المرشد كان يتحدث عن هؤلاء بأنهم يخدمون العدو. أنا باعتقادي هذا لا يخدم الحالة الاقتصادية والسياسية في إيران الآن.
1: لدينا يعني مثال واضح في تصريحات بزشكيان تحديدا عندما تحدث عن تلك القاعدة الاجتماعية وقال أنها الرصيد الاجتماعي الذي يخشى عليه.
2: حتى قاليباف قال ماذا ينفع الصمود إذا كان الناس يعانون من أزمات اقتصادية.
1: أيضا من أوجه التغير دكتور محمد الأهداف الأمريكية، بدأنا بالنووي، بدأنا بهذا النظام الإيراني الذي يتم أو يرجو إضعافه، ثم انتهينا إلى مضيق هرمز، الحصار، وكذلك أيضا عدم سماح لإيران بالتعافي الاقتصادي. كيف يفهم كذلك هذا التغير؟
3: الرئيس ترامب انطلق من فرضية أنه لا يحترم المؤسسة السياسية ولا الدبلوماسية التقليدية. لماذا؟ لأنه هو رجل الصفقات، هو أبو البراغماتية السياسية الأمريكية، وعلى هذه الفرضية استسهل غزو إيران صحبة نتنياهو. ما يحدث الآن أمام الرأي العام، حتى الرأي العام اليميني في الولايات المتحدة، هناك انتقادات واسعة النطاق بأن ترامب فعلا ليس بذاك البراغماتي، وإن كان يسطر أهدافا عالية، سقف التوقعات أعلى بكثير مما يمكن أن ينجزه من الناحية الواقعية. فبالتالي عندما وقف في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة المتحدة يفاخر العالم بأنه هو الذي أنهى 7 حروب في العالم، تأتي حرب إيران لتمسح هذه السردية بالكامل، وهو الآن لا يستطيع تسوية الحرب مع الإيرانيين، بل حتى عندما يديرها تثور في وجهه الكثير من الانتقادات من اليسار الليبرالي كما من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة. بعض أقطاب حركة ماغو يقولون إنه انقلب على قناعاته. هذا هو أعتقد رأس ماله السياسي.
1: تلك القناعات دكتور أنه كان يقول أنه يريد سياسة تصفير الحروب والسلام عبر القوة. في نهاية الأمر كان ينشد تلك القضية المتعلقة بإنهاء تدخل الولايات المتحدة في ملفات يقول أنها لا تعنيها،
3: وكان يعتقد أنه أكثر استحقاقا لجائزة نوبل من قبل كل السياسيين السابقين. الآن للأسف حرب إيران أوصلت هذه الترامبية إلى مرحلة الإفلاس من الناحية الاستراتيجية. لماذا؟ لأنه الآن يعود إلى مرجعيتين أساسيتين. أولها الحديث عن منع إيران من تطوير قوتها النووية. هذا ليس جديدا، بمعنى الاحتماء بهذا الهدف الأول والمستمر في المكان والزمان. أيضا هو يعود إلى الحرب الاقتصادية، وهي في المحصلة النهائية صيغة أشد من فكرة العقوبات التي بدأت منذ أيام ريغان. إذا ليس هناك في جعبة ترامب للأسف أي المعية أو أي ابتكار في أدوات إدارة

0: صار لا يستطيع احتواء الإيرانيين أو إقناعهم أو استمالتهم إلى فك العزلة عن المضيق. وأيضا على مستوى المفاوضات لم يقدم ما يمكن أن نعتبره خطوة إلى الأمام لكي نترقب من الإيرانيين خطوة أخرى في الاتجاه الآخر وتم التسوية في منتصف الطريق.
1: دكتور محجوب، أيضا هل ارتبكت المفاهيم المتعلقة بالعلاقات مع الحلفاء نتيجة ما أفرزته هذه الحرب؟
2: بالتأكيد. إذا ما نظرنا إلى هذه الحرب خلقت واقعا جديدا، عنوانه الأساسي اللا يقين في العلاقات، العنوان الثاني المهم الأساسي له أن التشكك هو الحالة التي تسود بينه. بمعنى آخر الكل يطرح لماذا ضحت الولايات المتحدة بحلفائها بهذه الحرب، ولماذا ضحت إيران بجيرانها أيضا في هذه الحرب؟ أين هي أصول المتعارف عليها في العلاقات الدولية؟ لماذا الكل يصدر أزمته إلى الخارج؟ لماذا لم تستشر الولايات المتحدة مثلا دول المنطقة قبل الذهاب إلى خيار الحرب؟ لماذا لم تأخذ إيران مصالح دول الخليج مثلا بعين الاعتبار؟ كلها أسئلة ستطرح أو طرحت الآن بسبب هذه الحرب وستغير من موازين القوة. الشيء الأهم باعتقادي هو أن إيران التي كانت تراهن على عامل الجغرافيا السياسية وأنها جزء من الجغرافيا وهذا عامل قوة لها،
1: نعم،
2: الآن سيصبح كما يقال عامل الثقل عليها، لأنه سيطرح أسئلة لماذا لم تحترم إيران هذه الجغرافيا السياسية.
1: دكتور محجوب الزويري، دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في ملف لبنان، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا الليلة الماضية طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. في غضون ذلك قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية تسويف لكسب الوقت، وإن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وإنها استسلام من دون أي مقابل. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ طارق. أولا، كيف تقرأ تصريحات أمين عام حزب الله، وأي تأثير لهذه التصريحات على المشهد في لبنان؟
4: صباح الخير أستاذ أنس لك والمشاهدين. هي في الحقيقة جاءت في اليوم التالي لموقف عبر عنه رئيس الجمهورية وانتقد فيه حزب الله بطريقة من دون أن يسميه، اعتبره أنه يعمل خارج إطار الدولة. فجاء هذا الموقف وهو أصلا ليس بموقف جديد لحزب الله من موضوع المفاوضات واتفاق الإطار. في الأساس الحزب لم يؤيد المفاوضات المباشرة وطالب بأن تكون هذه المفاوضات غير مباشرة، وذهبت الدولة بهذا الخيار في الوقت الذي هو يواظب على انتقاد هذا الخيار، ووصل إلى مكان يعني في الوقت الذي لم تتمكن الدولة من تحقيق أي تقدم في اتجاه خيارها، يعني في اتجاه يعني أن يؤدي اتفاق الإطار إلى بلورة على الأقل جدوى زمن الانسحاب الإسرائيلي. وجد الحزب يعني بدأ الحزب ينظر إلى الأمر على أنه ما حصل لم يكن في مصلحة لبنان، هكذا ينظر إلى الأمر ويعتبره تنازل وتنازل مجاني وكذا، أنه كل ما قامت به السلطة في هذا الإطار هو تنازل مجاني. هذا يعبر عن أنه الأزمة السياسية الداخلية ماضية إلى مزيد من التعقيد على واقع التصعيد الإسرائيلي القائم، حيث يبدو أن هناك يعني بين كلام المصدر المسؤول الرسمي للأستاذ مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت المسؤول اللبناني حول وضع تلال علي الطاهر مفتوح على كل الاحتمالات، والكلام الأمريكي عن أن الأمريكيين يعني لا يؤيدون حرب واسعة وأوحوا بأنهم يؤيدون حرب محدودة، يبدو أن الإسرائيلي يخطط إلى يعني السيطرة على هذه التلال قبل الاستباقة لجولة المفاوضات المزمعة.
3: نعم. يعني وعطفا على هذا الموضوع تحديدا، صحيفة معرفة كانت قد نقلت

0: قالت عن مصدر أمني تقول فيه أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان. وهذا يقودنا إلى التساؤل عن الخيارات المتوفرة حاليا أمام الدولة اللبنانية في هذه المرحلة.
1: يعني ليس أمام الدولة أي خيار سوى الاستمرار في مطالبة الجانب الأمريكي بمنع إسرائيل من توسيع اعتداءاتها على الأقل. يعني إذا كان غير ممكن لجم الإسرائيلي عن التصعيد، فعلى الأقل منعه من احتلال هذه المنطقة. وهذا ما يعني رئيس الجمهورية ويمكن المصدر المسؤول قال هذا الأمر للجزيرة، وأنه السلطة اللبنانية تعمل على منع إسرائيل من احتلال تلال علي الطاهر. فلذلك الوضع في هذه المنطقة مفتوح على كل الاحتمالات. أعتقد أن الإسرائيلي لن يتخلى عن هذا الهدف. هلا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه في المقابل حزب الله لن يقف مكتوفا في هذا الموضوع.
0: شكرا.
1: والفترة الأخيرة عندما أطلق قبل أمس، عندما أطلق الطائرتين المسيرتين استهدفت قوة إسرائيلية في منطقة علي الطاهر، هذا نموذج شكرا. مما يمكن أن يقدم عليه في حال قد أقدم الإسرائيلي على احتلاله.
0: شكرا جزيلا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين أمس الجمعة في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. وفي غضون ذلك قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
2: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
0: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
2: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
0: نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. الآن معنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون

0: الإسرائيلية. أهلا بكما، وأبدأ معك أستاذ سليمان بشارات. برأيك ما قاله ملادينوف كيف يقرأ في إسرائيل؟
1: صباح الخير لك ولضيفك والمشاهدين. يقرأ في إسرائيل على أنه ضمن الرؤية الإسرائيلية، بل ربما أبعد من ذلك، أنه يعطي لإسرائيل الأحقية الكاملة في تشكيل طبيعة وشكل ومستقبل قطاع غزة وفقا للمنظور الإسرائيلي. لأن ميلادروف عندما يتحدث بالمراحل التي هي طالبتها إسرائيل أو وضعتها إسرائيل، سواء فيما يتعلق بربط مسألة إعمار قطاع غزة بسحب سلاح المقاومة الفلسطينية، أو حتى فيما يتعلق بالدور المستقبلي لمجلس السلام في قطاع غزة، كلها تعطي إسرائيل الأفضلية في هذه المرحلة. مجلس السلام في المنظور الإسرائيلي تحول من دور مركزي إلى دور هامشي رمزي أكثر منه دورا محوريا، هذا من جانب. من جانب ثاني، إسرائيل تستخدم مجلس السلام كغطاء لتمرير سياساتها وتمرير شروطها. في المقابل، ميلادينوف أمام مجلس الأمن في إحاطته قبل عدة أيام عندما يقول أن إسرائيل ليس طرفا موقعا على خطة وقف الحرب على قطاع غزة، وأن التوقيع كان ما بين مجلس السلام وما بين المقاومة الفلسطينية، هذا يعفي إسرائيل من كل الالتزامات القانونية والأخلاقية والإنسانية المتمثلة في ضرورة أن يكون هناك تنفيذا للبنود وفقا لهذه الخطة من طرف إسرائيل. وهذا ربما هو الذي تعول عليه إسرائيل، أنها تريد أن تبقى طليقة وعدم ولا تخضع للمساءلة في تنفيذ ما هو مطلوب منها. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة هي ما زالت تتعاطى وتتعامل فيما يتعلق بخطة وقف الحرب على قطاع غزة على أنها خطة أحادية يجب على المقاومة الفلسطينية أو الطرف الفلسطيني أن يلتزم بكل بنودها، بينما إسرائيل معفية بشكل كامل من أي التزامات أكانت سياسية أم قانونية أم إنسانية. وهذا هو ربما جوهر ما تحاول به إسرائيل وتدفع به إسرائيل.
0: دكتور حسام الدجني في القاهرة، ما هو المطلوب من مجلس السلام ومن ممثله الأعلى ملادينوف في هذه المرحلة برأيك؟
2: يعني بعد التحية لك وللضيف ولكافة المشاهدين، في تقديري مجموعة من المطالب يجب أن تكون حاضرة لدى مجلس السلام. أولا، أن يحيد السيد نيكولاي ميلادينوف طموحه الخاص عن عمله العام. السيد ميلادينوف واضح أنه منحاز بشكل كبير، المتتبع لتصريحاته وإحاطاته منحاز لإسرائيل بشكل كبير. هذا للأسف هو مرتبط بطموحاته بأن يتقلد منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا يجب أن يتم تحييده بشكل كامل في العمل العام، لأنه هنا مشكلة كبيرة. يعني عندما نقرأ هذه التصريحات، وبالتأكيد الموضوعية تتطلب حضور المقابلة كاملة، لكن في تقديري هنا سلخ من السيد ميلادينوف إسرائيل عن خارطة الطريق، وكأن إسرائيل ستقدم بوادر حسنية مقابل التزامات بالنصوص لدى حماس والفصائل الفلسطينية. موضوع الثلاثية التي طرحها، نزع السلاح والإعمار والانسحاب، في تقديري غيبت مسألة أساسية. نحن كشعب فلسطيني، عندما حمل الشعب الفلسطيني السلاح ليس عشقا بالسلاح ولا عشقا بالقتل، ولا يوجد فلسطيني أو لا يوجد أحد في هذه الأمة أكثر من الفلسطيني عشقا للحياة وحبا للحياة. الأساس في ذلك هو الانعتاق من الاحتلال، وبذلك ما لم يضع السيد ميلادينوف المسار السياسي في كل حديثه، نزع السلاح يجب أن يكون مقترن أيضا بالمسار السياسي الذي يؤدي لدولة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. نحن نتحدث عن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والسيد ميلادينوف يعمل تحت مظلة قرار 8203. وبذلك المطلوب الأول هذه الجزئية. المطلوب الثاني سرعة العمل. يعني الشعب الفلسطيني لا يحتمل يعني انتظار قوة استقرار، ما الذي يمنع أن تدخل قوة الاستقرار؟ ما الذي يمنع أن تدخل لجنة التكنوقراط والقوة الشرطية؟ ما الذي يمنع أن تتدفق المساعدات من طرف لجنة التكنوقراط برئاسة علي شاعت إلى قطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الذي يعني يعصف في القطاع؟ هذه أسئلة محورية. سيقول البعض أن الذي يمنع إسرائيل، فليعلن السيد ميلادينوف ذلك. لماذا يحمل الطرفين وكأن حماس والفصائل الفلسطينية تنتهك الاتفاق بحجم ما تنتهك إسرائيل؟ لو
0: ربما هذا يبرر، أعذرني على المقاطعة دكتور حسام، ربما هذا يبرر تصريحه عن أن الوضع الحالي هو أفضل من عودة الأمور إلى مواجهة شاملة، وبالتالي يقول إن هذا أفضل السيء مما هو متوفر حاليا.
2: يعني لا شك في ذلك، نحن نقول أنه أفضل السيء، ولكن قتل 10 وقتل 100 هناك قتل، يعني لا ينبغي أن نتعاطى مع الفلسطيني كرقم. يعني عندما يستشهد كل يوم 5 أو 10 هذه هؤلاء يعني آباء وأولاد وأطفال ونساء، وبذلك لا ينبغي التعاطي مع القضية بهذا التقزيم. يجب أن يرفض القتل ويرفض الإبادة ويرفض الاحتلال ويرفض العنف من كل الأطراف. هنا نقول أن السيد بن لادنوف يطبق قرارات وقوانين وقرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية ولا يجامل هنا أو هناك. لا شك أنا أتفهم أنه رجل خلفيته دبلوماسية ويحاول أن يستخدم خطاب دبلوماسي ويراعي مسألة إسرائيل والانتخابات الإسرائيلية وموقع نتنياهو، ولكن هذا لا يصح بشكل دائم. عليه أن يضع الأمور في نصابها وأن يتحدث للمجتمع الدولي بشكل أكثر وضوحا عن أي طرف ينتهك الاتفاق وبالأرقام.
0: أستاذ بشارات من نابلس، حجم التفويض الممنوح ل ملادينوف أين يضعه في إسرائيل؟ ما هو حجم الصلاحيات أو كيف ينظر الإسرائيليون إلى ما لديه من صلاحيات؟
1: هم بشكل كامل إسرائيل تنظر إلى ملادينوف على أنه هو ميسر وليس قادر على اتخاذ القرار المباشر، ولهذا السبب إذا ما لاحظنا كيف يكون الخطاب الإسرائيلي باتجاه مجلس السلام على أنه واحدة من الأدوات والمنهجيات لإدارة خطة ترامب وليس مشرفا مباشرا أو مرجعية أساسية لهذه الخطة. هذا من جانب. الجانب الثاني، إسرائيل اعتمدت على مقاربة التعطيل فيما يتعلق كل ما يرتبط بمجلس السلام، أكان ذلك مرتبطا بإدخال أو تشكيل قوات الرقابة الدولية أو حتى المركز الدولي الذي كان موجودا في كريات جات، أصبحت إسرائيل تتعاطى وتتعامل معه بهامشية، بل دفعت بعديد من الدول للانسحاب منه وتضغط باتجاه أن يكون هناك انسحابا بريطانيا، وتضع اشتراطات بشكل مباشر على كل ما يطرحه مجلس السلام، وبالتالي إسرائيل هي عملت على فكفكة مرجعية مجلس السلام لكي تكون هي أداة منهجية رقابية هامشية أكثر منها، قادرة على فرض الأوامر أو مراقبة الخطة بشكل أساسي في التنفيذ. هذا الشق الآخر، ولكن هناك رؤية إسرائيلية هناك رؤية إسرائيلية ثالثة تقول أن وجود مجلس السلام هذا يعطي إسرائيل نوعا من الغطاء وشرعية ما تقوم به، بمعنى أن وجود الطرف الدولي في هذه المرحلة يعفي إسرائيل من المسؤولية المباشرة ويعفي إسرائيل من كثير من المعطيات على الأرض بتحمل المسؤوليات، أكان ذلك مرتبطا بشكل وطبيعة الخطاب السياسي والدبلوماسي، أو حتى القول أن إسرائيل ما تمارسه الآن هو جزء من الدفاع عن النفس وجزء من المعادلة الأمنية وليس مرتبط بالبعد السياسي. وأنا أتفق مع الدكتور حسام، إسرائيل معنية بشكل كبير جدا في عملية تغيير الأفق السياسي لمستقبل القضية الفلسطينية برمتها ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص، لأن إسرائيل في نهاية المطاف هي تعلم أن تنفيذ خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة كان يجب أن تفضي إلى رؤية ومشروع سياسي متكامل يعطي للفلسطينيين أملا مستقبليا. إسرائيل لا تريد ذلك، إسرائيل تريد أن تقطع الطريق أمام إمكانية أي أفق سياسي مستقبلي، وتستخدم مجلس السلام كواحدة من المنهجيات لكي تحول الولاية والوصاية الدولية على القضية الفلسطينية إلى وصاية وولاية إسرائيلية مباشرة. لهذا السبب إسرائيل تعمل بشكل كبير جدا على فرض واقع في قطاع غزة، هذا الواقع تشرعنه بشكل كامل من خلال تبني مجلس السلام للرؤية الإسرائيلية وللأهداف الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وأيضا الشكر للدكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. إلى اللقاء.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
2: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
1: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
3: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
4: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى،
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قالت الحكومة الإيرانية إنها تتعهد بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وإن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. من جهته، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وتزامنا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالولايات المتحدة، قال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين، بشأن ضرورة الالتزام بها. من جهته، قال البيت الأبيض إن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية، وأن إيران لم تصدر أي برميل منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. في لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، مؤكدا أنها استسلام من دون أي مقابل. في نيويورك، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل باستثناء المندوب الأمريكي. وفي ملف قطاع غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف ملادينوف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. الآن نتوقف مع التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك عمر في طهران عند التصريحات

0: الإيرانية صباح هذا اليوم جاءت تعقيبا على البيان الذي صدر يوم أمس عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي أثنى فيه على جهود الحكومة الإيرانية والبلاد تعيش أسبوع الحكومة الإيرانية بطبيعة الحال. هذه البيانات تأتي في هذا الصدد. بيان الحكومة الإيرانية أكد على أن الحكومة مستمرة في تأمين المصالح الاقتصادية للبلاد، وأنه لا يوجد أي انفصال بين الدبلوماسية، الحراك السياسي، والعمليات العسكرية للدفاع عن البلاد. وهذا الأمر طالما أكد عليه الإيرانيون بأن الميدان العسكري الدبلوماسي غير منفصل ومتكامل ومتناغم مع الجهاز الدبلوماسي في الدفاع عن البلاد في مواجهة الحرب، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية التي تشهدها البلاد. كذلك أكد بيان الحكومة الإيرانية بأن المسؤولين في الحكومة سوف يسعون لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عن البلاد وتأمين الاحتياجات الاقتصادية من السلع، من البضائع، من البنزين، من الموارد، لأجل استمرار الحراك الاقتصادي في البلاد وبالتالي مواجهة أيضا العقوبات. بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يوم أمس ثمن بطبيعة الحال على جهود الحكومة، قال إنها تمكنت من توفير السلع، من مواجهة التحديات الاقتصادية على الرغم من الحصار والعقوبات والحرب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك كان هناك إشارة لافتة إلى مسألة الوحدة والانسجام في المجتمع الإيراني بين المواطنين، بين التيارات السياسية، الأحزاب، المسؤولين، المؤسسات العسكرية والسياسية، حيث قال إنه يمنع منعا باتا ومطلقا أي حديث عن عدم انسجام أو عن عدم تماسك في المجتمع الإيراني، مؤكدا أن هذا الأمر، الحديث عن نقاط ضعف لدى إيران، إنما يخدم من وصفهم بالأعداء. على المستوى الميداني في مضيق هرمز كان هناك يوم أمس بيان للبحرية في الحرس الثوري الإيراني، أكدت فيه على أن المضيق تحت سيطرة القوات الإيرانية على عكس ما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصف البيان تصريحات المسؤولين بأن الأمريكيين بأنها تصريحات كاذبة تهدف إلى السيطرة على أسعار النفط وأسواق الطاقة سواء داخل الولايات المتحدة أو حتى على المستوى العالمي. وشدد البيان بأن أي سفينة تريد العبور من مضيق هرمز لابد وأن تحصل على إذن من القوات المسلحة الإيرانية. هذا البيان بطبيعة الحال كان لافتا نظرا لأننا لم نشهد طيلة الفترة الماضية أي بيان من الحرس الثوري الإيراني حول الوضع في مضيق هرمز. هناك تأكيد اليوم بأن هذا المضيق لا يزال مغلق على عكس ما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية. أخيرا كان هناك لقاء متلفز للرئيس الإيراني مسعود بشيان، تحدث فيه بشكل كبير عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في مواجهة الحصار والحرب والعقوبات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم، لكنها تشترط عودة الولايات المتحدة الأمريكية إليها إذا أرادت واشنطن والعالم أن يتم فتح مضيق هرمز.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى أحمد الرهيد في واشنطن وتصريحات تناقض ما يأتي من طهران. أحمد، خاصة فيما يتعلق بأن مضيق هرمز مفتوح أو مغلق.
2: بالفعل، وهذا الجدل أيضا مستمر هنا، ولكن الإدارة الأمريكية تؤكد هذه المرة ليس من قبل القيادة المركزية التي كانت قد أعلنت أمس، ولكن من البيت الأبيض. أعلن في الساعات الماضية بأنه خلال الأشهر الماضية منذ شهر مايو أيار استطاعت القيادة المركزية الأمريكية أن تساعد في عبور نحو 1500 سفينة وناقلة. ويقول البيت الأبيض إن هذه الناقلات مجتمعة حملت نحو 750 مليون برميل من النفط عبرت المضيق. هذه التأكيدات تفهم هنا أنس بأن الإدارة تستطيع السيطرة على حركة الملاحة في المضيق وأن إيران لا تسيطر. أيضا هكذا تحدث ستيفن ميلر، وهو نائب رئيس كبير موظفي البيت الأبيض في هنا في واشنطن، وقال إن الحرب ضد إيران تسببت في تدمير قدراتها البحرية والجوية وراداراتها، وإن المضيق مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران. وبالتالي الإدارة تستمر في التأكيد على هذه المواقف لتقول بأنها

0: هي التي تمسك بزمام الأمور، وهي التي تتحكم في حركة المضيق، وهي التي تحقق انتصارا عسكريا ضد إيران. وهكذا أيضا أضاف ميلر بأن ترامب حقق انتصارا هو الأكبر في العصر الحديث وفق قوله. لدينا أيضا هذه الحزمة الجديدة من العقوبات التي جرى الإعلان عنها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، والتي استهدفت شبكات وشخصيات وقنوات. قالت الوزارة إن إيران تستهدفها وتستخدمها لتهريب النفط وكذلك للالتفاف على العقوبات الأمريكية. هذه العقوبات اللافت فيها هذه المرة أنها أعلنت عشية انعقاد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين. هذه الاجتماعات التي تعقد ليس بعيدا من هنا في واشنطن، تعقد في ولاية نورث كارولينا، ويحضرها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. يقول مسؤول في الوزارة إنه سيعقد اجتماعات مع نظرائه لبحث مسألة التعاون مع الولايات المتحدة والالتزام بهذه الحزمة الجديدة من العقوبات وقطع علاقاتهم التجارية مع إيران. وبالتالي هذا يؤكد أيضا مرة أخرى بأن الإدارة ماضية في تشديد هذه العقوبات والاستمرار في هذا النهج الذي تشدد فيه من العقوبات الاقتصادية، وتبقي في الوقت ذاته على الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية. وترامب يلوح بالعودة للعمل العسكري في أي لحظة، وسط تأكيدات أيضا من قبل مسؤولين أمريكيين آخرين بأن الإدارة في المرحلة الحالية لا تكترث بعقد مفاوضات مع الجانب الإيراني. هذه هي الصورة على جانب المواقف الرسمية من قبل إدارة الرئيس ترامب. بالمقابل، الديمقراطيون يستمرون في انتقاد الحرب ويطالبون ترامب بوقفها وتوجيه تمويلها إلى معيشة الأمريكيين الذين يقول الديمقراطيون إنهم يعانون بسبب التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. أنس،
1: نعم، جدل داخلي، وهذا الجدل أيضا والتناقض في التصريحات بين طهران وواشنطن. شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة من واشنطن. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولاً؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا. ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها. وتتساءل، إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط

0: والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: والآن معنا من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن ميشيغان الأمريكية سامح الهادي، الباحث في الشؤون الأمريكية. أبدأ معك دكتور عماد لأسأل عن التصريحات الأخيرة للحكومة الإيرانية والتي تقول فيها إن الدبلوماسية والدفاع مسارين متكاملين. كيف تقرأ هذه التصريحات في ظل انحسار الأفق المتعلق بالدبلوماسية؟
2: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني الدبلوماسية والميدان هم يعني يكملان بعضهم البعض، يعني ليس هناك في التاريخ أي حرب انتهت دون الدبلوماسية ودون اتفاق. واليوم القوات المسلحة الإيرانية كان لها إنجازات عظيمة في الميدان، ويجب تثبيت هذه الإنجازات في الدبلوماسية وعلى طاولة الدبلوماسية. والمشكلة تكمن في أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يعترف بأنه خسر هذه الحرب وخسر الدبلوماسية وخسر في الحرب الاقتصادية. خلال 5 عقود هو شن حرب اقتصادية على إيران بأشكال مختلفة ولكنه فشل، وعليه أن يصل إلى نتيجة لوقف هذه التصرفات العدائية مع إيران، ولكن لأسباب لربما هي داخلية الرئيس الأمريكي لا يتجرأ أن يخطو هكذا خطوة ممكن أن تؤدي بوضع السياسي في الداخل الأمريكي، ولهذا تعقد مشهد المفاوضات. وعلى الرغم من الكلام الذي نسمعه من البيت الأبيض، ولكن ما نراه يعني عمليا على الأرض أن الأمريكي يرسل الوفود والوسطاء إلى الإيرانيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، والإيراني هو الذي يصر على أن الأمريكي يجب أن ينفذ تعهداته أولا وبعدها العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب أستاذ سامح الهادي، هل الصورة في واشنطن أن إدارة دونالد ترامب مستعجلة للتوصل لاتفاق؟ لأن الرئيس دونالد ترامب يقول أنه ليس في عجلة من أمره، لكن ماذا عن الأجواء المحيطة بالرئيس دونالد ترامب سواء من خصومه الديمقراطيين أو حتى من داخل حزبه الجمهوري؟
3: بعد تهلك للسادة المشاهدين والضيف الكريم، نشكركم على الاستضافة. لا أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يبالغ عندما يقول حقيقة أنه غير متعجل في البحث عن اتفاق. إن جاء اتفاق فهذا خير لن يسعى إليه الرئيس يعني ترامب بسرعة وبقوة، لأنه يستطيع أن يصمد الآن على اعتبار أن الوضع الحالي رغم ما فيه من جمود هو الوضع الأمثل حتى يدخل موسم الانتخابات على الأقل. الضغوط من الجانب الديمقراطيين تستمر كل يوم وتحاول وتنجح في كثير من النطاقات في إلصاق تهمة ارتفاع الوقود مثلا وباقي الأسعار على هذه الحرب التي يسميها حكيم جيفري زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي بأنها حرب الاختيار الأمريكي، والجمهوريون قلقون من الأثر الاقتصادي الذي تراكم على كاهل المواطن الأمريكي، خصوصا في الوقود عندما بلغ أقصى ذروة له في شهر أغسطس الحالي، وهم يعرفون أن المائدة وسعر الطاقة والطعام والوقود هي كلها من العوامل المحددة لتوجهات التصويت في الانتخابات القادمة. ولكن على المسار الآخر، يراهن الرئيس دونالد ترامب أن بعض ارتفاع الأسعار هو فيما زال في إطار ما يتحمله المواطن الأمريكي، ويغض الطرف ربما عن قصد عن أن هذه المسكنات الاقتصادية والسياسات التي يقوم بها لن تستمر طويلا في الحفاظ على صبر المواطن الأمريكي. ولا يجب أيضا أن نغفل أنه هناك نجاحات استطاع الرئيس من خلالها وإدارته في مجال الإعلام واحتواء السردية وتطمين الأسواق أن تخفف من أثر الأزمة في مضيق هرمز بشكل كبير، ولكنها لن تلغيها بالتأكيد. يظل الموقف مرجحا بشكل كبير لعودة ربما لعمل عسكري يراه الرئيس حاسما بعد استمرار حصار طويل، وبعد أن تؤتي العقوبات الاقتصادية إن استطاعت أثرا يعني سلبيا أكثر على الاستقرار الداخلي. ولكن كل هذه العناوين ستكون هي التي نرصدها بعد موسم الانتخابات في 4 نوفمبر.
1: نعم، وباعتقادك إلى متى سيتمكن الرئيس من احتواء السردية وتصبير الأمريكيين؟
3: سيستمر لفترة طالما أن أسعار الطاقة وخصوصا متوسطات سعر برميل البترول ما زالت في حدود أقل من $100. وعلينا أيضا أن نضيء على إنجاز الصفقة التي أعلنها اليوم مع فنزويلا، والتي تتيح للولايات المتحدة الأمريكية استثمارا مباشرا في 65 مليار برميل من إجمالي احتياطات البترول الفنزويلية، والتي تصل إلى 800 مليار برميل. هذا في حد ذاته يعطي أملا في استقرار الطاقة، ويطمئن الأمريكيين بشكل مباشر وغير مباشر على أن فرص الاستثمار وأن تحركات الرئيس وإن شابتها شوائب غير قانونية إلى أنها تعطي مردودا اقتصاديا وإن كان سيأتي متأخرا.
1: طيب دكتور عماد، برأيك هذا الوضع الذي وصلت إليه هذه الأزمة في انسداد للأفق الدبلوماسي وتصالح الرئيس دونالد ترامب مع الوضع القائم، إلى أي حد ستتمكن إيران من الصمود بينما يقول الأمريكيون إن المضيق مفتوح أمام السفن التي يرغبون في مرورها ومغلق أمام الحركة التجارية مع إيران؟
2: اولا يعني اوافق الاستاذ سامح على ان الرئيس الامريكي يعني في مجال الاعلام هو يعني يبدع في مجال الاعلام، هو شومان اعلامي ويسيطر على الوضع عالميا، ولكن هذا الامر لن يدوم طويلا. يعني في النهايه الجميع سوف يكتشفون انه يكذب وان مضيق هرمز هو ليس في السيطره الامريكيه. لو كان في السيطره الامريكيه لما كانوا يرسلون المراسيل ويطلبوا من إيران فتح مضيق هرمز؟ يعني ما حاجتهم لو ذلك، ولما يأتي الوفود إلى إيران ويطلبون فتح مضيق هرمز؟ هذا كلام غير صحيح. مضيق هرمز هو في السيطرة الإيرانية، والسفن فقط تمر ب يعني بإرادة إيرانية بحتة ليس غير ذلك. لربما هناك بعض السفن التي تحاول المخاطرة والعبور، ولكنها بعضها ممكن أن تواجه مشاكل. عمليا نسبة السفن التي تمر من مضيق هرمز مقارنة بما قبل الحرب لا تصل إلى حتى 2% من السفن التي كانت تمر، وهذا يعني لا شيء. في النقطة الثانية أنا أتصور
1: اعذرني على المقاطعة في النقطة الأولى دكتور عماد، العبرة في تبعات إغلاق مضيق هرمز وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهي كلفة تبدو أن إدارة دونالد ترامب متصالحة معها حتى الآن وقادرة على إدارتها داخليا، وبالتالي هي لا تتحمل عبء الوضع الحالي كما هو الحال بالنسبة لإيران، وهذا ربما ما يبرر استمرار التصريحات الأمريكية بأن المضيق مفتوح وبأن تبعات أي أزمة في مضيق هرمز لا تظهر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي.
2: نعم اليوم
1: إن كنت
2: الولايات المتحدة تضخ النفط من مخزونها الاستراتيجي

0: المخزون الاستراتيجي الامريكي يعني نقص الى ما دون ال 250 مليون برميل، وهذا ادنى مستوى في كل تاريخ الولايات المتحده في كل الخمسين سنه الماضيه. وعمليا هذا المخزون ممكن ان ينتهي خلال اسبوعين او ثلاثه اسابيع كحد اقصى، وحينها ماذا يريد ان يفعل؟ والرهان الايراني، خليني اضعها في هذا السياق. ايران لا تريد ان تكون هناك مواجهه قبل انتخابات الكنيست الاسرائيلي لكي يسقط نتنياهو. كل الاحصاءات تشير انه اذا كان هناك سلام سوف يسقط نتنياهو. الرئيس الامريكي لا يريد تصعيد حتى انتخابات الكونغرس لانه سوف يواجه مشاكل. وعمليا استطيع ان اقول لك ما بين فتره انتخابات الكنيست وفتره انتخابات الكونغرس لربما يكون هناك تحولات كثيره في المنطقه، لان الايراني مصر على انه يريد انهاء هذه الحرب قبل انتخابات الكونغرس، هو لا يريد ان يستمر وضع الحرب لا سلم. وموضوع اخفاء مضيق هرمز عمليا هو ايضا ليس في مصلحه ايران، يعني لا تتصور ان ايران من مصلحتها ان يبقى المضيق مغفلا، ولكن عمليا انا اتصور حتى الانتخابات الكنيست في اسرائيل المخزون النفطي الامريكي سوف ينتهي.
1: طيب.
0: اليوم الولايات المتحده بدات تواجه مشاكل في دفع رواتب الجنود البحريه، هذا تقرير لغارديان بالامس يؤكد ان الولايات المتحده تصرف كل هذه الأموال لكل أموال رواتب الجنود والضباط لتأمين الأسلحة.
1: طيب
0: طيب
1: هذا
0: حتى أي
1: يعني
0: مدى ممكن أن تستمر
1: لن
0: بهذا
1: أعلم مدى
0: الوضع؟
1: صحة هذا التقرير دكتور عماد، لكن ما تقوله أنت أن إيران ترى بأن أي انفراجة دبلوماسية برأيك ستكون بعد الانتخابات الأمريكية، انتخابات الكونغرس النصفية والتي تأتي بالمناسبة بعد انتخابات الكنيست وموعدها هو 3 نوفمبر، بمعنى أن الوضع القائم على الأقل سيستمر حتى 3 نوفمبر؟
0: الوضع القائم أنا أتصور سوف يستمر حتى انتخابات الكنيست، وإذا كانت انفراجة سوف تحصل بعد هذه الانتخابات وبعد سقوط نتنياهو.
1: طيب أنقل السؤال إلى سامح الهادي، أنت برأيك إلى متى سيستمر الوضع القائم بين الجانبين؟
2: من المؤكد أننا سنشهد تغييرات بعد موسم الانتخابات، ولكن هناك رهان خطير من الأطراف إن كانت ترى أن الدبلوماسية ستنشط بعد الانتخابات. أعتقد أن الدبلوماسية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يديرها الرئيس حصرا من مبدأ الاستسلام المطلوب من إيران ستجعل الأمر شديد الصعوبة أن نعود إلى حلول دبلوماسية حتى في إطار مذكرة إسلام أباد التي لم تصمد كثيرا، لأن الرئيس فوجئ فيها لأنه أعطى لإيران كثيرا مما كانت تطلبه. وهذا هو المشكلة التي يجب أن نقف أمامها، أن عملا عسكريا خشنا يضيف إلى القدرة التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية من الإجهاد لإيران فيما يتعلق بالعقوبات والحصار الاقتصادي سيكون هو الأقرب غالبا. هناك فرصة تظل قائمة لعمل دبلوماسي، ولكن إلى أي مدى هذا سؤال صعب. وفيما يتعلق بالآثار السلبية فعلا للحصار الاقتصادي على إيران، تقر الحكومة الإيرانية أنها تعاني من ذلك وليس هذا سرا، ولكن في مقابل هذا المناورة التي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تناور بها باستخدام مخزونها الاستراتيجي أو جزء كبير منه والتنسيق بشكل متزامن مع مجموعة من دول العالم، إضافة إلى تخفيض الصين استهلاكها بنسبة حوالي 6% من إجمالي 16 مليون برميل يوميا، كل هذه العوامل ساعدت على أن تظل أسعار الطاقة وأسعار البترول في حدود متحملة وإن كانت مزعجة. في ملخص القول، التغييرات السياسية في المسار الإيراني الأمريكي قريبة بعد شهر نوفمبر، ولكنها قريبة نحو حل خشن أكثر منها حل دبلوماسي، إلا إن استطاع الوسطاء إحداث اختراق يصعب تصديقه الآن، ولكنه عمل مطلوب منهم.
1: نعم، وإلى ذلك الحين كيف ترى أن هذه الجهود ستؤثر في ديناميكيات الصراع؟ لمن اليد العليا على الأقل في هذه المرحلة أستاذ سامح؟
2: في اللحظة الحالية بالمقاييس المادية البحتة يظل الأمر يعني مائلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي تمتلك اليد العليا وتحاول بشكل تدريجي وتنجح في أن تنزع من إيران القوة الكاملة

0: لورقة هرموز، ما زالت إيران تمسك بأطراف هذه الورقة وتعيق الحركة بشكل واضح، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية باستراتيجياتها البطيئة وحصارها الخانق تسحب هذه الورقة بشكل تدريجي. وأعتقد أن اتفاقا إيرانيا عمانيا كان من المفروض أن يعلن، ما زلنا ننتظره، تعطل بسبب قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على خنق القدرات الإيرانية في الاستمرار بالمفاوضة بورقة مضيق هرمز.
1: سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من ميشيغان، وأيضا الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. في ظل الحصار والعقوبات والقيود التجارية المفروضة على المواطن الإيراني، أضاف ارتفاع أسعار الأدوية وشح بعض الأصناف عبئا جديدا عليه. هذا الحصار وضع المرضى والصناعات الدوائية أمام تحديات متزايدة.
2: داخل هذه الصيدلية في طهران، يسأل هذا المريض عن السعر قبل أن يقرر هل سيشتري الوصفة كاملة أم سيكتفي بما يستطيع تحمل تكلفته. فمع ارتفاع أسعار مئات الأصناف، تحولت فاتورة الدواء إلى عبء ثقيل.
3: زيادة من 100% إلى 1000% شهدناها هذا العام في الأسعار. حدث ذلك في معظم الأدوية ومن بينها الأنسولين والأدوية الخاصة. بالطبع أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية والحصار لارتفاع الأسعار، لأن عملية الاستيراد تواجه صعوبات.
2: رحلة البحث عن الدواء لا تنتهي عند صيدلية واحدة، فمن مكان إلى آخر يتكرر السؤال عن الدواء، ثم يأتي السؤال الأصعب: هل من بديل؟ أزمة يقول الأطباء إنهم يواجهونها يوميا، فيحاولون وصف علاجات بديلة تتناسب مع المتاح.
4: مع ارتفاع الأسعار للأسف بدأ المرضى بطلب وصف أنواع أدوية متوفرة. نحاول احتواء الأمر باستبدال بعض الأصناف، لكن هناك أدوية لا يمكننا استبدالها، لذلك يفضل بعض المرضى شراء الأدوية الضرورية، وهذا في النهاية يؤثر في صحتهم وطريقة علاجهم.
2: وزارة الصحة تعزو أزمة الدواء وارتفاع الأسعار وشح المعروض إلى الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والنقل وتأخر وصول الأدوية المستوردة والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وهي عوامل تجعل القطاع الصحي يتأثر بأقل اضطراب في طرق الإمداد وسلاسل التوريد.
5: بالتأكيد ستترك العقوبات والحصار الاقتصادي تأثيرات سلبية على السوق، لكنها لن تستطيع أن تقيدنا. نحن ننتج أكثر من 85% من الأدوية، ونعمل على تأمين الأدوية والمواد الأولية التي حدث اضطراب في تأمينها عبر مسارات أخرى.
2: وما عمق من أزمة تأمين الدواء، تضرر مراكز طبية ومصانع أدوية خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية عموماً.
6: من رفوف الصيدليات قد تبدأ الحكاية، لكن أسبابها تتجاوز أبوابها، فالحصار وتشديد العقوبات وما رافقهما من ارتفاع كلفة النقل واضطراب سلاسل الإمداد عمق من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن القطاع. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
7: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط، يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
7: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الظفيري. معنا من القاهرة دكتور حسام الدجني والكاتب والمحلل السياسي، وأيضا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور حسام الدجني في القاهرة. تصريحات ملادينوف إلى ما تؤشر، هل تعطي زخما للخطة التي قدمها مجلس السلام، وهل من فرصة لنجاحها؟
8: صباح الخير لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. في تقديري أن تصريحات السيد ملادينوف هي تدوير لزوايا الخطة أكثر من أنها تعطي زخما للخطة، لأنه هنا يبرر إسرائيل من استحقاقات الخطة، وأنها كأنها تقدم بوادر حسن نية وليس التزامات فيما يتعلق بالنصوص كما تلزم الفصائل، وتوازن بين انتهاكات الفصائل وانتهاكات إسرائيل، على الرغم أن كل الأطراف الدولية وعلى رأسهم الرئيس ترامب يؤكد أن الفصائل لم يسجل عليها أي انتهاك ضد إسرائيل. في المقابل السيد ملادينوف يوازن بين الطرفين، وكأن هناك دولة تقاتل دولة بكل لهذه الكلمة من معاني. في تقديري أن هناك انحياز واضح من السيد ملادينوف، ولكن هناك بعض النقاط الإيجابية مثل قوة الاستقرار الدولية. حتى تكون أكثر موضوعية، علينا أن نتابع المقابلة يوم الأحد على شاشة الجزيرة لنستمع إلى كامل هذه المقابلة وماذا جاء بها، لأنه عندما يتحدث السيد ملادينوف عن قوة الاستقرار الدولية ولا يتحدث عن دخول القوة الشرطية الفلسطينية ولجنة التكنوقراط المنوط بها باستلام السلاح وسحب الذرائع من إسرائيل، هذا يطرح تساؤل، هل يعني من الممكن أن تنسحب إسرائيل قبل دخول هذه اللجنة أو هذه القوة؟ في تقديري هذا يعني أننا أمام معضلة حقيقية فيما يتعلق بهذه الزاوية، وعدم وضوح وتبرئة لإسرائيل من استحقاقات يجب أن تنفذها، لا سيما المتعلقة بالمرحلة الأولى كإدخال المساعدات ووقف الاغتيالات. كل يوم هناك يتعرض الغزيون لخمسة أو عشر شهداء يوميا، هذا بالتأكيد لم يتطرق له السيد ملادينوف، وكان ينبغي أن يبدأ به، أي وقف القتل. القتل لا ينبغي أن يعني يتحدث السيد ملادينوف وكأن الإبادة الجمعية التي أوقفت إنجاز، وبينما وكأن بشكل ضمني إعطاء مبرر لمقتل خمسة أو عشرة يوميا في قطاع غزة، هذا يعني مقبول بالنسبة لإسرائيل. أعتقد أن الفلسطينيين ينتظرون أكثر من السيد ملادينوف مثل تطبيق كامل لخارطة الطريق ولخطة السلام.
1: أيضا الحكومة الإسرائيلية سيد بشارات في نابلس تشترط نزع سلاح حركة حماس قبل إعادة فتح معبر إيرز لإدخال المساعدات، وأيضا كان هذا جزءا من الشروط ضمن ما يسمى

0: بإعادة الإعمار. كيف تنظر إسرائيل إلى جزئية إدخال المساعدات الإنسانية، وهل تعتبرها جزءا من التزاماتها التي قامت بها بالفعل؟
1: تحياتي أستاذ أنس ولضيفك والمشاهدين. هناك بعدين مهمين يجب أن نفهمهما من السلوك الإسرائيلي. البعد الأول وهو مرتبط بعامل الزمن، إسرائيل ترهن مستقبل خطة دونالد ترامب في قطاع غزة ووقف الحرب على قطاع غزة بحالة التحولات التي تجري في الخارطة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وبالتالي على الجميع، وربما هذا ما تريده إسرائيل، تجميد كل ما يرتبط بمحطات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، أو طبيعة الموقف أو وضوح الموقف الإسرائيلي بطبيعة التحولات السياسية. ولهذا السبب هناك خشية إسرائيلية وبالتحديد من بنيامين نتنياهو أن يكون هناك أي أفق يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الخارطة السياسية في إسرائيل. هذا البعد الأول. البعد الثاني وهو المرتبط في كيفية تحويل الموقف الدولي أو الدور الدولي وبالتحديد مجلس السلام إلى دور غطاء وداعم للرؤية الإسرائيلية وليس ضاغطا على الرؤية الإسرائيلية. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا تصريحات بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام حول معبر إيرز من أنه لن يكون هناك فتحا لهذا المعبر، على الرغم من أنه يبدو كان هناك بعضا من المباحثات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية فتح المعبر وتعزيز البعد الإنساني في قطاع غزة وإدخال المساعدات، ولكن إسرائيل تخشى من اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه وبالتحديد بنيامين نتنياهو حتى لا يكون جزءا من الأوراق التي يمكن أن يستخدمها خصومه السياسي. لهذا السبب الواقع الإنساني في قطاع غزة باعتقادي هو الآخر مرتهن ومرهون بشكل كبير جدا بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وهذا ربما ما تعول عليه إسرائيل ويعول عليه بنيامين نتنياهو. مسألة حديث ميلادينوف والتصريحات التي يتحدث بها ميلادينوف يشخص الحالة، ولكنه حتى هذه اللحظة لا يحمل إسرائيل المسؤولية المباشرة، وهذا يريح إسرائيل بشكل كبير جدا ويجعلها مرتاحة إلى الدور الذي يقوم به ميلادينوف. وأيضا ميلادينوف لا يعطي الحلول أو الأدوات أو المنهجيات المرتبطة بتسلسل زمني. كل ما تفتقد إليه مواقف ميلادينوف وخطة مجلس السلام هو عدم وجود مسار زمني واضح في كيفية الانتقال من مرحلة إلى أخرى وطبيعة الالتزامات التي يجب على إسرائيل الالتزام بها. كل ما يقوم به مجلس السلام هو الذهاب إلى وضع خطة زمنية وجدول زمني وقضايا واضحة جدا فيما يتعلق بالطرف الفلسطيني، لكن الطرف الإسرائيلي أو إسرائيل هي ما زالت لديها بحبوحة من الوقت ومتسع من الوقت في عملية الذهاب إلى تفسير كل المحطات وفقا للأهداف الإسرائيلية.
0: دكتور حسام، ما هو المتوقع وما الذي يجب أن تقوم به الفصائل الفلسطينية للضغط على ميلادينوف في هذا السياق تحديدا؟
2: الفصائل الفلسطينية وافقت على خارطة الطريق، والأصل أن هذه الموافقة والتي استغرقت يعني شهورا طويلة من المفاوضات ويعني جولات طويلة بذلتها الوسيط المصري والقطري والتركي، على الجميع أن يلزم ميلادينوف بما تم الاتفاق عليه، وعلى ميلادينوف وهذا دور ميلادينوف أن يلزم إسرائيل بخارطة الطريق، هذا الأساس. وبذلك العودة لمجلس الأمن في تقديري ضمن إطار دبلوماسية الوسطاء على وجه التحديد باتت مطلوبة وباتت ملحة في ظل يعني تنكر وتلكو إسرائيل ورفض إسرائيل لتطبيق خارطة الطريق. لا يوجد للفصائل ما يمكن أن تفعله دون المسار الدبلوماسي الذي يكشف حقيقة الموقف الإسرائيلي الذي يريد الاستمرار بالقتل والإبادة والتجويع في قطاع غزة بعيدا عن أي التزامات سياسية. ثانيا أهم شيء وهو يجب مراجعة ميلادينوف، عندما يرسم ميلادينوف مثلثا أضلاعه الثلاثة نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي والثالثة لها علاقة بقوة الاستقرار أو دخول قوة الاستقرار، نسي وتناسى ميلادينوف وهو جوهر خطة ترامب وعنوان مجلس السلام. مجلس السلام اسمه مجلس السلام، نسي موضوع السلام الذي يؤسس لدولة فلسطينية. فنحن كشعب فلسطيني عندما نحمل السلاح أو نحمل الحجر أو نحمل القلم نقاتل من أجل الانعتاق من الاحتلال، وبذلك على ميلادينوف أن لا يبتعد عن جذر المشكلة والتي تتمثل بوجود احتلال إسرائيلي كولونيالي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. تطبيق قرارات الشرعية الدولية هو المطلب الأساسي الآن للفصائل الفلسطينية، وخارطة الطريق يجب أن تؤدي إلى المسار السياسي كما جاء في بنودها، وبذلك لا ينبغي أن يسقط السيد ميلادينوف هذا المسار. فنحن لسنا عصابة أو مجموعة

0: تقاتل لغرض القتال، بل الشعب الفلسطيني يضحي ويقدم من أجل إنهاء الاحتلال الذي هو آخر احتلال في التاريخ.
1: أستاذ بشارات، يحذر ملادينوف من العودة إلى مواجهة شاملة، وهذا التحذير يقول إنه يوجهه للفلسطينيين والإسرائيليين. برأيك هل احتمالات العودة لمواجهة مباشرة أو شاملة ما تزال قائمة؟
2: نعم، هذا التحذير واقعي، وحالة الانغلاق في الأفق وكيف يمكن أن تتحول هذه الخطة من مجرد خطة على الورق إلى خطة تطبق فعليا، هي بحاجة إلى مزيد من الجهود وربما من التحذيرات التي يمكن أن تكون واقعية وفعلية. ولكن واضح جدا أن مينادينوف يحاول أن يستخدم ذلك كورقة ضاغطة على الفلسطينيين، بمعنى أن هذه الفرصة الوحيدة، وإلا بمعنى أن وكأن مينادينوف يريد أن يحول الضغط على الطرف الفلسطيني. بينما عندما يتحدث مينادينوف في إحاطته أمام مجلس الأمن ويقول أن إسرائيل ليس طرفا موقعا، هذا يعني أن إسرائيل معفية من الالتزامات، وأن الطرف الفلسطيني هو الذي يجب عليه أن يقدم الالتزامات وحسن النوايا، بينما الطرف الإسرائيلي هو الذي يبقى يشترط ويقدم الشروط ويضع العقبات في في في طريق تطبيق هذه الخطة. لذلك واضح جدا أن التحذيرات التي يطلقها مينادينوف هي بحاجة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، حالة من الاتزان في تحميل المسؤولية المباشرة للطرف الإسرائيلي باعتبار إسرائيل هي المعوق الأساس في تنفيذ الخطة، هذا من جانب. والجانب الآخر هو يحتاج إلى أدوات دولية ربما تمثل حالة ضاغطة مباشرة على إسرائيل، لأن إسرائيل هي الأخرى حتى هذه اللحظة التي تتهرب من تنفيذ الاستحقاقات والالتزامات. منذ المرحلة الأولى من تطبيق خطة دونالد ترامب، إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تفي بكل الالتزامات بما فيها البروتوكول الإنساني، بينما فصائل المقاومة الفلسطينية هي ذهبت إلى تطبيق ما يرتبط بها من التزامات. وبالتالي هنا مينادينوف إذا ما أراد أن يكون واقعيا في تحذيراته، يجب أن يذهب إلى تحويل هذه التحذيرات إلى منهجية مباشرة وأدوات مباشرة يمكن أن تفعل الدور الضاغط المباشر على إسرائيل لإمكانية القبول بتنفيذ الاستحقاقات والالتزامات. ما دون ذلك وما عدا ذلك سيبقى هو جزء من عملية إدارة المرحلة وإدارة مستقبل قطاع غزة ضمن الإمكانيات، دون أن يكون هناك فعليا تغيرا في موضوع الأفق وانغلاق الأفق الذي هو موجود. وبالمناسبة إسرائيل بالتحديد في هذا التوقيت وبنيامين نتنياهو والسياسة الإسرائيلية بشكل عام، يبدو أنها تأخذ ملف قطاع غزة ضمن إدارة كل الملفات التي ما زالت مفتوحة في المنطقة، ملف الضفة الغربية، ملف لبنان، ملف سوريا، ملف إيران، كلها ملفات ما زالت مفتوحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي هناك حالة إدارة إسرائيلية لكل هذه الملفات في محاولة للاستفادة منها في البعدين السياسي الداخلي الإسرائيلي، أو فيما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية الأكثر شمولية لمستقبل الشرق الأوسط. وهذا هو ربما ما يعول عليه بنيامين نتنياهو، أن يكون هناك تغيرات في مفهوم وتحولات السياسة الشرق أوسطية التي تمكنه في لحظة معينة أن يحسم توجهاته بشكل طبيعة التعاطي والتعامل مع مستقبل القضية الفلسطينية وبالتحديد مستقبل قطاع غزة، خصوصا أن مستقبل قطاع غزة أيضا ما زال مرتهنا للبرامج الأيديولوجية الإسرائيلية، سواء كان ذلك بعودة الاستيطان أو فيما يتعلق بتهجير أهالي قطاع غزة. وبالتالي هذا البقاء وهذه العقلية الإسرائيلية التي ما زالت هي تدير وتتحكم بهذه الملفات، هي باعتقادي تتفوق بشكل كبير جدا على تحذيرات مينادينوف. وبالتالي تحذيرات مينادينوف بالنسبة لإسرائيل تبقى جزءا من عملية التنبيه، وليست بالضرورة أن تتحول إلى أداة ضاغطة مباشرة على إسرائيل. إسرائيل تقول أنها تمتلك فائض القوة، إسرائيل تقول أنها تمتلك الميدان وتستطيع أن تتحكم بالميدان، وإسرائيل تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية والغطاء السياسي ما زالت تقدم لإسرائيل كل ما ترغب في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، كنت معنا من نابلس. الشكر موصول يا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، وكان معنا من القاهرة. في ملف لبنان، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء المندوب الأمريكي دعموا طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل. في غضون ذلك قال مصدر مسؤول للجزيرة إن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية تسويف لكسب الوقت، وإن ثمة تأخيرا في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها. من جهته قال الأمين العام

0: لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها الشرعية، وإنها استسلام من دون أي مقابل. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود المشهد السياسي والميداني في لبنان وسياقاته منذ انطلاق جولات التفاوض المباشر.
1: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب كلها تشكل نقيضاً للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلاً وحيداً لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجدداً عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
2: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
1: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا، على الرغم من تأكيده أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى خطوات جديدة وتربط ذلك بحساباتها السياسية الداخلية قبل الانتخابات المقبلة. فتلك المفاوضات التي انتقلت خلال أشهر من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانيا بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشرا حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع. لكن الداخل اللبناني أيضا يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذراً وواقعية، نافياً وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضاً إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. ليبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفاً لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضاً لآلاف النازحين.
0: نختم هذه الساعة من نيبال التي لا تزال ترزح تحت وطأة فيضانات ضربت حدودها مع الصين الأسبوع الماضي وأسفرت حتى الآن عن مصرع 626 شخصا، في حين لا يزال البحث جاريا عن مفقودين. من مركز تنسيق المساعدات

0: الحكومي في بلدة بتر شمال نيبال، مراسل الجزيرة سامر علاوي. أهلا بك سامر، إن كنت تسمعني. نعم تفضل.
1: أنا أسمعك. نعم، في الحقيقة أن هناك العديد من الانتقادات تتعلق ببطء المساعدات ووصول المساعدات وعمليات البحث والإنقاذ عن الناجين، خاصة أن الحكومة أعلنت أن أكثر من 2000 الآن في عداد المفقودين، وأن عدد القتلى وصل إلى نحو 600 شخص. هناك ضغوط من الدول التي لها رعاية مفقودين على الحكومة النيبالية للسماح لفرق إنقاذ وبحث من هذه الدول، وهناك أكثر من 557 مفقودا من الأجانب في هذه المناطق حولنا، والحكومة تحد من الوصول. الحكومة سمحت للمساعدات الأجنبية أن تصل، والمساعدات المحلية تصل عبر نافذة واحدة تنسقها الحكومة، وهي هنا في هذا المكان، نحن في مركز تنسيق هذه المساعدات، ولا تسمح لعناصر أجنبية للدخول إلى مناطق المفقودين. حتى وسائل الإعلام لم يسمح لها إلا بعد إجراءات صارمة تتخذها الحكومة، وقد لم يسمح لنا الوصول إلى المناطق المتضررة ورجعنا من هناك. وبذلك فإن النشطاء هنا وخبراء يلقون باللائمة على شيئين في هذه الكارثة: الأولى هو التغير المناخي، والثاني هو ضعف أو سوء التخطيط العمراني والبنية التحتية للحكومة النيبالية. فهناك 12 سدا تهدمت في هذه الفيضانات، وهناك سوء في أو عدم وجود إنذار مبكر للسكان، وهذا الإنذار المبكر تأخر كثيرا، حتى بعض المناطق وصلها الإنذار بعد وصول المياه إلى منطقتها. ويقول مسؤولون هنا أو خبراء بالأحرى أن أول دفعة من الفيضانات استغرقت 12 ساعة للوصول إلى الأماكن الحضرية والتجمعات السكانية، بينما كانت سرعة الحركة للفيضان وصلت إلى نحو 40 كيلومترا في 36 دقيقة. وكان بالإمكان تفادي كثير من الأضرار لو أن هناك إشعار مبكر كما يقولون. السبب الآخر لبطء العمليات هو أن لا يوجد هناك وسائل لإيصال هذه المساعدات والفرق لفرق الإنقاذ إلى الأماكن المتضررة، حيث خصصت الحكومة 15 طائرة هليكوبتر للوصول إلى هذه المناطق، لكن هذه الطائرات غير كافية، والسكان هنا يطالبون بالموافقة على قبول مساعدات أجنبية. بعض السفارات هنا في نيبال قالت إنها قدمت بطلبات لكنها لم تجد ردا من قبل الحكومة للموافقة على هذه، على إرسال قوات عسكرية للمساعدة في البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، خاصة أن هذه المناطق هي مناطق جبلية وعرة ويصعب الوصول إليها بالسيارات. بعد هذه النقطة التي نحن فيها هناك 40 كيلومتر تقريبا من الطارق مغلق مدمر بالكامل، و12 جسرا.
0: شكرا جزيلا لك سامر علاوي، وعذرا لضيق الوقت، مراسل الجزيرة كنت معنا من بلدة بتر شمال نيبال. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
2: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
6: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور. شبكة مراسلين من قلب الحدث.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: دمرت حياة الملايين في غزة، فلا أمان ولا دعم. ورغم العوائق والمخاطر، هيومن أبيل حاضرة توصل الإغاثات. 9 ملايين وجبة ساخنة، 68 مليون لتر ماء، ومساعدة طبية طارئة تصل للعائلات في أصعب الأوقات. كل وجبة ومأوى وقطرة تحمل الأمل. انتهت الحرب والمعاناة لم تنتهي. غزة تحتاج إلينا. تبرع الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قالت الحكومة الإيرانية إنها تتعهد بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وأن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. من جهته قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة. كانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. مسؤول بالخزانة الأمريكية قال إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة 20 المجتمعة في الولايات المتحدة، بشأن ضرورة الالتزام بها. في لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن المحاولة الإسرائيلية لتأخير المفاوضات سببها الانتخابات الإسرائيلية، وإن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب، بل منحتها شرعية، مؤكدا أنها استسلام من دون أي مقابل. فيما يتعلق بملف غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف ملادينوف أن تحذيره من انهيار لوقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. مشاهدين الكرام، ملفات كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية، ومستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما عمر هواش. مستجدات قادمة من إيران وتصريحات على مستويات مختلفة.
3: نعم محمد، إذا ما بدأنا بالتصريحات التي تهم الداخل الإيراني، لا سيما العقوبات ومسألة الانسجام والوحدة الوطنية في إيران. نعرف أنه يوم أمس في وقت متأخر كان هناك بيان صادر عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي ثمن جهود الحكومة الإيرانية، وقال أنها تمكنت من توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين الإيرانيين على الرغم من الحرب وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وحتى العقوبات التي تزال ويتم تشديدها على البلاد. أيضا أشار إلى مسألة الوحدة الوطنية، قال إنه يعلن أنه يمنع منعا مطلقا أي حديث حول ما يمس أو يضعف التماسك.

0: دائما أكدت عليه أو أكد عليه كافة المسؤولون كافة المسؤولين الإيرانيين. إذا ما تحدثنا عن القضايا التي تهم الشؤون الخارجية، لا سيما مسألة مضيق هرمز والحرب ومذكرة التفاهم والتفاوضات المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما أبرز ما صدر كان بيان عن هيئة أو القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني التي أكدت أن مضيق هرمز لا يزال مغلق، وأن التصريحات الأمريكية بهذا الشأن حول فتح المضيق إنما هي تصريحات كاذبة تهدف إلى السيطرة على أسعار الطاقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى السوق العالمية. وأكدت قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني أن إغلاق مضيق هرمز سوف يستمر طالما استمرت الانتهاكات الأمريكية، في إشارة واضحة إلى مسألة مذكرة التفاهم، وهذا ما أشار إليه أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوسكيان في لقاء مع التلفزيون الإيراني، حيث قال إن فتح مضيق هرمز هو منوط بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، لا سيما إنهاء التهديدات، رفع الحصار البحري عن الموانئ، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، وأيضا إيقاف الحرب على الجبهة اللبنانية، في إشارة إلى البند رقم 1 من مذكرة التفاهم. وأكد أيضا بوسكيان أنه تم التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان حول مسارات العبور في مضيق هرمز، لكنه أيضا أشار إلى أن فتح المضيق ليس منوط بالتفاهم مع سلطنة عمان بل بعودة واشنطن إلى مذكرة
1: طيب التفاهم. إلى أي مدى كل هذه التصريحات عمر هواش، ويمكن أن تشير إلى التصريح المهم الذي كنت بصدد الحديث عنه، إلى أي مدى تربط في إيران بذلك الحراك الذي شهدته طهران الأسبوع الماضي واللقاءات الدبلوماسية عالية المستوى؟
0: نعم بالفعل محمد، هذا ما أردت أن أشير إليه، أهمية تصريح الرئيس مسعود بوسكيان عن العودة إلى مذكرة التفاهم وتصريح الحرس الثوري حول فتح مضيق هرمز، تكمن في أن هذين التصريحين صدرا بعد الحراك الدبلوماسي الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، الذي بدأ بزيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ثم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ثم تبع ذلك يوم الخميس زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة طهران. وعلى الرغم من أن عراقجي وصف مباحثاته مع المسؤول القطري بأنها كانت مثمرة وحصل فيها ابتكارات أي أفكار جديدة، لكن هذا الأمر يبدو أنه لم يغير حتى اللحظة في موقف طهران حيال المفاوضات وفتح مضيق هرمز. كان يعتقد إلى حد بعيد إلى أن الوسيط الباكستاني ثم العماني ثم القطري قد كانوا يحملون مقترحات جديدة أو رسائل جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية قد تفضي إلى تغيير الموقف الإيراني بشأن فتح المضيق أو العودة إلى طاولة الحوار، لكن ما نرصده حتى اللحظة من التصريحات الإيرانية يشير إلى أنه لا تغيير في الموقف الإيراني. طهران لا تزال تربط عودة الحوار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، العودة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعودة واشنطن بمذكرة التفاهم، وأنه لا يوجد أي قرار حتى اللحظة باستئناف التفاوض قبل أن يتم رفع الحصار البحري عن الموانئ وإعادة رفع العقوبات وبقية بنود مذكرة التفاهم. أيضا فتح مضيق هرمز لا تزال تربطه طهران وفق ما ذكر الحرس الثوري الإيراني ليلة أمس بتنفيذ الالتزامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا نتحدث حتى اللحظة عن أي تغيير في الموقف الإيراني حيال هذه القضايا.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. أحمد الرهيد، واشنطن على ما يبدو هي ماضية قدما في تلك الإجراءات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على طهران، وقد زادت من منسوبها خلال الساعات الماضية.
2: بالفعل محمد، الخزانة الأمريكية أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات في الساعات الماضية، قالت إنها استهدفت فيها شبكات وقنوات ووسطاء تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية ولتهريب النفط. ووزير الخزانة يتعهد مرة أخرى بالقول إنه سيقطع كل شريان للاقتصاد الإيراني وفق قوله. وهذه العقوبات هي تتزامن هذه المرة أو تأتي عشية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك.

0: المركزية في مجموعة العشرين ليس بعيدا من هنا في العاصمة واشنطن، قريبا منها في ولاية نورث كارولاينا. سيجتمع هناك الوزراء وصناع القرار في وزارات المالية في دول مجموعة العشرين. سيلتقي بهم على هامش هذه الاجتماعات وفق مسؤول في الوزارة وزير الخزانة سكوت بيسنت للحديث معهم بشأن الالتزام بهذه الحزمة الجديدة من العقوبات. أيضا مسؤول في الوزارة كان قد قال بأن هذه العقوبات الجديدة هي رسالة لدول العالم وتحديدا لمجموعة دول العشرين للالتزام بهذه العقوبات. الولايات المتحدة قبيل البدء في هذه الحزمة من العقوبات كانت قد أعلنت بشكل واضح بأنها تدعو حلفائها وكل الأطراف التي تتعامل مع إيران بقطع علاقاتها التجارية معها، وتوعدت من لا يلتزم بذلك بأنه ستطاله عقوبات هائلة. حتى الآن ما يفهم أن الإدارة لم تطبق بشكل كامل تهديداتها فيما يتصل بمعاقبة من يتعامل مع إيران، ولكنها ما تزال تلوح بذلك وتدريجيا تتكشف طبيعة هذه العقوبات، آخرها هذه الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة الليلة الماضية. لدينا أيضا هذه التأكيدات التي صدرت من البيت الأبيض هذه المرة فيما يتصل بالوضع في مضيق هرمز. القيادة المركزية كانت قد أعلنت قبل أقل من يومين بأن عملياتها مستمرة لتأمين تدفقات كبيرة من النفط عبر المضيق. البيت الأبيض يعيد بلغة فيها اختلاف قليل فيما يتعلق بما أعلنته القيادة المركزية حول الكميات وأعداد الناقلات والسفن التي عبرت منذ مايو أيار الماضي. البيت الأبيض يقول إن 750 مليون برميل من النفط عبرت، حملتها نحو 1500 سفينة وناقلة عبر المضيق، تدفقت هذه الكميات الكبيرة في الأسواق العالمية. يقول البيت الأبيض إن إيران لا تسيطر على المضيق وإن الولايات المتحدة هي التي تسيطر وأزالت الألغام. وقائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر كان قد قال أيضا قبل أقل من يومين إن قواته عملت على تنفيذ هذه المهمة المعقدة في إزالة الألغام بدقة واحترافية وروية، ونشر صورا ومقاطع فيديو وكذلك خريطة لهذه المسارات التي قال إن تدفقات النفط وحركة الملاحة التجارية.
1: طيب أحمد الرهيد، كل هذه التصريحات والتأكيدات الأمريكية المتعلقة بسيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز والسماح بمرور هذه الكمية الكبيرة من النفط والغاز، إلى أي مدى تنعكس على الأرض في الولايات المتحدة على الأسعار المرتبطة بها؟
0: هذه النقطة اللافتة بالنسبة للأمريكيين وللمتابعين لهذه التصريحات الأخيرة بأنها حتى الآن لم تنعكس بشكل واضح على أسعار الوقود في المحطات. ما تزال الأسعار فوق مستوى 4 دولارات لجالون البنزين، وهو أقل قليلا من 4 لترات، لأن البنزين هنا والديزل أيضا يباع بالجالون. الديزل أكثر ارتفاعا في الحقيقة محمد، يتجاوز 5 دولارات، نسبة الارتفاع تتجاوز 30% بالنسبة للأمريكيين. هذا يفرض تكلفة كبيرة عليهم، يقول الديمقراطيون الذين يواجهون الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس للضغط على الإدارة لوقف هذه الحرب وسحب القوات وتوجيه التمويل الذي يذهب إليها إلى معيشة الأمريكيين الذين يعانون وفق الديمقراطيين من هذه الأسعار المرتفعة للوقود. وإذا أخذنا متوسط الأسعار على مدى الأشهر 7 الماضية من هذه الحرب، يظل شهر أغسطس من بين أعلى الأشهر التي سجلت ارتفاعا في أسعار الوقود. الحرب تكمل شهرها 6، تمضي نحو شهرها 7. هذا يزيد القلق من استمرار تداعياتها الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة لدى المواطنين الأمريكيين، ويزيد التحدي على الجمهوريين، والبلاد مقبلة على انتخابات نصفية يخشى فيها الجمهوريون أن يفقدوا أغلبيتهم في الكونغرس. محمد،
1: أشكرك. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ هذه أسئلة نحاول الإجابة عليها في هذا التقرير لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولاً؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن

0: عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض أن لا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد: ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الإندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: من طهران هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما سيد هادي. منطلقنا ما ختم به الزميل محمود الزيبق تقريره الذي تبعناه قبل قليل، يقول بأن هناك أبواب المفاوضات التي لا تزال مفتوحة بحسب التصريحات التي سمعناها من طهران خلال الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الأسبوع المنصرم، ولكن تلك الأبواب عليها أقفال كثيرة. ما هي المفاتيح التي تملكها طهران لفتحها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني أهم المفاتيح ما أكد عليه المسؤولون خلال لقائهم مع الوسطاء القطريين والباكستانيين والعمانيين، وأن تلتزم أمريكا بما وقعت عليه خلال مذكرة

0: كانت التفاهم ذات البنود الـ14. ما عدا ذلك الرجوع للخيار العسكري سيكلف الجانب الأمريكي أكثر مما سيكلف الجانب الإيراني. وكذلك موضوع الحصار، بالرغم من تأثر المجتمع الإيراني ببعض غلاء البضائع والسلع، ولكن كذلك كما جاء في تقريركم يؤثر على المستهلك الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والأسمدة الكيميائية، وهم على الحقيقة أعتاب فصل الخريف، والمزارعون بدأوا يرفعون أصواتهم من أنه نحن ليس باستطاعتنا أن نؤمن المبالغ التي الآن في الحقيقة تريد من خلالها تؤمن لنا ما نحتاجه من أسمدة كيميائية، وكذلك نسبة التضخم. أضف إلى ذلك أستاذ محمد موضوع الضغط السياسي على الحزب الجمهوري وعلى ترامب نفسه، من أنه دخل هذه الحرب بالنيابة عن إسرائيل وهي حرب عبثية، وإيران لم تهدد يوما في الحقيقة المجتمع الأمريكي، وإنما أمريكا التي تتدخل في شؤون المنطقة وتقتل هذا وتغير ذلك وتغير خرائط المنطقة من أنه مضيق هرمز أصبح أرض أمريكية أو ما إلى ذلك. إذن ما دامت هذه التضاربات في المواقف وهذه التهديدات ما زالت وكما يقول ترامب العسكري ما زال مطروحا، هذه هي في الحقيقة العقد، هذه الأقفال التي تحاول إيران من خلال استقبالها للوفود الوسطاء وقبولهم بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، إذا التزمت أمريكا بأصول ومبادئ التفاوض ربما نذهب إلى نوع من التهدئة والحلحلة والذهاب إلى طاولة المفاوضات.
1: أستاذ أدولفو، ما يفهم من كلام الأستاذ هادي أن كل تلك المفاتيح للأبواب الموصدة أمام أي تحرك دبلوماسي يرجع الطرفين إلى طاولة النقاش والتفاوض تملكها الولايات المتحدة. هل تعتقد بأن أمريكا مستعدة لتقديم بعض من تلك المفاتيح من أجل فتح تلك الأبواب؟
2: طاب صباحكم. لا أدري ماذا تقصدون بأن المفاتيح بيد الولايات المتحدة، لأن هناك طرفان هنا، وهناك مثل يقول اليد الواحدة لا تصفق. إذا ما وافقت إيران بالموافقة على مفاوضات جادة وليس تأخيرات، وعلى تفتيش دولي فوري، وتنهي مضايقاتها وإرهابها في مضيق هرمز، بالطبع هناك فرصة للتفاوض، لكن الأمر يحتاج إلى الطرفين. من السهل في هذا البرنامج أن نتحدث عن الشعارات، لكن دعونا نتحدث عن الحقائق. نتحدث عن بلد الولايات المتحدة، لدينا تضخم بنسبة 3%، في إيران هي 100%. في الولايات المتحدة ارتفع سعر البنزين بحوالي 80 سنتا عن ما كان عليه قبل عام. أيضا أسواق البورصة في أرقام قياسية. إيران لديها عقوبات بلغت حدا تاريخيا قياسيا، وعليها حصار، لا تستطيع تصدير النفط، اقتصادها مدمر، ليس لديها قوة بحرية ولا قوة جوية، ولا تستطيع تحدي القوى العسكرية للولايات المتحدة. كما قال رئيسها وكما قال مسؤولون آخرون، إن الحرب تكلف إيران كارثة اقتصادية، وقريبا لن يكون بإمكان اقتصادهم الاستمرار. هذه الحقائق، فالأفضل أن نتحدث عن الحقائق وليس الشعارات السياسية. إذا أي الطرفين لديه الحوافز للعودة إلى مائدة التفاوض؟ بمرور الوقت إيران ستصل إلى استنتاج بأن ليس لديها خيار سوى العودة إلى المفاوضات. هذا أمر واضح. الولايات المتحدة مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة في حال عودة إيران إلى

0: عن العسكري أو تخصيب الإيرانيين. هذه هي الحقائق، والأفضل أن نتحدث عن حقائق بدلا من الشعارات السياسية. الوضع الداخلي في إيران كما يصفه السياسيون الإيرانيون هو وضع خطير ويائس، ورأينا الطوابير الطويلة بانتظار الحصول على البنزين. هذا لا يحصل في الولايات المتحدة. إيران بلد مصدر للنفط، نحن لا نعاني من مشاكل اقتصادية، والحرب على إيران هي ليست محل نقاش الولايات المتحدة كما هو الحال في إيران. هذا هو الفرق بين الولايات المتحدة وإيران. المشكلة الوحيدة في الولايات المتحدة أن لدينا نظام ديمقراطي بإمكان الفرد أن يتحدث مع أو ضد، لكن الرئيس ترامب هو الرئيس المنتخب وهو سيبقى كذلك على أكثر من عامين، وهذا لن يتغير. إذا إيران لا تستطيع إضعاف الوضع السياسي والنظام السياسي في الولايات المتحدة.
1: أستاذ هادي، الرهان الأمريكي واضح ليس فقط من خلال تصريحات السيد أدولفو، وإنما أيضا تلك القرارات الحديثة التي أعلنت عنها الخزانة الأمريكية قبل ساعات من الآن، والتي تتعلق بفرض مزيد من العقوبات على الشركات والكيانات وحتى التي تتعدى ربما إيران، تتهمها الولايات المتحدة بالوساطة. رهان على عامل الوقت، وتقول الولايات المتحدة بأن إيران في نهاية المطاف ستستسلم.
2: يعني ملاحظة على ما تفضل به ضيفك من أمريكا، أنه يقول زادت أسعار النفط فقط 80 سنتا، وهو يعني يكذب على نفسه ولا يكذب على المشاهد الذي يتابع الأحداث والوضع الاقتصادي في الداخل الأمريكي. وسمعنا قبل دقائق من زميلكم في واشنطن أنه وصلت سعر الجالون إلى 5 دولار، طبعا في بعض الولايات وصل إلى 6.5 دولار. وكذلك هناك تقارير مؤسسات بحثية واقتصادية وإنمائية في الداخل الأمريكي، وكذلك بعض الصحف تشهد بأنه الوضع الاقتصادي لا ينبئ بخير، وإذا استمر الوضع على ما هو الآن وربما حتى يتصاعد سيقلل من حظوظ فوز مرشحي الحزب الجمهوري، وحتى يعني تضاءلت وهبطت محبوبية ترامب إلى أقل من 32%. إذن هذه هي في الحقيقة الحقائق التي يشهدها ويعيشها ابن الشارع الأمريكي. فيما يتعلق بالوقت، إيران صمدت، وإيران تؤمن أكثر من 90% من منتوجها واحتياجاتها على مستوى الدواء والغذاء وحتى صناعات عسكرية كانت أو مدنية. إذن هذا كله في الداخل، ما عدا موضوع بيع النفط، وكما صرح وزير النفط البارحة أنه ما زلنا نبيع النفط من مناطق بعيدة خارج المياه الخليجية وبحر عمان ما إلى ذلك. وتصلنا الواردات عبر التهاتر مع الدول الصديقة مثل الصين وروسيا وباكستان والهند وتركيا والعراق. إذن بخلاف ما يدعي وزير الخزانة الأمريكية من أنه يفرض عقوبات، وهي عقوبات مكررة منذ عشرات السنين، هناك يعني رفض قاطع وعلني ورسمي من أصدقائنا وحلفائنا وشركائنا وجيراننا، التي إيران بلد مترامي الأطراف يتحده 15 دولة، وفتحت أراضيها ومياهها خصوصا في بحر قزوين، وكذلك الالتفاف وتأسيس بنى تحتية اقتصادية من زمان للاتفاق على هذه العقوبات والبدائل في الحقيقة، والممرات الظل الآن التي يباع من خلالها النفط. هذه هي الحقائق التي في الحقيقة يشهد لها كل المنظمات البحثية من أنه إيران تعاني. صحيح إيران الآن في عنق الزجاجة، صحيح سماحة المرشد أوصى الحكومة أن تسعى أكثر وشكرها في نفس الوقت، وكذلك شكر صمود الشعب الإيراني لنخرج إن شاء الله منتصرين من عنق الزجاجة.
1: طيب، أشرت إلى تصريحات مجتبى خامنئي المرشد الأعلى في إيران عندما تحدث وقال يمنع من عن باتا الحديث عما قد يؤثر في الوحدة الوطنية في إيران. هل يمكن أن نفهم السياق الذي جعله يتحدث بهذه الحدة إن جاز وصفها كذلك؟

0: صحيح، يعني عندما يكون البلد في حرب وجودية ربما تكون هناك أصوات نشاز أو ربما فرضيات تظلل على الشعب الإيراني، تظلل على تؤثر على تماسك الشعب الإيراني في حالات غير طبيعية. إذن يوصي كما كان والده الشهيد الإمام الخامنئي، عندما تحصل اضطرابات نحتاج إلى تماسك، نحتاج إلى توصيات، نحتاج إلى إرشادات كي نتجاوز هذه المرحلة. وهذا ليس غريبا وليس بعيدا على إيران عندما تواجه مثل هكذا أزمات، أعمال شغب، إرهابات، انفجارات واغتيالات وحروب. يجب على الشعب أن يتماسك، يخرج منتصرا ويبطل في الحقيقة ويحبط محاولات العدو، كما نجح في حرب الـ12 يوما وكذلك اليوم في حرب الـ40 يوما.
1: سيد أدولفو، فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي تراهن عليها الولايات المتحدة، هي مثل ما هو معلوم ليست مرتبطة فقط بإيران وإنما بدول أخرى. عندما يتحدث مسؤول بالخزانة الأمريكية ويقول بأنها رسالة دول العالم، وبخاصة مجموعة الـ20 التي ستجتمع في الولايات المتحدة ويجب أن تلتزم بها، هذه التصريحات تعكس ماذا؟
2: إذن مرة أخرى دعونا نتحدث عن الحقائق. سأصحح بعضها ثم أجيب على سؤالك. أولا، الضيف الإيراني لا يعرف أي شيء عن الولايات المتحدة. أنا أعيش هنا، أنا ملأت للتو خزان سيارتي ودفعت $3.80. الأسعار قد تكون مرتفعة في ولايات مثل كاليفورنيا بسبب الضرائب. كمعدل وطني كانت حوالي دولارين وبعض الشيء قبل عام، الآن هي بحدود الثلاثة. كل المؤشرات الاقتصادية عالية وممتازة، ولدينا أسواق أسهم تحقق معدلات قياسية. العملة الإيرانية لم تعد لها قيمة. هل الدولار الأمريكي فقد قيمته؟ هذا يبين لك الفرق بين البلدين. أما فيما يتعلق بالنظام الدكتاتوري في إيران، هم لا يفهمون ولا يقدرون الشعب. الضيف مرتبط بهذا النظام وهو لا يهمه بقاء الشعب، والمهم هو بقاء النظام. العقوبات أو العقوبات الثانوية هي تاريخية، وهي الأولى من نوعها التي تفرضها الولايات المتحدة على أي بلد في العالم، وهي بمثابة أرقام قياسية، وسوف تؤثر على التعاملات المصرفية والتعامل بالدولار، وسيكون صعبا على إيران القيام بعملياتها السرية في تعاملاتها المالية. لكن وزير الخزانة قال أنه ستكون هناك عملية لتنفيذ هذه العقوبات. بالطبع إيران قلقة بشأنها، وبالطبع هذه هي ليست كالعقوبات التي فرضت منذ 47 عاما، هي مختلفة وهم يدركون ذلك.
1: شكرا سيد أدولفو. فقط بالنسبة لتلك الأرقام التي أشرت إليها، صحيح ما ذكرته أن في الولايات المتحدة يحسب الموضوع بالمتوسط أسعار الديزل وأيضا البنزين، كل ولاية لها سعر مختلف، ولكن بحسب البيانات الرسمية تغيرت الأسعار منذ بداية هذه السنة بحوالي 45% زيادة تقريبا بالنسبة للبنزين، وحوالي 55% وربما أكثر بقليل بالنسبة للديزل إذا قارنا الأسعار بداية هذه السنة، والآن هذا في المتوسط بالتأكيد، تختلف الأمور من ولاية إلى ولاية. شكرا جزيلا لك أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أشكرك جزيل الشكر أيضا من طهران، هذه أفقهية الدبلوماسية الإيراني السابق. في ظل الحصار والعقوبات والقيود التجارية المفروضة على المواطن الإيراني، أضاف ارتفاع أسعار الأدوية وشح بعض الأصناف عبئا جديدا عليه. هذا الحصار وضع المرضى والصناعات الدوائية أمام تحديات متزايدة.
3: داخل هذه الصيدلية في طهران، يسأل هذا المريض عن السعر قبل أن يقرر هل سيشتري الوصفة كاملة؟ أم سيكتفي بما يستطيع تحمل تكلفته؟ ف فمع ارتفاع أسعار مئات الأصناف تحولت فاتورة الدواء إلى عبء ثقيل.
4: زيادة من 100% إلى 1000% شهدناها هذا العام في الأسعار. حدث ذلك في معظم الأدوية ومن بينها الأنسولين والأدوية الخاصة. بالطبع أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية والحصار لارتفاع الأسعار، لأن عملية الاستيراد تواجه صعوبات.
3: رحلة البحث عن الدواء لا تنتهي عند صيدلية واحدة، فمن مكان إلى آخر يتكرر السؤال عن الدواء، ثم يأتي السؤال الأصعب: هل من بديل؟ أزمة يقول الأطباء إنهم يواجهونها يومياً، فيحاولون وصف علاجات بديلة تتناسب مع المتاح.
5: مع ارتفاع الأسعار للأسف بدأ المرضى بطلب وصف أنواع أدوية متوفرة. نحاول احتواء الأمر باستبدال بعض الأصناف، لكن هناك أدوية لا يمكننا استبدالها، لذلك يفضل بعض المرضى شراء الأدوية الضرورية، وهذا في النهاية يؤثر في صحتهم وطريقة علاجهم.
3: وزارة الصحة تعزو أزمة الدواء وارتفاع الأسعار وشح المعروض إلى الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والنقل وتأخر وصول الأدوية المستوردة والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وهي عوامل تجعل القطاع الصحي يتأثر بأقل اضطراب في طرق الإمداد وسلاسل التوريد.
6: بالتأكيد ستترك العقوبات والحصار الاقتصادي تأثيرات سلبية على السوق، لكنها لن تستطيع أن تقيدنا. نحن ننتج أكثر من 85% من الأدوية، ونعمل على تأمين الأدوية والمواد الأولية التي حدث اضطراب في تأمينها عبر مسارات أخرى.
3: وما عمق من أزمة تأمين الدواء تضرر مراكز طبية ومصانع أدوية خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية عموماً.
7: من رفوف الصيدليات قد تبدأ الحكاية، لكن أسبابها تتجاوز أبوابها، فالحصار وتشديد العقوبات وما رافقهما من ارتفاع كلفة النقل واضطراب سلاسل الإمداد عمق من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل هو أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامجي المقابلة لعلي الضفيري، أضاف ملادينوف إن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
8: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: أضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
8: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة، ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل.

0: والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عنايتكم الكريمة مشاهدينا إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على خدمتنا الخاصة الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الأمعري للاجئين في مدينة يالبيرة وسط الضفة الغربية. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم وسط مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي، كما اعتقلت فلسطينيين بعد التنكيل بهما قبل أن تنسحب من المخيم. ومن البير تحديدا من مخيم الأمعري منتصر نصار مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن. مرحبا منتصر، دعنا في صورة هذه التطورات التي شهدها مخيم الأمعري على غرار عديد المخيمات الفلسطينية التي تشهد إجراءات مماثلة خلال هذه الفترة.
2: بالفعل محمد، هو تصاعد في هذه الاعتداءات، وواضح أن هناك استهداف أو دائرة مكثفة ومركزة أكثر في استهداف المخيمات الفلسطينية، وهذا ما جرى هنا في مخيم الأمعري بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم، نكلت بالفلسطينيين ودهمت عدد من المنازل، وعلى إثر ذلك أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال واعتقل اثنان آخران أيضا خلال عملية الدهم. وهذا لم يجري فقط بهذه المداهمات وهذه الاعتقالات والاقتحامات، لم تجري فقط هنا في مخيم الأمعري، دائرة الاستهداف تتسع في مناطق الضفة الغربية خصوصا بعد التصعيد اللافت الذي جرى أمس في جنين، حيث وبعد أشهر طويلة قصفت طائرة مسيرة منزلا في منطقة حرش السعادة بجنين شمالي الضفة الغربية، وهذا القصف أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين. قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامينهم أيضا، إضافة إلى هذه الاعتداءات والاقتحامات المستمرة والمتواصلة والتي تستهدف فيها قوات الاحتلال الفلسطينيين وتخرب المنازل وتنكل بالفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام. وهذا ما جرى هنا أمس أيضا في منطقة مخيم قلنديا ومناطق متفرقة من رام الله. قوات الاحتلال خلال اقتحامها وخلال تواجدها في الشوارع قامت بإجراء التحقيقات الميدانية والاستجوابات المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين، وبالتالي هذا يدلل على الأقل أن تصعيدا ميدانيا وتوترا قائما في مناطق الضفة الغربية سواء على صعيد الاقتحامات أو حتى على صعيد اعتداءات المستوطنين. وهذا يدفعنا للحديث عما جرى في المغير شمال شرق رام الله. بالأمس المستوطنون محمد وصلوا إلى منازل الناس ما بين المنازل وقاموا بسرقة مواشي بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، والمستوطنون أيضا أطلقوا الرصاص. هذا الأمر أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال، إضافة إلى الاعتداء على المنازل في منطقة المغير التي تتعرض في الآونة الأخيرة إلى تحريض كبير من قبل المستوطنين الذين يكتبون عن هذه القرية ويدعون إلى مزيد من الاقتحامات والاستهداف المتواصل للمغير التي تتعرض إلى اعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين واقتحامات وإغلاق للمدخل الرئيس المؤدي إلى القرية. وهذا ما جرى أيضا في منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل هذا اليوم، هذا الصباح قاموا بقطع السياج الشائك الذي يحيط بمنازل الفلسطينيين. الفلسطينيون هناك يضطرون إلى وضع هذه الأسلاك الشائكة على محيط منازلهم التي تكون بالقرب من بؤر استيطانية لحمايتهم من الاعتداءات، ومع ذلك يقوم المستوطنون بإزالة هذه الأسلاك الشائكة.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة، كنت معنا من مخيم الأمعري بالبيري. من القدس الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا دكتور محمد. ما تحدث عنه منتصر هو في الحقيقة غيض من فيض، الكثير من الانتهاكات التي زادت حدتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

0: أيضا من المستوطنين ازداد ذلك بكثافة خلال الفترة المنصرمة. من الآخر، ما الذي تريده إسرائيل؟
1: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. أولا، ليس من الدقيق القول بأن إسرائيل تفعل ذلك ارتباطا بموسم الانتخابات والاعتبارات الانتخابية التي بالتأكيد لها وقعها على ما يجري، حيث تسرع من هذه الإجراءات سواء من قبل المستوطنين أو المستوى السياسي. هذا الفعل المنقض على كل ما هو فلسطيني لم ينقطع حتى في ظل حكومات سابقة لهذه الحكومة. مثلا الاستيطان لم يتوقف يوما، تهجير 3 مخيمات في شمال فلسطين المحتلة، طول كرم ونور شمس ومخيم جنين، حدث قبل عام من الآن ولم تكن هنالك انتخابات. إذا هذا جزء من أدوات قهر يومية تستخدم في محاولة لتنفيذ مشروع وأجندة تقول بتهجير السكان، بطرد السكان، بإقصائهم، بإحلال رواية المدية التوراتية على الأرض وعلى السكان وعلى كل شيء. إذا هذا جزء من أجندة حكومية، لكن بالتأكيد ما يجري في سياق الداخل الإسرائيلي يدفع إلى تسريع هذه الوتيرة لاعتبارين. أولا، الاعتبارات الانتخابية، لأنه كلما زاد الانقضاض كلما رفع منسوب ومستوى يعني رصيد نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وأنت ترى بأنه يقاتل على النقطة فيما يتعلق يعني بموضوع القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني، يحاول أن يستعرض في كل جزئية أمنية في حادث هنا أو هناك في محاولة يعني سد الفجوة الحاصلة أمام ائتلاف نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي. لكن أيضا هذا لا ينفي بأن الاعتبار الأيديولوجي القائم على القهر وخلق الظروف الخانقة الطاردة في داخل الأراضي الفلسطينية والبلدات الفلسطينية هو جزء من أجندة حكومية ترى في الظروف الداخلية الإسرائيلية في موسم الانتخابات، ترى في توفر الإمكانات المالية والسياسية والتغطية الدبلوماسية فرصة سانحة، ترى في غياب المجتمع الدولي ومؤسساته وحضوره عن محاولة كبح هذا الذي يحدث فرصة سانحة، ترى في الغياب العربي الإسلامي فرصة سانحة، ترى في الضعف الفلسطيني فرصة سانحة. ولذلك لماذا لا يفعل الإسرائيلي إذا كانت كله أمامه كل هذه المغريات؟ لماذا ينتظر؟ لماذا لا يقفز قفزات نوعية باتجاه حسم الصراع مع الفلسطينيين عوضا عن إدارته؟ هو سابقا كان يقضم قليلا هنا وهناك، كان يعتدي هنا وهناك، اليوم هو ينفذ هذه الأجندة بشكل سافر ويعلن صراحة سموتريتش وكل أركان الحكومة الإسرائيلية أن ما يفعلونه هدفه وأد الكينونة الفلسطينية، قتل فكرة إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية. حتى جغرافيا لن يعود بالإمكان القيام بهذا الأمر في حال أراد المجتمع الدولي أن يفرض هذا الأمر ناهيك عن التشريعات اليومية الحكومة.
0: يسحب ذلك دكتور محمد على موضوع الأونروا، محاربة الأونروا بهذه الطريقة واسمها بالإرهاب، إغلاق مقراتها ومحاولة إنهاء وجودها، ومن المعلوم ما الذي يعنيه وجود الأونروا في فلسطين ودلالات ذلك.
1: بالضبط، ولذلك أشرت في بداية حديثي إلى مسارين تعتمدهما الحكومة الإسرائيلية: التشريعات التي بدأت والتي طالت أيضا جزء من مؤسسات المجتمع الدولي وسكت المجتمع الدولي عليها، سكت حينما شرعت حكومة الاحتلال في عام 2024 في أكتوبر إخراج الأونروا عن القانون واسمها بأنها إرهابية، وبالتالي اتخذت كل الإجراءات لاحقا تحت سقف هذا التشريع، ولم يتحرك المجتمع الدولي ولم يدن اعتبار واحدة من مؤسساته مؤسسة إرهابية وملاحقتها وإغلاق مكاتبها بل هدم مكاتبها. ولذلك إسرائيل يعني مضت في هذا السياق طبعا بالتوازي مع إجراءاتها على الأرض كما ترى، التي كان آخرها هو موضوع مخيم قلنديا والسيطرة والاحتلال على مركز التدريب المهني هناك. يراد هندسة الوعي وكيه باتجاه إنهاء آخر الرموز السياسية المرتبطة بالوعي الجمعي الفلسطيني والوعي الجمعي الدولي بقضية اللجوء وحق العودة. ولذلك هذا الانقضاض يأتي بالتزامن. بالمناسبة الصراع ليس فقط صراعا على الأرض، هو صراع أيضا على الرواية السردية. يراد أن أيضا من الناحية العملية أن يمحى من عقل العالم الجمعي والفلسطيني بشكل أساسي أنه في إمكانية لعودة لاجئ واحد فقط من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين. هؤلاء اليوم يسعون إلى ترحيل الفلسطينيين الموجودين على أرض فلسطين، فما بالك أن يقبلوا بعودة الفلسطينيين من الخارج. بالتأكيد هذا يراد أن يستغل فيه الظروف القائمة لاتخاذ إجراءات على الأرض تجعل من هذا الأمر شبه مستحيل بل مستحيل، وأيضا اتخاذ إجراءات عملية في محاولة لهندسة الوعي العالمي باتجاه أن ينسى أو يسقط من حساباته فكرة حق العودة للاجئين الفلسطيني. ولذلك هذه كلها التشريعات تصب في نهاية المطاف
0: شكرا.
1: في

0: تحقيق الهدف النهائي الإسرائيلي وائد فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، بل الكينونة الفلسطينية كلها.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى الجزائر، حيث قالت مصالح الحماية المدنية إن فرق الإطفاء تسعى لإخماد 11 حريقا سجلت في ولايات عدة شرقية البلاد، وذلك بعد تمكنها من السيطرة على نحو 114 بؤرة مشتعلة. وكانت موجة حرائق واسعة اجتاحت شمال شرق الجزائر، تعد ولاية جيجل الأكثر تضررا. وكان الرئيس الجزائري أعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام بعد وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 بسبب تلك الحرائق. من برج الطهر بولاية جيجل مراسل الجزيرة عاطف قدادرة. مرحبا عاطف. جيجل، وما أدراك ما جيجل؟ تلك الولاية من أجمل ولايات الجزائر، غطاء نباتي كثيف هناك وصور صادمة قادمة من جيجل. نقول لنا المشهد، أوضاع المواطنين هناك والجهود المبذولة لإخماد الحرائق.
2: نعم، أولا نحن نتواجد في قرية أمرزوب غير بعيد عن بلدة برج الطهر هنا في أعالي ولاية جيجل. برج الطهر هي واحدة من البلديات التي سجلت عددا كبيرا من الخسائر البشرية، بالقرب من بلدة الجمعة بن حبيبي التي سجلت أيضا عددا.
1: عاطف، للأسف ربما فقدنا الاتصال بعاطف، سنحاول الاتصال به من جديد. هو يوجد في منطقة بعيدة نوعا ما عن وسط الولاية، منطقة مرتفعة في ظل حرائق كثيرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات والقرى. من هناك كان قد تحدث عن قرية الجمعة بن حبيبي الواقعة في جيجل، والتي شهدت واحدة من أكثر الصور من الدمار والحرائق التي حلت بتلك القرية، لأنها موجودة وسط تلك الغابات الكثيفة التي التهمتها تلك النيران التي اشتعلت مثلما ذكرنا في مناطق كثيرة من الجزائر، خاصة في ولاية جيجل. الحديث عن أكثر من 140 بؤرة حريق. تمكنت مصالح الإطفاء، الحماية المدنية كما تسمى في الجزائر، من إخمادها. لا تزال هناك بؤر أخرى لا تزال مشتعلة، ولا تزال مصالح والحماية المدنية تحاول إطفاءها الآن، إضافة إلى إجلاء المواطنين في تلك الأماكن. نذكر بأنها ولاية شاسعة مترامية الأطراف، وتتميز بقرى كثيرة موجودة في أعالي الجبال، من بينها منطقة برج الطهر التي كان يحدثنا منها عاطف قدادرة مراسل الجزيرة من الجزائر. عاطف، عاد إلينا من جديد، وكنت تحدثنا عن تلك الآثار، آثار الحرائق في منطقة برج الطهر، وتحديدا أيضا عند بلدة جمعة بن حبيبي.
3: نعم، هنا في هذه المنطقة نذكر أن شبكة الاتصالات مقطوعة بشكل تام عن المتعاملين الثلاث، كما سجلنا انقطاعا لشبكة الكهرباء وحتى لشبكة المياه كإجراءات احترازية بالنسبة للكهرباء، إلى غاية عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه. هذه البلدة هي أمرزو أسفل برج الطهر التي كنا نتواجد فيها قبل قليل، وهي بالكامل قرية منكوبة على مسافات أو في محيط نحو 20 كيلومتر تقريبا. لم تترك النيران أي شيء، لم تعد هناك غابات في هذه المناطق، امتدادا إلى الميلية شرقا وحتى إلى تكسانة جنوبا، ثم إلى بلدة سلمى بن زيادة التي اشتعلت بها النيران أيضا ليلة أمس، رفقة بالإضافة إلى تكسانة حيث تجدد في النيران، بالإضافة في وجود رياح قوية. لكن الوضع حاليا كما تشاهدون تم إخماد هذه الحرائق، ولكن الوضع يبدو مخيفا وحزينا في هذه المناطق. يعزيهم في هذه الظروف توافد الآلاف من المتطوعين. شاهدنا طوابير طويلة في ولاية جيجل في طريقها إلى برج الطهر، وفي إلى طريقها إلى العنصر والجمعة بن حبيبي، في محاولة للتقليل من

0: الوضع النفسي الذي يتواجد فيها السكان. في هذه المنطقة لم تسجل حالات وفيات كثيرة مقارنة بالجمعة بن حبيبي التي شيعت ضحاياها يوم أمس بحضور الوزير الأول الجزائري. بالنسبة للسلطات الجزائرية هي تشير إلى تحقيقات جنائية في هذه مسببات هذه الحرائق التي وقعت تزامنا في المحاور الثلاث، المداخل الثلاث لولاية جيجل، من الميلية شرقا ومن زياما غربا وأيضا من تاكسانا جنوبا، ما أثار شكوك لدى الرواية الرسمية التي تحدثت عن ربما فعل منظم بالقياس إلى تزامن هذه الحرائق.
1: طيب عاطف، تحدثنا عن ولاية جيجل، مثلما أشرنا هي الولاية الأكثر تضررا في الشرق الجزائري، هناك أيضا ولايات أخرى على غرار بجاية.
0: نعم، كانت هناك حرائق كبيرة في ولاية بجاية وأيضا في تيزي وزو، ويوم أمس البوير التي شيعت ثلاثة ضحايا من الذين اختنقوا بفعل دخان النيران. النيران التحقت منذ يوم أمس بأقصى الشرق الجزائري في سكيكدا هنا المجاورة لولاية جيجل. شاهدنا نيرانا كثيفة في شواطئ فلفلة المعروفة بالغابات الكثيفة، وأيضا في منطقة قرباز شرقا وفي عنابة أقصى شرق الجزائر، وأيضا هناك حالات في تبسة والطارف تحاول مصالح الحماية المدنية التعامل معها هذا اليوم.
1: طيب، لا تزال بحوزتنا دقيقة من الوقت لنعرج أكثر أيضا على تلك الصورة الجميلة التي أشرت إليها في ظل هذا الوضع الصعب المتعلقة بتعاطف المواطنين ووفودهم من مختلف مناطق الجزائر لتقديم المساعدات.
0: نعم، حتى أن فجر هذا اليوم كانت هناك بين قوسين ما يشبه الفوضى في تجميع هذه المساعدات بوصول آلاف الشاحنات من جميع الولايات الجزائرية، ولكن مع صباح هذا اليوم تم تنظيم هذه المساعدات وإفراغ هذه المساعدات في مواقع معينة في ولاية جيجل خصصت لهذا الغرض، ثم توجيهها بالتعاون مع جمعيات محلية لصالح العائلات وفقا لما تحتاجه هذه العائلات، حتى لا يتكرر تقديم نفس المساعدات لعائلة واحدة في موقع واحد. إذن قلنا أن هناك الكثير من الشاحنات تتوجه تباعا في مواكب مع بعضها البعض، وبعضها يمثل ولايات بعينها في محاولة للتخفيف من.
1: شكرا جزيلا لك من برج الطهر بولاية جيجل مراسل الجزيرة عاطف قدادرة. بالعودة إلى الأوضاع في مضيق هرمز، إذ تحولت أزمة المضيق من صدمة في إمدادات الطاقة العالمية إلى قضية سياسية داخل الولايات المتحدة، وذلك بسبب الارتباط المباشر لارتفاع أسعار الوقود بتكاليف المعيشة وتأثيرها المباشر على الناخب الأمريكي قبيل الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر. تفاصيل أكثر يستعرضها صهيب الملكاوي.
2: كيف تحولت أزمة مضيق هرمز من مشكلة في إمدادات النفط العالمية إلى مشكلة سياسية داخل الولايات المتحدة؟ ولماذا أثرت على جيب المواطن الأمريكي بشكل مباشر؟ وإلى أي مدى تضغط هذه الأزمة على البيت الأبيض؟ أسئلة كثيرة تدور في مخيلة الأمريكيين وغير الأمريكيين، وتقف خلف السعي الحثيث من إدارة ترامب للتدخل لخفض أسعار الوقود. الأرقام تكشف أنه قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير كان الأمريكيون يشترون البنزين العادي بمتوسط سعر يبلغ نحو $2.98 للجالون، ما يعني أن العام بدأ بسعر تحت حاجز $3 للبنزين، بينما كانت أسعار الديزل تبلغ في المتوسط نحو $3.80 للجالون الواحد. لكن بعد اندلاع الحرب وأغلاق مضيق هرمز قفزت الأسعار بمعدلات قياسية لتتجاوز الذروة عند $4 للبنزين ونحو $5.50 لجالون الديزل. وبمقارنة أسعار البنزين بأسعار العام الماضي نجد أنها ارتفعت بنحو 24% و16% فيما ارتفعت أسعار وقود الديزل ووقود التدفئة بنحو 39% مقارنة بالعام الماضي. العقدة الدرامية هنا هي أن بقاء سعر جالون البنزين فوق حاجز $4 على العكس تماما من وعود ترامب الأساسية التي كانت تعد الأمريكيين بخفض تكلفة المعيشة، مما يضع إدارة ترامب أمام مأزق سياسي كبير. لهذا أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض نسبة الرضا العام عن الأداء إلى 33%، وسط استياء شعبي متزايد من التكاليف الاقتصادية المستمرة للحرب. التضخم عند اندلاع الحرب في فبراير كان مستقرا عند 2.9%، لكنه بلغ ذروته في مايو عند نحو 4.25%، وكان في أحدث قراءة له في يوليو بنحو 3.4%. يسعى الرئيس الأمريكي للتدخل المباشر لخفض أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر القادم. وعليه فالإدارة الأمريكية ستقوم باستدعاء الشركات المعنية بالتكرير والتوزيع، ومن أبرز الشركات المتوقع حضورها فاليور إنيرجي وماراثون بتروليوم وبي دي إف. ليبقى السؤال الأبرز، هل ستستطيع شركات التكرير خفض أسعار البنزين فعلاً؟ أم أن المشكلة في سعر الخام وتكاليف النقل وهوامش التكرير وشح الإمدادات؟
1: تتابعون الجزيرة، وهذه ساعة جديدة ضمن تغطيتنا المستمرة. أنا وكنتم حياكم الله. تغطيتنا نركز في هذه الساعة الحديثة فيها عن التوتر الأمريكي والأوضاع في مضيق هرمز. آخر المستجدات تقول الحكومة الإيرانية بأنها تتعهد بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وإن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. كان المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي من جهته قد قال بأنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، كما دعا إلى الوحدة. الخزانة الأمريكية أعلنت الليلة الماضية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء وأيضا القنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران هي رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة 20 المجتمعة في الولايات المتحدة، بشأن ضرورة الالتزام بها. في لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن المحاولة الإسرائيلية لتأخير المفاوضات سببها الانتخابات الإسرائيلية، وإن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، مؤكدا أنها استسلام من دون أي مقابل. في ملف غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف ملادينوف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كل هذه الملفات إذن نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل. مستهلون ملف التوتر الأمريكي الإيراني، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكم عمر هواش. تصريحات إذن مختلفة على مستويات متنوعة أيضا في إيران. المرشد الأعلى أصدر بيانا، وأيضا رئيس إيران مسعود بزشكيان كانت له مقابلة مطولة على التلفزيون الإيراني، إضافة إلى تصريحات نقلت عن الحكومة الإيرانية. هل يمكن أن تجمل لنا أبرز ما جاء في كل تلك التصريحات؟
3: نعم بالفعل محمد، بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ثمن ما فعلته الحكومة الإيرانية وجهودها خلال الفترة الماضية خلال الحرب والحصار والعقوبات، وقال إنها تمكنت من توفير السلع الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين على الرغم من كل تلك الضغوط. وأشاد أيضا بما وصفه الوحدة الوطنية، داعيا المسؤولين الإيرانيين إلى عدم التصريح بأي شيء يمكن أن يفهم على أنه نقطة ضعف من قبل من وصفه بالعدو، وأعلن أنه يمنع منعا باتا إطلاق أي تصريحات أو أعمال من شأنها أن تضر بالتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. هذا التصريح أهميته محمد هو أننا لا نزال نشهد بعض الخلافات والتباينات في داخل إيران بين بعض التيارات الشخصيات المسؤولين وفي البرلمان حول ثنائية إما التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

0: الميدان العسكري، وهذا الأمر طالما شدد عليه مختلف المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كانت لديه مقابلة مطولة ليلة أمس على التلفزيون الإيراني، أشار بشكل واضح إلى الضغوط الاقتصادية والمشكلات التي تعاني منها الحكومة الإيرانية بسبب الحرب، العقوبات، الحصار. قال إن الصادرات والواردات الإيرانية قد تراجعت إلى حد كبير، لا سيما على مستوى النفط، إضافة إلى حديثه عن مسألة البنزين التي تثير قلق الشارع الإيراني. نحن نتحدث خلال الأيام الماضية عن طوابير طويلة في محطات التزود بالوقود في العاصمة طهران وبعض المدن الإيرانية، وإغلاق حتى بعض محطات البنزين. وهذا الأمر مرده إلى أمرين: أن إسرائيل استهدفت بعض منشآت إنتاج الوقود خلال الحرب الماضية، إضافة إلى أن إيران كانت تعتمد في جزء من الوقود على الواردات، وهذا الأمر غير متوفر حاليا، لذلك طهران الآن تواجه مشكلة في هذا الصدد. هنا أكد الرئيس مسعود بزكيان إلى أن الحكومة الإيرانية سوف تحل هذه المشكلة في المستقبل القريب، وأنه لا يوجد أي داعي للقلق. فيما يخص القضايا السياسية، أكد بزكيان على أن إيران متمسكة بمذكرة التفاهم، لكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بها إذا أرادت فتح مضيق هرمز، وبالتحديد حول مضيق هرمز. قالت القوات البحرية فعل حرس الثور الإيراني بأن المضيق لا يزال مغلق، على عكس ما يستصدر عن المسؤولين الأمريكيين. وصف الحرس الثوري تلك التصريحات بشأن فتح المضيق من قبل واشنطن بأنها أكاذيب تهدف إلى السيطرة على أسعار الطاقة العالمية وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد الحرس الثوري على أن إغلاق مضيق هرمز سوف يستمر إلى حين أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها، وهذه إشارة واضحة إلى مذكرة التفاهم التي طهران لا تزال تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من عرقلتها وانتهكت العديد من بنودها. وزير الخارجية الإيراني
1: طيب عباس طيب قبل أن نعرج على ما قاله
0: العودة إلى الدبلوماسية.
1: نعم، تشير إلى ما يقوله عباس عراقجي فيما يتعلق بالعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات، وربما محاولة فهم أيضا تلك اللقاءات التي جرت خلال الأسبوعية الماضي في إيران، إلى أي مدى تعكس وجهة النظر هذه التي تبلورت من خلال مختلف التصريحات التي جاءت هكذا بهذه الطريقة متتالية؟
0: نعم محمد، إيران شهدت حراك دبلوماسي واسع خلال الأسبوع الماضي، ابتداء من يوم الاثنين عندما زار طهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وقيل حينها أنه يحمل بعض المقترحات الجديدة حول مضيق هرمز. ثم بعد ذلك وصل إلى طهران وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونعرف أن إيران وعمان لا تزالان تعملان على اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو تحديد مسارات المرور منه، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يوم الخميس الماضي. أيضا كان هناك اعتقاد كبير أنه يحمل مقترح جديد إلى العاصمة الإيرانية طهران لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. لكن إذا ما تمعنا في التصريحات الإيرانية التي ذكرتها قبل قليل، إيران لا تزال تصر على موقفها حول ضرورة عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقبل فتح مضيق هرمز، لذلك لا نلمس أي تغيير في الموقف الإيراني. عباس عراقجي وزير الخارجية قال يوم أمس إن العودة إلى الدبلوماسية ليست مستحيلة، لكنه اشترط ذلك بأن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا جدوى من الضغوط الاقتصادية، بمعنى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة، استمرار الحصار البحري، الضغوط، أو حتى ربما استئناف العمل العسكري بحسب ما تقول طهران، لن يدفع الجانب الإيراني إلى تقديم تنازلات أو العودة إلى طاولة المفاوضات. لذلك حتى اللحظة لا نلمس أي تغيير في الموقف الإيراني، على الرغم من كل تلك الجهود الدبلوماسية التي بذلت عبر بعض دول المنطقة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
1: شكرا عمر هواش من طهران. أحمد الرهيد، مع أن التصريحات الإيرانية واضحة مفادها بأن سياسة الضغط لن تنفع مع إيران، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ماضية قدما في هذا الإطار، والحديث عن إجراءات اقتصادية جديدة

0: عقوبات فرضت خلال الساعات الماضية.
1: بالفعل محمد، والإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذه السياسة تحقق النتائج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هذه السياسة تتسبب في انهيار الاقتصاد الإيراني والعملة، وكذلك ترفع معدلات التضخم، والضربات العسكرية أيضا فعالة، وبالتالي هي يبدو أنها ستمضي فيها حتى نهاياتها. الإدارة باتت تفضل هذا المسار الاقتصادي بدلا عن المسار العسكري في التعامل مع إيران. وترامب في ذات الوقت من ضمن آخر تصريحاته يقول إن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، ونتابع عملية استبدال حاملات الطائرات بحاملات طائرات تصل إلى المنطقة تباعا بعد أن تم استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن. الآن تستعد حاملة الطائرات جورج بوش وفق معهد البحرية الأمريكية لاستبدالها بحاملة الطائرات روزفلت. وهذا يؤكد بأن الإدارة ستمضي في هذه السياسات حتى نهاياتها، توظف كافة قدراتها العسكرية وكذلك وكالاتها الاقتصادية وغيرها، كما يقول وزير الخزانة ووزير الحرب بأنهم يعملون لتكامل الوكالات الأمريكية الحكومية للوصول إلى الهدف النهائي، وهو الضغط على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي أو تغيير مواقفها على طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز. ووزير الخزانة سكوت بيسنت يقول إن الهدف أيضا هو إسقاط النظام في إيران. فيما يتعلق بهذه الحزمة الأخيرة من العقوبات التي أعلنت عشية اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين هنا في ولاية نورث كارولينا، تنطلق هذه الاجتماعات اليوم، استبقتها وزارة الخزانة بهذه الحزمة الجديدة من العقوبات، ومسؤول في الوزارة يقول إن هذه العقوبات هي رسالة إلى دول العالم، ولكن تحديدا إلى دول مجموعة العشرين، للالتزام بهذه الحزمة من العقوبات والتعاون مع الولايات المتحدة في تطبيقها. أيضا مسؤول آخر في الوزارة يقول إن الوزير سكوت بيسنت سيلتقي على هامش هذه الاجتماعات مع نظرائه من دول مجموعة العشرين لحثهم وإقناعهم بالالتزام بهذه العقوبات المفروضة على إيران وقطع علاقاتهم التجارية معها. أيضا يقول في تصريحات استبقت هذه الاجتماعات إنه سيعمل على قطع كل شرايين الاقتصاد الإيراني وفق قوله. البيت الأبيض في آخر تصريحاته أعاد بشكل مختلف وبلغة قريبة مما نشرتها القيادة المركزية الأمريكية لليلة الماضية، بأنها استطاعت خلال الفترة منذ مايو أيار الماضي من تمرير نحو 750 مليون برميل من النفط، أي 1500 ناقلة وسفينة عبرت المضيق في الفترة الماضية. البيت الأبيض يقول إن هذا يعكس أن الإدارة هي التي تسيطر على المضيق وليس إيران. ستيفن ميلر أحد أبرز مستشاري الرئيس ترامب قال إن إيران هي التي لا يسمح لها بعبور المضيق والولايات المتحدة، المضيق مفتوح أمامها. ويؤكد أيضا بأن الضربات العسكرية استطاعت أن تضعف القدرات الجوية والبحرية والرادارات الإيرانية، ويصف ترامب بأنه حقق انتصارا عسكريا كبيرا في العصر الحديث.
0: ولعل تلك أحمد تلك التصريحات وتلك البيانات التي تصدر باستمرار في الولايات المتحدة المتعلقة بأوضاع مضيق هرمز لن تنعكس مباشرة على سعر البنزين والديزل، خاصة هذا الأخير الذي سجل أرقاما مرتفعة وصفت إلى حد كبير بالقياسية.
1: بالفعل محمد، وهذه هي النقطة التي تهم الأمريكيين، هذه الأرقام، ملايين براميل النفط التي يعلن بأنها عبرت المضيق حتى الآن لم تنعكس على لوحة الأسعار في محطات الوقود هنا في الولايات المتحدة. الأسعار ما تزال مرتفعة عندما نقارنها بالأسعار قبل بداية هذه الحرب. سعر جالون البنزين كان في حدود 3 دولارات، ما يزال حتى هذه اللحظة أكثر من 4 دولارات في محطات الوقود هنا في العاصمة واشنطن. وكذلك الديزل سجل ارتفاعا كبيرا، وهو الذي يخشى أن يتسبب في أن ينعكس بشكل سلبي على أسعار المواد الاستهلاكية بالنسبة للأمريكيين، ويخشى أن تستمر هذه التداعيات حتى الانتخابات النصفية. وزير الطاقة كريس رايت كان يقول إن هدف الإدارة بنهاية هذا العام أن يعود سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات على المستوى الوطني، وهي تعمل من خلال تأمين

0: مسارات للملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها نفذت عمليات ناجحة لإزالة كافة الألغام من المضيق، الأمر أيضا الذي أكده البيت الأبيض في الساعات الماضية. ولكن كل هذا إذا لم ينعكس على الأرقام في محطات الوقود فسيظل مقلقا بالنسبة للأمريكيين وللجمهوريين المقبلون على انتخابات نصفية. البلاد فيها انتخابات نصفية مصيرية بالنسبة للحزبين. نعم
1: نعم، وربما هذه المرحلة تشتد فيها المنافسة للحصول على أصوات الناخبين الأمريكيين. أشكرك أحمد الرهيد من واشنطن. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ هذه أسئلة نحاول الإجابة عليها في هذا التقرير لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها

0: رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: في الاستوديو نرحب بضيفينا الكريمين، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيرجيو ديلا بيينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم من جديد. دكتور أصلاني، أحدث وآخر بيانات الحكومة الإيرانية تتحدث فيه عن الصمود أمام موجة العقوبات المفروضة على إيران، ماذا غير الصمود يمكن لإيران أن تقوم به من أجل التخلص بالكلية من هذه الحالة، حالة العقوبات المفروضة عليها؟
2: هناك حساب في طهران مفاده أن الردع لم يتم حتى الآن لمنع العدوان الأمريكي. إيران تحاول إعادة التوازن لمنع وقوع هجمات في المستقبل، وهم يعتقدون أنهم من أجل أن يفعلوا ذلك يجب أن يكون هناك وحدة صف ومتانة في صفوف الشعب والقيادات السياسية، وللتعويض عن الوضع الحالي وإيجاد السبل لإراحة الناس من هذه المشكلات وتخفيف الألم الناجم عن العقوبات. والبديل عن ذلك هو امتلاك ردع يجعل من أي نوع من الحرب، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، مكلفة بالنسبة للولايات المتحدة. لهذا السبب من منظور إيراني الأمر يتعلق بإزاحة ظلال الحرب عن البلاد بدلا من الوقفة المؤقتة العمليات حاليا، وأيضا وقف الهجمات في المستقبل من جانب أمريكا وإسرائيل. هذه واحدة من أهم العناصر التي يتم بحثها في إيران. لهذا السبب إيران تصر على إطار سياسي لتحقيق ذلك.
1: إذن هي تحتاج إلى الصمود ومجابهة هذه العقوبات، وتفضل ذلك على الجلوس على طاولة التفاوض، لأن أحدث التصريحات التي سمعناها من المسؤولين الإيرانيين، لعل أبرزها ما قاله بيزشكيان أمس، لا يعيدنا فعليا للحديث عن إمكانية الجلوس على طاولة التفاوض. يحدث هذا بعد جولات دبلوماسية كانت الأمال منها ربما كبيرة بأن يسمع شيء عن التفاوض.
2: حجة إيران تقوم على أساس أن الأمر يكون على أساس التزام مقابل التزام. إذا التزم الطرف الآخر نحن نلتزم أيضا، وإيران تفضل مذكرة التفاهم وتقول لأن لو أن الولايات المتحدة لا تطبقها ولا تعود إلى مائدة التفاوض إيران لن تفعل أيضا. لكن إذا ما كان هناك تفاوض ليس على أساس أدوات الضغط والإكراه ممكن أن نتفاوض، لكن إذا ما استمر بتوجيه السلاح إلى رؤوسنا بالتهديد فلن نرضخ. المفاوضات تختلف عن الاستسلام. بالنسبة للولايات المتحدة هم يغيرون الأدوات، لكن استراتيجيتهم تبقى واحدة وهو حمل إيران على الاستسلام.
1: سيد سيرجيو، ما يشير إليه الدكتور عباس هو نفسه الذي أشار إليه عباس عراقجي وزير الخارجية عندما قال بأن إيران لن ترضخ أمام هذه السياسة من العقوبات المغلظة عليها. ولكن في المقابل الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية ردت بفرض مزيد من العقوبات على إيران وعلى الوسطاء وعلى الشركات ذات الصلة. كيف نفهم هذا؟
2: أعتقد أننا إذا ما أزحنا العواطف ونظرنا إلى الحقائق الأمر يصبح أكثر سهولة. إيران عليها أن تفتح المضيق بدون رسوم، هكذا بكل بساطة، لا شيء أكثر من ذلك. لا يمكن أن نطلق النار على السفن البريئة التي تمر عبر المضيق، هذا في المقام الأول. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى المفاوضات حول قضية إما الأسلحة الإيرانية أو التخصيب. إذا وصلنا إلى تلك النقطة فإن الضغط الاقتصادي سيستمر، لكنه إن لم ينفع وكان هناك احتمال للعودة للعمليات العسكرية. لكن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بالأمرين معا، لأن الضرر الذي يلحقه الحصار وغلق المضيق على دول الخليج كبير، هم الذين يتحملون العبء الأكبر، ثم أيضا لديك العراق ولديك أيضا بقية العالم. إذن حتى الوصول إلى نوع من الحل سواء عن طريق القوى العسكرية أو التفاوض سيبقى الوضع هكذا. أما أن نذهب بالأخذ والرد حول كل الأمر والإكراه والتفاوض تحت ضغط السلاح، في النهاية الأمر بسيط، لنفتح المضيق ونعود إلى حال تفاوضي.
1: حتى الولايات المتحدة تعاني من هذا الوضع بغض النظر عن مصاريف العمليات العسكرية والحصار البحري إلى غير ذلك. المواطن الأمريكي يعاني ارتفاع في سعر البنزين الديزل بطريقة كبيرة، ما قد يؤثر على سعر المواد الاستهلاكية. طبعا أيضا مؤشرات المزارعين خسارات متوقعة بمليارات الدولارات بسبب موضوع الأسمدة أيضا القادمة من المنطقة.
2: نعم، سيكون لذلك تأثير، وهذه هي هذا هو الجانب المؤسف. دائما هناك تأثير على السكان المدنيين، لكن إيران أيضا هي تسبب ضررا على بقية العالم. هناك بلدان كثيرة حرمت من الأسمدة، وهناك قطاعات صناعية لم تستطع أن تؤدي بسبب عدم وصول مواد من الخليج. عليك أن تحل هذه المشكلات، ولا بد أن تكون هناك تداعيات. لهذا السبب يجب أن يكون هناك ضغط، والضغط يتم الشعور به في شتى أنحاء البلاد. للأسف هذه إحدى حقائق الصراع، لدينا وجهتين نظر متناقضتان، وعلينا أن نصل إلى حل، لأن الأثر الذي تسببه إيران على العالم ليس إيجابي، وإيران تحاول أن تظهر نفسها بأنها الضحية ونحن المعتدون، لكن الأمر عكس ذلك. ممكن أن نتجادل حول ذلك، لكن في النهاية موقف الولايات المتحدة بسيط، افتحوا الخليج ثم نعود إلى بقية المسائل. كان لدينا مذكرة تفاهم، ثم إيران بدأت بطرح أسباب مختلفة لعدم نجاح المذكرة. هي كانت مجرد إطار وعناوين للتفاوض، إذن علي أن نعود إلى قائمة نعمل من خلالها.
1: دكتور عباس، الموضوع سهل وبسيط جدا، هكذا يقول سيد سيرجيو، افتحوا المضيق، لا إطلاق نار على السفن، أعيدوه إلى وضعه الأول وكل الأمور ستفتح، العودة إلى مذكرة التفاهم، إنهاء الحصار وتخفيف ربما العقوبات الاقتصادية.
2: نعم تماما، إيران تقول لنفتح المضيق المذاكر على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها حسب مذكرة التفاهم. إيران تقول هي مستعدة لذلك، لكن الولايات المتحدة ليست مستعدة للعودة للاتفاق الذي وقعته. وترامب هو يعاني من أزمة خلقها لنفسه، هو يحاولون طبعا يحاول أزمة ثم يحلها ثم يقول هذا الانتصار الذي حققته. هذه المرة هو خلق لنفسه أزمة هو غير قادر على حلها أو كسبها. في السياسة الخارجية الأمور واضحة، انظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة في غرينلاند، ما تفعله مع كندا، أعادوا تسمية بحيرة أونتاريو لتصبح بحيرة أمريكا، يقولون مضيق هرمز هو أرض أمريكية. انظر إلى فنزويلا، هم يريدون أخذ المزيد من نفطها. من منظور إيراني الولايات المتحدة لا تسعى إلى تحقيق السلام، هم يريدون السيطرة على هذه المنطقة وفرض هيمنة بيانتهم عليها وأن تكون رجل الشرطية الذي يفرض إرادته على المنطقة، وهم يعتقدون أنه بفرض المزيد من الضغوط سيحصلون على تنازلات من إيران. إيران تقول لا، هذا لن ينفع. صمود إيران ليس عواطف، هو حقائق على الأرض، ولنفس الأسباب

0: التي رأيناها الولايات المتحدة تغير أدواتها لحمل إيران على تغيير موقفها، ومنذ اليوم الأول وحتى الآن نرى ثباتا في الموقف الإيراني الذي لا يتغير، لأنه يقوم على أساس منطق. إذا ما أردتم حلا لنعود إلى الإطار، الولايات المتحدة تريد دائما إعادة صياغة الاتفاقيات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أشكرك سيرجيو ديلا بيينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. في ظل الحصار والعقوبات والقيود التجارية المفروضة على المواطن الإيراني، أضاف ارتفاع أسعار الأدوية وشح بعض الأصناف عبئا جديدا عليه. هذا الحصار وضع المرضى والصناعات الدوائية أمام تحديات متزايدة.
2: داخل هذه الصيدلية في طهران، يسأل هذا المريض عن السعر قبل أن يقرر هل سيشتري الوصفة كاملة أم سيكتفي بما يستطيع تحمل تكلفته. فمع ارتفاع أسعار مئات الأصناف، تحولت فاتورة الدواء إلى عبء ثقيل.
3: زيادة من 100% إلى 1000% شهدناها هذا العام في الأسعار. حدث ذلك في معظم الأدوية ومن بينها الأنسولين والأدوية الخاصة. بالطبع أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية والحصار لارتفاع الأسعار، لأن عملية الاستيراد تواجه صعوبات.
2: رحلة البحث عن الدواء لا تنتهي عند صيدلية واحدة، فمن مكان إلى آخر يتكرر السؤال عن الدواء، ثم يأتي السؤال الأصعب: هل من بديل؟ أزمة يقول الأطباء إنهم يواجهونها يوميا، فيحاولون وصف علاجات بديلة تتناسب مع المتاح.
4: مع ارتفاع الأسعار للأسف بدأ المرضى بطلب وصف أنواع أدوية متوفرة. نحاول احتواء الأمر باستبدال بعض الأصناف، لكن هناك أدوية لا يمكننا استبدالها، لذلك يفضل بعض المرضى شراء الأدوية الضرورية، وهذا في النهاية يؤثر في صحتهم وطريقة علاجهم.
2: وزارة الصحة تعزو أزمة الدواء وارتفاع الأسعار وشح المعروض إلى الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والنقل وتأخر وصول الأدوية المستوردة والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وهي عوامل تجعل القطاع الصحي يتأثر بأقل اضطراب في طرق الإمداد وسلاسل التوريد.
5: بالتأكيد ستترك العقوبات والحصار الاقتصادي تأثيرات سلبية على السوق، لكنها لن تستطيع أن تقيدنا. نحن ننتج أكثر من 85% من الأدوية، ونعمل على تأمين الأدوية والمواد الأولية التي حدث اضطراب في تأمينها عبر مسارات أخرى.
2: وما عمق من أزمة تأمين الدواء، تضرر مراكز طبية ومصانع أدوية خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية عموماً.
6: من رفوف الصيدليات قد تبدأ الحكاية، لكن أسبابها تتجاوز أبوابها، فالحصار وتشديد العقوبات وما رافقهما من ارتفاع كلفة النقل واضطراب سلاسل الإمداد عمق من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل وأفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع علي الضفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخارطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
7: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط، يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
7: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: نلفت عنايتكم الكريمة مشاهدين الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على خدمتنا الخاصة الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. في الأثناء أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأونروا في شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. وقالت الأونروا في بيان أن قوات الاحتلال مارست أنشطة غير قانونية في مباني المعهد خلال اقتحامه، وهو ما أدى إلى تعرض أجزاء منه للتخريب. من أمام معهد قلنديا في شمال القدس ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. مرحبا منتصر، نتابع معك المشهد من أمام معهد قلنديا التابع للأونروا والذي سيطرت عليه إسرائيل. لم تكتفي بذلك، وإنما إجراءات أخرى أقدمت عليها خلال الساعات الماضية.
8: بالفعل محمد، قوات الاحتلال انسحبت من معهد قلنديا للتدريب المهني بعد أن مكثت بداخله 3 أيام، وقامت بإجراء بعض التغييرات المتعلقة بالشكل الداخلي لهذا المعهد، إضافة إلى نصبها كاميرات المراقبة داخل المعهد، وانسحبت بعد أن قامت أيضا بإغلاق البوابات المؤدية إليه. وهذه صورة بشكل سريع نقرب المشهد أكثر، كيف بالفعل يبدو المعهد مغلقا رغم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها. الأونروا أصدرت بيانا هذا اليوم قالت فيها أن قوات الاحتلال بالفعل انسحبت بعد أن أغلقت الأبواب المؤدية إلى المعهد ونصبت كاميرات مراقبة بداخله، وقالت أن ما أقام به جنود الاحتلال هو ممارسة لأنشطة غير قانونية داخل مبانيه، وهذا الأمر أدى إلى تعرض أجزاء منه للتخريب. الأونروا أكدت أنها تدير هذا المبنى منذ أكثر من 70 عاما، وهو ما يزال منشأة تابعة للأمم المتحدة. وأضاف بيانها أن الاقتحام يمثل انتهاك للقانون الدولي، وطالبت بحماية المعهد ومقتنياته ومنع تكرار هذه الإجراءات. والأهم في ختام البيان الصادر عن الأونروا، شددت على التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية والتدريبية في المركز بشكل كامل. لكن على الأرض محمد، الأبواب مغلقة، ولا يوجد حتى هذه اللحظة ما يدلل على أن الأونروا ستعود إلى المبنى العام الدراسي المقبل المقبل تفصيل أيام قليلة عنه وفي السابع من الشهر المقبل، وبالتالي الأمور غامضة حتى هذه اللحظة. لكن أهمية هذا المعهد، عدد الطلبة الذين تخرجوا منه منذ تأسيسه عام 1952، وكم طالب يخرج سنويا، وتداعيات ما يجري على الأرض في معهد قلنديا في هذا الاقتحام الذي يعتبر السابع بالمناسبة منذ بداية العام لمعهد قلنديا. هذه التفاصيل جميعها كنا محمد أعددنا تقريرا حول معهد قلنديا وتناولنا فيه كل التفاصيل.

0: التفاصيل المتعلقة بالبيانات التي ذكرتها، نتابع بالتأكيد ما جاء في هذا التقرير.
1: هذا هو مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد نزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
2: درست في المعهد تقريبا سنتين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
1: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من خمسة عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلنديا قبل خمسة عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
3: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم، واشتغلت برا أنا مدة خمس سنوات على هذه الشهادة. لولا الشهادة ما اشتغلت برا ولا استطعت أني أسافر برا. القرار الإخلاء أنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
1: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلنديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
4: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بدي أقول أثرها النفسي كبير جدا.
1: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من سبعة عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
0: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. انتصر نصارى الجزيرة من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
5: إلى الجزائر، حيث قالت مصالح الحماية المدنية إن فرق الإطفاء تسعى لإخماد 11 حريقا سجلت في ولاية عدة شرقية البلاد، وذلك بعد تمكنها من السيطرة على نحو 114 بؤرة مشتعلة. وكانت موجة حرائق واسعة اجتاحت شمال شرق الجزائر، تعد ولاية جيجل الأكثر تضررا. الرئيس الجزائري كان قد أعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام بعد مصرع وإصابة عشرات بسبب الحرائق. من برج الطهر في ولاية جيجل ينضم إلينا مراسل الجزيرة عاطف قددرة. مرحبا عاطف، قربنا أكثر من المشهد في تلك المنطقة والمحاولات المستمرة للسيطرة على الحرائق التي لا تزال مشتعلة.
6: نعم، هناك أولا هناك تراجع كبير في حدة الحرائق في هذه المنطقة في الجهة الشرقية لولاية جيجل، انطلاقا من برج الطهر والجمعة بن حبيبي وكذلك العنصر والميلية. لكن ليلة أمس تجددت الحرائق في بعض المواقع في تكسانة وأيضا في سلمة بن زيادة. في تكسانة اقتربت النيران كثيرا في حدود الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي من السكان، ولكن تمت السيطرة.

0: عليها في وقت سريع، ووفقا لشهود لم يكن هناك ضحايا بعد فرار عدد كبير من العائلات والإسراع بإخلاء الموقع. لكن وفقا لبيانات الحماية المدنية، النيران ما زالت 6 بؤر في شرق الجزائر، في جيجل وفي سكيكدا وأيضا الطارف وعنابة وأيضا تبسة. وتقول بعض المصادر من الحماية المدنية أنه يمكن السيطرة على هذه الحرارة إلى مساء اليوم، نظرا لتراجع درجات الحرارة في شمال الجزائر ككل بعدما شهدت الجزائر الأربعاء والخميس درجات حرارة قاربت 50 درجة. أما على الجهة الرسمية فقد تم الانتهاء من دفن ضحايا هذه الحرائق، وهم بالعشرات وفقا للمشاهد التي تابعناها يوم أمس من مقبرة الجمعة بن حبيبي، علما أن السلطات الرسمية الجزائرية لم تقدم حصيلة نهائية واكتفت بحصيلة يوم الأربعاء الماضي، وكانت حصيلة مؤقتة وتحدثت عن 12 ضحية. في وقت أعلنت السلطات الجزائرية التحقيق الجنائي في مسببات هذه الحرائق، سيما في ولاية جيجل التي مستها من شرقها إلى غربها إلى جنوبها، علما أن هذه الولاية توصف بالغابة الكبيرة تقريبا، وهي من أكثر الولايات الجزائرية كثافة غابية. لذلك كانت الحرائق واسعة وامتدت بسرعة في ليل الأربعاء، وكان من الصعب على السكان الفرار، كثيرون منهم.
1: طيب عاطف، أشرت إلى سكان، إلى المواطنين، كيف هي أوضاعهم؟ ما الذي يقدم لهم من مساعدات لتجاوز هذه المرحلة، خاصة أولئك الذين تضررت منازلهم؟
0: نعم، هناك عدد كبير من السكان الذين تضررت مساكنهم بشكل كامل، تم نقلهم إلى مراكز إيواء في وسط مدينة جيجل، بينما ما زال كثيرون لاحظنا عودتهم اليوم إلى منازلهم لمعاينة الأضرار. هناك فرق من مؤسسة الحكومية للكهرباء سومالغاز التي تحاول إعادة الكهرباء في هذه القرى التي تتواجد في أعالي جبال ولاية جيجل. كانت أيضا شبكة المياه قد انقطعت عن هذه القرى بفعل ذوبان شبكة المياه بشكل نهائي. أما شعبيا فقوافل الإغاثة شاهدنا أنها تنقل معدات كهرومنزلية، وشاهدنا أنها تنقل مياه وأيضا بطانيات وأفرشة وأغذية، وتحاول توزيعها على شكل مجموعات نحو القرى المتفرقة في مدينة ولاية جيجل. كما تعرف أن جيجل هي غالبها يتواجد فيها سكان فيها القرى، وهي تشتهر بهذا النمط العمراني، قرى الجبال. لذلك كانت حصيلة الضحايا كبيرة، منهم من توفي بفعل الحرائق مباشرة، ومنهم من اختنق أثناء محاولة الفرار.
1: شكرا جزيلا لك عاطف قدادرة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من برج الطهر في ولاية جيجل. إلى نيبال التي لا تزال ترزح تحت وطأة الفيضانات التي ضربت حدودها مع الصين، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع 626 شخصا، في حين لا يزال البحث جاريا عن الآلاف من المفقودين. من بلدة بتر الواقعة في شمال نيبال، مراسل الجزيرة سامر علاوي. مرحبا سامر، نتابع معك المزيد من التفاصيل حول عملية البحث عن ناجين التي لا تزال ربما مستمرة، وأيضا التحقيق في ملابسات ما وقع تحديدا وأدى إلى تلك المشاهد.
2: في الحقيقة أن حالة الصدمة والإرباك ما زالت تخيم على المناطق الشمالية لنيبال، خاصة مدينة بتر التي وضعت اعتبرت مركزا لعمليات البحث والإنقاذ وعمليات إيصال المساعدات، خاصة أن الحكومة النيبالية حددت بوابتين رئيسيتين لهذه العملية. بالنسبة للبحث والإنقاذ يتولاها الجيش وعن طريق الجيش فقط، ولا يسمح لأجانب الدخول إلى المنطقة إلا من خلال بوابة الجيش وتنسيق مباشر معه. أما بالنسبة للمساعدات المحلية والأجنبية، فأقيم مركز تنسيق المساعدات الإنسانية في مدينة بتر هنا، ويعمل على استقبال جميع المساعدات وإدخالها المناطق المتضررة. نحن نشاهد هنا على ضفاف نهر تريشولي، نهر تريشولي في مدينة بتر بمديرية نواكوت، حيث آخر هذه

0: المناطق والمناطق الأخيرة التي سمح لنا بالوصول إليها من قبل الجيش، والتي نشاهد كيف أن القرى التي تقع على ضفاف النهر كلها جرفت بشكل كامل تقريبا، ولا يعرف مصير آلاف الأشخاص الذين كانوا يعيشون في هذه القرى. وقال لنا مسؤول حكومي فضل عدم التصريح عن نفسه، قال لنا أنه يقدر عدد القتلى بأكثر من 7000 قتيل، بينما تقول الحكومة النيبالية أن عدد القتلى 600 شخص وعدد المفقودين 2000 شخص. ضغوط من دول التي لها رعاية مفقودين والذين يصل عددهم تقريبا 600 شخص على الحكومة للسماح لفرق إنقاذ أجنبية تشارك في هذه العمليات، لكن الحكومة ترفض ذلك. تضررت السدود، هناك 12 سدا على الأقل دمرت في هذه الفيضانات، ومن هذه الفيضانات 12 تدمرت نقاط أو محطات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت لنا مصادر في الجيش النيبالي إنهم أنقذوا اليوم أو انتشلوا اليوم 16 جثة من واحدة من هذه محطات الكهرباء، إضافة وأن شخصا واحدا نجا من تلك المحطة. وما زال أناس يتدفقون على مراكز الجيش أو معسكر الجيش الذي اتخذته القوات المسلحة النيبالية مركزا لعملياتها، يسألون عن ذويهم. وهناك انتقادات لبطء العملية وإرباك عمليات البحث والإنقاذ، خاصة مع نقص المعدات. هناك فقط 15 طائرة عمودية تعمل على مدار الساعة، نشاهد كل تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة تهبط طائرة أو تقلع من مركز البحث والإنقاذ في مدينة بتر، إضافة إلى أن نقص المعدات الأخرى، المعدات الكبيرة. وطلبت الحكومة النيبالية من دول صديقة لم تسميها ويعتقد أنها الصين والهند تزويدها بمعدات لإصلاح الجسور التي تدمرت. هناك بعد هذه النقطة التي نحن فيها 40 كيلومتر من الشارع المدمر الذي لم نستطع أن نقطعه، الوصول إلى المناطق المدمرة لا يمكن إلا أن يكون عبر الجو، عبر الطائرات العمودية. ولذلك الحكومة النيبالية خصصت هذه الطائرات فقط لعمليات البحث والإنقاذ، ولا تسمح الخاصة بها ولا تسمح حتى المنظمات والهيئات غير الحكومية بالوصول إلى تلك المنطقة سوى اعتمادا على ما يوفره الجيش من خدمات لوجستية. جمعيات ومؤسسات هنا متخصصة في الكوارث عزت هذه الكارثة إلى سببين رئيسيين، الأول التغير المناخي والثاني سوء الإدارة والتخطيط الحكومي الذي أقام هذه السدود. ويوجد هناك ضعف في أجهزة الإنذار المبكر، ويوجد هناك إرباك في العملية كلها سواء من قبل حدوثها أو بعد حدوثها، مثل الدعم اللوجستي الضعيف وعدم الاستعانة بقوات خارجية يمكن أن تساهم في تخفيف المعاناة على السكان والوصول إلى المناطق التي تعتبر مقطوعة ولا يمكن الوصول لها بالطريق الطبيعي العادي مثل السيارات والعربات.
1: شكرا جزيلا سامر علاوي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة بتر في شمال نيبال. بالعودة الآن إلى ملف التوتر في مضيق هرمز، ومع اضطراب الإمدادات عبر المضيق تبحث واشنطن عن براميل بديلة لتعود فنزويلا وهي صاحبة أكبر احتياطيات نفط في العالم إلى قلب معادلة السوق. لكن المفاجأة الأكبر أن كاراكاس تدرس مغادرة أوبك، ما قد يفتح الباب أمام زيادة إنتاجها وتحويل مزيد من خامها نحو الولايات المتحدة. تفاصيل أكثر مع يوسف خطب.
2: قبل 66 عاما كانت فنزويلا واحدة من بين الدول المؤسسة لمنظمة أوبك في عام 1960. اليوم تناقش كاراكاس مغادرة المنظمة نفسها في الوقت الذي تقترب فيه أكثر من واشنطن التي ليست على وئام مع أوبك منذ عقود. الخروج لم يعلن رسميا بعد، لكنه أصبح جزءا من محادثات أوسع تمنح الشركات الأمريكية وصولا طويلا.

0: إلى الأجل إلى النفط الفنزويلي. على طاولة المحادثات يجري بحث نماذج تأجير أو شراكة طويلة الأجل مع شركات أمريكية، وفي قلب الصفقة يوجد 17 حقلا نفطيا في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو، بعضها جديد وبعضها منتج بالفعل. هذا الإنتاج شهد ارتفاعا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير، حيث وصل إلى نحو 1,250,000 برميل يوميا مدفوعا باستئناف كاراكاس لصادراتها النفطية تدريجيا إلى السوق الأمريكية. ورغم امتلاكها لأكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لا تزال فنزويلا بعيدة عن سنوات الذروة، حينما بلغت صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية حوالي 3 ملايين برميل يوميا أواخر التسعينيات. وكأغلب الدول النفطية، يمثل النفط شريان الاقتصاد الفنزويلي، إذ يوفر حوالي 90% من تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل زيادة الإنتاج هدفا ماليا وسياسيا لا مجرد قرار نفطي. أما على مستوى السوق العالمية، فإن خروج فنزويلا من أوبك لن يحدث صدمة فورية في المعروض، لأنها لا تلتزم حاليا بحصة إنتاج فعلية، لكن الانسحاب قد يحرر كاراكاس من سقف حصص الإنتاج وأي قيود مستقبلية، ويفتح الباب أمام استثمارات أمريكية تدفع الإنتاج لمستويات أعلى وتزيد الإمدادات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية. الرابح الأكبر من انسحاب فنزويلا من أوبك هي الولايات المتحدة، التي تراجعت احتياطاتها الاستراتيجية من النفط إلى مستوى لا يزيد عن 290 مليون برميل من سعته، أي حوالي 41% فقط من السعة التخزينية، في وقت تضغط فيه أسعار البنزين على إدارة ترامب قبل الانتخابات في نوفمبر القادم. أما الخاسر الأكبر سياسيا فقد تكون أوبك، لأن خروج عضو مؤسس يضيف شرخا جديدا لمنظمة تواجه أصلا صعوبة متزايدة في ضبط حصص المنتجين. الخلاصة، خروج فنزويلا المحتمل من أوبك لن يعني نفطا أقل في السوق، بل قد يعني نفطا أكثر ونفوذا أمريكيا أكبر، وفي المقابل قدرة أضعف لأوبك على التحكم في المعروض والأسعار وضبط الأسواق، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
1: مع يوسف خطاب نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة على رأس الساعة، تتجدد بحول الله.
2: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم، بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ضمن النكبه.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. قالت الحكومة الإيرانية أنها تتعهد بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية وأن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. من جهته قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين المجتمعة في الولايات المتحدة بشأن ضرورة الالتزام بها. في لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن المحاولة الإسرائيلية لتأخير المفاوضات سببها الانتخابات الإسرائيلية، وإن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، مؤكدا أنها استسلام من دون أي مقابل. وفي ملف غزة، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع. وأضاف ملادينوف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ونبدأ بملف الولايات المتحدة وطهران والتوتر بينهما، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا ومرحبا بكم عمر، نبدأ معك. إذن المرشد ثمن عمل الحكومة من جهة ثانية نهى عن التعبير الصادق عن نقاط ضعف إيران بحسب تعبيره. سياق تصريحات المرشد كيف فهمت في طهران؟
3: نعم منى، سياق هذه التصريحات هي أنها جاءت بمناسبة أسبوع الحكومة الذي تعيشه إيران، لذلك المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كان حريصا على تثمين الدور الذي لعبته الحكومة الإيرانية خلال الفترة السابقة التي خاضت البلاد خلالها الحرب والحصار ومزيد من العقوبات. وهذه إشارة واضحة إلى أن الحكومة تمكنت من تأمين السلع واحتياجات المواطنين والخدمات من دون أي انقطاع على الرغم من كل تلك الضغوط. إضافة إلى أن الأمر ربما الأكثر لفتا للانتباه هو إشارة المرشد الإيراني إلى مسألة الوحدة والانسجام في الداخل، وأنه كان صارما جدا عندما قال إنه يمنع منعا باتا أي إجراء أو عمل من شأنه أن يمس الانسجام والتماسك الداخلي. وهذه إشارة واضحة إلى بعض التباينات والخلافات التي تتصاعد أصواتها بين الحين والآخر حيال ثنائية إما المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو استئناف الحرب معها أو الدعوات التي يطلقها البعض في الحكومة على رأسهم الرئيس مسعود بوزيان إلى أن إيران لا تزال متمسكة بمذكرة التفاهم على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه المذكرة لم تعد تعنيه وأنه ليس بصدد العودة إليها. لذلك هذه الخلافات في الداخل من شأنها كما يقول المرشد الإيراني أن ترسل رسائل ضعف وإشارات ضعف إلى من وصفه بالعدو وأنه يمكن أن يستغلها لاحقا ضد إيران. لذلك كان هناك حرص على عدم إطلاق هكذا تصريحات إلى العلن لكي لا تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية أو تفهم منها على أنها رسالة ضعف من قبل إيران. بعد هذا البيان الصادر عن المرشد أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا شكرت فيه المرشد على تثمينه لدورها خلال الحرب، وأكدت أنها سوف تستمر في مواجهة الضغوط، في مواجهة الحصار، العقوبات،

0: التفاصيل فيما يتعلق بمسألة البنزين في طهران؟
1: نعم، مسألة البنزين تشهد تحديات كثيرة هنا على المستوى الداخلي. نعرف أن الحرب كانت قد استهدفت فيها أمريكا وإسرائيل بعض منشآت إنتاج البنزين في إيران. كذلك إيران كانت تعتمد إلى حد ما على استيراد البنزين لأجل سد العجز في الداخل. طهران أو إيران بشكل عام تستهلك يومياً ملايين اللترات من البنزين، نحو 130 مليون لتر يوميا. الآن هناك عجز بنحو 14 مليون لتر، لذلك هذا العجز يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لأجل تأمينه. هناك حديث عن أن إيران سوف ترفع أحد أسعار البنزين، لأن هناك عدة أسعار بعضها مدعوم من الحكومة وبعضها غير مدعوم، تقول إنها سوف ترفع سعر الجزء غير المدعوم. هذا الأمر من شأنه ربما يخلق بعض حالة من الاحتقان في الداخل الإيراني، لأن إيران شهدت عام 2019 احتجاجات عارمة على خلفية ارتفاع أسعار البنزين. هذا الأمر لم يتم البت فيه حتى اللحظة، لكن على الرغم من ذلك تقول طهران أيضا إذا ما تحدثنا عن الموازنة وعن المشكلات الاقتصادية، إيران تقول على لسان الرئيس مسعود بزكيان يوم أمس أنها باتت غير قادرة على الاستيراد والتصدير، ليس فقط على مستوى البنزين بل على مستوى النفط، السلع الأساسية وبقية السلع، وذلك بسبب الحصار المستمر على البلاد. كذلك تواجه مصاعب بشكل واضح على مستوى الحصول على إيراداتها بسبب العقوبات الأمريكية. فيما يخص مسألة النفط، منى وكالة أنباء فارس اليوم تحدثت عن أن إيران لديها كميات كبيرة من النفط خارج خط الحصار البحري، أي في المياه البعيدة. كان وزير النفط الإيراني قبل يومين قال إن إيران نقلت هذه الكميات خلال فترة رفع الحصار، عندما كان الطرفين الإيراني والأمريكي ملتزمان بمذكرة التفاهم. لكن السؤال المهم الآن منى، إيران في حال تمكنت من بيع تلك الكميات من النفط إلى الصين تحديدا، هل ستتمكن من الحصول على العائدات؟ نعم، بأي سعر بالضبط؟ هناك دائما تخفيضات تقدمها إيران لهذا النفط، كذلك مسألة حصولها على ثمن هذا النفط في ظل الحصار، في ظل العقوبات على النظام المصرفي الإيراني، وحتى أنها كانت تستخدم بعض طرق الالتفاف المعقدة، وهذه الطرق كانت قد استهدفت خلال العقوبات الأمريكية الجديدة الأسبوع الماضي. لذلك الآن أمر مهم، هل سوف تحصل إيران على هذه الأموال لسد العجز في الموازنة التي تحدث عنها الكثير من المسؤولين الإيرانيين؟
0: جزيل الشكر لك عمر هواش على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. أحمد الرهيد، إذن هذه الحرب ستستمر 5 أسابيع، قال الرئيس ترامب في بدايتها. الآن الحرب تدخل شهرها 7، إلى أي مدى تبدو الإدارة الأمريكية منسجمة فيما يتعلق بتداعيات هذه الحرب؟ نرصد معك كذلك من خلال التصريحات الأخيرة أحمد.
2: بالفعل الحرب تدخل شهرها 7 منى، وهذا هو مصدر قلق الأمريكيين الذين منذ البداية أظهرت استطلاعات الرأي أنهم لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب، ولا يعتقدون بأن طريقة ترامب في إدارتها ستحقق النتائج المرجوة. وبالتالي الإدارة عادة ما تجيب على هذه الأسئلة بالقول إن عملية الغضب الملحمي انتهت منذ أسابيع الحرب الأولى، وبعد ذلك تستمر بأشكال مختلفة وبعمليات وأسماء مختلفة، وإن هناك عملية الغضب الاقتصادي، وهذه العملية يقول وزير الحرب بيت هاكسيس إنها ستستمر حتى تتحقق الأهداف الأمريكية، وإنهم قادرون على الاستمرار في هذا الحصار البحري متى ما أرادوا دون تحديد نهاية محددة. يقول نحن مستعدون للاستمرار فيه إلى ما لا نهاية، حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات بالمواقف التي تريدها الولايات المتحدة. وتابعنا تأكيدا لذلك عملية استبدال حاملات الطائرات، جرى استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن في الأيام الماضية. الآن وفق معهد البحرية الأمريكية سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وهذه الحاملة وفق المعهد ستمضي إلى الشرق الأوسط وتقضي هناك 7 أشهر. هذا يشير إلى أن الإدارة بالفعل مستعدة للاستمرار في حالة الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة إلى فترات طويلة، رغم المخاوف الأمنية المرتبطة بضعف الوجود الأمريكي في منطقة

0: منطقة المحيطين الهادي والهندي وغيرها من المناطق الأخرى، ورغم أيضا القلق الداخلي هنا في الولايات المتحدة من الآثار الاقتصادية لهذه الحرب، ولكن ترامب يقول إنه لا يشعر بعبئها، وقال في تصريحاته للجزيرة قبل أيام قليلة بأنه ليس لديه جدول زمني محدد لحسم هذه المواجهة مع إيران، وأنه يعتقد بأن الخيارين فعالان في التعامل مع إيران، الخيار العسكري وكذلك الخيار الاقتصادي، ويقول إن إيران تنهار بسبب هذا الضغط الاقتصادي وإن قدراتها العسكرية دمرت بشكل كبير. بالمقابل ينتقد الديمقراطيون كل هذا، يصفون الحرب بأنها غير شرعية، ويقولون إن ترامب ليست لديه استراتيجية واضحة للخروج منها هنا.
1: أحمد، أيضا نسأل، ما نسبة هرمز وهذه الحرب من الخطابات الانتخابية للرئيس ترامب، وما مدى أيضا اهتمام الناخب الأمريكي بها؟
0: في كل خطاب تقريبا ترامب يتحدث إلى الناخبين الأمريكيين الذين يدعم مرشحيهم الجمهوريين في الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر، يشير إلى موضوع الحرب ويتحدث عن مضيق هرمز ويقول نحن من يسيطر على هذا المضيق، بل يذهب أبعد من ذلك ويقول إن الولايات المتحدة ستعلن المضيق إقليما أمريكيا. هكذا علق قبل أقل من يومين في تروث سوشيال، وقبلها من نيويورك، وبعدها أيضا كان قد قال ذلك في ساوث كارولاينا. وبالتالي ترامب دائما ما يشير إلى مسألة الحرب ومسألة مضيق هرمز، ولكن بلغة المنتصر وبلغة المسيطر وليس بلغة الذي يشعر بعبء الحرب أو أنه في تحد للتعامل معها. ويقول للأمريكيين هذه تكلفة معقولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي عندما يتعلق الأمر بأسعار الوقود. الديمقراطيون أيضا يتحدثون عن مضيق هرمز ويتحدثون عن الحرب، ولكن بمقاربة ورواية مختلفة. يقولون إن ترامب وعد بأنه لن يذهب إلى حروب وقد ذهب، ووعد بأن يخفض تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة بعد أن يأتي إلى البيت الأبيض، ويقولون إن ذلك لم يحدث بالنسبة للأمريكيين، لذلك صوتوا لنا في الانتخابات النصفية في نوفمبر. الجمهوريون بالمقابل يقولون للأمريكيين إن إيران شكلت تهديدا وشيكا للولايات المتحدة ولمصادرها، ولذلك واجهناها بهذه الحرب، وهذه التكلفة التي تدفع هي لمكاسب استراتيجية بعيدة المدى. وبالتالي الجميع يتحدث عن الحرب، الجميع يتحدث عن مضيق هرمز، ولكن بروايته.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. تقول واشنطن إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن وإنها سهلت عبور مئات الناقلات، بينما يقول الحرس الثوري الإيراني إن المضيق مغلق. تفاصيل أكثر مع زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية.
2: شكرا منى، ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن بالفعل هذا المضيق واستعراض القوة فيه ما يزال واحد من العناوين الأبرز لحالة الاستعصاء القائمة هنا في مضيق هرمز. طبعا الولايات المتحدة وفي آخر تصريحاتها والتصريحات الكثيرة فعليا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة هي من تسيطر على هذا المضيق، هي من تتحكم بحركة السفن فيه، وأنها تفرض حصارا على إيران، بل مضى أبعد من ذلك ليعلن المضيق إقليما أمريكيا. إذن بين يدي كل هذه الإعلانات واستعراض القوة هذا الأمريكي، طبعا يجيب الحرس الثوري أيضا بأن المضيق مغلق وأن قواته تسيطر على المضيق. طبعا نحن نتحدث عن عدة مسارات داخل مضيق هرمز. نحن نعلم أن هذا الذي هو هنا باللون الأحمر كان المسار الدولي الذي تعبر منه السفن، تقريبا نحن نتحدث عن 33 كيلومتر عرض مضيق هرمز. كان هذا في المنتصف، المسار الدولي الذي تعبر منه السفن ذهابا وإيابا. طبعا خلال الحرب، 6 أشهر من الحرب، كان هناك حديث كبير عن زرع ألغام في هذه المنطقة من قبل الحرس الثوري الإيراني. ظهر ما يسمى بالمسار الجنوبي الذي ترونه هنا باللون الأخضر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان. هذا المسار الجنوبي طبعا استخدمته السفن، وما تزال معظم حركة السفن التي نتحدث عنها الآن تمر عبر المسار الجنوبي، بينما كما أشرت الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه يسيطر على كل المسارات حتى المسار الجنوبي. طبعا ترد الولايات المتحدة بهذه الأرقام والإحصائيات بأن نحو 1500 سفينة عبرت منذ مايو الماضي وحتى الآن عبرت مضيق هرمز، سواء من المسار الجنوبي أو حتى من المسار الدولي. 750 مليون برميل من النفط الخام. طبعا نحن لا ننسى أن بعض هذه السفن عبرت أثناء فكرة

0: فك الحصار أثناء فترة مذكرة التفاهم، وأن 75 سفينة حاولت اختراق الحصار الأمريكي الذي تفرضه على طهران وتمت إعادتها وتحويل مسارها، وأيضا كان هناك سفن تركتها الولايات المتحدة وفقا للإعلان لأسباب إنسانية تركتها تذهب إلى سواحل إيران. من يعمل على كل هذه العمليات على تأمين هذه الحركة؟ تقول الولايات المتحدة إن هناك 20 سفينة حربية وهناك عليها 50,000 جندي تقريبا، نتحدث عن طائرات مقاتلة، مروحيات، وطبعا تقول الولايات المتحدة بالدرجة الأولى أنها استطاعت في عملياتها الماضية، وهي من أهم القضايا، أنها ضربت دفاعات الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني على كامل السواحل الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، وبالتالي أمنت هذه السيطرة. وطبعا ما تزال قواتها عملية تأمين السفن حاليا التي تجري في مضيق هرمز هي تجري بوجود القوات الأمريكية وبمراقبة مباشرة من القوات الأمريكية لحركة هذه السفن. لكن في نفس الوقت وقبل أن نختم، المنظمة البحرية أصدرت تقريرها بمناسبة 6 أشهر على مرور هذه الأزمة، وقالت فيه فعليا إن 400 سفينة ما تزال محاصرة، 6,000 بحار عالقون عليها، وأسفرت هذه الأشهر الستة عن مقتل 19 بحارا جراء الهجمات على السفن التي تحاول عبور المضيق. سنعود إلى منى لبقية التفاصيل.
1: جزيل الشكر لك زميل محمود الزيبق على كل هذه التفاصيل. والآن معنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا ومرحبا بك لواء محمد. إذن المسألة تتسع وتضيق وتعود إلى مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول أنه مغلق وأنه تحت سيطرته. الولايات المتحدة تقول أنه مغلق أمام إيران لكنه مفتوح أمام الولايات المتحدة، وتتحدث عن تمرير ملايين براميل النفط. من خلال التحليلات وبنظرة عسكرية، ما الذي يحدث في مضيق هرمز؟
2: أتخيل أن في تناقض في التصريحات كبير ما بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية، كل منها بيستهدف الجمهور الداخلي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية بتستهدف الجمهور الداخلي وتريد أن توصف ما حدث.
1: نعم. على ما يبدو، اسمح لنا سيد محمد عبد الواحد، هنالك مشكلة في الصوت، اسمح لنا يعني لربما تحل في خلال الدقائق المقبلة. إذا نتحدث عن مضيق هرمز وعن هذه التصريحات المتناقضة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الولايات المتحدة تقول أنها تسيطر على المضيق، وأن الحصار البحري وعملية الإقصاء الاقتصادي ستدمران الاقتصاد الإيراني المتعثر. كان هنالك حديث أيضا من قبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بأن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز تفصل حركة السفن في الاتجاهين لضمان سلامتها. إذن عودة إلى الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمنية اللواء محمد عبد الواحد، أهلا ومرحبا بك من جديد. نعود إلى المضيق، اختلاف في الروايات، الجميع يعلن سيطرته على المضيق، لكن بالفعل ما الذي يحدث؟
2: هناك بالفعل في تناقض في الروايات ما بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول أنها حققت نصر عسكري على إيران، وبالتالي قامت بفتح الملاحة لجميع الدول، وتريد نقل هذه الصورة. تريد أن تقول أنها استطاعت تأمين الممر تأمين عسكري وتطهير الممر من الألغام، وده كان حديث قائد المنطقة المركزية. وإيران هي الأخرى تريد أن تقول أن السيادة ما زالت سيادة إيرانية. إذن إحنا انتقلنا من لا نتحدث اليوم عن فتح الممر أو غلق الممر، ولكن نتحدث عن من يدير الممر، وده نقطة الخلاف الكبيرة، سواء المتعلقة بالمسارات، بمعنى أن المسارات حتى اللي تم الاتفاق عليها ما بين الجانب العماني والجانب الإيراني حتى الآن لا نسمع رأي الجانب الأمريكي من هذه المسارات، لا سيما وأن مسار دخول الخليج ومسار خروج الخليج جزء من مسار الخروج هيبقى جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار الدخول أيضا داخل المياه الإقليمية الإيرانية. إذن هناك سيادة كاملة على الممر سواء في الدخول أو الخروج سيادة إيرانية، وأنا أتخيل أن ده لم يرضي ولم يعجب القيادة الأمريكية التي تصر على استخدام الممر الجنوبي اللي هو ممر العماني. ولكن ما زالت في هناك تضارب كبير، ولكن الواقع بيقول أن عدد السفن قليلة للغاية التي تعبر، كمان أن بدأت شركات الشحن لا تأخذ بهذه التصريحات على الإطلاق، هي بتراقب من الـ AIS حركة الملاحة للسفن، تراقب السفن التي تعبر، نقدر نحن نشوف كم سفينة عبر.

0: طارت وكم سفينه توقفت، وبالتالي نستطيع ان نرصد حقيقه الوضع الراهن في مضيق هرمز.
1: إذن لدينا مسارات مختلفه فيما يتعلق بالتعامل مع المضيق، المسار العماني الايراني والتي تقول الولايات المتحده ان لا دخل لها به، يعني كان هنالك تصريح لاحد المسؤولين لا دخل لنا بالنتائج فعليا، والولايات المتحده تتعامل كما لو انه هي فقط الموجوده في المضيق. لكن قبل بالامس كان هنالك تصريح لقائد القياده المركزيه قال بان الولايات المتحده نجحت بازاله الالغام من المضيق. إلى أي مدى هذا ممكن فعليا؟ وإذا كان ممكن بهذه السهولة وبهذه السرعة، لماذا لم يتم في الأشهر السابقة؟
0: بالفعل فكرة إزالة الألغام كان عليها علامات استفهام كثيرة جدا، لم نرى أي مشاهد لإزالة الألغام، لم نرى كاسحات ألغام في تلك الفترة، ولا يوجد حديث عنها، لم نرى قنصات، لم نرى يعني صائدات ألغام في هذه الفترة، ولكن فوجئنا بهذا التصريح. وهذا التصريح لم يأتي من سياسي، ده يأتي من رجل عسكري، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ترسيخ أمر واقع قبل البدء في أي مفاوضات سياسية موجودة قد ربما تعقد خلال الفترة القادمة، وبالتالي تريد أن ترسخ أمر واقع. كمان تصريحات أخرى تتناول أن في تحركات بحرية في المنطقة، تم رصد ميزانية القوات البحرية الأمريكية 300 مليار دولار ل 2026، 2027 طالبين 75 مليار تاني، يعني على الرغم من الكلفة العالية للتواجد البحري القائم بالحصار، لا تتخيلي حجم تكلفة حاملة الطائرات المدمرات التابعة لها، المجموعة التابعة لها مكلفة للغاية، مجرد عدد ساعات الدوران ده بملايين الدولارات يوميا، مجرد التيك اوف للطائرات واللاندنج ملايين الدولارات، واستبدال كمان اللوجيستيك بقى عملية مرعبة. الحروب الحديثة كلها لا تريد هذه الأساطيل كلها، لأن المسيرات غيرت من شكل المعارك البحرية.
1: جزيل الشكر لك لواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية، شكرا لك. والآن ينضم إلينا من عمان دكتور رعد محمود أتل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. دكتور رعد أهلا ومرحبا بك، نبدأ معك بما انتهينا بالحديث عنه مع اللواء محمد عبد الواحد فيما يتعلق بهذه الأرقام التي تتحدث عنها الولايات المتحدة، 1500 سفينة عبرت من مضيق هرمز من مايو الماضي، الحديث أيضا عن 750 مليون برميل نفط تم تمريرها من المضيق. إلى أي مدى هذه الأرقام تسمع بإيجابية لدى أسعار النفط في إطار الطاقة؟
2: شكرا عزيزتي. ليس إلى المدى البعيد، الولايات المتحدة والعالم لا يواجه فقط مشكلة في ارتفاع أسعار النفط، وإنما أيضا يواجه مشكلة أعمق وهي أمن الإمدادات. لا نستطيع أن نتحدث عن كل ما يحدث حاليا من تدفقات في النفط بأنه قادر على الحد من المشكلة الكبيرة التي يتعرض لها العالم، إنما هو يعوض جزئيا ما حدث. مضيق هرمز نقطة اختناق رئيسية في تجارة الطاقة العالمية كما شاهدنا، فبالتالي أي اضطرابات وأي اضطراب في يرفع تكلفة النفط قبل أن يحدث نقص فعلي في الكميات، لأن الأسواق تبدأ بإضافة علاوات المخاطرة إلى الأسعار وما إلى ذلك. حتى الإعلان الأخير الذي صدر عن الرئيس الأمريكي ترامب ووصفه بأنه أكبر صفقة نفط في العالم، علينا أن نضعه في سياق أزمة الطاقة التي تحدث حاليا. بالتالي كل الإجراءات وأسميها إجراءات هي على البعد الاستراتيجي لن تعوض بشكل كبير أو كامل ما حدث من صدمة العرض في مشتقات النفط بالذات من المشتقات النفطية بالذات من النفط والغاز المسال وحتى الأسمدة، لكنه يعوض جزئيا عن كل ذلك.
1: بما أنك تطرقت إلى هذه الصفقة التي يصفها الرئيس ترامب بالتاريخية مع فنزويلا، دكتور رعد نسألك عنها أيضا. يتحدث مسؤول أمريكي لفاينانشال تايمز بأن إجمالي الاحتياطات المؤكدة التي سيحصل عليها المشروع في فنزويلا 63 مليار برميل، لو تترجم لنا ذلك إلى لغة أبسط فيما يتعلق بتأثيرها والزمن الذي تحتاجه للتأثير على الداخل الأمريكي وأسعار المحروقات.
2: جميل. شوفي، أنا لا أعتقد أنه من الصحيح اقتصاديا أن نقول بأنه هذه الصفقة من جديد ممكن أن تعوض نفط هرمز بشكل كامل. المسألة أكبر من ذلك، الولايات المتحدة تبحث عن

0: تنويع مصادر النفط ومسارات وصوله إليها. فبالتالي النفط الفنزويلي موجود، لكن وبالتالي ممكن أن يصل إلى السوق الأمريكية دون أن يمر طبعا بمضيق هرمز. لكن لذلك هذه الصفقة هي من جانب مهم في أمن الطاقة، ومن جانب آخر قد تحتاج من الوقت ليس باليسير حتى تعوض أزمة الفاقد الذي حدث. فأنت ممكن أن تتحدثي عن بضعة أشهر حتى يستطيع ولو جزئيا ديناميكيات السوق الأمريكي أن تعيد إنتاج نفسها من جديد. لكن هناك نقطة اقتصادية مهمة جدا، الرئيس ترامب صحيح يتحدث عن 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، لكن هذه الأسواق لا تشتري الاحتياطيات، الأسواق تشتري الإنتاج. بالتالي السؤال الحقيقي ليس كم برميل موجود تحت الأرض، وإنما كم برميل تستطيع فنزويلا إنتاجه وتصديره خلال الفترة القادمة. وبالتالي هنا توجد مشكلة البنية التحتية، الاستثمار في فنزويلا، ضعف القدرة الإنتاجية، ولن يكون ذلك حل فوري. بإجابة مباشرة عن سؤالك، لن يكون ذلك حل فوري لنقص الإمدادات التي واجهها العالم، الولايات المتحدة والمنطقة بالذات عن جراء هرمز.
1: جزيل الشكر لك دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، جزيل الشكر. والآن مشاهدينا نرحب في الاستوديو بالدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، أهلا ومرحبا بك. نبدأ من حيث انتهينا أيضا في موضوع الاقتصاد، لكن نذهب معك إلى إيران وتصريحات للرئيس بازشكيان بالأمس، كان قد تحدث فيها عن مشكلة الصادرات والواردات ومشكلة النفط والبنزين أيضا في لدى الجانب الإيراني. وقد تحدث أيضا مراسلنا عمر هواش عن هذا المشهد لطوابير الناس يقفون أمام محطات البنزين. ما الذي يحدث في إيران تحديدا في هذه النقطة؟
2: الحقيقة منى، ما يحصل في فنزويلا وبين أمريكا وفنزويلا ليس بعيدا عن ما يحصل في إيران. نعم. فيما يتعلق بالداخل، الأمريكيون، الرئيس الأمريكي يريد تقليل تأثير ما يحصل في مضيق هرمز على الداخل الأمريكي، كما يريد أن يفعل ذلك الرئيس الإيراني. الفرق الوحيد بينهما منى هو أن المناعة الاقتصادية ربما في الولايات المتحدة هي أفضل مما عليه في إيران. بعبارة أوضح، الولايات المتحدة عندها قدرات إنتاجية، عندها شبكة علاقات، عندها ربما احتياطيها أقل الآن، نزل إلى الثمانينيات القرن الماضي، لكنها تستطيع أن تعوض ذلك بسرعة معينة. ما قاله الرئيس الإيراني هو تعبير عن أزمة حقيقية. إيران كانت تستورد البنزين من خارج إيران، كانت الموانئ مفتوحة، كانت ما يسمى تجار الظل موجودين، السفن الظل كانت موجودة. الآن كل هذا، الآن الولايات المتحدة تجفف كل منابع ذلك. معنى ذلك أن إيران باحتياطياتها ربما تصبر شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لكنها ستواجه أزمة كبيرة، لأنه حتى البنية التحتية الإيرانية لتنقية نفطها ليست مؤهلة كثيرا. هناك مشكلة بالمصافي الإيرانية، أنها ليست متطابقة مع المواصفات الدولية حتى لموضوع ما يسمى بتصفية البترول إلى مواد خام.
1: طيب، البنزين يعني سلعة تحظى بدعم حكومي، وكان هنالك مصادر قد تحدثت عن تهيئة الجمهور لربما برفع الأسعار قريبا. هل ينذر المشهد في إيران تحديدا عند هذه النقطة بالاقتراب من الشرارة التي أشعلت الشارع في العام 2019؟
2: هذا وارد. الفرق الوحيد الآن أن هناك حرب، والحرب عمليا تدفع الناس إلى التراجع والتردد في الخروج ضد النظام، باعتبار أنهم سيضعوا أنفسهم في صف العدو كما يوصف داخليا. بعبارة أخرى، قد يرتفع مستوى الغضب، مستوى الحنق، مستوى عدم الارتياح، انتقاد النظام، لكن الخروج للشارع بأعداد كبيرة ومواجهة النظام باعتقادي خطوة ستنتظر بعض الوقت. السبب أولا أن النظام يعني كما هو واضح عين حسين طائب قائدا لقوات البسيج، وهو في إشارة واضحة إلى القبضة الحديدية التي يمكن أن تمارسها السلطات ضد أي محاولة للخروج ضدها،
1: خاصة بعد تصريحات المرشد بالأمس تحيح. فيما يتعلق تحديدا بهذه النقطة، إلى ماذا تشير هذه التصريحات؟ يعني من جهة هو يثمن دور الحكومة، من جهة ثانية يتحدث عن يعني لا ضرورة للتعبير الصادق فيما يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني.
2: هنا أولا يعود السؤال مرة أخرى فيما إذا كان هذا الكلام هو كلام المرشد أو كلام من يديرون المرشد. هناك سؤال مهم، لأنه هذا التصريح يشبه إلى حد ما تصريحات سابقة كان يقولها والده الراحل علي خامنئي في لحظات معينة عندما يكون هناك أزمات كبيرة. بعبارة أخرى، قد يكون هذا الخطاب يمثل مجموعة من الناس الذين هم حول المرشد، ربما ليس المرشد بذاته، لكن في إشارة واضحة مهمة منها في هذا التصريح، أن النظام من الداخليين يبدو أنه لم يعد قادر على تحمل النقد الداخلي لنفسه. وهنا الحقيقة هنا تبدو الخطورة على النظام، بمعنى أن النظام يريد

0: أن يخفي عيوبه ومشكلاته ومآسي التي يتعرض لها ويقول أن الأمور مزهرة. هنا تبدأ المشكلة مع الناس. الناس الآن يحترمون الرئيس بوزشكيان لأنه يقول لهم أن هناك مشكلة. إذا تغير الوضع سيواجه النظام أزمة كبيرة.
1: تقول أن المرشد لا ينفي وجود أزمة اقتصادية في داخل صحيح. إيران، لكنه يمنع استخدامها لكي تكون مدخل للتسوية
0: للعدو، وهو يعتقد بأنها تستعمل من قبل العدو، وهذا كلام غير دقيق، لأنه بالمحصلة أمريكا تعاني كما تعاني إيران. كما قلت، الفرق أنه مناعة اقتصادية مختلفة. الأمريكيون بالمناسبة هنا في تقرير أمس للغارديان ذهبوا إلى رواتب البحرية لتعويض إصلاح المعدات الأمريكية في البحار. بعبارة أخرى، حتى الأمريكيين ينكرون أن لديهم أزمات بسبب هذه الحرب. نحن أمام طرف إيراني يريد أن يقول أن الأمور جيدة، وطرف يقول لا، الأمور ليست جيدة، لكن نحن نستطيع معالجة بعض منها. المرشد أمس وكأنه بدأ غير مرتاح للانتقادات، يريد أن تخفى كل هذه المعلومات، أو على الأقل يمارس نوع من كما يقال التدليس على الناس بأن الأمور تسير في مسار جيد. الناس يعيشون ذلك في الشارع، في السوبر ماركت، في حياتهم اليومية، لا يمكن إخفائها.
1: طيب، سأعود معك إلى تصريح قبل يومين كان للرئيس بوزشكيان، والحقيقة كان لافتا عندما قال علينا أن ننهي الحرب ونحن في موقع قوة في نظام كإيران. دكتور محجوب زويري، هل يستطيع رئيس الحكومة أن يقول ذلك بدون غطاء من مكتب المرشد، أم أنه بالون اختبار فعليا للشارع أيضا؟
0: هو يمكنه أن يقوله، لأن هذا الرجل أظهر قدرا من الشجاعة في تحمل مسؤولية. هو منذ البداية كان واضحا بأنه لن يساوم على فكرة أساسية بأنه سيقول ما يعتقد أنه حقيقة، فليحاسب من يحاسبه. وباعتقاد أنه عكس رأيه الشخصي، ويبدو أنه مستعد لتحمل الأثمان، وهو ربما أكثر الشخصيات التي تبدو مستعدة. يذكرني بشخصية بني صدر في الثمانينات القرن الماضي عندما دفع ثمنا باهظا بسبب آرائه في السلطة.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا لك. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف أنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع زميل علي ظفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في القطاع.
2: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
2: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون، توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع زميل علي الضفيري.

0: ميدانيا في غزة، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، أهلا ومرحبا بك. إذن هذا الصباح شهيد في دير البلح وعدد من الإصابات في مواصي خان يونس، نرصد معك تفاصيل.
1: فعلا منى، ودعينا نبدأ من الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية في منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس قبل قليل. أطلقت الطائرة المسيرة صاروخ واحد على الأقل على تجمع للمواطنين. سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني هرعت إلى تلك المنطقة وقامت بنقل عدد من الجرحى باتجاه مستشفى ناصر الحكومي، بالإضافة لمستشفى الكويتي الميداني غرب مدينة خان يونس. والأنباء تشير أيضا لوجود عدد من الجرحى وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية في تلك المنطقة. نحن نتحدث عن اكتظاظ كبير وازدحام كبير للمواطنين، وأيضا وقت ذروة الحركة في تلك المنطقة أثناء الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية. تلك المنطقة الغربية لخان يونس هي تشهد حقيقة اعتداءات إسرائيلية وخروقات إسرائيلية متواصلة، من حيث الضربات الجوية من الطائرات المسيرة الإسرائيلية أو حتى من خلال إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية على المنطقة الجنوبية لمنطقة المواصي، وهذا أدى خلال الساعات الماضية لوصول عدد من الجرحى باتجاه مستشفى ناصر أيضا الحكومي. ونحن نتحدث عن الخروقات الإسرائيلية هنا في دير البلح، حيث نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى. وصل شهيد صباح هذا اليوم بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال شرق بلدة المصدر هنا في وسط القطاع. حقيقة منى، هي اعتداءات إسرائيلية متواصلة في المناطق المتاخمة تماما للخط الأصفر، حيث تتواجد القوات الإسرائيلية تطلق نيرانها بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين، باتجاه المواطنين الذين يقتربون من تلك المنطقة الشرقية للقطاع بشكل كامل. عاد أيضا عن سماع دوي انفجارات ما بين حين وآخر، هي ناجمة عن عمليات قصف مدفعي تنفذها القوات الإسرائيلية على طول أيضا المنطقة الشرقية. صباح اليوم الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي حلقت على علو منخفض أيضا شرق مدينة دير البلح وقامت بإطلاق نار مكثف باتجاه منازل المواطنين. القوات الإسرائيلية أيضا في المناطق المتاخمة للخط الأصفر أيضا تقوم ما بين حين وآخر وما بين عملية كر وفر بتقديم المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين، وهذا أدى خلال الأيام القليلة الماضية حسب الدفاع المدني هنا في غزة بتهجير العشرات من العائلات الفلسطينية، لأن المناطق الشرقية بشكل كامل ويتجاوز مساحة هذه المناطق أكثر من 70% من مساحة القطاع في الوقت الحالي، وتتواجد فيها القوات الإسرائيلية. الناس لا يوجد لها مأوى ولا يوجد لها مكان تنصب خيمتها، فتلجأ للمناطق الشرقية وتنصب خيمتها هناك، ولكن القوات الإسرائيلية تلاحقهم باستمرار وتطلق عليهم النار، وهذا أدى إلى وقوع شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات القليلة والأيام القليلة الماضية. هكذا ينسحب الحال أيضا منى شرق مدينة غزة في المناطق الشرقية لحي الزيتون، حي الشجاعية، حي التفاح، أيضا هناك عمليات قصف مدفعي عاد عن عملية نسف كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية شرق حي الزيتون شرق المدينة.
0: جزيل الشكر لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيري. في هذه الأثناء أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأونروا شمال القدس ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. وقالت الأونروا في بيان إن قوات الاحتلال مارست أنشطة غير قانونية في مباني المعهد خلال اقتحامه، ما أدى إلى تعرض أجزاء منه للتخريب. مزيد من التفاصيل من أمام معهد قلنديا في شمال القدس، ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، أهلا ومرحبا بك. إذن وإن انسحبت قوات الاحتلال من المكان من محيط معهد قلنديا، إلا أن المشهد العسكري لا يزال يسيطر على المنطقة. قربنا أكثر من المشهد في محيط معهد قلنديا.
2: منى، الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بالمشهد بمعهد قلنديا، لكن قبل ذلك سريعا أعرج على الأحداث الميدانية. قبل قليل أفدنا باعتداء المستوطنين على الوزير عبد الفتاح حمايل، هو وزير سابق وعضو مجلس تشريعي سابق وعضو مجلس ثوري لحركة فتح، اعتدى عليه المستوطنون في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وقاموا بمصادرة مركبته قبل أن ينقل إلى مركز طبي في منطقة أبو فلاح لتلقي العلاج. بالعودة إلى معهد قلنديا، كما ذكرت والغموض وعدم الوضوح سيد الموقف، بالفعل انسحبت قوات الاحتلال من المعهد، وهذا ما يظهر على الأقل خلال هذه الصورة. لا تواجد عسكري لقوات الاحتلال عند الأبواب أو حتى في داخل أروقة معهد قلنديا الذي يظهر في هذه الصورة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنصب كاميرات مراقبة داخل المعهد وقامت بإغلاق الأبواب باللحام الحديدي دون أن يكون هنالك وضوح لمصير ومستقبل معهد قلنديا. الأونروا صباح هذا اليوم كان لها بيان قالت فيها أن قوات الاحتلال ما قامت به داخل مباني وأروقة المعهد هو غير قانوني، وأكدت إلى أن بعض المرافق تعرضت للتخريب، إضافة إلى أنها في ختام بيانها قالت أنها ستستأنف العمل بشكل كامل في المعهد، سيما أننا نتحدث عن أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي وفي السابع من الشهر المقبل. لكن على الأرض ما نرصده على الأقل حتى اللحظة هو هذا الإغلاق المستمر والمتواصل، لا يوجد أي من موظفي الأونور وداخل المعهد، وبالتالي هذا يقودنا كما ذكرت إلى عدم وضوح وغموض في مصير المعهد الذي تعرض لسبع اقتحامات منذ بداية العام الحالي. لكن معهد قلنديا منى، نحن كنا رصدنا في تقرير تأسيس هذا المعهد عدد الطلبة الذين تخرجوا منه، نحن نتحدث عن حوالي 10,000 خريج أو يزيد منذ تأسيسه عام 1952، إضافة إلى أنه يخرج سنويا ما لا يقل عن 350 طالب من هذا المعهد بحوالي 16 تخصص يتم تدريسها سواء تقنية أو مهنية. وكما ذكرت كنا رصدنا كل هذه الحيثيات والتفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: هذا هو مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد مزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
4: درست في المعهد تقريبا سنتين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
3: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلنديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
5: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم، واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة. لولا الشهادة ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
3: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلنديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
6: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة، يعني هاي كانت أقول أثرها النفسي كبير جدا.
3: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره، هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعة

0: والورش، أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
1: من هنا يبدو المكان هادئاً، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقاً. منتصر نصارى، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
2: في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بلغراد قرب الحدود مع أوكرانيا. كما أعلنت سلطات مقاطعة روستوف إصابة 7 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على المقاطعة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها دمرت الليلة الماضية 313 مسيرة في أجواء مناطق عدة من البلاد. في المقابل، قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن أحياء عدة في العاصمة كييف تعرضت لقصف روسي مكثف خلال ساعات الليل والفجر. وقال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك إن قتيلا سقط وجرح 6 آخرون في قصف روسي على مناطق بالمقاطعة. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا ومرحبا بكما أمين درغامي. نبدأ معك من موسكو إذن، ونرصد المشهد على الصعيد السياسي والميداني. قتلى في عدد من المحافظات. وزارة الدفاع تقول إنها تصدت لمئات المسيرات الأوكرانية، ووزارة الخارجية تقول إنها غير معنية بحل جزئي أو بهدنة مؤقتة مع أوكرانيا، بل بتسوية شاملة.
3: صحيح منى، هذا هو الموقف الروسي الذي تبلور في الحقيقة ليس في هذه الفترة تحديدا، بل منذ أعوام، لربما منذ 2 على الأقل. روسيا ترى بأنها غير معنية بتجميد هذا الصراع، أي بمعنى أنها تريد حلا جذريا باتفاق يكون موثقا وموقع عليه بين روسيا والغرب عموما، وتحديدا مع دول الناتو بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن موسكو ترى بأن جذور هذا الصراع تتجاوز الحرب على الرقعة الأوكرانية إلى صراع أوسع ساحته أوروبا وتمدد حلف شمال الأطلسي نحو حدودها الغربية. روسيا أيضا ترى بأن العملية السياسية الآن هي متوقفة لعدة أسباب، أبرزها أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن دورها في الوساطة لحل هذا الصراع، وعن رفض كييف بالمقترحات الروسية، وأيضا تراجع واشنطن عما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قبل 2 بالتحديد في ألاسكا. ومع غياب أي أفق للحل السياسي، طبعا تبقى الضربات المتبادلة هي العنوان الأبرز في الحقيقة من غير اللافت، أو كان غير لافت طبعا الضربات والمواقع التي استهدفتها المسيرات الأوكرانية على الأقل خلال الساعات 24 الماضية، بل كان لافتا حجم والمناطق التي استهدفتها الضربات الروسية الليلة الماضية. وزارة الدفاع تحدثت عن تدمير 3 نقاط على الأقل قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وهم عبارة عن مستودع لتخزين قطع صواريخ فلامينغو بعيدة المدى الأوكرانية، وأيضا مستودعا آخر لتخزين قطع تدخل في صناعة المسيرات، إضافة إلى مخزن لتخزين سلع ذات طابع عسكري بحسب الوزارة، إضافة إلى نقطتين أو هدفين لنقل على البحر الأسود، وتحديدا في كل من ميناء إسماعيل وأيضا ميناء نيكولايف. وزارة الدفاع تحدثت عن إسقاط أكثر من 310 مسيرات الليلة الماضية فوق مناطق عدة، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين قال بأن الدفاعات الجوية أسقطت 3 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة، وبأن فرق الإنقاذ تعمل في موقع سقوط تلك المسيرات، بالرغم من أنه لم يحدد الموقع الذي تم فيه إسقاط هذه المسيرات أو ما إذا كانت قد خلفت أي خسائر مادية أو لا. طبعا سلطات بلغراد كما ورد في الخبر تحدثت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 وأيضا إصابة 7 مدنيين في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا.
2: جزيل شكر لك أمين درغامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من موسكو. وننوه لهذا الخبر العاجل عن هيئة الطوارئ الأوكرانية، 27 قتيلا في قصف روسي أمس على مدينة بوتشا شمال غربي البلاد. وبهذا العاجل نذهب إلى مراسل الجزيرة عمر الحاجة من كييف. عمر، إذن هذا أحد بيانات هيئة الطوارئ الأوكرانية، نرصد معك المشهد. قتيل في أوديسا وتعرض أحياء عدة في العاصمة كييف إلى قصف روسي، ما هي النتائج أيضا؟
4: منى، بشكل مفاجئ أعلنت الآن هيئة الطوارئ الأوكرانية عن سقوط 27 قتيلا في ضاحية بوتشا الذي تبعد نحو من 20 كيلومترا عن المدينة. في بياناتها خلال ساعات الليل أو حتى في ساعات الصباح من ورصدنا ومتابعتنا لهذه البيانات لم تتحدث أبدا عن سقوط قتلى، ولكنها تحدثت عن احتراق بعض المنازل وأيضا حدوث أضرار كبيرة في البلدة. ولكن الآن هذا الرقم المفاجئ الذي تحدث عنه هيئة الطوارئ، وتشير إلى أن إحصاء القتلى ما يزال مستمرا في تلك المنطقة. هذا هجوم هو الأكبر على الإطلاق في حي، أننا نتحدث عن حي واحد فقط يسقط فيه كل هذا العدد من القتلى، والذي يرجح أن يرتفع إلى أكثر من ذلك. بوتشا فقط للتذكير هي أيضا تلك الضاحية في مقاطعة في مدينة كييف التي شهدت مجزرة حينها كما وصفتها الأمم المتحدة، حيث سقط أكثر من 200 شخص أو أعدموا إعدامات ميدانية في تلك المنطقة وفقا لإحصاءات السلطات الأوكرانية وأيضا للجان تحقيق حضرت بعدها أثناء الغزو الروسي الأيام الأولى لمحاولة الدخول إلى كييف، وهذا ينكأ جرحا بليغا على الأوكرانيين. عموما هناك بالفعل نهج متغير مصدناه خلال الأيام المنصرمة في طريقة الهجمات الروسية. كييف منذ سنوات لا تتعرض لهذا الكم الكبير من المسيرات والهجمات بالمسيرات، كان الأمر يقتصر على هجمات الفجر وربما يستمر لساعات الصباح، بعد ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في المدينة. أما منذ 3 أيام فصفارات الإنذار لا تتوقف عن الدوي في المدينة، وأيضا نشاهد استخدام الأنماط الجديدة أو الأجيال الجديدة من الطائرات المسيرة الانتحارية الروسية. نحن نتحدث عن شاهد أو مثيلاتها جيربل، هذه أيضا مسيرة روسية. نتحدث عن بعض المسيرات التي تحمل محركات نفاثة وبعضها أقرب إلى صاروخ موجه صغير وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتي تحدث أضرارا كبيرة وتتميز بدقتها وابتعادها عن الرصد وصعوبة إسقاطها. هذا هو النهج الجديد تحدث عنه أوكرانيا، ولعل هذه توطئة أو بدء لتصعيد مختلف على العاصمة في رد على القصف الذي تقوم به أوكرانيا إلى العاصمة الروسية وأيضا مصالح أخرى روسية داخل البلاد.
2: جزيل الشكر لك عمر الحاج مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. إلى الجزائر، حيث قالت مصالح الحماية المدنية إن فرق الإطفاء تسعى لإخماد 11 حريقا سجلت في ولايات عدة شرقي البلاد بعد تمكنها من السيطرة على نحو 114 بؤرة مشتعلة. وكانت موجة حرائق واسعة اجتاحت شمال شرق الجزائر، وتعد ولاية جيجل الأكثر تضررا. وكان الرئيس الجزائري أعلن حدادا وطنيا لـ3 أيام بعد مصرع وإصابة عشرات بسبب الحرائق. معنا من برج الطهر بولاية جيجل مراسل الجزيرة عاطف قدادرة، أهلا ومرحبا بك عاطف. إذن إعلان الحداد 3 أيام على أرواح من قضوا في هذه الحرائق شرق الجزائر، ونحن نشاهد الصورة من خلفك. لربما جبال جيجل كانت مشهورة بخضرتها وبكونها يعني فيها الكثير من التنوع النباتي ومزار للزوار، يبدو المشهد مختلفا الآن.
5: نعم، نعم منى، في هذه الأثناء وأنت تتحدثين عن ولاية جيجل كمازار، كنا قد شاهدنا يوم أمس مغادرة المئات من السياح الذين يقصدون هذه الولاية صيفا خوفا من انتشار النيران. وبالفعل هذه واحدة من أكبر الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة. كنا قد غطينا

0: سابقا في 2021 الحرائق التي مست تيزي وزو ثم لاحقا في الطارف وفي بيجاية، ربما هذه هي الأكبر من حيث حصيلة حرائق الغابات على مستوى الغطاء النباتي. وبالنسبة أيضا للخسائر البشرية، علما أن السلطات الجزائرية لم تعلن بعد عن الحصيلة النهائية رغم المشاهد الأولية من الجنائز يوم أمس، ربما هناك العشرات من الضحايا الذين قضوا في هذه الحرائق. هناك رقم جديد قدمته وزارة وقدمته الحماية المدنية الجزائرية قبل قليل، وقالت بتراجع عدد الحرائق إلى خمسة حرائق فقط، اثنان هنا في ولاية جيجل واثنان في ولاية سطيف التي تقع شمال جيجل، وحريق واحد في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، وتتوقع أن يتم إخماد هذه الحرائق إلى مساء اليوم. وتحدثت عن الحريق الذي شب في تاكسانا هنا جنوب جيجل فجر اليوم، قالت أنها لم تسجل أي ضحايا وأن عملية إخلاء السكان تمت بسرعة ثم تمت إعادتهم في وقت سابق. على المستوى الرسمي ما زالت الجزائر تعيش حالة الحداد نظرا لحجم الكارثة بشريا وأيضا الخسائر على المادية هنا في ولاية جيجل في هذه المناطق الجبلية. يقتات السكان على مهنة الرعي، رعي الأبقار بالخصوص، وزراعة أشجار الزيتون أو تربية النحل. الكثير أو الغالب منهم فقد كل ما يملك في هذه المنطقة. تحدثنا قبل قليل إلى أحد المزارعين وقال أنه فقد نحو 100 شجرة زيتون وأنه لم يعد له مبرر للتواجد في هذه المناطق. نعم. وأنه سيغادر في حال لم يتم التعويض، وعلى رسميا يتم الآن جرد هذه الأضرار لتعويض هؤلاء المتضررين سريعا.
1: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة عاطف قدادرة، كنت معنا من برج الطاهر بولاية جيجل. نتحول إلى نيبال التي لا تزال ترزح تحت وطأة الفيضانات التي ضربت حدودها مع الصين وأسفرت حتى الآن عن مصرع 626 شخصا، في حين لا يزال البحث جاريا عن آلاف المفقودين. من مدينة بتر شمال نيبال ينضم إلينا مراسل الجزيرة سامر علاوي. سامر أهلا ومرحبا بك، كيف رصدت المشهد وهل هنالك حصيلة جديدة لأعداد القتلى والمفقودين؟
2: حصيلة القتلى والمفقودين في ارتفاع مستمر، وكل ساعة تقريبا نشهد نسمع عن عثور عن ضحايا، بما يرتفع عدد القتلى الذي وصل إلى أكثر من 600 شخص قبل قليل. وإضافة إلى أن الحكومة أعلنت أن المفقودين بلغوا أكثر من 2000 مفقود، في حين قال لي مسؤول حكومي هنا أن عدد القتلى قد يفوق عدة آلاف، أو حددها 7 إلى 8 آلاف شخص في هذه المناطق الواسعة على امتداد الأنهر التي ضربتها الفيضانات يوم الأربعاء الماضي. نحن هنا في مدينة بتر كما نشاهد هنا عمليات البحث عن ضحايا وعن جثث في بشكل كبير، وهو آخر نقطة سمح لنا الوصول إليها. وهذه ليست هي المناطق الأكثر تضررا، لكن هذه في وسط المدينة تقريبا، ونشاهد هنا أحد البنوك الذي عصفت به المياه واقترعته تقريبا، وهناك مركز لإعادة تأهيل القصر الذين يرتكبون جرائم ويدانون بارتكاب جرائم يؤخذ إلى هذا المركز الذي لم يعد موجودا هنا، وقد اجتاحته مياه النهر، نهر تريشولي هنا هذا النهر، وهو أحد نهرين كبيرين تعرض للفيضان بعد تدمير السدود التي كانت عليها. وزير الإعلام النيبالي تحدثت معه قبل قليل وقال إن الكارثة أكبر من قدرات الحكومة النيبالية، وأنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الاحتياجات والوصول إلى المناطق النائية والمنقطعة عن المجتمع النيبالي، مستخدمة الطائرات كل ما لديها من طائرات عمودية في الجيش والشرطة وكل المواد التي تستخدمها. لكنه بالنسبة للدعم العسكري من الخارج تحفظ على الكلام بهذا الخصوص، وقال إنما لدى السلطات النيبالية كاف من حيث المعدات العسكرية للوصول إلى المناطق المقطوعة. وأكبر التحدي يقول أنه يواجهه هو الوصول إلى المناطق التي غمرتها.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من مدينة بتر شمال نيبال. شكرا لك سامر علاوي. إذن تغطية مستمرة مع زميل محمد مزامز. ليك محمد.
3: شكرا جزيلا لك منى العمري. منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدي الكرام أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب بالحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكانت الحكومة الإيرانية قد قالت إنها تتعهد بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية وإن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. من جهته قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت ليلة الماضية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط وللالتفاف على العقوبات. مسؤول بالخزانة الأمريكية قال إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم لا سيما مجموعة العشرين المجتمعة في الولايات المتحدة بشأن ضرورة الالتزام بها. بالنسبة للتطورات في لبنان، قال مصدر مسؤول للجزيرة إن المحاولة الإسرائيلية لتأخير المفاوضات سببها الانتخابات الإسرائيلية، وأن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية ومجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، مؤكدا أنها استسلام من دون أي مقابل. في قطاع غزة، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. فيما يتعلق بتطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 27 شخصا وذلك في قصف روسي أمسي على مدينة بوتشا الواقعة في شمال غربي البلاد. ملفات كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل والتحليل خلال هذه الساعة الإخبارية. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما عمر. في إيران تصريحات متتالية على مستويات مختلفة من المرشد الأعلى من الرئيس الإيراني وأيضا أخرى باسم الحكومة.
4: بالفعل محمد، قبل قليل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كان يتحدث خلال عملية افتتاح مشروع صناعي، عندما قال إن إيران لا تريد الحرب ولا ترغب بها لكنها في الوقت نفسه سوف تدافع عن نفسها ضد أي عدوان، وقال إن أمة مثل إيران حسب تعبيره تقف على أرضها تدافع عن نفسها موحدة، فإن هناك في المقابل لا توجد أي قوة على وجه الأرض قادرة على فرض الاستسلام عليها وهزيمتها بحسب ما قال. إضافة إلى قوله أنه ليس لصالح لا إيران ولا المنطقة ولا العالم ما يثيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فوضى حسب تعبيره، وما تسعى إليه إسرائيل من عدوان وانعدام للأمن في المنطقة، مشددا أيضا على أن إيران قادرة على حل المشاكل التي تعانيها إذا ما كان هناك طريق للحوار وإذا ما عادت الطرفان إلى مذكرة التفاهم. يمكن القول والاستنتاج من هذا التصريح محمد إلى أن طهران تعترف بالمشاكل التي تواجهها سواء على الصعيد الاقتصادي تحديدا، لأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يتوقف عن الحديث عن هذه المشكلات. كان آخر ذلك يوم أمس عندما قال إن الصادرات والواردات الإيرانية قد تراجعت إلى حد كبير وأن طهران تواجه مشكلات على رأسها مشكلة البنزين. لكن في المقابل ما يقوله بيزشكيان بأن العودة إلى مذكرة التفاهم يكمن فيها الحل، هذا مؤشر على أن إيران لا تزال تتمسك بهذه المذكرة على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنها لم تعد تعنيه، وبالتالي لا توجد هناك مؤشرات على عودة أمريكية لهذه المذكرة، ولا توجد أيضا مؤشرات على أن إيران قد غيرت موقفها حيال ذلك، لأنها لا تزال تربط عودة فتح مضيق هرمز بعودة واشنطن لمذكرة التفاهم على الرغم من كافة الوساطات التي كانت قد تفعلت خلال الأسبوع الماضي عبر باكستان، عبر سلطنة عمان وعبر

0: منعوا منعاً باتاً أي عمل من شأنه أن يؤثر على حالة الانسجام والتماسك الداخلي. يضاف إلى كل ذلك ما يجري بشأن مضيق هرمز. يوم أمس كانت هناك تصريحات أو بيان للقوات البحرية في الحرس الثوري الذي قال إن مضيق هرمز لا يزال مغلق وأن أي سفينة تريد العبور منه لابد أن تأخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية، وأن ما يصرح به المسؤولون الأمريكيون حول فتح المضيق وتدفق النفط والطاقة عبره إنما هي أكاذيب حسب تعبير بيان الحرس الثوري، وقال إن هذه الأكاذيب إنما تخدم السيطرة على أسعار الطاقة
1: في هذا الإطار عمر
0: أو على المستوى العالمي. كذلك صباح هذا اليوم وكالة أنباء فارس نشرت فيديو لوجود عدد كبير من السفن في الجهة الشمالية المحاذية للسواحل الإيرانية في مضيق هرمز،
1: وبالتالي ما مصير تلك الآلية التي أعلن عنها المشتركة مع سلطنة عمان فيما يتعلق بخلق مسار مشترك في مضيق هرمز، خاصة أن الزيارات التي تعاقبت على طهران قيل على أكثر من مستوى بأنها مرتبطة ربما بتلك الآلية؟
0: نعم، إيران تقول إن هذه المفاوضات قد حققت الكثير من التقدم وأنها كانت إيجابية وأنه تم التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان. هذا أيضا ما شدد عليه يوم أمس الرئيس الإيراني مسعود بزيان حين قال إنه تم التوصل لتفاهم مع سلطنة عمان حول المسارات في مضيق هرمز، لكنه أضاف عبارة مهمة والإيرانيين يرددونها دائما بأن فتح المضيق لا يزال منوط بعودة واشنطن لمذكرة التفاهم، بمعنى أن الاتفاق الإيراني العماني المرتقب لا يعني بالضرورة أن يتم فتح المضيق. تقول طهران إن هذا التفاهم إن تم الإعلان عنه سوف يبقى مجمدا من دون تنفيذ، وإن تنفيذه منوط بعودة واشنطن للمذكرة أي رفع الحصار البحري، عودة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم وأن يشمل ذلك أيضا لبنان. وهذا الأمر لا يزال الإيرانيون يتمسكون به، وبالتالي من الواضح أن الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني بحاجة إلى ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن حتى الآن تمنع هذا الضوء الأخضر عن هذه المفاوضات، لأننا إذا ما تمعنا في ما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان يقضي بفتح مسار لدخول مضيق هرمز، أي دخول مياه الخليجية عبر مضيق هرمز يكون من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما مسير الخروج من المياه الخليجية عبر المضيق يكون جزء منه تحت المراقبة الإيرانية وجزء آخر تحت المراقبة العمانية، بمعنى أن إيران ضمن هذا التفاهم مع عمان تراقب الدخول والخروج في مضيق هرمز، وهذا ربما ما يثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أن تكون هناك إدارة ومراقبة إيرانية على المضيق بما تريده طهران.
1: عمر هواش من طهران شكرا جزيلا. أحمد، في إيران واضح بأن الرسالة مفادها بأن تلك الضغوط التي تمارس على إيران لن تثنيها عن ما تقوم به. جاءت تلك التصريحات كما أشار عمر على أعلى المستويات في الحكم في إيران، ولكن في المقابل واشنطن ترد بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية.
2: بالفعل محمد، الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذه العقوبات ناجعة وتحقق أهدافها. وزير الخزانة في آخر تصريحاته المتصلة بمدى نجاعة هذه العقوبات يقول إن الاقتصاد الإيراني ينكسر ويتداعى بسببها، وإن الولايات المتحدة استطاعت خلال الأسبوعين الماضيين إخراج 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، فيما إيران لم تستطع أن تخرج برميل نفط واحد. الأمر ذاته كرره في ساعات الماضية البيت الأبيض، وقال إن القيادة المركزية الأمريكية استطاعت أن تخرج وتساعد في مرور 750 مليون برميل من النفط، أي ما يعني 1500 سفينة وناقلة وفق البيت الأبيض مرت عبر مضيق هرمز منذ شهر مايو أيار الماضي. وبالتالي الإدارة تعتقد بأن تثبيت هذه المعادلة وهذا الوضع من شأنه أن يغير المواقف على طاولة المفاوضات وأن يضغط إلى الحد الذي يمكن أن يتسبب تسبب في إسقاط النظام في إيران وفق ما يقول سكوت بيسنت، وإلى حد يمكن أن يغير المواقف الإيرانية على الطاولة وفق ما يطالب بذلك مسؤولون أمريكيون آخرون كنائب الرئيس جيدي فانس. وبالتالي

0: الحدود مختلفة فيما يتعلق بطبيعة ما تريده الإدارة الأمريكية في النهاية، إن كانت تغيير المواقف فقط يكفي حتى تتوقف عن هذا الضغط الاقتصادي وتعيد الحشد العسكري الأمريكي الكبير إلى الولايات المتحدة، أم أن تغيير النظام هو الهدف النهائي لكل هذا الضغط الاقتصادي الأمريكي الكبير. وزارة الخزانة في الساعات الماضية وعشية اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين شددت من عقوباتها ضد إيران، وقالت إنها استهدفت شبكات وقنوات ووسطاء تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات ولتهريب النفط. وأيضا هذا المسؤول مسؤول في وزارة الخزانة يقول إن هذه رسالة لدول العالم ولدول مجموعة العشرين تحديدا للالتزام بهذه العقوبات. الولايات المتحدة حتى الآن ما يفهم أنها لم تطبق بشكل كامل الحزمة الكاملة من هذه العقوبات المتصلة باستهداف أي دولة تتعامل مع إيران ماليا. وبالتالي الرسائل مستمرة لهذه الدول بأن عليكم أن تتعاونوا معنا وأننا ماضون في هذه العقوبات حتى نهايتها، وكذلك تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية. محمد،
1: أشكرك. أحمد الرهيد من واشنطن كنت معنا. الآن إلى تطورات الملف اللبناني والتي نستعرضها بالتفصيل في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت والتي يصحبنا فيها محمد علاونة. تفضل محمد.
2: شكرا لك محمد مزيمز. أيضا السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد ونتابع فيها آخر المستجدات على هذه الساحة. ابتداء نذكر بآخر ما جاء من مواقف، حيث قال مصدر مسؤول للجزيرة إن المحاولة الإسرائيلية لتأخير المفاوضات سببها الانتخابات الإسرائيلية، وإن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قال إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، مؤكدا أنها استسلام من دون أي مقابل. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي أمس غارة على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، بينما وصفت اليونيفيل الوضع في جنوب لبنان بأنه ما زال هشا. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة ميدانيا وربما كذلك على صعيد آخر المواقف مع مراسلنا جوني تانيوس الذي يتواجد في قعقعية الجسر تحديدا هناك في جنوب لبنان. إليك جوني.
3: محمد، مما لا شك فيه أن هناك تشابكا كبيرا بين الواقع الميداني وأيضا المواقف السياسية والصورة العامة في لبنان بشأن ملف جنوبي لبنان. وإذا ما أردنا أن ننطلق من المعطيات الميدانية، يمكن الحديث حاليا عن هدوء حذر ما يزال يهيمن على الجنوب اللبناني مع تسجيل خروقات إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، تمثلت تحديدا باستمرار عمليات التفجير ونسف المنازل و المباني في عدد من القرى التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع باتجاه أيضا عدد من البلدات الحدودية. وبالتالي الواقع الميداني يمكن القول في خلاصة الأمر أنه يبقى على حاله، والمعطى الميداني كان واضحا وحاضرا وله أثره على مستوى التصريحات السياسية والمواقف السياسية، خصوصا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي تحدث بشكل مسهب الليلة الماضية عن الواقع الميداني هنا في جنوبي لبنان، عما قام به حزب الله خلال المرحلة الماضية لناحية منع تقدم القوات الإسرائيلية أكثر كما قال. تحدث كذلك عن بقاء الحزب في الميدان ومواجهة كل التهديدات الإسرائيلية. ملف التفاوض لم يغب أيضا عن مواقف الأمين العام لحزب الله، ومرة جديدة يوضح الأمين العام لحزب الله الموقف الرافض لأداء السلطة اللبنانية لمسار المفاوضات لاتفاق الإطار ولما يسميها حزب الله تنازلات غير مجدية ومجانية للجانب الإسرائيلي. وبالتالي أيضا هذا معطى سياسي مهم له أثره على مسار المفاوضات والواقع القائم حاليا. المهم أيضا في هذا المشهد أن هناك ترقب لمسار الأمور فيما يتعلق بالجولة التفاوضية المقبلة التي يفترض أنها ستعقد مطلع الشهر المقبل. لم يتم حسم الموعد النهائي لهذه الجولة حتى هذه اللحظة، وما تحدث عنه يوم أمس المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة يعكس حقيقة الأمر والمخ

0: المخاوف اللبنانية من الأداء الإسرائيلي، من التسويف الإسرائيلي بشأن مسار المفاوضات وإلقاء التهم على الجيش اللبناني وأيضا تعقيد الموقف الميداني، وبالتالي يمكن الحديث هنا عن ترقب للمسار الميداني وأيضا مسار المفاوضات والمواقف السياسية والتباينات الداخلية.
1: شكرا لك مراسلنا من جنوب لبنان جوني طانيوس. هذه التفاصيل والمستجدات ننقلها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا في استوديو هذه النافذة، رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك، ودكتور ربيع دندشلي الباحث والكاتب السياسي، أهلا بكما ضيفينا. إذا ما بدأت معك سيد دندشلي أن نبني على هذه التصريحات التي تابعناها أمس لذلك المصدر الذي كان يصرح للجزيرة، كيف سيتعاطى لبنان مع المفاوضات التي هو ذاته يقرأ بأن الإسرائيلي يريد عرقلتها؟
2: تحية لك سيدي. للأسف حتى هذه اللحظة من الواقع أن ما يحصل اليوم يضع هذه السلطة اللبنانية الحالية أمام مأزق. كيف ستستمر في إقناع الشريحة التي تؤمن بدور الدولة في هذه المفاوضات وهي لا تتلقى أي شيء في المقابل؟ وكما رأيت وكما تفضل وكما ذكرت في المصدر السابق أن هناك تعطيل واضح من قبل الجانب الإسرائيلي، ونحن نعلم أن هذا الإسرائيلي ذهب إلى المفاوضات بداية مرغما. حتى هذه اللحظة ما لدينا من معلومات أن المفاوضات ستحصل، الجلسة ستحصل، الأجندة ليست واضحة حتى هذه اللحظة. نحن أيضا نرتقب في هذا الشهر مواضيع عدة منها مؤتمر دعم الجيش الذي سيحصل في فرنسا أواسط شهر أيلول بحضور رئيس الجمهورية، منها أيضا انتهاء اليونيفيل فترتها في لبنان مع عدم التجديد لها. يعني هناك العديد من المتغيرات التي تحصل، وحتى هذه اللحظة هناك ملفات من الجلسات السابقة للمفاوضات من موضوع لجنة الخبراء أو دعنا نقول الجهة التي تهتم بالكشف، قوات المتعددة الجنسيات التي ستكون أو سترصد المناطق التجريبية الأخرى. يعني هناك العديد من الأمور التي لم ينتهي النقاش بها، وحتى هذه اللحظة ينتظر الجميع المسار الذي سيسلكه الإسرائيلي رغم تكثير ضرباته في موضوع محيط تلة علي الطاهر ومحاولاته المتعددة لاعتبار أو جعل هذه المعركة هي عنوان هذه المرحلة عنده في جنوب لبنان، الاستمرار في الانتهاكات. كل هذا يحصل على وقع الجلسة المرتقبة التي حتى اللحظة لم تتبلور موعدها ودعنا نقول أجندتها.
1: سيد عقيل، إذا ما ذهبنا إلى ابتداء ذلك المصدر عندما كان يقول أن حزب الله يمكن أن يشكل جزءا من الحل، وتلك التصريحات التي جاء بها نعيم قاسم يوم أمس عندما قال إن المفاوضات منحت شرعية للإسرائيلي، لكن لبنان اليوم هو بحاجة إلى موقف موحد أكثر منه تراشق للاتهامات. بتقديرك إلى أين سيمضي ذلك المسار مع هذا التضاد في التصريحات؟
3: ما أراده المسؤول وبخلال كلامه للجزيرة هو إيصال رسالتين. الرسالة الأولى للأمريكيين الذين يشكلون المظلة لهذه المفاوضات، والقول أن الإسرائيليين يتحملون هذه المسؤولية على الأرض نتيجة عدم تجاوبهم في تطبيق وقف إطلاق النار، في عدم تطبيق اتفاق الإطار وخصوصية ما في المناطق التجريبية التي لم تنسحب إسرائيل من متر واحد، للقول للأمريكيين أنه عليكم ممارسة المزيد من الضغوط على الإسرائيليين بغية التوصل إلى اتفاق حقيقي وترجمة ما تم الاتفاق عليه في جولات واشنطن إلى روما. أراد المسؤول اللبناني القول أن حزب الله يتحمل هذه المسؤولية، أنه لا يزال يعرقل عملية المفاوضات، وبالفعل أن الحزب يستفيد من عدم التوصل إلى أي معطيات إيجابية على الأرض من خلال حالة القلق التي ما زالت موجودة في الجنوب، عمليات التجريف، عمليات التدمير الإسرائيلية، حالة الهلع التي يعيشها المواطن الجنوبي. كل هذه العوامل تساعد وجهة نظر حزب الله للقول للسلطة اللبنانية أن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى شيء. بالنسبة ماذا سيحصل في المستقبل، لبنان يتمسك بهذه المفاوضات علما أن نتنياهو سيستعمل كل الوسائل للتهرب من كل أي عملية انسحاب، استعمال مجموعة من الذرائع، وشهدنا أكثر من مسؤول إسرائيلي وفي الإعلام العبري أخذ يركز على عدم قدرة الجيش اللبناني على التحقق من سلاح حزب الله. هذا يعني أن الجيش سيبقى في المرصاد وفي تحت النيران العسكري، تحت النيران الإعلامية من الجانب الإسرائيلي، علما أن الجيش يقوم بواجباته المطلوبة وهو على كامل الاستعداد. بغداد لتطبيق ما تم عليه اتفاق الإطار وفي آخر جولة في روما. الاتصالات مفتوحة بين الأمريكيين وبين الدولة اللبنانية. هناك رأيان، الرأي الأول يقول أنه قد يقدم نتنياهو على الهجوم على تلة علي الطاهر وتسخين الجبهة أكثر، لكن جملة من الكوابح والموانع الأمريكية تمنع ذلك. هناك رأي ثاني وهو الأرجح، سنبقى على هذا المنوال إلى نهاية السنة الجارية. الخطير في هذا الأمر
1: ليس إلى الانتخابات،
3: نهاية السنة الجارية، الانتخابات تنتهي في أواخر أكتوبر، لكن نهاية هذه السنة اللي بلورت المشهد الإسرائيلي، مشهد الحكومة الإسرائيلية، يبقى نتنياهو يغادر الحكومة، هذا الأمر متروك للشارع الإسرائيلي وللعوامل السياسية في لبنان. جنوب لبنان يشكل مادة رئيسية انتخابية. مسؤول أمريكي يقول للمسؤول اللبناني عليكم أن تنتظروا حتى نهاية هذه السنة، نعمل جهدنا ونبذل كل طاقاتنا وكل ضغوطنا للإبقاء على الأقل على هذا المنوال. لكن الخطير أن الإسرائيليين يمارسون سياسة القدم التدريجي لأكثر من بلدة، يعني بمعنى
1: وتعطيل المفاوضات تزامنا مع
3: في آن المعنى.
1: أعود لك سيد دندشلي، عندما تقول يقول المفاوض اللبناني إن المفاوضات هي الخيار الوحيد، من يستمع لهذا الخطاب يقول له بأنك تعطي بهذه الطريقة شرعية للإسرائيلي، لأنك استمر فيما تريد، أنا ماض في تلك المفاوضات رغم ما تفعل، كيف تعلق على هذه النظرية؟
2: بداية شرعية الإسرائيلي هو يستمدها من فكرة تكبير وتضخيم الخطر الذي يمثله حزب الله عليه، فهو يستمد شرعيته من وجود عدو لدولته يهدد أمنه، وإن كانت هذا العدو هو المقاومة اللبنانية بمكان ما، ولكن هو يستمد الشرعية اليوم من التجربة التي حصلت من مكابرة حزب الله في موضوع نهاية المعركة الحاصلة، من موضوع تسليم هذه المواقع في جنوب الليطاني، من موضوع تطبيق القرارات الدولية منذ عام 2006 حتى هذه اللحظة، منذ موضوع معركة الإسناد وبدء الجانب حزب الله بالمعركة هذه. يعني هذه الشرعية هو لديه العديد من الحجج، هذا لا يبرر أنه يقوم بأعمال همجية وأعمال عدائية تجاه لبنان مما قبل نشوء هذه المقاومة، ولكن نحن نتحدث عن هذه المرحلة الراهنة. إذن هذه الشرعية هي ليست فقط حكر على من يقول أن المفاوضات هي الحل، لأنه في الواقع الحالي في هذا الاهتراء التي تعاني من الدولة اللبنانية نتيجة الدويلة التي هيمنت وسيطرت عليها طوال العقود الماضية، ونتيجة الأزمة الاقتصادية والحرب الدائرة في المنطقة والتغييرات الجيوسياسية في المنطقة، ماذا يملك لبنان اليوم سوى هذه المفاوضات وسوى هذه الرعاية، الإحاطة العربية والرعاية الأمريكية في موضوع الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان ولو كان على مراحل وبموضوع إعادة الإعمار؟ ماذا لدينا من حلول أخرى؟ الذي يتفضل بهذه دعنا نقول المزايدات والمكابرات هو يتبنى الخطاب الآخر القائل لا نريد مفاوضات، لا نريد مفاوضات، ولكنه بنفسه يراهن على مفاوضات في مكان آخر هي المفاوضات الإيرانية. إذن الحل الوحيد هي مفاوضات. اليوم الاختلاف أن هناك فريق في لبنان يريد أن يأتي الحل عبر طريق إيراني ليحظى هو ويقول أنه هو وحليفه أو رعيه هو من جاء بالحل، وطرف
1: ربما
2: آخر يريد
1: لتحصيل مكاسب أكبر بحكم أن الأوراق لدى إيران أكثر.
2: طب هذا الشيء صحيح، ولكن الأوراق لدى إيران أكثر، هل هذا يعني أن نسلم البلد إلى إيران وهي تفاوض عنا؟ لأننا رأينا في 40 سنة التي مضت ماذا فعلت إيران وحزب الله الذي هو أحد أزرعها في لبنان.
1: نعم.
2: في هذا الملف.
1: سيد عقيل، أريد أن أقتبس مما كان يتحدث به سيد دندشلي وهي مسألة مكابرة حزب الله. هذا مصطلح يذكر كثيرا في سياق التحليل الوضع اللبناني الداخلي بأن الحزب تلقى ضربات من الإسرائيلي ربما أعادته سنوات إلى الوراء، ضربة البيجر، اغتيال القيادات وغيرها، يمكن أن نخوض في كثير من التفاصيل. هل ما يقوم به اليوم حزب الله هو مكابرة رغم أنه فقد كثيرا من أوراقه الداخلية؟
3: بالتأكيد أن حزب الله تعرض لضربات عدة عسكرية وسياسية وفي الميدان، لكن هذا الحزب لا يزال يقول أنا لا زال أمتلك بمجموعة من القوى التي يجب استثمارها من طرف الدولة اللبنانية. لماذا هذا التسليم أمام الإسرائيلي والإقدام على الفور على تسليم ما تبقى، على تسليم هذه الكميات الموجودة عندهم من ترسانة عسكرية؟ يقول إذا انسحبت إسرائيل لا مانع من النقاش،
1: لكن هي ترسانة لمواجهة الاحتلال فيما يقول حزب الله، لكن هل باتت هذه الترسانة قادرة على مواجهة الإسرائيلي وفرض نوع من الردع، أم أن الأولوية اليوم هي الذهاب إلى كلمة سواء مع الدولة اللبنانية وتوافق على مسار واحد.
3: أنا كمراقب مع الخيار الدبلوماسي، إذا نجحت هذه المفاوضات المفتوحة بين لبنان وإسرائيل وأدت بالفعل إلى انسحاب إسرائيلي حقيقي، يجب أن يكون كل هذا السلاح وكل هذه الترسانة تحت مظلة الدولة اللبنانية. لكن وجهة نظر حزب الله تقول أن كل ما قدمته هذه المفاوضات لم تحدث شيئا حتى الآن، العدوان الإسرائيلي ما زال يتابع مسلسله الإجرامي، المواطنون في الجنوب لم يستطيعوا العودة إلى بلداتهم، إسرائيل زميلي لن تخرج على الأقل من المنطقة الصفراء. من يعرف ومن يتابع هذه البلدات، إسرائيل تشق الطرق، تقوم بتحصينات عسكرية، هذا يعني أنها لن تنسحب من هذه البقعة. من هنا يقول حزب الله أن كل هذه المعطيات التي تقدم على طاولة المفاوضات لم تنتج شيئا، بل أن الإسرائيلي يعمل على هدف أساسي هو خلق المزيد من المشكلات والقلاقل داخل الشارع اللبناني. ما ينتظره الإسرائيلي هو بالفعل خلق اشتباك حقيقي وعسكري ودموي بين الجيش اللبناني وحزب الله، علما أن قيادة الطرفين لا تريدان هذا الأمر. من هنا نلاحظ هذا الهجوم على المؤسسة العسكرية اللبنانية. أنا كما قلت في بداية كلامي أرجح أننا سنبقى على هذا المنوال، تحمل هذه الضربات إلى حين بلورة المشهد في المنطقة. لكن صحيح يعني يجب أن تكون المفاوضات عند يد الدولة اللبنانية، لكن لا أحد يقلل من المسار الإيراني الأمريكي. نعم. في حال توصلت واشنطن وطهران إلى أي نقاط إيجابية بالتأكيد ستكون لها ارتداداتها على الساحة اللبنانية.
1: رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي ودكتور ربيع دندشي الباحث والكاتب السياسي ضيفينا في هذه النافذة، شكرا جزيلا لكم. هذه التغطية مستمرة معكم مجاهدينا، ونعود بها إلى محمد المزيمز هناك في الدوحة. إليك محمد.
4: شكرا محمد علونا من بيروت، تحديدا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل الآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، إذ أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خارج مناطق سيطرتها في شرقي مدينة دير البلح. الإسعاف والطوارئ أضاف أيضا بأن هناك إصابة لفلسطينيين، وذلك جراء غارة من مسيرة إسرائيلية تحديدا في مواصي خان يونس الواقعة في جنوبي قطاع غزة من دير البلح وسط القطاع. أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، مرحبا أشرف، نتابع معك ونرصد كل هذه التطورات المستجدة في القطاع مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.
5: فعلا محمد، التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف هنا في القطاع، مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية، مزيد من الخروقات الإسرائيلية تتواصل هنا في مناطق عديدة في القطاع، وتوقع مزيد من الشهداء والجرحى الذين يصلون للمستشفيات في الساعات القليلة الماضية، أي منذ صباح الأمس وحتى الآن 6 من الشهداء ارتقوا جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عديدة في القطاع. كان آخر الخروقات الإسرائيلية صباح اليوم شرق بلدة المصدر في المناطق الشمالية لمدينة دير البلح، أطلقت القوات المتمركزة على تخوم الخط الأصفر نيرانها باتجاه مجموعة من المزارعين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما وصل هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى هناك في المنطقة الشرقية لبلدة المصدر. محمد، تقدمت عدة آليات إسرائيلية أيضا صباح اليوم ترافقها عدة بلدازورات وجرافات تقوم بعمليات تجريف لمنازل المواطنين داخل الخط الأصفر. هذا يأتي على وقع أيضا قصف مدفع إسرائيلي في تلك المنطقة الشرقية لبلدة المصدر، وأيضا في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح. عاد أيضا عن تدخل الطائرات المروحية الإسرائيلية الآباتشي التي حلقت على علو منخفض صباح اليوم، وقبت بإطلاق النار المباشر باتجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل محمد تشهد أيضا تصعيدا إسرائيليا متواصلا، من حيث الملاحقة اليومية للطائرات المسيرة الإسرائيلية لكوات كابتر أو حتى للطلقات النارية التي تطلق القوات الإسرائيلية باتجاه المواطنين الذين يقطنون على تخوم الخط الأصفر في المناطق الشرقية للقطاع. وهذا بطبيعة الحال أدى خلال الساعات الماضية لوجود شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى ذلك أيضا الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة الغربية لخان يونس قبل ساعة من الآن فقط. الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على علو منخفض وأطلقت صاروخ واحد على الأقل باتجاه تجمع للمواطنين، تم نقل عدد من الجرحى، وصفت إصابة ضمن الإصابات التي تم نقلها من تلك المنطقة الغربية للمواصي باتجاه مجمع ناصر الطبي بأنها إصابة خطيرة وحرجة، وتم إدخاله على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات لمحاولة إنقاذ حياته. وهذا بات حقيقة محمد عامل مشترك نسجله في كل الإصابات التي تصل للمستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية، أي الإصابات الخطيرة والحرجة. تحاول الطواقم الطبية بالجهود الموجودة إنقاذ حياتها، ولكن فيما بعد يتبين بأن هذه الإصابات هي إصابات خطيرة وحرجة، وتعلن المستشفيات عن استشهادهم، وهذا يرفع حصيلة الشهداء. أيضا وزارة الصحة قالت قبل قليل منذ 11 من أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وحتى الآن وصل إلى مستشفيات القطاع أكثر من 1313 شهيدا حتى الآن، بالإضافة لأكثر من 4500 أيضا جريح، جلهم ما زال يرقد في المستشفيات في أوضاع إنسانية قاسية.

0: حيث ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة إخراج أعداد كبيرة جدا من الجرحى خارج القطاع لاستكمال علاجهم في الوقت الحالي.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل والتحديثات، أشرف أبو عمرة من دير البلح كنت معنا. نبقى في السياق نفسه، إذ قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، قال إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وفي مقابلة مع برنامج المقابلة مع علي الضفيري، أضاف ملادينوف أن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: خارطة الطريق هذه تسمح بتحقيق ثلاثة أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وثالثا إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
1: ملادينوف أضاف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وأشار إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
2: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
1: مشاهدينا الكرام، نلفت عنايتكم إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث غدا الأحد على خدمتنا الخاصة الجزيرة 2، وذلك عند الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة في برنامج المقابلة مع علي الضفيري. ننتقل بكم الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أعلن مجلس مستوطنات جبل الخليل بدء نقل عائلات استيطانية إلى مستوطنة كرمية هودا المقامة على أراض فلسطينية غرب مدينة الخليل. ومن الخليل محمد الأطرش مراسل والجزيرة ينضم إلينا. مرحبا محمد، ضعنا في صورة هذا التحرك الاستيطاني الجديد والحديث هنا عن مستوطنة جديدة ضمن مستوطنات يفوق عددها 30 صدقت عليها مؤخرا الحكومة الإسرائيلية.
3: فعليا هي مرحلة بدء الإسكان الفعلي لهذه المستوطنة، وكما ذكرت محمد أنت بالفعل هذه المستوطنة قبل عدة أشهر صدقت عليها الحكومة الإسرائيلية سرا قبل أن تعلن لاحقا عن إقامتها ضمن 34 مستوطنة إسرائيلية جديدة، تضاف إلى أكثر من 70 مستوطنة إسرائيلية أخرى كانت قد أقرت في السنوات الماضية. إسرائيل كانت قد أعلنت ومن خلال مجلس مستوطنات الضفة الغربية وتحديدا مستوطنات جبل الخليل عن نقل عائلات استيطانية إلى هذا المكان تحديدا. سنشاهد من خلال عدسة الكاميرا هذه المستوطنة عن قرب. قبل 10 أيام تقريبا بدأت إسرائيل بنقل هذه الكرفانات، بمعنى آخر البيوت المتنقلة، إلى هذا الجبل، وبعدها بأيام بدأت بالإعلان عن بدء نقل أولى العائلات الاستيطانية إلى هذا المكان كما نشاهد. عفوا، لكن يمكن الإشارة محمد إلى نقطة غاية في الأهمية، أن خطورة هذه المستوطنة

0: لا ترتبط أساسا بكون هذه المستوطنة أقيمت فوق أراض فلسطينية فحسب، إنما هذه المستوطنة جغرافيا هي رأس قوس في عدد من المستوطنات الأخرى. سابقا في المجال الغربي الجنوبي لمدينة الخليل ولمحافظاتها كان هناك 4 مستوطنات إسرائيلية مقامة منذ سنوات طويلة. بين هذه المستوطنات كان هناك حيز ومساحات فارغة بالنسبة للمستوطنين. المستوطنات الأربع التي أضيفت ومن بينها كرم يهودا وعناب وميجد وغيرها قامت بملء هذه الفراغات تحديدا. هذا بالنسبة للفلسطينيين ماذا يعني؟ يعني أن إسرائيل تحاول خلق حزام استيطاني يطوق منطقة غرب مدينة الخليل بشكل كامل على الخارطة. بالمناسبة حين النظر إلى هذه المواقع تحديدا، بالفعل هناك اتصال واضح ما بين مستوطنة كرم يهودا إضافة إلى مستوطنة تيلم وأدورة التي تبعد عن هذا المكان الذي نتواجد به فقط بضعة كيلومترات، إضافة إلى مستوطنة نيجهوت القديمة ودوران الجديدة وأيضا ميجد، ووصولا عند إشكيلوت أقصى جنوب غرب محافظة الخليل تحديدا. عمليا بالنسبة للفلسطينيين فهذا يؤشر أيضا على مساع إسرائيلية لإقامة كتلة استيطانية كبيرة. الأمر لا يرتبط بإقامة مستوطنة واحدة. إسرائيل التي سعت لإقرار ومصادقة فعلية على أكثر من 100 مستوطنة في الضفة الغربية، يبدو أنها بالنسبة للفلسطينيين ترسخ في فكرة الكتل الاستيطانية الكبيرة. والكتل الاستيطانية الكبيرة بعقل الفلسطينيين أيضا ترتبط بمشاريع استيطانية أكبر. فمثلا يمكن الإشارة إلى أن مخطط إيوان الاستيطاني وما تتحدث عنه إسرائيل عادة خاصة مشروع القدس الكبرى يتكئ أصلا على 3 كتل استيطانية كبيرة من بينها جوش عصيون وبسجاد زئيف ومعالي أدوميم. هذه الكتل كلها تغير واقع الضفة الغربية بشكل كبير وتقسم هذه الضفة وتستولي على أراضيها ويزحف الاستيطان باتجاه منازل الفلسطينيين.
1: أشكرك محمد الأطرش، كنت معنا من الخليل. نبقى في الضفة الغربية، تطور آخر هذه المرة قلنديا تحديدا، حيث أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأونروا في شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى منذ أكثر من 7 عقود. كان معهد قلنديا يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها عليه، وذلك في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مصيره.
2: هذا هو مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد مزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
3: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
2: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلنديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين. بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
4: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في داخل الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم. واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة، لولا الشهادة ما اشتغلت برا ولا استطعت أني أسافر برا. القرار الإخلاء أنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
2: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلنديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحد

0: واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
1: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بدي أقول أثرها النفسي كبير جدا.
0: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
2: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. منتصر نصارى، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
3: من القدس ينضم إلينا المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي. مرحبا سيد معروف على شاشة الجزيرة. كيف تابعتم ما حدث لمعهد قلنديا منذ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه وحتى انسحاب قوات الاحتلال، ولكن بعد أن أغلقت الأبواب المؤدية إليه ونصبت الكاميرات داخله؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد وأشكرك على الاستضافة. يعني ما جرى في معهد قلنديا هو استمرار للسياسة الممنهجة التي لاحقت سلطات الاحتلال وكالة الأونروا منذ أكثر من عام، وبدأ التحريض عليها بعد 7 أكتوبر عام 2023 باتهامها واتهام موظفيها بدعم الإرهاب. وقبل أكثر من عام تم إغلاق مقرها الرئيسي في الشيخ جراح في مدينة القدس، وأيضا تم الاستيلاء على أكثر من 42 دنم هي المساحة التي يقع عليها مقر الأونروا في الشيخ جراح في القدس، وتم إغلاق أيضا 6 مدارس تابعة للأونروا، 4 في مخيم شعفاط وواحدة في سور باهر وواحدة في سلوان، بالإضافة إلى 3 عيادات صحية كانت تقدم خدمات صحية لأبناء شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس وفي مخيمات قلنديا. إسرائيل طبعا تريد من خلال ما جرى في معهد قلنديا كما يقال ضرب 3 عصافير بحجر واحد. هي تريد أن تصفي وكالة الأونروا كونها عنوان هام ورئيسي لقضية مهمة بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، وهي قضية اللاجئين والعودة، وتريد الاستيلاء على أكثر من 84 دنم كانت قد خصصتها الحكومة الأردنية عام 52 من أجل إقامة هذا المركز المهني، ومكتوب في نص الاتفاقية إقامة مركز تدريب لأبناء اللاجئين الذين هجروا عام 48 بهذا النص، بالإضافة طبعا للأرض المخصصة لمخيم قلنديا. هذا المعهد خرج منذ عام 52 وحتى الآن أخي محمد أكثر من 40 ألف خريج يعملون في معظم الدول العربية وحتى في معظم الدول الأوروبية. أنا التقيت طيب الآن مع خريجين هذا في الإمارات وفي الدوحة وفي السعودية وفي كل دول العالم، وبالتالي يفقد الآن اللاجئ الفلسطيني مركز مهم كان يقدم التدريب المهني مجانا وحتى السكن والمبيت والكتب والتدريب في أكثر من 16 مجال تدريب مهني لأبناء شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين.
3: طيب سيد معروف، هل علم شيء عن مصير المعهد بعد أن انسحبت قوات الاحتلال؟ صحيح أنها أغلقت الأبواب، ولكن ما الذي علم عن مصيره؟
4: بلدية الاحتلال استولت على المقر أخي محمد أكثر من 84 دنم وبدأت بإدخال العمال. طبعا أقام جنود الاحتلال حتى الأمس لأكثر من 4 أيام، وكانوا يعني ينسحب جزء منهم ويعاد تعزيز قوات جديدة على نظام الشفتات، وانسحبوا بالأمس بعد أن قامت بلدية الاحتلال بإدخال أكثر من 30 عامل، وارتفعوا اليوم إلى 56 عامل من أجل صيانة المباني الموجودة داخل المقر لاستخدامها في مشاريع تهويدية تابعة لبلدية الاحتلال. وقد أعلنت بلدية الاحتلال عن إقامة حضانات أطفال وروضات ومدارس للذكور والإناث، طبعا كلها تابعة لبلدية الاحتلال، وستقوم بتدريس المنهاج الإسرائيلي البيجروت أو المنهاج المحرف عن المنهاج الفلسطيني، وبالتالي نحن ننظر إلى هذه المشاريع
3: طيب.
4: على أنها مشاريع تهويدية ستقوم باللعب على كي وعي الأبناء هذه المنطقة اللي بزيد عددهم عن 180 ألف مواطن فلسطيني.
3: طيب هذا هو السؤال المهم جدا سيد معروف. إذن بعد هذه السيطرة الواضحة لإسرائيل لهذا المقر، احتلته واستولت عليه وتحول إلى جهات مدنية إسرائيلية مثل ما أشرت، ما مصير عملية التعليم، عملية التكوين المهني التي كانت منوطة بهذا المعهد، ومثل ما أشرت أكثر من 40 ألف فلسطيني من اللاجئين الفلسطينيين تخرجوا من ذلك المعهد؟
4: يعني أولا يجب أن نوجه هذا السؤال إلى الأونروا، ما مصير الموظفين الأونروا؟ أكثر من 40 إلى 50 موظف وإداري ومهني ومدرب كانوا يعملون في هذا المقر، تم جمعهم في اليوم الأول من احتلال المقر وأبلغوا بأنه عليكم أن تأخذوا متعلقاتكم وأغراضكم وأن تغادروا هذا المكان وأن لا تعودوا إليه، حتى شركة الحراسة اللي كانت موجودة على مدخل وبوابات المقر تم طردها وأجبروا على فتح الأبواب. والسؤال المهم أيضا، أين سيذهب أبناء اللاجئين؟ كان متوسط الدفعات السنوية من 400 إلى 500 طالب، يتم انتقاؤهم بشكل دقيق جدا لأنه كان المعهد يعني يعتمد على الكيفية وليس على الكمية، كان يعتمد على النوعية، كان يأخذ 500 طالب من خريجين الثانوية العامة ويقوم بتأهيلهم وتدريبهم في 16 تخصص مختلف، من تصليح الهواتف أشكرك. المتحركة حتى ميكانيكا السيارات والكهرباء والحدادة والنجارة وإلى آخره. صحيح أن هناك بعض الجامعات والمراكز التي تقدم مثل هذا التدريب في فلسطين، ولكن كلها مدفوعة الرسوم، بينما معهد قلنديا كان يدرس ويدرب أبناء اللاجئين مجانا وكان يؤمن لهم السكن والتدريب وحتى العمل، يعني كان يؤمن لهم عقود عمل في شركات وفي مؤسسات ومصانع داخل البلاد وخارج البلاد. وبالتالي سيفقد أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين الخدمات المقدمة، كما فقدنا 6 مدارس وثلاث عيادات أيضا فقدنا خدمات المقدمة من الأونروا.
3: شكرا جزيلا لك معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس، كنت معنا من القدس. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 27 شخصا في قصف روسي أمس على مدينة بوتشا الواقعة في شمال غربي البلاد. في المقابل أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلغورود. من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، مرحبا بكما أمين. باتت اعتيادية هذه البيانات التي تصدر يوميا والتي تشير إلى سواء الهجوم الأوكراني الذي يستهدف العمق الروسي أو أيضا العمليات الروسية داخل أوكرانيا.
5: نعم صحيح، دخلت لنقل هذه البيانات محمد في إطارها الروتيني اليومي، لكن البارز خلال الساعات 24 الماضية لا يتمثل إذا صح التعبير في الأهداف التي ضربتها أو قصفتها المسيرات الأوكرانية في العمق الروسي، لكن اللافت هو ما تم استهدافه بحسب وزارة الدفاع الروسية داخل الأراضي الأوكرانية وتحديدا في العاصمة كييف ومحيطها. الوزارة تحدثت عن تدمير 3 نقاط في مقاطعة كييف، الأمر يتعلق بمستودعات لتخزين مكونات صواريخ فلامينغو الأوكرانية بعيدة المدى، مستودعات لتخزين يعني قطع تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة قالت بأنه كان في تلك المنطقة وتم استهدافه باستخدام طائرات مسيرة بعيدة المدى. من الناحية العسكرية هنا يلحظ بأن هناك تركيز روسي على المنشآت العسكرية وتحديدا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا أحيانا في العاصمة الأوكرانية، إضافة إلى الموانئ حيث تحدثت الوزارة عن تدمير محطة للشحن في ميناء نيكولايف وعن خزانات للوقود يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيلوف. من الناحية العسكرية

0: تحاول أو يحاول الجيش الروسي من خلال متابعاتنا على تنويع بنك أهدافه بين المستودعات، بين طرق النقل، بين المراكز اللوجستية، وأيضا بين خزانات الوقود ومصافي النفط. وهذا يأتي في إطار الوعيد الروسي المتكرر والذي تحدث عنه أكثر من مسؤول روسي بأن موسكو ستفتح المجال أمام صواريخها لاستهداف بنى تحتية يستخدمها الجيش الأوكراني ردا على ما تقول إنه ضربات أوكرانية على منشآت يتم استخدامها مدنيا داخل الرقعة الروسية. واليوم كان هناك حديث عن سقوط قتلى وجرحى في بعض الاستهدافات خاصة في مقاطعة بلغراد الحدودية.
1: شكرا من موسكو أمين درغامي. عمر الحاج، ما الذي تقوله هيئة الطوارئ الأوكرانية؟ وأيضا لو سمحت، لأي مدى تتقطع رواية الأوكرانية مع ما قاله أمين فيما يتعلق بالهجمات الروسية على كييف؟
2: محمد، دعني أبدأ بالهجوم الذي وقع قبل قليل هنا، قبل دقائق بالتحديد، في العاصمة الأوكرانية كييف. الزميل لبيب سيريكم من خلفي هذه سحب الدخان المرتفعة من نتيجة هجوم مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. نحن نقف في وسط أحياء العاصمة بعيدا عن المركز ببضع كيلومترات، وهذا ما أشرنا إليه في وقت سابق، هو النمط الجديد للهجمات التي تتبعها روسيا بإرسال هذه المسيرات ذات المحركات النفاثة والقدرة على المناورة والابتعاد عن المراصد الأوكرانية، والتي تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية من إشغال هذه الدفاعات الجوية واختراقها فعلا، وتحقيق أكثر من 16 هجوما خلال الساعات المنصرمة، وهذا واحد من سلسلة هذه الهجمات. بالنسبة لكييف، قبل قليل وبشكل مفاجئ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن سقوط 27 قتيلا في بلدة بوتشا التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن مركز العاصمة كييف. الرئيس زيلينسكي في بيان مطول له قال إن هذه الهجمات جاءت، أو هؤلاء القتلى سقطوا نتيجة الانفجارات التي وقعت في مستودع للذخائر استهدفته روسيا، وكانت هذه الانفجارات الارتدادية، الانفجارات التي لحقت بالذخيرة، سببا في الوصول إلى بيوت المدنيين. في البيان الذي صدر فجرا وفي ساعات الصباح لم يشر أبدا إلى وقوع هذا الكم من القتلى، فقط تحدث عن احتراق المنازل، ولكن كما ذكرنا بشكل مفاجئ تتحدث هيئة الطوارئ عن 27، وهذه صفارات الإنذار تدوي مرة أخرى محمد في سماء العاصمة كييف، والتحذير، زميل مصور يقول لي تحذير من مسيرات أخرى في المدينة. نتحدث عن نمط جديد الآن، دقة بدقة، ضربة بضربة، السلطات الأوكرانية منذ فترة تتبع الهجوم باتجاه العاصمة موسكو بيترسبيرغ، إضافة إلى مصافي النفط، وكأن روسيا ترد بنفس الطريقة بعد أن طورت مسيراتها. وهذا كانت قد أشارت إليه الاستخبارات العسكرية الأوكرانية من أن روسيا توقفت عن الاستثمار في الصواريخ التقليدية اسكندر من الأجيال القديمة، وبدأت تستثمر في تطوير المسيرات ذات المحركات النفاثة القادرة على المناورة. 27 قتيلا، زيلينسكي يتحدث عن فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تخزين هذا الكم من الأسلحة والذخائر بالقرب من مناطق سكنية. هذه الحادثة بالضبط وقعت حادثة مشابهة لها قبل نحو شهر ونصف، حين استهدف معسكر مخزن للذخائر في ضاحية فيشنيفا، هذه أقرب إلى مركز العاصمة، وقتل هناك 22 شخصا، واضطرت السلطات لإجلاء الناس. زيلينسكي أيضا في تلك الحادثة تحدث عن فتح لجنة تحقيق، وأن هذا مضاد لإجراءات السلامة، وأن أوكرانيا لا يمكن بحال من الأحوال أن تضع الأهداف العسكرية بالقرب من أهداف مدنية. اليوم أيضا يقول إن رئيس الوزراء إضافة إلى وزير الداخلية سيرأسان لجنة للتحقيق في سبب هذه الكارثة كما سماها، وتحدث عن إجلاء نحو 400 مواطن من تلك المنطقة. وبمناسبة محمد، ما تزال عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإجلاء المدنيين مستمرة بالرغم من أن الهجوم وقع في ساعات الفجر، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا في هذا الهجوم.
1: هذا فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانية وفيها المستجد كما أشرت عمر. أيضا على الصعيد السياسي، لا تزال أوكرانيا تطالب باستخدام أكثر للأصول الروسية في

0: الدفاع. صفرات الإنذار يبدو أنها تدوي من جديد، نستمع إليها على الهواء مباشرة.
1: وزير نعم ما تزال نعم هذا صحيح محمد. كما ذكرت أيام كييف المنصرمة يعني كانت كلها 16 أو 17 ساعة متواصلة من الإنذار الجوي والتحذير من قبل السلطات. بالنسبة لما سألت فهذا جاء على لسان وزير الخارجية يوم أمس أندري سيباها، الذي قال إن تفكيك هذه الأصول الروسية واستخدامها لدعم المجهود الحربي الأوكراني سيخفف العبء عن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي ودول الناتو، إذ أنه ليس مضطرا لتحمل الأعباء التي تقع على عاتقه عندما تقرر هذه البلدان دعم أوكرانيا بالسلاح وبالمال. وتحدث عن أصول كبيرة بالإمكان الاستفادة منها والتفكير كما قال بشكل عقلاني بعيدا عن العاطفة ووفق الأصول والقوانين الدولية، ذلك أن روسيا لا بد أن تدفع ثمن هجومها وإضرارها بالاقتصاد الأوكراني.
0: شكرا، آسف على المقاطعة عمر الحاج، كنت معنا من كييف. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة. على رأس الساعة تتجدد تغطية الجزيرة المستمرة.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: It's wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكانت الحكومة الإيرانية قالت إنها تتعهد بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وإن الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان. من جهته قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامرة.

0: مؤتمراته ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية إن عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة العشرين المجتمعة في الولايات المتحدة، بشأن ضرورة الالتزام بها. وفي لبنان قال مصدر مسؤول للجزيرة إن المحاولة الإسرائيلية لتأخير المفاوضات سببها الانتخابات الإسرائيلية، وإن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، مؤكدا أن أنها استسلام من دون أي مقابل. وفي قطاع غزة أعلن مستشفى الشهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 27 شخصا في قصف روسي أمس على مدينة بوتشا شمال غربي البلاد. والبداية مع تطورات الملف الأمريكي الإيراني. من طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين طغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا ومرحبا بكما. إذن نور الدين، التصريحات الأخيرة للرئيس بيزيشكيان تتحدث عن الوحدة والدفاع والوقوف بحزم أمام العدو مثلما يقول، وعن حل المشكلات عبر الحوار. كيف تستقبل هذه التصريحات في الداخل الإيراني، وإلى يعني إلى أي مدى أو الرسائل التي يريد الرئيس بيزيشكيان إيصالها للداخل الإيراني، لا سيما أنها تأتي بعد تصريحات المرشد بالأمس؟
1: منى، بكل تأكيد هناك شرط أساسي ومهم بالنسبة للمفاوض الإيراني وبالنسبة للسياسي الإيراني، وهو أن يحضر مثلا ما على طاولة المفاوضات دون أي إزعاج داخلي، خاصة ما لاحظناه عند توقيع مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك نوع من الجدل الداخلي، بل أكثر من ذلك، هذا الجدل الداخلي أثر بشكل كبير سواء على تنفيذ مذكرة التفاهم أو حتى الخروج من مذكرة التفاهم وعودة التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يطلبه الآن الرئيس الإيراني وما أكد عليه المرشد الإيراني هو مسألة الوحدة في مواجهة الإشكالات السياسية الداخلية والخارجية المطروحة على البلاد. لذلك لاحظنا بأن هناك تحركا كان مباشرة بعد عودة التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ووقف العمل بمذكرة التفاهم. كان هناك نقاش داخلي هنا ما بين جميع الفئات السياسية والأمنية والعسكرية والتيارات التي كانت ترفض بشكل كبير جدا مذكرة التفاهم أو حتى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث بعد ذلك هو قضية إجماع داخلي الآن، وهذا ما نلاحظه الآن ضمن مختلف التصريحات الآن من مختلف التيارات والمؤسسات المعنية، قضية عودة طهران إلى مذكرة التفاهم، وهذا جزء من الوحدة ربما التي دعا لها المرشد ويدعو لها الرئيس الإيراني. لماذا؟ لأن إجماع داخلي سياسي أمني عسكري حول مذكرة التفاهم يعني أن طهران قد يذهب مفاوضوها إلى طاولة المفاوضات، أو على الأقل خلال مرحلة تبادل الرسائل أن يشعر بنوع من القوة على أنه مدعوم داخليا من جميع الأجهزة وحاضر أن يذهب إلى طاولة المفاوضات، عكس المراحل القديمة قبل الخروج من مذكرة التفاهم. كان هناك نوع من الضغط على المفاوض الإيراني ما أدى إلى عرقلة تنفيذ المذكرة، ما أدى إلى استهداف إحدى السفن في مضيق هرمز وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة التفاهم. إذن نحن الآن أمام معطى جديد يتحدث عنه الإيرانيون، وحدة على مستوى الموقف السياسي بالنسبة لمذكرة التفاهم والذهاب إلى طاولة المفاوضات. لكن دائما منى، الإشكال الأساسي الآن ليس هنا من الداخل الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن الإشكال الأساسي المطروح هو اختلاف كبير جدا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في كيفية العودة إلى طاولة المفاوضات. هناك جدل قائم ونزاع قائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول مضيق هرمز، قانون العمل بمضيق هرمز، وما يحدث الآن في مضيق هرمز، اختلاف في الروايات. الرواية الأمريكية تتحدث عن فتح المضيق، الرواية الإيرانية تؤكد مرة أخرى على أن المضيق يقع تحت السيطرة الإيرانية، وهذا ما لاحظناه في بيان للحرس الثوري الإيراني الذي أكد على أن كل ما يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف فيما يخص مضيق هرمز هي عارية عن الصحة، وبأن السيطرة الكاملة للمضيق والعبور من المضيق يتم بالتنسيق مع إيران. إذن

0: رموز، وأكثر من ذلك الخلاف حول مذكرة التفاهم التي لا تزال قائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: جزيل الشكر لك نور الدين الدغير مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى واشنطن أحمد الرهيد. إذن عقوبات أمريكية جديدة على إيران، والولايات المتحدة تسعى لضمان اتساق مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأن هذه العقوبات بحسب مسؤول في الخزانة الأمريكية. نرصد معك التفاصيل أحمد.
2: بالفعل هذا صحيح منى، لأن هذه العقوبات عندما أعلنت عشية هذه الاجتماعات التي تستضيفها الولايات المتحدة في ولاية نورث كارولاينا والتي تبدأ اليوم لوزراء مالية دول مجموعة العشرين وكذلك صناع القرار الماليين في هذه الدول. هذه الاجتماعات سيحضرها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ومسؤول في وزارة الخزانة قال إنه سيعقد لقاءات مع نظرائه في هذه الاجتماعات لحثهم وكذلك لأخذ التزاماتهم فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبات. منذ اللحظة الأولى عن إعلان هذه العقوبات كان واضحا تعويل الولايات المتحدة على حلفائها والدول التي تتعامل مع إيران في نجاح هذه العقوبات، وبالتالي التعويل على هذه الدول الآن باتت الرسائل تأتي من خلال ما تعلنه وزارة الخزانة. أيضا ذات المسؤول قال إن هذه العقوبات هي رسالة ليس فقط لدول العشرين وإنما أيضا للدول الأخرى حتى تلتزم بهذه العقوبات المفروضة على إيران. هذه العقوبات في حال لم تلتزم بها الدول كان ترامب يهدد، وكذلك وزير الخزانة، بأن أي دولة تتعامل مع إيران توفر لها شركاتها أو مؤسساتها المالية أو حتى مطاراتها ستطالها عقوبات وفق المسؤولين الأمريكيين. ولكن ما نفهمه حتى هذه اللحظة أن هذه العقوبات لم تطبق بدرجتها القصوى، هي يتم إعلانها بشكل تدريجي. في الساعات الماضية ما أعلن هو مجموعة من الشركات والشبكات والقنوات والوسطاء تم فرض عقوبات جديدة عليهم، وتقول الوزارة إن هذه الشبكات والوسطاء تستخدمهم إيران للالتفاف على العقوبات ولتهريب النفط الإيراني. هذه النقطة أيضا تحدث عنها المسؤولون الأمريكيون عندما يتحدثوا عن مضيق هرمز الذي هو بالنسبة للأمريكيين مسيطر عليه تماما من قبل قواتهم في المنطقة، وأن تدفقات النفط عبر المضيق ماضية بملايين البراميل يوميا. البيت الأبيض في آخر التصريحات أعاد نشر ما كانت قد أعلنته القيادة المركزية الأمريكية بأنها استطاعت المساعدة في تأمين مرور 750 مليون برميل من النفط على مدى الأشهر الماضية، أي نحو 1500 شاحنة أو ناقلة نفط وكذلك سفينة مرت عبر المضيق بحماية القوات الأمريكية، التي تقول أيضا إنها أزالت كافة الألغام من المضيق. ويقول في هذه النقطة الأدميرال براد كوبر بأن القيادة المركزية الأمريكية تعمل على تطبيق مهمتين أساسيتين، الأولى تنفيذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والثانية هي إزالة الألغام مع تأمين ممرات للملاحة الدولية في مضيق هرمز. وكل هذا يرجى أن يترجم بشكل عملي على أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة، والأمر هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة منى.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو عباس أصلاني، الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا السيد سيرجيو تيلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكما دكتور أصلاني. أبدأ معك الآن، لدينا تصريحات كثيرة سواء للرئيس بيشكيان أو للمرشد. المرشد كان قد ثمن دور الحكومة فيما يتعلق بتعاطيها مع الأزمة، لم ينكر وجود عقوبات اقتصادية وتأثير هذه العقوبات بطبيعة الحال، لكن كان هنالك حديث يعني عدم التعاطي بالصدق مع ما يجري داخل إيران. هذه الرسالة كيف استقبلت في طهران، خاصة وأن يعني الرئيس بيشكيان يتحدث بشكل واضح حتى الأمس في مقابلة مع تلفزيون الإيراني، إيران لديها مشكلة في الصادرات، لديها مشكلة في الواردات، لديها مشكلة في البنزين.
3: النقطة المهمة هنا من أعلى المستويات وهي المرشد إلى الرئيس إلى المسؤولين الآخرين، كلهم لا ينكروا الآلام التي تسببها العقوبات الاقتصادية والحصار البحري والتحولات التي تمت مؤخرا. المشكلة أن

0: السياسة التي نراها من الولايات المتحدة لا تتغير. يوما نرى أن هناك ويتكوف كمفاوض، ثم جاي دي فانس، ثم بيت هكسيث يأخذ دورا أكثر تأثيرا بالحث على استمرار الحرب. واليوم الكل يتحدث عن سكوت بيسنت وزير الخزانة. هذا يعني هو أن التركيز بات على الخنق الاقتصادي والحصار. لكن رغم هذه التغيرات في الوجوه التي نتعامل معها أو التكتيكات التي تستخدمها الولايات المتحدة، رؤية طهران تقوم على أساس أن استراتيجية الولايات المتحدة لم تتغير، فهي تريد أما تغييرا في النظام أو استسلاما من إيران. لهذا السبب بعد 6 أشهر من الحرب لا نرى أن هناك أي استراتيجية خروج واضحة من الجانب الأمريكي، لأنها لم تستطع تحقيق النتائج، فتبقى نفس الاستراتيجية قائمة. لهذا السبب هم يستخدمون أدوات مختلفة في أوقات مختلفة، تارة المفاوضات، تارة الحرب، وتارة أخرى الحصار. إذن في هذا السياق من المهم لإيران التركيز على أهمية وحدة الصف وأيضا المرونة والمتانة في جانب الرأي العام والتحذير لأي أي سيناريوهات. فنرى أن هناك مسار دبلوماسي تسعى إليه طهران، وأيضا احتمال التصعيد الذي يبقى قائما.
1: نوايا هذا الخبر العاجل مراسل الجزيرة. مواجهات عقب هجوم مستوطنين على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة بقرية قسرة جنوب نابلس. إذن هذا تطور في قرية قسرة، الآن مواجهات عقب هجوم للمستوطنين على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة بقرية قسرة جنوب نابلس. سنكون بطبيعة الحال مع تفاصيل هذا الحدث في إطار هذه النشرة، لكن نكمل نقاشنا مع ضيوفنا. سيد دي لابينيا، تصريح لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤول فيها تحدث عن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على إيران، ويقول نسعى لضمان اتساق مواقف. أيضا يقول عقوبات إيران رسالة لدول العالم، لا سيما مجموعة 20، بشأن ضرورة الالتزام بالعقوبات. هل هذه لغة فرض تستخدمها واشنطن حتى مع دول 20؟
0: عندما نتحدث عن عقوبات اقتصادية، واضح أن هذا يتطلب مشاركة أطراف أكثر، ليس فقط الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تبادر بذلك، لكن يجب أن تكون هناك وسائل سيطرة على الأموال الخارجة والداخلة إلى إيران، وهذا يتطلب مشاركة من بلدان أخرى. وزير الاقتصاد يقول لو أن الوضع استمر فهم يبدأون مرة أخرى بمهاجمة السفن في مضيق هرمز. ثم لديك السيد محسن رضائي الذي يقول أنه يعتبر أي مشاركة من أي بلد آخر فيما تفعله واشنطن كحملة تعتبر كعمل حرب ضد إيران. إذن إيران تستمر في الحديث عن الولايات المتحدة تغير أهدافها، لكن إحدى الأمور التي لم تتغير هو استمرار إيران في التهديد باستخدام القوة واستخدام القوة العسكرية ضد جيرانها. وأنا أؤكد مرة أخرى أن هدف الولايات المتحدة هو فتح مضيق هرمز من دون الرسوم، وفتح مفاوضات حول إيران عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
1: دكتور أصلاني، وزير الخزانة الأمريكي كان قد صرح تصريح بالأمس لافت حقيقة، وقال أن على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه. هذا تصريح يعني يلقى بالطبع أذانا صاغية في إيران، التدخل في الساحات المحيطة، الهتاف الشهير الذي كان في طهران في سنوات سابقة لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران، فعليا موجود. والآن نحن نتحدث عن أزمة بنزين ملامحها تظهر حتى في تصريحات المسؤولين الإيرانيين. إلى أي مدى برأيك من الممكن أن يكون هذا عامل للتحول داخل المجتمع الإيراني الذي يقف صفوف طويلة أمام محطات البنزين لينتظر دوره؟
0: على ما يبدو أن مسؤولي الحكومة الأمريكية

0: الذين يتحركون من استراتيجية كبرى إلى التصريحات فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية. هم يعلمون إيران كيف ينفقون أموالهم، وهم يقولون أن الإيرانيين لا ينفقون أموالهم في الخارج فقط، بل ينفقونها على الصواريخ. المشكلة أن الولايات المتحدة هي أيضا تنفق أموالها على إسرائيل لتشن حرب إبادة في غزة وفي أماكن أخرى، إضافة إلى ما يستخدمون الأموال لشن أعمال عدائية في إيران. إذن هناك تناقض في الموقف الأمريكي. المشكلة في الحكومة الأمريكية هي أنها تتحول من العمل العسكري إلى العمل الاقتصادي، وبرغم امتلاكها قوة عسكرية هائلة لم تستطع الولايات المتحدة أن تجبر إيران على تغيير موقفها. لهذا السبب يتحولون إلى المرحلة الاقتصادية من الحرب، ومع ذلك هم يدركون أن هناك قيودا على عملهم، ويطلبون من بلدان أخرى أن تطبق العقوبات وأن تخنق إيران اقتصاديا. وهذا يعني أن هذه العقوبات، وخاصة العقوبات الثانوية، معلومة منذ سنوات وموجودة منذ سنوات، لكنها لم تنجح في تركيب إيران. الآن يهددون حتى حلفائهم لكي يعملوا معهم في الحصار الاقتصادي على إيران. مؤخرا سمعنا الخزانة وهي تعلن عقوبة ضد فروع من فروع لمصرف مصري في الإمارات. الإمارات أعلنت أنها قطعت علاقاتها مع إيران، ومع ذلك يقول أنها لا تتعاون معهم كما ينبغي.
1: سيد لابينيا، في واشنطن ثم اعتقاد بأن هذه العقوبات على إيران بلا كلفة على واشنطن، يعني هنالك ما يزيد عن 87 مليار دولار طلبها البنتاغون مؤخرا ولم تلبى حتى هذه اللحظة. المشهد في الولايات المتحدة آخذ في التفاقم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أسعار أيضا البنزين، النفط، أسعار السلع. يعني هناك الناس تتحدث، الإعلام أيضا يتحدث عن ذلك. برأيك إلى أي مدى الإدارة الأمريكية الآن منسجمة في أولوياتها فيما يتعلق بهذه الحرب وتداعياتها، ونحن ندخل في الشهر السابع؟
0: طبعا الصراعات والنزاعات لديها أسلوبها في اكتساب تمديد لحياتها مجددا. طبعا نتحدث عن العقوبات، لكن هذا لا يعني الولايات المتحدة لن تعود إلى العمل العسكري في ضوء حديث إيران عن تهديداتها مرة أخرى. بالنسبة للعقوبات، هذا يتطلب مشاركة من أطراف عدة. الأمر ليس متروكا للولايات المتحدة لأن تفعل ذلك لوحدها، وأيضا هذا الضغط على إيران سيتطلب من بلدان أخرى أن تشارك. وأكثر الجهات تأثيرا هي محاولة إيران لإغلاق مضيق هرمز، وتأثير ذلك على العراق ودول الخليج بأقصى درجة. لكن إيران تفهم أيضا أن الولايات المتحدة تنجح أكثر فأكثر في قدرتها على إخراج السفن وتمريرها من المضيق، وطالما استمر ذلك ستكون هناك سفن أخرى ستعبر. إذن هذا الوقت لإيران لتعيد تقييم موقفها وتعمل من أجل حل ما يسمح لكل دول الخليج أن تستمتع بخيراتها الاقتصادية.
1: جزيل الشكر لك سيد سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الشكر أيضا موصول لدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا لكما. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تبحث في أحدث حزمة عقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على إيران. التفاصيل مع روعة أوجي.
2: شكرا لك منى. أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة، حيث فتحت وزارة الخزانة الأمريكية جبهة جديدة في الحرب الاقتصادية على إيران، لكن هذه المرة لا يقتصر الاستهداف على الداخل الإيراني، بل يمتد إلى شرايين التمويل خارج الحدود، وصولا إلى فروع مصرفية في منطقة الخليج. ويتحدث وزير الخزانة سكوت بيسنت عما سماه خنقة ما

0: تبقى من شرايين إيران الاقتصادية. شملت الحزمة الجديدة من الإجراءات فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران في إطار تشديد الخناق على قنوات تمويل طهران، كما تحركت واشنطن لقطع فروع بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي بسبب تعاملات مالية مرتبطة بإيران ومنعها من الوصول إلى الدولار في معاملاتها اليومية. وحذر وزير الخزانة الأمريكي من أن تسهيل المعاملات مع طهران يفقد الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل أول خطوة لمحاسبة فروع البنك في الإمارات. واتهم وزير الخزانة الأمريكي إيران بالاعتماد على شبكات ظل مصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة، متعهدا بملاحقة مصادر إيراداتها. كما أدرجت الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات شخصا على صلة ببنك ملي الإيراني إلى جانب كيان مقره هونغ كونغ. هذا وفي ظل الحصار والعقوبات التجارية المفروضة على المواطن الإيراني، أضاف ارتفاع أسعار الأدوية وشح بعض الأصناف عبئا جديدا عليه. هذا الحصار وضع المرضى والصناعات الدوائية أمام تحديات متزايدة.
1: داخل هذه الصيدلية في طهران يسأل هذا المريض عن السعر قبل أن يقرر هل سيشتري الوصفة كاملة أم سيكتفي بما يستطيع تحمل تكلفته؟ فمع ارتفاع أسعار مئات الأصناف تحولت فاتورة الدواء إلى عبء ثقيل.
2: زيادة من 100% إلى 1000% شهدناها هذا العام في الأسعار. حدث ذلك في معظم الأدوية ومن بينها الأنسولين والأدوية الخاصة. بالطبع أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية والحصار لارتفاع الأسعار، لأن عملية الاستيراد تواجه صعوبات.
1: رحلة البحث عن الدواء لا تنتهي عند صيدلية واحدة، فمن مكان إلى آخر يتكرر السؤال عن الدواء، ثم يأتي السؤال الأصعب: هل من بديل؟ أزمة يقول الأطباء إنهم يواجهونها يومياً، فيحاولون وصف علاجات بديلة تتناسب مع المتاح.
3: مع ارتفاع الأسعار للأسف بدأ المرضى بطلب وصف أنواع أدوية متوفرة. نحاول احتواء الأمر باستبدال بعض الأصناف، لكن هناك أدوية لا يمكننا استبدالها، لذلك يفضل بعض المرضى شراء الأدوية الضرورية، وهذا في النهاية يؤثر في صحتهم وطريقة علاجهم.
1: وزارة الصحة تعزو أزمة الدواء وارتفاع الأسعار وشح المعروض إلى الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والنقل وتأخر وصول الأدوية المستوردة والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وهي عوامل تجعل القطاع الصحي يتأثر بأقل اضطراب في طرق الإمداد وسلاسل التوريد.
4: بالتأكيد ستترك العقوبات والحصار الاقتصادي تأثيرات سلبية على السوق، لكنها لن تستطيع أن تقيدنا. نحن ننتج أكثر من 85% من الأدوية، ونعمل على تأمين الأدوية والمواد الأولية التي حدث اضطراب في تأمينها عبر مسارات أخرى.
1: وما عمق من أزمة تأمين الدواء تضرر مراكز طبية ومصانع أدوية خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية عموماً.
5: من رفوف الصيدليات قد تبدأ الحكاية، لكن أسبابها تتجاوز أبوابها، فالحصار وتشديد العقوبات وما رافقهما من ارتفاع كلفة النقل واضطراب سلاسل الإمداد عمق من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
0: ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بك عمر، ما الذي ترصده فعليا على الأرض في طهران من انعكاسات لهذه العقوبات الجديدة؟ هل تلمس أي تغير في سلوك الشارع الإيراني أو خطاب المسؤولين الرسميين منذ صدور هذه الحزمة؟
6: نعم روعة، انعكاسات العقوبات الأمريكية على إيران لا تزال تستمر. نحن اليوم السبت نرصد سعر العملة الوطنية أمام الدولار، حيث كانت الأسبوع الماضي قد تجاوزت 2,000,000 ريال للدولار الأمريكي الواحد. الآن نحن نتحدث كل دولار يساوي 2,000,000 ريال و40,000 ريال، وبالتالي الانهيار في العملة الوطنية لا يزال مستمر منذ فرض تلك العقوبات يوم الاثنين الماضي، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على

0: أسعار السلع الأساسية. ولو أن هذا الأمر لم ينعكس بشكل واضح وملحوظ وآني وعاجل، لكن يتوقع الجميع أن يكون هناك مزيد من التضخم خلال الأيام الماضية. مركز الإحصاء الإيراني كان قد ذكر بأن التضخم خلال الشهر الماضي أي شهر أغسطس آب قد ازداد مقارنة بالشهر الماضي. كذلك هذا من شأنه بطبيعة الحال أن يقلص من القدرة الشرائية للمواطن، لأن هناك الأسعار ترتفع بشكل تدريجي، وهذا أيضا له ضغوط اقتصادية على الموازنة العامة التي يقول المسؤولون الإيرانيون أن هناك عجز في الموازنة نتيجة انعدام المدخول الخارجي من الدولار من العملة الصعبة، بسبب أيضا توقف صادرات النفط الإيرانية نتيجة الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. لكن على الرغم من كل ذلك، طهران لا تزال تؤكد بأنها قادرة على مواجهة هذه الضغوط الجديدة على المستويات الاقتصادية. يتحدث دائما وزير النفط الإيراني عن أن إيران قادرة على بيع كميات من النفط هي موجودة خارج خط الحصار البحري، وبالتالي قادرة على سد العجز في الموازنة، مثلما ذكرت صباح هذا اليوم وكالة أنباء فارس. أيضا يقول مسؤولون الإيرانيين أنهم تعودوا على هكذا عقوبات، أنهم قادرين على الالتفاف عليها مثلما حصل خلال الفترة الماضية. لكن على المستوى الآخر أيضا يتحدث الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عن أن العقوبات والحصار يقلص الصادرات والواردات الإيرانية. طهران باتت غير قادرة على التعامل مع الخارج، وحتى أن الشبكات المعقدة التي توصف بأنها شبكات الظل، سواء على مستوى التبادلات المالية أو على مستوى تصدير النفط أو على مستوى الصادرات والواردات، باتت اليوم مستهدفة. لذلك طهران الآن أمام ضغوط أمريكية جديدة تعيق شبكاتها نحو الخارج، تعيق تدفق العملات الصعبة نحو الخارج، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر على المواطن الإيراني التي بات اليوم أمام تضخم جديد، ارتفاعات جديدة في الأسعار، تقلص في قدراته الشرائية، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع في معدلات البطالة، ارتفاع في أسعار السكن، السيارات، كل ذلك من شأنه أن ينعكس سلبيا في الحقيقة على المواطن الذي يرزح تحت العقوبات منذ عقود.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. معنا أيضا من طهران السيد بيمان مولوي الخبير الاقتصادي، أهلا بك. سيد مولوي، وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن شبكات ظل المصرفية وأن هذه العقوبات تستهدف شبكات الظل هذه التي تستخدمها إيران بحسب قوله لتهريب النفط وغسل الأموال وشراء الأسلحة. إلى أي مدى ما زالت فعليا هذه الشبكات فعالة بعد سنوات من العقوبات المتراكمة؟
2: عندما توصلنا إلى هذا الوضع منذ 2012 وبعد العقوبات النووية، الاقتصاد الإيراني في ذلك الوقت كان بحجم 650 مليار دولار. الآن الاقتصاد الإيراني بحدود 300 مليار دولار. طيلة هذه الفترة الشبكات الظل هذه كانت تعمل، لكن إجمالي الناتج المحلي لم ينمو، وأيضا إجمالي دخل الفرد لن ينمو وبقي بحدود 4000 دولار. العقوبات الآن تواجهها إيران تتسبب بمشكلات بنيوية، هناك عجز في الموازنة. وقبل العقوبات فيما يتعلق بالدفعات الدولية والشبكات الدولية، بالطبع الآن الاقتصاد الإيراني يخضع تحت ضغوط، لأن تجارة إيران وأسواق إيران المالية واضح أنها تعاني من مشكلة.
1: الجديد في هذه العقوبات أنها استهدفت فروع بنك مصر في الإمارات تحديدا، ما الذي يكشفه هذا التكتيك عن تحول التكتيك الأمريكي من العقوبات المباشرة على إيران إلى ملاحقة الوسطاء؟
2: بعد

0: الحرب العالمية الثانية النظام المالي العالمي أصبح عائدا للولايات المتحدة. الأمر ما زال كذلك الآن. البنوك الدولية والبنوك الاستثمارية الدولية كلها متعلقة بالولايات المتحدة وبعمل هذه الشبكة، وكل التسويات وكل أنظمة الدفع متعلقة بالولايات المتحدة. لهذا السبب في كل أنحاء العالم، من تركيا إلى دولة الإمارات إلى عمان إلى أذربيجان حتى الدول الجوار الأخرى المجاورة لإيران، تتأثر بالعقوبات. وأعتقد
1: نعم. شكرا لك سيد بيمان مولوي الخبير الاقتصادي من طهران. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا روعة. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة إن مواجهات اندلعت عقب هجوم مستوطنين على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة بقرية قصرى جنوب نابلس. وفي تطور آخر، أعلن مجلس مستوطنات جبل الخليل بدء نقل عائلات استيطانية إلى مستوطنة كرمي يهودا المقامة على أراض فلسطينية غرب مدينة الخليل. هذا وقد أفرجت قوات الاحتلال عن ذوي الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في قصف جوي أمس على منطقة حرش السعادة في مدينة جنين، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء الثلاثة. في هذه الأثناء، أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأونروا شمال القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. من مخيم قلنديا شمال القدس مراسل الجزيرة منتصر نصار، وأيضا معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا ومرحبا بكم منتصر. نبدأ معك ونبدأ بآخر التطورات فيما يتعلق بقصرى وهذه المواجهات بعد هجوم للمستوطنين على ما يبدو على السكان هناك، خاصة وأن هذا الحصار يدخل أسبوعه الرابع.
3: بالفعل منى، ما ورد من معلومات تحديدا من قصرى جنوب نابلس هو هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين المحاصرة والمنازل القريبة من المنازل المحاصرة في منطقة جبل رأس العين في البلدة. ما ورد من معلومات حتى هذه اللحظة على الأقل 4 إصابات بالاختناق بالغاز. قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحمت البلدة عقب هجوم المستوطنين، فيما أيضا اندلعت النيران وألسنة اللهب في مناطق حرجية في منطقة جبل رأس العين. ربما ذلك له علاقة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال في المنطقة. لكن كما ذكرت، الحصار للمنازل الثلاث في منطقة جبل رأس العين يدخل يومه 21 بعدما قام مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية على مقربة من المنازل المحاصرة منذ حوالي 8 أشهر. المنازل محاصرة، قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت المنطقة القريبة من هذه المنازل وفي محيطها أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة. جنود الاحتلال يتواجدون بشكل دائم في المكان. المستوطنون رغم الإعلان عن المنطقة عسكرية مغلقة ويحظر دخول أي أحد عليها، إلا أنهم ينفذون جولات بين الفينة والأخرى على المنازل المحاصرة، إضافة إلى الهجوم الذي نحن بصدد الحديث عن تفاصيله في المنطقة. أيضا مركبات الإسعاف كانت تحركت إلى الموقع لمتابعة حيثيات وتفاصيل الهجوم والإصابات التي وقعت هناك. وكما ذكرت، على الأقل ما ورد المعلومات حتى اللحظة هي 4 إصابات جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع. لكن الصورة والمشهد في قصرى منى ليس هو الوحيد في الضفة الغربية، تحديدا في منطقة تجمع عرب الكعابنة في الطيبة شرق رام الله. كان المستوطنون أيضا حاولوا اقتحام مساكن الفلسطينيين هناك واعتدوا على نشطاء أجانب، إضافة إلى الاعتداء على فلسطيني ومصادرة وسرقة مركبته في المنطقة الواقعة بين المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وأيضا اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى في رام الله وفي مسافر يطلب الخليل وغيرها من المناطق التي نفذ فيها المستوطنون هذا اليوم جملة من الاعتداءات بحق الفلسطينيين، والتي تخلف بطبيعة الحال إصابات وسرقة ممتلكات وأيضا الاستيطان الرعوي وإطلاق المواشي والأغنام في منازل الفلسطينيين. وهذا جاء منى بعد

0: أيضا أقل من 24 ساعة على هجوم نفذه مستوطنون في منطقة المغير شمال شرق رام الله. هذا الهجوم أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص أيضا، وهذا جاء أيضا بعد اقتحام نفذ هنا في منطقة مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، أدى إلى إصابتين، واحدة لطفل أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وهذا أيضا يأتي انسجاما وتناسقا مع حملات الدهم والاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تسفر عن عدد من المعتقلين وتخريب في محتويات المنازل. وبالتالي المشهد في الضفة الغربية يسير بمسارين، الأول اعتداءات المستوطنين المتصاعدة والآخذة بالازدياد والتي تنفذ تحت حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توفر لهم الأمن والحماية في هجومهم على القرى الفلسطينية كالذي يجري في قصرة في هذه اللحظات، والمسار الآخر له علاقة باقتحامات ومداهمات مستمرة ومتواصلة هنا في مناطق الضفة الغربية.
1: منتصر، سنتركك لتجمع مزيدا من المعلومات فيما يتعلق بما يحدث في قصرى التطور هناك إثر هجوم للمستوطنين على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة بقرية قصرى، وهذا الحصار الذي يدخل اليوم أسبوعه الرابع أيضا، وكنت قد ذكرت أن هنالك إصابات جراء قنابل الغاز وأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد هجوم للمستوطنين. ونذكر بأن هذه المنطقة معلنة كمنطقة عسكرية مغلقة، لا يسمح لا للمتضامنين ولا للفلسطينيين من الوصول إليها، لكن يسمح للمستوطنين بطبيعة الحال. نتركك منتصر لتجمع مزيد من المعلومات، وننتقل إلى الخليل، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، إذن مستوطنة جديدة بالخليل بدأت باستقبال المستوطنين إليها، كيف ستؤثر ويؤثر موقعها الجغرافي على جغرافيا الفلسطينيين وعلى جغرافيا الاستيطان أيضا؟
2: هذا سؤال مهم جدا بالمناسبة منى، خاصة أن الأمر لا يرتبط بمرحلة الإسكان الفعلي ونقل المستوطنين إلى هذا الموقع الجغرافي، الأمر أبعد من ذلك بكثير. بالنسبة للفلسطينيين وما سنشاهدها عبر عدسة الكاميرا، سنحاول قدر الإمكان تقريب الصورة. الخطر الكبير ليس بإقامة هذه المستوطنة فحسب بشكل منفرد، إنما لأن هذه المستوطنة تأتي ضمن سلسلة مستوطنات إسرائيلية قديمة وجديدة. هناك أربع مستوطنات قديمة، هي أشكالوت جنوب غرب محافظة الخليل، ونيجهوت أيضا جنوب مدينة دورة، إضافة إلى مستوطنتي دورة وأتيلم تبعدان مسافة قريبة جدا عن هذا الموقع الذي نتواجد به. إسرائيل في الأشهر الأخيرة كانت قد صدقت على أربع مستوطنات جديدة، من بينها كرم يهودا وأيضا عناب وميجد وأيضا مستوطنة دورون. هذه المستوطنات الجديدة كلها بالمناسبة كانت قد أقيمت وتم المصادقة عليها في المناطق الفارغة ما بين المستوطنات القديمة. بمعنى آخر منى، هذا يؤشر بالنسبة للفلسطينيين أن إسرائيل حاولت جغرافيا أن تقلص هذه المساحات المفتوحة ما بين المستوطنات القديمة بإدخال مستوطنات جديدة. ما نشاهده على الصورة هو هذه البيوت المتنقلة التي وضعتها إسرائيل قبل أيام قليلة. الجديد هو أن الساعات الأخيرة شهدت دفع بعدد من العائلات الاستيطانية لهذا الموقع. قبل عدة أشهر بالمناسبة منى، جئنا إلى هذا المكان، كانت الجرافات الإسرائيلية تعمل وتجرف أراضي الفلسطينيين. من اتصل بنا هم أصحاب هذه الأراضي، كانوا يتساءلون لماذا تجرف الجرافات الاستيطانية هذا الموقع وماذا تريد. لاحقا وبعد عدة أشهر أعلن سرا عن إقامة 34 مستوطنة إسرائيلية قبل أن تأتي إسرائيل وتكشف بشكل علني عن هذه المستوطنات الجديدة كأكبر الدفعات الاستيطانية التي أقرت في عهد هذه الحكومة. من بين هذه المستوطنات هذه المستوطنة وهي كرم يهودا التي تقع شمال غرب مدينة الخليل. القوس الذي تبدأه هذه المستوطنة من كرم يهودا إلى تيلم إلى أدورة وصولا وطبعا إلى عدد من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة والقديمة، يعني أن إسرائيل تسعى إلى تشكيل حزام يمتد من غرب إلى جنوب محافظة الخليل. وبالعقل الفلسطيني الأحزمة الاستيطانية هي بمثابة فك كماشة للمدن والتجمعات الفلسطينية. نحن نتحدث صحيح عن المنطقة الغربية، لكن في المقابل المنطقة الشرقية أيضا تشهد حزام استيطاني مقابل. إذا ما نظرنا إلى الخارطة فإننا بالفعل سنكون أمام مشهد جديد عنوانه أن هذه المدينة ستكون بين فك

0: كي كماشة، حزام استيطاني من جهة الغرب وآخر من جهة الشرق، والجغرافيا الفلسطينية تتقلص والخوف بات قريب جدا على أبواب الناس في الضفة الغربية.
1: جزيل الشكر لك محمد الأطرش، كنت معنا من الخليل ونقلت لنا الصورة، شكرا لك. الآن ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد أهلا ومرحبا بك. إذن الآن نحن أمام مواجهات عقب هجوم للمستوطنين على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة بقرية قصرى، هذا يعتبر تطور في المشهد. نحن الآن أو اليوم ندخل في الأسبوع الرابع لهذا الحصار، برأيك هل كان هذا التطور الذي حدث اليوم مسألة وقت فقط؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. هذه الخلاصات التي نشهدها والتصعيد الذي نشهده مهدت له الحكومة الإسرائيلية ولا ينفك عن سياسة رسمية إسرائيلية ترعاه وتوفر له كل السبل. يعني ما معنى أن كتائب في الجيش الإسرائيلي تتواجد في مناطق الضفة الغربية وجزء كبير جدا من الجيش الإسرائيلي يحاصر قرية قصرى، يخنق الآلاف، يمنعهم من التحرك فيما يسمح لبضعة مستوطنين أن يعيثوا فسادا في المنطقة. هذا معناه أن التواجد الإسرائيلي في المنطقة هو لحماية هؤلاء، هو ليوفر لهم سبل استمرار الاعتداءات التي يمارسونها. وواضح جدا بأن هؤلاء يفرضون أجندتهم على الدولة بشكل كامل على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، ولا أحد يجرؤ أن ينطق بكلمة تجاه هؤلاء، لأنه حتى في داخل الجيش مع تغيير تركيبة الجيش الإسرائيلي ووجود اليمين الصهيوني كمركب أساسي مكون أساسي في هرمه القيادي وفي عناصره، أيضا بات يخشى بعض الضباط في الجيش الإسرائيلي من أن مواقفهم العلنية حتى سلوكهم الرسمي المعارض لأجندة هؤلاء قد يكلفهم كثيرا من حيث وقف ترقياتهم وتدرجهم في المناصب القيادية الإسرائيلية. ثم هذا سينعكس أيضا على ضباط الجيش الإسرائيلي انتقادا من المستوى السياسي، وهم يرون أن المستوى السياسي يتنافس في إظهار العداوة للفلسطينيين ويتنافس في إظهار الود للمستوطنين، كل منهم يغازل هؤلاء المستوطنين ويريد أن يظهر بأنه يقف على يمين الآخر فيما يتعلق بالموقف من الأراضي الفلسطينية. ولذلك هؤلاء يستغلون ويفهمون جيدا بأن هذه الظروف مواتية جدا لهم لتنفيذ هذه الأجندة. وما نشهده اليوم ليس عرض لمرض معين، إنما هو الواقع القائم المستشري في الأراضي الفلسطينية. العنف المستشري هو جزء من سياسة إسرائيلية وليس شاذا عن السياق العام الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي. هذا جزء من منظومة عامة تنفلت في كل اتجاه، كل منهم يجد مادة في استعداء الفلسطينيين يحاول أن ينافس فيها. بينغفير يذهب إلى المسجد الأقصى، سكوت يذهب إلى المدارس والرموز المرتبطة بالنضال الفلسطيني وبالمؤسسات التعليمية الفلسطينية، سموتريتش يذهب إلى الفلسطينية، كل منهم يبحث عن مادة دعائية يسوقها للمجتمع اليمين الإسرائيلي يغازل فيها ليجني مزيد من الأصوات في سياق موسم انتخابي دعائي.
1: طب دكتور هلسة، في ظل كل هذا ما قيمة هذه التحذيرات التي يطلقها الجيش الإسرائيلي أو قادة داخل الجيش الإسرائيلي يحذرون فيها ما يسمونه بعنف المستوطنين وأنه سيؤثر سلبا على أمن إسرائيل، في ظل أن الجيش الإسرائيلي يؤطر هذا الحصار الموجود في قصرى، وفي هذا الحدث الأخير هنالك اقتحام للجيش الإسرائيلي عقب هجوم المستوطنين؟
2: هذا الذي تفضلت بالتساؤل عنه هو قمة من طرف الإسرائيليين ومن طرف المؤسسة الأمنية، قمة الإسفاف والتناقض والاستخفاف بالعقول. المؤسسة الرسمية الأمنية الإسرائيلية هي كما تفضلت هي التي تؤمن لهؤلاء استمرار اعتداءاتهم دون أن تلاحق أحدا منهم، فكيف هي من جهة تحمي هؤلاء وتقف على يمينهم في مواقفهم ثم تطلق تحذيرات تقول بأن الوضع على شفا الانفجار؟ ممن سيكون الوضع على شفا الانفجار إن لم يكن من هؤلاء المستوطنين ومن سلوكهم؟ إذن لماذا تطلق مثل هذه التحذيرات؟ ربما لأن هؤلاء يشعرون بأن المؤسسة العسكرية قد يلقى عليها بالملامة لاحقا كما جرت العادة من المستوى السياسي ومن نتنياهو، دحرجت المسؤولية على الجيش وعلى المؤسسة الأمنية في الإخفاقات. ربما يحضرون يمهدون الطريق وهم يشتمون في مثل هذا السلوك المنفلت من المستوى السياسي رغبة في تأجيج الواقع الفلسطيني واستقدام ردة فعل، يشتمون الاعتبارات هذه فيريدون أن يقولوا سلفا نحن حذرنا في حال انفجر الوضع ولا تلقوا بالملامة علينا. لكن عمليا هم يمارسون حماية هؤلاء، هم يوفرون لهم سبب الاعتداء. وبالمناسبة مرة أخرى ما دمنا نتحدث عن التناقضات

0: نفسها المؤسسة الأمنية قالت بأن ما تسميه مستوى الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية انخفض بشكل كبير جدا. هذا من المفترض أن يقابل في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بهدوء، لأنه ما دام الاعتبار والحجة هي الأمن وتقولون بأن الأمن استتب، إذا ما الداعي لمثل هذه العمليات وهذا الاستفزاز والاحتكاك اليومي بالفلسطينيين إن لم يكن أنكم تضغطون وتخنقون الضفة الغربية ومواطنيها بهدف أن يأتوا بردة فعل يبرر مزيد من الانقضاض والقوة الغاشمة التي تمارسها إسرائيل؟ وهذا بات واضحا، كتائب كبيرة جدا يلقى فيها، تزج بالضفة الغربية، احتكاكات من طرف المستوطنين، تأمين الحماية من طرف الجيش للمستوطنين، الهدف أن يخنق الفلسطيني فيأتي بردة فعل، حتى هو إن رفع يده ليذود عن نفسه ليدافع عنها سيتهم وسيقتل كما جرى في غير الموقف. ولذلك ما يجري في الضفة هو محاولة أن يذهب نتنياهو إلى صندوق الاقتراع واليمين على ظهر
1: التأجيج
0: الواقع، على ظهر التصعيد.
1: بما أن المستوطنين اليوم قوة انتخابية لا يستهان بها، وأنت ذكرت نقطة هامة، قلت أن اليمين الصهيوني اليوم مركب أساسي في الهرم القيادي داخل الجيش الإسرائيلي، برأيك ما هو السيناريو المتوقع حتى الانتخابات فيما يتعلق بأداء المستوطنين والجيش في الضفة الغربية؟
0: مع شديد الأسف مزيد من التصعيد، ثمنه الأساسي ومادته الأساسية هو الدم الفلسطيني والحياة الفلسطينية والأرض الفلسطينية، والشاهد الذي قدمتموه قبل قليل في تقريركم والخبر الذي نقلتموه في قصرة هو نموذج لما يجري في كل الضفة الغربية. لن نشهد خفض لوتيرة التصعيد، سنرى مزيد من تصعيد المواجهة، لأن يعني كما قلنا المزاج العام الداخلي الإسرائيلي محكوم بقبضة فكرة الردع والأمن والقوة، وهذا اليمين يقدم له ما يستهويه. وثم يعني وهذا هو الأهم، أنه المسألة ليست مرتبطة فقط بأجندة أيديولوجية وباعتبارات أمنية وموسم دعاء انتخابي إسرائيلي، المسألة مرتبطة بشعور هذا اليمين الذي يحكم بأن هنالك أمامه هامش واسع جدا يتحرك فيه دون أن يتكلف أثمان، لا مع الشعب المسكين الذي يقاتله ويلاحقه المسحوق في قوته والمسحوق في حياته، ولا مع المجتمع الدولي الذي بات لا يبالي، ولا مع الولايات المتحدة التي تقول لنا بأن لدى نتنياهو واليمين اعتبارات سياسية انتخابية، دعوهم يصعدوا ولا تلوموا عليه ولا تنتقدوهم، وربما يأتي التغيير بعد أن يتغير النظام السياسي في إسرائيل، ولا مع الواقع العربي أيضا الإسلامي الرسمي والشعبي الذي أيضا يعني مع كل الألم ينظر إلى ما يجري دون أن يحرك ساكنا. لذلك المجتمع الإسرائيلي مع المؤسسة السياسية والأمنية يرى بأن أمامه مساحة واسعة جدا يستمر في التصعيد، وهذا مع كل الألم ما سنشهده في الأيام القادمة حتى صندوق الاقتراع الإسرائيلي.
1: جزيل الشكر لك دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 27 شخصا في قصف روسي أمس على مدينة بوتشا شمال غربي البلاد. في المقابل أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بلغراد من محيط بلدة بوتشا في أوكرانيا. مراسل الجزيرة عمر الحاج، عمر نرصد معك المشهد من هذه المدينة وهذا العدد من القتلى بحسب ما أعلنت هيئة الأركان.
2: نعم، هنا على سوء الاتصالات هنا، ولكن سنحاول أن نقرب الصورة من محيط البلدة، حيث ما تزال ألسنة اللهب وسحب الدخان ترتفع من هذه المدينة نتيجة الاستمرار في الانفجارات في مستودع الذخيرة الذي أصابه القصف الروسي يوم أمس. السلطات أغلقت المكان بشكل كامل، بل إنها بدأت منذ ساعات الفجر بإجلاء سكان هذه البلدة نتيجة كما ذكرت الانفجارات التي تحدث تباعا والتي لما يسيطر عليها بعد في مستودع للذخيرة. عدد القتلى حتى الآن وصل إلى 27 شخصا، ولكن السلطات تقول إن هناك أعدادا أخرى قد تكون في عداد القتلى، ذلك أن هناك عدد كبير من المفقودين في المدينة، إضافة إلى أن زيلينسكي قال قبل قليل في بيان له بعد أن عز الضحايا بأنه سيفتح تحقيقا في هذا الهجوم، وأن لجنة شكلت من رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمحاسبة من سماهم بمن أخل بقواعد السلام زيلينسكي. وفي حادثة مشابهة قال أن أوكرانيا لا تضع أبدا أرواح الأوكرانيين في مهب الريح، ولا تضع أي مؤسسات عسكرية أو مخازن للأسلحة بالقرب من مناطق المدنيين، وهو كما قال سيحاسب من تسبب بذلك. القصف لم يقتصف هنا بالمناسبة على ساعات الصباح أو حتى هذه البلدة، بل إن قبل دقائق فقط قتلت طفلة وجرح ثلاثة آخرون في قصف لمسيرة نفاثة روسية على حي أبلون وسط العاصمة كييف، وعدد القتلى أيضا تقول السلطات أنه مرجح للارتفاع. قبل قليل رصدنا معكم سحب الدخان التي ترتفع من وسط المدينة، وبالمناسبة ليست فقط هذه المنطقة، يعني على الكاميرا لا تريكم مرة أخرى بسبب سوء الاتصالات، ولكن في هذا الاتجاه خلفنا وأيضا في هذه الجهة هناك الكثير من سحب الدخان التي ما تزال تتصاعد، وهذا يشير إلى أن الهجوم كان كبيرا أو أن هذه المستودعات كانت موزعة على أكثر من مكان. القصف كذلك لم يتوقف على كييف، بل هناك مقاطعات أخرى سقطت فيها قتلى على رأسها سومي وأيضا زبريجيا.
1: جزيل الشكر لك عمر الحاج، كنت معنا من بوتشا في أوكرانيا، شكرا لك. أبرز التطورات الميدانية في أوكرانيا على الخريطة التفاعلية مع زميل محمود الزيبق، إليك محمود.
3: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا من حيث انتهى زميلنا عمر من كييف، حيث كان يقف في بوتشا في هذه المنطقة إلى الشمال من كييف، حيث الهجمات الأكبر هذا اليوم والليلة الماضية، نتحدث عن 27 قتيلا كما أشار زميلنا عمر. طبعا هذه الهجمات بمسيرات، أسراب من المسيرات الروسية استهدفت هذه المناطق، واستهدفت أيضا مناطق في كييف. رأينا الخبر قبل قليل عن مقتل طفلة في كييف إثر هذه الهجمات، إذا عشرات الجرحى والقتلى، 27 في بوتشا، طفلة في كييف، أيضا كان هناك قتيل في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من مقاطعة دونيتسك. طبعا مقاطعة دونيتسك هي جزءان، جزء الأكبر منها تحت سيطرة القوات الروسية وجزء منها تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ما يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. قتل شخص هنا وأصيب 6 أشخاص آخرين في هجوم أيضا أعلنت عنه السلطات الأوكرانية على هذه المنطقة. أيضا كانت روسيا قد أعلنت، طبعا بينما تتحدث السلطات الأوكرانية هنا في بوتشا عن استهداف أبنية، تحدثت عن عدة مستودعات وعن عدة أبنية خلال يومين. طبعا نحن لا نتحدث عن يوم واحد فقط، هذه هجمات مستمرة بأسراب المسيرات على هذه المنطقة في كييف تحديدا العاصمة. تحدثت السلطات الأوكرانية كما أشرنا عن استهداف مباني، منشآت تجارية وأيضا مستودعات. تقول روسيا إنها تقصف مستودعات للذخيرة، مستودع للطائرات المسيرة ومباني لوجستية تستخدم في الحرب وفقا للإعلان الروسي. أيضا كانت روسيا قد تحدثت عن قصف بطائرة مسيرة على ميناء إسماعيل، قالت هنا إنها قصفت مستودعا للوقود يستخدم لتغذية الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل وفقا لإعلانها. هناك هجمات واسعة على خيرسون خلال الأيام الماضية، أيضا وصلت إلى حد الدعوة إلى إخلاء المدينة في أوكرانيا نظرا لكثافة الهجمات الروسية عليها خلال اليوم. أيضا كان هناك روسيا أعلنت عن هجمات على شبه جزيرة القرم هنا في الجنوب طبعا، وأسفرت عن إصابة عدة أشخاص هنا في سيفاستوبول. إذن هذه الهجمات في مناطق أوكرانيا وطبعا في مناطق تابعة لروسيا. ماذا عن الوضع في روسيا؟ أيضا كانت هناك هجمات، وربما تأتي كل هذه الهجمات الروسية الكثيفة خلال اليومين الماضيين ردا على هجمات أبرزها استهداف القوات الأوكرانية المتكرر بالطائرات المسيرة. استهدفت هذه الطائرات المسيرة موانئ، وتركز القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة على استهداف مصافي النفط هنا في ياروسلافل في شمال موسكو. قالت القوات الأوكرانية إنها استهدفت الاستخبارات بالتعاون مع الوحدات الخاصة والمسيرات، استهدفت مصفات للنفط هنا. كان هناك أيضا قتلى في بيلغورود في جنوب روسيا. هذه هي أبرز التطورات الميدانية، سنعود إلى منى لمتابعة بقية النشرة.
1: جزيل الشكر لك محمود. والآن ينضم إلينا من جنيف العقيد ألكسندر فودرافير، رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية. أهلا ومرحبا بك. إذن صفارات الإنذار لم تتوقف منذ أيام في العاصمة كييف، والحديث عن استخدام روسي لمسيرات عسكرية جديدة. إلى أي مدى ذلك من شأنه أن يأخذ المشهد عسكريا إلى مستوى آخر بتقديرك؟
4: بإمكاننا أن نصف

0: الوضع من خلال توصيفه بعدم تحقيق تقدم في جبهات القتال. روسيا باتت تغير من نقاط تركيزها إلى مناطق أعمق في الريف الأوكراني. ومن الناحية السياسية هناك شعور بالإنهاك في الدوائر السياسية الروسية، لهذا السبب هم يدفعون فلاديمير بوتين لضرب المراكز المدنية في محاولة لحسم الصراع لصالحهم.
1: تقول عدم تحقيق تقدم في جبهات القتال سيد ألكسندر، لكن هنالك تركيز من قبل الجانبين، من كلا الجانبين، على قصف المنشآت النفطية، على قصف الموانئ. إلى أي مدى هذا تحديدا من شأنه أن يعني يحقق تقدم في جبهات القتال؟
0: نعم، أنتم حقون في القول بأن كلا الطرفين يستهدفون مناطق في العمق، لكنهم الأهداف مختلفة بين الطرفين. الأوكرانيون يستهدفون منشآت الطاقة والنفط، ولهذا تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. روسيا من جانبها تستهدف من حيث الأساس مراكز سكنية ومجموعات سكانية حضرية لخلق ظروف وضغط اجتماعي على الحكومة الأوكرانية.
1: طبعا هنالك حديث عن مفاوضات، لكنها يعني لا تعقد بهذه المرحلة. روسيا تقول، موسكو، أنها ليست مهتمة بهدنة مؤقتة بل بتسوية شاملة واستئصال الأسباب الجذرية للصراع. عسكريا، هل ترى أننا نقترب من استئصال الأسباب الجذرية للصراع؟
0: كلا، لا نقترب أبدا إلى أي هدنة أو أي سلام. ما نراه في واقع الحال هو تعميق وتوسيع نطاق الأزمة، لأن الكثير من الموارد الروسية يتم تحويلها من خطوط القتال الأمامية إلى شن الحرب عمقا داخل الأراضي الأوكرانية ضد المراكز السكانية، وضد أيضا استهداف البلدان الأوروبية على أساس أن هذه البلدان تدعم الجهد الحربي الأوكراني.
1: إلى أي مدى برأيك سيد ألكسندر سيكون هنالك استجابة، وما قدرها من قبل يعني مجموعة الراغبين والاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية بالقدر الذي تطلبه؟
0: أوكرانيا من الآن تنتج ما يقرب من 60% من سلاحها، وهو حجم لا يستهان به، وطبعا يفوق كثيرا مستويات الإنتاج. أوكرانيا طبعا قبل الاستقلال والانفصال عن الاتحاد السوفيتي كانت منتجا رئيسيا للسلاح. ما نراه اليوم هو أن الأوروبيين يريدون أن يبرهنوا عن دعمهم السياسي، ويحاولون أيضا كبح
1: ماحي المطر. رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية، شكرا جزيلا. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، ونبدأ بهذه التطورات العاجلة في الضفة الغربية، حيث قالت مصادر محلية للجزيرة إن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل بقرية قصرى جنوب نابلس. وهذه مشاهد وردت قبل قليل من قرية قصرى فيما يتعلق بهذا الهجوم للمستوطنين على البيوت المحاصرة للأسبوع الثالث على التوالي. اليوم ندخل في الأسبوع الرابع لهذا الحصار المستمر. وكان أيضا مراسلنا قد تحدث أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان بعد تواجد المستوطنين وهجوم المستوطنين على هذه البيوت، وقامت بإطلاق قنابل الغاز في المكان. أيضا يذكر طبعا بأن هذه المنطقة معلنة كعسكرية مغلقة من قبل قوات الجيش منذ بدء هذا الحصار. إذا نشاهد هذه الصور الآن لهؤلاء المستوطنين في محيط البيوت المحاصرة

0: قريتي قسرة. نعم، نحاول أن نرصد المشهد من هناك. هذه صور مباشرة لقوات الاحتلال تتواجد في محيط أحد البيوت في قرية قسرة. وينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، مزيد من التفاصيل لما يجري في قسرة.
1: منى، الهجوم في بدايته كان لمنزل مخلى قريب من المنازل الثلاثة المحاصرة في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، وهذا مهم أن نركز عليه. هناك عدد من المنازل المخلاة بأمر القوة بمحاذاة وبالقرب من البيوت الثلاث المحاصرة في منطقة جبل رأس العين في قصر. أكثر من 70 مستوطن حاولوا اقتحام هذا المنزل وحاولوا القيام بفتحه، وذلك من أجل الاستيلاء والسيطرة عليه والتواجد بداخله. هب الفلسطينيون في المنطقة للدفاع عن هذا الهجوم، واندلعت مواجهات ما بين مستوطنين وفلسطينيين من سكان المنطقة. هذا الأمر حتى اللحظة وفقا لشهود عيان ولمصادر محلية تواصلنا معها الحديث عن 4 إصابات على الأقل جراء استخدام الغاز غاز الفلفل ورشه من قبل المستوطنين. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، لكن أيضا ما هو ملاحظ أن عدد المستوطنين المقتحمين للمكان هو أكبر من عدد الجنود الذين اقتحموا المنطقة بعد هجوم المستوطنين. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وتحاول تفريق المستوطنين من المكان، لكن أيضا حسب المعلومات الواردة أعداد المستوطنين كانت في تزايد وهم يتجمعون، ذلك لأن أيضا المستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية قبل حوالي 8 أشهر بالقرب من المنازل الثلاثة المحاصرة في منطقة قصرة جنوب نابلس، وهذه البؤر الاستيطانية ينطلق منها المستوطنون لتنفيذ الاعتداءات والهجوم بحق المنازل والقرى الفلسطينية، ونموذج قصرة الذي نتحدث عنه أكبر مثال على ذلك. قوات الاحتلال أيضا كما ذكرنا اقتحمت المنطقة، مركبات الإسعاف الفلسطينية حاولت الوصول للمصابين، وأيضا المستوطنون قاموا بإضرام النيران في أراضي الفلسطينيين في منطقة جبل رأس العين، وهو مسرح الأحداث منذ حوالي 21 يوما. كما نعلم هناك 3 منازل محاصرة لليوم 21 على التوالي تحاصرها قوات الاحتلال والمستوطنين. المنطقة أصلا هي منطقة معلنة، منطقة عسكرية مغلقة يحظر التقدم أو الدخول إليها، لكن منذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة عسكرية مغلقة خرق المستوطنون هذا القرار وهذا الأمر واقتحموا المنطقة مرارا وتكرارا، لا سيما البيوت الثلاثة المحاصرة، واليوم نتحدث أيضا عن بيوت أخرى قريبة من هذه المنازل. بالمناسبة منى، أيضا هناك عدد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية في المنطقة، أجبر سكانها على إخلائها وهم مضطرون للعيش مع العائلات الثلاث المحاصرة في منازلها، وتقوم قوات الاحتلال باحتلال هذه المنازل والسيطرة عليها، إضافة إلى إقامة نقاط عسكرية وحواجز إلى أو على الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، منطقة جبل رأس العين التي نتحدث عنها. وقبل 3 أيام فقط قام المستوطنون أيضا باستخدام مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية في المنطقة، وهذا يدلل على أن ما يجري في المنطقة ربما هو تمهيد ومقدمة بالفعل، وهذا ما أعلن بشكل مستمر رئيس بلدية قصرة. والفلسطينيين هناك أعلنوا عن تخوفهم من أن يمتد ما يجري على الأرض من إعلان المنطقة عسكرية مغلقة وهذا التمدد الاستيطاني وهذا الهجوم الذي ينفذه المستوطنون بشكل مستمر. التخوفات الحقيقية لديهم كانت من أن يصبح ما يجري في المنطقة أمرا واقعا وأن يكون مقدم بالفعل للاستيلاء والسيطرة على المنطقة وعلى المنازل الثلاث.
0: نرصد هذا المشهد في قسرة. وينضم إلينا من قرية قسرة جنوب نابلس عبد العظيم وادي رئيس بلدية قسرة. سيد عبد العظيم، أهلا ومرحبا بك. نحن الآن أمام تطور جديد، هذه المنطقة معلنة كعسكرية مغلقة، هنالك أعداد تتزايد من المستوطنين تصل إلى المكان، مواجهات عقب هجوم للمستوطنين على المنازل الفلسطينية المحاصرة للأسبوع الثالث، وإصابات أيضا في صفوف الفلسطينيين، وطبعا طواقم الإسعاف تحاول الوصول. كيف توصف المشهد؟
2: يعني بداية ينتهي اليوم الأسبوع الثالث على حصار 3 منازل في محيط

0: فيما بينهم، لكن يدعم المستوطنين في التواجد في محيط جبل راس العين اللي هو مصنف منطقه ذا، وهذا الامر خطير جدا. واحنا نبهنا له في السابق ايضا، قاموا بتركيب بوابات حديديه ايضا في محيط جبل راس العين، والهدف من البوابات هاي اللي هو اعتقد ان هي سطوه استباقيه لوضع اليد ايضا من قبل قوات الاحتلال على جبل راس العين. البوابات الحديديه هي مش حل مثالي للاعتداءات اللي بتصير على اهلنا في محيط جبل راس العين، بل الحل المثالي هو اعتقال المستوطنين الموجودين بمنطقة باء مصنفة حسب اتفاقية أوسلو. لا داعي ولا قانوني لوجود المستوطنين في هذا الجبل.
1: نعم سيد عبد العظيم، يعني نعود معك إلى هذا الحدث المتصاعد حاليا، هنالك إصابات في صفوف الفلسطينيين، هل نجحت يعني سيارات الإسعاف في الوصول للمصابين؟
0: حاليا سيارات الاسعاف موجوده بالقرب من المنزل المحاصر، سيارات قوات الاحتلال تماطل في الوقت لاخلاء المصابين اللي موجودين في بيت عائله البيروتي، لكن انا بحب اطمن الشعب الفلسطيني والمستمعين انه بفضل الله الاصابات هي خفيفه جدا، هناك من الحجاره فقط ومن استنشاق الغاز، لا يوجد اصابات بالرصاص الحي.
1: سيد عبد العظيم، كان هنالك نقطة لافتة بأن هنالك بعض البيوت المخلاة في محيط هذه البيوت المحاصرة والتي أخليت طبعا لتستخدم كنقاط عسكرية، مراكز عسكرية للجيش والمستوطنين، وأن أصحاب هذه البيوت يعيشون فعليا مع أصحاب البيوت المحاصرة، إلى أي مدى هذا صحيح وما الذي يفعل حيال ذلك؟
0: هي بداية هو السيطرة كانت على 8 منازل في اليوم الثالث الحصار اللي موجود على بلدة قصرة، استخدموا هذه المنازل لمدة يوم واحد فقط وبعدها تركوا هذه المنازل، لكن تركوها عبارة عن سراب غير صالحة للسكن، يعني كان في دمار غير طبيعي في هذه المنازل. لكن منزل يوسف عبد الكريم حسان اللي استمر استخدام الجيش لمنزله 15 يوم من 21 يوم للأسف كمان طلعوا منه يوم الأربعاء الماضي، أيضا كان هو عبارة عن بيت غير صالح للسكن أيضا، لأنه دمر كل الأثاث، كل الملابس اللي موجودة فيه، كل المحتويات اللي كانت موجودة في هذا المنزل، وتركوا أيضا مخلفات للنفايات، أكثر من طن نفايات بمحيط المنزل.
1: سيد عبد العظيم، أشار مراسلنا إلى أن أعداد المستوطنين الآن في قصرة تفوق أعداد قوات جيش الاحتلال، وفي ظل هذا نسألك، هل هنالك مخاوف على حياة السكان في داخل هذه البيوت المحاصرة؟
0: يعني بداية عدد المستوطنين يزداد صحيح، لكن احنا بنخاف على كل السكان، ليس فقط المنازل المحاصرة في محيط جبل راس العين، كل منزل في بلدة قصرة وبالتحديد في المنطقة الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية. للأسف أنا ذكرت لك الأربع اتجاهات، فأصبحنا احنا حاليا في سجن، احنا موجودين حاليا في راس العين، بجوز بعد نص ساعة يجينا تلفون انه في إصابات في المنطقة الجنوبية او في إصابات في وسط البلد. للأسف 21 يوم في بلدة قصرة، قلق، توتر، رعب، خوف، ما في ليل في قصرة، الوضع خطير جدا. احنا بنتمنى انه يكون في مسانده لكسر هذا الحصار ورفع هذا الظلم اللي موجود على المواطنين في بلدة قصرة.
1: هل هنالك اي محاولات لوصول متضامنين للمكان؟ هل وردكم اي اتصالات يعني للمضي قدما في فعل يعني شيء ما للحيلولة دون تعرض المستوطنين للسكان داخل هذه البيوت المحاصرة؟
0: يعني لغاية اللحظة هاي لم يردنا أي اتصال من أي متضامنين، فقط الاتصالات تأتينا من الصحفيين فقط لنقل الخبر، لكن على أرض الواقع جغرافيا بصراحة ما في أي مساندة أو تعزيز للصمود.
1: ما هي المخاوف الآن سيد عبد العظيم وادي في ظل هذا الهجوم وفي ظل تزايد أعداد المستوطنين في المكان؟
0: يعني احنا بداية بهمنا احنا انه اول اشي نطمن على الناس اللي محتجزين داخل منزل عائلة البيروتي ان شاء الله، ويعني والخوف موجود اليوم وبكرة وبعده، وبطل عنا امل في هذه الحياة بصراحة، كل يوم بننتظر الشمس حتى تطلع وتجيب لنا معها اشي جديد، لكن بصراحة من 2011 لليوم كله رعب، كله خوف، كله توتر، كله قلق، ما في امل بصراحة، الا انه واجبنا الوطني انه نضل المستنبطين المتمسكين في هذه الأرض المباركة، وهذا اللي بيعزينا إنه إحنا موجودين، أو اللي بنعتز فيه إنه إحنا موجودين على أطهر بقعة موجودة.

0: موجوده في العالم. هم بيجوا من الارجنتين، بيجوا من اثيوبيا، بيجوا من كل الدول الكافره بصراحه، حتى انهم يعني يحاصرونا وياخذوا منا ارضنا وارض ابائنا واجدادنا اللي هي موجوده. احنا زيتوننا وزعترنا للاسف من الريف الفلسطيني بكينا نتغنى فيه ونحكي احنا فلاحين، وشجره الزيتون باقينا ما بقي الزعتر من الزيتون. لكن حاليا انا اخشى ما اخشى، لم يبقى عندنا زيت ولا يبقى عندنا زيتون بصراحه، ولا زعتر ولا ميرميه، كل مناطق في تم السيطرة عليها. حاليا احنا بنحكي صلنا ربع ساعة على هذا المنبر الحر على منطقة مصنفة باء حسب اتفاقية أوسلو، وهذا الكلام خطير جدا ومزعج جدا. وين الاتفاقية؟ مين اللي وقع الاتفاقية؟ يعني هذا كلام خطير. هاي الجيش بدل ما انه للأسف انه يصرح صراحة المحجوزين في البيت، حاليا هو مكرششهم. هاي وردني خبر من الزملاء اللي جنبي انه مكرشينهم دم يعتقلهم.
1: وهل تستطيعون التواصل مع يعني السكان المتواجدين في منزل عائلة البيروتي سيد عبد العظيم؟
0: كنا نتواصل معهم للحظة دخول الجيش، أخذ الموبايلات منهم ومنعهم من الحديث معنا نهائيا.
1: عفوا، والمعلومات التي تريدكم منهم؟
0: حاليا وردنا انه الجيش حط الكلفشات في ايديهم وبده يعتقلهم.
1: إذن يعني السكان في داخل البيت يتعرضون لاعتقال على ما يبدو. هل لديك معلومات سيد عبد العظيم ما عدد هؤلاء السكان؟ هل هنالك نساء؟ هل هنالك أطفال بينهم؟
0: يعني العدد الصحيح مش وارد لي، بتوقع من 5 إلى 6، لكن لا عندي تفاصيل بمين اللي موجود أكثر بصراحة، ما عندنا تفاصيل.
1: نعم، احنا مستمرون في رصد هذا المشهد من قسرة. سيد عبد العظيم وادي، كنت قد ذكرت هذا الوضع المأساوي الذي يزداد تفاقما في الضفة الغربية منذ العام 2011، ووصفت الحال بكلمات مؤثرة. لكن سيد عبد العظيم، اليوم لربما يختلف المشهد عن قبل 5 سنوات وقبل 10 سنوات ولربما قبل عام. إذا كان فلسطيني يريد أن يذهب مثلا من قرية قصرة إلى الخليل على سبيل المثال، ما هي الحسابات التي يحسبها ويأخذها بعين الاعتبار؟
0: يعني احنا ما بدنا نروح على الخليل، احنا نقدر نوصل على المواخذ البيوت اللي محاصرة جوا البلد، صار في عنا بوابات. لازم نستطلع حركة السير، نص التنسيق، الحاجز موجود أو مش موجود. الراكب يا أختي الكريمة كان يدفع من قصرة لمحافظة نابلس 8 شيكل و9 شيكل، الطالب كان يأخذ منه 8 شواقل، لكن اليوم من قصرة لنابلس 22 شيكل، لأنه في بوابات في طرق الكشافية. فالوضع غير مستقر بصراحة، في تغير في السياسة اللي موجودة على أرض الواقع، في ضغط من الضحية اللي هو المواطن الفلسطيني. احنا ما عندنا برنامج واضح في هذا، ما عندنا افق شو بكره، ما في حدا بيخطط لنا وين شو بتصير معنا بكره وبعده وبعده. احنا عايشين بصراحه يعني هيك سودا متروكين.
1: جزيل الشكر لك يعني سيد عبد العظيم على هذه المداخله، رئيس بلديه قصرى، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. دكتور وليد، هذا تطور اليوم في قسرة، هذه العائلات محاصرة منذ 3 أسابيع، ويجري الآن الحديث عن عائلة البيروتي المحاصرة في بيتها. رئيس بلدية قسرة تحدث قبل قليل للجزيرة وقال على ما يبدو هنالك اعتقال للسكان داخل هذا المنزل. هذا التطور إلى أي مدى برأيك كان فقط مسألة وقت، وما هو المتوقع برأيك في الساعات ولربما الأيام المقبلة فيما يتعلق بقسرة، في قراءتك طبعا للأداء، أداء المستوطنين وأداء الجيش الإسرائيلي؟
2: نعم، شكرا لك. يعني طبعا هذا شيء متوقع، دعينا هنا أن أوضح. نحن نرى بالعادة ما يحصل في هجوم المستوطنين من النقطة النهائية، أن هناك هجوم وقع على قرية، ولكن قبل ذلك علينا أن نعي أنه المستوطنين الفاعلين في إرهابهم داخل الضفة الغربية يعدون ما بين 500 إلى 800 فرد، ولكن يوجد لديهم مجموعة أصدقاء تصل حوالي إلى 5000، هذه أرقام إسرائيلية، وال5000 يأتون من داخل إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع اليهودية. نحن نقصد هنا منذ يوم الجمعة ووصولا إلى يوم السبت وحتى صباح الأحد، ومعظم الهجمات الكبرى تكون في هذا التوقيت بالتحديد.

0: وهذه المجموعات أيضا لها فرق التي توثق الاعتداءات التي يقومون بها، بمعنى أن المستوطنين ينشرون باستمرار كل أسبوع عدد الهجمات التي نفذوها ويستخدمونها كنشرات دعوية توعوية. طبعا هناك أيضا مجموعات واتساب وتليجرام، ويرسلون لبعضهم البعض لوكيشن أين سوف يكون الهجوم إلى آخره. فبالتالي هذا شيء متوقع، يعني نحن رأينا أنه صباح اليوم بدأ هجوم جديد على قسرة المحاصرة من 3 أسابيع، ولكن عندما نراقب الأمر، وهذا ليس لا يحتاج إلى باحث متمحص، ولكن هو مكشوف وواضح، هناك دعوات منذ أيام وعدد التجمعات وعدد المستوطنين الذين سوف يأتون، وهذا أيضا بمشاركة ودعم من الجيش الإسرائيلي. فبالتالي هذا يعني الهجوم متوقع، ونستطيع أن يعني نرى ماذا سوف يكون الهجوم في الأسبوع المقبل والذي بعده، لأن كل شيء لم يعد يعني يحصل بشكل متحرج من قبل المستوطنين، وإنما بشكل مكشوف وعلني. ويغذي المستوطنين في هذه الهجمات أمران: الأمر الأول عدم وجود أي ردة فعل لا فلسطينية ولا دولية ولا تصريح رسمي ولا حتى موقف من المعارضين الإسرائيليين. ثانيا يغذيهم، وهذا الأهم، اقتراب موعد الانتخابات. والسبب أن المستوطنين التوراتيين الإرهابيين وصلوا لمرحلة خلال ال3 سنوات الماضية يعتقدون أن إرهابهم بات روتين يومي، وهم يخشون أن تأتي الانتخابات وتتبدل الوجوه، ولا يعرفون كيف سوف تكون قدرتهم على استكمال هذا الهجوم في اليوم التالي للانتخابات. فبالتالي هم
1: طيب،
0: يوسعون
1: هذه نقطة
0: هجماتهم
1: جدا هامة،
0: بشكل ممنهج.
1: استغلال هذا الوقت قبيل الانتخابات لتغيير الوقائع على الأرض حتى يعني يكون لديهم ضمان إن شئت في حال تبدلت الحكومة ولم يشكلوا هم ويكونوا جزء منها فعليا، يكون هنالك مشهد واقعي على الأرض. لكن إلى أي مدى دكتور وليد هذا من شأنه أن يحرج الحكومة المقبلة، خاصة وأننا نتحدث عن قوة انتخابية واضحة في التيارات اليمينية المتطرفة التي تدعم مثل هذا الأداء للمستوطنين، وأنت قلت أصلا لا يوجد هنالك اعتراض حتى داخل إسرائيل.
0: نعم، لا يوجد هناك اعتراض، ولكن هم يخشون أنه في حال ذهب قيادات التيار الصهيوني الديني العاملين حاليا في هذه الحكومة، ونخص بالذكر سموتريتش وتسيفي سكوت الذي حطم النصبة التذكارية، وأوريت ستروك اللي هي وزيرة الاستيطان، في حال ذهبوا وخرجوا من هذه التشكيلة، هم يخشون أن يأتي قادة أو ساسة سياسيين آخرين يراعون المجتمع الدولي ويعودون بإسرائيل إلى إسرائيل التي كانت خلال الثمانينات والتسعينيات، التي كانت توسع الاستيطان ولكن بوتيرة بطيئة وتخشى ردود الفعل الدولية. هذه الحكومة الحالية هي لا تفعل ذلك، وإنما تنطلق من منطلقات توراتية، بمعنى أنه إرهاب اليهود داخل الضفة الغربية هو فريضة دينية، وتهجير الفلسطينيين هو فريضة دينية لتعجيل الخلاص، والخلاص لا يأتي إلا بفرض السيادة اليهودية وشريعة التوراة على أرض الضفة الغربية، يهودا بالسامرة تحديدا، وليس تل أبيب أو إيلات أو المدن التي لم تذكر في التوراة. فبالتالي هم يخشون في حال جاء وجه جديد في الانتخابات أن يعني يمنع أو يعيد العجلة إلى الوراء. وأريد أن أشير أنه قبل 7 أيام صدر كتاب لحاخام من الصهيونية الدينية اسمه بنيامين لو، وكتب فيه بالحرف الواحد أنه على أي حكومة قادمة في حال ارتأت أنها يجب أن تردع المستوطنين أن تدخل في حرب أهلية معهم. والموضوع ليس بكل بساطة أنه جاءت حكومة جديدة وسوف يعني بكبسة زر تمنعهم، وهذا ما لا يستطيع أي قائد سياسي أو قائد حزب داخل إسرائيل أن يقوم به. وهذا طبعا بفضل تحويل هجمات المستوطنين إلى روتين يومي لا يمكن لأي أحد إلا بالقوة، ولا أعتقد أن هناك أحد داخل إسرائيل قادر على مواجهة المستوطنين بالقوة.
1: طيب، ينضم إلينا من رام الله دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور إبراهيم. يعني أبدأ معك من حيث انتهى دكتور وليد حباس، لا يمكن لأحد لربما أن يأخذ أي شيء من المستوطنين في القوة، لكن برأيك هل لا يزال هنالك أي إرادة أو قدرة لدى الجيش الإسرائيلي في وقف هذه الاعتداءات بخلاف توجهات المستوى السياسي؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين وللدكتور وليد. يعني بكل الأحوال من الواضح أننا أمام مؤسسة عسكرية مختلفة. يعني خلال السنوات الفائتة كان هنالك تحولات كبيرة على مستوى الهيكل، على مستوى مراكز صنع القرار، القيادة، التحكم، حتى على مستوى البنية البشرية في المؤسسة العسكرية. وهذا كله يحد من إرادة المؤسسة العسكرية والجيش على الردع، وهذا ما شاهدناه بالفترة الماضية. يضاف إلى ذلك الموقع الذي أخذه سموتريتش في وزارة الجيش الإسرائيلية، وهو المسؤول والمناط بملف الاستيطان. هذا يجعل من الفعل العسكري فعل مقيد ومحدد ومحكوم بالعديد من العوامل التي من أبرزها
1: اسمح لنا دكتور إبراهيم ربيع، الصوت يتقطع على ما يبدو. طبعا حتى يعني نرتب هذا الأمر، نذهب مرة أخرى لمنتصر نصار والذي يرصد لنا المشهد حول ما يجري في قسرة واعتداء المستوطنين على المنازل المحاصرة وتحديدا منزل عائلة البيروتي. ماذا في جديد التفاصيل منتصر؟
3: يعني منى، قبل قليل تمكن الفلسطينيون من إخلاء الشبان في المنزل المحاصر والذي تعرض لاعتداء المستوطنين، إضافة إلى أننا نتحدث عن هجومين بالتزامن، الهجوم الذي وقع في قصرى والذي تحدثنا بتفاصيله، حيث أن المستوطنون هاجموا منزلا فلسطينيا واعتدوا على فلسطينيين، وهذا الأمر أدى إلى 4 إصابات هي طفيفة كما وصفها رئيس البلدية قبل قليل. لكن بالتزامن مع هذا الهجوم كان المستوطنون هاجموا أيضا أطقم صحفية، وهم صحفيون أجانب في منطقة جلود جنوب نابلس، واعتدوا هؤلاء المستوطنون على اثنين من الصحفيين الأجانب في منطقة جلود، وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج. إذا نحن نتحدث عن هجومين بالتزامن، الأول في قصرى والثاني في منطقة جلود، وكان هناك اعتداء أيضا على أفراد من عائلة الطباسي التي أصلا هي الأخرى تتعرض إلى اعتداءات متواصلة، ومنزلها لازال مخلا بسبب حصار المستوطنين للمنزل في منطقة جلود جنوب نابلس. وبالتالي نحن نتحدث عن تزايد وتصاعد في وتيرة هذه الاعتداءات، إضافة لأن ما يجري هو عمليا أيضا تأمين وحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء المستوطنين في تنفيذ اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين. أيضا المستوطنون، نذكر أيضا بأنهم أضرموا النيران في عدد من المناطق الحرجية في منطقة قصرة، هي منطقة جبلية، منطقة جبل رأس العين، واندلعت النيران أيضا في بعض الأشجار في المنطقة بالتزامن مع هجوم المستوطنين. وهذا لا يأتي بمعزل أيضا عن اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، سواء في وسطها أو في جنوبها. وهذا منى يقودنا للحديث أيضا عن الخطاب الإعلامي للمستوطنين. من يتابع المجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تليجرام وغيرها، هم بشكل مستمر وبشكل متواصل ينظمون دعوات منظمة معدلها مسبقا لتنفيذ هجمات على مناطق فلسطينية. هذه الهجمات تأتي بالتزامن، نحن كنا في بعض الأحيان نوثق هجوما للمستوطنين في مناطق شمال الضفة ووسطها وجنوبها. وبالتالي ما يجري فيما يتعلق بتنفيذ اعتداءات المستوطنين هي عمليات منظمة معدلها مسبقا، هي عمليات أيضا وهجوم يتم بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. حتى وإن لم تؤمن الحماية من قبل قوات الاحتلال، نحن نتحدث أيضا عن إصابات بالرصاص، نتحدث عن شهداء برصاص مستوطنين في الضفة الغربية، نتحدث عن إضراب من نيران في المنازل وغيرها، ولا حسيب ولا رقيب حتى هذه اللحظة لمن يقوم بتنفيذ هذه الهجمات بحق الفلسطينيين. في قصرى كنا نتحدث عن حصار مستمر لليوم 21 على التوالي لثلاث منازل، لا تزال هذه العائلات متواجدة داخل هذه المنازل، تحاصرها قوات الاحتلال رغم الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، لكن بطبيعة الحال هذا الإعلان عن المنطقة العسكرية مغلقة لم يكن أو لم يشكل رادعا بالنسبة للمستوطنين، بل يعملون على اقتحام هذه المنازل واقتحام محيطها بشكل مستمر وبشكل متواصل، وبالتالي المستوطنون لا يرون أو لا يعملون على تطبيق ما يأتي من أوامر من قبل الجيش، سواء لإعلان مناطق عسكرية مغلقة أو حتى لعدم دخول مناطق ذات سيادة فلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي. هم لا يلتزمون بكل ذلك، بل ينفذون هذه الهجمات في كل المناطق، ووصل بهم الحال كما حدث في المغير أمس شمال شرق رام الله أن اقتحم المستوطنون ساحات المنازل الفلسطينية وتجولوا بين ساحات المنازل وعملوا على سرقة المواشي والأغنام من الفلسطينيين في المنطقة، وأيضا قاموا بإطلاق الرصاص الحي بحق الفلسطينيين. هذا الأمر أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين في منطقة المغير التي تتعرض إلى تحريض مستمر من قبل المستوطنين. بالتوازي مع الخطاب الإعلامي، هناك بعض المناطق في الضفة الغربية منى تتعرض لتحريض مستمر ومتواصل من قبل المستوطنين.
1: ابقى معنا منتصر نصار، طبعا سنرصد معك المشهد أكثر حول قصرى. نعود إلى ضيوفنا الكرام. دكتور وليد حباز، ذكرت في يعني إجاباتك سابقا بأن ما يحدث في قصرى لا يلقى أي رد فعل فلسطيني ولا حتى دولي ولا حتى معارضة بداخل إسرائيل. هل هنالك أصلا من شأنه أن يعارض داخل إسرائيل؟ هل لا يزال هنالك تيارات من الممكن أن تعارض هذا الفعل بشكل علني الآن قبيل الانتخابات، مع انصهار فعليا يعني كل فكرة اليسار والمركز في داخل اليمين؟
0: نعم، يعني هناك من يعارض، ولكن دعينا أوضح، دعينا نميز ما بين الأحزاب الإسرائيلية التي تعارض هجوم المستوطنين وإرهابهم، وما بين الأحزاب الإسرائيلية التي تعارض أن يتم تهجير الفلسطينيين. بمعنى أنه من يعارض، وسأذكر من يعارض من التشكيلة الحزبية الحالية داخل إسرائيل، هم أولئك الذين لا يريدون أن يتحول إرهاب المستوطنين إلى وصمة عار في جبين إسرائيل أمام المجتمع الدولي. والتيارات بالتحديد، نحن نتحدث عن تيار مثل أيزنكوت أو مثل تيار يائير لبيد، وهم لا ينطلقون من منطلق أنه دعونا ننسحب من الضفة الغربية أو دعونا نفكك من منظومة السيطرة الإسرائيلية، وإنما هم يخشون أن تتحول هذه الأفعال إلى رافعة أمام المجتمع الدولي لشيطنة إسرائيل والاستمرار في نبذها، قطع العلاقات الدبلوماسية الأكاديمية. هذه الأحزاب لديها مؤسسات فكرية عادة ما تنشر المآلات الحزينة التي وصلت إليها إسرائيل في المقاطعة الأكاديمية وفي علاقاتها مع دول العالم. من هذا المنطلق نعم هم يرفضون، ولكن ليس من منطلق الغاية التي يريدها المستوطنون. هناك اتفاق أنه على الأقل أن المنطقة جيم باتت محسومة أمرها، وهي يجب أن تكون جزء من دولة إسرائيل، على أنه المنطقة جيم يوجد بها حوالي 300,000 فلسطيني و95,000 مبنى وعشرات القرى ومئات الألاف من الدرومات الزراعية التي بيد الفلسطينيين. هذه لا يجب أن تبقى في حال فعلا مضت إسرائيل عمليا تجاه الضم، لأنه أيضا في إسرائيل كل إسرائيل في ذهنها ما حصل عام 48 عندما هجرت إسرائيل 750,000 وخلفت وراءها 150,000 فقط، الآن تحولوا إلى 2 مليون فلسطيني في الداخل. هذه التجربة لا تريد إسرائيل أن تعاد بها الكرة داخل الضفة الغربية في منطقة جيم. وأريد أن أعقب إذا يعني سمحت لي على موضوع الجيش الإسرائيلي. أنا باعتقادي كان هناك نقطة تحول مهمة عام 2016، كان في حينها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يدعى روني نوما. ولما نتحدث قائد المنطقة الوسطى بمعنى هو الحاكم العسكري باعتباره قوة احتلال. هذا القائد العسكري أو قائد المنطقة الوسطى أقام بؤرتين زراعيتين بالاشتراك مع مستوطنين جدا متطرفين في منطقة الأغوار، وكشفتها آرتس قبل حوالي عدة أشهر أنه نوما قام بهذه المبادرة بدون علم رئيس هيئة الأركان. وكان هذا يعني أنه أصلا هناك تحول داخل الجيش، وقائد كبير اللي هو أصلا الحاكم العسكري بادر إلى إقامة هذه البؤر التي ينطلق منها إرهاب المستوطنين، وهذا دليل أو مؤشر على أنه في هناك تناغم وتداخل ما بين ضباط كبار في الجيش وما بين ما يقوم به المستوطنون.
1: طيب دكتور وليد، في ظل هذا التناغم والتداخل وبأن اليمين الصهيوني بات مركب أساسي في الهرم القيادي للجيش الإسرائيلي، وما ذكرته طبعا أنت عن لربما آيزنكوت وتيارات تعارض من منطلق ألا يتحول إرهاب المستوطنين إلى وصمة عار في جبين إسرائيل، إلى أي مدى كل هذه المعطيات برأيك وبتقديرك ستجعل من يحكم إسرائيل في حال لم يكن بنيامين نتنياهو، في حال شكل الحكومة يعني جهة أخرى آيزنكوت على سبيل المثال، سيجعله يغير من سياساته في الضفة الغربية؟ ويعني أرتكز في سؤالي على تجربة لبيد بنت في عام 2021، فهنالك الكثير من الأمور التي صعدت في هذه الفترة في إسرائيل لم تكن حتى في فترة نتنياهو، يعني كما لو أنه يكون ملوكي أكثر من الملك أو نتنياهو أكثر من نتنياهو هو نفسه.
0: نعم، يعني اسمحي لي أن أقول يعني بلطف إنه أحد يعني الإشكاليات التي يعني نعيدها ونكررها في فهمنا لإسرائيل هي إنه نحن نرغب بالنظر إلى سياسات إسرائيل على أنها نابعة من سياسات حزبية، بمعنى إذا تبدل هذا الحزب وجاء حزب آخر قد يكون هناك تبدل في السياسة. أنا بالنسبة إلي من موقعي يعني أضع رشة ملح على هذه الافتراضات، وأنا أنظر إنه كل إسرائيل هي التي تحتل الضفة الغربية. ودعيني أيضا أن أخبرك هنا أنه منذ عام 67 عندما افترضت إسرائيل أنه الاستيطان واقع لا محالة داخل الضفة الغربية، ولكن هناك 600 ألف فلسطيني في حينها داخل الضفة، فكان أفضل يعني التكنولوجيا أو تقنية استعمارية هي استخدام العصا والجزرة وليس فقط العصا، وهذا كان يعني أنه لا يجب أن نضغط الفلسطينيين ضغطا يقول بهم حد الانفجار، وإنما نسمح بإدخال عمال، نمنع إرهاب المستوطنين. نعم. بالمناسبة بدأ إرهاب المستوطنين منذ الثمانينات العمليات التفجيرية التي قاموا بها، ولكن الآن عندما أصبح عدد المستوطنين داخل الضفة الغربية تقريبا 600 ألف أو أقل بقليل، والفلسطينيون يناهزون 3 مليون، وهذه يعني ديموغرافيا في تزايد وفي تكاثر، فبالتالي سبل التعايش جنبا إلى جيب يعني باتت مستحيلة، وبات التواجد الاستيطاني في الضفة يدخل في معادلة صفرية مع الوجود الفلسطيني، بمعنى إما هذا وإما ذاك. ومن هنا إسرائيل، كل إسرائيل بأحزابها ومراكز تفكيرها الاستراتيجي والجيش والأجهزة الأمنية باتوا على قناعة أنه أدوات العمل السابقة تجاه الفلسطينيين يجب أن تتبدل، ولا يوجد هناك أي خطة مطروحة بتاتا داخل إسرائيل سوى خطة العنف، بمعنى إسرائيل بلعت الجزرة.
1: هذه نقطة ممتازة دكتور وليد، لا يوجد أي رؤية لدى أي طرف إسرائيلي سوى العنف ويعني ما يكمل به
0: خطة الحسم.
1: نعم طيب، ولكن أنا سؤالي لك كان تماما عكس ما لربما ظننت أنني أسأل عنه فيما يتعلق تحديدا بمن سيأتي بعد بنيامين نتنياهو. إلى أي مدى يستطيع أصلا أن يغير من سياسة الحكومة الحالية حتى وإن كان ينظر إلى إرهاب المستوطنين كما يسمونه على أنه وصمة عار في جبين إسرائيل؟
0: نعم، يعني قد يكون الساسة الجدد لإسرائيل في حال طبعا تبدل نتنياهو وتبدل يعني حكومته اليمينية، قد يكون هناك من يعيد العجلة قليلا إلى الوراء، ولكن إرهاب المستوطنين أو المآلات التي وصل إليها الاستيطان يعني يجب أن نتخيله باعتباره كرة ثلج باتت تتدحرج من أعلى الجبل، قد يستطيع قائد جديد أن يوقفها أو يريث انهيارها إلى الأسفل، ولكنها على ما أعتقد هي كرة ثلج تتدحرج وتكبر. وأريد هنا أن أشير إنه أشارت العديد من التقارير الإسرائيلية إنه المستوطنون والجيش والحكومة الإسرائيلية في حقبة سموتريتش نتنياهو أقاموا العديد من البؤر التي لا حاجة لها ولا يوجد من يشغلها من المستوطنين، وكانوا يظنون إنه في حال شن هناك ضغط دولي على إسرائيل سوف تخلي هذه البؤر، واللي هي أصلاً كانت بؤر مفبركة موضوعة لغاية إخلائها تحت أي ضغط دبلوماسي مستقبلي. هذا أحد الخيارات. خيار آخر كمان أيضا هو منع إرهاب المستوطنين بدرجات معينة، ولكن مرة أخرى المستوطنون الذين يتحركون داخل الضفة هم لا ينتظرون إذنا من إسرائيل، وهم يعتبرون أنفسهم صفوة المجتمع اليهودي والذين يريدون أن يأخذوا دولة إسرائيل إلى مكان لا تستطيع الدولة نفسها أن تأخذهم إليه، وهو الخلاص. والخلاص بالمفهوم الثيولوجي الاستعماري هو إفراغ الضفة من السكان الأغيار ووضع شريعة الرب أو شريعة التوراة في هذا المكان المقدس. هذا يعني ينفذونها المستوطنين بدون إذن، وهذا ما يعني قصده بنيامين لاو عندما قلت كتب كتاب ونشره قبل أسبوع، إنه حتى لو جاء قائد جديد أو رئيس وزراء جديد

0: وأبدى نية على إعادة العجلة إلى الوراء، فإنه لا محالة سوف يصطدم بالمستوطنين، وقد يكون الأمر بمثابة حرب أهلية. أكيد لا يوجد أحد داخل إسرائيل يرغب بالوصول إلى هذا المكان، فبالتالي نحن في معضلة لا يوجد لديها حل كيف سوف ينتهي هذا الأمر.
1: وفي ظل هذه المعضلة التي لا حل لها داخل إسرائيل أيضا دكتور وليد، ما الذي من الممكن أن يردع إسرائيل وبالتالي يجعلها تشكل ضغط حقيقي على المستوطنين؟
0: يعني أنا باعتقادي ثلاثة أمور قد يعني تردع إسرائيل. الأمر الأول هو المقاومة الفلسطينية، وأعتقد أنه بعد 7 أكتوبر يعني أصبح المجتمع الفلسطيني بنتيجة التكلفة التي دفعها في 7 أكتوبر يعني يتردد في هذا الخيار، واللي كمان هذا الخيار يشمل مقاومة شعبية ويشمل يعني دور للنقابات والمجتمع الفلسطيني. لكن هناك أيضا خيار آخر، واللي هو حتى الآن خيار يعني غير يعني قابل للتطبيق بشكل عملي، وهو ضغط دولي حقيقي. ونقصد بالضغط الدولي على عكس ما قامت به الدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيضا إدارة بايدن في عام 2023 و24 عندما فرضت عقوبات نقطية، بمعنى بحق شخص معين فقط، وإنما نقصد بالضغوطات اللي هي مقاطعة إسرائيل فعليا، مقاطعتها اقتصاديا وتجاريا، طرد سفرائها، امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في عندما يكون هناك جلسات. هذه الحالة التي قد تذكرنا بما كان عليه الأمر في دولة جنوب أفريقيا، دولة الأبارتهايد، وكيف شيطنها العالم وتنكر لها وحولها إلى بارايا ستيت، دولة منبوذة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا الخيار نحن وجدنا يعني إرهاصات له، ولكن لم تكن كافية بتاتا، ولأنها لم تكن كافية بتاتا رأينا إسرائيل كيف أصبحت أكثر مغالاة، وأيضا هاجمت الأمم المتحدة نفسها وطردت سفراء دول اعترفوا بدولة فلسطين آخره. الخيار الثالث هو أن يكون هناك وقفة جدية من دول المنطقة، الدول العربية، والسبب في ذلك لا يجب أن يكون حبا منهم بالقضية الفلسطينية، وإنما يعني بناء على قاعدة أكلته يوم أكل الثور الأبيض. فبالتالي عندما يترك الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى مصيرهم، هذا حتما، لأنه هذه الدي إن إيه لدولة إسرائيل، هي توسعية باستمرار ولا تتوقف حدودها على المنطقة ما بين البحر والنهر، وإنما في قراءة معمقة واضحة لدولة إسرائيل نحن يعني نترك مجال واسع للقول أنه نعم سوف تمدد إسرائيل حدودها، والدول التي لا تردع إسرائيل حاليا عما تقوم به سوف تكون هي الفريسة التالية.
1: ننوه لهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة، مستوطنون يهاجمون صحفيين أجانب ويحطمون مركبتهم في قرية جالود جنوبية نابلس. إذن هذا تطور أخي، تطور جديد وبؤرة جديدة للصراع. إذن مراسل الجزيرة، مستوطنون يهاجمون صحفيين أجانب ويحطمون مركبتهم في قرية جالود جنوب نابلس. ونعود إلى قصرة، ومن هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار ليرصد لنا المشهد عن قرب أكثر. ليث، ما الذي يحدث بعد هذا الاقتحام للمستوطنين وأعدادهم المتزايدة والذي لحقه أيضا اقتحام لقوات الاحتلال؟
2: حالة من التوتر حتى هذه اللحظة هنا في منطقة رأس العين في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس، بعد تنفيذ هجوم من قبل مستوطنين على فلسطينيين كانوا يعملون في داخل منزلهم. في هذه الصورة لربما نشاهد مركبة إسعاف رفقة الجيش الإسرائيلي الذي وصل بأعداد إلى هذه المنطقة فور قيام مستوطنين بهجوم على منزل بالأطراف الجنوبية تحديدا لبلدة قصرة. نتحدث عن اعتداء نفذ على فلسطينيين، ولكن هذه المرة برفقة جيش الاحتلال، وهذا ما وثقه نشطاء في هذه المنطقة، حيث كان هجوم برفقة الجيش الإسرائيلي، أي أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بصد هؤلاء المستوطنين وإبعادهم عن هذه المنطقة. في أعلى التلة لربما تشاهدون منزل لعائلة أبو ريدة، وهو منزل المحاصر حقيقة قصي أبو ريدة في هذه المنطقة. الجيش والمستوطنون خلال الأونة الأخيرة حولها إلى ثكنة عسكرية في هذا اليوم، بعد انسحاب الجيش والمستوطنين منه باتجاه منطقة قرية جالود، قام أصحاب هذا المنزل بالوصول

0: عليه للبدء بالعمل في داخله، إلا أن ما يزيد على 50 مستوطنا وصلوا إلى هذه المنطقة وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين بعدما اقتحموا داخل هذا المنزل، كان يتواجد به 4 فلسطينيين. اندلعت مواجهات على إثر ذلك، والفلسطينيون في داخل بلدة قصرى وصلوا إلى هذه المنطقة لصد الهجوم، ما أدى إلى دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى هذه المنطقة وبدأت بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل والفلسطينيين الذين حضروا إلى هذه المنطقة. تحدثنا قبل قليل مع رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي الذي قال للجزيرة بأن ما يزيد على 50 مستوطنا بحماية جيش الاحتلال الذي أمن لهم الطريق والذي سمح لهم بالمرور من المنطقة التي وضع بها البوابة في خلف جبل رأس العين من الجهة الجنوبية باتجاه بلدة جالود، حيث وصلوا إلى هذه المنطقة بحماية من
1: جنود الاحتلال الذين يقولون بأنهم فقط. لو تشرح لنا عن هذا المنزل الذي تتواجد بالقرب منه سيارة إسعاف ولربما عدد من المواطنين، أو يعني ما الذي تشاهده بالضبط؟
0: منى، هذه آخر نقطة يسمح للفلسطينيين بالوصول إليها باتجاه الطريق ذاته الذي يصل إلى عائلة أبو ريدة. الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وصلوا إلى الأطراف من هذه المنطقة، وصل الفلسطينيون إلى هنا في محاولة للوصول إلى أعلى التلة وتخليص الفلسطينيين 4 الذين حوصروا في داخل منازلهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول حتى وصل الجيش، وبعد ما يقارب ساعة من هذا الحصار تمكنوا من الإخلاء والخروج من تلك المنطقة المحاصرة باتجاه هذه المنطقة. حتى اللحظة الإسعاف الفلسطيني كما تشاهدون وعدد من الفلسطينيين يتواجدون في هذه المنطقة خوفا من إعادة التجمع والانتشار والهجوم من قبل المستوطنين، لا سيما وأن المستوطنون عادوا إلى المنطقة الخلفية لجبل رأس العين وقاموا قبل قليل حقيقة بتنفيذ اعتداء على عائلة الطباسي في قرية جالود من الطرف الآخر لهذه المنطقة. عائلة الطباسي تتواجد في المنطقة الأخرى من هذه المنطقة، وخلال الأونة الأخيرة تم تهجير منى عائلة الطباسي بعد حصار استمر لأكثر من شهرين، واليوم يعاد نفس المشهد هنا في بلدة قصرى لعملية تهجير أخرى واعتداء على الفلسطينيين. الأمر لم يقتصر فقط على عائلة أبو ريدة وعائلة حسان، بل الأمر امتد أيضا إلى الأطراف الشرقية من البلدة على امتداد منطقة جبل رأس العين، هذه حيث نشاهد في هذه الصورة لتجمع عدد كبير من الفلسطينيين، وحقيقة الفلسطينيون بدأوا بالتجمهر في تلك المنطقة والوصول بعد دعوات أطلقها فلسطينيون لصد هجمات المستوطنين على هذه المنطقة. إليك منى.
1: ليث، إلى أي مدى منزل عائلة البيروتي قريب من العائلات المحاصرة، وما الذي يجري مع السكان هناك؟ لما كانت لديك تفاصيل.
0: حقيقة العائلة حتى هذه اللحظة عائلة الطباسي، إذا كنت تقصدين عائلة الطباسي وعائلة أبو ريدة،
1: أقصد عائلة البيروتي،
0: كذلك عائلات حسان، تلك الثلاث عائلات. لا أسمعك.
1: نعم ليث، نتحدث عن المنزل الذي تمت مهاجمته من قبل المستوطنين قبل يعني ما يقارب الساعة من الآن.
0: نعم، هو ذات المنزل في أعلى هذه التلة الذي لربما ننقل إليه الصورة. هذا هو منزل يعود لعائلة أبو ريدة، عائلة أبو ريدة وهو قصي أبو ريدة المحاصر في داخل منزله في المنطقة الأخرى، إضافة إلى المنطقة المنزل أو البناية السفلى من هذه المنطقة التي تم مهاجمتها. الفلسطينيون خرجوا من داخل هذه المنازل بعد أن وصل الجيش الإسرائيلي. عائلة البيروتي، عائلة أيضا أبو ريدة التي كانت تتواجد في تلك المنطقة تم إخلاؤهم وإبعادهم بعد موجة من إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين وتجاه من تواجد في تلك المنطقة بحماية جيش الاحتلال الذي هو وفق شهود عيان من أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في داخل هذه المنازل. المستوطنون تمكنوا من الدخول إلى المنزل، والعراك مع الفلسطينيين والاعتداء

0: الاعتداء عليهم بالضرب خلال تواجد أكثر من 50 مستوطنا في هذه المنطقة، وبطبيعة الحال قاموا بفرض طوق أمني على هذه المنطقة بشكل كامل، لا سيما ونحن نتحدث عن عملية عسكرية منى تتواصل لأكثر من 21 يوما على التوالي بالتزامن مع استمرار حصار عائلات أبو ريدة وعائلة حسان في داخل منازلهم ومنع الفلسطينيين من الوصول إليهم، إضافة إلى تحويل هذه المنطقة بأكملها جبل كامل مصنف بباب موجب اتفاقية أوسلو تم تحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين التواجد.
1: اسمح لنا ليك جعار، سنعود إليك لنرصد المشهد المتصاعد في قصر جنوب نابلس، والآن ينضم إلينا من رام الله عيد دوكات مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية. أهلا ومرحبا بك سيد عيد، أبدأ معك من قصر تحديدا، هل تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين، خاصة وأن الحديث كان يجري في لربما الدقائق الماضية عن اعتراض للمستوطنين لهذه السيارات، سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني؟
2: للأسف، أول شيء شكرا لك، يعطيك العافية. للأسف لم تتمكن طواقمنا من الدخول وإخلاء الإصابات، إذا تواجد هناك إصابات منعت سيارات الإسعاف من الصباح من التواجد في منطقة الحدث، وتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين.
1: نعم، هذه الاعتداءات متكررة سيد عيد دوكات، قبل أيام كان هنالك أيضا اعتداءات وإيقاف في جنين، عادة في مثل هذه الأحداث، ما هي الخيارات أمامكم؟ ما الذي تفعلونه؟
2: للأسف لا يوجد الكثير من الخيارات. في آخر 24 ساعة تعرضت طواقم الهلال الأحمر في الخليل وفي رام الله وفي بن غير في جنين إلى الاعتداءات، يوميا تتعرض للاعتداء. نحاول قدر المستطاع تقديم خدمة على أرض الواقع، الشباب أو المسعفين متواجدين دائما بالقرب من الأحداث حتى يقوموا بتقديم الخدمة اللازمة، وننتظر كما ترين على الشاشة سيارات الإسعاف تنتظر السماح لها بالدخول لتقديم الخدمة الطبية.
1: طيب هل لديكم على الأقل معرفة عن أحوال المصابين في هذه البيوت، يعني مدى الإصابة، نوعية الإصابات؟
2: لا يوجد عدد أو رقم محدود من الإصابات، لا يوجد معلومات من المواقع التي حدث فيها الاعتداء، وذلك بسبب عدم وجود إمكانية وصول الطواقم، وهذا بحد ذاته يعقد العملية الإنسانية والخدمة الطبية وتقديمها للمواطنين في حال احتياجها. المستوطنين زي ما بنشاهد هم بيمنعوا تواجد لأي حدا ويزيد عددهم، وهذا بعطل عمل سيارات الإسعاف والمؤسسات الإنسانية اللي بتقدم الخدمة الطبية للمواطنين في كسرى وفي المغير وفي أبو فلاح وجنين.
1: طب سيد عيد، يعني ليس بعيدا من قصرة ونبقى في جنوب نابلس، كان هنالك أيضا اعتداء من قبل المستوطنين على صحفيين أجانب وقاموا بتحطيم مركبتهم كما أفاد مراسلنا هناك، هل لديك أي معلومات حول نوعية الإصابات، عدد الإصابات في صفوف الصحفيين الأجانب؟
2: لا لم يكن هناك يعني عدد محدد بالنسبة لنا، لم تصلنا أعداد من هذه الحادثة، ولكن تم التعامل مع إصابات واعتداءات من المستوطنين حتى على المواطنين وليس فقط على الصحفيين. بطبيعة الأمر هناك سيارات إسعاف أخرى عاملة في الأرض تنقل بعض الإصابات في حال تعذر أو لم يكن هناك إمكانية وصول الهلال الأحمر. الهلال الأحمر الفلسطيني كمان بتواجد من خلال طواقمه اللي موجودة على الأرض غير سيارات الإسعاف، وهذا بسهل إلى حد ما تقديم الخدمة في حال سمح للطواقم الطبية الدخول سواء من خلال سيارة الإسعاف أو النقاط الطبية المتواجدة في هذه الفرق.
1: طب هل تنوون إقامة نقطة طبية في قصرة نظرا لهذه الاعتداءات المتكررة ونظرا لهذا المنع المتكرر أيضا من قبل قوات الاحتلال لدخول سيارات الإسعاف؟
2: في الحقيقة سيارة الإسعاف الهلال الأحمر أوجد سيارة إسعاف دائمة في قصرة على مدار 24 ساعة، فهي متواجدة داخل البلدة، وهذا بالتعاون مع المجلس والأهالي هناك. الهلال الأحمر أوجد سيارة على مدار الساعة موجودة داخل مدينة قرية قصرة لتقديم الخدمة، ولكن زي ما بنشاهد عم تمنع من الوصول للأماكن اللي فيها إصابات، فهذا يعني ننتظر السماح لنا بالدخول حتى نستطيع تقديم الخدمة.
1: جزيل الشكر لك السيد عيد دوكات، مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية. والآن ينضم إلينا من نابلس دكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. إذن ما الذي تمثله قصر اليوم لهذا المشهد المتصاعد في كل الصراع لو نظرنا له؟ ما الذي تمثله هذه القرية، سواء حقق المستوطنون ما الذي يريدونه من خلال إخلاء هذه البيوت المحاصرة، أو نجح الفلسطينيون من الحفاظ على منازلهم؟
3: مرحبا بك أستاذة منى. أنا أتفق تماما مع هذا التوصيف الكامن في سؤالك، وهو أن هناك أهمية استثنائية لهذه البقعة، وإن كانت عبارة عن بيت أو بيتين أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، لأن ما يحدث فعليا بعد 3 أسابيع من حصار المستوطنين الإرهابيين المسلحين لهذه البيوت، ويعجز العالم بأسره عن أن يمنعهم من الاستمرار في حصارها برفقة الجيش الإسرائيلي، هذا يعني أننا أمام مقدمات لنشوء دولة هي بالفعل قيد التكوين، هي دولة المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية. وعندما أقول دولة المستوطنين، هي تجسد ما حدث في العام 1948 من عملية أكبر سطو مسلح في التاريخ على أرض وممتلكات ومنازل الشعب بأكمله. الآن يتم ترجمة ذلك من خلال استراتيجية تقوم على القضم التدريجي لكن المثابر لمنازل وبيوت الفلسطينيين في مناطق بعينها، وهذلك تمهيدا لكي يكون هناك في لاحق الأيام والأشهر المقبلة مزيد من عمليات السيطرة على بيوت الفلسطينيين وطردهم. لذلك المعركة في قصرى تأخذ طابعا خاصا، لأنها تجسد كل هذه المعاني والدلالات، والدلالة الأهم هي أن المستوطنين الذين يملكون دولة تساندهم، مؤسسات دولة ومنظومة متكاملة تقدم لهم الدعم المالي والعسكري والإسناد الأمني وتمنحهم الشرعية، هؤلاء في نظر القطاع الأوسع من الإسرائيليين يعتبروا طليعة، يعتبروا يعني المقدمة المخلصة المتفانية لمجتمع استعماري استيطاني لا يفهم إلا هذه اللغة، وهي لغة أن سر وجوده قائم على فكرة التوسع وعلى فكرة طرد الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم.
1: طب دكتور حسن،
3: كعقيدة دينية وأيدولوجية وكضرورة جيوسياسية. نعم،
1: في ظل هذا التوصيف،
3: نعم،
1: يعني هل ترك الفلسطيني ليواجه مصيره وحده؟
3: نعم، الفلسطيني متروك اليوم ليواجه مصيره لوحده، لأنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على حرب إبادة في قطاع غزة لا زالت مستمرة، وبعد كل عمليات التنكيل التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في كل أنحاء الضفة الغربية وعمليات التهويد ونهب الأراضي بقيادة يعني وزراء وبقيادة حكومة وبتشجيع ودعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومؤسسات الدولة، ولم يحرك العالم ساكنا لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الإقليمي أو العربي، ولا أريد أن أقول مع الأسف الشديد لأن ذلك أصبح هو واقع الحال. وبالتالي عندما يقف الفلسطيني في مواجهة آلة الاستيطان وآلة التطهير العرقي والتهجير التي نراها في الضفة الغربية، فإن الحل الأول يكمن في قدرة الفلسطينيين على حشد وتعبئة قواهم وتوحيد صفوفهم، وإلا سنصحو لنجد أنفسنا إن لم يكن كلنا فغالبيتنا وقد مورس علينا التطهير العرقي على الأقل من المناطق المسمى سي ومناطق بي.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من نابلس. الشكر موصول أيضا للدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، كان معنا من القدس. والآن إلى قطاع غزة. قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة مصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة داخل مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. وعن ذلك ينضم إلينا أشرف أبو عمرة، مراسل الجزيرة من دير البلح. أشرف، إذن مسيرة إسرائيلية تطلق النيران داخل مستشفى الشهداء الأقصى، مزيد من التفاصيل معك.
4: منى، حقيقة هي غارة جوية إسرائيلية عنيفة جدا استهدفت باحة مستشفى شهداء الأقصى، أي نتحدث عن داخل أروقة مستشفى شهداء الأقصى. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين بشكل متتالي على خيمة تأوي نازحين في الشطر الشرقي للمستشفى وبجوار مبنى الولادة وبجوار المبنى الإداري للمستشفى. الانفجارات كانت عنيفة جدا والشظايا تناثرت في كل مكان، حقيقة أحدثت حالة من الرعب، حالة من الخوف بين

0: صفوف الأطفال والنساء والكبار في السن الذين كانوا في المستشفى والذين كانوا داخل أقسام المستشفى القريبة من تلك المنطقة التي نفذت فيها الطائرات المسيرة هذه الغارة. وبالمناسبة أيضا تلك المنطقة المستهدفة هي تقع بجوار مستودع الأدوية الوحيد في المرحلة الحالية المتبقي الذي يزود المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية. هو مستشفى صغير جدا ويقدم خدمات طبية وعلاجية لأكثر من نصف مليون مواطن هنا في المحافظة الوسطى. والوجهة الأساسية من الخمس مخيمات، مخيم النصيرات والبريج ومخيم المغازي ومدينة دير البلح وبلدة الزويدة، هذا المستشفى. ولكن هذه الغارة كانت غارة مفاجئة ومباغثة وبدون سابق انذار حقيقة، حالة من الخوف والرعب. الانفجارات كانت كبيرة جدا وقريبة منا، على بعد أمتار قليلة فقط شاهدنا كيف تتناثر الشظايا وشاهدنا كيف الأطفال قد أصيبوا والنساء، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال في المرحلة الحالية. حقيقة أيضا نشير هنا بأن أيضا باحت المستشفى الغربية لمستشفى شهداء الأقصى قبل تقريبا 20 يوما قد استهدفت أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت مستودع الأدوية أيضا في تلك المنطقة ودمرته بشكل كامل وأتلفت كافة المستلزمات الطبية والأدوية في الغارة الجوية التي استهدفت تلك المنطقة قبل 20 يوما. ولكن هذه الغارة قبل قليل كانت مفاجئة ومباغثة وأحدثت حالة من الرعب والخوف في المرحلة الحالية. حتى الآن ونحن نتحدث على الهواء مباشرة، الطائرات المسيرة الإسرائيلية بكافة أنواعها ما زالت تحلق في أجواء المستشفى وفي أجواء المنطقة التي نتواجد فيها في المرحلة الحالية.
1: أشرف، إذن هذا المستشفى، مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، هو لربما أحد المستشفيات القليلة المتبقية من ضمن 38 مستشفى لا كانت تعمل في قطاع غزة قبل هذه الحرب. لو تضعنا في تفاصيل هذا الوضع داخل المستشفيات وهذه الضربة الآن، كيف ستؤثر على عمله؟
0: حقيقة المستشفيات تعاني الأمرين منا. نحن نتحدث عن المنظومة الطبية التي تحدثت عنها وزارة الصحة الفلسطينية باستمرار بأنها منظومة متهالكة في المرحلة الحالية نظرا للاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع الصحي خاصة المستشفيات. والإشارة هنا أيضا صباح هذا اليوم في مستشفى كمال عدوان وفي محيطه، الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكواد كابتر أطلقت عديد من القنابل في محيط تلك المنطقة الشمالية لبيت لاهيا في شمال القطاع. هو مستشفى خارج عن الخدمة في شمال القطاع ويقدم يعني بالكاد الإسعافات الأولية للمواطنين النازحين في تلك المنطقة الشمالية لبيت لاهيا. ولكن صباح اليوم استهدفته الطائرات المسيرة الإسرائيلية بعدة قنابل من الطائرات المسيرة لكواد كابتر. ولكن هذه الغارة هنا في مستشفى شهداء الأقصى كانت مباغثة ومباشرة وبدون سابق انذار. الطائرات حلقت على علو منخفض وكان صوتها مرتفع للغاية، والكل هنا لاحظ هذا التحليق المستمر منذ ساعات الصباح الأولى. ولكن تفاجأنا بإطلاق الطائرات المسيرة
1: لصاروخين. كنت معنا من دير البلح، هذه تغطية مستمرة مشاهدينا الكرام، تكملها معكم الزميلة روعة أجاي. إليك روعة.
2: لك منى، نستمر إذن بتغطية هذه التطورات العاجلة في الضفة الغربية، حيث قالت مصادر محلية للجزيرة إن عشرات المستوطنين يحاصرون الآن فلسطينيين في منزل بقرية قصرة جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة للجزيرة إن قوات الاحتلال تحاول اعتقال فلسطينيين محاصرين داخل منزل في القرية وإنها تمنع نقل مصابين من داخل المنزل المحاصر. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستوطنين يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنزل لإغاثة المصابين المحاصرين داخله. من بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة معنا ليث جعار. ليث، إذن ما الذي ترصده هناك؟ ما هي أوضاع المحاصرين؟
3: يعني حتى هذه اللحظة لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتشر في مناطق عدة من منطقة رأس العين وينفذ مداهمات وانتشار للقوات الإسرائيلية في مناطق عدة من محيط منازل الفلسطينيين بالتزامن مع انسحاب المستوطنين من هذه المنطقة. لربما نشاهد مع الزميل المصور في هذه اللحظات حيث تتواجد مركبات الإسعاف في محيط منازل الفلسطينيين في محاولة للوصول إلى العائلات التي تم الهجوم عليها في هذه المنطقة وتنفيذ الهجوم الذي نفذ من قبل المستوطنين قبل قرابة أكثر من أو ما يقارب ساعة. ما جرى قبل حوالي ساعة من الآن في أعلى هذه التلة، في تحديدا في المنزل الذي يعود لقصي أبو ريدة في أعلى هذه التلة، وصل الفلسطينيون إليه للبدء بعملية إنشائه.

بعد أن كان قد حول إلى مركز للتحقيق أو للتواجد الإسرائيلي وكذلك للمستوطنين في هذه المنطقة. فور وصولهم وبعد أن انسحب الجيش هاجم أكثر من 50 مستوطنا هذه المنطقة، قام بالاعتداء على الفلسطينيين الأربعة الذين تواجدوا من عائلة أبو ريدة في هذا المنزل. بعد حصاره تم أو تقدم الفلسطينيون باتجاه موقع الحصار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. خلال هذه المواجهات كان هناك تواجد والجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، عمل على حصار المنطقة بالكامل وبدأ بفرض طوق أمني لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الفلسطينيين الذين حوصروا لأكثر من ساعة في داخل هذا المنزل، وهو منزل قيد الإنشاء يبعد عن وسط البلدة لكنه قريب من المنازل المحاصرة أيضا لعائلة أبو ريدة وعائلة حسان في منطقة جبل رأس العين. بالتزامن مع هذا الحصار كان هناك اعتداء من قبل الجيش أيضا على الفلسطينيين بإطلاق القنابل مسيلة للدموع، إضافة إلى قنابل الصوت تجاه الفلسطينيين لمنعهم من التقدم أكثر. الإسعاف الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني الذي وصل إلى هذه المنطقة لم يتمكن من الوصول إلى أعلى هذه التلة نتيجة للتجديدات الأمنية الإسرائيلية التي تفرض على هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار الحصار والعملية العسكرية التي قال عنها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 20 يوما على أنه يسعى إلى سحب المستوطنين وإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في أعلى هذه التلة. نتحدث عن اعتداءات متتالية تنفذ من قبل المستوطنين بالتزامن مع انسحاب المستوطنين من هذه المنطقة. المستوطنون هاجموا عائلة الطوباسي في قرية جالود في التخوم المقابلة لهذا الجبل وتحديدا في المناطق الجنوبية الشرقية من جبل رأس العين، حيث تم الاعتداء على عائلة الطوباسي إضافة إلى صحفيين اثنين كانا يتواجدان مع عائلة الطوباسي في تلك المنطقة، تم الاعتداء عليهم بالضرب ومن ثم انسحب المستوطنون باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في محيط هذه المنطقة وعلى امتداد مستوطنة يش كودش المقامة على أراضي منطقة جبل رأس العين بلدة قصرة، إضافة أيضا إلى بلدتي قريوت وجالود المتاخمة لهذه المنطقة. الجيش حتى هذه اللحظة لا يزال ينتشر في هذه الأثناء في داخل أو في محيط هذا الجبل بالتزامن مع استمرار الخيمة التي وضعها الجيش الإسرائيلي في محيط منازل عائلة أبو ريدة وعائلة حسان، إضافة أيضا إلى استمرار الحشود العسكرية في الشطر الآخر من هذا الجبل وتحديدا جبل رأس العين الذي يربط بلدات قصرة بقريوت بجالود، إضافة ووصولا إلى منطقة جوريش وتلفيت وقبلان. هذا المربع الفلسطيني، هذا المربع يسعى الاحتلال ومستوطنوه إقامة بؤرة استيطانية حتى وإن كان الأمر على أراضي تصنف بموجب اتفاقية أوسلو، إلا أن الجيش يسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية أو المستوطنون تحديدا يسعون إلى بسط السيادة الإسرائيلية عليه تمهيدا لربط المستوطنات ببعضها البعض وشق طرق استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين. حتى الساعة حالة من التوتر تجوب هذه المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية تتواصل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. فبالتزامن مع هذا الاعتداء قبل قليل كان هناك حديث من قبل رئيس بلدية عرابة في جنوب مدينة جنين للجزيرة، قال بأن المستوطنون يحتشدون في محيط مستوطنة عمق دوتان وقاموا بالاعتداء على فلسطينيين اثنين كانا يتواجدان في محيط هذه البلدة، تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل أن يتمكن من الانسحاب والابتعاد عن مكان المستوطنين. فبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل، الهجمات من قبل المستوطنين بشكل بات ملحوظا في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن الأخطر من ذلك كما يقول الفلسطينيون هو مشاركة الجيش الإسرائيلي لهذه الاعتداءات ودعم المستوطنين في تحركاتهم باتجاه القرى والبلدات الفلسطينية التي باتت اليوم تشكل خطرا وجوديا على الكثير من الفلسطينيين. تجربة عائلة الطوباس تحديدا في قرية جالود قبل قرابة شهرين كان هناك عملية حصار استمرت لشهرين انتهت بتهجير العائلة واحتلال المستوطنين لمنازل هذه

0: شهود عيان ومصادر للجزيرة الآن من داخل بلدة قصرة تقول بأن المستوطنون بدأوا بالتجمع في الشطر الآخر من هذه المنطقة، لربما سيقومون بهجمات إضافية خلال الفترة الماضية القادمة. لا ندري بعد ما إذا كان فعلا سيتم الهجوم باتجاه هذه المنطقة أم أنهم سيتوجهون باتجاه منطقة أخرى شبيبة التلال التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية
1: والتي باتت تنشط. هل هي السيارة التي تم منعها من الوصول أم أنها سيارة وصلت إلى المنزل المحاصر؟
0: مركبة الإسعاف التي وصلت وتم من خلالها نقل المصابين باتجاه المستشفيات بعد تعرضهم للاختناق من جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الغاز السام المسيل للدموع. هذه المركبة كانت ترافق المركبة الأخرى لكنها لا تزال متواجدة تحسبا لأي تطور قادم من شأنه أن يشعل هذه المنطقة من جراء التصعيد الاستيطاني الذي ينفذ باتجاه الفلسطينيين. هي تتواجد في محيط منازل الفلسطينيين خشية من إعادة المستوطنين لهجومهم على منازل الفلسطينيين، فبالتالي تكون هذه المركبة حاضرة في المكان لتقديم العلاج اللازم لهؤلاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في مناطق متاخمة لهذا المنزل، وتحديدا في أعلى هذه المنازل. لربما ننقل مع المصور باتجاه هذه المنطقة. هذا منزل ربما تم تدميره من قبل المستوطنين خلال الأشهر القليلة الفائتة حيث يمنع على الفلسطينيين الوصول إليه. نتحدث أو تحدثنا خلال الأيام السابقة مع صاحب هذا المنزل، قال لنا بأن المستوطنون قاموا بتحطيم الجدران الداخلية وتدميرها إضافة إلى تخريب ممتلكات المنزل، تحطيم نوافذ المنزل إضافة إلى خلع كل الأبواب ومنع الفلسطينيين من العودة إليه، بالرغم من أنه يتواجد في منطقة لربما تصنف باب موجب اتفاقية أوسلو وهي تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية تعطي التراخيص لهذه الأبنية هي السلطة الفلسطينية، إلا أن المستوطنون وقبيل الانتخابات الإسرائيلية القادمة يسعون إلى تحقيق مكاسب لربما سياسية من جراء الاعتداءات المتزايدة والتي يقول عنها الفلسطينيون بأنها تأتي بضوء أخضر يمنح من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي الذي يقدم الدعم الكامل للمستوطنين وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش إضافة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير الذين مدوا المستوطنين وسلحوهم بأكثر من 120 ألف قطعة سلاح في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة أيضا إلى القائم بما يصفه المستوطنون بثورة الاستيطان في الضفة الغربية والتي ينظر إليها فلسطينيا على أنه إرهاب للمستوطنين باتجاه الفلسطينيين والقرى والبلدات الفلسطينية، حيث وصل عدد البؤر الاستيطانية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 350 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وهي بؤر رعوية متناثرة غير قانونية، إضافة أيضا إلى شرعنة الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة خلال ولايتها الحالية أكثر من 104 مستوطنات في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة المستوطنات والبؤر منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 500 بؤرة ومستوطنة جديدة وضعت على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، في تغيير بات اليوم لربما بشكل واضح وهو تغيير ديموغرافي لجغرافية الضفة الغربية من خلال التقسيمات الجديدة التي تفرض اليوم على مناطق الضفة الغربية. في بلدة قصرة تعاني منذ عدة أشهر، الأمر لم يقتصر فقط على 20 يوما لحصار عائلتي حسان وأبو ريدة بل يمتد لأكثر من لربما 8 إلى 9 أشهر عبر الهجمات الاستيطانية التي تنفذ من قبل شبيبة التلال، هذه الجماعة التي تنشط في مناطق عديدة وتلال عديدة من الضفة الغربية وتهاجم القرى والبلدات الفلسطينية بهدف كما يقول الفلسطينيون لتهجيرهم من منازلهم وعن أرضهم.
1: ابقى معنا ليث جعار، طبعا سنعود إليك فور حدوث أي تطورات ترصدونها إذن بعدسة الجزيرة المتمركزة أمام بلدة قصرة في جنوب نابلس.

0: كما ذكرت قبل قليل خلال مداخلتك، رئيس بلدية عرابة في جنين قال للجزيرة أفاد بإصابة فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين فلسطينيين اثنين إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب قرب مستوطنة عيمك دوتان. قرية المغير بقضاء رام الله أيضا تواجه اعتداءات. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ضعينا في صورة الاعتداءات هناك.
1: الهجوم الجاري في قصرة هو واحد من مجموعة هجمات روعة نفذتها مجموعات مسلحة من المستوطنين في عديد من مناطق الضفة الغربية، وبالتحديد في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. هذه القرية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلها الغربي، وهو الوحيد المتاح لحركة سكان هذه القرية منذ أكثر من 20 ساعة، بعد هجوم دام نفذته مجموعة مسلحة من المستوطنين داخل القرية، حيث حاصروا منزلا لمواطن فلسطيني وقاموا بإطلاق النار بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبوجودها أطلقوا النار على شاب وأصابوه بجراح، واعتدوا على مواطنين آخرين من بينهم سيدة، وقاموا بسرقة أكثر من 20 رأسا من الماشية، وفقا لرئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا الذي قال للجزيرة إن قوات الاحتلال صعدت من اقتحاماتها للقرية لحماية هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وتسهيل عمليات السرقة التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون في هذه القرية روعة. حقيقة هناك في قرية المغير قامت مجموعة من المستوطنين بالوقوف عند مدخل القرية لرعي أغنامها في أراضي المواطنين الفلسطينيين المحرومون بطبيعة الحال من الوصول إليها ورعي أغنامهم فيها، وقوات الاحتلال لتسهيل عملية رعي الأغنام بعد أن قامت بتسهيل عملية السرقة بالبداية أغلقت القرية وحرمت أكثر من 4000 مواطن فلسطيني من الدخول والخروج لأكثر من 15 ساعة. بعد ذلك فتحت مدخل القرية لدقائق معدودة ولم تسمح، فقط سمحت بالخروج ولم تسمح بالدخول. ليس بعيدا عن هذه المنطقة، حيث منطقة تسمى بحيط الميرمية، حيث قام المستوطنون بالاعتداء على محافظ مدينة بيت لحم السابق عبد الفتاح حمايل. قاموا بالاعتداء على عليه. قاموا بسرقة مركبته ووصل إلى مركز إسعاف في قرية أبو فلاح المجاورة لقرية المغير، وتحدثنا مرارا عن هذا الطريق وطريق مرج سيع الذي يربط ما بين قريتي المغير وأبو فلاح، من حيث اعتداءات المستوطنين الذين يقومون بنصب كمائن حقيقة للمركبات المارة ورشقها بالحجارة، ما أدى لانقلاب عديد من المركبات وإصابة الكثير من المواطنين الفلسطينيين بجروح. ولكن اللافت في حدث المغير في مساء أمس حتى هذه اللحظة أن الفيديوهات التي وثقها أهالي القرية تظهر عدد من المستوطنين روعة وهم يرتدون الزي العسكري من الأسفل والبلايز البيضاء من الأعلى، وهم يحملون السلاح ويطلقون النار داخل مزارع المواطنين الفلسطينيين وداخل مراعيهم. أيضا قامت قوات الاحتلال بإعاقة عمل طواقم الإسعاف لأكثر من ساعتين بعد أن سمحت لها بعد التنسيق بطبيعة الحال حال لنقل الإصابات من قرية المغير. أيضا هذا اليوم لا تزال قوات الاحتلال تغلق مدخل القرية وتمارس سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين، يقول رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا. في تجمع آخر، تجمع نايف الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أيضا هاجم مستوطنون هذا التجمع صباح هذا اليوم وقاموا بالاعتداء على متضامنين أجانب داخل هذا التجمع الذين يمكثون بداخله أولا لحماية السكان من اعتداءات المستوطنين، وثانيا لتوثيق هجمات المستوطنين المتصاعدة بحق التجمعات البدوية في بلدة الطيبة. وهناك على الأقل 3 تجمعات في هذه المنطقة التي نتحدث عنها، من بينها تجمع أبو فزاع أيضا الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، ويقوم المستوطنون يوميا روعة بقص الأسيجة التي نصبها المستوطنون في محيط منازلهم لمنع اقتحام، ولكن هذه الأسيجة لم تفي بالغرض. يوميا يقوم المستوطنون بقصها، إدخال الأغنام والأبقار وحتى الجمال إلى داخل هذه المساكن، مساكن المواطنين الفلسطينيين. واللافت أن تجمع نايف الكعابنة هو مقام في المنطقة المتواجد فيها شرقي بلدة الطيبة منذ أكثر من 20 عاما، وترفض العائلة بأي شكل من الأشكال التهجير الذي يسعى إليه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال. بالمناسبة هذه المنطقة

0: كانت قوات الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة يحظر على النشطاء الإسرائيليين، نشطاء السلام والمتضامنين الأجانب وأيضا بعض سكان المناطق من الوصول إليها، ولكن هذا الحظر لا يمشي ولا يسري على المستوطنين الذين يواصلون اقتحاماتهم لهذه التجمعات. ختاما، كان هناك إصابة لطفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري في مدينة البيرة. روى
1: ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله، أيضا ابقي معنا في هذه الساعة الأخبارية التي نغطي فيها هذه التطورات في أنحاء الضفة، في الأثناء أيضا أصيب صحفيان وأفراد من عائلة الطباسي اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون في قرية جالود جنوب نابلس، كما حطموا مركبة تابعة لطاقم صحافة أجنبية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة الصحفيين وأفراد من العائلة خلال الاعتداء، وهذه الصور إذن من موقع الهجوم على صحفيين وأفراد من عائلة الطباسي قرب بهجوم نفذه مستوطنون في قرية جالود جنوب نابلس، حطموا المركبة التابعة لطاقم الصحافة. والآن إلى قراءة عسكرية في التطورات الميدانية المتلاحقة في الضفة وخاصة قرية قصرة، وذلك في نافذة تقدمها الزميلة منى العمري. إليك منى.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها تطورات الأوضاع في الضفة الغربية. وسط تصعيد مستمر تتصدره بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث يواصل المستوطنون هجماتهم ومحاصرة عدد من المنازل لليوم 21 على التوالي، ويأتي ذلك في سياق تصعيد أوسع في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يشمل عددا من المناطق. للحديث عن هذه التطورات ودلالاتها ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. لكن قبل النقاش نتوجه للزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لنرصد معك محمود ما الذي يجري في قصرة في الساعات الأخيرة.
3: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما كنا نتابع مع شبكة مراسلينا تطورات واسعة في الضفة الغربية قائمة على اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق في الضفة، لكن أبرزها كما أشرنا جنوب نابلس في قصرة. طبعا في رام الله هناك اعتداءات أخرى منذ يوم أمس، وكان هناك إشارة إلى محاولة دهس حصلت قرب مستوطنة غودير هنا في الأغوار إلى الشرق من طوباس. إذا نتحدث عن عدة أشياء، نبدأ من الحدث الأهم مباشرة إلى قصرى، إلى هذه المنطقة. طبعا نتحدث هنا عن قضاء نابلس، عن جبل رأس العين، عن هذه المنطقة. كما تشاهدون قطعان المستوطنين كانت تحاصر، كما تشير بيانات فلسطينية طبعا، كانت تحاصر عدة منازل داخل منطقة قصرى. ثلاثة منازل حاصرها المستوطنون هنا في قصرى. وطبعا هذه المنطقة كانت قد شهدت إنشاء بؤرة استيطانية قبل نحو 8 أشهر، وبالتالي نحن نتحدث عن هجمات وحركة استيطانية طبعا، بالإضافة إلى مستوطنات أخرى قريبة هنا كمستوطنة أرييل في الضفة الغربية. وطبعا نحن نعرف، سنتحدث عن كم المستوطنات في الضفة الغربية، لكن هذه الحركة، حركة المستوطنين الآن في منطقة قصرى هذه التي نراها هنا، طبعا شهدت الاعتداء أيضا على سيارة إسعاف كانت قد وصلت إلى المكان، أيضا الاعتداء في جالود هنا في الجنوب على مركبة لصحفيين، أصيب صحفيان اثنان، بالإضافة إلى كل الصور التي كنا نتابعها بشكل مباشر على الهواء لحركة المستوطنين في هذه المنطقة في نابلس في قصرى. إذن نحن نتحدث عن اعتداءات متعددة، اعتداءات تشمل أحيانا، طبعا هذه الموجة من الاعتداءات هي اعتداءات تقول منظمات أممية أنها تقع تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية، وهنا نتحدث عن الحكومة الإسرائيلية وليس فقط الجيش الإسرائيلي، لأن الإحصاءات التي تشير إلى هذه الهجمات تتحدث عن هجمات بالمئات أو بالآلاف سنويا، هجمات تشمل القتل، إطلاق الرصاص الحي، تشمل إحراق الأشجار، تشمل تخريب البيوت، إحراق المركبات، وحتى هجمات على الحيوانات، على الماشية، على حتى على الكلاب والقطط المنزلية، هجمات من مختلف الأنواع يقوم بها المستوطنون، وكلها تقول المنظمات الأممية أنها تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط لأن الجيش كما شاهدنا الآن في قصرة يقوم بحماية المستوطنين أثناء هجماتهم، أيضا هناك عمليات منهجية بعد هذه الاعتداءات. ما بعد هذه الاعتداءات، المحاكم الإسرائيلية رفضت التعامل مع معظم هذه الاعتداءات ورفضت معظم هذه القضايا التي رفعت على المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية، طبعا ضمن سياسة واسعة لتشجيع الاستيطان. سنتجه إلى واحدة من آخر الصور الفضائية، طبعا نحن نتحدث عن مستوطنة معالي أدوميم هنا قرب القدس، في واحدة من آخر الصور، صور الأقمار الصناعية، نتحدث عن عملية توسيع. لاحظنا هنا في هذه المنطقة التي ترونها جنوب المنطقة الصناعية، وفي هذه المنطقة قرب معالي أدوميم، شرق معالي أدوميم، هذه المستوطنة القائمة شرق القدس المحتلة، طبعا هناك عمليات تجريف وبناء وتحضير لتوسيع هذه المستوطنة هنا قرب الشرق، في الشرق من القدس المحتلة. طبعا نتحدث كما أشرنا عن خطة واسعة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، لفرض حالة أمر واقع لوجود المستوطنين وللوجود الإسرائيلي، وطبعا القضاء على الدولة الفلسطينية كما تؤكد حكومة نتنياهو أكثر من مرة ومن معها من متطرفي اليمين. إذن نحن نلاحظ هذه الصور كما تلاحظون لمستوطنات، بعضها قيد الإنشاء، بعضها مستوطنات قائمة، وبعضها ضمن حدود البلديات. طبعا عندما نتحدث في خلال حكومة نتنياهو، طبعا أكثر من 1,000,000 دونم، هذا الرقم ازداد في الآونة الأخيرة بالمناسبة، من أراضي الضفة تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الأخيرة. وأيضا نتحدث عن 5% بالفعل هي مستوطنات وبؤر استيطانية، هناك 42% من مساحة الضفة تسيطر عليها إسرائيل بمسميات مختلفة، أحيانا تكون مناطق عسكرية أو ما تسميه أراضي دولة أو ما تسميه شوارع التفافية حول المستوطنات لا سيما. إذن هناك عمليات منهجية لتغيير هوية الضفة، أيضا تصاحبها عمليات المستوطنين في الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة ضمن خطة طبعا هي للتهجير. هناك العدد أيضا الحملات العسكرية التي تقوم بها القوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة أسفرت عن عمليات تهجير في عدة مناطق من الضفة، والآن نتحدث نحن عن 780,000 مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة والقدس، وهذه أرقام قابلة للزيادة، 180 مستوطنة عن 240 بؤرة استيطانية. إذا نتحدث عن أرقام هائلة لفرض أمر واقع ولتغيير واقع الضفة الغربية، التغيير منهجي بالبناء وبالاستيطان، هناك تغيير بالهجمات التي تقوم بها المستوطنون تحت إشراف الجيش الإسرائيلي وبحماية قضائية من المحاكم الإسرائيلية، بمعنى أن ما يقوم به هؤلاء المستوطنون من عمليات تشمل الضرب والعنف والإحراق، وكل هذه العمليات لها غطاء كامل، سواء غطاء الحماية من قبل الجيش الإسرائيلي أو غطاء الحماية القضائية من قبل المحاكم الإسرائيلية. إذن نحن نتحدث في الآونة الأخيرة 146 مستوطنة، ما عدا مستوطنات القدس الشرقية تم الموافقة عليها 390 بؤرة استيطانية، طبعا البؤرة الاستيطانية أصغر، هذا كله في عهد سموتريتش، نتحدث عن الموافقة على 34 مستوطنة جديدة وعن 103 مستوطنات تمت الموافقة عليها في هذه الفترة التي تولى فيها سموتريتش منصبه في الحكومة الإسرائيلية. إذن نتحدث عن عمليات ممنهجة على مختلف الصعد، سواء من ناحية الاستيطان، سواء من ناحية الاعتداءات، سواء من ناحية حملات الجيش الإسرائيلي التي تهدف للتهجير، تهجير الفلسطينيين، وبالتالي فرض واقع جديد على الضفة الغربية. بين يدي كل هذه المعلومات عما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين في إسرائيل، سنعود إلى منى وضيوفها لتحليل هذا المشهد بشكل أكبر.
2: جزيل الشكر لك زميل محمود على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. إذن مشاهدينا الكرام، في الساعات الأخيرة يعني اعتداءات المستوطنين تتركز في قصرة وأيضا في جلود وأيضا في المغير، لكن مع ضيوفنا الكرام ربما نبدأ من قصرة. العميد الياس حنا، أبدأ معك وأسأل عن طبيعة هذا الهجوم اليوم، ما الذي نقرأه، خاصة وأن الحديث يجري على أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا قصرة أكثر بكثير من أعداء قوات الاحتلال التي تتواجد في المكان، وانطلاقا من هذا الحدث اليوم، ما المتوقع في الساعات المقبلة لقصرة برأيك؟
4: منى نتحدث عن التفاصيل اليوم، تتحدثين عن التكتيك وهي حادثة بسيطة ولكن هي حادثة تخدم مشروع طويل جدا. قصرة اليوم الموقع الجغرافي الخاص بقصرة هو المهم، لأنها تقع بين مستوطنات أو بؤر استيطانية، وبالتالي من الضروري إزاحة قصرة أو عزلها، وبالتالي ربط المستوطنات مع بعضها من ضمن مشروع بدأ بالعام 67، يعني عندما كانت جوش أمونيم اعتبرت أن حرب 67 والانتصار على العرب يشكل مناسبة مهمة للدخول إليها. اثنين، تحدثت عن العوجة، نتحدث عن قلنديا، نتحدث عن الإيوان، فإذا أنت نتحدث عن الكتل الاستيطانية الكبيرة، الكتل الاستيطانية الكبيرة في نابلس، نتحدث جوش إتسيون، نتحدث عن الصحراء اليهودية كما يقال، والأهم هو فعلا غور الأردن. هذه المنظومة هي منظومة كبيرة جدا منى، وبالتالي خصصت لها من ضمن استراتيجية، خصصت لها وسائل، وإلا ما معنى هناك فرقة 877 وفرقة خاصة بغور الأردن. مؤخرا قامت مناورات في نابلس مناش، لواء مناش، وقامت مناورات في الخليل يهودا، يعني هي تستعد لكل الأمور الأساسية، ولكن هذه هي الصورة الكبرى، ولكن هناك استراتيجية كبيرة جدا بدأت بالعام 67 وقد نتحدث عنها خلال هذه الفقرة.
2: من خلال هذه الصورة الكبرى التي رسمتها العميد الياس حنا، ماذا يعني موقع قصرة عسكريا؟
4: الموقع قصرة عسكريا هو موقع نتحدث عن نابلس، هي في نابلس، وبالتالي قصرة هي محاطة محاطة بمجموعة مستوطنات، وبالتالي من الضروري إزاحتها هي وجلود. وأيضا هناك مشروع لبناء طريق التفافية لعزل قصرة بالكامل، يعني هي دائما عملية، إذا أخذنا وعدنا إلى الخارطة بشكل عام، هي عملية الوصل من الشرق إلى الغرب، وبالتالي طرق التفافية ومنع الفلسطينيين من التواجد في أي مكان، وبالتالي يكونون ضمن هذا المربع على سبيل المثال، وهو معزول ليس للتواصل. التواصل هي السيطرة على المساحة الجغرافية، على التلة التوبوغرافية وعزل الديموغرافيا، وبالتالي هي من ضمن السيطرة على الوقت. يعني ماذا مقصود بالسيطرة على الوقت؟ اليوم هناك 920 حاجز في الضفة الغربية بين ثابت ومتنقل، وبدأ الفلسطينيون اليوم، وهذا ما كتبته أرادس البارحة، مجموعات جروب واتساب للقول أين هناك أغلقت الطريق أو لم تغلق الطريق. وبالتالي قد يكون الدكتور مهند يعني هو مطلع أكثر مني على هذه الأمور.
2: دكتور مهند مصطفى، شهدنا هذا التحرك اليوم في قصرى، ما ينذر به مشهد متفاقم أكثر فأكثر، وسط فعليا عدم وجود رد فعل لا فلسطيني ولا دولي ولا حتى لربما من داخل إسرائيل. ماذا يعني بالنسبة للمشروع الاستيطاني السيطرة على قصرى؟
5: معناه هو جزء من عملية إيجاد تواصل جغرافي واستيطاني بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات المختلفة في هذه المنطقة. عمليا الآن المشروع الاستيطاني يحاول أن يحقق ميزة استيطانية متمثلة في التواصل بين المستوطنات. هذا التواصل يكون إما من خلال السيطرة على الجغرافيا الفلسطينية وطرد الفلسطينيين منها، أو من خلال بناء الشوارع الالتفافية في داخل الضفة الغربية. ولذلك المشروع الاستيطاني في إيوان هو جزء من هذه المنظومة. ماذا يعني إيوان؟ ومحاولة ربط شمال الضفة الغربية مع جنوب الضفة الغربية استيطانيا، ومحاولة منع أي تواصل جغرافي سياسي فلسطيني، بما ينذر بعدم إمكانية قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية. ولذلك هنالك ثلاث أهداف أساسية للمشروع الاستيطاني الآن في الضفة الغربية. الهدف الأول منع إقامة دولة فلسطينية بشكل نهائي، ثانيا ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وثالثا تهجير سكان الضفة الغربية إما في داخل الضفة الغربية أو خارج الضفة الغربية، بما يسمى المهجرون في وطنهم. الهدف الأول تم تحقيقه، بمعنى أن المشروع الاستيطاني الحالي كما هو الآن، وإذا تم تنفيذ المشروع الاستيطاني في إيوان، عمليا انتهت الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل نهائي، إلا إذا جاء قائد سياسي إسرائيلي وقال سوف أفكك المستوطنات، وهذا الأمر حاليا غير ممكن.
2: طيب بما أن هذا القائد غير موجود حتى اللحظة دكتور مهند مصطفى، فيما يتعلق في إيوان بما أنك تطرقت للموضوع أسألك عنه، إلى أي مدى برأيك مع حصول آيزنكوت الآن على استطلاعات، على مقاعد أكثر في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، هنالك سعي وسرعة من قبل التيارات الاستيطانية بأن ينفذ هذا المشروع إيوان قبل الانتخابات؟
5: بلا شك في الأشهر الأخيرة هنالك في جهد مكثف حثيث، هو طبعا بدأ قبل، ولكن في الأشهر الأخيرة هذه الكثافة ازدادت بشكل كبير جدا وعنيف جدا في الضفة الغربية من أجل فرض أمر واقع لا تستطيع أي حكومة قادمة، إذا أرادت طبعا، لا تستطيع أي حكومة قادمة أن تفكك هذا المشروع، وذلك بالذات في إيوان، لأنه إيوان عمليا ينهي الدولة الفلسطينية. ولذلك إيوان هدفه ليس فقط الاستيطان، هدفه نزع التفكير من أي حكومة إسرائيلية أن تفكر بمجرد الحديث عن دولة فلسطينية. طبعا الكل لا يتحدث الآن عن دولة فلسطينية، ولكن مجرد التفكير بذلك، وذلك هنالك في مساعي حثيثة استيطانية، وذلك نرى عنف المستوطنين ازداد في الفترة الأخيرة، وذلك من أجل فرض حقائق على الأرض لا تستطيع الحكومة القادمة أن تفككها، وعلى فكرة لا تستطيع أيضا أن تواجه عنف المستوطنين سريعا.
2: العميد الياس حنا، كيف من الممكن أن تبدو خريطة الضفة في حال تم تحقيق هذا المشروع، مشروع إيوان؟
4: تحدثت عن آيزنكوت. آيزنكوت أصلا أعلن الاستراتيجية والمقاربة الخاصة به، وكلها تتعلق بالاستراتيجية ككل، متناقصة مع بعضها البعض، متطابقة، ولكن التكتيك والتنفيذ قد يكون مختلف. نتحدث عن الإيوان، إذا تحدثنا عن الإيوان، الإيوان في هذه المنطقة، وبالتالي أيضا الدكتور مهند تحدث عن رام الله، نتحدث عن قلنديا، نتحدث عن المطار. المطار هو إحدى أهم رموز الدولة، فيه سينشأ 9000 وحدة استيطانية. فإذا أنت من الإيوان التي تفصل فعلا، التي تفصل الضفة بين شمال وجنوب، هذا بالصورة الكبرى بالجغرافيا، ونعود أصلا إلى المايكرو ليفل أو التفاصيل البسيطة، والتي تسعى إلى، وهذا عرض تحدث عنه محمود، نتحدث عن الأبنية إسرائيلية ضمن حدود البلديات. ما المقصود بذلك؟ حدود البلدية في هذه المناطق الأساسية، هذا يعني أنك تقسمين المناطق الفلسطينية شرق غرب، وتقسمينها شمال جنوب، وبالتالي تكون معزولة إلى درجة أن يكون فعلا المستوطنات مع بعضها البعض. ولكن الأخطر هو الإيوان بالطبع، ولكن هو جزء أساسي من استراتيجية كبرى. جغرافيا، توبوغرافيا، وديموغرافيا، هذا مشروع أساسي. والظرف الإقليمي قد يتحدث عنه الدكتور مهند، مناسب للدولة الإسرائيلية.
2: عميد الياس، هذه التقسيمات التي رسمتها فعليا للمناطق الفلسطينية، إذا ما تمت وهي بطريقها إلى ذلك على ما يبدو، ما هي الخطوة القادمة عسكريا لإسرائيل؟
4: هي العزل والوصل، يعني عزل ديموغرافيا الفلسطينية عن بعضها البعض من التواصل، التحكم بالوقت، وصل المستوطنات مع بعضها البعض، وبالتالي التحكم بكل شيء. وهناك مشروع نقل السلطة المسؤولية في قطاع غزة إلى الشرطة بدل أن تكون إلى الجيش، وهذا أمر يأخذنا منى، وهذا أمر لو سمحتي فقط، أنه هذا الأمر يأخذنا إلى العام 67. في العام 67 أراد إيجال ألون أن يسيطر على الغار الأردن، وبالتالي فتح طريق للفلسطينيين للتواصل مع الأردن، وبالتالي السيطرة على الجغرافيا. أتى ريال شارون ليقول كلا، سندخل إلى العمق، وبالتالي إلى المستوطنات. وهو بالعام 78 جال في الضفة الغربية، وانتقى أماكن المؤسسات أو المستوطنات ذات القيمة والمهمة الأمنية. أما الأخطر هو مشروع دروبلس، والذي قال لا، سنذهب إلى إنشاء مجموعات، شبكات من المستوطنات في الأماكن الفارغة. وبالتالي هذه 3 مشاريع، يأتي اليوم سموتريتش وبن غفير والدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية لتقوم وتنفذ تراكمات المشاريع الأربعة، وبالتالي هذا الفصل. هذا يعني أن الدولة الفلسطينية حتى الآن يريدون القضاء عليها.
2: دكتور مهند مصطفى، ما نأخذ كل هذا الشرح الذي قدمه العميد الياس حنا ونسأل، قلت قبل قليل حتى يأتي لربما قائد سياسي في إسرائيل ويقول سأفكك المستوطنات، وهو غير موجود بطبيعة الحال، لكن برأيك عنف المستوطنين، وهذا مصطلح بات يستخدم حتى في إسرائيل، هل هنالك من في إسرائيل من يحسب حساب لأن هذا العنف قد يشكل وصمة عار على جبين إسرائيل أمام العالم، أم أن هذه ورقة أصلاً لم تعد يعني يحسب لها حساب؟
5: أولاً هذا إرهاب للمستوطنين وليس عنف.

0: التوصيف النظري والعلمي لما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية هو إرهاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإسرائيل بهذه المعنى هي راعية الإرهاب للمستوطنين في الضفة الغربية. موضوع إرهاب المستوطنين يهم الإسرائيليين فقط من ناحيتين. من ناحية أولى، إذا كان موجها اتجاه قوات الجيش الإسرائيلية، العنف توجه تجاه قوات الأمن الإسرائيلية، بهذا الأمر ينتفض الإسرائيليون في الداخل، أو أنه هذا الأمر يضر بسمعة إسرائيل على المستوى الدولي. نتنياهو حاول أن يقلل من هذه الظاهرة بالادعاء أن الحديث عن 70 شاب ذو ضائقة اجتماعية صعبة، ولكن الحقيقة نحن نتحدث عن ميليشيات منظمة مسلحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مع أفراد، مع جهاز استخبارات داخلي، وطبعا مع حماية الجيش الإسرائيلي. طبعا لها حماية الجيش الإسرائيلي، حماية واضحة، لها حماية اقتصادية من الحكومة الإسرائيلية تمدها بالدعم الاقتصادي وبالدعم المالي، وأي بؤرة استيطانية يتم إنشائها، يعني أي مستوطن يقوم ببناء بؤرة استيطانية الحكومة الإسرائيلية تمد باللوجستيات اللازمة من أجل إبقاء وتثبيت هذه البؤرة الاستيطانية. بمعنى نحن نتحدث عن مشروع إرهابي يمارس الإرهاب طبعا لأهداف استيطانية، لأهداف سياسية أيديولوجية، ليس للإرهاب لذاته، لأهداف سياسية أيديولوجية. هذا الإرهاب هو يحظى بحماية كاملة من الدولة. على سبيل المثال، ما يحدث في قرية قصرى، في تصوري أن الجيش الإسرائيلي يستطيع خلال ساعة واحدة لا أكثر أن ينهي هذه القضية، أن يعتقل هؤلاء المستوطنين وأن يزجهم بالسجن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اعتقال شخص واحد من هؤلاء المستوطنين.
1: معنا ضيوفنا الكرام، ننتقل الآن إلى بلدة قصرى جنوب نابلس. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، نرصد معك المشهد، ونرحب أيضا بثروة شقرة ستكون معنا من رام الله. أهلا ومرحبا بكما ليث. نبدأ معك ونتحدث عن قصرى وهذا المشهد المتصاعد هناك. كيف يبدو الحال في الآن؟ كيف تبدو الصورة من قصرى؟
2: بعد انسحاب المستوطنين من هذه المنطقة، حالة من التوتر، يمكن القول بأن الفلسطينيون يرقبون في أي لحظة إعادة الهجوم والاقتحام إلى منطقة رأس العين بعد الهجوم الذي نفذ خلال الساعات القليلة الفائتة على فلسطينيين في هذه المنطقة. هنا لربما من محيط منطقة رأس العين كما نشاهد، لربما مع المصور لتواجد الفلسطينيين في محيط المنازل، إضافة أيضا إلى استمرار التحرك العسكري الإسرائيلي في مناطق عدة من منطقة رأس العين تحديدا، بالتزامن مع هذه التخوفات التي لربما ستحدث خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن هناك تواجد للمستوطنين خلف منطقة جبل رأس العين، حيث يواصل شبيبة التلال تواجدهم وانتشارهم في تلك التلال وهذه الجبال، حيث لربما كان هناك أيضا اعتداء نفذ من قبل ذات المستوطنين وفق شهود عيان في منطقة جالود المتاخمة لبلدة قريوت وكذلك قصرى، حيث تم الاعتداء على طواقم صحفية وعدد من أفراد عائلة الطباس الذين أخليوا من منازلهم خلال الآونة الأخيرة. نتحدث عن عمليات اعتداء تتواصل بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. هذا الاعتداء لربما يأتي ضمن سلسلة اعتداءات نفذت منذ ساعات الصباح، فبالتالي بالتزامن مع هذا الهجوم كان هناك إصابة لفلسطينيين اثنين في بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث تم الاعتداء عليهم من قبل مجموعة من المستوطنين. ما حدث في قرية قصرى تحديدا وهو الحدث الأبرز خلال الساعة الأخيرة، نتحدث عن هجوم لأكثر من 50 مستوطنا على 4 فلسطينيين كانوا يعملون في داخل منزلهم الذي انسحب منه جيش الاحتلال والمستوطنون بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية على مدار الأسابيع القليلة الفائتة، حيث وصلوا إلى المنزل ليتم الهجوم عليهم من قبل شبيبة التلال في أعلى هذه التلة، ولربما هذا المنزل الذي يرصد في هذه اللحظات عبر الهواء مباشرة فيه كان الهجوم الذي نفذ من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وهو لربما ينظر إليه فلسطينيا على أنه من الأحداث الخطرة أن يشارك الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مع المستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين، وهو بات ملحوظ ويتصاعد في مناطق الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا في بلدة قصرة التي تشهد عمليات اعتداء متواصلة. الفلسطينيون الأربعة تم حصارهم في داخل هذا المنزل، دخل عدد من المستوطنين إليهم وقام بالاعتداء عليهم بالضرب، ومن ثم انسحب المستوطنون من تلك المنطقة بعد مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين الذين وصلوا لفك الحصار عن الشبان الأربعة الذين حوصروا من قبل الجيش والمستوطنون في هذه المنطقة. حالة من الترقب لربما تشاهدون أيضا في هذه الصورة في مناطق قريبة من جبل رأس العين، حيث يتوافد الفلسطينيون ويتواجدون رفقة مركبات إسعاف وكذلك عدد من النشطاء الذين وصلوا في هذه الأثناء إلى هذه المنطقة لمساندة الفلسطينيين في صد أي هجوم يقع عليهم من قبل المستوطنون. قبل قليل أحد الفلسطينيين الذين تحدثنا معهم من هذه الصورة وهذه المنطقة التي يتواجدون بها قالوا لنا بأن الجيش قبل قليل حضر إليهم وطلب منهم مغادرة هذا الموقع لعدم الاحتكاك مع المستوطنين، أي أن الصورة هي ذاتها كما يقول الفلسطينيون بأن المشارك الرئيسي والذي يدعم المستوطنين في هجماتهم هم الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد منذ أكثر من 20 يوما.
1: التي طلب الجيش من الفلسطينيين إخلاءها هي آخر نقطة يستطيع الفلسطينيون الوصول إليها في قصرة بالقرب من المنازل المحاصرة.
2: نعم، هي آخر نقطة لربما، وهذه المنازل التي تظهر بالعموم في الصورة هي آخر المنازل التي يسكن بها فلسطينيون في على امتداد منطقة جبل رأس العين بالتزامن مع إخلائه وتحويله إلى ثكنة عسكرية. عدد المنازل المجاورة أو المنازل المجاورة تحديدا في هذه التلة هي منازل قيد الإنشاء، أي أنها لم تسكن بعد من قبل الفلسطينيين، فبالتالي الجيش حول بعضها إلى ثكنة عسكرية ومنع الفلسطينيين من التحرك من خلالها وصولا إلى عائلتي أبو ريدة وعائلة حسان المحاصرتان في داخل منازلهم منذ أكثر من 20 يوما بالتزامن مع استمرار الدفع العسكري الإسرائيلي الذي يقول عنه الفلسطينيون وأخيرا بأنهم غير معنيين بإزالة المستوطنين. وهذا ما أكدته صحيفة هارتس حول ما يجري من قبل الضباط العسكريين الإسرائيليين.
1: شكرا ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من بلدة قصرة إلى رام الله. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ثروة نرصد معك المشهد من المغير أيضا.
3: حقيقة كما ذكر ليث، ما جرى في قرية قصرة جنوبي مدينة نابلس منى هو واحد من سلسلة هجمات دامية نفذتها مجموعات مسلحة من المستوطنين وأخرى غير مسلحة في عدد من مناطق الضفة الغربية. لربما الحدث الأبرز كان في الساعات الماضية، تركز في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. هذه القرية التي اقتحمها مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا أكثر من منزل، داهموه وأطلقوا الرصاص بداخل منزلين على الأقل وفق ما قال لنا رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا، وقاموا بسرقة أكثر من 20 رأسا من الماشية منى بحماية قوات الاحتلال. ووفقا للفيديوهات التي وصلت من المنطقة من المصادر المحلية تظهر المستوطنون وهم يلبسون بنطال تابع للزي العسكري لجيش الاحتلال، ومن الأعلى يلبسون قمصانا بيضاء ويحملون السلاح ويطلقون النار، ما أدى لإصابة فتى برصاص لا نعلم إن كان من المستوطنين أو من جيش الاحتلال، لأن الطرفان قاما بإطلاق الرصاص بشكل مكثف ومباشر على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا تصدي لاعتداءات المستوطنين هذه. أيضا قامت قوات الاحتلال كما قال رئيس المجلس بفرض سياسة عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين من سكان هذه القرية، أكثر من 4000 نسمة حاصرتهم قوات الاحتلال داخل القرية منى، وقامت بإغلاق القرية لأكثر من 20 ساعة متواصلة. ليس بعيدا عن المكان الذي نتحدث عنه قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحماية المستوطنين الرعاة في تلك المنطقة مع حصار المواطنين الفلسطينيين ومنع العمال من الخروج لأعمالهم. وليس بعيدا حيث قرية أبو فلاح قام المستوطنون بنصب كمين لمحافظ بيت لحم السابق عبد الفتاح حمايل، اعتدوا عليه بالضرب وقاموا بسرقة مركبته، وهذا ينعكس على مناطق عدة في الضفة الغربية شهدت اعتداءات من قبل المستوطنين منى.
1: جزيل الشكر لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. دكتور مهند مصطفى، أبدأ معك من حيث انتهت ثروة، وهذا الحديث على أن القوات التي أغارت على المغير كان أفرادها يرتدون بنطال للجيش وقميص أبيض، لربما

0: فهي لم تعرف فعليا إذا ما كان الرصاص الذي أصاب أحد الفتية هناك هو رصاص مستوطنين أو رصاص للجيش الإسرائيلي. اليمين المتطرف أو الصهيوني هو مركب أساسي في الهرم في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وعليه ما قيمة هذه التحذيرات التي تصدر من الجيش تحذر من إرهاب المستوطنين والذي من شأنها أن يؤثر على أمن إسرائيل؟
1: أنا تفسيري إنه هذه التحذيرات التي صدرت من داخل الجيش حول إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية هي تحذيرات خائفة على الجيش. هي خائفة على الجيش من أن يتفكك. الجيش تحول إلى ميليشيات في الضفة الغربية، لم يعد جيشا نظاميا حديثا. الجيش الإسرائيلي في حالة تفكك في داخل الضفة الغربية، أولا بسبب إطالة أمد الحرب، وثانيا بسبب هذا العمل الميليشيوي الذي ينعكس على الجيش الإسرائيلي. هنالك في تداخل بين تفكير ميليشيوي تنظيمات مسلحة إرهابية استيطانية وبين عمل الجيش الإسرائيلي. هذا التداخل أدى إلى إخافة المستوى القيادي العسكري في الجيش الإسرائيلي، وهذا الخوف من المستوطنين، من الحكومة الإسرائيلية، من اليمين الإسرائيلي، من التحريض الإعلامي الكبير جدا على الجيش الإسرائيلي، أدى إلى تفكك الجيش الإسرائيلي من الداخل. ولذلك الذي يحذر من اندلاع انتفاضة فلسطينية هو يريد أن يقول على الجيش الإسرائيلي أن يعود إلى مواقعه كجيش نظامي حديث.
0: عميد الياس حنا، تعليقك؟
2: سأكمل من حيث انتهى دكتور مهند. الجيش الإسرائيلي بعد هذه الفترة من القتال وصل إلى مرحلة الكلفة العالية، تبدلت العقيدة الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي هو خاصة على سبيل المثال منى، على سبيل المثال في الضفة عندما نتحدث عن الجيش هناك نتحدث عن الضفة، هناك الجيش، يعني نتحدث عن عدة مستويات من الجيش. هناك الأمن المتعلق بالمستوطنة، اثنين هناك اللواء الإقليمي الذي يحمي هذه المنطقة، اثنين هناك الجيش التقليدي من فرقة يهودا والسامرة كما تسمى، وبالتالي هناك أيضا الفرقة فرقة الغور. فإذا أنت أمام مرحلة مهمة جدا. ماذا فعل جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة؟ قام فعلا باستهداف كل المخيمات التي قد تكون قادرة على تشكيل مقاومة معينة بطوباس جنين وطول كرم، ودمر كل شيء، وهذا يعتبر بحد ذاته إرهابا.
0: مخيمات شمال الضفة الغربية،
2: شمال الضفة الغربية، حيث يمكن في هذه المنطقة أن يتشكل شيء معين، نواة مقاومة، فيقوم هو بتدميرها كما يسمى سيستميك وورفير، يعني أن تضرب عدوك إلى درجة لا يمكن له القيام ضمنا تدمير البيئة المدنية والبيئة الحاضنة.
0: نعم، جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام، كنتم معنا هنا في الاستوديو، العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا لكما مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن فلسطينيا استشهد وأصيب 6 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم. كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شرقية مدينة دير البلح. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين خيمة ومخزنا داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدتان، وأدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المكان المستهدف داخل حرم المستشفى. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، ما تفاصيل هذا الاستهداف للمستشفى؟
4: الاستهداف نفذته الطائرات المسيرة الإسرائيلية وبصاروخين بشكل متتالي على حرم مستشفى شهداء الأقصى، حيث يتواجد في الشطر الشرقي من المستشفى مستودعا صغيرا بداخله بعض المستلزمات الطبية، وبجوار هذا المستودع أيضا هناك مستودع كبير للأدوية، وهناك خيام لبعض العائلات الفلسطينية النازحة في المرحلة الحالية. هناك بعض المرضى والجرحى كانوا في داخل أروقة المستشفى، أصيب عدد منهم بجراح وتم نقله على وجه السرعة إلى قسم الاستقبال والطوارئ. في المرحلة الحالية هي غارة جوية إسرائيلية استهدفت حرم المستشفى بشكل مباشر وبدون سابق انذار. حقيقة الانفجارات كبيرة، شظايا تناثرت بشكل واسع وأدت إلى أضرار أيضا في بعض الأقسام المهمة داخل المستشفى، بالإضافة أيضا لتضرر
3: انقطع إذن الاتصال مع أشرف أبو عمرة. هذه التطورات التي

0: نتابعها إذا كانت هذه الصور لاستهداف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر للجزيرة باستشهاد عدد من الأشخاص، باستشهاد شخص وإصابة 6 آخرين بنيران قوات الاحتلال في وسط وقطاع غزة. في تحديدا مستشفى شهداء الأقصى استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شرقية مدينة دير البلح. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين خيمة ومخزنا داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدتان، وأدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المكان المستهدف داخل حرم المستشفى. طبعا القطاع الصحي في غزة يتعرض بشكل متكرر للاستهدافات من القوات الإسرائيلية إذن منذ 7 أكتوبر، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر كان هناك تدمير ممنهج للقطاع الصحي في قطاع غزة في المستشفيات المختلفة، وتتكرر الاعتداءات رغم يعني وقف إطلاق النار في غزة والذي تلتزم به حركة حماس، ولكن تخرقه القوات الإسرائيلية بشكل متكرر وبأشكال مختلفة، سواء باستهداف خيم النازحين أو باستهداف المستشفيات، أحيانا بإطلاق نيران من قوات الاحتلال المتواجدة داخل الخط الأصفر والذي وسعته منذ بداية هذا العام ولم تلتزم بالحدود التي رسمها اتفاق وقف إطلاق النار. وأحيانا يكون الاستهدافات بغارات من مسيرة، أحيانا يكون هناك استخدام للقصف بالدبابات. إذن هذه الصور تحديدا هي صور الاستهداف الذي طال مستشفى شهداء الأقصى اليوم، حيث مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة ومخزنا داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الخيم قد تكون أحيانا خيم نازحين يحاولون الاحتماء في صرح المستشفيات كونها في القانون الدولي يمنع استهدافها، ولكن هذا لا يمنع الاحتلال من تنفيذ عدة اعتداءات وانتهاكات من هذا النوع على مر الأشهر الماضية. معنا من دير البلح الدكتور رائد حسين مدير مستشفى شهداء الأقصى. دكتور رائد، إذن ما الذي حدث اليوم في مستشفى شهداء الأقصى؟
1: نعم أختي الكريمة، قبل ساعة فوجعنا بخبر جديد لاستهداف جديد لمستشفى شهداء الأقصى. نتحدث عن سلسلة متواصلة من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني المستمرة من أكثر من 3 سنوات، وللأسف تزداد الأمور صعوبة يوما أو بعد يوم. برغم صعوبة المشهد الفلسطيني الآن بالاستهدافات المتكررة والحالة الاقتصادية والحالة المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، المنظومة الصحية تعيش أسوأ أوقاتها في هذا الوقت الحالي. نتحدث عن العجز والنقص والإصابات، واليوم حدث جديد حيث تم استهداف داخل مستشفى شهداء الأقصى لمخزن صغير بجوار المختبر. حول هذا المخزن كان هناك سكان يقطنون لبيوت مجاورة، حيث المخزن كان في طرف المستشفى الشرقي. المخزن الصغير كان يعد لبعض المستلزمات الخاصة للمستشفى، والأضرار شملت لدينا 3 إصابات وصلت الطوارئ. الحمد لله رب العالمين كانت إصابات طفيفة، بالإضافة إلى أضرار مادية في المكان، حيث كان الأضرار شملت قسم المختبر، حيث كان هناك تهشيم زجاج وباب وتعطل بعض الأجهزة داخل المختبر، بالإضافة إلى سقف المختبر حيث تعطلت كافة خزانات المياه الموجودة على سقف المختبر التي تغذي هذا المختبر بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة المياه التي يتم استخدامها داخل المختبر. وللأسف هذا الحدث يعد استمرار لهذا الاعتداء الوحشي المستمر على قطاع غزة في واقع صعب نتحدث فيه عن صعوبة في حياتنا، صعوبة في واقع مستشفياتنا، نتحدث عن صعوبة في تشغيل هذه المستشفيات من مولدات وقطع غيار ومستلزمات طبية ومستهلكات طبية، تعمل على مدار 3 سنوات بدون قطع غيار.

0: التيار ما يتعطل يتوقف بشكل كامل، وللأسف هذه الأزمة تحتاج إلى وقفة عالمية، نطالب بذلك في كافة من يشاهدنا في هذا المجتمع العالمي أن يقف وقفة لوقف هذه الاعتداءات، وأن يحمي المنظمة الصحية لكي تستمر في خدمة شعبنا في قطاع غزة. أنت تتحدثي عن مستشفى شهداء الأقصى، هو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في المحافظة الوسطى، حيث يغطي أكثر من 500 أو 600 ألف نسمة يعيشون في أكثر من نصفهم من النازحين الذين فروا من ولايات الحرب من كافة قطاع غزة وسكنوا في المحافظة الوسطى، حيث أن هذا المستشفى الحكومي الذي يغطي هذه المساحة نحاول بقدر المستطاع أن نستمر بتقديم خدماتنا، لكن الأمر ليس سهل بواقع الموجود وواقع الخدمات المتوفر يستدعي الوقوف من كافة المؤسسات والدول الشقيقة أن تساند هذا الشعب لكي نستمر بتقديم خدماتنا ونستمر بتأدية واجبنا ناحية شعبنا. هذا ما لدي.
1: دكتور رائد حسين، يعني عدا عن الاستهداف الذي شهده المستشفى اليوم، هناك استهداف من نوع آخر عبر تقنين حجم المساعدات والمستلزمات التي تدخل قطاع غزة، وهذا ما أثر على الخدمة الصحية في القطاع، كما ذكرت مثلا قطع الغيار غير متوفرة وما يتوقف يخرج عن الخدمة. ما هي الاحتياجات الأساسية المستعجلة والتي يحتاجها مستشفى شهداء الأقصى حاليا بدقيقة؟
0: نعم أختي الكريمة، أنت فتحتي جرح كبير لتقديم الخدمات داخل المستشفى وداخل وزارة الصحة. نتحدث الآن عن نفاذ كافة مخزون ما يختص بمرضى الأورام، ولدينا شبه يوميا وفيات بسبب نقص هذه الأدوية. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يتحدث عن المواد المستخدمة لصيانة مولدات الكهرباء التي تمد المستشفيات بخطوط الكهرباء بشكل مستمر. هذه قطع غيار نحن نطالبها من أكثر من 3 سنوات غير متوفرة، أدت لتوقف عشرات المولدات الكهرباء وبدون وجود بديل لها لتقديم خدماتنا. نحن نتحدث عن نفاذ أكثر من 70% من مخزون الصيدلية داخل وزارة الصحة. نحن نتحدث عن نفاذ محطات الأكسجين، حيث كان لدينا أكثر من 35 محطة أكسجين تعمل، الآن لدينا أقل من 10 محطات أكسجين، وهذا الأمر يضر بشكل مباشر في مواطنين.
1: شكرا لك الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى من دير البلح. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد اللافت لتطورات حرب روسيا على أوكرانيا. وفي آخر المستجدات في الضفة الغربية، قال رئيس بلدية قصرة جنوب نابلس للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر في مدينة راس العين بالبلدة بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر محلية أفادت الجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرة جنوب نابلس. في الأثناء، قال رئيس مجلس قرية المغير بقضاء رام الله للجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل القرية الوحيد منذ نحو 20 ساعة، مؤكدا أن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من مستوطنين مسلحين بحماية جيش الاحتلال. وفي قطاع غزة، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. في إيران، قال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد قال إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته، ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي الذي استهدف أمس مدينة بوتشا شمالية غربية البلاد إلى 37. نبدأ من تطورات التصعيد في الضفة الغربية، حيث قالت مصادر محلية الجزيرة إذن إن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرى جنوب نابلس. معنا من هناك ليث جعار مراسل الجزيرة. ليث، إذن ضعنا في تفاصيل ما يجري في قصرى وآخر التطورات.
2: بالطبع، وفق في هذه اللحظات وفق مصادر خاصة للجزيرة أكدت بأن الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال الشبان الأربعة الذين تواجدوا في داخل هذا المنزل وإخلاء سبيلهم عند قرية مادمة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية على بعد أكثر من 22 كيلومترا من هذا الموقع حيث نتواجد، بعد أن تمكن من إبعاد المستوطنين عن منازل الفلسطينيين ومكان تواجد هؤلاء الشبان. في هذه الصورة التي تظهر عبر الهواء مباشرة في هذه اللحظات التواجد الفلسطيني في محيط منازل الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتحركاته في هذه المنطقة، بدعوى أنه يسعى إلى فض هذا التواجد للمستوطنين في هذه المنطقة. وفق بيان الجيش الإسرائيلي قبل قليل الذي صدر وقال فيه الجيش بأن قوات من عناصر الشرطة وحرس الحدود هرعوا إلى قرية قصرى قضاء نابلس عقب ورود بلاغات عن وصول مثيري شغب إسرائيليين إلى المنطقة واندلاع احتكاكات عنيفة شملت إلقاء للحجارة باتجاه الفلسطينيين، حيث أشارت في البيان إلى أن القوات رصدت مثيري الشغب وقد تحصنوا داخل منزل فلسطيني خلال وجود عائلة فلسطينية داخله، إضافة إلى أن ثمة بلاغات عن إصابة عدة فلسطينيين بينهم امرأة في تلك المنطقة، حيث تمكن الجيش من إخراج المستوطنون الذين تواجدوا في داخل هذا المنزل، وكما يقول فصل بين الطرفين وصادر مركبات استخدمت للوصول إلى بلدة قصرى. كما قال الجيش أيضا إن قواته مستمرة بالعمل في قريتي قصرى وجالود لمنع أعمال ما وصفها بالشغب وبأنه يدين بشدة كل أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون. نتحدث عن اعتداءات متواصلة تفرض في مناطق الضفة الغربية هي لربما الأعنف منذ ساعات الصباح، حيث كان هناك عملية هجوم لأكثر من 50 مستوطنا على 4 فلسطينيين كانوا يعملون في منزل قيد الإنشاء يعود لعائلة أبو ريدة المحاصرة في داخل هذا المنزل. أحد أفراد العائلة الذين تواجدوا خارج المنزل وصل برفقة 3 أشخاص آخرين إلى داخل هذا المنزل للبدء بأعمال تصليحه وصيانته، للبدء بأعمال إنشائه من جديد بعد أن انسحب منه الجيش والمستوطنون الذين تواجدوا على مدار الأسابيع السابقة وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين وعمليات الحصار التي تفرض لأكثر من 20 يوما على عائلتي حسان وأبو ريدة في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرى. بالتزامن مع هذا كان هناك اعتداء نفذ أيضا من قبل كما يقول شهود عيان بنفس المستوطنون الذين وصلوا إلى هذه المنطقة قاموا بالاعتداء على عائلة أفراد من عائلة الطباسي في قرية جالود، إضافة إلى صحفيين أجانب كانا يتواجدان في تلك المنطقة تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهم وبعضهم إصابة بالغة نتيجة الجروح التي أوقعها المستوطنون بالسكان الفلسطينيين والمتضامنين، إضافة إلى تحطيم المركبة التي كانوا يستقلونها في تلك القرية قرية جلود المتاخمة لبلدة قصرى والتي تتزامن فيها الاعتداءات بالتزامن مع هجمات نفذت من قبل المستوطنين، إضافة إلى الاعتداءات التي وقعت هي ما حدث وأخيرا في بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيين اثنين نتيجة اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب المبرح ما أدى إلى وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من قصرى جنوب نابلس. معنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا السيد أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية من جنين. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، هذه التحركات للمستوطنين أين تأتي من تلقاء نفسها وتفرض أجندتها هي على الحكومة اليمينية المتطرفة، وأين فعليا تتحرك بإعاز أن الحكومة وترتبط يعني بالمصالح الانتخابية لكل من بن غفير وسموتريتش وغيرهم؟
3: من الناحيتين، سواء هي تحركت بمفردها أو تحركت بإعاز من المستوطنين أو من قيادة المستوطنين أو بالوزراء بالحكومة، بالحالتين هي تحقق نفس الهدف، وهو هدف تعميق المشروع

0: الإسرائيلية، معنى أن الحكومة عمليا تبني مستوطنات بقرارات حكومية هي قانونية حسب القانون الإسرائيلي، والمستوطنون يبنون بؤر استيطانية هي غير قانونية، ولكن هذه البؤر تتحول لاحقا إلى أمر واقع يتم إمدادها بالبنية التحتية من ماء وكهرباء وطبعا بالحماية العسكرية، ولاحقا يتم الاعتراف بها، بمعنى أن هنالك في تقاطع واضح بين عنف المستوطنين وإرهابهم وبين الذين ينفذون أعمال إرهابية، بغية السيطرة على الأرض، بغية طرد الفلسطينيين أو منعهم من دخول أراضيهم وبناء بؤر استيطانية، وبين المشروع الاستيطاني الأكبر الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية. متى ينتبه الإسرائيليون إلى إرهاب المستوطنين؟ فقط في حالتين. في حالة أولى عندما يهاجم هؤلاء المستوطنون الجيش الإسرائيلي، مع أن الجيش الإسرائيلي يرافقهم ويحميهم، ولكن
1: متى يهاجمهم؟
0: عندما يحاولوا أن يمنعونهم على سبيل المثال من تنفيذ أمر معين أو من تنفيذ مهمة معينة جاءوا بها، وهذه حالات نادرة، ولكن حتى في هذه الحالات عندما يهاجم مستوطنون الجيش الإسرائيلي تقوم هنالك في إسرائيل صرخة ضدهم، أو عندما يمسون بسمعة إسرائيل على مستوى العالم، مثلا عندما يقومون بمهاجمة طاقم صحفيين وبالذات أمريكيين كما حدث مع مهاجمة طاقم الصحفيين التابع لقناة CNN. فقط في هذه الحالات هنالك نقاش في إسرائيل حول هذه الظاهرة. في المجمل هذه الظاهرة تحظى بنقاش في إسرائيل، وهؤلاء المستوطنون عمليا ينفذون مهمة ومركبا هاما في المشروع الاستيطاني متمثل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. بالفعل تم تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية بفعل إرهاب المستوطنين، طبعا المدعومين سياسيا وعسكريا وماليا.
1: دكتور أيمن يوسف من جنين، هل هناك أي خيارات أو أدوات بيد الفلسطينيين اليوم أمام هذه الممارسات؟
2: نعم، تحياتي لكم وللدكتور مهند وللمشاهدين والمشاهدات الكرام. أعتقد الخيارات قليلة، يعني احنا دائما نذهب إلى فرضية الصمود ونقول أن الفلسطيني بحاجة إلى الصمود، لكن يعني حقيقة الأوضاع الداخلية الفلسطينية على مستوى التوافقات يعني الحزبية الفصائلية أنا برأيي يعني ما زالت ضئيلة للأسف الشديد. ما فيش هناك خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للحديث عن خيارات. في حالة تضامن اجتماعي أنا موجود في جنين، والتنقل صار حتى في جنين الخالية من المستوطنات أصبح في غاية الصعوبة، يعني بحاجة ربما إلى بعض الخيارات المحلية على شاكلة اللجان الشعبية، لكن لا بديل عن توافق فلسطيني وطني كامل وشامل، لأن الفصائل هي الموجودة على أرض الواقع. ناهيك طبعا على الخيارات الدبلوماسية والخيارات السياسية، لكن طبعا الكل بدرك أنه اليوم إسرائيل أدار ظاهرة كاملا للمجتمع الدولي، وتعتقد أن المجتمع الدولي هو فقط الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بعتقد بالعكس التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية في هذه المرحلة هو كناية بالمجتمع الدولي، كناية يعني ببعض الدول الأوروبية التي اعترفت في فلسطين، وبالتالي إضافة للسياقات المحلية الانتخابية الإسرائيلية، وإضافة أنه هذه الحكومة حكومة يمين راديكالي استيطاني، هناك أيضا بعد خارجي، وكأن إسرائيل تقول أنها قادرة أن تفرض كل هذه الحقائق على أرض الواقع. الخيارات الفلسطينية محدودة، لكن أنا بعتقد يجب أن تنبع يعني من الداخل الفلسطيني، من التوافقات الوطنية ومن التوافقات المحلية ومن دبلوماسية هجومية، طبعا أكيد تستعين يعني بالدبلوماسيات العربية والإسلامية والأبعاد الإنسانية التضامنية المتضامنة مع فلسطين.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني أمام هذه اللامبالاة الإسرائيلية بالمجتمع الدولي، هل فعليا اليوم لدى المجتمع الدولي أي أدوات يمكن أن يحارب بها إرهاب المستوطنين؟ يعني كان هناك في السابق تجريمات من الاتحاد الأوروبي، مقاطعة لمنتجات المستوطنات وما غيره، هل ما زال بيدهم أدوات أم أن إسرائيل لم تعد تأبه بالمرة؟
0: بيدهم الكثير من الأدوات التي يمكن من خلالها التأثير على إسرائيل. على سبيل المثال، هذه الخطوات بفرض عقوبات على المستوطنين أو حتى فرض عقوبات على بن غفير على سبيل المثال، هذا يغطي على الإخفاق الكبير للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. بدل ما يتم معاقبة إسرائيل كدولة، بالنهاية هذا المشروع الاستيطاني مدعوم من إسرائيل، وليس مدعوم من بن غفير كشخص، وليس مدعوم من منظمات استيطانية سواء كانت في الضفة الغربية أو في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية. الجل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية مدعوم سياسيا وعسكريا وماليا وحتى خطابيا من الحكومة الإسرائيلية، ولكن أين تذهب العقوبات؟ إلى مستوطنين أفراد، إلى بعض الجمعيات الاستيطانية العنيفة، إلى بعض الوزراء.

0: الذين يمثلون التطرف، ولكن هؤلاء يمثلون التطرف ويغطون على حكومة كلها متطرفين. بمعنى وكأنه أسهل الاتحاد الأوروبي معاقبة بن غفير لأنه سمعته أنه إرهابي، أنه متطرف، ولكن ليس معاقبة الحكومة الإسرائيلية. هناك الكثير، فرض عقوبات على إسرائيل، عقوبات جدية، ليس على المستوطنين، على دولة إسرائيل، لأنه النهاية هذا المشروع الاستيطاني لم يكن له أن يكون دولة إسرائيل. على فكرة هؤلاء المستوطنون أنفسهم الإرهابيين هم جبناء، هم يعلمون جيدا أنه لولا أن هنالك في حماية من الجيش الإسرائيلي، وهم متأكدون أن هنالك في حماية من الجيش الإسرائيلي مهما فعلوا، حتى لو الفلسطيني دافع عن نفسه، يعني حتى لو جاء فلسطيني دافع عن بيته ضد مستوطن سيتم اعتقال الفلسطيني أو قتله، ولذلك هم واثقون أن هنالك دعم. بدل ما يتم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، على وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، يتم فرض عقوبات على مستوطنين أفراد. هذا الأمر لا يؤثر على إسرائيل بتاتا. لديهم الكثير ولكن ليس لديهم الرغبة ولا الجرأة ولا التوافق على فرض هذه العقوبات على إسرائيل. ولذلك إسرائيل تلعب في هذا الملعب وهي تعلم أنه التأثير المادي عليها قليل. صحيح هناك في تأثير رمزي، في تأثير على الرأي العام، في تأثير على سمعة إسرائيل، في تأثير على مكانتها على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير فيما يتعلق بحياة الناس اليومية الآن تأثيرهم هو قليل.
1: دكتور أيمن يوسف، هل يمكن أن نرى دورا رسميا فلسطينيا يحشد لمواقف دولية تتعدى الاعتراف بدولة فلسطين وتكون يعني عقبية على سبيل ما ذكره الدكتور مهند مصطفى؟
2: نعم، يعني أنا بعتقد في هناك متسعات وخطاءات وفضاءات كبيرة للدبلوماسية الفلسطينية، لكن في نهاية المطاف يجب أن ندرك أن النظام الدولي نظام فوضوي قائم على أساس يعني لعبة يعني المصالح والقوة. وأتفق تماما مع الدكتور مهند أنه في هناك individualization of guilt، بمعنى أنه إسرائيل أصبحت وكأنها ابن غفير، يعني محاولة معاقبة بعض الناس أو بعض الشخصيات الراديكالية الاستيطانية من قبل دول أوروبية أو دول أخرى. أنا برأيي هذا لا يكفي تماما. طبعا على الجانب الفلسطيني أن يوضح أن العقوبات يجب أن تكون يعني على منظومة سياسية ومن دولة إلى دولة. وطبعا هنا نستذكر تجربة جنوب إفريقيا عندما انهار النظام الفصل العنصري، عندما تحركت أوروبا المسيحية وقامت بفرض عقوبات على نظام الفصل العنصري في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات القرن الماضي، مما أحدث تغيرات بنيوية عضوية هيكلية. هذا للأسف الشديد لم يحدث ربما على الصعيد الأوروبي أو على صعيد النظام الدولي. لذلك أعتقد أن الدبلوماسية الفلسطينية مطالبة في هذه المرحلة أن توضح للأوروبيين، طبعا من أصدقاء وغير أصدقاء، أن معاقبة ابن غفير لا تكفي ويجب ألا نرحب، يعني هذا مرحب به فلسطينيا لكن لا يكفي في هذه المرحلة. أكيد في هناك أيضا جهد من الدبلوماسيات العربية والدبلوماسيات الإسلامية وحركات التضامن الإنسانية، كلها تعمل بهذا الاتجاه. لكن طبعا حركة المقاومة الدولية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات المحلية لا تكفي إلا إذا شعرت إسرائيل اليمينية اليوم أنها معاقبة يعني كدولة وكبنية وكنظام استيطاني يعني متجذر في الأرض الفلسطينية.
1: دكتور مهند مصطفى، هل هناك أدوات داخل المنظومة الإسرائيلية قانونية، مثلا من المنظمات الرافضة للاستيطان؟ هناك منظمات إسرائيلية رافضة للاستيطان تناصر حقوق الفلسطينيين، أم أنه في العامين الماضيين يعني تم حتى تفكيك قدرة هذه المنظمات على التحرك؟
0: سؤال ممتاز. هنالك في تيار في إسرائيل دعم الفلسطينيين ومعارض لعنف المستوطنين ومعارض لكل المشروع الاستيطاني، وهنالك منظمات إسرائيلية أصدرت أهم تقارير عن الاستيطان في الضفة الغربية، ولكن هذه المنظمات قليلة جدا، يعني تعبر عن تيار هامش جدا في المجتمع الإسرائيلي. وهذه المنظمات يتم نزع شرعيتها باعتبارها أنها منظمات خائنة، يعني بهذه اللغة يتم تخوينها ونزع شرعيتها في المجتمع الإسرائيلي، وذلك تأثيرها أكثر هو على المستوى الدولي، معنى كشف المشروع الاستيطاني على المستوى الدولي. هذه المنظمات لا تؤثر على المجتمع الإسرائيلي الغير مبالي، يعني حتى الذين لا يدعمون مثلا ضم الضفة الغربية، هنالك تيار لا يدعم ضم الضفة الغربية من داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكنهم غير مبالين بما يحدث في الضفة الغربية ما دامت العقوبات لا تصلهم. يعني متى يشعر الإسرائيلي أن هناك في حاجة أن يفكر بما يحدث في الضفة الغربية؟ هو إذا واجه عقوبات عليه، ولكن الإسرائيلي الذي يعيش في تل أبيب ويعيش حياة من الرفاهية ولا يشعر بأثمان ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية لن يهتم. يعني إلا إذا كان عنده موقف أيديولوجي واضح ضد الاستيطان، ولكن إذا كان يهودي عادي لن يهتم بما يحدث في الضفة. وهذا ما يستغله اليمين الإسرائيلي. اليمين يستغل أن مشروعه في الضفة الغربية وهنالك عدم اهتمام من داخل قطاعات المجتمع الإسرائيلي بما يحدث في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ودكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية من جنين. نتحول الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شرقية مدينة دير البلح. في هذه الأثناء قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مبنى في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وأفاد مراسلنا بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، معك تفاصيل الاستهداف الذي طال المستشفى لو سمحت.
3: نعم روعة، حقيقة قبل ساعة من الآن الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي حلقت على علو منخفض في أجواء المستشفى وأجواء دير البلح بشكل عام نفذت غارة جوية عنيفة على مستودع صغير يأوي بداخله مستلزمات طبية وخيام للنازحين بجوار هذا المستودع الذي هو يقع في الشطر الشرقي من مستشفى شهداء الأقصى. أضرار جسيمة لحقت بالمستودع وبخيام النازحين عاد عن عدد من الجرحى تم نقلهم من المرضى الذين كانوا يأتوا إلى المستشفى لمراجعات طبية. الانفجارات هي كانت قوية جدا وكبيرة وسمعت بشكل يعني واضح وجلي حقيقة، والشظايا شاهدناها تناثرت في كل مكان، وصلت حتى أقسام مهمة في المستشفى، ووصلت أيضا خزانات المياه التي تغذي الأقسام المهمة داخل المستشفى. هذه الغارة تأتي على وقع سلسلة غارات أيضا استهدفت هذا المستشفى، فخلال أشهر الحرب الإسرائيلية على القطاع هنا استهدف الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 مرة باحات مستشفى شهداء الأقصى بشكل مباشر، وهذا أدى إلى استشهاد عديد من المواطنين. كان آخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي سبقت هذه الغارة قبل أقل من 20 يوما، حيث استهدفت الطائرات الحربية أيضا في باحة المستشفى المنطقة الغربية لمستشفى شهداء الأقصى مستودعا للأدوية، وأدى هذا الأمر إلى تدميره بشكل كامل، وبطبيعة الحال أتلفت كافة المستلزمات الطبية والأدوية داخل المستودع الذي تم استهدافه قبل 20 يوما. هذا الاستهداف أيضا يأتي على وقع استهداف حصل صباح اليوم بالقرب من مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، حيث أطلقت روعة الطائرات المسيرة الإسرائيلية عدة قنابل باتجاه ساحة المستشفى. هي اعتداءات إسرائيلية متواصلة تطال المنظومة الطبية المتهالكة والمدمرة في المرحلة الحالية. وزارة الصحة تطلق نداءات استغاثة وبشكل مستمر بضرورة التدخل لحماية المنظومة الطبية وإنقاذها أيضا في المرحلة الحالية، حيث دعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والعالم بضرورة فتح المعابر وعلى مصراعيها لتدفق المساعدات الطبية والإنسانية للمستشفيات. أيضا صباح اليوم هذا المستشفى هنا في دير البلح استقبل جثمان شهيد بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة المصدر شرق دير البلح، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية على تخوم الخط الأصفر نيرانها باتجاه مجموعة من المواطنين، وهذا أدى إلى استشهاده بشكل مباشر. هناك غارة جوية أيضا في المنطقة الغربية للمواصي في خان يونس، أدت هذه الغارة إلى وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم لمستشفى ناصر. وصفت إحدى الإصابات بأنها إصابة خطيرة وحرجة، يتعامل حتى الآن معها الطاقم الطبي لمحاولة إنقاذ حياتها. القصف المدفعي لا يتوقف في المناطق الشرقية للقطاع بشكل عام، عاد عن عمليات النسف أيضا التي تتصارع وتتصاعد بشكل لافت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. فنحن نتحدث عن قرابة 70% من مساحة القطاع تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية، تقصف وتنسف وتطلق النار باتجاه كل متحرك. الطائرات المروحية الإسرائيلية أيضا هي الأخرى تشارك ما بين حين وآخر في عملية التحليق وفي عملية إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح والمناطق الشرقية أيضا لخان يونس.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، أبدأ معك مع آخر ردود الأفعال الإيرانية حول حزمة العقوبات الجديدة الأمريكية.

0: نعم رعاة، هناك هذه التصريحات والبيانات للمسؤولين الإيرانيين بشأن هذه العقوبات وتفاصيلها، وكذلك ما يستجد منها لاسيما على من تعتبرهم واشنطن شركاء ماليين واقتصاديين وتجاريين لإيران. ترى إيران في هذه العقوبة جريمة ضد الإنسانية، هذا هو الوصف المعتمد، وتصفها أيضا بالإرهاب الاقتصادي بالنسبة لرسالة المرشد الإيراني التي كان قد وجهها إلى الحكومة الإيرانية. فقد كانت هناك هذه الإشادة بالعمل الحكومي بما تقدمه الحكومة الإيرانية، لاسيما في ظل هذه الضغوط التي تعيشها إيران بعد هذه الحرب وفي ظل هذه العقوبات. كانت هناك تعقيبات من طرف عدة جهات على هذه الرسالة، لعل من أبرزها ما جاء على لسان الرئيس بازشكان وكذلك هذا البيان الحكومي. هذا التأكيد على أن إيران ستولي اهتماما كبيرا لظروفها المعيشية لسلسلة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي أشار لها المرشد الإيراني في رسالته إلى الحكومة. وكذلك تقول الحكومة الإيرانية إن التركيز سيكون على دعم الإنتاج المحلي. كانت هناك هذه التفاصيل فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية، بالضغوط التي تعيشها إيران، جاءت على لسان الرئيس مسعود بازشكيان خلال لقاء مسجل مع التلفزيون الإيراني، عرض فيه بعض الصعوبات التي قال إن بلاده تواجهها في ظل هذه الضغوط وفي ظل هذه العقوبات الاقتصادية. بالنسبة للخارجية الإيرانية، هناك هذا التأكيد على أن هذه العقوبات هي جريمة ضد الإنسانية وأنها صممت لتلحق الألم والمعاناة بالإيرانيين. تقول الخارجية الإيرانية في بيان إنها تمس عيش المواطنين الإيرانيين، ملايين المدنيين فيما يتعلق بحقهم في الغذاء والدواء. ترى الخارجية الإيرانية في هذه العقوبات فضلا عن كونها إجحافا بدولة إيران تذهب إلى وصفها بما هو أبعد من ذلك، ترى فيها انتهاكا للقانونية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات على الأطراف الثالثة، على الطرف الثالث غير إيران وغير الولايات المتحدة من شركاء إيران التجاريين والماليين والاقتصاديين. تؤكد إيران على أن على دول العالم وحفاظا على مبادئ القانون الدولي وحق الدول والكيانات في تقرير مصيرها في التعامل التجاري منتجها. تقول إن على الأمم المتحدة، إن على المجتمع الدولي أن يقف ضد هذه العقوبات التي تصفها بالجائرة بغير الإنسانية، التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وكذلك حقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين، لا سيما فيما يتعلق بشراكاتهم الاقتصادية والتجارية. كانت هناك إشارة أيضا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشأن موقف الصين من هذه العقوبات. ترى إيران في موقف الصين إزاء هذه العقوبات موقفا يستحق الإشادة، وتقول إن العلاقات التجارية بين الصين وإيران مبنية على الاحترام المتبادل، على احترام سيادة الدول وكذلك على المنفعة المتبادلة تجاريا واقتصاديا.
1: بابا، يعني ماذا عن التصريحات المرتبطة بالمفاوضات؟ كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، كان هناك أيضا تصريحات للرئيس الإيراني مرتبطة بمضيق هرمز. عدا عن العقوبات، كيف جاءت التصريحات والإقبال الإيراني أو عدمه من المفاوضات؟
0: نعم، في الحقيقة يرى الإيرانيون في هذا الحراك الدبلوماسي الذي عشناه خلال الأيام الماضية، لا سيما ما تعلق بهذه الزيارات المختلفة سواء لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران، وقبل ذلك قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ترى إيران في هذه التحركات لا سيما في هذه المفاوضات والمشاورات مع دول المجاورات ترى فيها شأنا إيجابيا، ترى فيها تقدما. يصف عباس عراقجي مثلا مفاوضاته ومحادثاته مع رئيس وزراء دولة قطر وزير خارجيتها بأنها كانت بناءة، ويقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت المضي قدما في هذه المفاوضات أن تتحدث باحترام إلى إيران وأن تلتزم تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة من طهران، بالحديث عن الموقف الأمريكي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، ما آخر المواقف الأمريكية؟
2: نعم، أمريكا الآن الهم الأول على ما يبدو الآن هو هذا الضغط الاقتصادي الأقصى الذي يمكنه ممارسته على إيران، مع سيناريو أمريكي يوضع بأن أقصى درجات الضغط الاقتصادي سيؤثر ولا شك على الداخل الإيراني، وأن الإيرانيين سيعانون، حتى المواطنون سيعانون بشكل قاسي جدا. بالتالي من أجل هذا الهدف وضعت استراتيجيات كما تقول الولايات المتحدة وعدة طرق وإجراءات في مجال الصرفي والبنكي والمصرفي تجاه إيران وأي دولة وأي

0: جهاز حول العالم يتعاون مع الجانب الإيراني أو يقتني المنتجات أو أي تصنيع إيراني أو أي منتج إيراني. لكن في الولايات المتحدة الآن على الأقل في هذا الويكند الآن هناك الأنظار تتوجه هذا الصباح الآن إلى ولاية نورث كارولاينا، اجتماع للدول لممثلي دول مجموعة العشرين، وهي مجموعة اقتصادية. سيحاول الأمريكيون كما يقولون إقناع هذه الدول بهذه الإجراءات الجديدة التي تسعى إدارة ترامب إلى فرضها على الاقتصاد الإيراني. وقال مسؤول أمريكي في وزارة الخزانة إن حملة الضغط كما يصفها الحملة الضغط الأمريكية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ستكون حاضرة في كل الاجتماعات هناك في ولاية نورث كارولاينا بهدف إعداد العالم وبقية شركاء الولايات المتحدة بضرورة الانخراط في هذه السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية الآن بدل الضرب العسكري والحرب التقليدية توجهت على الأقل في هذه الآونة إلى الضرب الاقتصادي أو إلى مفهوم المنبوذ الاقتصادي حول العالم. ونورث كارولاينا واجتماعات مجموعة 22 هي فرصة رائعة بالنسبة للإدارة الأمريكية كي تحاول إقناع كل هذه الدول وكلها صديقة وشريكة للولايات المتحدة بأن تكون جزءا من هذه الحملة. ما لم يقوله الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة الآن من خلال الضغط الاقتصادي تسعى بشكل أو بآخر كما نرى الآن في اجتماعات مجموعة العشرين إنشاء نوع من الائتلاف الدولي، أي أن الولايات المتحدة لن تكون الوحيدة في جهدها الاقتصادي للقضاء وكسر عظم الاقتصاد الإيراني من الداخل، لكن مجموعة من الدول ستطلب منها الولايات المتحدة وبدأت بالفعل التعاون وتنسيق الإجراءات التي تستهدف الأسواق الإيرانية والبنوك الظل الإيرانية. وفي نهاية المطاف تريد الولايات المتحدة أن تنهار إيران اقتصاد صاديا. ومجموعة قمة العشرين اليوم تتوجه الأنظار لأنها ستكون مناسبة لعرض الموقف الأمريكي على باقي الدول، وماذا سيكون رد هذه الدول؟ هل ستتعاون؟ هذا السؤال الآن.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا في الاستوديو السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وأبدأ معك دكتور صدقيان، وهذه التصريحات للمرشد الأعلى وللرئيس الإيراني التي تشدد مرة جديدة على الوحدة، كيف نقرأها؟
2: في داخل إيران هناك اتجاهين، اتجاه يعتقد بأنه يجب إخفاء ما تمر به إيران من مشاكل وإخفاء ما تمر به من مشاكل اقتصادية، وبالتالي إذا عرضت مثل هذه المشاكل يستفيد منها العدو. الاتجاه الآخر وهو يقول بأنه يجب مصارحة الشعب بكل ما تمر به البلاد من مشاكل. هذه النقطة الثانية هو الذي يتمسك بها، وهذا المسار يتمسك به الرئيس بزشكيان، على الرغم من أن كل الأوضاع لحد الآن مسيطر عليها، هناك توفر الحاجيات، الخدمات الاستهلاكية، البضائع الاستهلاكية أيضا متوفرة في الداخل، لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعتقد بطبيعة الحال هذه المرة الأولى التي يتكلم الرئيس الإيراني أو رئيس الجمهورية يتكلم بهذه الطريقة، ويقول بأن الصادرات الواردات قلت بنسبة 25%، لم نسمعها من قبل أنه يفاتح الرئيس يفاتح الشعب. مسعود بزشكيان يعتقد بأنه يجب مفاتحة الشعب بكل ما موجود لدى الدولة، يجب عدم إخفاء شيء عليه حتى يستطيع هو أيضا أن يتفاعل مع الحكومة من أجل ترتيب الوضع. يعني عندما يدعو إلى ترشيد الطاقة الكهربائية ويضعه في صورة المشاكل الموجودة، هو أيضا يساعد ويعاون الحكومة على ذلك، على خلاف من يعتقدون وهم التيار بطبيعة الحال التيار المتشدد يقول بأن أنه عرض هذه المشاكل يستفيد منها العدو. وبالتالي لحد الآن نحن نرى بأن عملية عرض المشاكل على المواطنين لحد الآن هي تحسب للرئيس مسعود بزشكيان وليس عليه، لأنه هذا هو الواقع الموجود، ولا يريد أن يعطي المواطنين في الداخل صورة غير ما هي موجودة في حقيقة الأمر حتى يكونون على بينة من أمرهم. لحد الآن الحكومة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، على الرغم من أن إيران أيضا متضررة من مضيق هرمز لأنه لا توجد هناك بضائع، وإن وجدت فهي تأتي عبر النقل البري وهذا يكلف

0: المواطنين والتجار يكلف كثيرا، لكن لحد الآن هناك حالة نسبية من التماسك الاجتماعي والتماسك الاقتصادي داخل إيران.
1: سيد تيم كونستانتاين، مع هذه العقوبات الجديدة، هل ترسخ الولايات المتحدة اليوم تحديدا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لن تعود للضغط العسكري وأنها ستكتفي بمزيد من الضغوطات الاقتصادية؟
2: كلا، هي لا تقصد ذلك إطلاقا. نحن نرى أن هناك استخدام لأكثر من أداة واحدة. إذا كنا مثلا في مباراة ملاكمة أو منافسة من أي نوع كانت، قد نحاول أن نضرب الجسم في المرات الأولى من أجل إضعافه، ومن ثم نضرب الرأس. هنا استخدمت ضربات العسكرية من أجل إضعاف ما كان أصلا اقتصادا هشا، ولكن الآن مع العقوبات الاقتصادية، هنا تأتي تهديدات العقوبات الاقتصادية قبل 10 أيام ولم تكن التفاصيل قد تم توضيحها بعد. كانت إيران تعتمد لهجة التحدي وتدعي أن هذا لن يؤثر بها، ولكن لم يمضي أسبوع على هذه العقوبات. نسمع المرشد الأعلى يتحدث عن الحاجة إلى مقاربة سلسلة الأحداث بما فيه التضخم والبطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية. كذلك الرئيس الإيراني تحدث عن الصادرات التي انخفضت 35%. إذن تغيرت اللهجة في أقل من أسبوع، رغم أن هذه العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ تماما بعد. أولا فرض الحصار، والإمارات العربية المتحدة كانت أول من يقطع علاقاتها التجارية والعملية مع إيران. كل هذا يتراكم ويؤثر. فكرة أن المرشد الأعلى والرئيس قد اعترفا بما يحصل علنا، فهذا تأثيره ضخم جدا. إجابة على سؤالك، لا، هذا لن يستثني الضربات العسكرية واحتمال استخدامها. فالرئيس كان واضحا يفضل ألا يعود لها، ولكنه يحتفظ بهذا الحق.
1: دكتور صدقيان، هذه التصريحات الإيرانية اليوم، خصوصا مثلا عندما يقول الرئيس الإيراني أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، هل إلى أي مدى هذا يعكس أن إيران مستعدة أكثر من الشهر الماضي للعودة إلى التفاوض؟
0: هذا الشرط هو وضعته أكثر من يعني منذ البداية، قالت يعني منذ أن أنهى الرئيس ترامب مذكرة التفاهم، إيران قالت بأنها ملتزمة بهذه المذكرة، ولحد الآن تقول بأنها مستعدة لفتح المضيق إذا ما رفع الحصار، وهي ذات الشروط التي كانت في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، الفقرة الأولى والفقرة الخامسة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب الآن أنهى مذكرة التفاهم، لكن لماذا يدعو الوسطاء من أجل الضغط على إيران لفتح المضيق؟ وبالتالي هذه الفوضى السلوكية التفاوضية عند الرئيس ترامب، يعني لست أنا وحدي، كل المراقبين الآن يتحدثون ماذا يريد الرئيس ترامب. هل فعلا يريد فتح المضيق؟ إذا كان يريد فتح المضيق، هناك آليات لفتح هذا المضيق. الآن يتحدثون بأن المضيق مفتوح، كل المؤشرات تقول المضيق مغلق وغير مفتوح. وإذا كان المضيق مفتوح، لماذا هذه العقوبات؟ لماذا هذا الضغط على الوسطاء أن يتحركوا على إيران من أجل فتح المضيق؟ وبالتالي هناك الكثير من المغالطة وعدم المصداقية يتحدث به الرئيس ترامب وبقية فريقه في البيت الأبيض من أجل إرسال رسائل للداخل الأمريكي وليس لحقيقة الأمر. ويعني هناك الكثير من عدم المصداقية موجود في مثل هذه التصريحات. لكن إيران عندما تعلم بأنها متمسكة بهذه المذكرة، معنى ذلك بأنها مستعدة. وقالت للوسيط القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري عندما سافر إلى طهران قبل يومين، قالته بوضوح بأن إيران تريد فتح المضيق، لا تريد أن تضغط على الدول الإقليمية التي تستفيد من هذا المضيق، ولا تريد أن تضغط على اقتصاديات المجتمع الدولي.
1: سيد تيم كونستانتاين، ما الذي يريده الرئيس الأمريكي اليوم؟ العودة لمذكرة التفاهم أم تفاوض جديد؟
2: هنا نسمع التصريحات الإيرانية بأنها ستعيد فتح المضيق. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للإيفاء بتعهداتها بموجب المذكرة، فكل ما طالبوا به كان مدرجا في المذكرة فيها 14 جزءا أو فقرة. أدعو أي شخص بما فيه ضيفكم إلى أن يذكر ما الذي وفت به إيران من هذه المذكرة، وسيعجز عن ذلك. الولايات المتحدة بدورها رفعت الحصار والحظر على العقوبات النفطية الإيرانية عند توقيع المذكرة، بعكس إيران التي وعدت بإعادة فتح المضيق ولم تعد فتحه. الآن حين نسمعهم يقولون إذا فعلتم كذا وكذا سوف نعيد فتحه، لا أحد يصدقهم في الولايات المتحدة لأنهم تعهدوا بذلك ولم يفوا بتعهدهم. إجابة على سؤالك، ما إذا كان المضيق مفتوحا؟ ومفتوح ليس بقدر ما كان قبل الحرب، ولكن ملايين البراميل تمر عبره كل يوم وإيران لا تسيطر عليه.
1: شكرا لك سيد تيم كونستانتين ودكتور محمد صالح صدقيان. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على بوتشا إلى 37، والسلطات تجلي جميع السكان من المنطقة. في المقابل أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلغورود. معنا من بوتشا مراسل الجزيرة عمر الحج، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. عمر الحج، البداية معك والمشهد في بوتشا.
3: نعم روعة، ما تزال السلطات تحاول مكافحة الحرائق التي ما تزال مشتعلة في تلك المنطقة. بوتشا البلدة مركزها، إضافة إلى بعض أطرافها، ما تزال تعاني كما تشاهدين من تبعات هذه الحرائق. ما حدث هو أن وفقا لرواية الأوكرانية أن هناك استهدافا روسيا، لما تبين فيما بعد أنها مجموعة من المخازن العسكرية والذخائر. زيلينسكي في البداية لم يتحدث عن السبب الذي أدى إلى وقوع القتلى بشكل مباشر، ثم بعد ذلك عاد وقال إن الانفجارات التي وقعت تباعا في مخازن الذخائر هذه أدت إلى هذه الكارثة، كما سماها، بالإضافة لمن سقط نتيجة للقصف الروسي المباشر بالمسيرات. الحصيلة حتى الآن 37. هناك قتلى أيضا في مدينة كييف كنا قد رصدناها قبل توجهنا إلى هنا، من بينهم طفلة في قصف روسي بمسيرات على حي أبلون وسط العاصمة كييف، في تغيير جذري لنمط الاستهداف الروسي. الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كانت قبل نحو أسبوعين تقريبا نشرت تقريبا تحدثت فيه عن زيادة روسيا لقدرتها لإنتاج الصواريخ البالستية من جهة، وأيضا تحولها إلى نمط ذكي كما قالت، وهو أن روسيا استعاضت عن الإنتاج الضخم للمسيرات، كانت تسميها بالعبثية لأنها ليست قادرة على تخطي كافة الدفاعات ولا تعتمد على الكم لإرهاق الدفاعات الأرضية. تحدثت عن انتقال إلى هذه المسيرات الذكية، انتقال إلى المسيرات ذات المحرك النفاثة القادرة على تحديد أهدافها بدقة والتملص من الدفاعات الأرضية. هذا ينعكس واقعا، لأن وفقا لرصدنا عندما كنا نتحدث عن 300 أو حتى 400 مسيرة تطلق، الآن تحدث عن 50 أو 70 مسيرة، ولكن كما ترون أو على الأقل كما تقول أوكرانيا النتيجة أكثر ضررا بكثير. هذا بالإضافة للاستهداف بالصواريخ البالستية التي تقول أوكرانيا أنها لا تملك الدفاعات الكافية لاعتراضها.
1: شكرا لك عمر الحج مراسل الجزيرة من بوتشا في أوكرانيا. أمين درغامي مراسل الجزيرة في موسكو، ماذا عن المشهد في روسيا وماذا عن آخر المواقف الرسمية؟
4: رأى وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم تحدثت عن هذه الضربة التي قالت بأنها كانت مركبة باستخدام المسيرات والصواريخ على أهداف ذات طابع عسكري وأخرى وأهداف أخرى عسكرية بحتة في مقاطعة كييف، وتحدثت عن 3 نقاط أساسية حول العاصمة الأوكرانية، وهم عبارة عن مخزن للذخيرة، مستودع لقطع غيار تدخل في تركيب صواريخ فلومينغو الأوكرانية بعيدة المدى، ومستودع آخر يشمل بعض القطع أيضا التي تدخل في صناعة الطائرات المسيرة التي تلقتها أوكرانيا من الغرب كما قال بيان وزارة الدفاع الروسية. الحديث عن تدمير كل هذه النقاط وإضافة إلى منشآت في البنى التحتية في موانئ أوكرانيا في الجنوب وتحديدا في مينائي إسماعيل ونيكولاي.

0: وزارة الدفاع تحدثت في بيانها النهاري عن أن قواتها وبالتوازي مع توجيه هذه الضربات التي تصفها بالدقيقة داخل العمق الأوكراني، تحدثت عن سيطرة قواتها على 3 بلدات جديدة، بلدتين في دونيتسك وبلدة في مقاطعة سومي، إضافة إلى حديثها عن زيادة فاعلية الدفاعات الجوية التي قالت إنها أسقطت أكثر من 700 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، بالرغم من أن السلطات صباح اليوم روعة تحدثت عن وقوع إصابات في هجمات على منشآت من بينها مخزن لوجستي لشركة أوزون للتجارة الإلكترونية في مقاطعة روستوف، وسقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في استهدافات متفرقة بالمسيرات على مقاطعة بيلغراد الحدودية. ومن هذه البيانات يمكن استنتاج بأن الجيش الروسي يركز تحديدا على ضرب العمق من خلال استهداف مثل هذه المنشآت، إضافة وبالتوازي مع تقدمه العسكري الميداني خاصة في مقاطعتي دونيتسك وزاباروجيا.
1: شكرا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. والآن إلى أبرز التطورات الميدانية في أوكرانيا على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمود الزيبق. إليك محمود.
2: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما سمعنا من أمين وعمر، هجمات واسعة سواء في أوكرانيا أو حتى في روسيا، لكن طبعا حدث اليوم الأبرز هو تلك الهجمات على بوتشا في الشمال من كييف التي تشاهدونها هنا في هذه المنطقة. قبل قليل وكانت على الشاشة صور الحرائق والأدخنة التي نقلها لنا مراسلنا عمر الحاج من هناك، وطبعا ارتفاع عدد القتلى إلى 37 وعمليات الإخلاء التي تقوم بها السلطات لأناس هناك. أيضا كان هجوم داخل كييف. طبعا بينما تتحدث أوكرانيا منذ هجمات الأمس عن هجوم على مستودعات ومنازل وأبنية ومخازن تجارية، تتحدث روسيا عن استهداف مستودعات لتخزين الأسلحة والطائرات المسيرة وللدعم اللوجستي للأعمال العسكرية. وبالتالي نحن أمام روايتان عن هذا الاستهداف الواسع حقيقة بكم سيارات. أيضا كان هناك استهداف، سمعنا أمين تحدث عن استهداف ميناء إسماعيل وعن استهداف ميناء ميكولايف، وطبعا قالت القوات الروسية أنها تستهدف مخازن وقود تستخدم للعمليات العسكرية هناك. كان هناك هجمات قبل قليل على روسيا من أوكرانيا وطبعا في شبه جزيرة القرم، وقالت روسيا أنها استهدفت وأصابت مبنى سكنيا ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. في دونيتسك كانت أيضا قد أعلنت أوكرانيا مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. إذن ساحة الأرض الأوكرانية نحن أمام معارك واسعة بالطائرات المسيرة. أيضا الوضع مشابه في روسيا وخاصة في يوم أمس. ندخل إلى العمق الروسي. طبعا واحدة من أبرز الأحداث يوم أمس هو استهداف الاستخبارات الأوكرانية بالتعاون مع الوحدات الخاصة ووحدة المسيرات لمصفات النفط في ياروسلافل هنا في هذه المنطقة. وطبعا قالت الاستخبارات أنها واحدة من أكبر 5 مصافي تؤمن وقود الطائرات النفاثة هنا في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس تم استهدافها وضربها. طبعا بالإضافة إلى عمليات، هناك كان تحدث أمين عن مقتل 3 أشخاص في بيلغورود، أيضا في مقاطعة روستوف هنا سمعنا عن إصابة 7 أشخاص أيضا من أمين في هذه المناطق. قال أمين أن هناك نحو عدد كبير من المسيرات، 130 فقط في بيلغورود، تحدثت روسيا عن إسقاط 313 طائرة مسيرة بالأمس. طبعا هذه ضمن حرب المسيرات، والتي ربما قد يدهش المشاهد أننا لا نتحدث عن مئات أو آلاف في الحرب الروسية الأوكرانية، نحن نتحدث فعليا عن ملايين المسيرات التي تنتجها كل من روسيا وأوكرانيا وتستخدمها في كل سنة، ملايين وليس آلاف. من هذه الأرقام سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد بشكل أكبر.
1: شكرا لك محمود. معنا من بروكسل السيدة تيريزا فالون مديرة مركز روسيا أوروبا وآسيا للدراسات. أهلا بك سيدة فالون. بداية، ما الهدف الروسي من هذه الحملة، وإلى أي مدى يمكن أن تذهب روسيا في تصعيدها على أوكرانيا؟
3: يبدو أن موسكو قد غيرت تكتيكاتها، حيث تقوم بهجمات تدوم أياما على البنى التحتية الأوكرانية وليس فقط على العاصمة كييف بل على

0: مناطق أخرى يستخدمون محركات نفاثة في المسيرات، وبالتالي يصير من الأصعب إيقافها. يبدو أنهم يتمكنون من تجنب قدرات الردع والرصد الأوكرانية، وبالتالي هذا تقدم كبير في تكنولوجيا المسيرات الروسية. كانت أوكرانيا قد تقدمت عنهم، ولكن الآن مع استخدام المحركات النفاثة في المسيرات الروسية يصير من الأصعب إيقافها.
1: كان مكتب الرئاسة الأوكرانية تحدث عن أن كييف تتوقع مفاوضات ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية في مطلع الشهر المقبل، يعني بعد أيام قليلة. ما فرص فعليا حدوث مفاوضات الآن في هذه الظروف العسكرية برأيك؟
0: يبدو دائما كما لو أن بوتين يسعى إلى التصعيد مباشرة قبل أي جولة من المباحثات والمفاوضات. برأيي الشخصي أنا لا أعتقد أن بوتين مهتم بأي مفاوضات، يريد الفوز بهذه الحرب. كذلك ليس واضحا ما هو موضوع هذا الاجتماع، فرئيس مكتب الاستخبارات المركزية الأمريكية قد سافر إلى موسكو مؤخرا، والمسألة غير واضحة. هي بمثابة تكتيك تفاوضي لبوتين لكي يماطل ويكسب الوقت.
1: ما الذي جعل الآن الأولوية الروسية الحسم، وكما قالت الخارجية الروسية استئصال الأسباب الجذرية للصراع؟ ما الذي يعني بعد أكثر من عامين، ثلاثة أعوام تقريبا على هذه الحرب، ما هي نقطة التحول التي دفعت روسيا لاتخاذ هذا الموقف الجذري؟
0: لطالما كان موقف روسيا متشددا فيما يتعلق بهذه الحرب على أوكرانيا، وهي بالتالي قامت بابتكار سردية من أجل تبرير قتل مئات الآلاف الذين سقطوا. كانت حربا فظيعة، كما أن الاقتصاد الروسي يعاني. إذن هم بحاجة إلى ابتكار سردية منطقية لتبرير هذه الحرب التي دخلت سنتها الخامسة ولم يكن أحد يتوقع أن تطول.
1: ما هي الخيارات الأوكرانية الآن أمام هذه الحملة الروسية؟
0: أوكرانيا هي في موقف صعب جدا مع الحرب الأمريكية على إيران. استخدم عدد من أجهزة الردع في الحرب ضد إيران أكثر مما تلقت أوكرانيا طوال فترة الحرب. أما بالنسبة إلى أوروبا، فيمكن مثلا لألمانيا أن ترسل أجهزة الردع، ولكن أوكرانيا تعاني وتقوم بتسريع إذن صواريخ الردع لديها، ولكن حتى الآن لم تلحق بما يتطلبه أو تتطلبه هذه الوتيرة. هذه الحرب استنزافية، وأوكرانيا تشعر بأن هذه الحرب هي تحدي وتهديد وجودي، وبالتالي هي مستعدة للاستمرار في الدفاع عن نفسها.
1: شكرا لك سيدة تيريزا فالون، مديرة مركز روسيا أوروبا وآسيا للدراسات. إذا ناقشنا معك هذا التصعيد الميداني المتواصل بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل استهداف منشآت عسكرية واقتصادية وبنى تحتية. وكان سياسيا قد قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن كييف تتوقع عقد مفاوضات ثلاثية روسية أمريكية أوكرانية في أيلول سبتمبر المقبل، ولكن الخارجية الروسية كانت قد أعلنت أن موسكو غير مهتمة بهدنة مؤقتة في أوكرانيا، بل بتسوية شاملة واستئصال الأسباب الجذرية للصراع، إذن وفق الخارجية الروسية. مضيق واحد واثنتا عشرة سلعة هوت شحناتها، الغاز والسماد والمعدن، ثم حدث ما لم يتوقعه أحد. الأسعار عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فأين ذهبت الصدمة ومن دفع ثمنها فعلا؟ نتحدث عن مضيق هرمز وتأثيره على الأسواق العالمية، التفاصيل مع نديم الملاح.
2: حين نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عادة عن النفط، لكن من المضيق نفسه يمر مثلا نحو ثلث تجارة اليوريا في العالم، وهو السماد الذي تعتمد عليه معظم محاصيل الكوكب، ومنه يمر أيضا الميثانول والأمونيا والألمنيوم. هذه هي قصة ما وراء البرميل. تابع مركز التجارة الدولي 12 سلعة استراتيجية تصدرها 7 اقتصادات تعتمد صادراتها على مضيق هرمز. النتيجة الكميات المصدرة تراجعت 54% في عام واحد. المركز أيضا يوضح أنه اعتمد الكميات للقيمة. لماذا؟ لأن القيمة بالدولار تتأثر بحركة الأسعار نفسها والتي سببها التعطل. الغاز الطبيعي المسال كان الخاسر الأكبر، إذ اختفت 95% من صادراته، تلاه سماد اليوريا ب 83%، ثم الميثانول 80%، الأمونيا 75%. أما الأقل تضررا فكان بوليمر البروبيلين، وهي مادة تغليف المنتجات الاستهلاكية التي تراجعت صادراتها ب 24%. إذن القاعدة بسيطة، سلع تمر من الممر نفسه وسقوط متفاوت تماما. لكن النسبة المئوية السابقة تخفي الأحجام مقارنة بباقي السلع بالبراميل. خسر النفط أكثر من 200 مليون برميل من صادراته في شهر واحد، تحديدا في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. أما المنتجات المكررة ولنفس الفترة فخسرت إلى ما يصل إلى 7,300,000 طن. الغاز المسال 5,500,000 طن، أي أن الأسواق استقبلت في أبريل كميات أقل بهذا الحجم. السؤال الآن، من كان ينتظرها على الطرف الآخر؟ اليابان. طوكيو كانت تستورد تاريخيا 91% من نفطها الخام من دول تعتمد على هرمز في التصدير، ولكن في أبريل وحده هبط إجمالي الواردات اليابانية ب 64%. في المقابل تايلاند زادت وارداتها ب 62% بعدما سارعت المصافي التايلاندية إلى شراء شحنات من موردين آخرين. إذن المضيق واحد والنتيجة معاكسة تماما، الفارق كله في سرعة إيجاد بديل كما فعلت تايلاند. هنا تدخل في المشهد البدائل. الموردون من خارج المنطقة رفعوا شحناتهم بالفعل من 10 سلع من أصل 12 سلعة، لكن هذه الزيادة عوضت النقص كاملا فقط في سلعتين، الأمونيا والبوليمر البروبيلين، أي أن العالم وجد بدائل جزئية لا بدائل كاملة. فمن أين جاء الباقي؟ الباقي جاء من المخازن. الهند أكبر مستورد لليوريا في العالم، دفعت في أبريل ما يصل إلى 959 دولارا للطن، في يونيو تراجع هذا السعر إلى نحو 449. أما في مناقصة أغسطس جاء أدنى عرض عند 390 دولارا للطن، أي أقل مما كانت عليه الأسعار قبل الحرب. السبب أن مزارعي نصف الكرة الشمالي كانوا قد أمنوا حاجاتهم مسبقا، ولم ترتفع أسعار الغاز كما حدث بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. إذن لم يحل النقص بل أجل. بينما هذا السعر كانت الدول تفعل شيئا آخر، تغلق أبوابها، قيود التصدير، التراخيص، بات التطال ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة في العالم. هذا هو الحد الأقصى المحتمل، لا خسارة محققة. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا يمر ثلث اليوريا عبر هرمز، والمضيق قد يفتح، لكن السوق التي كانت مفتوحة قبله لم تعد كذلك. الصدمة ظهرت في السعر ثم اختفت منه، وهذا لا يعني أنها انتهت.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ابقوا معنا.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
0: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسفل.

0: بوتين
1: لإيضاح المعنى.
0: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
2: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة، فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، كذلك التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد اللافت لتطورات حرب روسيا على أوكرانيا، وكذلك طبعا الوضع في السودان. آخر المستجدات في الضفة الغربية نبدأ بها. قال رئيس بلدية قصرة جنوبي نابلس للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر في منطقة راس العين في البلدة بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر محلية أفادت الجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل في بلدة قصرة جنوبي نابلس. أما رئيس مجلس قرية المغير في قضاء رام الله فقال للجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل القرية الوحيد منذ نحو 20 ساعة، مؤكدا أن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من مستوطنين مسلحين بحماية من جيش الاحتلال. أما في قطاع غزة فقد أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. وأعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى في مدينة غزة. أما في إيران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قال إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامراته ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. أما في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا فقد أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي الذي استهدف أمس مدينة بوتشا شمال غربي البلاد إلى 37. إذن هذه هي المستجدات، ونبدأ من تطورات التصعيد في الضفة الغربية، إذ قالت مصادر محلية للجزائر

0: الجزيرة أن عشرات المستوطنين ما زالوا إذن يواصلون حصار فلسطينيين في منزل في بلدة قصرة جنوبي نابلس كما أشرنا. وكان رئيس البلدية قال للجزيرة أن قوات الاحتلال تحاول اعتقال المحاصرين داخل المنزل في البلدة وأنها تمنع نقل مصابين من داخل المنزل المحاصر. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستوطنين يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنزل لإغاثة المصابين المحاصرين داخله. والآن من بلدة قصرة في جنوب نابلس ينضم إلينا ليث جعار. ليث، على مدى الساعات الماضية ونحن نتابع معك المشهد في قصرة، ولكن هل من جديد بخصوص محاصرة المنزل تحديدا والذي يحوي مصابين فلسطينيين؟ ما هي آخر الأخبار بهذا الخصوص؟
1: ليلى، المحاصرين في داخل المنزل هم 4 فلسطينيين، بعد أن كان قد تحدث الفلسطينيين في البداية عن فلسطينيين 2 تم اعتقال 4 من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وتم إخلاء سبيلهم من قبل القوات الإسرائيلية عند قرية مادبة إلى الجنوب من مدينة نابلس. في هذه الأثناء الأوضاع باتت تأخذ نوعا ما الهدوء، لكن هو هدوء نسبي وحذر نتيجة تواجد المستوطنين في المناطق والتخوم الخلفية لهذا الجبل في محيط بورة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة. بالتزامن مع هذا الاعتداء وكان هناك عمليات اعتداء نفذت من قبل المستوطنين، نبدأها من بلدة قصرة وتحديدا حيث نتواجد في منطقة رأس العين، حيث كان هناك هجوم من قبل 50 مستوطنا أو ما يزيد على ذلك على هذا المنزل الذي يظهر في أعلى هذه التلة. كان أصحابه من عائلة أبو ريدة يعملون على إصلاحه ليتم الهجوم عليهم من قبل ما يزيد على 50 مستوطنا قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل أن يصل الفلسطينيون، وتندلع على إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين على إثرها دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، وبدأت بفرض طوق أمني ومنع للفلسطينيين من الوصول إلى مكان تواجد المستوطنين عبر إطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، إضافة إلى محاولة المستوطنين إضرام النار بعدد من أراضي الفلسطينيين قبل أن يتمكن الفلسطينيون من إخماد الحرائق ومنع المستوطنين من إعادة إشعالها عبر المواجهات التي اندلعت. بالتزامن مع هذا الاعتداء كان هناك هجوم نفذ على أفراد من عائلة الطباسي رفقة صحفيين أجانب، تم تكسير وتحطيم مركبة الصحفيين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح إضافة إلى عدد من أفراد العائلة، إضافة أيضا إلى النقلة التي حدثت وتحديدا في بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين، حيث كان هناك أيضا عملية اعتداء طالت فلسطينيين 2 بجروح وصفت بالبالغة نتيجة الاعتداء بالضرب عليهم من قبل مجموعة من المستوطنين عند مستوطنة عمق دوتان التي أعيد بناؤها وشرعنتها خلال الآونة الأخيرة، وبدأ المستوطنون بالعودة إليها بشكل واضح وكامل، حيث تتواصل هذه الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر إقامة البؤرة الاستيطانية التي تصاعدت حدتها خلال الآونة الأخيرة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية ينظر فلسطينيا على أن ما يحدث إنما هو يأتي لمكاسب سياسية إسرائيلية تحديدا لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يهاجم القرى والبلدات الفلسطينية ويدعم المستوطنين في هجماتهم. لكن اللافت وأخيرا هو اعتداءات الجيش الإسرائيلي التي شارك في هذه الهجمات، إضافة إلى ما يقول عنه الفلسطينيون بأن الجيش يرفض حقيقة سحب المستوطنين من هذه المناطق وهو من يقدم الدعم الكامل له خلال هجماته على القرى والبلدات الفلسطينية، كما صرحت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الآونة الأخيرة ومنها صحيفة هآرتس حول رفض الضباط في الجيش والشرطة التعامل مع المستوطنين طمعا كما قالت بمكاسب في ورتب عسكرية في الجيش والشرطة.
0: أشكرك جزيلا ليث، طبعا سنعود إليك لمناقشة المستجدات، وكنا تحدثنا كما أشار ليث عن فلسطين

0: التطور الحاصل والتصعيد الحاصل وتأثير ذلك سواء على الداخل الإسرائيلي أو على العلاقة مع واشنطن.
1: نعم، والأهم هو ربما تأثير ذلك في معمعة الانتخابات الإسرائيلية بطبيعة الحال ليلى. والواضح أن هنالك اتهامات حتى في داخل المؤسسة الأمنية والسياسية المعارضة لبنيامين نتنياهو بأن هنالك وزراء متنفذين في الحكومة الذين يدعمون عنف المستوطنين للاستفادة منه انتخابيا. وهنالك تأكيدات من أكثر من سياسي ينافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة على أن هذه الحكومة متواطئة بشكل واضح وصريح. ومن ينظر إلى مقاطع الفيديو التي وصلت من قصرى في الساعات القليلة الماضية يلاحظ بأن هجوم المستوطنين هو هجوم منظم ومدبر له، ذلك أن عشرات المستوطنين شوهدوا وهم يعتلون سيارات التويوتا البيضاء التي تذكرنا ليلى بسيارات مشابهة في هجوم 7 أكتوبر، لكن هذه المرة الهجوم على الفلسطينيين. وهذا ما يلفت إليه الإعلام الإسرائيلي بشكل لافت في الساعات الأخيرة. الهجوم كان منظم بشكل كبير وشوهدت عشرات السيارات التي تقل عشرات المستوطنين في هذا الهجوم العنيف الذي استهدف تلك المنطقة. ولاحظنا أيضا عندما جاء الجيش الإسرائيلي، هو جاء صحيح هذه المرة بأعداد كبيرة مقارنة مع مرات سابقة، لكن التعامل مع المستوطنين دائما يكون بيد من حرير بعكس القبضة الحديدية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يتعامل مع الفلسطينيين. لكن الواضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ليلى باتت تحذر من أن هذا العنف المتصاعد من جانب المستوطنين أو هذا الإرهاب اليهودي كما يسميه البعض من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة،
0: وهو آخر ما يريده نتنياهو في ربما في هذه المرحلة.
1: هو ربما يريد ذلك،
0: يعني هو سيف ذو حدين، لأنه ممكن أن ينقلب عليه
1: صحيح
0: وممكن
1: صحيح
0: في النهاية أن يعطيه هذا الشعور بأنه فعلا هو الرجل، رجل المرحلة الذي يستطيع أن يواجه. ولكن هناك نقطة أخرى اسمح لي إلياس أن يعني فقط أن أشير إليها، وهي قضية الموازنة بين هذا الضغط الاستيطاني الداخلي وأيضا الحفاظ على علاقة حساسة والدبلوماسية مع واشنطن وإدارة ترامب في مرحلة يعني تشهد على الأقل ظاهريا شيء من التغيير.
1: صحيح، ونحن استمعنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية ما نقلته في الأيام القليلة الماضية عن مصادر مطلعة، قولها بأن كان هنالك وفد دبلوماسي رفيع المستوى أمريكي كان في زيارة إلى إسرائيل وأسمع المسؤولين الإسرائيليين كلاما لاذعا وقويا جدا عن اليد الحريرية التي تحدثنا عنها في التعامل مع هذا العنف والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين. وحتى أن أحد المسؤولين الأمريكيين قال يعني نحن ندافع عنكم كإسرائيليين، فأنتم لا تحمون أنفسكم، نحن الوحيدين الذين ندافع عنكم وعن روايتكم أمام العالم، أنتم معزلون في العالم ولكن أنتم لا تفعلون ما يجب أن تفعلوه في هذا السياق. لذلك هنالك محاولات كما يبدو في الأيام الأخيرة بأن يبدي الجيش الإسرائيلي ولو ظاهريا، رغم أن الجيش الإسرائيلي في كثير من المقاطع يبدو متواطئا للغاية مع المستوطنين ومعونفهم بل يشارك في ذلك، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية أيقنت الآن إلى أن هنالك ضغط أمريكي في هذا السياق قد ينعكس سلبا على الحكومة الإسرائيلية. لذلك هم يحاولون أن يبدوا ويظهروا بأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يسيطر على الوضع أمنيا وأنه يدفع بتعزيزات، لكن هذا لا يوقف عنف المستوطنين. فقط دعيني أن أشير لك إلى بعض المعلومات والمعطيات الأخيرة التي كانت في إحصائيات العام 2025 إلى أنه تم فتح 779 ملف تحقيق ضد عنف المستوطنين، وهذه زيادة تقدر ب 500% أو أكثر من 500%
0: في السنوات الأخيرة، ولكنها على الورق دون عقوبات حقيقية،
1: ولكن 6% فقط فتحت فيها تحقيقات وانتهت لربما تقديم المستوطنين إلى المحاكمة.
0: هذه نقطة جدا مهمة، أشكرك إلياس، شكرا جزيلا. ونتابع في هذا الملف، ولكن الآن ينضم إلينا من حيفا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي. دكتور مطانس أهلا وسهلا بك. إذن محاولات إسرائيل لربما الظهور بمظهر أنه يسيطر على الوضع الأمني هي كما يبدو على الأقل لذر الرماد في العيون.

0: دليل هذا التصعيد الذي نشهده ونتابعه على الشاشة من المستوطنين، منع حصار منازل، قطع الكهرباء، وعدم السماح لأي طواقم بلدية من الوصول إلى الناس. كل هذا يجري على مرأى من العالم وفي وقت شديد الحساسية. ما تداعياته برأيك؟
1: الخير. يعني هو من حيث المبدأ تستطيع إسرائيل إن أرادت، يعني القوات الأمن، الجيش والمخابرات، أن تمنع هذه الاعتداءات، أن تعتقل هؤلاء أو أن يعني تضع حد لهذا التصرفات الإرهابية من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. ولكن هذا يخدم ما تقوم به العصابات المستوطنين من عمل إرهابي في الضفة الغربية. أولا يخدم أهداف الحكومة والتحالف الحكومي، يخدم أهداف الاستيطان الإسرائيلية. وهناك تقاسم أدوار بين وبين المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية لا تعارض بنتائج هذه الاعتداءات، هي أيضا تسعى ولو بشكل غير رسمي
0: هذا لافت. يعني دعني دكتور مطانس فقط تعزيزا لهذه الفكرة، فقط أريد أن أستشهد ببعض الأرقام الشهرية التي أصدرتها جهات إسرائيلية. 798 اعتداء من المستوطنين مقابل 1458 اعتداء للجيش، هذا نتحدث عن شهر تموز وحده. فيعني الحديث عن أن هناك يعني يمكن الفصل بين عنف المستوطنين وعنف الجيش، يمكن الحديث عنه أم أن هذه الأرقام تثبت عكس ذلك؟ ومن هنا مرة أخرى أعيد سؤالي عن حساسية ذلك. يعني هل تحسب إسرائيل أي حساب لتداعيات ذلك دوليا ومن إدارة ترامب تحديدا؟
1: لا يمكن الفصل. فيعني الأعمال العنف مكملة واحدة للأخرى. وعلى ما يبدو المؤسسة الإسرائيلية أو على الأقل الحكومة الإسرائيلية يعني لا تخشى كثيرا من ردات الفعل الدولية والعالمية على ما يحدث في الضفة الغربية. هناك خشية ما في المؤسسة العسكرية من اندلاع أو توسيع المواجهات في الضفة الغربية، وما يعني تسميه المؤسسة العسكرية انفجار الضفة الغربية، لأنه الجيش يعرف أن هذا سيكون مكلف وأن هذا سيرهق ويستنزف الجيش الإسرائيلي أكثر مما هو مستنزف الآن. الجيش الإسرائيلي موزع على 3 أو 4 جبهات، في احتلال في جنوب لبنان، إعادة احتلال غالبية قطاع غزة، احتلال في جنوب سوريا. والمؤسسة العسكرية يعني لا ترغب في توسيع زيادة العبء على الجيش،
0: دكتور مطانس.
1: ولكن إذا اضطرت ستواجه ذلك. ولكن لا يعني يوجد ردود فعل دولية تزعج أو يعني تربك إسرائيل
0: أو تغير هذا الواقع. نعم، لم يبق لي إلا دقيقة. أريد أن أترك لك المجال دكتور مطانس لتلفت نظرنا ربما لأشياء يعني يجب أن نلتفت إليها ونحن نشاهد هذه الصور التي تتكرر ولا شيء يتغير. ما الذي يجب أن يهتم به ويلتفت إليه المجتمع الدولي فيها؟
1: المجتمع الدولي يجب أن يهتم أنه الحركة يعني مؤسسات الاستيطان تريد أن تخلق ترابط تواصل جغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، تريد إخلاء الفلسطينيين من هناك، وتريد يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية، منع التواصل الجغرافي بين البلدات الفلسطينية، لخلق واقع لا يمكن فيه من وجهة نظر إسرائيلية إقامة دولة فلسطينية أو حتى العودة إلى الوراء. يعني المستوطنين الآن حركات الاستيطان تريد خلق واقع في الضفة لا يمكن التراجع عنه حتى لو تغيرت الحكومة والتحالف الحكومي في الانتخابات القادمة. يريد فرض أمر واقع سيكون صعب جدا تبديله حتى لو تغير التحالف الحكومي بعد الانتخابات.
0: دكتور مطانس شحادة، شكرا جزيلا على وجودك معنا من حيفا. شكرا. ننتقل الآن إلى تطور آخر يتعلق بالضفة الغربية، إذ أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأونروا شمالي القدس، ونصبت كاميرات مراقبة داخله، وذلك بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قلنديا هذا يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
2: هذا هو مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل.

0: من هنا تخرج محمد نزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
1: درست في المعهد تقريبا سنتين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
0: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلنديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
2: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم. واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة، لولا الشهادة ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
0: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلنديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
3: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بأقول أثرها النفسي كبير جدا.
0: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونوروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
4: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونوروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. منتصر نصارى، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
5: إذن من التطورات في الضفة إلى التطورات في قطاع غزة، أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى في مدينة غزة. وأعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شرقية مدينة دير البلح. ينضم الآن إلينا من مدينة غزة مراسلنا شادي شمية، ومن دير البلح ينضم إلينا أشرف أبو عمرة. شادي وأشرف نحييكما. طبعا دعوني أبدأ معك شادي لنتابع إذن المشهد عندك والضحايا وما يجري من استهداف في مناطق بعينها في مدينة غزة، تفضل.
6: بالفعل ليلى، وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لازالت تتصاعد. إسرائيل ماضية في استهداف المدنيين، وتيرة الغارات وعمليات الاغتيال واسعة في قطاع غزة. نتحدث عن مدينة غزة وآخر تلك الغارات استهداف دراجة كهربائية في حي تل الهوى بمدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة. من بين الإصابات حالة وصفت بأنها حرجة للغاية، ربما تستشهد في الساعات القادمة نظرا لصعوبة حالتها بعد استهداف من مسيرة إسرائيلية بصاروخين على الأقل استهدفت هذه الدراجة التي تتبع لإحدى شركات النقل في

0: مدينة غزة للطلبات الداخلية. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يصعد أيضا من عمليات النسف في مناطق مختلفة من مدينة غزة. نتحدث عن عمليات نسف واسعة لأجزاء واسعة من شمال قطاع غزة، مدينة بيت لاهيا التي تشهد منذ أيام عملية قصف مدفعي وعملية نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين، عدا عن إطلاق النار المستمر باتجاه خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي القريبة من الخط الأصفر. وتشهد تلك المناطق عملية نزوح لعديد من العائلات الفلسطينية التي تخرج من منازلها على وقع استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل. أيضا في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة، عملية نسف نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وحي الشجاعية أيضا تعرض منذ ساعات الصباح إلى قصف مدفعي واسع من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تستهدف منازل الفلسطينيين. نتحدث عن تحليق غير مسبوق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة، وهناك خشية لدى الفلسطينيين من تصاعد وتيرة التصعيد الإسرائيلي والاستهدافات التي لازالت إسرائيل ماضية فيها في مناطق سيطرتها وخارج سيطرتها. نتحدث عن أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة تسيطر عليها إسرائيل، والمنطقة الضيقة التي يتواجد فيها الفلسطينيون في مساحة لا تزيد عن 30 إلى 40%، لازال الاحتلال الإسرائيلي يصعد من استهدافه للفلسطينيين في خيامهم وفي أثناء عملهم في مناطق مختلفة من مدينة غزة.
1: أشكرك شادي أشرف، وأنت في دير البلح، ونتابع طبعا ما تصرح به جهات من مستشفى الأقصى عن استشهاد فلسطينيين. طبعا هذه أشياء جديدة في وقت ليس فقط في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية ولكن خارجها. ما الذي يعنيه ذلك الآن أشرف؟
2: حقيقة الليلة والجديد هنا هو استهداف مستشفى الأقصى بعينه قبل تقريبا الساعتين من الآن، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية وبصاروخين بشكل متتالي مستودع صغير يأوي مستلزمات طبية، وبجوار هذا المستودع عديد من خيام النازحين في الشطر الشرقي للمستشفى حيث يقع مبنى الإدارة ومبنى الولادة، بالإضافة للمختبر الرئيسي التابع لمستشفى شهداء الأقصى. هناك 4 من الجرحى تم نقل بينهم أطفال ونساء إلى قسم الاستقبال والطوارئ. الغارة الإسرائيلية كانت غارة مباشرة ومباغثة وبشكل مباشر وبدون سابق انذار، هي غارة قوية فعلا، نحن كنا على بعد أمتار قليلة، انفجارات قوية جدا بالإضافة لشظايا الصواريخ التي تناثرت في كل مكان هنا داخل أروقة مستشفى شهداء الأقصى. هذا الأمر جاء عقب وصول شهيد هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأقصى من المنطقة الشرقية لبلدة المصدر إلى الشمال الشرقي من مدينة دير البلح بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة على تخوم الخط الأصفر. كل من يحاول الاقتراب من الخط الأصفر تطلق عليه القوات الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر، وهذا يوقع إصابات وأيضا شهداء يصلون للمستشفيات خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. عاد عن غارة جوية أخرى أيضا استهدفت منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا الليلة بالمواطنين والنازحين فيها، اكتظاظ كبير. الطائرة المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخ واحد على الأقل على تجمع للمواطن، وهذا أدى إلى نقل أعداد من الجرحى لمستشفى ناصر الحكومي. تم تصنيف إصابة من ضمن الإصابات بأنها إصابتها خطيرة وحرجة في المرحلة الحالية، هي إصابات خطيرة وحرجة فيما بعد يتم الإعلان عن استشهادهم، وهذا عامل مشترك في كل الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقع وتضرب تجمعات للمواطنين وخيام تأوي نازحين وشقق سكنية وسيارات للمدنيين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. هي وتيرة غير مسبوقة فعلا من الغارات والضربات الجوية الإسرائيلية تأتي على وقع أزمة إنسانية داخل هذه المستشفيات، حيث نتواجد في مستشفى شهداء الأقصى أعلن قبل قليل بأن المستشفى يعاني الأمرين، وطالبت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بضرورة التدخل العاجل من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الطبية قبل انهيارها بشكل كامل وإخراج أعداد كبيرة جدا من الجرحى والمرضى إلى خارج القطاع لاستكمال علاجهم.
1: على مرأى من العالم، وفي وقت يفترض أن مجلس السلام يتقدم فيما يتعلق بجهوزية قوات الاستقرار. أشكرك أشرف على هذه التفاصيل، وطبعا أشكر شادي كذلك على كل التفاصيل التي يجب أن نسلط الضوء عليها في وقت مهم للغاية. ولكن هذا هو الملف ربما الذي اخترنا أن نبدأ به، ولكن

0: الملف الذي نتناوله بشكل مستمر أيضا التوتر الأمريكي الإيراني، إذ الرئيس الإيراني يعلن أن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. ومعنا الآن من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. بابا، إذن يعني واشنطن يبدو أنها مطمئنة أن هذه الجولة من العقوبات ستمارس عليها قيود أكبر مما سبق، وفي هذا إشارة إلى العقوبات القصوى 2018 إلى 2020. ماذا تقول طهران بهذا الصدد؟
1: نعم، بالفعل ليلى، الحديث عن العقوبات ربما هو الحديث الأكثر حضورا، هذا الموضوع والموضوع الأكثر حضورا على ألسنة السياسة والمسؤولين الإيرانيين خلال هذه الأيام. بالنسبة لإيران، هذه العقوبات هي إرهاب اقتصادي، جريمة ضد الإنسانية، اعتداء على الشعب الإيراني بما يمس من حقه في الغذاء والدواء، وبحقه إيران في التعامل التجاري مع ما تشاء من الدول والكيانات والمؤسسات المالية والتجارية. يقول الإيرانيون بالتحديد، تقول وزارة الخارجية إن هذه العقوبات بما تتضمن من تلويح وتهديد للطرف الثالث غير إيران والولايات المتحدة بالكف عن التعامل التجاري مع إيران، فإنها تشكل خرقا لمبادئ الأمم المتحدة، لإعلان العالم لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق السياسية والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تدعو طهران الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، وكانت هناك رسالة بعث بها عباس عراقجي إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة. كل هذه البيانات والرسائل والتصريحات تدعو إلى أن لا يقف المجتمع الدولي متفرجا إلى هذه الخروقات لهذه المبادئ ولمبادئ القانونية الدولية. هذه هناك هذا التأكيد، وكانت هناك هذه الرسالة من المرشدية الإيراني بشأن الظروف الاقتصادية، بشأن ما يصفه الإيرانيون هنا بالصمود في وجه هذه العقوبات. هناك هذه الدعوة من المرشد الإيراني إلى الاهتمام ببعض التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون بشكل مباشر في طهران، ملفات الطاقة، ملف الأسعار، ملف الإنتاج المحلي. وكانت هناك هذه الردود على هذه الرسالة، رسالة المرشد، سواء من الرئيس مسعود بازشكيان، من وزير الخارجية، من رئيس البرلمان.
0: أشكرك بابا ولد حرمة على هذه التفاصيل التي تأتي في وقت أيضا تريد واشنطن أن تحدث التأثير المطلوب من وجهة نظرها من خلال هذه العقوبات. وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني. ناصر، ما المختلف هذه المرة؟ ما هي المؤشرات التي تجعل واشنطن تعتقد أن تأثير العقوبات هذه المرة سيكون مختلفا؟
2: هناك عدة عوامل. أولا، جهد أمريكي في من حيث البحث والتدقيق والتحقيق، ودائما كان يقول الأمريكيون ويدركون أن صحيح هناك واجهة للاقتصاد الإيراني معروفة وموثقة، لكن هناك واجهة أخرى، اقتصاد الظل، أنا في مجال النفط، مجال الصرافة، مجال البنكي وتحميل الأموال، ويعتقد على نطاق واسع في الولايات المتحدة أن الحرس الثوري هو من يشرف على تلك الشبكات المالية واقتصاد الظل كما يسميه الأمريكيون. حتى في مجال نقل النفط عبر البواخر والسفن، كلها تعمل إلى جانب اقتصاد رسمي يبدو بريئا، لكن دائما اعتقد الأمريكيون بفعل استخباراتهم وتحقيقاتهم أن هناك شبكات جانبية تعمل مع عدة أذرع داخل وخارج إيران. الآن الولايات المتحدة تستهدف تلك الأذرع خارج إيران، وأمس مثلا ليلى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأنهم يستهدفون بنك مصر في الإمارات، الذي كما تقول الولايات المتحدة لمدة عامين تعامل ماليا مع الجانب الإيراني. هناك بنك إلمي، وهناك عدة مجموعات مالية بدأت الآن الولايات المتحدة انطلاقا من تحقيقاتها بطبيعة الحال بدأت تستهدفها بالعقوبات وبالمنع. إذن لدينا في بنك مصر في الإمارات، هناك شركة أخرى منذ أمس فقط في هونغ كونغ، وما زال ما زالت اللائحة ستكون طويلة

0: بقدر ما تعطي التحقيقات الأمريكية نتائج وتكشف أسماء بقدر ما الحكومة الأمريكية ستتحرك في هذا الاتجاه. والهدف هو الخنق المالي لما هو اقتصاد الظل. إذا لنا اعتقاد أن الاقتصاد الظل الذي يمكن إيران من الاستمرار في كل برامجها العسكرية والاقتصادية إلى آخره إذا ضربت بهذا الشكل بهذا الجهد الأمريكي الدولي فإن بالفعل يمكن توقع نوع من الانهيار الاقتصادي في الداخل اقتصاديا. نعم. المواطن نعم. سيتألم، الحكومة لن تجد الأموال لتصرف على حاجيات الإيرانيين. ثم لدينا قمة مجموعة نعم
1: أكمل فكرتك الأخيرة فقط، أكمل الجملة.
0: نعم، وبعد يوم إذن هنا في نورث كارولاينا سيأتي الروس والصينيون وكافة أعضاء مجموعة العشرين. هنا الفرصة الهائلة، الإدارة الأمريكية الآن تنقض على هؤلاء لتشرح لهم ضرورة إذن الاستمرار في هذه العقوبات، وستكون فرصة للإدارة ترامب.
1: وهنا ربما النقطة الأهم، كيف سيتعامل الصينيون والروس معا في مع هذه العقوبات الجديدة. أشكرك جزيلا ناصر على هذه التفاصيل. إذن نتابع محاولة فهم تأثير هذه العقوبات الجديدة والحالة القصوى التي تقول واشنطن أنها تفرضها على إيران اليوم، مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا وسهلا دكتور. إذن يعني واشنطن كانت تعرف أن إيران نجحت على مدى عقد من الزمان في الالتفاف على العقوبات التي كانت تفرضها، بل الحديث في الواقع يعني لفتني أن عدد المؤسسات 210 مؤسسات كانت في الواقع تساعد طهران في التغلب على المشكلة، والآن واضح أن هناك جهود ربما مختلفة. السؤال، هل تستطيع فعلا إيران هذه المرة أن تصمد هذه الجهود؟ هل تستطيع أن تصمد في وجه هذه الموجة من العقوبات، أم أن الضربات الأمريكية الأخيرة تجعل الوضع مختلف هذه المرة؟
2: صحيح أن السياق الحالي مختلف تماما، لأن العقوبات تأتي بعد حروب أنهكت الاقتصاد الإيراني، أنهكت الأداء السياسي الإيراني، وبالتالي النتائج ستكون أكثر قوة من سابقاتها. لكن في نفس الوقت إيران منذ في النهاية منذ 47 سنة، يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية، وهي تعيش في مرحلة اقتصاد، يعني بنت اقتصاد هو أصلا بنيته الفكرية والتشغيلية هي قضية الحرب، كيف يمكن مواجهة الحرب؟
1: ولكن السؤال يعني دائما الولايات المتحدة تتحدث الآن عن العنصر الاقتصادي، ولكن ربما إيران من جهتها تعول على الصمود السياسي أكثر مما تعود على الصمود الاقتصادي. فقط إذا أمكنك أن تشرح لنا الفرق هنا.
2: لماذا؟ لأن القادة في إيران يريدون أن يكون هناك وحدة، أو لنقل اللحمة الوطنية تبقى واحدة، لأنه يعلمون جيدا بأن قضية التقشف، الرئيس الإيراني يتحدث عن تضحيات، ارتفاع أسعار، من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى تململ، احتقان داخلي، فهم لا يريدون أن ينتقل إلى احتقان سياسي، أن لا يترجم سياسيا بمظاهرات ضد النظام الذي في النهاية فشل في صد وتقليل الآثار السلبية للاقتصاد. فنتفق معك أنه صحيح الاقتصاد، لكن الاقتصاد إذا أصبح سياسي مشكلة بالنسبة للنظام الإيراني، ولذلك كل الدعوة الآن تقول بأنه يجب أن نبقى خلف الحكومة ويجب أن نصمد، لكن الصمود لديه حدود في النهاية.
1: طيب، ولكن الصمود إذا لم يكن مدعوما من جهات مثل الصين وروسيا ربما فعلا يعني حظوظه تكون أقل. ولكن لنتوقف عند موضوع روسيا الآن، يعني الكونغرس يعني آخر شيء كان منح ترامب فعلا صلاحيات أن يفرض تعريفات جمركية على جديدة ضد الدول التي تساند إيران من ضمنها روسيا، وهذا كان ضمن قانون عقوبات روسيا. ولكن من جهة إذا أردنا أن نقف يعني مسافة من هذا الموضوع، يعني هذا الدمج هل ممكن أن ينعكس بمعنى أن يضعف الملفين بدل أن يقوي هذا مبدأ العزل الاستراتيجي الذي تسعى إليه واشنطن؟
2: ومن الصعب أن تحقق العزل الاستراتيجي. لماذا؟ لأن هناك شبه مقايضة، هذا الرئيس الأمريكي يبدع في قضية الصفقات ويبدع في العقوبات الاقتصادية، لأنه يعلم جيدا بأن الموقف الروسي من أوكرانيا يحتاج إلى تفاهم

0: ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع الرئيس بوتين أن يتحصل على هذا التفاهم في العديد من الملفات وخاصة الملف الأوكراني. فأنا أعتقد حتى الصين يعني هو مستعدة في النهاية يقدم بعض التنازلات، ليست كبيرة، ليست أساسية، لكن لا يرغبان في الدخول في سجال وصدام مع الرئيس ترامب في قضية العقوبات الاقتصادية. يمكن أن تشغل في النهاية جزئيا،
1: لكن ولكن إلى درجة أن يترك إيران تغرق؟ هذا هو السؤال.
0: لا.
1: هذا ما هذا هو يعني وهو في المحل.
0: لماذا؟ لأن يعني إيران، روسيا والصين لا تريدان في النهاية أن يكون هناك نظام في إيران قريب من الغرب ومعادي للصين ومعادي لروسيا فقط. لكن أن نصل إلى سقوط النظام ما زالت لدينا يعني أشواط عديدة.
1: وهذه هذا هو الموضوع. أشكرك جزيلا دكتور حسني عبيدي على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن في ظل الحصار والعقوبات والقيود التجارية المفروضة على المواطن الإيراني، أضاف ارتفاع أسعار الأدوية وشح بعض الأصناف عبئا جديدا عليه. هذا الحصار وضع المرضى والصناعات الدوائية تحديدا أمام تحديات متزايدة. نتابع.
2: داخل هذه الصيدلية في طهران يسأل هذا المريض عن السعر قبل أن يقرر هل سيشتري الوصفة كاملة أم سيكتفي بما يستطيع تحمل تكلفته. فمع ارتفاع أسعار مئات الأصناف تحولت فاتورة الدواء إلى عبء ثقيل.
3: زيادة من 100% إلى 1000% شهدناها هذا العام في الأسعار. حدث ذلك في معظم الأدوية ومن بينها الأنسولين والأدوية الخاصة. بالطبع أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية والحصار لارتفاع الأسعار، لأن عملية الاستيراد تواجه صعوبات.
2: رحلة البحث عن الدواء لا تنتهي عند صيدلية واحدة، فمن مكان إلى آخر يتكرر السؤال عن الدواء، ثم يأتي السؤال الأصعب، هل من بديل؟ أزمة يقول الأطباء إنهم يواجهونها يوميا، فيحاولون وصف علاجات بديلة تتناسب مع المتاح.
4: مع ارتفاع الأسعار للأسف بدأ المرضى بطلب وصف أنواع أدوية متوفرة. نحاول احتواء الأمر باستبدال بعض الأصناف، لكن هناك أدوية لا يمكننا استبدالها، لذلك يفضل بعض المرضى شراء الأدوية الضرورية، وهذا في النهاية يؤثر في صحتهم وطريقة علاجهم.
2: وزارة الصحة تعزو أزمة الدواء وارتفاع الأسعار وشح المعروض إلى الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والنقل وتأخر وصول الأدوية المستوردة والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وهي عوامل تجعل القطاع الصحي يتأثر بأقل اضطراب في طرق الإمداد وسلاسل التوريد.
5: بالتأكيد ستترك العقوبات والحصار الاقتصادي تأثيرات سلبية على السوق، لكنها لن تستطيع أن تقيدنا. نحن ننتج أكثر من 85% من الأدوية، ونعمل على تأمين الأدوية والمواد الأولية التي حدث اضطراب في تأمينها عبر مسارات أخرى.
2: وما عمق من أزمة تأمين الدواء تضرر مراكز طبية ومصانع أدوية خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية عموماً.
6: من رفوف الصيدليات قد تبدأ الحكاية، لكن أسبابها تتجاوز أبوابها، فالحصار وتشديد العقوبات وما رافقهما من ارتفاع كلفة النقل واضطراب سلاسل الإمداد عمق من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: إذن هذا فيما يتعلق بملف إيران. ننتقل الآن لمتابعة التطورات في السودان، إذ قالت مصادر عسكرية للجزيرة أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية من الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار باتجاه مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق. وأوضحت المصادر أن التعزيزات تهدف لاستعادة المدن التي فقدها الجيش مؤخراً. وكان أمجد فريد الطيب مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية قال أن الهجمات التي تشنها ما سماها ميليشيا الدعم السريع على النيل الأزرق تنطلق من قاعدة أصوصة العسكرية من داخل الأراضي الإثيوبية. ونفى مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق إفريقيا

0: إفريقيا جيناتشو ردا الاتهامات السودانية واصفا إياها بأنها ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أي حقائق، وكشف للمرة الأولى عن تعرض عن تعرض مناطق للحدود السودانية كرموك لهجمات من الجيش السوداني، والتي ألحقت أضرارا بالغة في المناطق الحدودية المتاخمة للسودان. تنضم إلينا شبكة مراسلينا من الدمازين في النيل الأزرق، مراسلنا هيثم أويت من أم درمان، ينضم إلينا الطاهر المرضي، ومن أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. وأبدأ معك هيثم أويت من الدمازين التي على ما يبدو ترسل استعدادات وتعزيزات من الجيش السوداني باتجاهها لتأمينها، كيف يبدو المشهد عندك؟ ما تأثير هذه التعزيزات؟ هل بدأ يظهر؟
1: نعم، من الواضح أن الجيش الآن بدأ بالدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو إقليم النيل الأزرق، وخاصة مدينة الدمازين وأيضا المناطق الأمامية التي تشهد مواجهات عسكرية. بحسب مصادر عسكرية أن قوات الجيش دفعت بتشكيلات مسلحة مختلفة من العاصمة القومية الخرطوم ومن الفرق العسكرية التي تنتشر في ولايتي سنار والجزيرة إلى الدمازين، وهذه القوات وصلت بالفعل إلى مدينة الدمازين ومنها تنطلق إلى المواقع التي تشهد مواجهات مسلحة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بغرض استعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية، خاصة مدينة الكرموك وجيسان وبعض البلدات الأخرى التي توغلت فيها. بحسب أيضا بيان للفرقة الرابعة مشافي النيل الأزرق، فإن الفرقة ودعت اليوم لواء النخبة متجها إلى محور بكوري في إقليم النيل الأزرق بمحافظة جيسان، وقال إن هذا اللواء يعمل على الانتشار في مواقع العمليات القتالية في مهمة قتالية في هذه المنطقة بغرض استعادة السيطرة على هذه المواقع والحد من تمدد قوات الدعم السريع والحركة الشعبية نحو مناطق أخرى. طبعا المنطقة الآن تشهد مواجهات مشتعلة بشكل مستمر. حاكم إقليم النيل الأزرق قال في تصريحات صحفية اليوم إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمسك بزمام الأمور في إقليم النيل الأزرق، وأن القوات المسلحة والمساندة لن تسمح بأي تهديدات أمنية تمس الإقليم وحدود الإقليم، وطمأن المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة، ودعاهم إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تطلق هنا وهناك. يبدو أن المشهد مرشح للعمليات المستمرة في ظل عمليات الدفع المستمرة، سواء كان من قبل الجيش الذي يدفع بهذه التعزيزات أو من خلال التقدم أيضا المستمر لقوات الحركة الشعبية التي تناور في بعض المواقع من وقت إلى آخر، مع استمرار الهجمات الجوية عبر سلاح المسيرات من وقت إلى آخر على مناطق أخرى. هذه طبعا الأوضاع الميدانية دفعت بأوضاع إنسانية بالغة التعقيد. بحسب مسؤولة الطوارئ في مفوضية العون الإنساني بالإقليم قالت إن الآلاف فروا من المواطنين من محور بكوري تحديدا وتقطع بهم السبل في الغابات ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة.
0: شكرا جزيلا طبعا هيثم على هذه التفاصيل المهمة التي تأتي في وقت طبعا هناك اتهامات توجهها السودان بأن مصدر التعزيز العسكري ومصدر السلاح الذي تستعين به قوات الدعم السريع هو من إثيوبيا. حدثنا عن تفاصيل هذه الاتهامات الطاهر المرضي.
2: نعم، هذه الاتهامات باتت متكررة سواء كان من الجيش السوداني أو من الخارجية السودانية خلال هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع الماضي. أصدر الجيش السوداني بيانين منفصلين اتهم فيها إثيوبيا بأنها تساند قوات الدعم السريع وأن المسيرات تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية، خاصة نحن شهدنا خلال الأيام الماضية هنالك نشاط مكثف للمسيرات التي تتبع لقوات الدعم السريع وتستهدف مدن رئيسية سواء كان مدينة الكرموك أو مدينة جيسان. كذلك في بيان منفصل أصدرت الخارجية السودانية بيانا في وقت سابق واتهمت فيه إثيوبيا بشكل صريح بأنها تفتح أراضيها لقوات الدعم السريع. كما في مارس الماضي عقدت وزارة الخارجية مؤتمرا صحفيا واتهمت فيه إثيوبيا بشكل صريح بأنها تساعد وتفتح

0: الأراضي الأثيوبية لقوات الدعم السريع لتهاجم إقليم النيل الأزرق وتلك المناطق تحديدا.
1: اسمح لي أن أقاطعك هنا الطاهر، يعني كما ذكرت أنت هذه الاتهامات متكررة والطرف الآخر ينفيها، ولكن هل هناك أي مؤشرات إلى أدلة تستند إليها السلطة السودانية بحيث تجعل لهذه الاتهامات بعدا آخر؟
0: نعم، في مؤتمر صحفي في وقت سابق عقده الناطق باسم الجيش السوداني عرض صورا لمطار بحر دار، وقال إن هذه الصور هي لتتبع مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع انطلقت من ذلك المطار ثم اتجهت إلى السودان وقامت بقصف مطار الخرطوم وبعض المواقع المدنية. وهذه الأدلة يقول إنها توثق دليل قاطع بأن أراضي أثيوبيا تستغل من قبل الدعم السريع لمهاجمة الأراضي السودانية. وحينها كان قد عرض صورا فوتوغرافية وعرض أيضا بيانات تقنية توضح مسار الطائرة المسيرة التي انطلقت من مطار بحر دار إلى السودان، وأيضا عرض نوع من الطائرات التي تستخدم في الهجوم على الأراضي السودانية، ووصف ذلك اعتداء واضح ودعا المجتمع الدولي لوقف هذا الاعتداء، خاصة وأن أثيوبيا دولة جارة وأن هذا يعتبر انتهاك لسيادة السودان. وقال السودان لن يكون مكتوف الأيدي وينظر لهذه الانتهاكات، ولكن سيحتفظ بحق الرد، ووجه تحذيرات مرارا وتكرارا لأثيوبيا بأن تكف عن هذا العمل وأن توقف الدعم المباشر الذي تقدمه لقوات الدعم السريع. وكذلك أصدر بيان في وقت سابق وقال أن قوات الدعم السريع تقوم بنقل الجنود عبر أثيوبيا لحدود السودان على في ولاية النيل الأزرق لمهاجمة مواقع في النيل الأزرق مما مكنها من السيطرة على مدينة الكرموك ثم مدينة جيسان ومناطق كثيرة، مما أدى إلى إفرازات كثيرة واعتداء على مواقع مدنية مما أدى إلى آثار إنسانية كبيرة.
1: أشكرك طاهر على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك محمد طه توكل في أديس أبابا. يعني ليست فقط اتهامات تطلق هكذا، وإنما مشفوعة بصور وما تعتبره السلطات السودانية أدلة دامغة. ما هو التعليق الإثيوبي إلى جانب ما النفي الذي المتكرر وآخره كان من مستشار رئيس الوزراء؟
2: نعم ليلى، طبعا النفي، الاتهام يقابل بالاتهام هنا في أديس أبابا، وللمرة الأولى المتحدث بمستشار رئيس الوزراء للشؤون شرق أفريقيا جيتاتشو رد للمرة الأولى ربما ليلى على الاتهامات السودانية المتكررة لإثيوبيا، ودأبت إثيوبيا بنفي أو عدم التعليق على كل الاتهامات السابقة. الجانب الإثيوبي طبعا على لسان جيتاتشو رد بيقول نحن على الأرض لدينا أسرى من المعارض الإثيوبية تدعمهم السودان، لدينا قضايا طويلة اللي هو ملف فرقة السبعين التي أشار إليها جيتاتشو رد، أكثر من 7,000 في بداية أغسطس الماضي تم نقلهم من الحدود السودانية إلى الحدود الإثيوبية ومعارك معروفة وموثقة. فبالتالي الجانب الإثيوبي يقول لدينا معلومات واتهامات موثقة، وأخفقت كل الاتصالات الدبلوماسية كما قال جيتاتشو رد مع الحكومة السودانية لإيقاف المعارض المسلحة التي تنطلق من السودان. وطبعا اليوم أكد للمرة الأولى مدينة كرموك الإثيوبية، طبعا ليلى كرموك الإثيوبية والسودانية يفصلهم وادي واحد، تعرضت لدمج بالمسيرات، مصنع خاص بتنجيم بمناجم الدخ الذهب، وكذلك مزارع للمزارعين، وأيضا منطقة واسعة من منطقة كرمك تعرضت للمسيرات للقصف، وهذه طبعا ليلة للمرة الأولى يكشف فيها مسؤول إثيوبي عن وجود مواجهات وهجمات من الجانب القوات السودانية. طبعا الاتهامات متبادلة موجودة، لكن الجديد

0: الاعتراف الإثيوبي. طبعا ليلى توجد بين إثيوبيا والسودان 3 ولايات محاذية، لكن التوتر حاليا موجود في ولاية النيل الأزرق وولاية بنشنغول الإثيوبية، فبالتالي القضية طبعا هناك في اتهامات خطيرة من الجانبين، ولكن جتاشا ورد جدد وأكد أولا قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية كانت موجودة في هذه المنطقة منذ شهور أو ربما منذ سنوات على حد قول جيتاتشا وردة، فبالتالي ما الاتهامات السودانية هي محاولة منها لتدويل الأزمة الداخلية، وجدد موقف إثيوبيا أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية بالشرط تطالب إعادة 50,000 لاجئ من إقليم تيغراي موجودين في مدينة قدارف على حد قول جيتاتشا وردة، ومن داخلهم توجد عشرات المجموعات المسلحة تنطلق هناك، واتهم السودان بالعمل ما سماه بمحور معادي لإثيوبيا. فبالتالي يمكن القول أن جيتاتشا وردة رغم كل هذه التحديات أكد على نقطة واحدة، أن إثيوبيا تحافظ على وحدة السودان وترفض أي حل عسكري في السودان وتؤكد على وحدة وسلامة أراضي السودان، وجدد دعوته للحكومة السودانية حل الخلافات فيما بين البلدين وعدم التدخل في شؤون الداخل. كل
1: إذن سنرى إذا كان سيكون لها تأثير إيجابي مثل هذه التصريحات. أشكرك محمد طه توكل من أديس أبابا، وطبعا الشكر موصول لهيثم أويت من الدمازين، وكذلك الطاهر المرضي من أم درمان. شكرا للجميع. نختم بتقرير اقتصادي في الواقع يهم كل شخص الآن يتلمس تداعيات الحرب الأخيرة ولا يعرف ماذا يتوقع. مضيق واحد و12 سلعة هوت شحناتها، الغاز والسماد والمعادن، ثم حدث ما لم يتوقعه أحد، الأسعار عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أين ذهبت الصدمة؟ من دفع ثمنها فعلا؟ نديم الملاح يجيب.
2: حين نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عادة عن النفط، لكن من المضيق نفسه يمر مثلا نحو ثلث تجارة اليوريا في العالم، وهو السماد الذي تعتمد عليه معظم محاصيل الكوكب، ومنه يمر أيضا الميثانول والأمونيا والألمنيوم. هذه هي قصة ما وراء البرميل. تابع مركز التجارة الدولي 12 سلعة استراتيجية تصدرها 7 اقتصادات تعتمد صادراتها على مضيق هرمز. النتيجة الكميات المصدرة تراجعت 54% في عام واحد. المركز أيضا يوضح أنه اعتمد الكميات لا القيمة. لماذا؟ لأن القيمة بالدولار تتأثر بحركة الأسعار نفسها والتي سببها التعطل. الغاز الطبيعي المسال كان الخاسر الأكبر، إذ اختفت 95% من صادراته، تلاه سماد اليوريا ب 83%، ثم الميثانول 80%، الأمونيا 75%. أما الأقل تضررا فكان بوليمير البروبيلين، وهي مادة تغليف المنتجات الاستهلاكية التي تراجعت صادراتها ب 24%. إذن القاعدة بسيطة، سلع تمر من الممر نفسه وسقوط متفاوت تماما. لكن النسبة المئوية السابقة تخفي الأحجام مقارنة بباقي السلع بالبراميل. خسر النفط أكثر من 200 مليون برميل من صادراته في شهر واحد، تحديدا في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. أما المنتجات المكررة ولنفس الفترة فخسرت إلى ما يصل إلى 7,300,000 طن. الغاز المسال 5,500,000 طن، أي أن الأسواق استقبلت في أبريل كميات أقل بهذا الحجم. السؤال الآن، من كان ينتظرها على الطرف الآخر؟ اليابان. طوكيو كانت تستورد تاريخيا 91% من نفطها الخام من دول تعتمد على هرمز في التصدير، ولكن في أبريل وحده هبط إجمالي الواردات اليابانية ب 64%. في المقابل تايلاند زادت وارداتها ب 62%، بعدما سارعت المصافي التايلاندية إلى شراء شحنات من موردين آخرين. إذن المضيق واحد.

0: نتيجة معاكسة تماما، الفارق كله في سرعة إيجاد بديل كما فعلت تايلاند. هنا تدخل في المشهد البدائل. الموردون من خارج المنطقة رفعوا شحناتهم بالفعل من 10 سلع من أصل 12 سلعة، لكن هذه الزيادة عوضت النقص كاملا فقط في سلعتين، الأمونيا والبوليمر البروبيلين، أي أن العالم وجد بدائل جزئية لا بدائل كاملة. فمن أين جاء الباقي؟ الباقي جاء من المخازن. الهند أكبر مستورد لليوريا في العالم، دفعت في أبريل ما يصل إلى 959 دولارا للطن، في يونيو تراجع هذا السعر إلى نحو 449. أما في مناقصة أغسطس جاء أدنى عرض عند 390 دولارا للطن، أي أقل مما كانت عليه الأسعار قبل الحرب. السبب أن مزارعي نصف الكرة الشمالي كانوا قد أمنوا حاجاتهم مسبقا، ولم ترتفع أسعار الغاز كما حدث بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. إذن لم يحل النقص بل أجل. بينما هذا السعر كانت الدول تفعل شيئا آخر، تغلق أبوابها، قيود التصدير، التراخيص، بات التطال ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة في العالم. هذا هو الحد الأقصى المحتمل، لا خسارة محققة. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا يمر ثلث اليوريا عبر هرمز، والمضيق قد يفتح، لكن السوق التي كانت مفتوحة قبله لم تعد كذلك. الصدمة ظهرت في السعر ثم اختفت منه، وهذا لا يعني أنها انتهت.
1: إذن وصلنا إلى رأس ساعة وساعة إخبارية جديدة نجدد فيها التحية ونرحب بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد اللافت لتطورات حرب روسيا على أوكرانيا والمستجدات في السودان أيضا. نبدأ بمستجدات في الضفة الغربية، إذ قال رئيس بلدية قصرة جنوبي نابلس للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر في منطقة راس العين في البلدة، وبعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل، والحديث الآن هو عن 4 محاصرين داخل هذا المنزل. وكانت مصادر محلية أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل في بلدة قصرة في جنوب نابلس. في الأثناء قال رئيس مجلس قرية المغير في قضاء رام الله للجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل القرية الوحيد منذ نحو 20 ساعة، مؤكدا أن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من مستوطنين مسلحين بحماية من جيش الاحتلال. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين، 2 منهم في غارة على حي تل الهوى في مدينة غزة، والثالث استشهد في غارة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في الاستهداف على وسط القطاع. أما في لبنان فأفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. وفي إيران قال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قال إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم قيود العدو ومؤامرته، ودعا إلى الوحدة. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي الذي استهدف أمس مدينة بوتشا شمال غربي البلاد، ارتفع العدد إلى 37. إذن نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، خصوصا ما يجري في قصرة والمغير. معنا من بلدة قصرة في جنوب نابلس ليث جعار، ومن رام الله تنضم إلينا ثروة شقرة. ليث وثروة نرحب بكما، وأبدأ معك ليث لنتابع أين وصل الحصار ل

0: المنزل المستهدف تحديدا، وكذلك الإجراءات التي يتبعها المستوطنون في تضييق الحركة على الساكنين في قصرة. تفضل.
1: التطور حقيقة في هذه اللحظات هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقع عدة كان يتواجد بها من خلال اقتحام المستوطنين لمناطق عدة في منطقة رأس العين، فيما لا يزال يبقي على بعض الجنود في مناطق عدة من منطقة رأس العين. نتحدث عن عودة الهدوء تحديدا في هذه المناطق إلى ما قبل هذا الهجوم. نتحدث عن تواجد عسكري إسرائيلي متواصل لأكثر من 20 يوما في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. الاحتلال يحاصر العائلات الفلسطينية ويمنعهم من التحرك سواء بالدخول أو الخروج إلى منازلهم. ظهر هذا اليوم كان هناك هجوم من قبل عشرات المستوطنين، أكثر من 50 مستوطنا وصلوا إلى المنازل الفلسطينيين قيد الإنشاء في الأجزاء الأخرى من منطقة رأس العين والقريبة نسبيا من وسط البلدة، حيث كان هناك عمليات هجوم من قبل المستوطنين على الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. خلال ذلك اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين أدت إلى دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط هذه المنطقة وفرضت طوقا أمنيا واسعا على المنطقة بشكل كامل. قامت باعتقال 4 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال أيضا الذي قام بالتنكيل بهم ونقلهم إلى مدخل بلدة مادمة على بعد ما يقارب 20 كيلومترا من هذه المنطقة، وقام بإخلاء سبيلهم في تلك المنطقة. الاحتلال يصعد من هجماته في هذه المناطق ويعتدي على الفلسطينيين بالتزامن مع استمرار انتشار المستوطنين ما بين بلدات قصرة وكذلك جالود التي تتعرض هي الأخرى لاعتداءات من قبل المستوطنين أدت لإصابة 2 من الصحفيين الأجانب، إضافة إلى الاعتداء على أفراد من عائلة الطباس التي هجرت من منزلها على وقع العمليات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني الذي يفرض في مناطق الضفة الغربية. بلدة قصرة تحديدا تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ 20 يوما. الاحتلال أعلن عن عملية عسكرية لسحب البؤر الاستيطانية وسحب المستوطنين من محيط منازل الفلسطينيين، لكن على أرض الواقع كل ما يجري يقول عنه الفلسطينيون بأنه لا يقل ضراوة عن كونه مسرحية، أي أن الجيش الإسرائيلي هو شريك بما يحدث في مناطق الضفة الغربية وفي بلدة قصرة، حيث الآن نشاهد لربما على الهواء مباشرة تحرك لآلية عسكرية ومركبة عسكرية إسرائيلية في هذه المناطق وتحديدا في محيط المنازل المحاصرة. تحدثنا مع بعض الأفراد من عائلة أبو ريدة تحديدا، قالوا لنا بأنه بعد تنسيق لثلاث أيام تمكنوا من الوصول إلى شقيقهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية والذي حوصر في منزله بعد أن وصل من الولايات المتحدة الأمريكية ليجد نفسه محاصرا داخل المنزل لا يمكن له الخروج إلا بصعوبة بالغة، ورغم كل ذلك لم يتمكن منذ اليوم الأول من الوصول من الولايات المتحدة الأمريكية من الخروج من منزله على الرغم من حمله للجنسية الأمريكية. تمكنت العائلة في ساعات الأمس من الوصول إليه بعد 3 أيام من التنسيق، والمدة التي تمكنوا من البقاء بها في داخل هذه المنازل هي 2 إلى 3 ساعات فقط بعد تنسيق صعب كما وصفته العائلة من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات التنكيل والتفتيش التي جرت على العائلة الفلسطينية. نعم. اليوم كان الحدث الأبرز في الضفة الغربية هو هجوم المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على فلسطينيين، ما يشير بتصعيد بات واضحا في مناطق الضفة الغربية كما يقول الفلسطينيون، والذي ارتفع منذ بداية هذا العام إلى أكثر من 12,500 اعتداء وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من قبل الجيش والمستوطنين، منها أكثر من 600 اعتداء أو 6,000 اعتداء عفوا نفذت من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية. نعم. ما يشي بحالة نعم. وموجة من التصعيد لربما في الأيام القادمة إذا ما استمر هذا الاعتداء.
0: أشكرك.

0: احتلال، إذن تطلق النار على من يتصدى لهم. الآن ثروت، تفضلي.
1: بالفعل، ولربما بسبب اعتداءات المستوطنين وكثرتها تتوارد العواجل من أكثر من منطقة. في هذه اللحظات التي نتحدث فيها ليلى، هناك هجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في قرية برقة بقضاء مدينة رام الله، والتي لا يختلف حال هذه القرية عن قرية المغير التي تتعرض في هذه الأثناء أيضا لهجوم من المستوطنين. بدأ هذا الهجوم قبل دقائق قليلة، حيث تجمع عدد من المستوطنين وقاموا برعي الأغنام التي سرقوها من المواطنين الفلسطينيين عند مدخل القرية الغربي المغلق منذ أكثر من 22 ساعة حقيقة حتى هذه اللحظة، وباشروا باقتحام محيط أحد المنازل. خرج صاحب المنزل هو وزوجته لمنع المستوطنين من اقتحام المنزل، وقاموا بالاعتداء عليه. وصلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمنطقة بعد وصول نداءات من العائلة لشبان القرية، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. ووفقا لما وصلتنا من فيديوهات من المصادر المحلية من هناك ليلى، قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن صاحب المنزل الذي حاول منع مستوطن من اقتحام منزله، وقامت مجندات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على السيدات بالضرب المبرح وفقا لما شاهدنا من الصور التي وردتنا قبل دقائق قليلة. هذه القرية التي كما ذكرنا هذا الهجوم لربما هو الرابع والخامس في غضون الساعات الماضية، خصوصا بعد ذلك الهجوم الدامي الذي نفذه مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال وبرفقة قوات الاحتلال. اقتحموا منزل مواطن فلسطيني وباشروا بإطلاق الرصاص. أحد المستوطنين ليلى كان يرتدي نصف زي عسكري، كان يرتدي بنطال عسكري تابع لجيش الاحتلال، ومن الأعلى كان يرتدي قميصا أبيضا ويحمل السلاح ويتجول في محيط منزل فلسطيني. أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ومنعوا الإسعاف من الوصول إلى هذه القرية التي تصاعدت بشكل ملحوظ اعتداءات المستوطنين وحصار قوات الاحتلال لهذه القرية بشكل متتالي. نتحدث وفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية التي قالت إن هذه القرية تتعرض لحصار ممنهج منذ أكثر من 20 يوما. هناك 4 مداخل لهذه القرية، 3 منها مغلق بشكل مطلق منذ 7 أكتوبر عام 2023. أما المدخل الوحيد المتبقي هو المدخل الغربي، وهذا المدخل تقوم قوات الاحتلال بالتمركز أمامه، تسمح للمستوطنين بالحركة واقتحام القرية من هذا المدخل، بينما تغلقه أمام حركة المواطنين الفلسطينيين فقط، تفتحه لأقل من ساعتين. وبالتالي قالت الخارجية الفلسطينية إن ما وصفته تغذية الإرهاب والتسليح وإعطاء المستوطنين الغطاء القانوني والسياسي لهجماتهم في هذه القرية سيفتح أو سيكون له تداعيات ومآلات يصعب السيطرة عليها. لذلك طالبت بحماية عاجلة وفورية من المجتمع الدولي للفلسطينيين الذين يتعرضون لما وصفته بالإرهاب من قبل المستوطنين ليلى.
0: ومن يحاول التصدي كما ذكرتي ثروت لهؤلاء المستوطنين يتعرض للاستهداف من جانب قوات الاحتلال نفسها. إذن هذا هو الوضع الآن في الضفة. أشكرك جزيلا ثروت على هذه التفاصيل، وسنتابع محاولة فهم ما تريد إسرائيل فعله من خلال هذه الموجة الجديدة من التصعيد في الضفة. ومعنا هنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، نجدد تحية إلياس. طبعا يعني لا ننسى طبعا البعد السياسي وهو واضح لأن الانتخابات قريبة، ولكن أن يحصل هذا في وقت حساس جدا، وخصوصا أن يعني الأعين كلها الآن على ما تقوم به إدارة نتنياهو والضغط المفترض من جانب إدارة ترامب.
2: نعم، أولا واضح ليلى بأن هجوم المستوطنين اليوم كان هجوما مدبرا ومخططا له. وفق كل المقاطع الفيديو التي انتشرت نرى المستوطنين الذين يعتلون السيارات رباعية الدفع ويتوجهون صوب منازل الفلسطينيين في هجوم عسكري واضح المعالم والأركان.
0: ثم يأتي حتى أن بعضهم يرتدي يعني بعض الملابس التابعة للجيش،
2: معظمهم يخدم في الجيش ومعظمهم في الاحتياط حتى لو كانوا ليسوا في صفوف القوات النظامية. عسكرية، لكن معظمهم مسلحون بأسلحة من الجيش الإسرائيلي ومدعومون من قبلهم، وبعضهم ما زال يخدم بشكل فعال في صفوف الجيش الإسرائيلي، يهاجمون

0: القرى الفلسطينية بشكل ممنهج ومدبر، ثم يأتي بيان الجيش الإسرائيلي ليزعم بأنه جاء لفض الاشتباك. وعندما يأتي لفض الاشتباك وهنالك صور تظهر الاعتداء الواضح على الفلسطينيين ومهاجمتهم بالحجارة، وينتهي المشهد دون أن يعتقل أحد من المستوطنين، فهذا يعطيك فكرة على حجم التواطؤ الموجود بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
1: وهذا بل على العكس، يطلق النار على الفلسطيني الذي يتصدى، يحاول أن يدافع عن نفسه.
0: هم شركاء إلى جانب المستوطنين، لكن هم يحاولون أن يظهروا اليوم وكأن الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، يحاول أن يضبط القانون، قانون الاحتلال في الضفة.
1: لماذا مهم عنده أن يظهر بهذا الموضوع؟
0: لعدة أسباب. الأول هو الضغط الأمريكي، الذين يحاولون أن يظهروا للجانب الأمريكي بأنهم يفعلون شيء وأنهم ما زالوا دولة قانون، حتى لو أنهم بصفة محتلة لكنهم يحاولون أن يظهروا.
1: يكون أيضا عنصر الخوف،
0: هم يريدون، يخافون على شرعيتهم الدولية إزاء أيضا الانتقادات،
1: ويخافون من انتفاضة داخلية ربما الآن بسبب هذا التصعيد.
0: بطبيعة الحال هنالك الآن تحذيرات من جانب المؤسسة الأمنية إلى أن هنالك وزراء متواطئون مع هذا العنف، بل يعني أن هذا العنف يأتي بتحريض من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، والمقصود بطبيعة الحال
1: سموتريتش
0: وبن غفير، وهم عرّبا الاستيطان في هذه الحكومة. هنالك اتهامات مباشرة لهما بأنهما يسعيان إلى تأجيج الوضع من خلال هذا العنف المتزايد لتحقيق مكاسب على الأرض. الآن المؤسسة الأمنية تحذر من ذلك، وهي تقول بأن هذا العنف سوف يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى انتفاضة ثالثة. لذلك رأينا في الأيام الأخيرة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يضع في اعتباراته أن الحالة سوف تنفجر في قادم الأيام وربما الأسابيع، ويضع فرقة كاملة غير الفرقة الموجودة في الضفة
1: بالنسبة
0: يضعها على أهبة الاستعداد لاحتمال أن تتدخل عسكريا في الضفة الغربية المحتلة. إذن هم يضعون
1: ولكن هذا ليس بالضرورة أن يعني يسيء أو يقلل من فرص نتنياهو، بل على العكس ممكن أن يخدمه. كيف؟
0: نعم، هو يخدم بنيامين نتنياهو. في الأسبوع الماضي هو كان في أحد المراسيم الاحتفالية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وتباهى في مسألة أن حكومته نجحت في إقامة 104 مستوطنات جديدة منذ ولاية هذه الحكومة الأخيرة، وأنه نجح في إقامة 160 مزرعة رعوية استيطانية التي تسيطر على آلاف الدنومات وتقطع أوصال القرى الفلسطينية، وهو يتباهى في ذلك. لذلك نحن نرى في المقابل أيضا ليلى بأن خصوم بنيامين نتنياهو يقولون بأن هذا الأمر يدفع إسرائيل إلى عزلة دولية وإلى أن تفقد شرعيتها، بل وأكثر من ذلك أن هذه الخطوات التي يحاول من خلالها بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة أن تغير الواقع في الضفة الغربية المحتلة سوف يؤدي، سيكون مردوده عكسي أيضا على دولة إسرائيل كدولة تعرف نفسها بأنها ذات هوية يهودية، لأنه في نهاية المطاف عندما لا يبقى أي أمل لإقامة دولة فلسطينية بين البحر والنهر، وسموتريتش يقول نحن نعمل يوميا على القضاء على هذا الحلم في إقامة دولة فلسطينية أو على فكرة إقامة دولة فلسطينية، هذا يدفع من ناحية أخرى إلى إقامة أو إلى تشكل ما يسمى بالدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية بطبيعة الحال، لأن عدد الفلسطينيين بين البحر والنهر في إسرائيل وفي قطاع غزة وفي الضفة هم أكثر الآن بقليل من اليهود الإسرائيليين، وهم يخشون على الفكرة. لذلك هم خصوم نتنياهو يدعون إلى الفصل، بينما نتنياهو يسعى إلى تكريس هذا الواقع الذي من خلاله يسعى إلى تعزيز الاستيطان والمشاريع الاستيطانية، ويتباهى بأنه أنشأ أكثر من 104 مستوطنات في خضم هذه الأربع سنوات من عمره.
1: ولكن لا أدري إذا كان يعني يحسب حساب، لأن الوقت قد تغير وأن هناك نظرة الآن اتجاه إسرائيل ربما تختلف.
0: هو حقيقة سيء جدا في استطلاعات الرأي رغم ما يفعله على أرض الواقع.
1: أشكرك جزيلا، شكرا جزيلا الياس على وجودك معنا. طبعا سنتابع هذا النقاش مع ضيفنا الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية من نابلس. أهلا وسهلا دكتور. إذا يعني هو سيف ذو حدين، هو يتباهى بأن ما يقوم به أمام أعين العالم وبتأييد وضغط من وزرائه المتطرفين، ولكن في النهاية كيف يمكن فعلا أن يعني نتخيل السيناريوهات

0: المقبلة في فترة بسيطة جدا، ماذا تقول؟
1: أهلا بك ليلى وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة.
0: أهلا وسهلا.
1: يعني عندما نتكلم عن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، هي سياسة مولدة للانفجار، هذا يعني ما تؤكده الأجهزة الأمنية وما يؤكده الواقع عمليا، لأنه هكذا حجم من العنف، من الكراهية، من الضغط، هذا بالتأكيد لن يقود إلا إلى انفجار، وهذا ما تحذر منه كل المؤسسات الدولية وكل الشخصيات الدبلوماسية الغربية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، خاصة حقيقة أنه كل يوم هناك ظهور أكثر لحجم التكامل و التفادم بين ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وما يقوم به المستوطنون.
0: ومرة أخرى إذا سمحت لي، نعم دكتور رائد، في هذه النقطة تحديدا فقط مفيد أن نذكر مثلا بأرقام، أرقام شهرية، مثلا 798 اعتداء من مستوطنين ومقابل 1458 اعتداء للجيش في تموز وحده، يعني هذه الهوة تضيق بين الاعتداءات بين الجيش والمستوطنين، ويعني الفصل بين عنف المستوطنين وعنف الجيش بات يعني لا يمكن حتى ذكره الآن. ولكن السؤال، تداعيات مثل هذه الأرقام على المشهد الداخلي والمشهد الخارجي كذلك.
1: يعني عندما نتكلم عن تداعياتها على المشهد الداخلي الإسرائيلي، للأسف الدم الفلسطيني ما زال سلعة في سوق الانتخابات الإسرائيلية، ويتنافس أقطاب اليمين حتى يتنافسوا مع نتنياهو، ونتنياهو يتنافس معهم. ولاحظنا البارحة عندما تم قتل 4 فلسطينيين في مدينة جنين، كيف خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معلنا عن العملية، وكأنه يعني حدث بهذا الحجم. هو يسابق بن غفير ويسابق سموتريتش، لأنه عمليا هو يريد أن يرفع من وتيرة حصته من أصوات المستوطنين، التي أشارت الاستطلاعات الأخيرة أن حصته في حالة تام.
0: طبعا هو عندما يفاخر، نعم قبل أن ننتقل للصعيد الخارجي، عندما يفاخر بهذه الطريقة، أليست في هذا أيضا مخاطرة أن تصل الأمور إلى حد أن الغضب الفلسطيني يدفعه إلى انتفاضة جديدة، ومن هنا قد ينقلب السحر على الساحر؟
1: يعني هذا كان متوقع وما زال متوقع، إلا أنه حقيقة حجم العنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي لا يمكن تخيله، وهذا الحجم والتواجد العسكري والضغط الأمني الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي يحول دون ذلك، خاصة مع تقطيع أوصال الضفة الغربية. يعني نحن ليلة، لا يوجد ليلة إلا ونتكلم عن 20 إلى 30 إلى 40 معتقل فلسطيني، كل بيت يتم يهاجمه المستوطنون، في الليل يقوم الجيش باعتقال كل أفراد العائلة الشباب أو القادرين عن الدفاع عن هذا البيت، علاوة على الإغلاق على المدن والقرى الفلسطينية. قرية زي المغير منذ 20 ساعة تغلق البوابة الرئيسية عليها ويمنع الناس من الحركة. هذا الحجم هو الذي يحول دون ذلك، مع عدم تحييد الخيار أو الإمكانية التي يعني قد تقود إلى اندلاع حرب أو انفجار انتفاضة، وهذا كذلك يعني إلى حد ما يروق. طيب،
0: للأسف الوقت يدركنا في هذه المقابلة، أريد أن أتطرق إلى العامل الخارجي اللي كنا بدأنا نتحدث عنه بشكل سريع لو سمحت.
1: نعم، العامل الخارجي في حالة تصاعد، هناك مواقف دولية، هناك بعض التوجهات الدولية التي تتحدث عن مقاطعة لمنتجات المستوطنات ومنتجات الضفة الغربية التي حتى في القدس كما كانت هولندا، وهناك مواقف إسرائيلية حتى من هذه الدول، رغم أن هذه المواقف لغاية الآن لم تصل إلى المستوى المطلوب، وبالتالي السياسة الإسرائيلية حتى أنها باتت لا تحسب هذا الحساب الكبير لهذه المواقف، طارة لأنها مواقف غير مؤثرة بالشكل اللي هو مطلوب، حيث أن المطلوب هو فرض عقوبات اقتصادية على أقل تقدير على المستوطنات وقادة المستوطنين. نعم. وشخصيات التطرف.

0: حكومة، وكذلك مقاطعة إسرائيل، لأنه بدون هذه العقوبات وبدون تأثير ستبقى هذه العقوبات محتملة
1: نعم،
0: للجانب الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيلا دكتور رائد انعرات من نابلس، شكرا.
0: شكرا لك.
1: انتقل الآن لمناقشة التطورات في قطاع غزة، وينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا شادي شامية. شادي، استهدافات جديدة وشهداء جدد كذلك، يعني فقط نريد أن نعرف تفاصيل ما يجري الآن، تفضل.
2: بالفعل ليلى، ودعينا نتحدث عن القصف الأخير الذي استهدف دراجة كهربائية في حيتل الهوى جنوب مدينة غزة. وزارة الصحة قبل قليل أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 نتيجة استهداف دراجة نارية بصاروخين على الأقل، وإصابة عدد من الفلسطينيين نتيجة اكتظاظ تلك المنطقة بالنازحين في جنوب مدينة غزة. وكذلك أيضا استمر القصف المدفعي في هذه الأثناء على المناطق الشرقية من مدينة غزة في منطقة الشجاعية والزيتون، عدا عن عملية النصف التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأجزاء الشمالية من القطاع. نتحدث عن وسط قطاع غزة وما حدث أيضا في مستشفى شهداء الأقصى، حيث نفذت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم هجوم على خيمة تؤوي نازحين، بالإضافة إلى مخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدتان في داخل مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال إلى الشرق من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مع تقدم محدود لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة التي قامت بعملية تجريف في منطقة المصدر تحديدا. في جنوب القطاع أيضا في منطقة المواصي في خان يونس، شنت مسيرات إسرائيلية هجوم على خيام النازحين، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم حالة حرجة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. حتى هذه اللحظة ليلى، المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل ملحوظ وعلى ارتفاعات منخفضة في أجواء وعموم قطاع غزة، مع استمرار وتيرة التصعيد الإسرائيلي وارتفاعه، مع استمرار عمليات الاستهدافات للمدنيين في مناطق تواجد الفلسطينيين في المناطق المفترض أن تكون مناطق إنسانية، في ظل السيطرة الإسرائيلية المتواصلة على أجزاء كبيرة من قطاع غزة. وهذه المناطق أيضا تشهد عمليات قصف مدفعي وعمليات نسف متواصل، والاحتلال يسابق الزمن لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في المواقع التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، وتدمير كامل البنى التحتية، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الفلسطينيون في خيام النزوح هنا في المناطق الغربية من مدينة غزة، ونحن على أعتاب فصل الشتاء.
1: نعم.
2: وهذا المنخفض ربما الذي تشهده المنطقة في قطاع غزة، هناك حالة من الجمود.
1: نعم.
2: المعيشي في قطاع غزة وعدم توفر الخيام اللازمة للفلسطينيين في مخيمات اللواء،
1: خصوصا في وقت يتوقعون فيه تحرك من مجلس السلام، وهذا ما كان متوقعا على الأقل في هذه الفترة، ولكن ما نشهده على الأرض شيء مختلف تماما. شادي، أشكرك على هذه التفاصيل. شادي شمية من غزة، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان. كنا تحدثنا عن غارة إسرائيلية جديدة على مرتفعات علي الطاهر، طبعا سنناقشها، ونناقش كذلك التفاعل الجاري مع تصريحات المسؤول اللبناني لقناة الجزيرة وما أثارته من ردود فعل من جانب حزب الله. وأبدأ من صور في جنوب لبنان مع مراسلنا جوني تانيوس باستهداف تلت علي الطاهر وآثار هذا الاستهداف الجديد. جوني، لنبدأ به.
3: في العموم ليلى، المسار التصعيدي الإسرائيلي هنا في الجنوب اللبناني ما يزال متواصل من خلال الاعتداءات التي سجلت خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدا آخر هذه الاعتداءات الغارة على مرتفع علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر ومحيطها في قضاء النبطية، بالإضافة إلى غارة كانت سبقتها باتجاه منطقة وادي الحجير، وسلسلة الاعتداءات الأخرى التي تطال أطراف مختلفة من الجنوب اللبناني من من بينها أيضا بلدة المنصورية الواقعة هنا في قضاء صور إلى الناحية الغربية، دون أن ننسى عمليات التفجير ونسف المنازل والمباني التي لا تتوقف القوات الإسرائيلية عن تنفيذها، أكان في زوتر الشرقية في بلدة مركبة، بالإضافة إلى توغلات تحصل بين حين وآخر عند أطراف المناطق الحدودية. وبالتالي كل أشكال التصعيد، كل أشكال الاعتداءات حاضرة هنا في الجنوب اللبناني من خلال هذا المسار اللافت والمهم، والذي يثير خشية وريبة لدى الجانب الرسمي اللبناني. وكان المصدر المسؤول قد تحدث للجزيرة يوم أمس عن نهج إسرائيلي لإضاعة الوقت وتسويف الوقت وعدم تحديد موعد للجولة التفاوضية المقبلة، وتقديم اتهامات للجيش اللبناني أو إلقاء اللوم على الجيش اللبناني بأنه لا يقوم بالمهام المطلوبة منه، وتحديدا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية واتفاق الإطار. لبنان الرسمي يفهم أن هذا المسار الذي يعتمده الجانب الإسرائيلي يراد منه إعاقة كل الجهود الدبلوماسية والسياسية، وهناك خشية من مزيد من التصعيد الميداني في المرحلة المقبلة ربطا بالحسابات السياسية الإسرائيلية الداخلية وما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة. أيضا يوم أمس كان الأمين العام لحزب الله توقف عند هذا التصعيد الإسرائيلي وقال إن كل الاتفاقات التي حصلت لم تساهم ولم تؤدي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وبالتالي هنا أيضا كانت ملامة كبيرة وتهم للحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسلك مسار المفاوضات المباشرة، وهذا طبعا يعكس عمق الخلاف الداخلي. يوم أمس قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن هذا المسار التفاوضي هو الذي يشجع الجانب الإسرائيلي على مزيد من الاعتداءات، وهو عبارة عن تقديم تنازلات مجانية لا تؤدي إلى أي نتائج بحسب وصفه. وبالتالي المشهد بكلياته سياسيا وميدانيا دونه الكثير من الأسئلة، الكثير من التحليلات والترقب الكبير.
1: أشكرك جزيلا جوني تانيوس على هذه التفاصيل، شكرا. ننتقل الآن لملف التوتر الأمريكي الإيراني، وطبعا الحديث عن عقوبات قصوى تفرضها واشنطن على طهران. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، أما من طهران ينضم إلينا بابا وولد حرمة. أهلا بكما من جديد ناصر وبابا، وأبدأ معك ناصر للوقوف على المواقف الأمريكية إذا كانت هناك أي تصريحات جديدة بخصوص ما يشهده المضيق تحديدا في هذه الفترة، وأيضا موضوع العقوبات، تفضل.
4: نعم، من حيث المضيق ليست لدينا معلومة جديدة، والبيت الأبيض لم يتحدث أو سنتكم هذا الصباح على الأقل في الساعات القليلة الماضية، لكن يمكن القول إلى الآن أن كل الجهد الأمريكي في هذه اللحظة، وليس جهدا عسكريا بقدر ما هو جهد تحقيق وفرض عقوبات، وكما تعلمين الاعتقاد في الولايات المتحدة أن ذلك الاقتصاد الإيراني إنما نما واستمر وانتعش في الكثير من الأحيان على مدى السنوات الماضية بسبب رجال الحرس الثوري، وبالتالي الولايات المتحدة في هذه الحرب الآن بدأت تستهدف أضلع الاقتصاد الإيراني الذي تتبناه كما تقول الولايات المتحدة وخبراؤها عناصر من الجيش الإيراني وبالضبط من الحرس الثوري. وبالتالي توجه الجهد الأمريكي نحو ذلك الاقتصاد، لنقول الاقتصاد المظلم، الاقتصاد الذي لا نراه، الشركات الوهمية، الشركات في الواجهة، شركات صرافة مالية إلى آخره. والتحقيقات الأمريكية الآن أعطت بعض الأسماء منذ أمس خلال 24 ساعة، لاحظي معي أن التحقيقات الأمريكية قالت مثلا، تقول وزارة الخزانة الأمريكية أن تقديراتها وتحقيقاتها تؤكد بأن مثلا بنك مصر الإمارات يمثل كما تقول نقطة حيوية لوصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي، وبالتالي تسعى أمريكا لمنع الدولار الأمريكي من أسواق إيران الداخلية، ولذلك أيضا فرضت عقوبات على شخصية أخرى، السيد رضا محمد تأيدي وهو مدير فرع بنك ميلي في دبي. وبالتالي التحقيقات الأمريكية بدأت تتوجه الآن إلى ما وراء ذلك المشهد الاقتصادي الإيراني من واجهات تبدو كما يقول الأمريكيون شرعية، لكن في الحقيقة هي واجهات لاقتصاد مظلم، اقتصاد في الظل يمكن إيران من الاستمرار في هذا الحرب، وبالتالي يجب كسر هذا المنطق. أموال، تقول أيضا هناك شركة ثالثة خلال 24 ساعة هذه العقوبات، العقوبة الثالثة ضد شركة أخرى لا تعطى اسمها لكن مقر في هونغ كونغ، تقول الولايات المتحدة هذه الشركة تساعد في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات. إذن الولايات المتحدة ليلة الآن تهاجم بشكل مباشر اقتصاد الواجهة الإيراني.
1: أي هي تلاحق إذن أي مؤسسة يمكن أن تقدم أي فرصة لطهران للالتفاف على العقوبات. ناصر أشكرك على هذه التفاصيل وأنتقل إليك. بابا، في طهران يعني ما رد الفعل في طهران على هذه الملاحقات التي تأخذ بعدا آخر، ربما هذه المرة تختلف فيه عما كان يجري في السابق من عقوبات؟
5: نعم ليلى، تنظر طهران إلى هذه العقوبات وإلى تفاصيلها وإلى هذه العقوبات الثانوية التي تفرض على جهة وبنوك ومؤسسات مالية وربما الدول تتعامل تجاريا واقتصاديا مع إيران، تلك التلويحات وتلك التهديدات الأمريكية، ترى فيها الولايات ترى فيها طهران محاولة من الولايات المتحدة لفرض سيطرتها خارج أراضيها، تقول إن فيها انتهاك لسيادة الدول، تدعو المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، منها العام، مجلس الأمن، تدعو كل هذه الجهات وكل دول العالم إلى الوقوف بحزم ضد ما تعتبره محاولة أمريكية لفرض سيادة الأمريكية وانتهاك سيادة الدول وخرق مبادئ القانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة كما تقول الخارجية، وتكرر في بيانات مختلفة باسم الخارجية تصريحات لوزير الخارجية عباس عراقجي، رسالة له إلى الأمين العام، إلى الأمم المتحدة، وكذلك لمجلس الأمن ولنائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي، وكذلك كل المسؤولين الإيرانيين. بالنسبة لهم هذه العقوبات جائرة أصلا في حين فرضت على إيران، لكنها يصبح الأمر أكثر فقاعة، يقول المسؤولون الإيرانيون، حين يتجاوز ذلك إلى محاولة ذني الدول، ذني الأفراد، ذني الشركات، ذني الموانئ والبنوك والمطارات عن التعامل مع إيران. هذا ما تقوله وتؤكده الخارجية الإيرانية، وبتوازي مع هذه العقوبات وتفككها وهذه العقوبات ومظاهرها وكذلك العقوبات الثانوية، يشدد المسؤولون الإيرانيون هنا على ضرورة التصدي لها، يقولون إن إيران عاشت في ظل العقوبات وأن بإمكانها التصدي، ويؤكدون على ضرورة وحدة الصف والانسجام. كانت هناك هذه الرسالة للمرشد الإيراني، أكد فيها على ضرورة عدم إعطاء أي فرصة، عدم تصريح، ربما عدم الحديث عن أوجه النقص في إيران بما قد يستغل بالطريقة التي قد تشكل مكسبا للعدو وفق تعبيره. وكانت هناك هذه التعقيبات على هذه الرسالة من طرف الرئيس مسعود بزشكان ومسؤولين آخرين، تدعو كلها إلى الامتثال وكذلك إلى الوحدة والانسجام في مواجهة هذه العقوبات.
1: شكرا جزيلا بابا ولد حرمة من طهران طبعا، وشكر موصول لناصر الحسيني في واشنطن. سنستمر في نقاش هذا الملف مع ضيفينا هنا في الاستوديو، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا وسهلا بكما. دعني أبدأ معك دكتور صدقيان، يعني واضح أن واشنطن ترسل رسالة هذه المرة تقول فيها يعني ربما تغاضينا في السابق عن الطرق الالتفافية كانت تستطيع طهران أن تصمد فيها جراء عقوبات في السابق، لكن الأمر هذه المرة مختلف، سنلاحقها مؤسسة مؤسسة، وقد بدأنا بالفعل واستمعنا إلى ما قاله ناصر عن مؤسسة ملي في طهران في الإمارات وغيرها. هل هي مسألة وقت قبل أن تشعر طهران بوطأ هذا الموضوع؟
6: ليلى، منذ العام 2018 عندما انسحب الرئيس ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، وزارة الخزانة الأمريكية أسست مكتبين خاص تابع لوزارة الخزانة ولم يرتبط بالسفارة الأمريكية، واحد في دبي والآخر في تايلاند، في سنغافورة.
1: سنغافورة نعم هي التي
6: نعم في سنغافورة.
1: نعم.
6: هذين المكتبين كانوا يراقبان محلات الصرافة والشركات وكيفية الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وبالتالي مئات من الشركات والشخصيات وضعوا تحت الرقابة وتحت المقاطعة الاقتصادية.
1: ولكن يبدو أن ما تقوم به واشنطن الآن مختلف.
6: الآن هم هذه شركتين، واحد رئيس البنك والآخر رئيس شركة أو صرافة في
1: ولكن الإعلان الإماراتي لا يمكن أن نتغاضى عنه، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
6: الآن السؤال، عندما تفرض عقوبة على مدير فرع بنك ملي في دبي، هل إن دبي سوف تقع تحت المحاصرة والمقاطعة؟ هذا هو السؤال الكبير. هل إن سنغافورة كدولة سنغافورة سوف؟
1: ولكن الموقف الرسمي الإماراتي كان واضح، يعني هي لن تسمح بمثل هذه الإجراءات. ولكن السؤال ربما الأهم، ونعود لقضية الصين. تيم كونستانتاين، الاستثناءات هي في البنك، في البنوك الصينية، وهي ربما الأكثر تأثيرا. لماذا يعني هذا التعامل بهذه الطريقة مع الصين تحديدا؟ هل لأنها لا تريد أن تخسرها في هذه المرحلة؟ وما الذي سيترتب على ذلك إذن؟
7: لا أعتقد أن أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن استثناءات أو إعفاءات بالنسبة إلى الصين. نعم بالنسبة إلى الصين، ولكن الأجال الزمنية هي التي تم الإشارة إليها، وهناك أوجه عملية. إذا ما كنا نتحدث عن سلع تنقل من هذا الجزء من العالم نحو الصين، هناك مهل زمنية، هناك فترة زمنية يمكن أن تكون السفينة قد انطلقت لكنها لربما لم تصل بعد إلى الموانئ الأخيرة. هناك فترة من أسابيع أعتقد أنها مرحلة، وبعد ذلك ما من تبادلات جديدة تتم، ولكن تلك التي انطلقت أفترض أنها سوف يسمح لها.
1: هل أفهم من كلامك أن التعويل هي أنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ طهران تعاني فعليا من وجهة نظر واشنطن، وأن هذا التصميم على العزل الاقتصادي لطهران سيحصل آجلا أم عاجلا؟
7: لا أعتقد أننا نتحدث عن فترة بعيدة في المستقبل. إذا ما عدنا إلى فترة 8 إلى 10 أيام، تم الإعلان هناك إنفاذ جديد للعقوبات، ولكن الأمر لم يصبح رسميا حتى يوم الاثنين. في هذه الأيام 3 و4 قالت إيران بشكل متكرر ليست جديدة ولن تؤثر إلى آخره، ولكن في اليومين الماضيين استمعنا إلى تصريح المرشد الأعلى وتحدث عن المشكلات الاقتصادية والتضخم وكل هذه المسائل الاقتصادية التي يتعين على الإيرانيين أن يتعاملوا معها بوحدة في الموقف. طبعا نحن لم نسمعه شخصيا يدلي بهذه البيانات، ولم نسمعه أصلا يدلي بأي تصريحات، والرئيس الإيراني أيضا أقر بالتبعات الاقتصادية الصعبة حتى في غضون أقل من أسبوع. إذن سوف نرى التأثير الكبير على وجه السرعة، بالإضافة إلى تأثيرات قطع الإمارات العربية المتحدة لكل التبادلات المالية والتجارية والحصار الأمريكي. إيران ليس باستطاعتها أن تحرك النفط من الموانئ وإليها، كل هذه العوامل سوف تؤثر سلبا على إيران.
1: إذن رهان واشنطن ربما على أن إيران لن تستطيع أن تصمد اقتصاديا، ولكن السؤال ماذا عن الصمود السياسي؟ وربما هو الذي يستحق أن نتحدث عنه في هذه المرحلة، وكيف يمكن الموازنة بين الاثنين في مثل هذه الظروف.
6: لا يوجد هناك لدينا مؤشرات بأن النظام السياسي في إيران يريد أن يتنازل أو أن يستسلم، يرفع الراية البيضاء، هذا ما يريده.
1: ليس هناك نظام يريد أن يتنازل، لنتفق على ذلك. نعم. ولكن السؤال، هل يستطيع أن يصمد؟
6: لحد الآن هناك تماسك سياسي موجود في داخل البلد، هناك تماسك سياسي أكثر من السابق، تماسك عسكري أيضا أكثر من السابق. الوضع الشارع الإيراني، الجانبين الأمريكي والإيراني كنظام سياسي يراهنون على هذا الشارع. الجانب الأمريكي يريد من هذا الشارع أن ينتفض ضد قيادته وضد نظامه السياسي. الحكومة الإيرانية والنظام السياسي في إيران أيضا يراهنون على هذا الشارع من أنه لن يستمع إلى الرئيس ترامب وهو يطالب بإزالة العقوبات، وهم ملتحمين مع أو يقفون مع النظام السياسي في إيران، مع الحكومة الإيرانية، مع الحرس الثوري ومع كل المؤسسة العسكرية. السؤال الكبير المطروح حاليا، هل أن الدول جميع الدول تلتزم بهذه القواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية؟ لأن هذه القواعد قواعد تخص الاقتصاد العالمي الجديد، النظام العالمي. هل إن النظام العالمي يقبل مثل هذه القواعد بأن شركة في هذه الدولة أو تلك تتعامل مع إيران، إذن يجب أن توضع تلك الدولة أو هذه الدولة توضع تحت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية وليس مثلا مجلس الأمن الدولي؟ الآن هذه عقوبات أحادية لدولة معينة اسمها الولايات المتحدة، لكن هل تستطيع دولة مثل الولايات المتحدة أن تفرض قانونها الخاص على بقية الدول؟ هذا هو السؤال الكبير المطروح على الطاولة.
1: طيب. هذه نقطة مهمة. بالأمس لم تتح لنا فرصة إكمال فكرة موضوع روسيا. طبعا ضمن العقوبات المفروضة على روسيا أصلا هناك يعني ما يفرض على روسيا أن تلتزم بأمور معينة، ولكن المزج بين ملفين، الملف الروسي والملف الإيراني، وهنا نتحدث عن موضوع أوكرانيا فيما يتعلق بروسيا ولكن أيضا فيما يتعلق بإيران، هذا المزج هل يمكن أن يضعف الملفين بدل أن يقويهما؟ وصلت فكرة؟
7: لا أعتقد أنه يضعف الملفين، ولكن عندما يطرح السؤال هل سوف تفرض الولايات المتحدة على الصين أن تمتثل أو روسيا تمتثل، الولايات المتحدة لديها مشكلات متعددة مع روسيا وفرضت عقوبات عليها، ولكن الحقيقة هي أنه في وجود عقوبات ثانوية فرضت على روسيا الأمر لن يتغير كثيرا بالنسبة إلى واقع العلاقات الاقتصادية لروسيا والولايات المتحدة. روسيا لديها حوافز محدودة بالحد الأدنى، عدد من الدول لا تود أن توقف عن التداول مع الولايات المتحدة، ولكن روسيا أصلا في موقف صعب، ومنذ فترة الولايات المتحدة وروسيا حاولتا أن تؤثر سلبا على بعضهما. إذن هذه العقوبات لن تغير بالشيء الكثير، قدرة روسيا على التعامل مع إيران لن تتأثر بعقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة،
1: ومن ثم ممكن أن تعتمد عليها إيران تتصدى ربما لهذه الموجة الجديدة، ولن يحدث الأثر الذي تريده واشنطن. هذا ممكن؟
7: أعتقد أن التأثير سوف يكون قائما، وخصوصا لأن روسيا مشتتة في انتباهها في مكان آخر. لو كنا في أوقات السلم طبعا روسيا يمكنها أن تركز على مساعدة إيران، ولكن روسيا لديها أنشطة مرتبطة في فنائها الخلفي في أوكرانيا.
1: إذن دكتور، روسيا مشغولة أم أنها ليست مشغولة بما يكفي لتدرك أهمية بقاء النظام الإيراني في لها بالنسبة لها في هذا الوقت؟
6: يعني لا يمكن لنا أن نعتقد بأن روسيا هذه الدولة الكبيرة لا يهمها المحيط الأمني والسياسي. الآن إيران بالإضافة إلى هذه الدول آسيا الوسطى، إيران هو حاجز كبير، وبالتالي هي ترغب بصمود إيران أمام الولايات المتحدة حتى الصين. ليس من مصلحتها انهيار النظام السياسي في إيران، لأنها تملك بمشكلة كبيرة جدا مع تايوان والولايات المتحدة وبحر الصين، والأمريكيون قالوا بأن الأولوية بعد الشرق الأوسط الأولوية بحر الصين وتايوان، وبالتالي إيران أيضا تريد صمود إيران.
1: تقصد الصين أيضا تريد
6: الصين تريد صمود إيران. نعم، في الدول المحيطة بإيران حاليا 8 دول أعلنت موافقتها عن الموافقة على القوانين الجديدة، قوانين المقاطعة. 8 دول لم تعلن عن موافقتها لحد الآن، وعندما لم تعلن يعني هناك 50-50. الباكستان أعلنت، الباكستان قالت بأننا لا غير معنيين بالقواعد الجديدة في التي فرضتها الولايات المتحدة. الصين أيضا، الصين الآن الصين دولة كبرى، عندما تعارض هذه القواعد هي تعلم ما تقول، وهي لا تريد أن تكون هذه القواعد أسس يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي. وبالتالي هذه الدولة القوية إيران تمتلك معها بمعاهدة أو اتفاقية لمدة 25 عاما بقيمة 450 مليار دولار، وهناك الكثير من التعاون بين إيران وبين هذه الدولة القوية اقتصاديا في العالم.
1: على العموم يعني واضح أن هذه النقطة تحديدا فيها الكثير ليقال، والأيام القادمة في الواقع ستحدد كيف سيكون التأثير، ولكن نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا دكتور صدقيان، شكرا جزيلا تيم كونستانتاين. تسعى الإدارة الأمريكية إذن عبر تشديد العقوبات لزيادة عزلة إيران عن النظام العالمي المالي، لكن طهران ظلت تعمل منذ سنوات على بناء شبكة داخلية للمدفوعات وأخرى موازية لتحريك الأموال عبر الحدود. التفاصيل مع يوسف خطاب.
8: مفارقة تبدو لافتة، إيران تملك نظاما مصرفيا متطورا في الداخل، لكنه يعيش إلى حد بعيد خارج النظام المالي العالمي بسبب العقوبات. فمنذ فصل بنوك إيرانية عن شبكة سويفت في 2012 ثم في 2018 لم تتوقف التحويلات، بل انتقلت بصورة أكبر للصرافات وشبكات الدفع المحلية. في الداخل تعمل شبكة شتاب كعمود فقري للمدفوعات، تربط البنوك وأجهزة الصراف ونقاط البيع بعيدا عن البنى المالية الغربية. أما بشأن التجارة الخارجية فقد أصبحت شركات الصرافة وسيطا بين المصدرين والمستوردين لتوفير العملات الأجنبية وتحريك الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية لتجاوز القيود الأمريكية. واشنطن تصف هذه المنظومة بمصارف الظل، ونفذت خلال هذا العام وحده 8 عمليات عقوبات ضد شبكات مرتبطة بالتمويل الإيراني. البنك المركزي الإيراني أنشأ نظام نيما، وهو النظام الموحد لمعاملات الصرف الأجنبي، ويستهدف توفير العملات الأجنبية للمستوردين وأيضا توجيه عائدات الصادرات النفطية والسلع عبر قنوات منظمة ومراقبة. كما أنشأ نظام سنا، وهي منصة لجمع وتتبع بيانات أسعار الصرف النقدية المعتمدة في شبكة الصرافة الرسمية لحظيا. العملات المشفرة أصبحت جزءا متزايدا من منظومة تحويل الأموال وحفظ القيمة خارج البنوك، وبلغ حجم نشاط العملات المشفرة المرتبط بإيران حوالي 7.780 مليار دولار خلال العام الماضي، في مؤشر على اتساع الاقتصاد المالي الموازي. وتقدر تشيناليسيس أن جهات مرتبطة بالحرس الثوري شكلت نحو 50% من النشاط المشفر الإيراني في الربع الأخير من 2025، وبأكثر من 3 مليارات دولار خلال العام نفسه. ويظل النفط والبتروكيماويات المصدر الأهم للنقد الأجنبي، ما يجعل المعركة الحقيقية لطهران لا تتعلق بالصادرات، بل بشأن كيفية تحويل أموال عائداتها إلى أموال قابلة للاستخدام. وهكذا أصبح النظام الإيراني يعمل بمسارين متوازيين، بنوك ومدفوعات رسمية في الداخل، وصرافات وشركات واجهة وعملات رقمية لتحريك الأموال عبر الحدود. وبالتالي كلما شددت واشنطن الخناق على البنوك اتسعت شبكة الظل، فتحولت المواجهة من حصار مصرفي إلى مطاردة مستمرة لكل دولار يتحرك من النفط الإيراني إلى الصرافة أو العملات الرقمية.
1: والآن إلى نيبال التي لا تزال ترزح تحت وطأة الفيضانات التي ضربت حدودها مع الصين، وأسفرت حتى الآن عن مصرع 626 شخصا، في حين لا يزال البحث جاريا عن آلاف المفقودين. من بلدة بتر شمال نيبال ينضم إلينا سامر علاوي. سامر، من واقع يعني متابعاتك وما تشاهده على الأرض، ما الذي يمكن أن تحدثنا فيه عن الوضع الآن وعن الجهود الوصول إلى المفقودين؟ تفضل.
9: نعم، إذا تحدثنا عن عشرات الكيلومترات من المناطق المدمرة على طول الأنهر، فهذا يعني أن هناك قرى كاملة قد أزيلت، ورأينا اليوم بعض هذه القرى التي لم يعد هناك شيء قائم فيها، والبيوت التي على جنبات النهر أو على جنبات الفيضان كذلك هي متضررة وآيلة للسقوط. أعداد القتلى تقدر بالآلاف وليس بالمئات أو ألف أو ألفين كما تقول الحكومة، بحسب تقديرات حتى مسؤولين في الحكومة ومؤسسات إغاثية وإنسانية. الوضع هنا ما زال صعبا جدا، ويستغرق وقتا حتى يمكن الوصول إلى المناطق المقطوعة والمناطق المنكوبة، لا سيما أن الجيش وحده هو الذي يتولى العملية بشكل رئيسي
1: في إذن العدد هذا
9: في عمليات البحث والإنقاذ. وبعد
1: أسفل المقاطعة سامر، يعني العدد هذا التي أفصحت عنه الحكومة 626 هذا فقط بسبب يعني الجثث التي تم التوصل إليها، وكما ذكرنا هناك عشرات الآلاف من المفقودين، والسؤال يعني ماذا تفعل الحكومة من أجل الوصول إلى هؤلاء المفقودين؟ هل هناك أي مناشدات لجهات دولية؟ هل هناك شركات خاصة من

0: الخارج مثلا تساعد في عمليات البحث؟
1: أولا الحكومة نشرت 15,000 جندي للمساعدة في عمليات الإنقاذ مدعومين ب 14 مروحية، وكذلك خصصت عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية من بوابتين، هي مجلس مكتب تنسيق الخدمات الإنسانية والجيش. هناك تلقت 14 عرضا من حكومات صديقة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات الإنسانية، لكنها تتحفظ على إرسال قوات عسكرية، ورغم نقص طائرات العمودية فإنها لم تقبل حتى الآن إرسال قوات عسكرية من دول أخرى للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وهناك يبدو كما سمعنا هنا من محللين سياسيين ومراقبين أن هناك حساسية في الموقف بين الصين والهند على وجه الخصوص مع دول أخرى، لا ترغب البلاد بشكل عام هنا أن ترى تدخلا أجنبيا في شؤونها الداخلية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالجنود والقوات العسكرية، حتى لو كانت المسألة ملحة في مسألة المساعدات الإنسانية. لكن قبلت الحكومة من هذه الدول، خاصة الدول التي لها رعاية في من بين المفقودين، في أن ترسل مساعدات فنية ومساعدات محدودة في التعرف على هويات الجثث وعمليات البحث والإنقاذ، وكذلك من مثل المختبرات الفنية DNA وغيرها، ولكن دون إرسال طائرات أو معدات عسكرية ثقيلة إلى هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك فإنها سمحت بوصول أو استعدت لاستقبال أي مساعدات إنسانية وطبية ومساعدات مالية تمكن الهلال الأحمر، الهلال الصليب الأحمر، الصليب الأحمر النيبالي والحكومة النيبالية من الوصول بالمساعدات إلى المناطق المتضررة. هناك كثير من اللغط في هذا الأمر في داخل نيبال، وهناك احتجاجات من قبل المؤسسات الإغاثية التي تقول أن الجيش احتكر العملية ولم يسمح لها بالوصول إلى تلك المناطق. عمليا لا يوجد هناك وسيلة للوصول، والجهة الوحيدة التي يمكنها أن تصل هي الطائرات العسكرية التابعة للجيش فقط. وهناك 40
0: ونستطيع فقط أن نتصور إذا حجم المعاناة لدى لدى أهالي عشرات آلاف من المفقودين. أشكرك سامر على هذه التفاصيل. آسفة مضطرة المقاطعة. إذا هذه التغطية تتواصل على رأس الساعة في ملا.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
12: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريباً.

0: كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
2: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما معطك لينا.
3: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
4: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك بحق

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد اللافت لتطورات حرب روسيا على أوكرانيا. وفي آخر المستجدات في الضفة الغربية، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر في منطقة رأس العين بالبلدة بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر محلية أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرى جنوب نابلس. في الأثناء، قال رئيس مجلس قرية المغير بقضاء رام الله للجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل القرية الوحيد منذ نحو 20 ساعة، مؤكدا أن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من المستوطنين مسلحين بحماية جيش الاحتلال. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين، 2 منهم في غارة على حي تل الهوى بمدينة غزة، والثالث استشهد في غارة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في الاستهداف على وسط القطاع. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران، قال الرئيس الإيراني أن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. رئيس البرلمان الإيراني قال أن وزير الخزانة الأمريكي يكذب بحديثه عن إخراجهم 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز في آخر أسبوعين. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي الذي استهدف أمس مدينة بوتشا شمال غربي البلاد إلى 37. نبدأ من تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة ثروة التطورات في الضفة الغربية متلاحقة، منها من قبل المستوطنين وأخرى من قبل الجيش الإسرائيلي. ضعينا في صورة ما يجري.
1: بالفعل، فداء عديد من المناطق تركزت فيها هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال لهذا اليوم، من بينها بلدتي قصرى وجلود جنوبي مدينة نابلس، بلدات المغير والطيبة وبرقة بقضاء مدينة رام الله. وفي التفاصيل، صباح هذا اليوم حاصر مستوطنون مجموعة من المواطنين في منزل قيد الإنشاء في بلدة قصرى جنوبي مدينة نابلس. هذه البلدة التي لا تزال قوات الاحتلال والمستوطنين يحاصرون عائلتي أبو حسان أو حسان وأبو ريدي لليوم 21 على التوالي. خلال هذا الهجوم، بدأ المستوطنون أو العشرات حقيقة وفقا لشهود العيان، العشرات من المستوطنين حاصروا عدد من المواطنين داخل هذا المنزل قيد الإنشاء، وعندما هب سكان القرية لحماية المواطنين والتصدي لهجمات المستوطنين، بدأ المستوطنون بالاعتداء عليهم بالضرب. بعد وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قنابل الصوت والغاز، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني إن المستوطنين قاموا بالاعتداء على مركبة إسعاف حاولت الوصول لنقل المصابين من تلك المنطقة التي تعرضت للهجوم. بعد ذلك، وصلت قوات كبيرة حقيقة من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة إلى

0: هذه المنطقة التي يكثف المستوطنون من اعتداءاتهم عليها وعلى المواطنين فيها، ونحن نتحدث تحديدا عن منطقة جبل رأس العين. وقامت قوات الاحتلال بالانتشار في المنطقة، وأصدر جيش الاحتلال بيان قال فيه إن مجموعة ممن وصفهم فدا بمثيري الشغب، أي المقصود هنا المستوطنون، قاموا بالاعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة هناك تواجد لقوات الاحتلال في محيط المنازل المحاصرة، نقصد هنا حسان وأبو ريدة، وأيضا كان هناك انسحاب لعدد من القوات التي وصلت للمنطقة بعد هذا الحدث. قرب قرية قصرة، نتحدث عن قرية جلود التي قام مستوطنون بالاعتداء على أفراد من عائلة الطوباصي، كانوا برفقة صحافة أجنبية توجهوا إلى المنطقة التي كانوا يعيشون بداخلها، المنزل تحديدا الذي سيطر عليه المستوطنون، وقام المستوطنون بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، عدد منهم نقلوا إلى مشفى مدينة رام الله. في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله، هذه القرية التي لا تزال تتعرض إلى إغلاق منذ أكثر من 24 ساعة، قوات الاحتلال تغلق المدخل الغربي لهذه القرية، وهو المدخل الوحيد فدا المتاح لحركة المواطنين الفلسطينيين، وبعد ذلك سمح للمستوطنين فقط بالتحرك بين منازل المواطنين الفلسطينيين. هاجموا منزلا جديدا، قاموا بالاعتداء على عائلة فلسطينية، وعندما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي باشرت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. بينما قامت قوات الاحتلال أيضا فدا باعتقال صاحب المنزل المعتدى عليه من المستوطنين، وقامت مجندات إسرائيليات بالاعتداء على زوجته ومجموعة من النسوة بالضرب المبرح. أيضا قوات الاحتلال في هذه الأثناء التي نتحدث فيها تقتحم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير بادعاء البحث عن أغنام تم سرقتها من المستوطنين، ولكن رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا أكد للجزيرة أنه منذ 24 ساعة يعمل المستوطنون وهم مسلحون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مزارع المواطنين الفلسطينيين، وسرقوا على الأقل 20 رأسا من الماشية وفقا للمصادر المحلية وما وثقه مجلس هذه القرية. وزارة الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا يتعلق باستمرار حصار وإغلاق قرية المغير، وتقول الخارجية الفلسطينية في بيانها إن تغذية ما وصف بإرهاب المستوطنين وتسليحهم ومنحهم غطاء قانوني وحماية مطلقة من قبل قوات الاحتلال تنذر بانفجار الأوضاع، وسيكون لها مآلات يصعب السيطرة عليها، لذلك طالبت بحماية دولية وتدخل دولي عاجل لوقف ما وصفته بإرهاب المستوطنين المنفلت في مناطق عديدة في الضفة الغربية. وبالتزامن مع ما حصل في قرية المغير وما لا يزال أيضا يحصل، كان هناك هجوم جديد نفذته مجموعة من المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في قرية برقة بقضاء رام الله. وعند الحديث عن قرية برقة فدا، نحن نتحدث على أن المستوطنين أقاموا قبل تقريبا 7 أيام من الآن بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من متنزه البلدة ومن الملعب الرياضي في هذه البلدة، وبالتالي حرم المواطنون الفلسطينيون من هذه القرية، من المكان الوحيد الذي من الممكن أن يتنزهوا فيه، وقاموا بالاعتداء على المواطنين والمزارعين من أكثر من منطقة، وقاموا بتحطيم زجاج مركبة. في هذه الأثناء أيضا تقتحم قوات الاحتلال قرية برقة بالإضافة إلى قرية المغير فدا.
1: شكرا لك ثروة شقرة، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ينضم إلينا من رام الله هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية. سيد هاني، عندما يطلق وصف مثيري الشغب على بعض المستوطنين، هل يتبع ذلك أي مسؤولية أو أي محاسبة لهؤلاء؟
2: مساء الخير. أولا ليس من الطبيعي ولا المقبول أن يطلق عليهم مثيري الشغب، هم إرهابيون يقومون بتنفيذ مخططات رسمية مقررة من الحكومة الإسرائيلية ويشجع عليها وزراء بالإعلام وليس بالبيوت المغلقة، وهذا يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات بشكل جنوني. الاعتداءات الإسرائيلية سواء من المستوطنين أو من جيش الاحتلال، على سبيل المثال اليوم قام جنود الاحتلال بضرب قيادي من حركة فتح عبد الفتاح حمايل وهو نائب سابق، قاموا بضربه بدون أي سبب ضربا مبرحا وهو من قرية كفر مالك. هناك كل يوم 10

0: حتى الدعم لهؤلاء واضح، ولكن حتى عندما يتم إطلاق وصف مثيري الشغب، هل يعني ذلك بأي احتمال أو أي إمكانية لوضع أو على الأقل محاسبة هؤلاء؟
1: على سبيل المثال، منذ بداية هذا العام أكثر من 15,000 اعتداء، سواء من المستوطنين أو من جيش الاحتلال. تم توجيه لوائح اتهام إلى أقل من 5% من هذه الحوادث. لم يتم إدانة أي شخص ولا محاسبة أي شخص. إذن كل هذه العملية مجرد زرا للرماد في العيون ومحاولة الفصل ما بين ما يقوم به المستوطنون وما بين ما تقوم به الحكومة، لأنهم يعرفون تماما أن اتضاح ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال أمام العالم سيزيد من عزلة إسرائيل وسيزيد من المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل. كما تعرفين الآن في عدد من الدول خاصة الأوروبية بدأت باتخاذ عقوبات، صحيح أنها عقوبات صغيرة حتى الآن، ولكن يمكن لهذه العقوبات أن تكبر، وخاصة أن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال تأتي في سياق مخطط شامل لضم الضفة الغربية باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل، جزء من الأرض المحررة، وهذا ما يعلنونه صباح مساء. إذن الموضوع ليس مجرد أحداث منعزلة متفرقة، وإنما هم رأس الحربة لتطبيق مخطط متكامل.
0: طيب، برقة، جلود، قصرة، المغير وغيرها من القرى الفلسطينية، هل تتوقعون أن ترتفع وتيرة الهجمات، هجمات المستوطنين في المرحلة المقبلة؟
1: أعتقد أن هذا توقع يعني مرجح جدا. هناك إعلانات عن استعدادات لشن هجمات يعني في مناطق متفرقة، حتى وصل الأمر إلى إقامة 30 بؤرة استيطانية في مناطق بي. طبعا يتفاخر نتنياهو بأنه أقام أكثر من 100 مستوطنة وأكثر من 185 بؤرة استيطانية. هم أقروا إقامة 40,000 وحدة استيطانية في أثناء هذه الحكومة، نفذوا 900 حريق في الثلاث سنوات الأخيرة. هذا يعني أن هناك مخطط يتصاعد كثيرا في هذه الأيام، مرشح للتصاعد أكثر، لأننا نلاحظ أن الاستطلاعات تشير إلى أرقام أقل للحكومة. كلما تصبح الأرقام أقل متوقع أن يكون هناك سعار وجنون وإرهاب أكثر.
0: طيب، فيما يتعلق بالمستوطنات التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية بأنها مستوطنات غير شرعية، كيف يتم التعاطي معها في ظل هذه الاستراتيجية التي أشرت إليها دكتور هاني؟
1: إذا أخذنا نموذج مثلا على سبيل المثال ما يجري في قصرى، منذ 13 يوما بدأت المسألة بإقامة خيمة صغيرة، ثم اعتداء على منازل ومحاصرة منازل، ثم بدأ يتكاثر المستوطنون، وأصبح حتى يعني أصحاب هذه المنازل لا يستطيعون أن يتنقلوا، محاصرين تماما، لا يصل إليهم الطعام ولا الماء ولا ومقطوع عنهم الكهرباء، وأصبحت هذه البؤرة تكبر أكثر وأكثر. ماذا تفعل الحكومة الإسرائيلية؟ قام اليوم جنود الاحتلال بإبعاد المستوطنين أمام الكاميرات، ثم أشارت يعني وكالة رويترز أن هؤلاء عادوا مرة أخرى بالعشرات. هذا الأمر يصبح أمرا عاديا، يتم التعايش معه، يتم التكيف معه، ثم تصبح هذه البؤرة أكبر وأكبر، تصبح لديها مناطق حيوية وشوارع وأمن ومياه وكهرباء، ومن ثم يتم طرد مزيد من السكان الفلسطينيين وجعل الحياة في هذه المنطقة جحيما لا يطاق، وتصبح البؤرة هذه كبيرة جدا. بعد ذلك بعد شهر شهرين سنة سنتين يتم شرعنة هذه البؤرة، تصبح مستوطنة شرعية، وهذا يقتضي مساحات أكبر ومصادرة أراضي أكثر وطرد سكان أكثر. هذه هي العملية التي تتم، تبدأ بخيمة صغيرة وتنتهي بمستوطنة كبيرة، وبعض المستوطنات تحولت إلى مدن، وهذا بكل معنى الكلمة ليس من قبيل المبالغة. هناك مستوطنات فيها جامعات وليس مجرد مستوطنات. إذن الأمور هي مزيد من ضم الأراضي، مزيد من تهويدها، مزيد من استيطانها للاقتراب من تحقيق الهدف الكبير وهو ضم الضفة الغربية. لا يستطيعون أن يضموها مرة واحدة لأن هذا سيثير ردود فعل كبيرة، ولكن يقضموها بالتدريج وبشكل يومي وبشكل دائم، تصبح أمرا عاديا. نصحى في بعض الأيام ونجد أن الأرض قد استوطنت وهودت، ويتم إعلان الضم كخطوة نهائية بدون ردود فعل كبيرة.
0: هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات، شكرا لك.

0: إلى تطور آخر، حيث أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قالانديا التابع للأونروا شمال القدس ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قالانديا يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
1: هذا هو مركز قالانديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد نزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
2: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح واحلامهم راحت.
1: بينما ينظر محمد الى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف ابو لطيفه ذاكره تعود الى اكثر من 5 عقود. تخرج يوسف ابو لطيفه من مركز قالانديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته انذاك اكثر من مجرد ورقه، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين. بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
3: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم. واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة، لولا الشهادة ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
1: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قالانديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
4: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بأقول أثرها النفسي كبير جدا.
1: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأونروا فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
5: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. انتصر نصارى، الجزيرة، من محيط مخيم قالانديا شمال القدس، فلسطين.
0: إلى التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل جزيرة شادي شامية. شادي، الغارات الإسرائيلية حصدت أرواح فلسطينيين هذا اليوم، بالإضافة إلى ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي عن استهداف قيادي في الذراع العسكري لحركة حماس. هل اتضحت هوية المستهدف بداية، وماذا عن ما سجل من غارات إسرائيلية؟
6: بالفعل فدا 3 شهداء حصيلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ساعات الصباح. المسيرات الإسرائيلية تشن هجوم واسع على مناطق مختلفة من قطاع غزة. أبدى بالتطور الأخير في حيتل الهوى تحديدا في مدينة غزة. استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة كهربائية كان يستقلها فلسطينيان وسشدا على الفور وصلا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة، بالإضافة إلى

0: عدد من الإصابات نتيجة هذا الاستهداف، وهي منطقة مكتظة بالنازحين في حي تل الهوى في المناطق الغربية من مدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني في المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي الذي تقدم بعدد محدود من الآليات الإسرائيلية في منطقة المصدر وأطلق النار باتجاه الفلسطينيين، وصدر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. والحدث الأبرز في دير البلح حينما استهدفت أيضا مسيرة إسرائيلية خيمة ومخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان في باحة مستشفى شهداء الأقصى. والجيش الإسرائيلي قال في بيانه أنه استهدف قياديا في حركة حماس، لكن ما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى هو إصابة لعدد من الفلسطينيين بينهم سيدتان، بالإضافة إلى تدمير واسع في ممتلكات مستشفى شهداء الأقصى، مخزن يحتوي على عدد من الأدوية وكذلك خيمة تأوي عدد من النازحين. في جنوب القطاع أيضا فدا استمر المسيرات الإسرائيلية في هجومها على مواصي مدينة خان يونس، حيث استهدفت أيضا خيمة وأيضا إصابت عدد من الفلسطينيين، وصل عدد منهم إلى مجمع نصر الطبي، وصل بحالة حرجة عدد من الإصابات وصلت بحالة الحرجة حسب ما أفادت به مصادر طبية في مستشفى نصر في مدينة خان يونس. القصف أيضا المدفعي متواصل على المناطق الشرقية من مدينة غزة، تحديدا حي الشجاعية والزيتون. الجيش الإسرائيلي لازال يوصل قصفه المدفعي على المناطق التي يسيطر عليها، وقصف مدفعي آخر في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. المسيرات الإسرائيلية لازالت تحلق في أجواء مدينة غزة وأجواء عموم القطاع وسط خشية لدى الفلسطينيين وترقب لمزيد من التصعيد ومزيد من الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم وفي الأيام السابقة. وهذا ما تابعناه خلال اليومين الماضيين، هناك كثافة في الغارات الإسرائيلية على المدنيين في المناطق الضيقة من مساحة قطاع غزة وهي المناطق الغربية، لكن المناطق التي يسيطر عليها فهو أيضا ينشط من خلال نسف عدد كبير من مباني الفلسطينيين وقصف مدفعي وأطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية وكذلك المدفعية الإسرائيلية التي لا زالت تواصل قصفها على منازل الفلسطينيين في تلك المناطق. في ذلك
1: شكرا لك شادي شامية مراسل جزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. فيما يتعلق بخطة السلام في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنه لن يتم فتح معبر إريتس مشترطة نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبل تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما في ذلك إعادة الإعمار والانسحاب من القطاع. في المقابل تدعو الفصائل الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق وتتهمها بتعمد عرقلته. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: لا لفتح معبر إريس، لا إعمار قبل نزع السلاح، قالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأيدها وزير دفاعه إسرائيل كاتس. لاءات إسرائيلية في وجه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يبدو جليا أن حكومة أقصى اليمين تربط بين فتح المعابر أمام البضائع وبين إعادة الإعمار، وبالتالي فهي تمنع فتحها مشترطة نزع السلاح أولا وقبل كل شيء. تقارير إسرائيلية أكدت أن المطالبة بإعادة فتح معبر إريز بالتحديد هو في الأصل مطلب أمريكي طرحته إدارة ترامب قبل أشهر في إطار الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان مقرراً فتح المعبر في الأول من شهر سبتمبر، لكن لنتنياهو ووزير دفاعه رأياً آخر، ما يعكس حجم الخلافات والتعقيدات الميدانية والسياسية المحيطة بتطبيق اتفاق غزة. في 29 من سبتمبر عام 2025 أصدر البيت الأبيض ما سماها خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، 20 بنداً جوهرها الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، جاءت متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وتنظيم الوضع السياسي والأمني. دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لكنها ظلت محصورة في تبادل الأسرى والجثامين. تنصلت إسرائيل من تعهداتها وفي مقدمتها الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر وإدخال المساعدات الإنسانية على نحو منتظم وتخفيف القيود العسكرية المفروضة على القطاع. مطلع العام الحالي أعلنت الإدارة الأمريكية بالتزامن مع إنشاء مجلس السلام بدء المرحلة

0: الحالة الثانية من خطتها المستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمتضمنة إطلاق عملية إعادة الإعمار والانتقال إلى ترتيبات اليوم التالي. ولكن أمام تعثر تطبيق المرحلة الثانية، طرح نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام خارطة طريق مكونة من 15 بنداً تحدد آليات تنفيذ الخطة الأمريكية. بعد شهرين أعلن مجلس السلام رسمياً التوصل إلى خارطة الطريق ووافقت عليها حركة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية تلكأت في الرد وظلت تلقي بسهام النقد باتجاه خارطة الطريق قبل أن يرفضها نتنياهو صراحة خلال اجتماع لمجلس وزرائه قال فيه لا انسحاب ولا إعمار قبل نزع السلاح. على الجانب الآخر قبلت حركة حماس مبدأ نزع السلاح، لكنها ربطت بدء العملية بتنفيذ إسرائيل التزاماتها أولاً، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والاغتيالات وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإدخال المساعدات، إلى جانب نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتولي إدارة القطاع. يتمسك كل طرف بشروطه إذن، تقول إسرائيل نريد غزة بلا سلاح، وترد الحركة كيف نثق بتل أبيب بلا ضمان ولا برهان، وهي تواصل قضم الأراضي وتمعن في القتل. أكثر من 1300 شهيد في القطاع منذ توقيع الاتفاق فقط، مئات الجرحى وعشرات الغارات يوميا، رفض لدخول قوة الاستقرار الدولية، وهدف صريح بإخضاع 70% من مساحة القطاع للسيطرة الإسرائيلية.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وكان آخره الغارة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر من مدينة سور جنوب لبنان. ينضم إلينا مراسل جزيرة جوني تانيوس. جوني، مسار التصعيد في لبنان متواصل، ماذا في جديده؟
2: تماما فدا المسار التصعيدي على حاله هنا في الجنوب اللبناني، وأبرز تجلياته الغارات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية أكان على مرتفعات علي الطاهر والمناطق المحيطة بها، وأيضا على منطقة وادي الحجير. دون أن ننسى أنه في سياق التصعيد المستمر يعمد الجيش الإسرائيلي على تنفيذ استهدافات عبر سلاح المدفعية باتجاه عدد كبير من البلدات الحدودية، والتفجيرات العنيفة التي تنفذ في المنازل والمباني في القرى التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ما تزال مستمرة، كما حصل خلال المرحلة القليلة الماضية في بلدة مركبة، في بلدة المنصوري، في زوتر الشرقية، ونحن نتحدث هنا طبعا عن بلدات محتلة تقدم إليها الجيش الإسرائيلي. ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية هو طبعا تتمة لمسلسل التصعيد الذي يتكثف هنا في جنوبي لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين من خلال الغارات وغيرها من أشكال الاعتداءات. وطبعا هناك خشية هنا في لبنان من هذا المسار التصعيدي وما آلاته في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه يأتي في مرحلة حرجة سياسيا تتعلق بمصير المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. آخر جلسة تفاوض عقدت قبل أقل من شهر في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية كما هو معلوم، يفترض أن تكون الجولة المقبلة 8 مطلع شهر سبتمبر المقبل، ولكن لا موعد حاسما لهذه الجلسة حتى هذه اللحظة. وتحدثت طبعا المصادر الرسمية اللبنانية إلى الجزيرة يوم أمس عن الأداء الإسرائيلي في هذا السياق، وأن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من تسويف من اتهامات للجيش اللبناني هدفه طبعا عرقلة المفاوضات وعرقلة تطبيق اتفاق الإطار والإطباق على مسألة المناطق التجريبية. ولبنان طبعا يرى في هذا الأمر خطر على كل التفاهمات القائمة على الوضع الميداني وعلى المسار التفاوضي في ده.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة سور جنوب لبنان. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من أشفيل بولاية كارولينا الشمالية مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. وأبدأ معك بابا ولد حرمة، أبرز ردود الفعل على بداية تطبيق العقوبات الأمريكية على شركات ووسطاء يتعاطون أو يتعاملون مع إيران.
3: نعم، بالنسبة لطهران هذه العقوبات وعلى إيران وأيضا العقوبات على الأفراد

0: الشركات والكيانات التي تتعامل ماليا وتجاريا مع إيران هي إرهاب اقتصادي، كما يرد على ألسنة المسؤولين الإيرانيين يصفونها بالجريمة ضد الإنسانية، ويقولون إن الولايات المتحدة تتجاوز مجرد فرض هذه العقوبات إلى محاولة بسط سيطرتها، إلى محاولة التعدي والتجاوز إلى بسط السيطرة خارج أراضيها، ويرون في ذلك خرقا لمبادئ القانون الدولي. يقولون إن هذه العقوبات صممت وصيغت وشكلت بطريقة لتكون أداة قاسية في وجه المدنيين الإيرانيين وحقهم في الغذاء والدواء. هناك هذه التصريحات أيضا بشأن ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، تعزيز الانسجام وعدم التصريح بكل ما من شأنه أن يكون مكسبا لما تصفه طهران بالأعداء، لا سيما ما تعلق منه بالأوضاع الاقتصادية. هناك هذه الرسالة من المرشد الإيراني، وهناك هذه التعقيبات عليها سواء من الرئيس مسعود بزشكان، من رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وغيرهما من المسؤولين. يؤكد مثلا مسعود بزشكان أن الحكومة ماضية في التصدي لهذه العقوبات الاقتصادية، وكان المرشد الإيراني قد دعا إلى ضرورة إلى الاهتمام لبعض القطاعات مثل الطاقة، مثل لا سيما ما تعلق بالمعيشة اليومية بالهم اليومي للمواطنين كالبطالة والتضخم والأسعار. يقول إنه من الضروري معالجة سلسلة التحديات المتعلقة بالوضعية المعيشية لسكان المدنيين في إيران. تقول الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات تشكل خرقا لمبادئ القانون الدولي، وتدعو الدول إلى عدم التماشي معها، إلى عدم التعاطي معها، وإلى عدم الاصطياع لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها. وكانت هناك هذه الرسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالب فيها بضرورة أن تكف واشنطن، أن تتوقف واشنطن عن قسر وإكراه الأطراف على الاصطياع هذه العقوبات. هناك هذا الجدل وهذا النقاش بشأن الانتاج المحلي، بشأن ضرورة التركيز على الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء وعدم افساح المجال امام هذه العقوبات وتحقيق ما تصب اليه واشنطن من خنق اقتصادي لإيران. هناك شراكات تعول عليها إيران في كسر هذه العقوبات وفي التخفيف من اثرها. كانت هناك مثلا هذه الإشادة لمحمد باقر قليباف رئيس البرلماني الإيراني بالعلاقات التجارية ما بين بلاده والصين، ويشيد فيها بموقف الصيني إزاء هذه العقوبات، ويقول إن العلاقات ما بين بلاده والصين تقوم على المنفعة المتبادلة وتقوم على احترام سيادة الدول. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن هذه العقوبات الاقتصادية هي محاولة ثانية من الولايات المتحدة بعد فشل المحاولة الأولى الخيار العسكري في كسر صمود إيران. يقولون إنها محاولة ثانية بعد فشل المحاولة الثانية، ويؤكدون أن بلادهم عاشت وتعايشت مع هذه العقوبات، مع هذه العقوبات الأمريكية موجة بعد موجة، حزمة بعد حزمة منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فترامب، فبايدن، ثم ترامب مرة أخرى. ويقولون إن إيران تعرف كيف تتعايش مع العقوبات الأمريكية وتشد دائما سبيلها للتصدي لها وفق ما يعبر عنه هؤلاء المسؤولون الإيرانيون.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأنتقل إلى إيهاب العبسي. إيهاب، هذه العقوبات يبدأ تطبيقها قبيل اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين، أي رسائل تحمل لهم؟
2: نعم، من المفترض في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين والتي ستبدأ بعد غد هنا في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، ووفق ما صرح به مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد بأن هذه العقوبات وأن ملف الحرب على إيران سيكون حاضرا بقوة في هذه الاجتماعات. يؤكد بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه في هذه الاجتماعات، وسيحث هؤلاء على الالتزام بملف العقوبات على إيران وتوحيد الموقف الأمريكي مع الدول المختلفة من أجل اتساق الموقف فيما يتعلق بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران. يؤكد هذا المسؤول بأن الولايات المتحدة تريد من الدول الحليفة وأيضا جميع الدول التي ستحضر في هذا الاجتماع أن تشارك في قطع كل العلاقات الاقتصادية، كل الشرايين الاقتصادية، وما يصفه أيضا هذا المسؤول بعملية التسريب الاقتصادية، حيث يشير إلى أن الحصار البحرية وأن حزمة العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران سابقا

0: تحرز تقدما كبيرا، لكن يشير إلى أن هناك ما يصفها بالتسريب فيما يتعلق ببعض العلاقات التي ما زالت قائمة بين إيران وعدد من الدول الأخرى. وفيما يتعلق أيضا بالصين، سئل هذا المسؤول ما إذا كان وزير الخزانة سيبحث هذا الأمر مع نظيره الصيني في هذا الاجتماع، أجاب بأنه سيتم بعد كل هذه الاجتماعات الإدلاء بتصريحات وبيانات تشير إلى هذا الأمر. ومن المتوقع أيضا أنه في ختام هذه الاجتماعات وفي البيان الختمي لوزراء مجموعة العشرين وزراء المالية سيتم أيضا التطرق إلى الملف الإيراني. الولايات المتحدة تؤكد أنها تسيطر على مضيق هرمز، والبيت الأبيض يدفع بتصريحات قائد القوات الأمريكية، القيادة المركزية في الأمريكية في المنطقة، الأدميرال براد كوبر، الذي أكد بأنه تم نزع الألغام البحرية من الممر الدولي في مضيق هرمز، وأنه تم إخراج ملايين البراميل من النفط على مدى الأشهر الماضية، وأيضا مئات السفن وناقلات النفط والغاز بحماية القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران لم تستطع أن تصدر أي نفط بسبب الحصار البحري الذي ما زال مستمرا وفعالا. في هذه الأيام وبعد مرور 6 أشهر كاملة على هذه الحرب، هناك تصريحات متبادلة في الولايات المتحدة بين البيت الأبيض وبين الديمقراطيين. الديمقراطيون يشنون حملة على الرئيس دونالد ترامب، يصفون هذه الحرب بأنها كانت حربا فاشلة، ويطالبون بتوجيه الإنفاق إلى الداخل الأمريكي في برامج التعليم والصحة وكافة البرامج فيما يتعلق بالأمريكيين في الداخل. لكن البيت الأبيض يقول أنه أحرز تقدما كبيرا في ملف الحرب على إيران. وأيضا بالأمس الرئيس دونالد ترامب أعلن التوصل إلى صفقة واتفاق مع فنزويلا، أشار بأنها أكبر صفقة نفط في التاريخ بالحصول على ربما 65 مليار برميل من النفط من احتياطات النفط في فنزويلا. كل هذه الرسائل في هذا التوقيت ليقول للأمريكيين بأنه يحرز تقدما فيما يتعلق بإمدادات النفط، وأنه ليس عليهم أن يقلقوا بشأن النفط والغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، والتي هي ملف كبير يشغل جميع الناخبين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي. لكن فيما يتعلق هنا في مدينة أشفيل، كما نلاحظ بعض المتظاهرين وحتى من خلفي يحتجون على هذه الاجتماعات، ويقولون أن ملف الحرب على إيران لم يكن ضروريا، وأن الرئيس دونالد ترامب خالف كل وعوده الانتخابية قبل هذه الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث كان يعد بعدم الانخراط في أي حروب خارجية، لكنه انخرط في هذه الحرب من دون مبرر، وقتل 18 جنديا أمريكيا وأصيب مئات آخرون على حد ما يقولون. ويطالبون بتوجيه هذا الإنفاق الأمريكي العسكري في الخارج إلى الداخل. هذه المدينة تضررت بسبب إعصار أصابها قبل عامين، وهؤلاء السكان يطالبون بتوفير هذا الإنفاق إلى الداخل الأمريكي.
1: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من أشفيل بولاية كارولينا الشمالية. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بالتأكيد على أن عودة المسار الدبلوماسي ليست أمرا مستحيلا، ورغم ما تسرب من تقارير عن طلب واشنطن من باكستان استخدام نفوذها لإعادة المفاوضات، يعلن البيت الأبيض ألا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة

0: للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلاً عن التفاوض الذي استمر أشهراً بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضاً، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقاً على الإغلاق وتفرض حصاراً على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة، وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالاً من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، حالة لا حرب ولا سلم، ما مداها حسب توقعاتكم؟
2: هي بمثابة أرجح بين أربعة خيارات متتالية، سواء من جانب الإيرانيين أو من جانب الرئيس ترامب في البيت الأبيض. كانت الحرب العسكرية، كانت مرحلة المفاوضات، ثم مرحلة بين المنزلتين، ثم الآن الحرب الاقتصادية. ولكن كل هذه الخيارات الأربعة لا تحرك ما هو عالق بين الإيرانيين والأمريكيين. طهران تسعى إلى إيجاد آلية لإدارة مضيق هرمز مع الخليجيين فحسب، ولا يمتد هذا الانفتاح الإيراني إلى ما يوده الرئيس ترامب. في المقابل ترامب لا يشارك ولا يبعث وفدا إلى المفاوضات، ليست هناك مشاركة أمريكية في المفاوضات، ولكن يترقب أن أي مفاوضات عمانية إيرانية أو خليجية إيرانية يمكن أن يستفيد منها بشكل أو بآخر، خاصة فيما يتعلق بإخراج كميات قد تصل حسب بعض الأرقام إلى 15 مليون برميل في اليوم من مضيق هرمز. أيضا هل يمكن التفاوض بشكل مباشر مع الإيرانيين لفك العزلة عن هذا الحزام؟ في المحصلة إذا اعتمدنا منطق الوساطة ومنطق التفاوض بشكل دقيق، ليست هناك مفاوضات مباشرة، وكل ما نراه الآن هو هذه المحاولات المتتالية من قبل العمانيين.
1: نعم، هناك أداة جديدة تم استخدامها وهي أداة العقوبات. هذه العقوبات هذه المرة أكثر مغلظة بشكل أكبر، وحسب ما يقول الجانب الأمريكي تهدف إلى قطع شرايين الاقتصاد الإيراني. بتقديرك، هل ستحرك المياه الراكدة؟ هل ستؤتي بإيران إلى طاولة المفاوضات؟
2: قد تصيب الاقتصاد الإيراني بحالة الوهن، بمعنى أن الإيرانيين سيجدون أنفسهم في وضع غير مسبوق من كثرة الحاجيات وضعف الإمكانيات. لا يصدرون نفطهم، لا يحصلون على عائدات النفط، وعدة مشاكل. ولكن تبقى المعضلة أننا شاهدنا في حالات سابقة منذ أن فرض نابليون بونابرت العقوبات على بريطانيا عام 1800.

0: وثلاثة لمدة 12 عاما، وبقية التجارب كوريا الشمالية والعراق دائما هي عقوبات تتطلب وقتا طويلا، ولكنها ليست حتمية، بمعنى أنها ستصل بالاقتصاد الإيراني إلى الشلل ثم إلى انهيار النظام. لذلك الآن هل نحن أمام الخيار النهائي عند ترامب الحرب الاقتصادية، أم ربما قد يصحو على وصية وزير الحرب هاكسيت بأننا نحتاج أيضا إلى خليط بين الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية القاسية حتى يمكن التأثير بالمقارنة مع ما حدث مثلا؟
1: حسب قراءتكم، ما هي المعايير التي تحكم اللجوء أو العودة إلى التهديد أو العودة إلى الخيار العسكري؟ لأنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسقط هذا الخيار، قالت بصريحة العبارة بأنها قد تعود إليه.
0: الخيار العسكري يظل حاضرا حسب تقدير ترامب من الآن ربما إلى انتخابات الكونغرس، أو ربما حتى خلال العامين المتبقيين من رئاسته، وهو يقول إنه ليس في عجلة من أمره للحسم مع الإيرانيين. إذن هناك خياران اثنان متوازيان، إما أن نصدق نية ترامب بأن الحرب الاقتصادية سوف تستغرق وقتا وسيصل في النهاية سواء خلال فترة رئاسته أو من سيخلفه في البيت الأبيض إلى مشهد الضعف والشلل الاقتصادي الإيراني، ثم يأتي الإيرانيون طواعية إلى مائدة المفاوضات. الخيار الموازي هو أن الحرب الاقتصادية هي إجراء مؤقت، وقد نشهد في أي لحظة صحوة ترامب على أننا بحاجة أيضا إلى الضربة العسكرية، فبالتالي هذا قد يعجل بما يعتقد الترامبيون في البيت الأبيض بأنه الحل الفعال، حل مركب، حرب اقتصادية وحرب عسكرية. ولكن في المحصلة النهائية هو صراع أكثر تعقيدا من أي تصورات على هذه المستويات من الأدوات، وليست هناك حتمية. وإن كان ترامب يقدم نفسه رجل الصفقات ورجل البراغماتية السياسية، لكن حرب إيران التي أولدت حرب هرمز وأولدت حروبا فرعية أخرى، خاصة الآن الوضع المشلول في منطقة الخليج، هذه التعقيدات لا يمكن فكها أو الحسم فيها بإما بخيار المفاوضات وهو بعيد، بخيار الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية. فبالتالي يمكن أن نكتفي بالتواضع أننا أمام مرحلة أخرى من إدارة ترامب للصراع، ولكنها ليست المرحلة الأخيرة، وأيضا أن الإيرانيين ليس بالضرورة هذه المرة سيأتون مهرولين إلى مائدة المفاوضات.
1: على مستوى الحرب الاقتصادية التي أشرت إليها، هنالك دعوات أمريكية للدول لكي تلتزم بها، وحتى التلويح بعقوبات على هذه الدول إن لم تلتزم بها. اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين في 31 من أغسطس والأول من سبتمبر، ماذا سيطلب منهم؟
0: سيطلب منهم مساندة الموقف الأمريكي، ولكن ليست هناك حتمية الاستجابة بكل أعضاء هذه المجموعة، وخاصة مثلا أننا بدأنا نشهد أننا باكستان مثلا وهي جارة لإيران وأيضا هي أحد الوسيطين الأساسيين في هذه الحرب تقولها صراحة لن نلتزم. أيضا عندما ندير أنظارنا نحو الشرق، من يتزعم محور الشرق؟ الصين، روسيا، هذه دول يعتد بها اقتصاديا، يعتد بها استراتيجيا، لها مصالح غير مباشرة في هذه المنطقة. إذا أرى أن وإن كان سكوت بيسيت وزير الخزانة الأمريكي يرفع صوته ويعطي نوع من التفاؤل بأن هذه المرة الجميع سيلتزم، أرى أن هناك دول ستخرج عن صرب واشنطن. إذا هي أيضا مسألة نسبية، هنا التقدير ليس تقديرا يقينيا. لذلك أقول أننا سنشهد مرحلة من إدارة الحرب بالخنق الاقتصادي، وقد يصل ترامب في البيت الأبيض إلى قناعة أن هذه أداة أخرى ليست ناجعة بما يكفي.
1: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كنت معنا هنا في الاستوديو. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتبحث في إعلان ترامب عن توصل بلاده إلى اتفاق نفطي تاريخي مع فنزويلا. التفاصيل مع ليلى الشيخ. إليك ليلى.
2: فدا، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. 65 مليار برميل نفط تحت الأرض الفنزويلية تغير اليوم عنوان ملكيتها لتصبح الولايات المتحدة شريكة لكاراكاس، صفقة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها الأعظم في تاريخ النفط. لكن خلف

0: أرقام سؤال أكبر، هل يكفي التوقيع على اتفاق لتحويل احتياطيات قابعة في باطن الأرض منذ سنوات إلى براميل حقيقية تعطل إنتاجها بسبب العقوبات؟ في هذا التقرير نأخذكم إلى تفاصيل الصفقة التي تمنح شركات أمريكية حصة الأغلبية في قطاع النفط الفنزويلي. لماذا يراهن الطرفان على مكاسب لن تظهر ثمارها إلا بعد سنوات؟ نتابع معكم هذا التقرير.
1: هنا أكبر منتج للنفط في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا شنت الولايات المتحدة حربا تسببت في تراجع 5 إمدادات النفط العالمية، وهنا أكبر احتياطيات نفطية في العالم. هذا هو السياق الجغرافي والتاريخي الذي جاء فيه الإعلان عما وصف بأعظم اتفاق نفطي في العالم. الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله المالية يتلخص في حصول شركات نفط أمريكية على حصة أغلبية في قطاع النفط الفنزويلي، تسيطر بموجبه على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا. الرقم ضخم لكنه لا يمثل كامل ثروة فنزويلا النفطية، فالاحتياطيات المؤكدة تتجاوز 300 مليار برميل وهي الأكبر عالميا، ما يعني أن الكمية التي تشملها الصفقة تقدر ب5 احتياطيات فنزويلا، وسوف تديرها شركة خاصة تبلغ الحصة الأمريكية فيها 55%، إضافة لحقوق شراء النفط بسعر التكلفة. ويوفر الاتفاق أيضا لواشنطن مصدرا للخام الثقيل قريبا جغرافيا من المصاف الأمريكية، ولا يتطلب الوصول إليها المرور عبر نقاط اختناق بحرية مثل هرمز. أما كاراكاس فتراهن على عودة رأس المال والتكنولوجيا بعد رفع العقوبات، فالتقديرات تتحدث عن تدفق نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات، مع عائدات ضريبية متوقعة تزيد عن 200 مليار دولار على المدى الطويل. لكن المشكلة أن سنوات نقص الاستثمار والعقوبات قلصت قدرتها الإنتاجية، لذلك فصادراتها تقدر بنحو 1 مليون برميل يوميا فقط. ولهذا فإن المكاسب لن تكون فورية، فالأموال سينفق أغلبها في إصلاح الأبار والأنابيب ومحطات المعالجة والموانئ والمصافي، وهو ما قد يعني أيضا مشكلة أمريكية، حيث إن الإنتاج لن يشهد زيادات كبيرة في الأجل القصير يساعد في خفض أسعار الوقود في الداخل الأمريكي، وهو الهدف الأساسي لطموحات ترامب. ومع أنباء عن أن طاولة المفاوضات الأمريكية مع كاراكاس ناقشت فكرة انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك، فإن ذلك إن حدث سيكون تحولا تاريخيا في وقت تسببت فيه الحرب في خفض حصة المنظمة من إنتاج النفط العالمي بنحو ما يقارب النصف إلى نحو 40% فقط. لذلك فإن الخسارة الأكبر قد تكون من نصيب منظمة أوبك، ففنزويلا ليست عضوا عاديا، فهي واحدة من الدول 5 المؤسسة لها، ولذلك فإن تحولها من شريك تاريخي في إدارة المعروض ضمن أوبك إلى منتج يتحالف مع المعارض الأول لأوبك قد يضيف على المدى البعيد مركز إنتاج كبيرا خارج دائرة التأثير التقليدية لأوبك، وهو ما قد يعني حدوث تحول كبير في أسواق الطاقة مع ما قد يتبعه من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
0: إذن نناقش ما جاء في هذا التقرير مع ضيفنا من برلين الدكتور توماس أودونيل الخبير في شؤون النفط والطاقة. دكتور أودونيل أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث الآن عن إعلان من الجانب الأمريكي عن حصة تبلغ 55% فقط لشركات أمريكية. ماذا عن الصفقة كاملة؟ لماذا هذا الغموض؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة الليلة. أعتقد أنك طرحت السؤال بخصوص نسبة الشركات التي وصلت إلى 55%. بشكل أساسي نتحدث عن أن الإدارة الأمريكية تود من الشركات الأمريكية أن تستثمر، وهناك تردد على مستوى الشركات الأمريكية بالنظر إلى البيئة الاقتصادية البيئة القانونية والبيئة السياسية. إذن الفكرة هي انعدام اليقين بالنسبة إلى الاتفاق بحد ذاته. الرئيس ترامب، أنا طبعا أحاول أن أفهم تفاصيل هذا الاتفاق. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الشركات سوف تحصل على نسبة 55%، نتحدث تقريبا عن 65 مليون برميل.

0: من الاحتياطي، ولكن هذه النسبة سوف تكون بين حصص في الحقول بالإضافة إلى تدفق النفط الذي باستطاعة الشركات أن تسوقه.
1: ولكن حص الحقول هذه حقول متهالكة وبسبب العقوبات طبعا الأمريكية، كم من الوقت يمكن أن تحول به هذه الحقول إلى حقول منتجة ومثمرة؟
2: Yes. Well,
0: نعم، يمكن أن نتحدث عن جانبين في السؤال الذي طرحتيه. الأمر يتوقف على الحقول. إذا ما كنا نتحدث عن الخام الثقيل وهذه أغلبية النفط الموجود في فنزويلا، العوامل الجيولوجية بسيطة للغاية المرتبطة بالأرض، هذه الحقول لا تتدهور حالتها إذا ما لم تستخدم، إذن يمكن أن تستعاد. ولكن المشكلة هي أنه عندما يضخ النفط هو ثقيل جدا، هو ثقيل جدا، وإذا ما برد يصبح صلبا مثل الزفت، ولذلك يجب أن يتم ترقية هذا النفط من خلال المصافي. المصافي الكبرى شيفرون هي تدير مصفات جيدة جدا، وهناك أيضا مصاف أخرى يجب أن ترقى وتحدث. لقد صممت في بداية الألفين من قبل الشركة قبل حتى تشافيز لإنتاج النفط بدولارين للبرميل، وهذا سوف يتطلب وقتا. طبعا هناك عوامل تخفيف للنفط لكي يرقق ويمر في الأنابيب. إذن ماذا نتحدث بشكل أساسي عن ارتفاع كبير، ولكن لربما 3 أو 3.5 من المليون برميل في اليوم في خلال السنوات المقبلة.
1: يعني عنصر الوقت ما أهميته هنا بالنسبة للحقول المتهالكة؟ كما أشرت ربما يحتاج، والتقرير نفسه أشار إلى أنها قد تكون سنوات، ولكن ترامب يربط هذه الصفقة بخفض أسعار الوقود، يعني كأنه يتوقع أن يتم ذلك خلال فترة قصيرة، هل هذا واقعي؟
0: ليس واقعيا تماما بكل تأكيد، حيث أنه يخاطب الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية برأيه. صحيح أنه بعد يناير، بعد الإطاحة بمادورو، منذ ذاك طبعا الضخ الذي يخرج من فنزويلا ارتفع، والنفط الإضافي توقف عن الذهاب إلى الصين. هذه هي النقطة الأساسية، لا يتوجه باتجاه الصين بشكل أساسي. الجهة التي تتلقى النفط هي الولايات المتحدة والهند أيضا. طبعا مودي بالمبدأ اتفق مع ترامب بأنه سوف يتوقف عن استيراد النفط الروسي للامتثال للعقوبات، ولكن إن أفهم الولايات المتحدة قالت لمودي أننا سوف نزود الهند بالنفط كي يتوقف عن التزود بالنفط الروسي. إذن هناك نقل من الصين إلى الهند والإنتاج زاد، البعض من الإنتاج ذهب إلى الولايات المتحدة، الخام الثقيل المرقق من خلال النفط الخفيف الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من المنتج قابل للاستخدام. ولكننا نتحدث عن مسألة الأساسية على الأمد البعيد التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. بالنسبة إلى ترامب والولايات المتحدة بشكل عام، هذه فكرة تقضي بضخ النفط في أسرع فرصة ممكنة كي لا يتم شراء النفط الروسي، وإذا ما اقتضت الحاجة أيضا النفط الإيراني مع مرور الوقت.
1: تخفى يعني المصالح السياسية هنا. أريد أن أختم بالسؤال معك دكتور أودونيل، يتعلق باحتمال انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لتماسك المنظمة بشكل سريع لو سمحت؟
0: بكل تأكيد سوف يكون الأمر في غاية الصعوبة لأوبك، حيث أن فنزويلا لديها أكبر احتياطي نفط عالميا، طبعا بحاجة إلى

0: تحديث كما قلنا، ولكنه الاحتياطي الأكبر. طبعا أوبك خسرت الإمارات العربية المتحدة، إذا أوبك تؤدي دورا أساسيا في الأسواق.
1: دكتور أودام، للأسف أدركنا الوقت ولكن الفكرة وصلت. أشكرك جزيلا ورأس الساعة، وأعود بكم إلى غرفة الأخبار مع فدا بسيل. تفضل فدا.
2: شكرا لك ليلى، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت ورام الله، والبداية من طهران، وهذه النافذة مع الزميل عمر هواش. إليك عمر.
3: شكرا لك باسيل، أهلا أو فدا باسيل، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران. إذن تتقاطع في طهران اليوم رسائل ثلاث: دعوة من المرشد الإيراني إلى الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي، وتمسك عسكري من الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز، وإصرار من الرئيس الإيراني على أن نافذة أو أن مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد، لا تزال تصب في صالح إيران. بين تحصين الداخل والضغط في مضيق هرمز وإصرار إيران على أن باب الحوار لا يزال مفتوحا على الرغم من العقوبات والحصار، نطرح سؤالا: إلى أين تتجه الأمور في طهران؟ لكن قبل أن نخوض في هذا النقاش نتوجه إلى مراسلنا بابا ولد حرمة في العاصمة طهران. بابا، اليوم كان هناك رسائل ثلاث من المرشد من الحرس الثوري من الرئيس الإيراني، هل يمكن أن تضعنا في ضوء هذه الرسائل الثلاث وما هي التصريحات بهذا الشأن؟
4: عمر، بالفعل ثلاث مسارات. المسار الأول يتعلق بالوحدة الداخلية، يتعلق بتعزيز الصف الداخلي بالكف عن كل ما من شأنه أن ينظر إليه، أن يتخذ من قبل واشنطن كمكسب سياسي وكتأثير فعال لعقوبتها. هذا كما يمكن تلخيصه من هذه الرسالة التي كان المرشد الإيراني قد وجهها للحكومة الإيرانية، ثم كانت هذه التعقيبات عليها من قبل المسؤولين الإيرانيين، من الرئيس مسعود بزشكان، وزير الخارجية عباس عراقجي، من رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، ومن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. التأكيد هنا في إيران على وحدة الصف، على العمل من أجل درء المخاطر والتبعات الناجمة عن العقوبات الاقتصادية لأمريكا. وهذه العقوبات بالنسبة لطهران هي تجاوز وخرق لمبادئ القانون الدولي، تصف هنا بالإرهاب الاقتصادي، بالجريمة ضد الإنسانية، بمحاولة تقول طهران إنها صممت لتلحق الألم والأذى والمعاناة بالإيرانيين في قوة عيشهم. بالنسبة لمضيق هرمز، التأكيدات تأتي من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. ينفي الحرس الثوري الإيراني ما تقوله طهران بشأن المضيق، يصف ذلك بالكذبة الهادفة إلى التحكم بأسعار النفط، ويقول إنه ما من سفينة تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. تلك هي أبرز هذه التصريحات. وهناك أيضا مسعود بزشكان، الرئيس مسعود بزشكان، يؤكد أن إيران مستعدة للحوار، وكذلك يصف مذكرة التفاهم بأنها كانت رصدا سياسيا، وبأن أي حوار مستقبلي يستند على هذه المذكرة. شكرا. سيضمن استرجاع إيران لحقوقها.
3: جزيل الشكر لك مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة. والآن نفتح النقاش مع الدكتور محمد مهدي، شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، والدكتور علي أكبر داريني، الخبير في الشؤون الأمريكية. أبدأ معك دكتور شريعة مدار، ما هي أو ما هو الهدف الآن من رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في هذا التوقيت، لا سيما أنه ركز على مسألة الوحدة الوطنية والانسجام الداخلي؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا، هذه الرسالة تقدم في كل سنة في أسبوع، تعرف هناك أسبوع
3: الوحدة
5: الحكومة يقام في كل سنة بمناسبة في ذكرى استشهاد الشهيد رجائي رئيس الجمهورية الأسبق، لذلك يعني هذا أمر طبيعي. لكن ركزت هذه الرسالة على القضايا الداخلية أكثر من القضايا الداخلية. أثنى قائد الثورة على أداء الحكومة، دعا إلى توحيد الصف، على ترك الخلافات، على عدم إبراز حتى لو كانت هناك نقاط ضعف في إيران.
3: هل هو يخشى الخلافات يعني في الداخل من أن تؤثر

0: على أي ملفات خارجية؟
1: لا، اختلاف الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، لكن أن تصل هذه الخلافات إلى مستويات أحيانا اتخاذ القرار أو يسيء إلى سمعة الدولة أو البلاد، طبعا هذا من دون شك يعني غير مقبول. لذلك لما أنه كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر حول بعض القضايا، لذلك أشار إلى هذه النقطة. وكما قلت أو كنت أريد أن أقول أنه أشار إلى عدم إبراز نقاط، ركز على نقطة مهمة، نقاط الضعف ينبغي تداركها، العمل من أجل إيجاد حلول لها، ليس أن تبرز للإعلام ربما تستغل من
0: قبل. هذا ما أريد أن أسأل عنه الدكتور داريني. يعني المرشد الإيراني مجتبى خامنة يوم أمس قال بالحرف أنه في بعض الأحيان يكون التعبير الصادق عن نقاط ضعفنا مساعدة كبيرة للعدو. هل هذا الخطاب موجه للرئيس بيزكيان؟ لأن الرئيس بيزكيان يتحدث كثيرا عن المشكلات الداخلية، عن الاقتصاد، عن ما تواجه الحكومة من مصاعب اقتصادية وغير اقتصادية.
2: لقد حصلت خلافات ومناوشات سياسية داخل إيران، هناك اقتتال بين الأطياف السياسية، وهذا أمر حقيقي وجدي. ولكن حين يتخذ القرار في أعلى المستويات السياسية، لا سيما مجلس الأمن القومي بموافقة المرشد الأعلى، يكون هناك توافق ويتم تنفيذ القرار من قبل المسؤولين، وبالتالي مسؤولية المرشد الأعلى تقضي بالمساعدة في التخفيف من هذه التوترات السياسية وبتشجيع السياسيين على عدم إثارة قلق الناس. ولكن كما سبق أن رأينا في الأشهر الستة الأخيرة، حين يتخذ القرار على مستوى المجلس الوطني للأمن القومي، كل من يكونون قد اختلفوا فيما بينهم يتوحدون، يوحدون صفوفهم وينضوون تحت مظلة واحدة. بالتالي هذا ما شاهدنا عليه، وأنا أتوقع أن يستمر.
0: سيد شريعة مدار، لماذا لم يتطرق المرشد في هذا البيان إلى القضايا المتعلقة بالمفاوضات، خاصة أننا شهدنا الأسبوع الماضي كان هناك حراك دبلوماسي واسع في طهران، لماذا لم يشر إلى المفاوضات والحوار ومذكرة التفاهم في هذا البيان؟
1: يعني أولا كما قلت سابقا، هذا البيان صدر بمناسبة أسبوع الحكومة، ركز على القضايا الداخلية، على ضرورة تنمية الاقتصاد الوطني، الاهتمام بالمواطن ومعيشته، ووضع حلول للمشاكل التي يعني، وأشار إلى بعض النقاط
0: الحصار والعقوبات.
1: نعم، لكن بما أنه كان موجها للداخل وكان موجها للحكومة بشكل أساسي، بالإضافة إلى أن يعني حاليا هناك فتور في موضوع المفاوضات من قبل الطرفين، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الزيارات نعم ربما حمل زوار إيران بعض المقترحات من جانبهم أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لحد الآن لا يمكن الحديث عن مفاوضات أو استئناف المفاوضات السابقة.
0: دكتور دارينا، السيد شريعة مدار أشار إلى الحراك الدبلوماسي، شهدنا زيارة قائد الجيش الباكستاني، وزير الخارجية العماني، ثم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران. لكن على الرغم من كل هذا الحراك، الحرس الثوري الإيراني يوم أمس أكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلق. هل إيران رفضت باعتقادك أي مقترحات وصلتها ربما من هذه الدول حول المضيق أو حول استئناف المفاوضات؟
2: لا، فإيران قد حافظت على باب الدبلوماسية مواربا شرط أن تعود الولايات المتحدة على التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. هذا هو المسار الوحيد القابل للحياة الذي يوفر لترامب حلا ينقذ من خلاله ماء الوجه. وإن لم تعد الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها، يكون مسار الدبلوماسية قد أقفل. إيران في الوقت الحالي تركز على التصدي للعقوبات. العقوبات تعتبر سلاحا دمار شامل، وأولوية إيران الملحة هي

0: في مجال العقوبات. إذا كان أي من جيران إيران، الدول المجاورة لإيران، سوف تلتزم بالعقوبات، سترد إيران وتعاقبها بطريقة قاسية. ولكن مستحيل، فعلا مستحيل أن تتمكن الولايات المتحدة من أن تقطع قدرة إيران على التواصل مع العالم الخارجي. إذا نظرنا إلى جغرافيا إيران، هذا يتعذر مع دولة لديها 15 حدودا مع دول برية. إذا تركز إيران على تصدي للعقوبات والتخلص من آثارها وعلى كسر هذا الحصار البحري المفروض عليها، مع إبقاء باب الدبلوماسية مواربا إذا كانت الولايات المتحدة تريد العودة إلى التزاماتها.
1: دكتور شعت مدار، على الرغم من الحصار والعقوبات التي تحدث عنها الدكتور داريني، لكن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان لا يزال يصر على أن مذكرة التفاهم هي وثيقة انتصار، وثيقة أو أهم وثيقة تم التوصل إليها في تاريخ إيران المعاصر، كما قال اليوم وزير الداخلية الإيراني. هل هذا الرأي توافق عليه كافة أركان النظام السياسي والعسكري في إيران؟
2: نعم، من دون شك. يعني مذكرة إيران تفاوضت مع الطرف عبر الوسطاء مع الطرف الأمريكي وتوصلت إلى هذه المذكرة. طبعا أنت تعرف أنه عدة نسخ وعدة مقترحات كانت تم تبادل هذه النسخ إلى أن وصلوا إلى هذا النص ووقع عليه الرئيس ترامب، ومن المفروض أن يلتزم الطرفان به. لذلك إيران ما زالت تصر، لأنه حتى لو بدأت بمفاوضات جديدة، من الذي سيضمن أن المفاوضات القادمة ومذكرة التفاهم أو النتائج التي تصل إليها لن تصاب بنفس المشكلة التي أصيبت بها المفاوضات السابقة؟ لذلك إيران تصر على مذكرة التفاهم. المشكلة ليست في مذكرة، تقريبا يوجد إجماع على دقة مذكرة التفاهم، لا إشكال على المشكلة في التطبيق. البعض في إيران يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بتطبيقها، من هنا تبدأ المشكلة. لكن بالنسبة لسؤالك السابق الذي طرحته مع الدكتور، أود أن أشير إلى أنه يعني المقترحات التي تم تقديمها إلى إيران، أنا معلوماتي تقول أن إيران لم توافق عليها بسبب أنها لم تكن مقبولة ولم تكن تتفق مع ما تم الاتفاق عليه خلال مذكرة التفاهم. مثلا الجنرال عاصم منير حمل 3 مقترحات إلى إيران، إيران رفضتها وبشكل واضح.
1: هل هي كانت تتعارض مع مذكرة التفاهم؟
2: نعم، المقترحات كانت حول مضيق هرمز. معلوماتي تقول أنه أحد المقترحات أن يكون المسار الشمالي تحت سيطرة إيران والمسار الجنوبي تحت سيطرة الأمريكية، وهذا ما لا تقبل به إيران، لأنه لا دور للولايات المتحدة الأمريكية في المضيق وفي الخليج الفارسي. أو مثلا إعطاء مهلة 2 سنين بعد ذلك يمكن أن تتصرف إيران. والمقترح الثالث كان الآن لا أتذكر ماذا كان، لكن كل المقترحات الثلاثة لم تقبل بها إيران.
1: أختم معك دكتور داريني في سؤال سريع، نعود إلى السؤال الذي طرحناه في المقدمة. الآن إلى أين تتجه الأمور في طهران؟
0: بالنسبة إلى العقوبات فهي لا تشكل بديلا عن الحرب، وهذا ما يعتبره كثيرون، ولكن الأبحاث تشير إلى أن العقوبات تعتبر بمثابة تمهيد للحرب، وبالتالي الولايات المتحدة تقوم بتكثيف إرهابها الاقتصادي من أجل إضعاف إيران، على أمل أن تنهار إيران اقتصاديا خلال شهر أو شهرين وتتراجع وتستسلم. هذا لم يحصل، وهذا يحفز إيران أكثر بعد على عدم الاستسلام بل أن تصعد.
1: أعتذر، انتهى الوقت دكتور محمد.
2: المقترح الثالث
1: إن شاء الله في نوافذ أخرى إن شاء الله معك. الدكتور مهدي شرعت مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، جزيل الشكر لك. والدكتور علي أكبر داريني الخبير في الشؤون الأمريكية. والآن ننتقل إلى الطرف الآخر من هذا الصراع، إلى واشنطن مع ناصر الحسيني. إليك ناصر.
3: عمر في طهران، أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام إلى هذه النافذة اليومية، إذن كما تعرفون وتعودتم عليها من العاصمة واشنطن يوميا على 1 ظهرا بتوقيت أمريكا. تقول الخزانة الأمريكية الآن إنها بدأت الآن فرض

0: عقوبة تستهدف عملية الظل التي تمكن الإيرانيين من الوصول إلى البنوك الإماراتية مثلا في المنطقة. وأوضحت الخزانة الأمريكية هذه المرة أن إيران تستخدم شبكات من عدة نماذج غير شرعية للالتفاف مثلا على هذه العقوبة الأمريكية اليومية الصارمة، مثل شبكة الظل المصرفية لغسيل الأموال مثلا، أو شراء الأسلحة، أو تمويل الجماعة الإرهابية كما تقول. هذه الجماعات الوكيلة لإيران وهي تابعة لها في المنطقة كما تقول الخزانة الأمريكية. أيضا من جهته توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران كما يقول. ثم تبع أيضا يقول إن إيران ستكون عنوانا رئيسيا في تلك الاجتماعات لمجموعة العشرين بولاية نورث كارولينا، حيث يوجد الآن مراسلنا إيهاب العبسي. أهلا بك، أنت في أشفيل نورث كارولينا جنوب الولايات، جنوب واشنطن. الولايات المتحدة تقول إيران ستكون عنوانا كبيرا في أعمال مجموعة العشرين هذه المرة. إيهاب، يعني إلى أي حد المهمة صعبة بالنسبة للولايات المتحدة أو سهلة لإقناع هؤلاء بالانضمام لمجموعة العقوبات الأمريكية ضد طهران؟ إيهاب.
1: نعم ناصر، الولايات المتحدة تقول إنها واثقة من إقناع الدول الحليفة بالمساهمة في حملة الضغط الاقتصادية، عملية المنبوذ اقتصاديا، وفيما يتعلق بفرض هذه العقوبات على إيران، قطع كل شرايين الاقتصاد، ربما أيضا منع ما يوصف بالتسريب الاقتصادي بالنسبة لإمداد إيران بالمعاملات الاقتصادية من الدول المختلفة في هذه الاجتماعات التي تعقد هنا في مدينة أشفيل، أو ستعقد يوم الاثنين المقبل. يؤكد مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزير سكوت بيسنت سيعقد اجتماعا ثنائيا أو اجتماعات ثنائية، وسيكون على رأس هذه الاجتماعات هو الملف مع إيران. يؤكد بأن الولايات المتحدة ستحاول تنسيق المواقف بين جميع الدول فيما يتعلق بفرض هذه العقوبات على إيران وتحييد التهديد الإيراني على حد قوله، مشيرا أيضا إلى أنه تم إجراء اتصالات من قبل الولايات المتحدة تحديدا الوزير بيسنت مع عدد من الدول بشأن تنسيق المواقف، و أكد بأن هناك حالة من الترحيب من بعض الدول بفرض العقوبات، قطع كل هذه العلاقات. وتابعنا أيضا ما ذكرته أنت ناصر من بيانات لوزارة الخزانة من أنه تم فرض عقوبات على بعض المؤسسات المالية في بعض الدول، وكذلك شركات وأفراد في دول أخرى تتعامل مع إيران بشكل أو بآخر. الولايات المتحدة تقول إن حملتها العسكرية نجحت في تحقيق الأهداف، وحاليا الحملة الضغط الاقتصادية تأمل في أن تؤدي في نهاية المطاف لإجبار الإيرانيين على الاستسلام. الملف في إيران إن لم يكن هو أحد الملف أو هو الملف الرئيسي في هذه الاجتماعات، فسيكون أحد أهم الملفات الأساسية في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين. وأيضا من المتوقع ناصر أن ينال جزءا من البيان الختامي لهذه الاجتماعات التي ترأسها الولايات المتحدة في هذه الفترة، حيث هذه الحرب مع إيران، الولايات المتحدة تقول أن حملة الضغط الاقتصادي في النهاية ربما ستحقق ما لم تحققه الضربات العسكرية على الجانب الإيراني.
0: وإيهاب، شكرا جزيلا لتنويه فقط. ستكون هناك لمدة 3 أيام إيهاب، سنتابع معك في كافة نشاط الأخبار إذن ما سيحدث هناك في أشفيل نورث كارولينا واجتماعات مجموعة العشرين. نستقبل الآن الضيوف الكرام معنا اليوم لمناقشة المواجهة مع إيران، الأدميرال مايكل فرانكن وهو ومارك فايفل أيضا، هو مسؤول اتصالات لرئيس جورج دبليو بوش سابقا، عمل فايفل نائبا مساعدا للرئيس ونائبا لمستشار الأمن القومي للاتصالات أيضا الاستراتيجية في البيت الأبيض والتواصل دائما في البيت الأبيض. ومعي أيضا الأدميرال سابقا للبحرية الأمريكية الأدميرال مايكل فرانكن، أيضا شغل عدة مناصب من بينها القيادة الأمريكية في أفريقيا، ولكنه يعرف أيضا المنطقة العربية وبعض العواصم حيث عمل في منطقة الخليج أيضا. لنبدأ سياسيا أدميرال مارك، فرصة ذهبية للولايات المتحدة الآن، الروس، الصينيون، هنود، باكستانيون كلهم موجودون في نورث كارولينا، فرصة ذهبية لوزير الخزانة ليشرح لهؤلاء أنه يجب أن تمضوا مع أمريكا في هذه الخطة لخنق الإيرانيين اقتصاديا بدل أن نعود للحرب. تتوقع ينجح وزير خزانة، ربما حتى الرئيس ترامب، في إقناع هؤلاء ومنهم كثير جد مترددين بأن جي 20 أو المجموعة 20 هذه المرة ستكون لنقل ائتلافا دوليا ضد إيران بقيادة أمريكية؟ تتوقع هذا الفهم

0: أعتقد أنها فرصة ممتازة من أجل نقل هذه الرسالة إلى القادة والمسؤولين الماليين في العالم، ولكن هناك طرف واحد يجب التحدث إليه هو الصين. 80% من النفط الإيراني يصدر إلى الصين، و15% مما تستخدمه الصين من النفط يأتي من إيران، وبالتالي هذا هو ما أعلنه الوزير باسنت، 60 كيانا سوف يلاحقها. يجب أيضا ربما أن يضغط باتجاه المصارف وليس فقط الكيانات والمؤسسات. لدينا الإمارات ومصر من حيث الشركات المالية، وحان الوقت لإيضاح ذلك. القرار يتخذ في بيجين. الممولون السياسيون والسياسيون الصينيون ربما يقولون الولايات المتحدة تعاني، إيران في موقع صعب، ولكن هل نريد أن نضغط هنا؟ وإن لم يضغطوا من المرجح أن تستمر المسألة لبعض من الوقت. إذا قالت الصين ربما نأخذ الصادرات النفطية من البرازيل، من الإمارات، من العراق، من الجزائر، هذا سيساعد الولايات المتحدة، ولكن الصين يعجبها أن تبقى إيران شريكا طويل الأمد، تتعامل معها في المنطقة، تحصل على الغاز الطبيعي والنفط منها، وكذلك تبيعها بأسعار متدانية، 5-17 دولار أقل للبرميل الواحد. هناك من القرار في الصين، أما الدول الأخرى فهذه نسخة ممتازة لتقديم هذه الرسالة.
1: أدميرال، هو ذهب لأن الصين ربما تكون عائق. أعرف هذا مش موضوع عسكري، لكن تتفق معه بأن الصينيين ممكن يشكلوا عائقا للخطة الأمريكية، لخطة ترامب؟
2: So I 100% agree.
3: أنا أوافقه 100% على ذلك، ولكنني أعتقد أن العلاقات وهذا التبادل بالنسبة للاتفاقات المختلفة التي بدأت وتوقفت والتسريبات الخاصة حول هذه الاتفاقات لأهداف سياسية لكي يبدو شخص أو دولة أفضل أو أقوى من غيرها على حساب غيرها، هذا أمر أساسي ضمن هذه العملية ولكنه يعرقلها. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران مباشرة هو المسار الصحيح. أعتقد أننا بحاجة إلى أطراف ثالثة. مثلا الصين قد تدخل النقاش، أو عمان، لا شك في أن عمان من الضروري أن تتواجد، ودول أخرى لديها الرغبة في إعادة فتح المضيق وبحاجة إليه. نحن بحاجة لإعادة فتحه أصلا من أجل الاقتصاد، وهذه مسؤوليتنا. مسؤوليتنا أن نحل المشكلة، وعليه نحن بحاجة لبناء الثقة. هذه الثقة قد قوضت، قد تآكلت بين طهران وواشنطن، ومرد ذلك بصورة أساسية السياسة الداخلية والشخصيات أيضا. هذا ما يجب أن نعمل عليه.
1: أدميرال، رئيس ترامب جد واضح في أموره، حصار مضيق هرمز، إيران لا تحصل على أي مال، عندي 50,000 جندي، ستنجح هذه الخطة؟
3: السؤال المطروح هنا هو بأي ثمن وكم ستستغرق وقتا؟ أكثر ما يستوقفنا هنا هو محطة الانتخابات النصفية الأمريكية، وأربعة دولار، أربعة دولار ونصف من كأسعار الديزل، ونتيجة استنفاد الاحتياطي في البلاد واستنفاد احتياطي دول أخرى على المستوى العالمي. هذا كله سوف يؤثر بطريقة سلبية في انتخابات شهر نوفمبر، وهو لا يريد أن يحصل ذلك، لا يريد أن تتكرر ما إذن أحداث 2018 حين تلقى الجمهوريون ضربة، ولا يريد أن يواجه نتيجة أن يتحول مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى مجلسين ديمقراطيين أو بأغلبية ديمقراطية، ونعرف أنه يمكن الرجوع إلى المحكمة العليا، وبالتالي هو بحاجة إلى نوع من الحل من الآن وحتى الانتخابات، على الأقل يمكنه أن يستخدمه كرصيد سياسي إيجابي.
1: يعني في أمريكا لن نهرب من مسألة سعر النفط في الصباح لما أملي البنزين بتاعي، حتتبع البيت الأبيض صباحا مساء، وستؤثر عليه في هذه الحرب. مارك، جميل جدا يقول الأمريكيون سنقطع كما يقول وزير الخزانة كل شريان اقتصادي. هذه كلمات قوية وجميلة، نعم مع الجمهور المحلي ممكن أن تجد أثرا لها، لكن هذه عملية استخباراتية في نهاية المطاف. يعني كيف، ما هي المعلومات التي تتوفر عليها أمريكا أولا على اقتصاد الظل، هذا الاقتصاد المظلم؟ هل لدى أمريكا الآن ما يكفي من تحقيقات معلومات لتدخل حقيقة لعالم اقتصاد الواجهات والأسماء الواجهة التي تعمل للحرس الثوري بخمس وسطات في المنتصف؟ يعني هذا الاقتصاد المظلم، هل أمريكا لها القدرة الاستخباراتية أولا قبل التطبيق؟ تعتقد بيت الأبيض لديه ما يكفي كي يواجه هذا النوع من الاقتصادات؟
4: US likely has the intelligence.
3: على الأرجح الولايات المتحدة تمتلك المعلومات الاستخبارية الضرورية والأجهزة والاستراتيجية واتساق هذه الاستراتيجية من أجل العمل والإنفاذ. الولايات المتحدة تعمل في مسارات مختلفة. لدينا وزارة الخزانة التي تحاول أن ترصد هذه المؤسسات والكيانات الواجهة والعملات الرقمية المستخدمة في هذا الاقتصاد الظل. لدينا وزارة الدفاع التي تستهدف الأهداف العسكرية. لدينا المجتمع الاستخباري الذي يريد أن يعرف ما يحصل بالنسبة إلى قيادة الحرس الثوري. كل هذه المكونات هي بحاجة إلى التنسيق وليس العمل بطريقة منفصلة ومسارات منفصلة. الرئيس ترامب على منصة تروث سوشيال، ومن ثم الجيش والمؤسسة العسكرية، ومن ثم وزارة الخزانة، ولكن كل منهم يعمل بطريقة منفصلة. نحن بحاجة إلى عملية تستيقظ كل يوم وتقول ما هي نقاط ضعف إيران، كيف نضغط عليها من أجل تحريكها، كيف نخرج منها اليورانيوم، كيف نوقف تمويل برامج الصواريخ، كيف نوقف تدفق الأموال لتمويل حزب الله والحوثيين والأذرع مؤذية. وما لم يقوموا بهذه العملية وضغطوا في حملة ضغوطات فعلية بحيث يقولوا مثلا بعد 6 أشهر سوف نقوم بهذا الإنزال الاقتصادي الفعلي، هذا ممتاز، ولكن النظام الإيراني مقاوم يتألم ولكنه لا يزال حيا ويقاوم. والمفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة في الوقت الحالي ليست مؤثرة ولا تعتبر ورقة ضغط، هي ورقة ضغط أقل قوة من الفترة التي غادر فيها الوفد الأمريكي في فيينا في نهاية فبراير. فإيران عززت قوتها، صارت أكثر يأسا حتى، وصار لديها رغبة وعزيمة أكبر للاستمرار.
1: أدميرال، هذه حرب استخبارات، حرب اقتصادية نعم، لكن حرب استخبارات، حرب معلومات. يعني كيف مثلا في 24 ساعة، أعطي فقط مثال سريع للمشاهدين الكرام، إذا أمريكا اكتشفت بأن بنك مصر في الإمارات يمثل نقطة حيوية للحصول على الدولار، السيد محمد تأيدي رضا مدير فرع بنك ميلي في دبي تم اكتشافه أيضا يعاقب الآن، ثم شركة أخرى في هونغ كونغ. هذه حرب معلومات قبل أن تكون حرب اقتصاد.
2: Sure. So, even in the siege warfare of the Middle Ages,
3: حتى في حصار القرون الوسطى يمكن أن توقف الكثير من جوانب الحياة لدى الناس، ولكن لا يمكنك أن تحاصره 100%. تعلمنا منذ بداية عملنا في العراق ضمن هذه التجربة المؤسفة أن الشبكات المالية ترتبط وتعتاش من بعض العناصر الثورية في العراق. الأمر سيان بالنسبة إلى الوضع في أفغانستان. مرت فترة في أفغانستان قمنا فيها بقياس عدد الأوراق المئة دولار التي تدخل إلى البلاد ضمن صناديق، وكم منها يغادر البلاد بطرق غير شرعية. طبعا كانت هذه إحدى السبل السيئة في أفغانستان، وحصل نفس الشيء مع إيران. طبعا رجال ونساء الأعمال في العالم يرون في ذلك فرصة، لا يمكنك أن توقفهم تماما، ولكن طبعا يمكنك أن تخفف وأن تحاصرهم. ولكن في نهاية المطاف يجب أن تتوصل إلى اتفاق يكون ضمن إطار ما هو مقبول بالنسبة لكل دولة. الاتفاقات الدولية تغادرها.
1: شكرا، اضطرت. شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا للمشاهدين، شكرا للضيوف الكرام. إلى محمد علونا في بيروت، أهلا بك. That's okay.

0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا هنا بيروت، وهذه نافذة نتابع ونرصد فيها آخر المستجدات في هذه الساحة. أول ما نبدأ به مع مراسلتنا هنا في بيروت كاترين حنا، نرصد معك كاترين آخر المواقف والمستجدات هنا في لبنان. إليك كاترين.
1: نبدأ من الميدان ومن آخر التطورات محمد. قبل لحظات نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة المنصوري في قضاء سور، وكانت هذه المقاتلات أيضا شنت غارات قبل ذلك في ساعات بعد الظهر على مرتفعات علي الطاهر وعلى المنطقة المحيطة بها. نفذت قصفا مدفعيا بشكل خاص على بلدة النبطي الفوقة، على منطقة الجرمق أيضا القريبة من تلك المرتفعات والتي تطل على المنطقة نفسها التي تطل عليها مرتفعات علي الطاهر التي تتجه الأنظار إليها بشكل خاص في هذه المرحلة، مع توقع أن ينفذ الجيش الإسرائيلي هجوما باتجاه تلك المنطقة التي يحاصرها منذ أسابيع أو بالأحرى منذ أشهر. أيضا هذا القصف اتجه اليوم بالطيران الحربي نحو وادي الحجير في قضاء بنت جبيل. هناك قصفت مقاتلة إسرائيلية تلك المنطقة وتسببت باشتعال حريق، لا تزال النيران مشتعلة حتى لحظات قليلة قبل هذه الرسالة، بالإضافة إلى التفجيرات التي توالت بشكل لافت هذا المساء كما هو كل يوم باتجاه بلدات حدودية منها حولة ومركبة وميس الجبل وطلوصة، بالإضافة إلى بلدة بيوت السياد في قضاء سور المحاذية لبلدة البياضة المحتلة أيضا. إذن خروقات واعتداءات إسرائيلية متواصلة ترافقها أيضا مراوحة على المستوى السياسي، سواء لناحية تعثر المسار التفاوضي المتواصل أو لناحية مواقف حزب الله التي هي على حالها من كل هذا المسار التفاوضي ومن اتفاق الإطار الذي كان نعيم قاسم بالأمس الأمين العام للحزب قد جدد دعوة الدولة اللبنانية والسلطات إلى التراجع عنه لأنه غير شرعي وغير قانوني كما قال.
0: كاترين حنا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه التفاصيل والمستجدات نناقش فيها ضيفينا في استوديو هذه النافذة، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك دكتور علي بالسؤال حول آخر ما قيل في كلمة نعيم قاسم أمين عام حزب الله. هنالك تساؤل لمن يتابع هذه الطريقة في هذه البيانات والكلمات، وهو أنه كيف يعول حزب الله اليوم على أن يستمع إليه الطرف الآخر وهو يكير له الاتهامات ويقول له أنك ذهبت بلبنان إلى اتفاق استسلام واتفاق أذل لبنان.
2: مساء الخير الأستاذ صلاح ومساء الخير للمشاهدين جميعا. هو لا شك عندما نتحدث اليوم عن خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس، هذا الخطاب هو يعكس الواقع الموجود في لبنان. السلطة الممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي ذهبت إلى كسر كل قواعد العمل الوطني وكل الدور المطلوب من رئيس الجمهورية ودوره الدستوري أن يكون حامل للجميع وهو راعي للحوار الوطني وراعي للوحدة الوطنية وللمصالح الوطنية، ذهب وتموضع في مسار خاص وكان يعمل ضد شريحة من اللبنانيين واعتبر أن شريحة من اللبنانيين في خصومة كاملة معها. لذلك اليوم حزب الله يقول أن هذه السلطة لا تمارس دورها الدستوري وذهبت للتماهي مع الأمريكي والإسرائيلي في مفاوضات لم تجلب للبنان إلا مزيد من كسر السيادة وكسر للهيبة وحتى لهيبة الجيش اللبناني والاحترام الجيش اللبناني، ولم تقدم أي شيء للبنان. أمام كل هذا المشهد من حق أي طرف لبناني، خاصة إذا كان طرفا قويا هو الحزب الأكبر في لبنان ولديه حاضنة شعبية كبرى، وأيضا هذا الحزب هو الذي يقدم التضحيات، يعني ناسه وأهله هي اللي تقدم التضحيات الأكبر، وتعتبر أن هذه المفاوضات تؤدي إلى الخسارة للبنان بأكمله وليس فقط للحزب. أمام هذا المشهد من الطبيعي أن تكون الخطاب، لا يسأل الحزب عن هذا الكلام، يسأل رئيس الجمهورية عن تخليه عن مسؤوليته. وأنا أقول هنا أن أول من أساء لموقع رئاسة الجمهورية هو الرئيس بذاته، لأنه تخلى عن وظيفته الدستورية وذهب باتجاهات لا تؤدي إلى احترام هذا الموقع الذي هو يجب أن يكون الحاضنة لجميع اللبنانيين.
0: بذكر الرئيس وعند الحديث عن مسألة لغة الخطاب بين الطرفين سيد تقي الدين، في خطاب الرئيس قبل أيام جاءت عبارة أن هناك حربا داخلية على طرف أو على أطراف ترفض منطقة الدولة. صفة الحرب وكذلك يعني اللغة لا تبدو بعيدة عما يطلقه كذلك حزب الله.
3: أولا مساء الخير للدكتور علي صديقنا، ومساء الخير لك أستاذ أحمد. لو أن اللهجة التي استخدمها الشيخ نعيم قاسم في انتقاد الدولة شبيهة باللغة التي استخدمها صديقنا الدكتور علي لكان بالإمكان التواصل، إنما الذهاب بعيدا إلى حد الاتهامات والتجريح بالشخصي، لم تعد مسألة تجريح بالسياسة، الاتهامات وجهت إلى شخص الرئيس بالمباشر ووجهت إلى شخص رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، علما أن حزب الله ممثل في هذه الحكومة. هذه الطريقة بالتخاطب هي التي قد يمكن أن تكون هي التي استوجبت هذا النوع من المستوى العالي من التخاطب، والذي هو بأمر طبيعي لن يوصل إلى مكان.
0: على المقلب الآخر نعم، المراقب للمشهد ربما يطرح تساؤلا أن الدولة اليوم لبنان الرسمي هو الذي يجب أن يستوعب الجميع، يفترض أن يكون هو المظلة، لكن لا يسمع من قبل لبنان الرسمي اليوم أيضا خطاب مستوعب للطرف الآخر بقدر ما هو أيضا خطاب اتهامي.
3: أستاذ أحمد، الدولة أو رئيس الجمهورية دعا مرارا الحزب لكي يقبل بتنفيذ القرارات التي تعتبرها الدولة مقبولة من جميع الناس، وهي قرار حصر السلاح بيد الشرعية، العودة إلى الدولة، العودة إلى منطوق أن لا قوى تسيطر على قرارات الدولة تأخذها. وبالتالي عندما يرفض الحزب هذا الخطاب بالطبيعي سيكون هناك خطاب عالي السقف من قبل المسؤولين في الدولة. إنما المسألة الأساس الذي يجب أن نتوصل إلى تفاهم نهائي حولها، لا يمكن لفريق الدولة استثناء فئة رئيسية مكون أساسي من الشعب اللبناني، كما قال الدكتور علي هو الذي يدفع أكبر تضحيات بالدم وبالمال وبالأرزاق، يجب أن يكون جزءا أساسيا من حوار وطني يكون
0: وضح الصورة،
3: يكون مشاركا فيه، وإلا فإن المسألة ستظل على هذا المنوال وننتظر نتائج حرب ليس معروف نتيجتها.
0: طيب دكتور علي، البديل العملي بتقديرك للاتفاق المرفوض الذي يعلنه الحزب صراحة كموقف، في ظل أن أيضا الحزب كما هناك مسار ذهبت إليه الحكومة، هناك مسار ينتظره الحزب هو المسار الإيراني الأمريكي، وهو مسار كما يبدو مسار مرفوض من قبل الدولة اللبنانية، ما البديل الذي يقدمه الحزب؟
2: هو عندما نتحدث عن المسار المرفوض من قبل الدولة، هل قدم شيء المسار الذي انتهجته الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية؟
0: ما زال حديث عهد،
2: لم يكن، مش حديث عهد، يعني عم نحكي من 4 أشهر حتى الآن لم يستطع أن يلزم الإسرائيلي بالخروج من منطقة محتلة، وجل ما قامت به أن الإسرائيلي اللي انسحب في المناطق التجريبية من مناطق لم يحتلها، يعني في هناك يعني استخفاف حتى بالمفاوض اللبناني من قبل الإسرائيلي. اليوم نحن في أمام حرب في المنطقة، هذه الحرب فشل الأمريكي في فرض قواعده، وفشل الأمريكي في كسر إيران، ولم يستطع أن يصل إلى لتحقيق أهدافه. لذلك هذه الحرب التي تشمل المنطقة بأكملها ستنتج في النهاية نظاما جديدا للمنطقة، من مصلحة لبنان أن يكون جزءا من هذا النظام الجديد، بدل أن يذهب بالاستفراد، بل يذهب أن يستفرد به الأمريكي والإسرائيلي في طاولة، أن يكون جزءا حاضرا من طاولة إسلام أباد من هذا التفاوض، وأن يكون يملك، أن يملك بذاته نقاط قوته، أن تأتي السلطة في لبنان وأن تجمع كل الأوراق القوة في لبنان وتقول هذه أوراق القوة، عندما أذهب لأفاوض الأمريكي والإسرائيلي أذهب وأنا لدي الكثير من أوراق القوة، أحسن استخدامها، لا أن أتنازل عنها بالطريقة التي تنازلت عنها السلطة اللبنانية. وآخر تنازل ما تحدث عنه نائب رئيس الحكومة دكتور طارق متري عندما قال كيف تنازل لبنان عن حقه بمقاضاة العدو الإسرائيلي نتيجة الجرائم، يظهر أن

0: كيفية التنازل، أن الوفد المفاوض في لبنان لم يكن يمتلك أدنى مقومات القدرة التفاوضية، وتنازل بخدع إسرائيلية سخيفة نتيجة أو نتنازل عن حق لبناني سيادي بطريقة تعتبر أن لبنان ذهب باتجاه سيء جدا الصورة. وطريقة سيئة جدا بالإخراج.
1: من هذه النقطة سيد تقي الدين، ما الذي يمنع لبنان الرسمي اليوم من الاستفادة من ذلك المسار في إسلام أباد بتقديرك؟
2: ما يحاول زميلي وصديقي الإشارة إليه هو أن ينقل لبنان ليكون جزءا أساسيا من حرب في المنطقة، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية. عندما يصر لبنان الرسمي على التفاوض باسمه، عندما يصر على أن يكون
1: هو سيتفاوض باسمه، لكن ما يدعو إليه أو ما قيل الآن هو أن يذهب ويجلس على طاولة إسلام أباد.
2: لا يمكنه الذهاب ليجلس على طاولة إسلام أباد طالما الاتفاق الذي حصل مسبقا بين الأمريكيين ولبنان هو أن يكون هناك مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي برعاية أمريكية.
1: في جولتها الأخيرة لم تجد نفعا، وهذا ما أقر به
2: مظبوط، لم تجد نفعا، واتفاق الإطار يجب أن يعاد النظر فيه جذريا لسبب بسيط، أن أولا اتفاق إسلام أباد الذي أعلن الأمريكي سقوطه كما أعلن الإيراني عدم التمسك به لم ينتج وقفا لإطلاق النار في لبنان. كذلك الأمر اتفاق الإطار وضع ولم يثبت، كما قال منذ 4 أشهر لم يكن هناك وقفا لإطلاق النار، لم تتوقف إسرائيل عن تدمير، لم تنسحب من مناطق تجريبية. وكل الحديث الإسرائيلي اليوم في الإعلام إذا لاحظت أستاذ أحمد إنه المناطق التجريبية أثبتت فشلها، هو إسرائيلي لم ينسحب من منطقة أصلا احتلها، منطقة زوتر الغربية لم تكن محتلة،
1: كانت مناطق غير كانت محتلة.
2: وبالتالي عمليا المفاوضات مع العدو الإسرائيلي سواء في واشنطن أو روما اليوم، وهذا أمر آخر، مفاوضات في روما لم يتحدد موعدها بعد، لماذا؟ بسبب التعنت الإسرائيلي. وكما قالت الزميلة كاترين حنا أن من المتوقع أن يكون هناك حرب على علي الطاهر في الأيام أو الأسابيع القادمة، هذا ما نخشاه، إنما هذا الوضع.
1: انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، عديد من الأسئلة أريد طرحها، ولكن شكرا لكما ضيفينا هنا دكتور علي أحمد وسيد صلاح تقي الدين.
2: شكرا.
1: هذه التغطية مستمرة، ولكن إلى نافذة جديدة من رام الله مع جيفارة البوديري. إليك جيفارة.
3: شكرا للزميل محمد علاوني من بيروت. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم، نطل عليكم مجددا في هذه النافذة التي نقدمها هنا من مدينة رام الله. من قصرة إلى برقة، فالمغير إلى جنين، وعودة إلى جنوب الضفة الغربية، تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية سواء من قبل المستوطنين المسلحين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. تداعيات عملية الاغتيال التي نفذت جوا يوم أمس في جنين لا زالت متواصلة، ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يعلن رسميا بدأ إدخال أولى دفعات المستوطنين إلى مستوطنة في جنوب الخليل. هذه المواضيع وأخرى نناقشها هنا في هذه النافذة مع ضيفينا الأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي، والأستاذ إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية. أهلا بكما. وأيضا سينضم معنا الزميل ليث جعار مراسل الجزيرة من مدينة طولكرم. أحداث متسارعة في الساعة الأخيرة، لا زالت الاعتداءات من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتبادل للأدوار في بلدات عدة كقصرة والمغير وبرقة والمزرعة وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية. لمعرفة آخر التطورات الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية ينضم إلينا من طولكرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما هي آخر التطورات الميدانية؟
4: جملة جيفارة من التصعيد في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن التصعيد على شقين، الأول من قبل المستوطنين والآخر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. ففي بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس اعتدى مجموعة من المستوطنين، أكثر من 50 مستوطنا، هاجموا منزلا قيد الإنشاء خلال قيام أصحابه

0: بعملية إصلاح هذا المنزل في منطقة رأس العين. تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بمشاركة جيش الاحتلال، وهنا يأتي بالتزامن مع تصعيد بات واضحا بأن الجيش الإسرائيلي هو من يؤمن هجمات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية. تم الاعتداء على هؤلاء الفلسطينيين الأربعة، وتم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي قبل أن يفرج عنهم عند مدخل قرية دومة في الأجزاء الجنوبية من مدينة نابلس. نتحدث عن اعتداء طال عددا من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى وصول الجيش الإسرائيلي الذي أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين الذين هرعوا للمنطقة لمنع تقدم المستوطنين والاعتداء على الفلسطينيين ولتحرير هؤلاء الفلسطينيين الذين تم احتجازهم في أحد المنازل في تلك المنطقة. الجيش الإسرائيلي صعد من اعتداءاته في تلك المنطقة، حيث يواصل أيضا حصار عائلتا أبو ريدة وحسان لليوم 22 على التوالي في تلك المنطقة. جاء ذلك بالتزامن مع إصابة فلسطينيين اثنين كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحديدا في بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين، بعد أن وصل مجموعة من المستوطنين من مستوطنات عين قدوتان التي أعيد بناؤها مؤخرا، وقاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على فلسطينيين. إضافة إلى ذلك قام مجموعة من المستوطنين بالهجوم على عائلة الطباسي في قرية جالود وإصابة عدد من أفراد العائلة، إضافة إلى صحفيين من طاقم الام بي سي الأمريكية الذين تعرضوا لاعتداء وحشي من قبل المستوطنين، إضافة إلى تحطيم مركبتهم. وصولا إلى بلدة المغير التي تشهد منذ عدة أيام حصار واسع يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، قام الجيش الإسرائيلي باقتحام البلدة وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، إضافة إلى الرصاص الحي، وصولا وفي النهاية إلى مناطق عديدة في الجنوب حيث تشهد تلك المناطق أيضا اعتداءات متواصلة من قبل الجيش والمستوطنين.
1: شكرا لمراسل الجزيرة ليث جعار من طول كرم. يعني قسرة أصبحت وكأنها نموذج لما يحدث في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي قال اليوم أنه فتح تحقيقا، كما أكد مراسلنا ليث، فتح تحقيقا في هجوم المستوطنين، ولكن هو الآن من يحاصر العائلات الفلسطينية. هل هو تضارب أم تبادل للأدوار؟
2: تقاسم للأدوار. وبشأن هذه التحقيقات، هذه جزء من عملية من حملة علاقات عامة تواكب أي فعل حربي أو عملية من عمليات الجيش الإسرائيلي. الدراسات في إسرائيل التي أجرتها المنظمات الحقوقية الإسرائيلية مثل يش دين وبيت سالم تقول أن الغالبية العظمى من هذه التحقيقات منذ عقدين لا تنتهي لا بتوجيه لوائح اتهام ولا شيء، وتخلص إلى أن هذه التحقيقات تحقيقات صورية. لماذا تحقيقات صورية وأهميتها في العقيدة الأمنية الإسرائيلية وفي الاستراتيجية الدبلوماسية الإسرائيلية؟ هناك مفهوم في إسرائيل اسمه القبة الحديدية القضائية، توصلت إليه إسرائيل بعد حرب عام 2009، يقوم على إجراء تحقيقات في كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي حتى تقطع الطريق على المطالبات وتقديم شكاوي أمام دول يتيح قانونها القطري التقدم بشكاوي ضد الجيش الإسرائيلي.
1: الحديث في إسرائيل أنه إرهاب يهودي، يعني هيك يوصف عسكريا إسرائيليا.
2: الخبراء في إسرائيل، وأنا لا أريد أن أقتبس من أشخاص عاديين، رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك يصف ذلك بالإرهاب اليهودي، موشي يعلون وهو محسوب على اليمين في إسرائيل وهو كان يعني وزيرا عن حزب الليكود يرى في ذلك إرهابا يهوديا يستهدف إكمال تطهير عرقي يستهدف الفلسطينيين في كل أرجاء الضفة الغربية على حد تعبيره.
1: أستاذ إبراهيم، الخارجية الفلسطينية، المؤسسات الدولية تندد تستنكر، هل نحن أمام صمت أم كسل دبلوماسي دولي؟
3: أو عجز ربما. بالنسبة للحالة الفلسطينية باعتقادي أن هنالك شكل من أشكال العجز وشكل من أشكال الإحباط، وآخر ربما الضربات التي تلقتها الدبلوماسية وما حدث في معهد كولندا، يعني بعد يوم

0: واحد من زيارة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، تم ما حدث في المعهد. سبق ذلك أيضا الاعتداء المباشر على وفد دبلوماسي رفيع في جنين وإطلاق النار المباشر عليه بدون أي رد فعل دولي. بكل الأحوال أنا باعتقادي أن هنالك مجموعة من أوراق القوة المحدودة ولكنها متوفرة لدى طرفين رئيسيين، الطرف الأول هو أوروبا والطرف الثاني الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى الأمريكي واضح أننا أمام غياب للإرادة الأمريكية بإحداث أي ضغط مهما وصلت مستويات التفاعل الدبلوماسي مع أمريكا نتيجة لبنية الحكم القائمة في أمريكا. أما على المستوى الأوروبي الانقسامات الأوروبية تذيب القدرة على الفعل الأوروبي، يعني هنالك ورقة تتصل باتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية
1: وهناك حديث عن وتهديد بفرض عقوبات،
0: خاصة أن أوروبا دوما ما كانت تعتبر على سبيل المثال مشروع إيوان خط أحمر، وبالتالي عندما تم الحديث عن التقدم بهذا المشروع أوروبا أرسلت تنديدات، فرضت العديد من الأوراق
1: والآن.
0: ولكن عمليا سرعة الاستجابات الأوروبية أقل بكثير من سرعة التغيير الذي يحدث على الأرض. ما يحدث على الأرض في الضفة الغربية هو تغيير جذري وسريع ويبدو أنه سباق للزمن، ولكن الاستجابات التي تحدث دوليا هي محدودة وبطيئة وربما أيضا تصدم بالعوائق البنيوية. بطيئة لأنه هنالك بنية داعمة لإسرائيل في داخل الدول الأوروبية، في داخل النظم السياسية، في داخل المؤسسات الدولية التي تبطئ من ذلك وتعرقل منه.
1: أنس، يعني بالأمس كان هناك عملية اغتيال من الجو في جنين، الجبهة في الضفة الغربية تأكيدات بأنها تتصاعد قد تنفجر وفق التقديرات الإسرائيلية. هل نحن يعني أمام فقط مرحلة للوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية؟ يعني هل هذا هو التصعيد فقط محسوب لإجراء الانتخابات؟ ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
2: ما يقال أنه تقديرات إسرائيلية، ليس هناك جهاز استخبارات في العالم يكشف عن تقديراته الحقيقية. ما يكشفه وما يعلنه هو ما يخدم التوجه العام لدى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي حالياً يستجيب للمستوى السياسي بهذه العمليات الاستعراضية، ولكن لا يجب أن نرى ذلك فقط مرتبطا بالانتخابات. يريدون أن يكون ذلك حالة دائمة ومتواصلة تؤدي إلى إفقاد الفلسطيني شعوره بالأمان، سواء الأمان على الحياة أو القدرة على تحصيل الرزق، سعيا لتحقيق البرنامج السياسي لهذه الحكومة وهو خطة الحسم بإدخال الفلسطينيين بأزمات متتالية ومتوازية، أملا بدفع أكبر كم من الأجيال الجديدة والحالية إلى الهجرة، وبذلك تعديل الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية.
1: إذن يعني استكمالا لما قاله أنس، أستاذ إبراهيم، يعني هناك اعتقاد بأن ما يحدث على الأرض هو لأجيال قادمة ضمن رؤية جديدة استراتيجية واستغلال الواقع على الأرض. ما الخيارات الآن؟
0: يعني أولا الخيارات محدودة أمام الفلسطيني. الفلسطيني اليوم ما يحدث استكمالا لما تفضل به أنس، أيضا ما يحدث هو محاولة لخلق فلسطيني مردوع، فلسطيني منكفئ ومنكمش، بينما يتوسع هذا المشروع القائم على ضم الأرض بأقل عدد من السكان، ومن ثم البحث في خيارات ربما تكون متقدمة أكثر من ذلك بالنسبة لهذا المشروع. في ظل حالة العجز وغياب الدعم الإقليمي والدولي، وفي ظل تشابك الملفات على مستوى الإقليم، وفي ظل حالة الإبادة القائمة في غزة والتي ما زالت مستمرة أيضا، باعتقادي أن الخيارات محدودة وهي خيارات تتصل بالفرد الفلسطيني.
1: ألا يخشى بهذه النقطة فقط، إن سمحت لي أستاذ إبراهيم، ألا يخشى نتنياهو وهذه الحكومة من، يعني رغم الصمت الدولي كما ذكرت، ألا يخشى من انتقادات دولية؟ يعني هو مقبل أيضا على واقع جديد.
0: يعني أنا باعتقادي أن العقيدة العسكرية التي تشكلت بعد 7 أكتوبر لدى الجيش الإسرائيلي وأصبحت عقيدة سياسية أيضا حاكمة، أن إسرائيل تريد أن تكون معتلية أمنيا في الإقليم، الأمن أولا والسيطرة الدائمة على الأرض ثانيا، ومن ثم يتم نقاش كل الحسابات الإقليمية. إسرائيل أعادت حساباتها على مستوى الإقليم، لم تعد تولي الإقليم أولوية، لم تعد تولي حتى الرأي العام الدولي أولوية، خاصة

0: في ظل الدعم الأمريكي
1: نعم.
0: المطلق وظل
1: نعم.
0: عدم نجاعة كل الانتقادات الدولية.
1: شكرا للأستاذ إبراهيم رباعي الأكاديمي والمختص في العلوم السياسية، والأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير في الشأن الإسرائيلي. مشاهدينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذه النافذة هنا من مدينة رام الله. نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة، والزميلة فدا باسيل، بأمان الله.
2: شكرا لك جيفاري، هذه التغطية متواصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
4: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
5: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
6: لما بيهدموا دار زي هاي بيهدموا احلام اطفال.
7: كهوال يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
8: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
9: جو علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
10: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
11: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
12: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
13: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
14: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
15: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
16: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

من الإشارة الخضراء العجيب.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة

0: إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرى جنوب نابلس، وبأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. فيما هاجم نتنياهو في بيان الاعتداءات وقال إن عددا قليلا هم من يفعلونها وإنهم يضرون بصورة المستوطنين ومكانة إسرائيل. وأضاف أنه يتوقع من مسؤولي إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة. وهو تصريح يأتي في وقت يتعرض فيه نتنياهو لهجوم من خصومه السياسيين بدعوى الفشل في التعامل مع منفذي العنف والعجز أمام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن كفير. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء سور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين، 2 منهم في غارة على حي تل الهوى بمدينة غزة، والثالث استشهد في غارة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، ورابع في خان يونس. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في الاستهداف على وسط القطاع، وإنه قتل بالأمس قائد فصيل من النخبة وقناصا من الحركة في شمال غزة. في إيران، قال الرئيس الإيراني أن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. رئيس البرلمان الإيراني قال أن وزير الخزانة الأمريكي يكذب بحديثه عن إخراجهم 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز في آخر أسبوعين. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات تتعلق بإيران، وقالت أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. نبدأ من تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، وسيكون معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك ثروة، اعتداءات المستوطنين لم تتوقف، انتقلت من بلدة إلى أخرى في الضفة الغربية، كيف بدت الصورة هذا اليوم؟
1: وبالفعل هي كذلك فداها هجمات دامية نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وخريطة هذه الاعتداءات تركزت في قريتي قصرى وجلود جنوبي مدينة نابلس، قرية عرابة جنوبي مدينة جنين، قرى برقة والمغير والطيبة بقضاء مدينة رام الله، وقرى عديدة في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية تحديدا بقضاء مدينة الخليل، وفي التفاصيل تحديدا في قرية قصرى التي هاجمها عشرات المستوطنين هذا اليوم مستخدمين مركبات دفع رباعي، حاصروا عدد من المواطنين داخل منزل قيد الإنشاء في منطقة جبل رأس العين، وهي ذات المنطقة التي تواصل فيها قوات الاحتلال والمستوطنون على حد سواء حصار عائلتي حسان وأبو ريدي في 3 منازل للأسبوع 4 على التوالي. خلال هذا الهجوم اعتدى المستوطنون بالضرب على عدد من المواطنين الفلسطينيين، وعندما هب أهالي القرية لمساعدة المحاصرين منهم قام المستوطنون بالاعتداء عليهم، وفور وصول قوات الاحتلال باشرت بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين. ووفقا للمصادر المحلية بعد ذلك اقتحمت شرطة الاحتلال برفقة قوات الاحتلال هذه المنطقة، وصدرت عدد من المركبات التي استخدمها المستوطنون في تنفيذهم لهذا الهجوم والحصار لهذه العائلة الفلسطينية. أثناء انسحابهم قام المستوطنون بالاعتداء على عائلة الطباسي والتي هجرت من منزلها بفعل اعتداءات المستوطنين المتواصلة عليها. تم تهجير هذه العائلة قبل تقريبا شهر من الآن، وكانت هذه العائلة متواجدة في محيط المنزل أثناء عملها لقاء صحفي مع شبكة NBC الأمريكية. وصل المستوطنون واعتدوا على المراسل والمنتجة وتسببوا لهم بجروح في اليد وكسر في الظهر للمنتجة، بالإضافة إلى الاعتداء على أفراد عائلة الطباسي، ونقلت إلى مشافي مدينة رام الله. في وسط الضفة الغربية حيث القرى التي ذكرناها تحديدا قرية المغير، هذه القرية التي تصاعدت اعتداءات المستوطنين فيها حقيقة على مدار الوقت.

0: إضافة إلى اقتحامات قوات الاحتلال التي لا تتوقف، ولكن اللافت هو استمرار إغلاق المدخل الوحيد المتبقي لهذه القرية وهو المدخل الغربي منذ ما يزيد على 24 ساعة. الخارجية الفلسطينية قالت إنها تدين بطبيعة الحال ما يجري من إغلاق وحصار قرية المغير، وقالت إن ما يجري من تغذية الإرهاب حسب وصفها ودعم المستوطنين وتوفير الغطاء القانوني والسياسي يحذر من انفجار الأوضاع، وسيكون لذلك مآلات لا يمكن لأحد السيطرة عليها، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف اعتداءات المستوطنين وما وصفته بالإرهاب، بالإضافة إلى أنها طالبت المجتمع الدولي من الخروج من الإدانات إلى فرض عقوبات على المستوطنين ومن يغذيهم، تحديدا الاعتداءات التي ينفذونها. أيضا قام المستوطنون هذا اليوم بتنفيذ هجوم جديد على عائلة جديدة في قرية المغير، وفور وصول قوات الاحتلال اعتقلت صاحب المنزل المعتدى عليه واعتدى أيضا على الزوجة بالضرب. في قرية برقة اعتداء على مزارعين فلسطينيين وتحطيم مركبات، بالإضافة إلى احتجاز متضامن بريطاني
1: انتشرت
0: في قرية
1: الاعتداءات على مساحة جغرافية واسعة
0: أيضا في قرية الطيبة.
1: شكرا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. إلياس، تصريح نتنياهو ما أهدافه في هذا التوقيت؟
2: نعم، المهم في ذلك فدا أن هذا التصريح يأتي بعد ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل، لكن ليس هذا هو السبب الذي دفع بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي أيضا إلى إدانة الأعمال الإجرامية كما وصفها. ما فهمناه من بعض المصادر الإسرائيلية هو أن الجيش الإسرائيلي هذه المرة كان من وراء حث السياسيين وحث نتنياهو على وجه الخصوص إلى إصدار هذا التصريح بإدانة أعمال المستوطنين الإجرامية والإرهابية كما يصفها البعض. والسبب في ذلك هو أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يخشى من أن أعمال العنف هذه من شأنها أن تؤدي إلى انفجار في الضفة الغربية المحتلة، وهم يحذرون من ذلك منذ أسابيع عدة. لذلك كما يبدو أن الضغوط هذه المرة تأتي من البيت كما يقولون، أي من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية. الضغوط على بنيامين نتنياهو قوية للغاية، وهم يقولون له إن لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من ضبط الأمور فإن الوضع قابل للانفجار. وخير دليل على ذلك هو أن الآن تعمل في الضفة الغربية المحتلة 24 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي، ورئيس الأركان إيال زمير كان أعلن في الأمس بأنه طلب أن توضع فرقة بأكملها، فرقة المظليين والكوماندوز المعروفة بالفرقة رقم 98 على أهبة الاستعداد العملياتية لتفعيلها في الضفة الغربية المحتلة في حال انفجار الوضع. نعم. بمعنى أن لدى المؤسسة العسكرية والأمنية ما يكفي من المعلومات التي تشير إلى أن هذا العنف المتصاعد والأعمال الإرهابية من جانب المستوطنين من شأنها أن تؤدي إلى انفجار الوضع.
1: طيب، هل يترتب على هذه التصريحات مسؤولية أو محاسبة للمستوطنين، أم أنها مجرد تصريحات بالاستناد إلى ما جرى سابقا؟
2: لو نظرنا وحللنا ما جاء في تصريح بنيامين نتنياهو وهو مقتضب، هو يقول يصفها بطبيعة الحال بأنها أعمال عنف إجرامية تمس أو تظلم المستوطنين الذين لا يقومون بأعمال العنف، بمعنى أنه يخشى أيضا على أن هذه الأعمال سوف تؤثر على المشروع الاستيطاني الذي تريده إسرائيل أن يكون محكوما لقانون الاستيطان ولقانون الاحتلال. وعرقلت مهام الجيش، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي هذه الكتائب المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة بدلا من أن تعمل على الأمور الأمنية والإرهابية من وجهة نظرهم في مقارعة الفلسطينيين والقيام بالإجراءات العملياتية العسكرية، هم يلاحقون هؤلاء المشاغبين والإرهابيين الذين يعتدون على الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يمس بمكانة إسرائيل الدولية، وهذا ما شدد عليه بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي. واضح تماما بأن هذه الأعمال التي تنتشر، أعمال العنف والإرهاب من جانب المستوطنين والاعتداء على الممتلكات والحرق والنهب وحرق الأشجار وقطعها، كلها يصل إلى العالم، وهنالك إدانات واسعة لإسرائيل في المحافل الدولية ومن قبل دول أوروبية، وهنالك أيضا ضغوط أمريكية على إسرائيل بأن تفعل شيئا ما لوقف هذا العنف. لكن كما قلت في البداية، هذه المرة الضغط يأتي من جانب الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. الآن إلى الزميلة ليلى

0: فهل نحن أمام انفلات استيطاني أم أمام سياسة تصعيد ميداني تخدم مشروعاً أوسع في الضفة؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الجانب الفلسطيني وكذلك الحكومة الإسرائيلية. مواقفهما رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. الجانب الفلسطيني يقدم ما يجري في قصرى الضفة بوصفه تصعيداً منظماً. الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء يقول رئيس مجلس قرية المغير في قضاء رام الله للجزيرة إن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من مستوطنين مسلحين بحماية من جيش الاحتلال. مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني يقول للجزيرة إن المستوطنين يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى محاصرين في قصرى. من الجانب الآخر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدين أعمال العنف التي وصفها بالإجرامية في الضفة، قائلا إن مثيري الشغب من المستوطنين يظلمون المستوطنين الملتزمين بالقانون ويعرقلون مهام الجيش ويضرون بمكانة إسرائيل. أضاف نتنياهو أنه يتوقع من مسؤولي إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن. في الأثناء نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أن الجيش حذر من محاولات جهات سياسية جر القوات إلى مواجهة قبيل الانتخابات. إذن تصاعد الوضع الميداني في الضفة الغربية يفرض سؤالاً عما إذا كان امتداداً عضوياً لسياسة حكومة نتنياهو أم حصيلة هجمات مستوطنين خارج أي إطار مؤسسي؟ هذا السؤال سنتابع إجابته معك. سلام، تفضلي.
1: السؤال له إجابة تحتاج إلى شرح بسيط لنصل إليها. سنعود لديسمبر 2022 بعد الانتخابات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو وحزب الليكود لم يستطيعوا الحصول على أصوات كافية لتشكيل حكومة. اضطر نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب توصف بأنها من أقصى اليمين الديني المتطرف. أبرز الأحزاب التي دخلت بوزرائها كان إيتامار بن غفير، أوريت ستروك، طبعا أميحاي إلياهو وتصريحاته المعروفة، إضافة إلى بنزلئيل سموتريتش. هؤلاء الوزراء كل وزير لديه حقيبة وزارية باستثناء بنزلئيل سموتريتش. في هذه الحكومة كان يطالب بداية بوزارة الدفاع، لم يقبل نتنياهو التسوية معه أنه تولى منصب وزير ثاني في وزارة الدفاع، وهنا إلى وزارة المالية يمثل الثقل الحقيقي لبنزلئيل سموتريتش. أعاد تغيير ما سماه الحمض النووي لآليات الاستيطان. بداية عين مقربين منه، موشي فروخت عينه المستشار القانوني للاستيطان داخل وزارة الدفاع. يهودا إلياهو أتى به إلى مديرية الاستيطان أيضا داخل وزارة الدفاع، إضافة إلى هيلل روت الذي تولى منصب نائب رئيس الإدارة المدنية. الإدارة المدنية هي من تدير شؤون الضفة الغربية، عادة تخضع لوزارة الدفاع ووزير الدفاع. هذا الشخص مقرب جدا من بنزلئيل سموتريتش. كيف يمكن أن تكون هذه التعيينات أو ترتبط هذه التعيينات بالاستيطان وما يجري من عنف للمستوطنين في الضفة الغربية؟ سنذهب إلى واحدة من أهم المنظمات الاستيطانية، ريغافيم. أسسها بنزلئيل سموتريتش وتولى رئاسة هذه المنظمة على مدى سنوات قبل دخوله إلى الحكومة. والشريك في تأسيس منظمة ريغافيم يهودا إلياهو. ويهودا إلياهو كما ذكرنا سابقا بدأ أو تولى مسؤولية إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية. إذن المنظمات،
0: وسموتريتش لا يزال رئيسا لريغافيم أم لم يعد؟ هناك تعارض في المصالح هنا لأنه يعني داخل الحكومة ربما لا يستطيع.
1: لم يعد رئيسا، هو أسس ريغافيم وترأسها، والمؤسس الشريك لريغافيم مع بنزلئيل سموتريتش هو يهودا إلياهو.
0: نعم.
1: لماذا ريغافيم؟ ريغافيم من أهم الأذرع الاستيطانية، تقوم بالإغارة أو ترسل مندوبين ميدانيين يقومون باستطلاع ميداني في الضفة الغربية. وبريغافيم ترتبط شركة مهمة اسمها شركة أمناء أو منظمة أمناء، وهي أيضا منظمة استيطانية ثانية لها ذراع إنشائي، شركة بناء اسمها بنياني بار أمناء. هاتان المنظمتان ريغافيم وأمناء وبنياني بار أمناء ترتبطان مباشرة بما يجري في الضفة الغربية. هذه الخريطة التي بدأت

0: ناها بشكل الحكومة وارتباط بعض الوزراء بالمنظمات الاستيطانية تأخذنا إلى ما يجري مثلا في قصرة ريغافيم، هذه المنظمة التي أسسها سموتريتش ترسل استكشافا ميدانيا على سبيل المثال، يصلون إلى قصرة يرون أن هناك نقطة استراتيجية إلى جانب قصرة هي جبل رأس العين مرتفع عن المنطقة المحيطة به، يبلغون مستوطنين موجودين في مجموعة، ترين هذه هذا قوس من المستوطنات يحيط بقصرة تحديدا وبقرية جالود وغيرها، يقومون إما بالاستيلاء على منازل داخل قصرة أو بوضع خيمة، تكفي وضع خيمة فوق جبل رأس العين لتصبح ما تسمى بؤرة استيطانية. طيب هذه الهجمات تأتي أيضا بذراع أخرى، إن وضعوا خيمة أمام أحد المنازل في قصرة ما الذي يجري؟ تأتي شركة أو تقوم ريغافيم برفع دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بحجة بين قوسين البناء غير القانوني، وبالتالي يأتي أمر الهدم. هنا تأتي بنيان بر أمنا شركة الإنشاءات بعد هدم المنزل تبدأ بتوسيع البؤر الاستيطانية. وأيضا لا ننسى قصرة ليست لوحدها، هناك هجمات في نابلس، لتكون الصورة كاملة بشكل مبسط جدا وضعنا فقط،
1: ولنا ننسى أننا نتحدث فقط عن مؤسسة هنا ريغافيم، وهناك كثير من المؤسسات
0: وضعت قصرة وتل في نابلس. لاحظي الربط، ما الذي يريده من كل ذلك الحكومة في تل أبيب؟ ربط المدن الساحلية بمستوطنات الأغوار، ترين تل أين تقع، وربط أيضا المدينة الساحلية الثانية تل أبيب عبر قصرة بمستوطنات الأغوار، ومزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية.
1: هذا صلب الموضوع طبعا.
0: بالضبط.
1: أشكرك جزيلا، شكرا سلام خضر. إذن هو ميدان معقد كما تابعنا، هذا يقف وراء شبكة أكثر تعقيدا تهدف إلى توسيع الاستيطان. هذا ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا وسهلا دكتور. ولكن قبل سنتابع أمور شاركت أنت في تحضيرها، كنا قد فككنا معك أسباب استمرار التصعيد الاستيطاني. السبب الأول هو السياسة الإسرائيلية التوسعية في الضفة، فالبؤر الاستيطانية والخيام التي كانت تتحدث عنها سلام وحصار المنازل وفرض القيود على القرى لا تبدو إجراءات عابرة بل أدوات لتمديد السيطرة على الأرض، كذلك تغيير الواقع الديموغرافي والأمني خطوة بعد أخرى. السبب الثالث كذلك دكتور كما ذكرت هو غياب آلية إلزام دولية حقيقية تجبر إسرائيل على احترام القوانين والقرارات الدولية بشأن الضفة. الإدانات موجودة، نعم التحذيرات تتكرر، لكن إسرائيل لا تواجه مسارا عمليا بوقف البؤر أو المستوطنين أو بمنع حماية الجيش لهم في الميدان. السبب الثالث هو غياب العواقب والضغوط الدولية الرادعة. طالما بقيت الكلفة محدودة تستطيع الحكومة الإسرائيلية التعامل مع التنديد الدولي بوصفه ضغطا سياسيا قابلا للاحتواء، بينما يستمر المستوطنون في فرض وقائع جديدة وتستخدم بعض القوى داخل إسرائيل تستخدم للتصعيد في حساب، هذا التصعيد تستخدمه في حسابات انتخابية وأمنية داخلية، ولا ننسى طبعا الانتخابات على الأبواب في إسرائيل. كل هذا يلعب دور، ولا يمكن يعني أن نتحدث عن جزئية دون أن نتحدث عن الأخرى. والسؤال هنا، هل التصعيد الحاصل الآن في الضفة دكتور هو اختبار حقيقي لقدرة القانون الدولي على مواجهة احتلال في الواقع نشاهد أنه يتحول تدريجيا إلى أمر واقع؟
2: هذا إذا كان القانون الدولي موجود ومعمول به في الوقت الحالي ضمن المنظومة الدولية، ودعني أوضح ذلك في نقطتين رئيسيات. المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية هي لم تتوقف منذ عام 1967، ولكن حصل تطورين في العامين الماضيين قلبت المعادلة وغيرت الهجمة الاستيطانية بأشكال مضاعفة وجعلتها تختلف عن كل سابق المحاولات الاستيطانية الإسرائيلية في السابق في الضفة الغربية. الأولى أنه منذ قدوم الرئيس ترامب على الجانب الدولي إلى الإدارة الأمريكية في ولايته الثانية تم تهميش وتعطيل المنظومة الدولية.

0: والقانون الدولي والمنظمات الدولية. كما تلاحظي لا يوجد هناك اجتماعات لمجلس الأمن ولا حتى الجمعية العامة يكون هناك لقاءات. فالسياسة الإدارة الأمريكية هي لم يعني همشت عمليا، انسحبت من عشرات المنظمات الدولية الولايات المتحدة ولا تدفع الرسوم لهذه المنظمات وهمشتها بالكامل. إسرائيل وجدت في ذلك فرصة تاريخية، لم يكن القانون الدولي والمنظمات الدولية معطلة كما هو الحال، ولذلك تريد أن تقتنص هذه الفرصة وفي وضح النهار تستولي على الأراضي وعلى المنازل.
1: هل الأمر تغير الآن؟ يعني الموقف المعلن من الاستيطان تحديدا استياء، هذا هو الموقف المعلن. هل الاستياء الذي نسمع عنه من جانب إدارة ترامب بالنسبة لإدارة نتنياهو ممكن أن يمتد إلى هذه النقطة قانونيا، بمعنى ربما يفعل القانون الدولي؟ هل هناك فرصة لذلك؟
0: أستبعد ذلك طالما وجدت الإدارة الأمريكية هذه في البيت الأبيض في واشنطن. لا يمكن، هذا يتعارض مع المنهجية التي تقود بها الولايات المتحدة. أصلا لو كان هناك دور قانون دولي لما رأينا الحرب المشتعلة الآن بين الولايات المتحدة وإيران والتغيرات وغرينلاند وقناة بنما والحرب في أوكرانيا، كل هذا معطل في الوقت الحالي. وإدارة ترامب عمليا ليس رسميا، عمليا لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالمنظمات الدولية. فعندما نتحدث عن الموقف الدولي نتحدث أولا القائد فيه والمحرك فيه هو الولايات المتحدة، وهذا موقف الولايات المتحدة. فيما يخص الاستيطان، الإدارة الأمريكية هي تعطي موقف عدم الاكتراث، لا تكترث مهما حدث، وهذا ما يشجع إسرائيل بأن تقوم بهذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة.
1: إذا سمحت لي، يعني عدم الاكتراث هذا ربما تستطيع أن تنجو به في مناطق مثل غزة وما إلى، ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين يحملون أيضا مثلا جنسيات أخرى مثل ومنها الجنسية الأمريكية مثل ما حصل في عائلة أبو ريدة، واضطر هناك وفد جاء واصطحب العائلة، هل هذا يحدث فارقا؟ لا ننسى أن الرأي العام صار عنده استعداد لكي ينظر إلى الإسرائيليين وهذا النوع من العنف بطريقة مختلفة، هل يلعب دور؟
0: للأسف هذا يحدث فرقا فقط على الحالات المحددة نفسها. يعني إذا كان هناك شخص أو عائلة تحمل الجنسية الأمريكية يكون مراعاة لهذا الشخص أو الجنسية، ولكن كم نسبتهم هؤلاء؟ يعني نسبة قليلة جدا من الضفة الغربية، وبالتالي الأراضي التي تتم مصادرتها بناء المستوطنات في منطقة E1 التي تربط مع عليه دميم وتقطع في القدس وتقطع الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، هذا كل مناطق لا يوجد فيه وجود جنسيات أمريكية بشكل كبير وبشكل مكثف حتى تمنعها الإدارة الأمريكية بهذا الجانب. الجانب الآخر من الموقف الدولي هو الأوروبيين هناك قوة اقتصادية ولكن هناك انقسام سياسي، لا يوجد سياسي أوروبي موحد حول هذا الموضوع. أخيرا لاحظنا أن هناك موقف بريطاني ألماني فرنسي أيضا تم فيما يخص موضوع المستوطنات ومنطقة إيوان. إسرائيل بدأت تهدد في استبعاد بريطانيا من الترتيبات في قوة الاستقرار الدولية والوجود في غزة. يعني هذا غير معهود أن تهدد إسرائيل بريطانيا لمجرد الاعتراض. بريطانيا لا تعترض على شيء كبير، تعترض فقط على المستوطن على منطقة البناء في منطقة إيوان، ولهذا ونرى أن هذا رد الفعل الإسرائيلي هو بهذا المستوى. إذن هذا غير مسبوق، والمشكلة أن الأوروبيين يأخذوا مواقف خجولة فقط اللي هي رمزية بأن يضع عقوبات على سموتريتش وبنغافير، هذا لا يغير في واقع الميزان شيء. إذن لابد من موقف قوي فاعل يرد على هذه الهجمة.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم.
0: شكرا لك.
1: شكرا. إذن وصلنا لنهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك ليلى. ننتقل إلى تطورات في قطاع غزة. ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. هاني، الغارات الإسرائيلية حصدت أرواح فلسطينيين في القطاع عدة، إلى أين وصل هذا التصعيد اليوم؟
3: بالفعل فدا، ارتفعت حصيلة الشهداء قبل قليل إلى 4 شهداء بعد تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطيني قبل قليل وإصابة عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع للفلسطينيين في منطقة حي الأمل شمال غربية خان يونس. استقل الشهيد بطبيعة الحال كذلك.

0: الجرحى إلى مشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، كل ذلك يأتي بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 3 من الشهداء، شهيدان سقطا في قصف من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وسبق ذلك استشهاد فلسطيني إلى الشرق من دير البلح وسط قطاع غزة بعد قصف من أو إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على مزارعين في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. على ذكر دير البلح، كان هناك تطور ميداني لافت اليوم، وهو القصف الذي استهدف مستودعا للأدوية في داخل المشفى وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة وإصابة 3 فلسطينيين بجروح مختلفة بفعل الغارات التي كانت من مسيرات إسرائيلية. مشفى الأقصى تعرض لقصف مماثل مرات عدة، كان آخر هذا أو سبق هذا القصف قصف كان على مستودع آخر للأدوية في داخل المشفى في الأول من أغسطس الجاري. كل ذلك يأتي أيضا بالتزامن بالمناسبة مع قصف كان من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوى نازحين في المنطقة الغربية لخان يونس، وأدى ذلك إلى سقوط 4 من الجرحى. وصفت جروح أحد المصابين بأنها بالغة الخطورة. أيضا تزامنت جميع هذه الأحداث مع استمرار عمليات إطلاق النار وإصابة عدد من الفلسطينيين خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. فلسطيني أصيب في المنطقة الشمالية الغربية لخان يونس، كذلك فلسطيني أصيب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كذلك أصيب طفل في حي الشيخ رضوان شمالية غزة. هؤلاء أصيبوا في وقت متزامن، وكذلك كان ذلك نتاج عمليات إطلاق نار كانت من آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر في المناطق الشرقية من قطاع غزة. من الملاحظ أن هذه المناطق التي يسقط فيها الجرحى هي بعيدة نسبيا عن مناطق السيطرة الإسرائيلية، لكن يسهل وصول إطلاق النار إلى هذه المناطق على اعتبار بأنها مناطق مكشوفة تماما من القوات الإسرائيلية التي أزالت عدد كبير من المباني السكنية والمربعات والأحياء. نعم. وبالتالي هي تتمركز في مناطق تلال مرتفعة تقع إلى الشرق من قطاع غزة. أيضا قصف مدفعي طال المنطقة الجنوبية الغربية لخان يونس، وأيضا قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الغربية من مخيم البريد وسط قطاع غزة في ده.
1: شكرا لك هاني الشاعر، مراسل الجزيرة، كنت معنا من خان يونس. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، بعد هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على ماذا ركزت التصريحات الإيرانية؟
2: نعم فدا، بعد هذه العقوبات وتفاصيلها التي تأتي تبعا من واشنطن، هناك هذا الموقف الذي يصدر من طهران على لسنة المسؤولين الإيرانيين بوصفها إرهابا اقتصاديا، جريمة ضد الإنسانية، لا سيما ما تعلق منها بتلك التهديدات وتلويح واشنطن وفرضها عقوبات على الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لطهران. هناك هذه الرسالة من المرشد الإيراني بشأن الأوضاع الداخلية، يدعو إلى معالجة التحديات المرتبطة بالوضع المعيشي للسكان بما يمس حياتهم مثل التضخم والأسعار أسعار المواد الأساسية. وكانت هناك ردود على هذه الرسالة من قبل الحكومة الإيرانية، من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وكذلك من قبل وزير الخارجية، وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قليباف. يقول هؤلاء المسؤولون إن هناك ضرورة لرص الصفوف، لرص الوحدة الداخلية، التركيز على عدم حدوث أي شرخ وانقسام، يؤكدون على أن إيران بوسعها وبإمكانها مواجهة هذه العقوبات الاقتصادية، لكن ذلك يجب أن يكون في ظل وحدة تامة وانسجام. هناك هذه التحذيرات من كل ما من شأنه أن يفهم ويفسر ويعول في واشنطن بوصفه انقساما داخليا، بوصفه آثارا سلبية لهذه العقوبات الاقتصادية. تلك هي النبرة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون هنا في طهران بشأن هذه العقوبة. وهناك أيضا هذه الرسائل للخارج بشأن هذه العقوبات، لا سيما باتجاه الأمم المتحدة، باتجاه أمينها العام ومجلس الأمن. كانت هناك هذه الرسالة التي بعث بها الوزير الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام إلى الأمم المتحدة في هذه الدعوة وهذه التحذير من هذه الخروقات التي ترها واشنطن في هذه العقوبات، لا سيما

0: على قمها بسيادتي الدولي بحقها في عقد وإبرام شراكاتها الاقتصادية والتجارية.
1: شكرا لك بابا ولد حلمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. انتقل إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، لا يبدو بأن هذه الرسائل والتصريحات الصادرة من إيران تلقى أذانا صاغية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تغلظ عصا العقوبات أيضا فأيضا. ماذا عن أصداء هذه العقوبات في الداخل الأمريكي، وما هو المتوقع من اجتماع مجموعة العشرين؟
2: مجموعة العشرين ستكون على ما يبدو فرصة ذهبية، كما قال مسؤول أمريكي إن إيران ستكون العنوان البارز لأعمال مجموعة العشرين التي ستبدأ الاثنين رسميا. وزير الخزانة الأمريكية سيستغل كما تم الإعلان عنه هذا الظرف وهذا التجمع لمحافظي البنوك ووزراء المالية لأكثر من 20 دولة ليتحدث بشكل ثنائي لمجموعة من الدول كي يقنعها بأن الوسيلة الوحيدة للقضاء على النظام الإيراني بالتالي هي الموقف الأمريكي الحالي، الضربات الاقتصادية الموجهة بشكل قوي للداخل الاقتصاد الإيراني وإلى أموال الظل، وكل ذلك الاقتصاد الذي تعتاش وتقتات عليه إيران لكن من خلال واجهات غير شرعية. هذه رسالة ستكون من مسؤولية وزير الخزانة الأمريكية إبلاغها لمجموعة من الدول، لدينا روسيا، الصين، الهند ومجموعة من الدول الأخرى الفاعلة، فاعلة اقتصاديا ولكنها بحاجة أيضا لذلك النفط الإيراني. يريد الأمريكيون أن يقنعوهم بأن هناك حلا ما يمكن تجاوز هذا النفط الإيراني، كيف سيفعلون ذلك لا أحد يعلم بالضبط، لكن هذه الخطة الأمريكية قمة العشرين ستحاول واشنطن أن تقنع شركائها وأصدقائها بأنه يجب التخلص من النظام الإيراني عبر الوسيلة الاقتصادية هذه المرة. الولايات المتحدة تعتبر أن الحرس الثوري يقتات ويعتاش ويواصل الحرب بسبب تلك الأموال التي يجنيها من النفط، من اقتصاد الظل، من شركات الواجهة وعدة واجهات اقتصادية تبدو بريئة لكنها كما تقول الولايات المتحدة وتعتقد تخدم ذلك الاقتصاد الذي يجب تدميره الآن في هذه المواجهة. وقد بدأت بالفعل الآن الولايات المتحدة فيدا تطبق ما تقول، لدينا ثلاث أحداث من ثلاث معلومات من وزارة الخزانة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية، تم توقيف أو معاقبة شركة في هونغ كونغ كانت كما تقول الولايات المتحدة تغسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية، هذا اقتصاد الواجهة خاضعة للعقوبات. هناك أيضا السيد رضا محمد تأيدي فرضت عليه عقوبات وهو مدير لفرع بنك ميلي في دبي، أيضا بنك مصر الإمارات، تقول الولايات المتحدة إنه الذي يمكن الإيرانيين من الحصول على الدولار الأمريكي، هو أيضا وضع لائحة العقوبات. كل هذا خلال 24 ساعة، وما هو قادم ربما أكبر هذا مرتبط بالتحقيقات الأمريكية، ما لدى الأمريكيين من معلومات ليوصلوا هذه الحملة الاقتصادية بدل الضربات العسكرية في ذلك.
1: شكرا لك ناصر الحسيني، مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. حول نفس الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، هذه العقوبات ليست فقط عقوبات تقنية تتعلق بإيران والدول المتعاونة معها، تحتاج إلى شبكة من المعلومات للوصول إلى من هي هذه الشركات، كيف يعمل اقتصاد الظل، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الوصول بالسرعة المطلوبة لهذه الشركات، الأفراد وأيضا الوسطاء.
3: سيكون بالتنافس بين الذات والظل، بمعنى أن الولايات المتحدة ستحاول إقناع مجموعة من الدول بعدم التعامل اقتصاديا وماليا مع إيران بأي شكل من الأشكال، ولكن أيضا هذه الدول وحتى بعض الإيرانيين سيسعون إلى القفز خطوة إلى أمام، بمعنى الابتكار لما يمكن اعتباره اقتصاديات الظل الجديد. هناك قطاع اقتصادي في إيران عاش لعدة عقود على هذه الفرضية، فرضية الظل أو الاقتصاد الموازي. الآن نحن سنرى اقتصاد آخر أو نظام يتفنن في أنه يخف يعني يختفي تخفي خلف مجموعة.
1: ولكن الفرق بين الماضي والحاضر بأن إيران لم تكن تحت نير الحرب. إيران أصيبت بضربات موجعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق ببنيتها التحتية وأيضا القيادة، القضاء على القيادة فيما يتعلق أيضا باقتصادها. إذا

0: سرعة التأقلم مع هذه العقوبات، خاصة أن الجانب الإيراني يتحدث عن المواجهة.
1: لا شك أن هناك إضعاف مستدام على فترات زمنية قادمة لكل اقتصاديات إيران وارتباطاتها مع دول الإقليم ومع دول أخرى مثل الصين، مثل الهند، مثل تركيا، مثل باكستان وغيرها. ولكن النقطة الأساسية التي ينبغي أن نحتفظ بها، هل المعادلة الأمريكية سترجح بكل يقينية أم أنها رمية أخرى في الهواء؟ والأكثر من هذا، الآن إذا ركزنا على أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تستضيف اجتماع مجموعة الـ20، يبدو أن هناك تنافر في الأجندات. واشنطن تريد أن يكون التعاون بين جميع الدول من أجل الالتفاف وشد الطوق حول عنق إيران، بمعنى الخنق الاقتصادي الشامل، وكأننا أمام ما يسمى بتحالف دولي ضد إيران من الناحية الاقتصادية. لكن في المقابل الدول الأخرى مثل الصين، مثل روسيا، مثل كندا، مثل بريطانيا، لا يريدون الاقتصار على هذا الموضوع. همهم الأساسي هو ما قال مضيق هرمز ما بعد هذه المناورة الإيرانية، بأن هي التي تفرض السيادة على المضيق، والمناورة الأمريكية التي يقول ترامب من خلاله أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية. إذن بقية الدول 19 على الأقل لا تنظر فقط فيما يقدمه ترامب أو بيسنت، بقدر ما تركز على ما هو المخرج من هذا النفق الآن. وبالتالي أن مضيق هرمز ليس فقط أزمة إيرانية أمريكية فحسب، هي لها تداعيات أكبر على الصعيد.
0: سأعود إلى مضيق هرمز، ولكن فيما يتعلق بهذه العقوبات وتأثير هذه العقوبات، بالطبع سيكون لها تأثير، ولكن السؤال الأبرز، هل ستعيد إيران إلى طاولة المفاوضات بتقديرك؟
1: حسب، إذا نظرنا إلى ما يمكن اعتبارهم بالإصلاحيين، بيزشكيان كرئيس، عراقجي وزير الخارجية، قليباب رئيس مجلس الشورى الإيراني، هؤلاء من دعاة أن علينا المضي، حتى الرئيس السابق روحاني، هؤلاء ينادون بضرورة عدم تفويت الفرصة والذهاب إلى المفاوضات، لأن المفاوضات هي الحل الذي يمكن أن يكون فيه جميع الأطراف رابح. لكن في المقابل هناك شخصيات في قيادات الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي من يعتدون بأن ما دام هم أصحاب الأرض، بمعنى أن الجغرافيا السياسية لصالحهم، هم الآن يرتفعون من أعلى الشجرة إلى أعلى الجبل، لا يريدون المفاوضات، ويعتقدون أن عنصر الوقت هو ضد ترامب وليس ضد طهران. فبالتالي هنا التقديرات تختلف. والأكثر من هذا، هؤلاء المتشددون يعتقدون أن سابقة العقوبات منذ عام 79 هي مقولة صالحة لكل زمان ومكان، بمعنى هم ينفخون في الروح القومية الإيرانية أن هذه المرة ستتفوق على الطوق الاقتصادي أو طوق الحرب الاقتصادية الأمريكية.
0: سريعا فيما يتعلق بمضيق هرمز،
1: أعتقد أن أهم ما يمكن أن يحققه اجتماع دول الـ20 في الولايات المتحدة هو هل من تصور دولي مشترك لهذا المضيق. أما إذا ترك الأمر لإيران أو لترامب، أعتقد أننا سنعيش أشهرا أخرى بنفس الأزمة.
0: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كنت معنا هنا في الاستوديو. في العراق، قال فصيل كتائب سيد الشهداء أن قرار حمل السلاح فرضته تحديات واقعية وسينتهي بإزالة هذه التحديات. ووضعت الكتائب في بيان 10 شروط لتنظيم سلاحها، أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وإقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي وفرض سيادة القوات الأمنية العراقية على كامل أرض وسماء العراق. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان قد قال للجزيرة إنه لم يؤشر لدينا رفض من أي جهة لعملية حصر السلاح بيد الدولة، وأن هناك اتفاقات وشراكات ثنائية مع التحالف الدولي، وسيستمر التعاون حتى بعد انسحابه. ينضم إلينا من بغداد قاسم الأعرجي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي. سيد قاسم، كيف تمضي خطة نزع سلاح الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة؟
2: أهلا وسهلا بكم، وتحية للمشاهدين الكرام.

0: نعم، الحكومة العراقية واللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي وهي لجنة ثلاثية من شخصيات مهمة مستمرة بالحوار مع الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة، وبالتأكيد الكل مقتنع أن لابد أن يكون هناك حصر للسلاح بيد الدولة ويكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة. وبنفس الوقت من حق أي جهة أو طرف أن يعطي رأيه أو يعطي شروطه، ولكن بالنتيجة هنالك اتفاق داخلي عراقي لابد من حصر السلاح بيد الدولة من أجل استقلال العراق وسيادة العراق، والحكومة العراقية تبذل جهود لرفع أي مبرر قد يكون سببا برفع السلاح.
1: طيب، ولكن سيد قاسم، هنالك فصائل صرحت علنا بأنها لن تستجيب لنزع سلاحها بل ستعمل على تطويره، كيف يتم التعاطي مع هذه الفصائل؟
0: بالتأكيد هذه التصريحات أنا أعتقد طبيعية وممكن هي تدخل ضمن المفاوضات والحوارات، ولكن أنا مطمئن وعلى ثقة كاملة وتامة، أنا لدي علاقات مع كل الفصائل المسلحة الموجودة وأيضا علاقتي بقيادات الإطار التنسيقي وخصوصا اللجنة المشكلة، ما يصلنا منهم نتائج طيبة وإيجابية، ونعتقد أن الفرصة مآتية بعد 30/9 موعد انسحاب التحالف الدولي، سيكون لنا الوقت كافي وميسر ومتيسر من أجل الحوارات الجادة وصولا إلى نزع سلاح بشكل كامل.
1: أشرت إلى الحوارات والمفاوضات التي تجري، هل طرح من قبل الفصائل فكرة تجميد السلاح وليس نزعه؟
0: يعني حاليا الفصائل ملتزمة بعدم القيام بأي عمل ضد دول الجوار أو أي مكان في العراق أو خارج العراق، وبعض الأحيان نسمع تصريحات من بعض القنوات أن هنالك تهديدات، أنا أقول لا يوجد أي تهديد بالمطلق لأي دولة جارة أو داخل العراق، وأيضا الكل في حواراته إيجابي ومقتنع، ولكن بالتأكيد نحتاج إلى عامل الثقة أن يكون ما بين كل الأطراف والدولة العراقية، والحكومة العراقية عازمة على حل المشكلة بشكل قانوني وأصولي ويضمن حقوق الجميع.
1: طيب سيد قاسم، في سؤال لك سابقا عن الأسباب التي أدت إلى حمل هذه الفصائل السلاح، ذكرت الظروف، ظروف المنطقة، ظروف المنطقة اليوم أصعب مما كانت عليه سابقا، بالتالي ما الذي سيدفع هذه الفصائل إلى تسليم سلاحها؟
0: نعم، ظروف 2003 وما قام به الجانب الأمريكي من خطأ استراتيجي باحتلال العراق وإعلان رسمي أن العراق بلد تحت الاحتلال وحاكم عسكري، جعل أطراف عراقية في سمراء والفلوجة والنجف برفع السلاح لمعارضة وجود أي احتلال، ومن حق أي شعب أن يقاوم الاحتلال. واستمر الوضع إلى سقوط ثلاث محافظات، الموصل والأنبار وصلاح الدين، محافظات عزيزة بيد داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية، والجميع الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته لبى فتوى الإمام السيستاني وقاتل هؤلاء. نعم، الآن المنطقة تحت الحرب وتحت النيران وهنالك مواقف متشددة، ولكن نعمل كعراقيين على مصلحة عراقية، وأن نكون العراق هذا البلد الذي يحتفظ بعلاقات طيبة وإيجابية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية جسرا للتواصل وتعزيز العلاقة وخفض التصعيد، أمدا للوصول إلى توقيع اتفاقية تضمن حقوق جميع المنطقة.
1: سيد قاسم، ماذا عن الشروط التي وضعتها بعض الفصائل من أجل تسليم سلاحها، وهي انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد، حل قوات البشمركة، طرد الشركات الأمريكية، يعني شروط تبدو صعبة، كيف يتم التعاطي معها؟
0: القوات البككة الموجودة على الأراضي العراقية ووجود غير قانوني وغير شرعي، والحكومة العراقية تعمل بالتنسيق مع الجانب التركي على حل هذه المشكلة وإخراجه من العراق نهائيا، والظروف التي دعت إلى وجود بعض القطاعات للقوات التركية على الأراضي العراقية ينتهي بانتهاء ملف البككة، وأيضا هنالك المعارضة الإيرانية الموجودة. أما موضوع سلاح البيشمركة فهو سلاح ضمن الدستور حرس الإقليم ومثبت في الدستور الدستور العراقي، وأعتقد محاولة لخلط الأوراق وكل ما هو خارج الدستور سيتم سحب السلاح، وأما ما هو ضمن مظلة الدستور سيبقى وسندافع عنه قانونيا ودستوريا. اليوم الجميع يطمح أن يكون العراق آمن مستقل ذو سيادة على الأرض وعلى الأجواء، وبالتأكيد يجب أن يتعاون الجميع وكل الأطراف السياسية والقوى السياسية تدعم حكومة السيد الزيدي في هذا الملف.
1: سيد قاسم، في حال لم تتعاون بعض الفصائل أو بقيت على رفضها، ماذا ستفعلون؟
0: نحن لدينا علاقات، وحقيقة علاقات قديمة وليست جديدة، ونعرف كيف نتعامل، ولدينا من الآليات والأسباب التي نستطيع بها الإقناع ومن خلال الاحتواء ومن خلال تقديم الضمانات، وبالتأكيد سندافع عنهم جميعا، والحكومة العراقية عازمة على ضمان حقوقهم وليس المصادمة. الحكومة العراقية لم تفكر يوما من الأيام بالتصادم مع هؤلاء، ولكن لدينا من الأسباب ومن الآليات والخطوط العريضة والعلاقات الواسعة لإقناع الجميع لأجل تلبية مطلب الحكومة العراقية ومطلب المرجعية الدينية في النجف.
1: أشرت إلى تاريخ 30 سبتمبر وهو تاريخ مفصلي، ما الذي ينتظره العراقيون بعد هذا التاريخ؟
0: حكومة السيد السوداني بدأت بالمفاوضات، وقبلها حكومة السيد الكاظمي، وفي حكومة السيد السوداني تم تحديد موعد 30 أيلول 2026 بالانسحاب الكامل لقوات التحالف التي جاءت بطلب عراقي سنة 2014 أثر سقوط محافظات 3 عزيزة لدينا. وحكومة السيد الزيدي من خلال يعني وجوده برئاسة الوزراء أكد على تنفيذ هذا المطلب وتحقيقا للسيادة، وذكر ذلك في اجتماعاته في واشنطن، وتم التأكيد أن التحالف الدولي سوف ينسحب في 30 أيلول، وهذا مطلب عراقي طبيعي جدا، جاءوا بطلب عراقي ويخرجون بطلب عراقي، وهذا لا يعني قطيعة مع دول التحالف الدولي وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية. ستكون لدينا علاقات ثنائية، تبادل معلومات استخبارية وأمنية، نبقى في مواجهة الإرهاب من خلال المعلومات الدقيقة التي نتبادلها مع كل الأصدقاء، ومن أجل ضمان أمن المنطقة والعالم. لا يعني القطيعة، وإنما هنالك ظروف تدعونا إلى انتهاء المهلة في 30/9 وبشيء جيد وإيجابي.
1: هل يشمل هذا الانسحاب المعسكرات في شمال العراق؟
0: للمعارضة الإيرانية لدينا لجنة الاتفاق الأمني بين العراق وإيران تجتمع بشكل مستمر، وهنالك بعض المقترحات قدمت إلينا من قبل الجانب الإيراني تم مناقشتها مع الأخوة في إقليم كردستان، ولدينا بعض الحلول والمقترحات التي تدعو لفك هذا الإشكال. نعم، وجود معارضة مسلحة على الأراضي العراقية أمر غير مقبول إن كانت البككة، ولكن الأخوة في إقليم كردستان سحبوا الأسلحة الثقيلة من كل المعارضة الإيرانية، والآن في معسكرات ومخيمات تشرف عليها حكومة إقليم كردستان في سليمانية وفي أربيل، وحكومة بغداد خصصت المليارات من الدنانير العراقية لهذه المخيمات، وظروف المنطقة والتداعيات والقصف الذي حصل بالتأكيد ضمن مناقشاتنا وحواراتنا مع الجانب الإيراني ومن كل التحالف الدولي أو أصدقائنا في المنطقة.
1: وماذا تسمعون منهم سيد قاسم الأعرجي؟
0: الجانب الإيراني يؤكد على خروج الجماعات المتشددة وليس كل المعارضة الإيرانية، ولدينا قائمة بالأسماء المطلوبة أن يخرجوا من الأراضي العراقية، تم مناقشة هذه الأسماء مع الأخوة في إقليم كردستان في السليمانية، وننتظر الإجابة عن تواجد هؤلاء، هل فعلا موجودين على الأراضي العراقية من عدمه، وسيكون ذلك تعاون كامل. الحكومة العراقية عازمة على أنهاء هذه الملفات التي تسبب الأذى للعراق وتسبب الأذى لدول الجوار العراقي.
1: طيب سيد قاسم، أعود معك إلى تاريخ 30 سبتمبر وانسحاب قوات التحالف. ذكرت بأن التعاون الأمني سيبقى مع دول التحالف خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. هل هنالك اتفاقات جديدة تشمل التدريب، تشمل أيضا بالإضافة إلى التدريب الاستشارات وغيرها؟
0: عرضنا على كل أعضاء التحالف الدولي بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية مذكرات أمنية لتبادل المعلومات والخبرات. وفي الجانب الأمريكي لدينا اتفاقية الإطار الاستراتيجي تشمل كل المفاصل الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وأعتقد أن العراق سوف يستفيد من كل أصدقاء في موضوع الاستشارة وموضوع التدريب، ولكن من دون وجود قوات قتالية على أرضه بالمطلق.
1: طيب، أشرتم سابقا أن هنالك مقترح لجمع إيران والسعودية، وحملتم هذه المقترحات للجانبين. طبيعة هذا المقترح بداية، وما هي الردود التي وصلتكم؟
0: بالتأكيد أي مقترح للتعاون والتنسيق أمني مطلوب، المنطقة مهمة، ونعتقد أن المقترح يجب أن يشمل كل دول الخليج الستة زائدا إيران والعراق لمجلس تنسيقي أمني لتبادل المعلومات، ونناقش كل الملفات فيما بيننا كدول صديقة وكدول شقيقة، وأمن وحماية المنطقة على عاتقنا، وأيضا التعامل الإيجابي مع الجانب الدولي. لسنا ضد أحد، ولكن نعتقد عندما نجلس على الطاولة ونطرح كل ما لدينا من إشكالات أو استفسارات سنصل إلى نتائج مرضية وإيجابية وتعزز الثقة ما بين الدول المنطقة. إيران دولة كبيرة، المملكة العربية السعودية دولة كبيرة، أي تفاهم واتفاق ما بين هاتين الدولتين سيكون إيجابيا، ينعكس إيجابيا على كل دول المنطقة.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على الجهات إن كانت دول أو حتى أفراد وشركات تتعاطى مع إيران ولا تستجيب للعقوبات الأمريكية من أجل خنق إيران. العراق من أكبر المستوردين من إيران، ما الذي سيحصل؟ هل ستتجاوبون؟
0: إيران صديقة لنا، وأمريكا من أصدقائنا، ونستطيع كيف نتعامل بين الصديقين، ومصلحتنا العراقية هي مقدمة، ولدينا القدرة على إقناع كل الأطراف من أجل تلبية المصالح العراقية.
1: شكرا لك قاسم الأعرج، المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، كنت معنا من بغداد. إلى النيبال التي لا تزال ترزح تحت وطأة الفيضانات التي ضربت حدودها مع الصين وأسفرت حتى الآن عن مصرع 675 شخصا، في حين لا يزال البحث جاريا عن آلاف المفقودين. من بلدة بتر شمال نيبال مراسل الجزيرة سامر علاوي. سامر، عن جهود الإغاثة إلى أين وصلت؟
2: الحقيقة أننا رأينا اليوم وشاهدنا عمليات خليات النحل تنقل المساعدات من هذه المنطقة التي نحن فيها إلى جبال الهيمالايا والمناطق المتضررة والمنكوبة. أكبر تحدي تواجهها هذه العمليات هو صعوبة المنطقة ونقص المعدات، خاصة أن معظم الطرق التي تؤدي إلى المناطق المنكوبة قد تدمرت بشكل كامل. حديث هناك عن أكثر من 40 جسر دمر في هذه المنطقة، هناك أكثر من 12 سد دمر. تحدثت مهيئة إدارة الأزمات اليوم عن أكثر من 900 شخص مفقود في محطات الطاقة، محطات توليد الطاقة على الكهرباء، أي يعني السدود بعبارة أخرى. وقالت أن هناك نحو 300 شخص أنقذوا من هذه الأماكن بعمليات يقوم بها الجيش. المعدات التي يحتاجها الجيش هي كثيرة جدا، لكن يبدو أن الوضع السياسي الحساس بين نيبال ودول الجوار يجعلها تتعزز أو تتحفظ عن استقبال معدات عسكرية مثل الهليكوبترات. وزير الإعلام اليوم قال لنا إن الطائرات العمودية التي لدى الجيش تعمل على مدار الساعة وبكامل قدراتها وبأقصى قدراتها، وهي 14 طائرة عمودية. إضافة إلى أن الحكومة اتخذت قرار بمنع أي تأجير للطائرات القدرات الخاصة إذا كانت الحاجة إذا كانت الحكومة بحاجة إليها في عمليات الإنقاذ. هذه العملية التي تقوم بها الجيش بشكل رئيسي هي أكبر عملية بحث وإنقاذ في تاريخ نيبال. الحكومة رفضت استقبال كما قلنا مساعدات تتعلق بالبحث والإنقاذ واقتصرت العملية على الجيش، لكن هناك 35 دولة تطالب نيبال بالمشاركة في البحث عن رعاياها، ومن هنا جاء التخفيف بالطلبات واقتصرت الموافقة على مساعدات فنية مثل التعرف على الجثث وهويات المفقودين وغير ذلك.
1: سامر، ما هي أبرز الحاجات في هذه المرحلة سواء على مستوى البحث والإنقاذ وأيضا على مستوى المساعدات؟
2: على مستوى المساعدات الإنسانية هناك إشكالية كبيرة في إيصال هذه المساعدات، فلذلك أكثر الاحتياجات التي يتحدث عنها الجيش كيف توصل هذه المساعدات إلى مناطق نائية ومقطوعة. نحن نعرف أننا في جبال الهيمالايا وهذه عبارة عن وديان سحيقة في جبال شاهقة، فعندما يتحدث لنا المسؤولون يقولون أن الطمي الذي خلفه الفيضان غير مسبوق، وهذه عملية ضخمة جدا تحتاج إلى معدات كثيرة جدا، تحتاج إلى بناء السدود، بناء الجسور، تحتاج إلى إزالة الركام، تحتاج إلى معدات خاصة بهذه، وهذه دولة مثل نيبال هي دولة فقيرة وليست دولة متقدمة اقتصاديا حتى تستطيع أن تقوم بهذه العمليات كلها. إضافة إلى ذلك فإن الاحتياجات الإنسانية باهظة جدا، نحن نتحدث عن أكثر من 93 ألف متضرر مباشر غير المتضررين غير المباشرين. هذه المؤسسات والهيئات الدولية التي تحدثت عنها ولن تتحدث الحكومة عن تقديرات بهذا الحجم، أعداد القتلى المؤسسات والهيئات تقدرهم بعشرات الآلاف قد يكونوا، ولكن الحكومة تتحفظ على هذه الأرقام. نحن أعددنا اليوم تقرير يلخص الأنشطة التي تقوم بها الحكومة في عمليات الإغاثة والأضرار التي سببها الفيضان. أعمال البحث والإنقاذ متواصلة على مدار الساعة بحثا عن ناجين من الفيضانات التي ضربت شمال نيبال الأربعاء الماضي، وتقول الحكومة إن حجم الكارثة أكبر بكثير من إمكاناتها.
3: لقد تمكنا من استعادة خدمات الاتصالات في مناطق كثيرة، وفرقنا تعمل على مدار ساعة لإصلاح الأضرار، ولكن هناك الكثير مما يجب عمله، فنحن نواجه مشكلة في التعرف على الجثث لأن المئات فقدوا حياتهم، ونجد صعوبات في الوصول إلى المفقودين والتعرف عليهم، فقد جرفت بلدات وقرى بأكملها.
2: يصف البعض الحالة التي تعيشها نيبال بالصدمة والإرباك، وقد تجمع مئات المواطنين أمام معسكر للجيش خصص لعمليات البحث والإنقاذ بالاعتماد على عدد محدود من الطائرات العمودية للوصول للمناطق المعزولة، وانتقدت مؤسسات أهلية ما وصفته بالإرباك وسوء التنظيم في عمليات الإغاثة والبحث والإنقاذ.
4: أعتقد أن الحكومة والجيش غير قادرين على ملء الفراغ ونقل المتطوعين إلى المناطق المتضررة ومساعدة الناس القريبة في تريسولي وبيدور.
2: أعداد الضحايا بازدياد وقد تجاوزت 600 وفق الإحصاءات الحكومية، بينما توقع مسؤولون في عمليات الإغاثة أن يتجاوز عدد القتلى 7,000.
5: إرباك كبير هنا بسبب الفيضانات المدمرة التي قدمت من جهة الصين ودمرت المنازل وأضرت بمئات آلاف الناس. نحن نحاول إنقاذ المحتجزين في الأنفاق في محطات توليد الكهرباء، وحقيقة ما زال الناس يعيشون حالة من الصدمة.
2: وتتحفظ الحكومة على قبول عروض بمساعدات ذات طابع عسكري وسط حسابات سياسية مع دول الجوار، بينما تطالب دول أخرى بالمشاركة في البحث عن رعاياها. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
1: والآن إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياد. شكرا.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مسارته. تم تحديث بنبرة مختلفة في إسرائيل عن اعتداءات المستوطنين اليهود المدعومين من جيش الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية. إنه حديث عن تحقيق رسمي في هذه الانتهاكات وعن إدانة الجيش لجميع أشكال العنف، إلى جانب حديث آخر عن تحقيق في هذه الاعتداءات عزز نتنياهو سلفا الشكوك في جديته بتأكيده إن مرتكبيها مجرد قلة معزولة تعمل رغم إرادة الجيش، وبغض النظر عن أن الوقائع وعدسات الكاميرات تكذب ما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد سارع رئيسا وزراء سابقان هما إيهود باراك ونفتالي بنت للقول إن ما يجري يتم بتشجيع مباشر من المسؤولين الحكوميين في قول أحدهما ونتيجة عجز نتنياهو أمام وزيره المتطرف إتمار بن غفير في قول الآخر، بينما ذهب زعيم الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان لحد وصفه بأنه إرهاب يهودي يعرض أمن إسرائيل للخطر، بل ويقربها كل يوم من الانفجار الأمني. ليس من السهل الحكم على دوافع هذه المواقف في مناخ إسرائيلي سقطت فيه الحدود بين مواقف السياسيين إزاء الفلسطينيين، لكن ثمة من يحذر أيضا من انفجار وشيك في الضفة الغربية قد ينسف بحسب تقديرات عسكرية إسرائيلية كل ما أنجزه الجيش في الفترة السابقة. لا حديث بالطبع عن مراجعة أو دعوة لموقف عقلاني سواء بجدية أم لأغراض سياسية فيما يخص غزة ولبنان، فالتصعيد هو سيد المواقف في الساحتين اللتين طغت أخبار تجاوزات إسرائيل أو تجاوزات إسرائيل فيهما على جمود الموقف في المواجهة بين واشنطن وطهران العالقة في مأزق عقوبات يدعي كل طرف أنها ستنفخ في أشرعته في نهاية المطاف. هذه المحاور، هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا: الدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تيم كوستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور طارق. وهذا هذا التطور اللافت، وهنا أقصد تحديدا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بما يجري في الضفة الغربية، هل من تفسير لهذا الموقف نتنياهو يستنكر ما يجري في الضفة الغربية؟
7: شكرا عبد القادر، دعني أبدأ بهذا البيان والتوصيف. بعض مثيري الشغب يحاول نتنياهو أن يصور الإرهاب الاستيطاني الإسرائيلي على أنه ناشطين يساريين يدافعون عن قضية ذات أبعاد عالمية ربما حقوقية أو غير ذلك، وبمفهوم المخالفة أيضا يصور الفلسطينيين على أنهم هذا الوحش الجشع الذي يقف أمام المتطلبات العابرة للحدود. المشروع في الضفة الغربية هو مشروع نما وأخذ كل أبعاده الخطيرة في ظل حكومة نتنياهو وفي ظل اليمين المتطرف، ولا أعتقد أنه مثل هذا البيان سيعيد تشكيل المشهد في الضفة الغربية إلى الخلف بأي شكل من الأشكال. هناك إجماع إسرائيلي بما في الأصوات التي خرجت معارضة للاستيطان، لأنه الحالة أو الفرق اليوم ليس على الاستيطان، الفرق هو على الصورة، كيف نسوق هذه العملية، عملية ضم الأراضي وقضم دعني أقول الكيانية الفلسطينية سواء السياسية أو الاجتماعية أمام العالم. الآن المشروع الإسرائيلي يسير ضمن مسارين: مشروع استيطاني يحاول أن يستولي على الأرض، وهناك أيضا حصار مالي إسرائيلي يحاول أن يقوض المؤسسات الفلسطينية على ضعفها وعلى فسادها يعني، لكن كل هذا يجتمع من أجل الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية لمشروع واحد الآن يجتمع عليه الإسرائيليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو التهجير. هذا يعيدنا إلى مفهوم أساسي في العقيدة الصهيونية سواء يسارية أو يمينية، أرض أكثر وسكان أقل. هذا ما هذا المشروع المعلن بالمناسبة بالنسبة لليمين الإسرائيلي، ولذلك المشهد في الضفة الغربية تقريبا هو نفس المشهد الموجود في غزة، هو مشروع تهجير السكان وقضم الولاية الإقليمية لأي كيان إداري سياسي فلسطيني سواء في الضفة أو في القطاع لصالح سيطرة أمنية مباشرة إسرائيلية.
8: أنا فقط يعني أريد أن أبدأ في البداية وأفهم هذا التصريح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حسابات سياسية، استدراك لوضع ما، أم له تفسير آخر؟ أسمعك دكتور إبراهيم.
9: نعم، ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بالوقت الحالي ويحاول نتنياهو أن يفصل نفسه عن هذه الإجراءات هي سياسة ليست جديدة في الصراعات الدولية ومستخدمة بشكل غير قانوني وبشكل يعني توكل الأعمال القذرة التي لا يريد الجيش الرسمي أن يقوم بها أمام المجموعة الدولية، يتم أن توكل هذه الممارسات إلى ميليشيات غير رسمية، واستخدم هذا الأسلوب بمناطق صراعات دولية كثيرة وهو ما تقوم فيها إسرائيل في البوسنة، صرب البوسنة كان في مجموعات العقارب ونمور أركان كانت تقوم بالأعمال الغير القانونية والإجرامية في البوسنة ضد البوسنيين، في غواتيمالا فرق الموت أيضا ضد السكان الأصليين. في ما تقوم به إسرائيل بهذا الوقت هو نفس هذه الإجراءات التي تقوم بها فرق شباب التلال وفرق تدفيع الثمن في من المستوطنين، العصابات الإرهابية المستوطنين في الضفة الغربية تقوم بهذه الإجراءات التي لا يريد الجيش الإسرائيلي أن ينفذها أمام كاميرات التلفاز، مثل مصادرة الأراضي، البؤر الاستيطانية، حرق المحاصيل الزراعية. كان هناك في خلال العام هذا 900 حريق التي أشعلوا الفرق الإرهابية للمستوطنين هذه بالضفة الغربية في خلال العام هذا.
8: هل هذا يتم باتفاق بين المستويين السياسي والعسكري أم هناك مسافة؟
9: هذا نفسه بكل المناطق الصراع في الصرب وفي غواتيمالا وفي إسرائيل، هو يكون الدور المقدم تكون للفرق غير القانونية والإرهابية وتأخذ الحماية والدعم كلها من الجيش الرسمي، من الجيش الإسرائيلي ومن المسؤولين السياسيين، المسؤولين السياسيين اللي في حالة نتنياهو في إسرائيل ورادوفان كرادتش وإلى آخره في البوسنة وصرب البوسنة وإلى آخره. فهذه هي مهما قال نتنياهو لا يمكن العزل عن ما يجري من أعمال إرهابية في الضفة الغربية في الوقت الحالي. هذا الحصار الذي يكون على قرية قصرى في خلال الثلاث أسابيع الماضية هي تتم من قبل المستوطنين وبحماية رسمية من الجيش الإسرائيلي. فإذا المشكلة، إذا سمحت لي بنقطة أخيرة، المشكلة أنه هناك تحييد وتهميش للقانون الدولي والمنظمات الدولية في الوقت الحالي ومجلس أمن، وهي التي لم تحصل منذ عام 1967 بهذه الحدة، ولذلك يحاول نتنياهو أن يقتنص هذه الفرصة ويدفع بفرق الإرهاب الاستيطاني إلى تنفيذ المخططات.
8: إذا كان هناك اتفاق، هنا السؤال للدكتور محجوب الزويري، إذا كان هناك اتفاق على الصعيدين والمستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، هل الرغبة في تفجير الوضع في الضفة الغربية أم أبني على ما ينقل أيضا من تحذيرات من الذهاب لهذه الخطوة لنفهم خلفية هذا الفعل أو من يقف خلفه في إسرائيل؟
10: عبد القادر، تصريحات نتنياهو خطيرة إذا ما وضعناها في سياق ما قاله ميلان روف في مقابلته مع الجزيرة. أنا أضع التصريحات في سياق واحد، وهو أن هنالك شيئا مبيتا للقطاع وللضفة لكن بأسلوبين مختلفين. ما يجري بالضفة الآن، هنالك انتقادات أوروبية شديدة في الأسبوعين الماضيات، وصلت حد أن يقول وزير الخارجية النرويج أننا بصدد فرض مزيد من العقوبات، مبادرة فرنسية بريطانية ودول أخرى للضغط على إسرائيل وفرض نوع من المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل. بمعنى آخر هناك إجراءات حول ما تفعله إسرائيل بالضفة الغربية، وهناك انتقادات داخل إسرائيل الحكومة أنه لماذا تصمتوا ولا تفعلوا شيئا للحد من هذا، لأنه هذا يزيد من عزلة إسرائيل خاصة مع أوروبا. قد يكون لنتنياهو تصريحات نتنياهو علاقة بهذا، بمعنى آخر تخفيف حدة التوتر مع الأوروبيين بشكل أساسي، خاصة في هذا الوقت قبل الانتخابات. لكن أنا لا أفصل هذا من تصور لدي أن نتنياهو يبيت شيئا خطيرا لما يتعلق بغزة تحديدا، بمعنى آخر وكأنه يريد أن يقول أن إسرائيل إسرائيلان اثنان ليست واحدة، وكأنه إسرائيل في غزة غير إسرائيل اللي بالضفة الغربية. أنا في ظني أن هو يريد أن يقول أن ما يفعله هؤلاء المتطرفين غير هؤلاء المتطرفين في غزة. هو حقيقة يبيت شيئا لغزة، خاصة مع التقارير التي وردت في الصحافة الإسرائيلية في الأيام الماضية تؤكد أنه كرئيس وزراء وكحزب في ورطة سياسية وقد يخسر 10 إلى 12 مقعد، وأن عليه أن يفعل شيئا. هذا الشيء ربما يكون في غزة، خاصة مع وجود فكرة أساسية أن هناك

0: داخلية لا صمت نتنياهو عن ذلك، لم تحدث عن ذلك لا هو ولا المعارضين له في المعارضة الإسرائيلية. تحول قضية المستوطنين وهي قضية مثيرة، يعني دولة تعرف نفسها وتدعي أنها ديمقراطية وتدعي أنها تنتمي إلى العالم الغربي الديمقراطي، ولكن فيها ميليشيات إرهابية، يعني هذا يعني هذا تخيل ذلك، فيها ميليشيات إرهابية مسلحة منظمة بالمئات تحظى برعاية الدولة. هذا معناه أن إسرائيل راعية للإرهاب. ما يقوم به المستوطنين في التعريف العلمي هو إرهاب بكل ما تحمل كلمة من معنى. بغض النظر الآن على الموقف، هذا إرهاب. إسرائيل راعية للإرهاب، هي دولة راعية للإرهاب، ولذلك هذا الموضوع الإرهاب المستوطنين تحول إلى قضية دولية، لأنه تفاقم، لأنه أصبح هنالك في ميليشيات منظمة بالمئات على عكس ما يقول نتنياهو. وممكن أعقب على موضوع نتنياهو. النقطة الثانية وهي النقطة الأهم في تصوري، دورهم انتهى.
1: دور من؟
0: الميليشيات الاستيطانية انتهى في الضفة الغربية، بمعنى أنه
1: هذا ما يفسر عذرا وصفهم كما تابعنا قبل قليل عن الخارجية الإسرائيلية، أفعال هؤلاء المتطرفين العنيفين، وهم وصمة عار وتعارض تماما وتتعارض تماما مع قيم دولة إسرائيل بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية.
0: بالضبط، دورهم الاستيطاني انتهى. وعلى فكرة هذا الموقف أيضا كان لقائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية، وهو مستوطن متطرف جدا وداعم للمستوطنين، اسمه آفي بلوت، وقادم من الصهيونية الدينية، شخص يعني جدا متطرف تشدد. قال ما يقوم به المستوطنين إرهاب يهودي، هذا قالها قبل شهر. لماذا؟ مهمتهم انتهت، معنى الآن المشروع الاستيطاني لم يعد بحاجة لهم على الأرض، الجيش يقوم بذلك، الدولة تقوم بذلك، استنفذوا مهمتهم. الآن الضرر الذي يسببوه لإسرائيل هو أكبر من الفائدة الاستيطانية التي يحققونها أو حققوها على آخر سنتين، ولذلك نتنياهو يريد أن يوقف هذه الظاهرة ويريد أن يؤطرها كما أطرها في الإعلام الأمريكي سابقا. هو سماها أن هؤلاء شباب في ضائقة اجتماعية، بعض بضعة عشرات سماهم 70 شخص في ضائقة اجتماعية. طب إذا هم كانوا في ضائقة اجتماعية كان وقفتهم في حينه. الآن هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو سبب انتخابي عند نتنياهو. نتنياهو الآن يحاول أن يبني الليكود من جديد، يعني الحزب الحاكم في إسرائيل. الحزب الحاكم في إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة تحول إلى حزب يميني متطرف جدا جدا جدا، لا يختلف عن الأحزاب المتطرفة الفاشية في داخل إسرائيل. ولذلك هو يحاول الآن أن يعيد حزب الليكود إلى مركز الخارطة السياسية، بحيث يستطيع أن يستقطب أيضا قواعد يمينية معتدلة تخلت عنه وذهبت إلى المعارضة. بدون استقطاب هذه القواعد اليمينية المعتدلة التي ترفض عنف المستوطنين وإرهابهم، بدون استقطابهم هو سوف يخسر الانتخابات. ولذلك الآن هو يحاول أن يعول وأن يظهر على أنه يمثل اليمين الإسرائيلي التقليدي المحافظ الوسطي وليس المتطرف، لأنه إذا كان يريد أن يحول الليكود إلى حزب متطرف فهو سوف يتنافس مع سموتريتش وبين جفير، وهما أشطر منه في التطرف والفاشية فيما يتعلق بالضفة الغربية. وذلك أيضا هناك في سبب انتخابي يستدعي نتنياهو إلى إصدار هذا البيان.
1: دكتور صالح؟
2: نعم، بالتأكيد كما ذكر الزملاء في وصف هذه العنجهية والعنف، ولا شك أن الاستيطان أكثر حتى يمكن عنفا وعنجهية من حتى الأعمال الحربية. أنا أعتقد بأن هناك أهداف أكثر مما ذكر، يعني من حركات صهيونية أو حركات متطرفة، خصوصا الحركة التي أريد بها تقسيم الضفة الغربية، يعني تقسيم المقسم، عزل بيت لحم عن مناطق في الضفة الغربية، ربما يريد أن يقطع حتى الأمل مستقبلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة أو واحدة جغرافية. أنا أعتقد بأنه ما ذكر الدكتور إبراهيم هو حقيقة، يعني كنا وجاء بشواهد تاريخية كما حصل في البوسنة والهرزك وبعض الأشخاص، على الأقل هؤلاء المجرمين قد تم محاسبتهم قانونا. الآن نحن نصب إلى إدانة دون يعني المعاقبة والمساءلة لمثل هذا الإجرام الصهيوني. بالتأكيد، فما الذي جرى إسرائيل على مثل هذا؟ لا، هو التخاذل، التخاذل العربي بالدرجة الأولى، ثم التخاذل المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية، هو الذي جرى إسرائيل سواء بعصاباتها من المتطرفين أو حتى بحكومتها سواء كانت حكومة يمين أو يسار. أنا أعتقد بأن السؤال المهم كيف نواجه هذه المحاسبة، كيف مواجهة ورد إسرائيل. إذا كانت الولايات المتحدة راعية السلام والقوة المهيمنة في العالم قد عرقلت العديد من القرارات التي طالبت بإيقاف الحروب والمجازر.

0: ضد الإنسانية في غزة في 2025، فما الذي يدعو إسرائيل لترتدى؟ أنا أعتقد الرهان الحقيقي الآن من وجهة نظري هو حراك الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وهذا ما يرعب الإسرائيليين. إذا ما حدثت انتفاضة شعبية دون حتى التحرك العسكري في الضفة الغربية، هذا هو الذي سيردع الإسرائيليين تماما. دعك عن السلطة الفلسطينية، أنا قسلت إيدي من هذه السلطة،
1: حول هذا
0: لكن
1: أرهن
0: على حراك شعبي سيؤثر
1: حول
0: تحديدا
1: هذه النقطة.
0: على
1: هناك
0: إسرائيل.
1: أيضا من يقول ربما أيضا نقاش مفتوح، قد يكون من مصلحة نتنياهو الانتخابية أن يشعل الوضع في الضفة الغربية، وبالتالي يتم تأجيل الانتخابات القادمة.
0: هذا أيضا مطروح، لكن أنا أعتقد هذا خطر بالنسبة له، لأنه سيفتح الجبهات الثلاثة. إذا ربطت الآن التوتر في غزة والحرب مع إيران والجبهة اللبنانية، وتأتي الآن الضفة الغربية بحراك واسع أو حتى حراك ورد مسلح، سيكون خطير جدا بالنسبة لإسرائيل.
1: دكتور حسني،
2: عندما عقد اجتماع في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اجتماع المبادرة العربية السعودية الفرنسية حول ما يسمى بمبادرة حل الدولتين، العديد من الأصوات قالت بأن حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية بما فيها الضفة الغربية لا يأتي إلا بعد تكون هناك حساب كبير جدا لما يحدث الآن، أي أن الإفلات من عقاب نتنياهو لابد أن تكون هناك إجراءات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي. كانت 5 دول فقط متحمسة لإصدار عقوبات فورية ضد إسرائيل بما فيها تعليق اتفاقية الشراكة لتسهيل عملية مبادرة الدولتين. وفي النهاية كما تعلم دائما القرارات داخل الاتحاد الأوروبي لابد أن تكون هناك بالإجماع، لم يحصل الإجماع. اليوم ما يحدث بالضبط هو في هذا الإطار، أن هناك رغبة، هناك إرادة كبيرة من قبل إسرائيل من أجل عدم الذهاب. ولا أقول لنتنياهو، وهنا أجيب على سؤالك، هل هي حملة انتخابية؟ صحيح الحملة الانتخابية هي ظرفية، هو زمن في النهاية لهذه المزايدة بين الأحزاب السياسية، خاصة وأن بين المرشحين خاصة نتنياهو في يعني وضع ليس بالوضع القوي جدا، لكن أنا أعتقد أنها هدف استراتيجي بالنسبة لإسرائيل. وهناك تقاسم في النهاية لهذه الفكرة، عندما يصرح رئيس الحكومة بأن بناء دولة فلسطينية يجب أن يكون من المحرمات ولا نسمح ببناء دولة إرهابية جنب إسرائيل، أنا لا أعتقد لا يوجد هناك تقسيم أدوار، وأن نتنياهو يؤمن إيمانا قويا بما تقوم به هذه الميليشيات. قلت كلمة واحدة قانونية، كل شيء غير قانوني. رئيس الحكومة صدرت في حقه مذكرة اعتقال، المستوطنات غير قانونية، ما يقوم به المستوطنون كذلك غير قانوني وهو إجرام. يعني شفنا صور أنه إلقاء القبض على المواطنين عندما تم محاصرتهم، تم تقييد كذلك أيديهم وتم استنطاقهم وتم ضربهم داخل بيوتهم. يعني اليوم صورة واضحة ومتكاملة لأبشع في النهاية أشكال الاستيطان.
1: أمام هذا المشهد، هنا أسأل السيد تيم فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية مع هذا التحذير من أن الوضع في الضفة الغربية برميل بارود ويمكن أن ينفجر في أي لحظة إذا لم يتم تغيير ما يجري.
3: في البداية قلتم أن تصريحات نتنياهو خطيرة، وأنا أوافقكم الرأي، والتحركات والإجراءات طبعا أكثر خطورة، ولكن ما يستوقفني هنا هو الصمت، على الأقل الصمت العلني من البيت الأبيض، هذا الصمت المدوي إن صح الوصف. يفاجئني. لماذا؟ فأحيانا هناك فرضية بأن هناك اتفاق على بياض بأن الولايات المتحدة ستوافق على كل ما تقوم به إسرائيل، هذا غير صحيح، ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في هذه الفترة. من الصعب أن نفهم أن ينظر أي شخص إلى ما يحصل ويوافق عليه ولا يمانعه، فكيف بالحري الولايات المتحدة؟ الرئيس الأمريكي استخدم الكثير من رأس ماله السياسي، ما إن عاد للبيت الأبيض حاول أن يحل الموضوع بطريقة سلمية وضع خطة لما هنالك، ولكنه استثمر الكثير من جهوده ووقته ومن رأس ماله السياسي في محاولة لنقل ذلك إلى الواقع، وبالتالي فكرة أن يتراجع عن ذلك الآن لا تبدو واقعيا، لا واقعية ولا سياسية.
4: السياسية. كذلك إذا نظرنا إلى إجراءات وتحركات إسرائيل في سوريا ولبنان فهي تناقض تناقضا تاما مع ما تمنته الولايات المتحدة وأوسطها به. إذا يبدو أن هناك انقسام أو ثغرة كبيرة بين الإدارة الأمريكية وما يقوم به نتنياهو. كنت أتحدث إلى أحد الزملاء هنا اليوم وقلت لهم أنا أعتقد أن هناك محادثات خاصة تحصل ولكن علنا نحن بحاجة إلى تصريحات. كذلك سألتهم هل هذا ممكن والبعض تحدث عن فكرة أن نتنياهو يقصد إشعال هذه النار في محاولة لتعزيز حظوظه الانتخابية. ربما هناك جزء من الشعب الإسرائيلي الذي قد يصدق ويقع في هذا الفخ ولكن كلنا سافرنا وأنا سافرت حول العالم وما نجده أن معظم الناس في معظم الدول يريدون شيء نفسه ربما عكس حكوماتهم ولكن معظمهم يريدون الأمن والسلام تربية أطفالهم في بيئة مسالمة أن يفتحوا أمامهم فرصا في الحياة. لا أتخيل أن غالبية الشعب الإسرائيلي يأمل أن ينفجر الوضع مرة أخرى. لا أتخيل أن هذا ما يريدونه أن هذه استراتيجية سياسية.
5: الجواب يعني على موضوع عن أغلبية المجتمع الإسرائيلي. أغلبية المجتمع الإسرائيلي لم يعد الآن يؤيد حل الدولتين. حل الدولتين انتهى في إسرائيل. لا أحد يتحدث عنه. الكل يبتعد عنه. ومن مجرد يذكر كلمة دولة فلسطينية يصبح خائن في إسرائيل. خائن خائن يعني مش يصبح
0: رأي الأغلبية يعني
5: طبعا أغلب اليهود في إسرائيل طبعا أغلب السياسيين يعني حتى على مستوى المجتمع الإسرائيلي أغلبه لا يؤيد دولة فلسطينية. وأنا أريد أن أعطي استطلاعين لرأي مهمات صدروا آخر فترة واحد لمعهد دراسات الأمن القومي والثاني لمعهد سياسات الشعب اليهودي يعني مركزين أبحاث جديات. ماذا كانت مواقف اليهود من مستقبل الضفة الغربية؟ سألوهم ما هي مواقفكم من مستقبل الضفة الغربية؟ 31% يؤيدون الضم بدون إعطاء حقوق سياسية للفلسطين يعني أبارتهايد فصل عنصري و 32% يريدون الانفصال عن الفلسطينيين أيضا بدون إعطائهم حقوق سياسية. نفس هذه النسبة رأيناها أيضا في استطلاعات معهد سياسات الشعب اليهودي. هذا معناه أنه ليس هنالك في داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل من يتحدث عن حل الدولتين إلا قلة قليلة ولذلك
1: طيب. دعني أسأل هذا التساؤل دكتور مهند وأبقى معك في ظل هذه المعطيات. من في إسرائيل يدفع باتجاه تفجير الوضع في الضفة الغربية إلى مواجهات إلى ما قد يكون أكبر من المواجهات ومن هي الأطراف التي ليس من مصلحتها أن تتفجر الأوضاع في الضفة الغربية؟
5: اليمين الديني الغيبي المسياني بالإضافة إلى اليمين المتطرف الاستيطاني هو الذي يدفع لهذا الانفجار. لماذا؟
1: ماذا عن الجيش؟
5: الآن سأتي إليه.
1: طيب.
5: لماذا يدفع لهذا الانفجار؟ أنه يعتقد إذا دفع إلى انفجار في الضفة الغربية سوف يكمل مشروع التهجير من الضفة الغربية أو يكمل مشروع تفكيك السلطة الفلسطينية. يعني هدفهم تفكيك السلطة الفلسطينية أيضا ومشروع التهجير والسيطرة على كل الضفة الغربية والعودة إلى ما قبل عام 1993 قبل اتفاق أوسلو. تصور أن الهدف الأساسي هو العودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو إلغاء واقع اتفاق أوسلو وما نتج عن اتفاق أوسلو. الآن الجيش الإسرائيلي في تصور التحذيرات من الجيش الإسرائيلي حول الانفجار هو نابع من مسألتين. أولا هنالك في تيار قوي في داخل الجيش الإسرائيلي متطرف استيطاني يدعم المستوطنين ويدعم الميليشيات الإرهابية من المستوطنين في الضفة الغربية وهو معني بهذا الانفجار. ولكن هنالك أيضا في تيار في الجيش في تصوري قليل الذي يحذر من هذا الانفجار ليس بسبب الفلسطينيين يحذر من هذا الانفجار لسبب تصوري جدا عميق وهو الذي دفع على سبيل المثال المعارضة الإسرائيلية للحديث عن إرهاب المستوطنين أن هذا الإرهاب والتقاطع مع الجيش وحماية الجيش لهم ومشاركتهم بالعمليات الإرهابية هو يفكك الجيش الإسرائيلي من الداخل هو يحول الجيش الإسرائيلي إلى ميليشيات بمعنى الجنود الإسرائيليين لا ينصعون إلى قادتهم. إذا قرر القادة أمرا يخالف معتقد الجنود الإسرائيليين أو أفكارهم لا يستجيبون لهم. هنالك في حالة فوضى في داخل الجيش تفكك داخلي حالة ميليشيوية حالة يعني حالة التي قد تؤدي إلى تفكك الجيش الإسرائيلي، وذلك يحذرون. أنا في تصوري لن تكون هنالك في انتفاضة في الضفة الغربية كما كانت في عام 2000.
1: لن تكون
0: فقط. دكتور إبراهيم، ثم سأسمع. تعليق سريع حتى لا تروح الفكرة، إذا لماذا لا تعلن

0: السلطة الفلسطينية حل نفسها إذا كان الهدف هدفا إسرائيليا، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية التعليم والأمن والحماية. وأيضا في اسمع لي مراكز بحث أمريكية كثير تقول لو عملت السلطة الفلسطينية ذلك لأجبرت إسرائيل على تغيير
1: السياسة. طيب هذا بعد آخر نسمع دكتور إبراهيم ثم ربما نناقش ما طرحه الدكتور صالح.
2: نقطتين مهمات، أولا قضية الانتخابات اللي ذكروها الزملاء وهذا صحيح دقيق، يعني هناك بعد انتخابي في الموضوع، ولكن لا أريد أن يفهم بأن ما يحدث في الضفة الغربية في الوقت الحالي هو يحدث في إطار عملية انتخابية ومزايدات انتخابية، هذا غير دقيق، لأنه ما يحدث في الوقت الحالي من هجمات استيطانية، والدكتور حسني لمح إلى ذلك بهذا الموضوع، نعم هي تأتي ضمن سياق أو ضمن إطار استراتيجي ما يسمى بموضوع حسم الصراع، والذي بدأ من خلال الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي سموتريتش والحكومة كلها منذ عامين، التي تأتي ضمن الإطار لمثل هذه الأعمال التي تستغل فرصة بأن المجموعة الدولية والنظام الدولي كله لم يكن معطل منذ 67 حتى الآن كما هو الحال. صحيح. يعني هذه الأعمال لم تكن لتجرأ الحكومة الإسرائيلية ولا المستوطنين أن تقوم بها بهذه الفضاضة والبجاحة كما أيام بيل كلينتون أو جورج بوش أو حتى بايدن، لم تكن. ولكن هناك بضمن الإدارة الحالية إدارة ترامب تم شطب المجموعة الدولية كلها بالكامل، لذلك أوروبا بتحاول يعني اللي هي تجتمع على أفعال بسيطة ولا تستطيع، ويهدد الحكومة الإسرائيلية تهدد بريطانيا بإخراجها من العمل في غزة إذا بسبب تصريح أدت فيه حول إرهاب المستوطنين في الموضوع. فإذا هناك موضوع آخر. النقطة الثانية اللي ذكرها الدكتور صالح وهي مهمة جدا، قضية ما العمل في ظل هذا التهميش الدولي إلى آخره يعني الانتهاكات والإرهاب بهذا الشكل على في وضح النهار، هو بالرد الشعبي حقيقة. الرد الشعبي هو على نمط الانتفاضة الأولى.
0: صحيح.
2: 87-88 هي الرد لهذا
1: الموضوع. الدكتور مهند استبعدها هذه المرة.
2: أنا بقول الرد يعني مش مختلفين أنا والدكتور مهند. إلها شروطها. إلها شروطها. أنا ما مختلف مع الدكتور مهند. وأنا أعتقد أنها صعبة. يعني أعتقد متفق أنا والدكتور مهند على هذا الموضوع. ولكن أنا بقول إنه ما هو الحل؟
0: على الأقل تغشاها إسرائيل.
2: الحل هو بالرد الشعبي. لماذا لا يوجد رد شعبي حتى الآن؟ أنا باعتقادي السبب في ذلك أن هناك فجوة ما بين الشعبي الموقف الشعبي الفلسطيني وما بين القيادة الفلسطينية.
0: أحسنت.
2: بمعنى أنه لا يوجد ثقة ما بين الشعب وما بين القيادة. وعدم وجود هذه الفجوة هو الذي يمنع رد شعبي بهذا الموضوع. هذه الفجوة لم تكن موجودة بال87. كان خليل الوزير أبو جهاد هو الذي عندما بدأت الأحداث هو الذي يقود الانتفاضة وعلى رأس الانتفاضة من تونس، فكان التحام ما بين القيادة وما بين الجماهير أدى إلى وجود الانتفاضة. إذن المحرك والشرط المطلوب من أجل تحرك شعب
0: رغم وجود الدوافع
2: هو أن يكون في هناك سد لهذه الفجوة ما بين الشعب وما بين القيادة. والمؤشرات أخيرا نرى أن هناك حراكا حزبيا فلسطينيا من أجل اللي هي معالجة هذا الوضع، من الممكن أن يحدث تأثيرا. يعني بس مثال بسيط، كنت أتمنى من القيادة الفلسطينية ضمن مشروع سلمي وضمن يعني التزامات أوسلو وإلى آخره في العائلات المحاصرة في كسرى أن تتوجه بالماء والغذاء والأدوية اللي هي إلى المحاصرين وفك الحصار عنهم. هذا هو الذي
3: سيسد عبد القادر تعليقا على هذا الموضوع.
1: أنا فقط أسمع الفجوة مع الدكتور عباس لما اسمحوا إلى
2: أن يؤدي إلى حراك شعبي من للرد على هذه المستوطنات في ظل الغياب والدولة.
1: أريد أن أسمع الدكتور عباس ونوسع دائرة النقاش ليس فقط على ما يجري في الضفة الغربية وإنما السلوك الإسرائيلي بشكل أوسع، وكأنها الخيوط مترابطة بشكل أو بآخر، ما يجري والحسابات الإسرائيلية في لبنان في الضفة الغربية وفي غزة إلى غير ذلك، وربما ارتباطها إقليميا، لندخل أيضا فيما نقلناه قبل قليل من خبر عاجل نقلا عن وزير خارجية إيران يقول توصلنا لتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز لكنه لن ينفذ حتى تفي أمريكا بالتزاماتها.
0: كم مرة
1: ندخل فيما يتعلق بهذا المضيق، ولكن أبدأ وفي هناك أيضا خبر عاجل نقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني، إذا لم تنفذ أمريكا تعهداتها فلسنا في عجلة من أمرنا لفتح مضيق هرمز. أبدأ معك دكتور عباس لي ربما نوسع الدائرة مما يجري في الضفة الغربية إلى الإقليم بشكل واسع.
4: What we are hearing from

0: ما نسمعه من إسرائيل اليوم لا يغير الصورة الأوسع بشأن إسرائيل بعد أن كانت قد ارتكبت الإبادة في غزة أو حتى خلال السنوات الأخيرة في كل ما فعلته فيما يتعلق بالمستوطنات والمستوطنين وكل الإجراءات التي اتخذتها في فلسطين. ما حصل لا يمكن أن يبين لنا أنه كان هناك تغيير. وفي الواقع لقد رأينا أن الصمت أو حتى الوقوع في فخ الاعتقاد بأنه كان هناك تغيير يمكن أن يكون خطأ. ولكن إسرائيل كانت سياساتها في الواقع واضحة جدا، وطبيعة هذه السياسات واضحة جدا بالنسبة للمنطقة بأكملها. على المدى الطويل ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو التقدم. هي لا تفكر فقط بما تفعله الآن في فلسطين، بل أنها تفكر بمبدأ إسرائيل الكبرى، وهذه الخطة تشكل خطر على المنطقة بأكملها. أما بالنسبة لماضي هرمز، هل أعالج هذه القضية الآن؟
1: من الجيد أنك أشرت لهذه المسألة، فقط لأشير إلى تصريح أيضا آخر نائب وزير الخارجية الإيراني يقول: أوضحنا الإجراءات التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. وهناك أيضا تصريح آخر يقول بأن قطر وباكستان تسعيان لبحث إمكانية العودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. سنفصل في هذا الموضوع، ولكن فقط دكتور طارق نعم. قد طلب كلمة قبل
2: في الملف الفلسطيني قبل أن ندخل إلى الملف الآخر. باعتقادي مسألة الانتفاضة هنا يعني تدور نقاشاتها داخل الساحات الفلسطينية بشكل كبير جدا. الانتفاضة الأولى كان لها ظروفها، الانتفاضة الثانية كان لها ظروفها مختلفة، لكن هناك قناعة عامة بأنه الانتفاضة تحتاج إلى إجماع فلسطيني، إجماع كل القوى الفلسطينية. هذا الذي حصل عندما عاد عرفات من كامب ديفيد، وبالتالي أطلق يد الأجهزة الأمنية وأيضا بعض أذرع حركة فتح، وبالتالي التقت مع إرادة حركة حماس وانطلقت الانتفاضة الثانية. اليوم المشكلة أنه لا يوجد أطراف لتكوين هذا الإجماع، يعني ظروف الإجماع موجودة لكن لا يوجد أطراف، لا يوجد حماس ولا يوجد فصائل ولا يوجد سلطة ولا يوجد أجهزة أمنية من النوع الذي من الممكن أن يفعل وأن يدخل في طور عمليات متخيل. لذلك هذه مسألة باعتقادي أن يعني، وهذا كلام أتحمل مسؤوليته، الشعب الفلسطيني ليس بحاجة انتفاضة في ظل المرحلة الحالية. الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وحدة فلسطينية وإلى قيادة فلسطينية حقيقية تمثله، وبناء على ذلك تذهب باتجاه الخيار التي تريد. ولذلك الدكتور صالح طرح فكرة أيضا تدور في النقاشات الفلسطينية، مسألة حل السلطة. حل السلطة يحتاج إلى إجماع أيضا. الفلسطينيون الآن غير مؤهلين لخوض مواجهة جديدة بعد أن خرجوا من مواجهة لمدة سنتين في ظل استعداد إسرائيلي غير مسبوق للقتل والتوحش بطريقة ليس فيها محاسبة وليس فيها أي طرف لا إقليمي ولا دولي مستعد أن يضع يد في هذا الموضوع.
1: الظروف مهيئة لإسرائيل أن تنفذ مشروعها فيما يوصف بأنه تاج المشروع اليهودي وهو الضفة الغربية.
3: عفوا عبد الغادر، اسمح لي بس إضافة للدكتور طارق بعد إذنك. الدكتور مهند، نعم أتفق معك، القبضة الأمنية الإسرائيلية والانقسام الفلسطيني، عدم وجود قيادة تحظى بثقة كما ذكر الدكتور إبراهيم، والأجهزة الأمنية الفلسطينية المحلية أيضا والقبضة التي تمسكها على الشعب الفلسطيني، كل هذه دكتور طارق موانع، بالإضافة إلى المخاوف من أن يحصل ما حصل في غزة.
2: لا شك،
3: يعني
2: لا شك.
3: أنا أتفق معك تماما،
2: صحيح.
3: لكن يبقى خيارا سيرعب إسرائيل وسنراهن على
2: المشكلة دكتور بأنه إسرائيل لديها القدرة والأدوات
3: في الاقتحامات والغطاء الدولي
2: لإدارة أي حالة فوضى دعني أسميها أو حالة
3: بمساعدة السلطة.
1: لنسمع دكتور مهند ثم دكتور حسني.
4: كل أسباب ذكرت هي وجيهة ولكن ليست هذا السائل المركزي.
1: ليست
4: السائل المركزي،
1: كلها وجيهة
4: ولكن ليست الأسباب المركزية. السبب المركزي أن إسرائيل تغيرت. إسرائيل في الانتفاضة الأولى وحتى في الانتفاضة الثانية التي كانت أكثر عنفاً وأكثر إذاءً لإسرائيل، كانت إسرائيل تحافظ على خطوط حمراء في التعامل مع الفلسطينيين، على الرغم أنه إسرائيل بال2002 احتلت الضفة الغربية من جديد، ولكن كان هنالك في خطوط حمراء في التعامل مع الفلسطينيين، أعطى للفلسطينيين مساحة للتنظم الداخلي. صحيح أن الانتفاضة الأولى كانت جماعية والثانية كانت جماعية، ولكن أيضاً كانت انتفاضات لاحقاً، انتفاضات فردية، تنظيمات محلية، هذا أيضا لن نراه مثل عين الأسود في نابلس، كتيبة جنين في جنين. لماذا؟ لأن إسرائيل تغيرت. إسرائيل دمرت المخيمات الفلسطينية. الآن إسرائيل أي حراك سواء كان شعبي أو حراك مسلح أو تنظيم مسلح سوف تدمر البلد بشكل كامل الذي فيه هذا الحراك. إسرائيل الآن تعزل القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بعضها عن بعض. لا يمكن لك أن تجري أي تواصل، أي إمكانية للتنظيم بين بلد مثل نابلس وطول كرم التي جنبها. لا يمكن. أنا سافرت إلى الضفة الغربية إلى رام الله، هنالك في حالة استيطانية ليس فقط على المستوى العسكري، على المستوى النظري البصري. سافرت إلى رام الله، كل الطريق لرام الله حوالي ساعة واحدة داخل الضفة الغربية كلها أعلام إسرائيلية على جانبي الطريق حتى تصل إلى بيرزيت وإلى رام الله. هنالك في عملية ضغط وقمع إسرائيلي غير مسبوق في تاريخ القضية طيب. الفلسطينية منذ عام 1948.
1: دكتور حسني؟
5: لا فقط يعني بإيجاز يعني لهذا الموضوع، هو لأنه إسرائيل تريد أن لا تكون قضية بناء الدولة شيء ممكن، يعني إنها أصلا قضية أنه تكون أي دولة في هذه الظروف يعني غير قابلة للحياة
3: أو حتى أمل.
5: النقطة الأولى. النقطة الثانية، طرحت فكرة حل السلطة الفلسطينية. هذه الفكرة جاءت على لسان قانونيين عندما كان القانون الدولي الإنساني محترم. ما لماذا؟ عندما تحل السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف بكل يعني الملاحقها، الدولة المحتلة هي مضطرة بموجب القانون أن تقوم بواجبات السلطة التي حلت نفسها. في هذه الظرفية الآن كل شيء معطل، كل الفرامل من الصعب جدا. يعني عندما تأتي إسرائيل وتحتل وتغلق مكان تابع للأمم المتحدة للأونروا، عندما نتنياهو يرى ماذا يحدث في غزة وأن ترامب عاجز على حتى المرور، الدفع نحو المرور إلى المرحلة الثانية وهي إعمار غزة، إدخال السلطة الفلسطينية موجودة فيها الجديدة في غزة في القاهرة، مبعوث
1: مجلس
5: السلام غير قادرة، فهذا في النهاية أعطى الانطباع لدى نتنياهو ولكل من يتفق معه بأنه يمكن في النهاية أن يقومون بما يريدون في غزة.
4: وذلك
5: في رام الله
4: مخيم جنين
3: دكتور حسني تبقى فرضية، يعني تبقى فرضية
4: المثال لما أقوله مخيم جنين كان حيزا للمقاومة المسلحة، حيز، وإسرائيل تعاملت مع هذا الحيز على مدار سنوات طويلة بين الفري والكر. بعد 7 أكتوبر ماذا فعلت إسرائيل؟ دمرت المخيم، مسحته وهجرت جميع سكانه. هذا نموذج لما قد تفعل إسرائيل في الضفة الغربية. هذا الحيز من المقاومة لم تتعامل مع إسرائيل كما تعاملت على مدار السنوات منذ 67 وحتى الآن، مسحته، دمرته وهجرت كل سكانه. هذا ما سيحدث في الضفة الغربية إذا كان هنالك الفلسطينيون واعون لذلك في تصوري، واعون لهذه المخاطر في ظل صمت إقليمي، صمت دولي.
3: طيب ما الحل؟ طيب طرحت المعوقات، طرحت المبررات، لم تطرح لنا يعني ما الذي يمكن ان يعمله.
2: وحده فلسطينيه دكتور،
3: وحده
4: فلسطينيه
3: صحيح. السلطه الفلسطينيه تدعو في ظل
4: الحل هو حل سياسي
3: دكتور مهند،
4: نعم حل سياسي،
3: معك حل سياسي. السلطه الفلسطينيه تدعو الانتخابات في ظل هذه الظروف يا جماعه، هي تدعو الانتخابات في ظل الانقسام، فهي بعيد منفصله عن الواقع اللي تقول عنه.
6: طيب اسمع دكتور ابراهيم، بس للتوضيح اخواني، لا هنا لا يدور الحديث عن انتفاضة مسلحة على غرار انتفاضة الألفين
4: أو الانتفاضة الأقصى، لا يمكن حتى الشعبية
6: معك في متفقين أنه مش موجود هلا.
3: طيب
6: ولا على نموذج طوفان أكتوبر 7 وغزة وإلى آخره، الحديث هو يدور عن أعمال اللي هي مقاومة شعبية،
4: حراك
6: شعبي اللي هو
3: عصيان مدني
6: غير عنفي غير مسلح. دكتور
1: من يقوده؟ من يؤطره؟
4: إبراهيم
1: من يؤطره؟ تفضل هذا نقاش تفضل.
6: فهذا هو الحديث يدور عن هذا الموضوع، هو من أجل أن لا يكون هناك استسلام كامل لمجموعات المستوطنين بالاستيلاء على هذه الأراضي وعلى البيوت.
2: المشكلة في مركز الحل يا دكتور إبراهيم، طيب. المشكلة في مركز الحل، لماذا دائما الفلسطيني الموجود تحت آلة القمع هو المطلوب أن يكون الحل؟ أين المجتمع الدولي؟ وين المجتمع الإقليمي؟ وين المقاطعة اللي برا؟ هذه الحلول تأتي من هنا الآن.
6: دكتور طارق، الحديث يدور عن أنه ناس محاصرين في قرية قصرة أن يتم إيصال كسر الحصار عليهم بطريقة غير عنيفة، بطريقة سلمية، بإيصال الدواء والمي والغذاء لإلهم. هذا هو النمط الذي يدور الحديث عنه، ليس أكثر من ذلك. شايف
1: حتى ولكن من حاول تعرض للتعنيف دكتور
7: طائرات ورقية طائرات ورقية تبعوها سلاح طائرات ورقية
4: يقتل
1: طيب يقتل يا جماعة ما رأيكم
4: عندما يكون هناك
1: طيب دكتور صالح دكتور
4: حل سياسي
1: دكتور مهند
4: حل سياسي
1: ما رأيكم بذكر بشكل سريع

0: الحل السياسي.
1: عفوا بس التوضيح حتى المشاهد
0: يستفيد،
1: من الذي يتبنى او يطرح الحل السياسي؟
2: المجتمع الاقليمي والدولي باختصار.
0: طيب ما رايكم ان اشير بشكل عاجل لما نقلناه قبل قليل عن نائب وزير الخارجيه الايراني فيما يتعلق باذ قال ان لم تنفذ امريكا تعهداتها فلسنا في عجله من أمرنا لفتح مضيق هرمز، نفس ما يقوله الرئيس ترامب، لست في عجلة من أمري، بالإضافة لحديثه عن قطر وباكستان تسعيان للبحث إمكانية العودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي كل طرف يقول الآن أنا فعلت ما أستطيع أو ما علي فعله، وإذا كان الطرف الآخر غير مستعجل فأنا لست في عجلة من أمري. دكتور عباس.
3: Yes, what has been taking place recently is that
4: كان يحصل مؤخرا هو أن إيران كانت تحاول أن تضع ترتيبات من أجل العبور في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان وأيضا الوسطاء في المنطقة شاركوا في هذه العملية، وإيران تقول أنه يمكن أن تكون هذه الخطوة تمهيدا لحلحلة الوضع إذا طبقت الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، ولكن المشكلة هي أننا رأينا أوجه مختلفة لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران، ولقد رأينا أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومن ثم جي دي فانس انخرطوا في المفاوضات، وبعد ذلك رأينا الخطوات العسكرية وما قام به بيت هكسيث وأيضا بروز شخصية بيت هكسيث وقائد القيادة المركزية، والآن بسنت يتحدث عن الخنق الاقتصادي، ولكن المغزى هنا هو أن استراتيجية الولايات المتحدة لا تتغير. ما يقوله ذلك هو أنه على إيران أن تنهار وأن تستسلم، والولايات المتحدة غير مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بل تريد إعادة أحيائها بطريقة تؤدي إلى استسلام الجانب الإيراني. أعتقد أن الوسطاء سيواجهون أيضا صعوبة في مهمتهم، الوفد القطري وأيضا الوفد الباكستاني في المنطقة لا يزالون يعملون، وهذه أيام حساسة ومهمة جدا ستحدد المسار المستقبلي، ولكن هذه المرحلة صعبة جدا. ما سمعناه من القادة الإيرانيين في طهران وأنهم يتحدثون عن الألم الاقتصادي، ولكن مع ذلك يدعون للوحدة، هذا مشابه للدعوة للصمود، والأيام القادمة ستكون مهمة وحساسة، أي أن إيران تعتقد أنه كما قال القادة الآخرين في المنطقة يعتقدون بأن هذا الحصار الاقتصادي لن يؤدي إلى استسلام الجانب الإيراني، بل يمكن أن يؤدي إلى الاحتكاك والتصعيد.
0: بعد إذنك دكتور حسني نسمع سيتم
5: أكيد.
6: فكرة أن وزير الخارجية الإيراني قد قال إنهم ليسوا مستعجلين لإعادة فتح مضيق هرمز، هذه فكرة لا يجب أن تفاجئ أحدا، تعهدوا بفتحه في اليوم 40 لم يفعلوا، تعهدوا بإعادة فتحه كجزء من مذكرة التفاهم لم يفعلوا، واضح أنهم ليسوا على عجلة وليس لديهم نية بإعادة فتحه. ليس هناك دليل على رغبتهم في فتحه، وحين تتحدثون عما تريده الولايات المتحدة السبب والاستراتيجية ولعدم العودة إلى مذكرة التفاهم، سألنا في حلقة سابقة أذكر لي جزءا واحدا من المذاكرة التزمت به إيران 14 فقرة.
0: سيد عباس هناك ترجمة فقط، عذرا هناك ترجمة للمقاطعة.
4: إذا تعليق سريع، بغضون أسبوعين إيران قالت أنها تعيد فتح مضيق هرمز، و60% من حركة المرور تمت استعادتها، وكان من المفترض أن تعيد إيران فتح المضيق بغضون 30 يوم، ولكن الولايات المتحدة هاجمت إيران في اليوم 21.
6: خلال أسبوعين لم يكونوا قد فتحوا، خلال ساعتين أعادت الولايات المتحدة فتح المسار من أجل أن تخرج إيران وتعود، وخلال ساعتين رفعت الولايات المتحدة الحظر على العقوبات النفطية. لم تحتاج الولايات المتحدة أسبوعين للسماح بحركة السفن. لا أعرف لماذا تقول إيرانها بحاجة لأسابيع لتسمح للعالم بأن يدخل.
0: طيب دكتور حسني وكذلك بعده الدكتور محجوب، هل فعلا الطرفان يملكان هذه الرفاهية عندما يقول أنا لست في عجلة من أمر، سواء الطرف الأمريكي أو الإيراني؟
7: لا أعتقد أنه الطرف الأمريكي الآن لديه يعني مزيد من الوقت، يعني يمكن يتنفس الصعداء، والرئيس ترامب الآن يتحدث وهو في أريحية، لكن بالنسبة للنظام الإيراني إذا لاحظت معي هناك في النهاية المشهد الإعلامي والسياسي في إيران الغلبة هو للمعتدلين أو نقول التيار البراغماتي الذي انتقد بشدة بعد التوقيع على فرساي وعلى برغنشتاك، وانتقد عرقجي وقيل بأنه كان خائن. الآن نرى وكأن الفرصة أكثر في النهاية اتساعا بالنسبة لهذا التيار الذي طالب بمذكرة التفاهم والتفاوض. لماذا؟ لأن إيران لا يمكن أن تتعايش مع مرحلة لا سلم ولا حرب. أنا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية فعلا تؤثر تأثير كبير ومباشر وباعتراف القادة الإيرانيين لا يمكن أن يذهبوا بعيد، يريدون العودة في النهاية إلى حل ما. لكن في نفس الوقت أنا أعتقد بالنسبة للمعتدلين هم يرون إذا لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن هذا في نهاية العقوبات الاقتصادية ستكون هي بداية الانزلاق نحو أول احتكاك عسكري، ولذلك هم يريدون فعلا أن يكون هناك تفاهم ما بين مسقط وبين إيران. الولايات المتحدة الأمريكية صحيح ترامب يريد أن يرى سردية يقول بأنه انتصر، يريد انتصارا ما، ويعتقد بأن هذه العقوبات الاقتصادية صحيح أو يعني ألحقت ضرراً كبيراً بإيران، لكن يريد أن يذهب أبعد من ذلك، يريد ربما يقول أنه سيكون هناك انتصار وإيران ربما ستقدم تنازلات أكبر مما كثير مما تم الحصول عليه سابقاً. أنا أعتقد نحن في هذه اللحظة، والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن في النهاية أن تبقى بدون أن لا يكون لديها إخراج سياسي لهذه العقوبات الاقتصادية، لكن لا تريد الإخراج السياسي العودة إلى مذكرة التفاهم، في حين أن إيران لا تريد أن تصبر أكثر من وقع هذه العقوبات الاقتصادية.
0: دكتور محجوب،
5: أنا تقييمي عبد القادر أن إيران أخطأت في تأجيل مسألة إعلان توافقها مع عمان. أعتقد أن هذا كان خطأ استراتيجي، ربما راهنت على أن الخيارات الأمريكية في فرض العقوبات قد تتأخر أو ربما لن تكون بهذه الشدة، لأنه باعتقادي مسألة العودة للمذكرة الآن أصبحت أكثر تعقيدا، لأن أي عودة بالنسبة للرئيس الأمريكي للمذكرة معناها نسف استراتيجيته في سياسة المنبوذ الاقتصادي، بمعنى آخر هو سينهي هذه الاستراتيجية، لأن العودة للمذكرة معناها أن لا عقوبات، والعقوبات تصبح جزء من التفاوض، والمفاوضات أصلاً لم الولايات المتحدة لم تحترم موضوع العقوبات السابقة، فما بالك تحترم الآن مناقشة العقوبات الجديدة التي فرضتها. وبالتالي مسألة حديث إيران الآن عن العودة للمذكرة في ظل هذه العقوبات، في ظل ما فعله الرئيس الأمريكي، ستبدو لا أقول مستحيل لكنها ستواجه صعوبات كثيرة، لأن الرئيس الأمريكي، وأنا أتفق مع ما قاله دكتور حسني، الرئيس الأمريكي الآن يتنفس الصعداء، إنه هو الآن قال ثبت له أن وزير الخزانة أهم من وزير الحرب، وأن وزير الخزانة أعطاه أسلحة قوية وفعالة تضعف إيران اقتصاديا وتجعل النظام في مواجهة داخلية، وهذا بالنسبة له يعطيه فرصة حتى الانتخابات النصفية، فلماذا يدخل في مناقشة مذكرة التفاهم؟ اللهم إلا في بعد واحد، وهو أن يستمع إلى الأصوات الإقليمية التي تريد أن يفتح المضيق. هذا البعد قد يغير إلى حد ما.
0: هذه الأصوات الإقليمية هل تحمل شيء مختلف يمكن البناء عليه ربطاً بما مضى؟
5: شيئين. الشيء الأول أن فتح المضيق يعني رفع الحصار البحري القديم الذي فرض مع 28 فبراير. والشيء الثاني إمكانية أن يفرج عن مبلغ من 3 إلى 6 مليار كان قد تم إيقافها من قبل وزارة الخزانة. هذا ما هو مطروح.
2: وبالإضافة لما تحدث فيه الدكتور محجوب واتفق معه المسألة أنه ترامب عزز موقفه الاقتصادي بالوقت الحالي من خلال توقيع اتفاقية النفط مع فنزويلا طبعاً. بالأمس فنزويلا هي صاحبة احتياط النفط الأعلى في العالم. بالعالم رقم واحد، والاتفاقيات اللي وقعها بالأمس ب 28 أغسطس تعطي الشركات الأمريكية حق التطوير البنى التحتية لقطاع النفط في فنزويلا بما يقدر بحوالي 65 مليار برميل من النفط.
7: لكن يحتاج لوقت طويل.
2: هذا يحتاج
7: يعني لا يطمئن الأسواق
2: الآن. تأثيره على المدى المتوسط والبعيد.
0: والبعيد طبعا.
2: بهذا الاتجاه. فإذا اليوم فنزويلا اللي بتنتجه 1.2 مليون برميل، يعني أقل بكثير من الاحتياط الموجود عندها. على المدى المتوسط هذا بخلال 4 شهور 5 شهور. طيب. سيكون لاستراتيجية ترامب، وهذا يمنع ترامب من أنه يمشي في مثل كما ذكر.
0: طيب أنا أريد أن أسمع من دكتور عباس، سأتيك دكتور صالح سأتيك قبل بعد قليل، ولكن فقط فيما يتعلق بقول الإيراني بأننا لسنا في عجلة من أمرنا، الأراء الأساتذة حتى الآن لا تجد واقعية لهذا التصريح الإيراني. سأسمع إجابتك، ولكن فقط أذهب للدكتور يعني صالح ثم أعود.
1: يعني ليسوا في عجلة من أمرهم، والرئيس الإيراني يقول بصراحة اليوم في تصريحه يقول بأن الصادرات والواردات انخفضت إلى أكثر من 35%، وأن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات، يعني بدأت الإشارات تعترف. إذا كان الرئيس الإيراني يعترف بهذا الضغط وبهذه الأمور التي أصبحت صعبة جدا على المواطن المسكين، وقال على الحكومة وعلى أفراد الحكومة أن تتحمل قبل أن يمس المواطن الإيراني من هذه العقوبات، أنا بظني أنه يبقى هرمز هو العقدة والمفتاح. وإيران عندما يعني تضيق عليه الأمور تعلن بأن هناك اتفاقا وأن هناك ثنائية أمنية مع عمان دون توضيح هذا الاتفاق ودون أن توضح أيضا هذا الممر المؤقت، وبالتالي عندما تصرح بأن الإدارة ستبقى إيرانية هي نسفت تماما مفهوم الثنائية في الإدارة، هذا أمر. شيء ثاني، هناك معضلة رئيسية أمام الوسطاء سواء قطر وعمان، وهي يعني ما الذي، هل تفتح إيران المضيق أولا أم ترفع الولايات المتحدة الحصار والعقوبات أولا؟ كل مرة نرجع إلى هذا المربع.
0: رد نائب وزير الخارجية يقول نحن اتفقنا مع عمان، وإن لم يكن هناك تجاوب من الجانب الأمريكي ستبقى الحال على
1: حالي. لكن بعد ذلك جاء التصريح على لسان نائب وزير الخارجية بأن هناك 6 شروط إيرانية لفتح هذا المضيق، أولها وقف الحرب الإقليمية، وقف العنف في الاعتداءات في لبنان، دفع التعويضات والإدارة الإيرانية، وكذلك طيب. رسوب. إذن
7: نسمع يعني معناها يعني من يتفاهم دكتور صالح طول شويه هي معناها انه معناها انه نقل رسائل،
0: هذا يسمى غمز السياسه.
1: انا لا
0: غمز من قناتي
7: يعني انا كنت منتظر عواجل وجدت عواجل وجاب دكتور صالح مع التصريحات مهمة، لأنه معنى ذلك أنه هناك نقل للرسائل، يعني هناك تفاوض في النهاية. حتى اليوم عديد من النقلات قريتها في الصحافة الأجنبية تقول لا، أنه ما زالت القناة مفتوحة ما بين الأمريكيين وبين الإيرانيين بطريق غير
1: المشكلة إذا فشلت هرمز سنعود إلى التصعيد العسكري. لا لا، ما هو ردا أيضا على المشكلة، إذا فشلت القضية في هرمز أو الوساطة في هرمز الملجأ البديل ماذا؟ البديل هو التصعيد العسكري.
0: طيب بس ماذا دكتور عباس؟
3: Yes, you know, the president as well as the leader, they acknowledge the economic
4: الرئيس كان قد أقر بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران، وعلينا أن ننظر إلى السياق. الرئيس نفسه أيضا يقول أن إيران لن تستسلم لواجه هذا التنمر. هذا الأمر لا يعني أنهم يقولون أننا نواجه صعوبات اقتصادية إذا علينا أن نستسلم، وإذا علينا أن ننظر إلى كل هذه التصريحات لا أن ننتقي منها. هذه الحرب وكانت برمتها تتعلق بالمرونة، القيادة الآن تتوجه إلى الشعب الإيراني وتقول أن هناك صعوبات وعلينا أن نتحلى بالمرونة، وذلك بسبب الظروف الصعبة وعلينا أن نكون جاهزين للأوقات الصعبة. المقصى هنا هو أن المجتمع الإيراني وإيران بشكل عام تستوعب هذه الضغوطات، وهذه المسألة تتعلق ببقاء الدولة والمنظومة وأيضا الخطر الوجودي الذي لا يزال قائم. وإذا كان البديل هو الاستسلام، فإن الشعب الإيراني بات لديه الآن المزيد من الدروس التي تعلمها. في فنزويلا 65 مليار برميل، هذا ما تتحكم به الولايات المتحدة، وسيبيعون هذا النفط، ونسبة صغيرة جدا ستذهب إلى الفنزويليين. وإذا هذا اتفاق غير متناسب، ولذلك هذا الأمر يحفز الإيرانيين
0: فقط لعامل الوقت. أسمع تيم بشكل مختصر.
6: هذا غير صحيح، فالاتفاق مع فنزويلا يشمل 100 مليار دولار من الاستثمارات من مؤسسات خاصة مثل شركة أكسون وغيرها، وليس من الحكومة. إذن هذا سيخلق مئات ومئات بل آلاف فرص العمل والاستقرار وكل ما نقص فنزويلا اقتصاديا. ففكرة أنهم لا يحصلون على شيء هذه فكرة خاطئة.
0: طيب أنا فقط فيما بقي من وقت باختصار تفضل.
4: حتى الآن النفط الفنزويلي تم بيعه. ما هو المبلغ الذي ذهب إلى الشعب الفنزويلي؟ هذه الأموال قد اختفت، هذا ليس أمر أنا أقوله. ما هو المبلغ الذي سيذهب إلى الشعب الفنزويلي؟
6: كم من أموالهم ذهبت إلى الشعب الفنزويلي قبل دخول الولايات المتحدة؟
0: طيب لم يبقى وقت كثير، ولذلك أنا أبني على ما ذكر الدكتور حسني قبل قليل عن بالإشارة إلى، قلت قرأت مجموعة من المقالات والمتابعات عن دور الوسطاء، وربما هناك شيء يتحرك. هل يحمل وسطاء شيء مختلف عما كان في الأيام الماضية، وبالتالي يمكن الحديث عن تحرك ما في ظل هذه الصورة من الطرفين؟ كل طرف يقول أنا لست في عجلة من أمري.
7: الطرف الإيراني يعني مهم ماذا يقول، يقول بأن احنا مستعدون.
0: هل ذكر التقارير شيء مختلف هذه المرة بحسب قراءتك؟
7: لا هو دائما الوسيط لا يأتي بشيء جديد، يعني يحاول دائما أن يكون فقط يتوسط بين رسائل، لا يمكن أن يبني في النهاية مقترح جديد. لكن المقترح الآن العقلاني المتاح هو هذا التفاهم بين عمان. لكن الإيرانيون لا يريدون في النهاية أن يستبقون العجلة، أنه يقولون نوافق والولايات المتحدة تأتي وتقول لا أنا لست موافقة. فبالنسبة للإيرانيين يعتبر في النهاية تنازل كبير،
0: عدم الثقة مرة أخرى.
7: ما عدم الثقة. نقطة أخيرة فقط أريد أن أقولها، أنه لماذا كذلك ترامب هو في أريحية؟ لأن هناك نفط يطلع من ذي هرمز، لأن هناك مواكبة يعني مرافقة السفن الحربية لسفن تجارية تخرج.
0: الحرس الثوري يقول نسيطر و...
7: صحيح سيطر،
1: لكن والولايات المتحدة تقول
7: لا يسيطر، لا يسيطر بالكامل. ولذلك أنا أخشى فعلا هذا الاحتكاك والانزلاق نحو مواجهة عسكرية. يكفي فقط يعني رصاصة تطلق في مضيق هرمز، أو إعلان من قبل فيلق من حرس الثوري يقول بأننا سنعود. أنا أعتقد هذا الوقع على شركات الشحن.
0: طيب فقط لعمل الوقت دكتور طارق، ثم أذهب دكتور محجوب.
8: إيران يعني تسير على دقات زمنين، الزمن السياسي هي مرتاحة فيه، ولذلك جاءت العقوبات لتضيف زمنا آخر له علاقة في العقوبات والاقتصاد. كل يوم جديد يمر على إيران يضيف عبئا آخر، ولذلك صدرت التصريحات التي رأيناها أمس من المرشد والرئيس الإيراني. هذا يقود إلى مسألة فنزويلا، لأن العقوبات مرتبطة بفنزويلا باعتقادي، بمعنى أهمية فنزويلا ليس في الاتفاق فقط الذي حصل، إنما بخروجها من التبادلية في سوق في سوق التبادل ما بين المعاقبين عالميا، روسيا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وكوبا وإيران. بمعنى وهذا الذي دفع أمريكا باتجاه فرض عقوبات حتى لا تخسر مركزية الدولار عالميا من خلال توسيع مساحة العقوبات أو نطاق.
0: دكتور محجوب،
5: حول الوسطاء، ما هو الآن حقيقة على الطاولة؟ محاولة خلق ديناميكية جديدة تعتمد على ما تم التوافق عليه بين عمان وبين طهران. بمعنى آخر 60 يوما الحصار البحري يرفع، لعل هذه الديناميكية تخلق وضعا جديدا يمكن أن يذهب به إلى مراحل أخرى. ما يقام به الآن عمليا هو محاولة خلق هذا الواقع، لكن مع العقوبات الأمريكية تم إرباك هذا الواقع. الآن العودة لها محاولة القول بأنه مع هذه العقوبات الولايات المتحدة تواجه مشكلة. الدول لا زالت لا تعترف بالعقوبات. الولايات المتحدة بعد غزة تجمع وزراء المالية ومدراء البنك المركزي للمجموعة 20، ستقنعهم. هناك 7-8 دول ترفض العقوبات. بمعنى آخر يريد الرهان على أن أمريكا تواجه مشكلة في العقوبات، فلماذا لا نستمر في استراتيجية فتح المضيق 60 يوما ورفع الحصار؟
0: 20 ثانية دكتور إبراهيم.
2: بس بخصوص موضوع اتفاق فنزويلا، الصين استفادت من نفط فنزويلا وإيران وروسيا الدول المعاقبة الثلاث، الآن خرجت فنزويلا، هذا يجعل الصين أكثر تشددا في موضوع إيران.
0: شكرا لك دكتور إبراهيم، كنت أتمنى أن ننهي بالوسطى حتى يكون هناك أمل أن يكون هناك حل
1: بشكل جيد.
0: شكرا لكم جميعا في هذه الساعة ساعة النقاش، مشاهدين على متابعة برنامج النقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية في أهم الملفات. إلى اللقاء.
9: تحية لكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرى جنوب نابلس، وبأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. فيما هاجم نتنياهو في بيان الاعتداءات وقال إن عددا قليلا هم من يفعلونها وأنهم يضرون بصورة المستوطنين ومكانة إسرائيل. أضاف إنه يتوقع من مسؤولي إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين، 2 منهم في غارة على حي تل الهوى بمدينة غزة، والثالث استشهد في غارة شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، ورابع في خان يونس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قياديا

0: في الذراع العسكري لحركة حماس في الاستهداف على وسط القطاع. وفي لبنان قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء سور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وفي إيران قال الرئيس الإيراني إن بلاده لا ترغب في الحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي أمريكا بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرات التفاهم. نبدأ من تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما ثروة، ضعينا في آخر ما سجل من تطورات في الأوضاع في الضفة، لا سيما على صعيد التطورات في قصرى.
1: وهذه القرية التي لا يزال المستوطنون وقوات الاحتلال تحاصر فيها ثلاث عائلات للأسبوع الرابع على التوالي، ثلاث منازل عائلتي حسان وأبو ريدي. وفي هذا اليوم حاول مستوطنون حصار منازل جديدة بعد أن شن عشرات المستوطنين اقتحموا هذه المنطقة، تحديدا منطقة رأس العين إلسي في قرية قصرى جنوبي مدينة نابلس عبر مركبات دفع رباعي، وكانوا بأعداد كبيرة وفقا لشهود العيان. حاصروا عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء تواجدهم في منزل قيد الإنشاء وبدأوا بالاعتداء عليهم، وفور وصول عدد من سكان القرية لمساعدة المحاصرين من المواطنين أيضا تكرر الاعتداء عليهم. وعندما وصلت قوات الاحتلال باشرت بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين، واحتجزت 6 مواطنين على الأقل. في الأثناء قام المستوطنون بالاعتداء على مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ومنعوا طواقم الإسعاف من التقدم إلى المنطقة التي هاجموها لتقديم الإسعافات للجرحى جراء اعتداء المستوطنين. بالتوازي مع ما قام به المستوطنون في قرية قصرى جنوبي مدينة نابلس، قاموا بالاعتداء على عائلة الطباسي التي كانت برفقة طاقم صحافة أجنبي يعمل لشبكة NBC الأمريكية. اعتدوا على أفراد العائلة التي كانت بصدد إجراء مقابلات عن تهجيرها من منزلها بفعل الضغوطات والهجمات المتكررة من المستوطنين قبل قرابة شهر من الآن إلسي، وقاموا بالاعتداء على المراسل والمنتجة ما أدى لإصابتهم بجروح عميقة في اليد وكسر في الظهر للمنتجة. وفقا لمصدر في الإسعاف تحدثنا إليه، ونقل الطاقم الصحفي الأجنبي إلى مركز إسعاف في قرية قبلان جنوبي مدينة نابلس، في حين نقلت العائلة عائلة الطباسي إلى مدينة رام الله تحديدا إلى المشفى الحكومي لتلقي العلاج. أيضا هجمات أخرى ودامية نفذها المستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولربما هذا اليوم كان هناك اعتداء مكثف على الأجانب، سواء هذا الطاقم الصحفي التابع لNBC الأمريكية، كان هناك احتجاز لمتضامن بريطاني يحمل الجنسية البريطانية في قرية أم الخير في مسافر يطا، وكان هناك اعتداء على متضامنين أجانب في تجمع نايف الكعابنة شرق بلدة الطيبة، من بينهم من يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسيات أخرى. المستوطنون برفقة قوات الاحتلال أيضا كثفت وصعدت من اعتداءاتها على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، والتي قال لنا رئيس مجلسها أمين أبو عليا إن هناك سياسة عقوبات جماعية تفرض على هذه القرية كيف إلسي. أولا تواصل قوات الاحتلال حصار القرية عبر إغلاق المدخل الغربي الوحيد وهو المسموح لحركة المواطنين الفلسطينيين بعد إغلاق جميع مداخلها منذ 7 أكتوبر عام 2023. ثانيا عندما يتم هجوم مستوطنين على عائلة فلسطينية تقتحم قوات الاحتلال منزل العائلة، تطلق الرصاص وقنابل الصوت داخل المنزل، تعتقل من تم الاعتداء عليه وتعتدي على النساء بالضرب كما جرى أيضا مساء هذا اليوم، وتواصل إغلاق القرية منذ ما يزيد على 24 ساعة تحديدا في حادثة قرية المغير واستمرار حصارها. الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا قالت فيه إن هناك تغذية لما وصفته بإرهاب المستوطنين.

0: والتسليح الذي تمارسه جهات في الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين ومنحها لمنح جماعات من المستوطنين الغطاء السياسي والقانوني ينذر بانفجار الأوضاع لطريقة لا يمكن لأحد أن يجمع مآلاتها كما قالت، وبالتالي طالبت بتوفير حماية دولية جراء هذا الوضع المتدهور من عنف المستوطنين أو ما وصفته بالإرهاب. إلسي،
1: شكرا لك ثروة شقرة مراسلتنا من رام الله. الياس كرام معنا هنا في الاستوديو. بينما كانت تجري هذه الاعتداءات من جانب المستوطنين بوجود وأحيانا بتشجيع من جيش الاحتلال، كان المسؤولون في إسرائيل رئيس الوزراء والرئيس ومسؤولين آخرين يدينون ما يجري. ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، أولا هنالك ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة حقيقة إلسي في الأسابيع الماضية على إسرائيل حيال هذا العنف المتصاعد أو الإرهاب اليهودي كما يوصف حتى في داخل إسرائيل. لكن المصادر الإسرائيلية التي تحدثنا معها هذا المساء تشير إلى أن هذا البيان الذي صدر عن نتنياهو وتلاه بيان مماثل من جانب الرئيس الإسرائيلي وأيضا الخارجية الإسرائيلية التي أدانت هذا العنف الإجرامي كما وصفوه والمشين الذي يشكل وصمة عار على إسرائيل كما قالوا في هذه البيانات، هو يأتي من جانب الجيش الإسرائيلي هذه المرة، أي الطلب جاء من المؤسسة الأمنية والعسكرية على ما يبدو لأن هنالك استشعار من جانب الجيش الإسرائيلي من جانب جيش الاحتلال على أن هذا العنف إذا ما تصاعد ولم يلجم بواسطة السياسيين الإسرائيليين فإنه سينفلت من عقاله وسوف يؤدي الوضع إلى انفجار أمني كبير في الضفة الغربية المحتلة. وهذا ربما ما يفسر أيضا وجود 24 كتيبة عسكرية تطلع بالأمور الأمنية في عموم الضفة الغربية المحتلة. لكن الخطوة التي خطاها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عندما طلب من فرقة الكوماندوز والمظليين الفرقة المعروفة برقم 98 أن تستعد عمليات لكي تفعل في الضفة الغربية المحتلة، هذا يعني بأن المؤسسة الأمنية والعسكرية لديها ما لديها من معلومات تشير إلى أن هذا العنف قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انفجار شامل في الضفة الغربية المحتلة.
1: وعندما يجري الحديث والتحذير من هذا الانفجار الشامل على من جانب جيش الاحتلال، ما المقصود بالانفجار وما شكله، ما شكل ما يجري التحذير منه؟
2: نعم، هنالك عدة سيناريوهات وضعت في لدى الأجهزة الأمنية حول هذا الموضوع، وهم لا يستبعدون أن يقوم الفلسطينيون بهجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عودة الأعمال المسلحة من جانب الفلسطينيين التي تستهدف المستوطنين على طرقات الضفة الغربية المحتلة وغيرها من الأعمال التي قد يقوم وينفذها الفلسطينيون ضد المستوطنين وضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذات الأمر. لكن الواضح من بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلسي أن هنالك استشعار لأن هذا الأمر بات يشكل خطرا أيضا على مكانة إسرائيل الدولية، الإدانات الأمريكية والأوروبية المتلاحقة. ورأينا أيضا مباشرة بعد هذه التصريحات تغريدة للسفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكبي الذي يقول ويرحب بهذه البيانات وبهذه الإدانة من جانب نتنياهو والجيش والخارجية الإسرائيلية.
1: سريعا الياس، هل ترتب أي شيء على هذه الإدانات؟ هل كان هناك تغيير في سلوك الجيش أو هل سجلت أي اعتقالات في صفوف المستوطنين؟
2: وهذه النقطة في غاية الأهمية. الآن الجيش الإسرائيلي هرع إلى هذه المنطقة تحديدا في قصرى للتعامل مع عنف المستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين، لكن كل الصور التي وصلت من هناك تشير إلى أن الجيش وقف مكتوف الأيدي ولم يفعل شيء. وعندما تكاثفت القوات الإسرائيلية مع وصول أيضا حرس الحدود الإسرائيلي، المشهد انتهى دون اعتقال مستوطن واحد. تخيلي أن الأمر كان عكسيا، فلسطينيون يهاجمون مثلا مستوطنة أو بؤرة استيطانية، كم عدد الشهداء، كم عدد الجرحى، وكم عدد المعتقلين؟ لكن في هذه الحالة 0 معتقلين ولا شيء يحدث على أرض الواقع. وأيضا البيانات في عام 2025 تشير إلى أن هنالك أكثر من 800 ملف تحقيق فتح في الشرطة الإسرائيلية ضد مستوطنين، وفقط 6% من هذه الملفات انتهت في تقديم لائحة اتهام ضد المستوطنين، ولكن في المحاكم ربما انتهى الأمر بأحكام بسيطة جدا.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة. الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين معنا هنا في الاستوديو. الآن معنا من بلدة قصرى في جنوبي نابلس عائشة.

0: المستوطنين يجوا يروحوا حوالين البيت وما يعني ما شفناهم، مش حكوا معهم أصلاً أو بعدوهم أو إشي. ولحد الآن المستوطنين بيجوا مع وجود بوابات حطوها على أساس إنها تمنع حركتهم، أو هي بالأساس تمنع حركتنا إحنا. بالعكس اليوم دخلوا منها وشفتي شو عملوا في المنزل قيد الإنشاء، يعني إحنا ضلنا خايفين يجوا ينزلوا يهجموا علينا. يعني المستوطنين
1: اليوم كيف تغير الوضع بالنسبة لوضعكم مع هذه الاعتداءات الجديدة التي شهدتها البلدة؟
0: يعني اليوم احنا يعني صراحة ضلنا خايفين انه يعني في جنود كانوا موجودين، ولما سمحوا لهم يمركوا ويروحوا يجوا براحتهم ونزلوا تحت البيت، خفنا انه يردوا ينزلوا يهجموا علينا ويخربوا البيت او حاولوا يدخلوا علينا ويعتدوا علينا، لانه فيش حدا مانحهم او فيش حدا واقف وجههم ليخافوا منه. يعني هم فوق القانون، فوق القانون بكل مكان.
1: طيب سيدة حسان، يعني نريد أن نعرف أكثر هذه الحركة بين المستوطنين الذين يقومون بالاعتداءات وجيش الاحتلال، وذلك لأن المسؤولين في إسرائيل يقولون أن الجيش هناك من أجل معاقبة هؤلاء المستوطنين. أنتم من معاينتكم لما يجري حول المنازل التي تجدون نفسكم محاصرين فيها، ما الذي يجري من كل ذلك؟
0: لا، ما في معقبة ولا في إشي. يعني المستوطنين نفسهم اللي نزلوا بالتراكترون اليوم الصبح هم نفسهم اللي قبل شهرين دخلوا عنا على البيت وحاولوا يدخلوا على البيت وكسروا اللي حوالين البيت، ونفسهم اللي بيجوا كل مرة بيعتدوا علينا. يعني هم ما عملوش إشي، فيش لا اعتقال ولا شيء. نفس المستوطن، يعني حتى نفس المستوطن بالفيديوهات اللي كنا نبعثها للشرطه الاسرائيليه هو نفسه اللي كان اللي اعتدى على دار البيروت اليوم، ونفسه بتحرك في راحته. يعني الجيش ما بيعمل شيء نهائيا، ولا بيعتقل ولا بيعمل اي شيء، بالعكس بيعتقلنا احنا واحنا اللي نتعاقب قاعدين. الحصار علينا احنا مش عليهم هم.
1: والبوابات التي ذكرت انه جرى نصبها، ما دورها؟ لماذا وضعت في تلك المنطقه؟
0: البوابات ما عملت إشي نهائيا، يعني ما بعرف الأسباب اللي حطوا البوابات عشانها. اليوم المستوطنين دخلوا منها البوابات، اليوم المستوطنين دخلوا منها لينزلوا على البيت اللي حاصروا فيه 5 شباب واعتدوا عليهم. يعني البوابات ما عملتش إشي نهائيا، بالعكس هم أصلا بيجوا من طريق ثاني، يعني ما بتفيدهم هاي الطرق نهائيا، وبالتراكترونات بيقدروا يدخلوا وين ما بدهم.
1: كم عددكم أنتم عائلة حسان المحاصرين في المنزل؟
0: إحنا 7، وعائلة دار بريدة 5.
1: طيب مما تتخوفون الآن سيدة عائشة؟
0: يعني إحنا كده يعني خايفين يرجعوا يهجموا علينا، ولأنه فيش حدا يحمينا صراحة. إذا الجيش نفسهم بيسمحوا لهم يعملوا اللي بدهم إياه وما بيعاقبوهم، بس إحنا اللي بنتعاقب، فأكيد رح نكون خايفين إنه يتجدد الحصار عليه. يعني الحصار لساته موجود، إنه يتجدد الهجوم علينا ورح يكون بأعداد أكبر من اللي أجت سابقا.
1: ذكرت أن يعني الحصار كما هو معروف مضى عليه نحو 21 يوم. طيب ما هي احتياجاتكم الآن؟ يعني بعد 21 يوما وأنتم غير قادرين على الخروج من منزلكم، ما احتياجاتكم؟
0: يعني احتياجاتنا بسيطة، احنا بس يشيلوا المستوطنين ونرجع نتحرك وين ما بدنا براحتنا. يعني عائلتنا بدها من البلد اللي تيجي عندنا بدها تنسيق، يعني أختي قدمت تنسيق لها 2 أسبوع ولسه مش طالع لها. يعني أنت في بيتك في سجن، فيش كلمات بتوصف هذا الاشي. يعني احنا قاعدين في سجن لا بنعرف نطلع ولا حد يجي علينا، فيش اشي. يعني من 21 يوم فيش اشي تغير، بالعكس احنا لساتنا في نفس الحصار، والمستوطنين بتحركوا يعني بيجوا بزمروا تحت البيت بصيروا يستفزوا.
1: طيب ماذا عن احتياجاتكم؟ يعني اكل، شرب، دواء؟
0: يعني احنا مجموع نساء المحاصرات، احنا 5 نساء، يعني احنا اكيد بحاجه لاحتياجات ثانيه غير الاكل والشرب. يعني عندك في 2 كبار بالسن بحاجه لدواء مستمر، يعني بحاجه لرعايه اوليه. عندنا طفلتين، يعني الطفلتين كثير حالتهم النفسيه سيئه.

0: كثير بخافوا، فاحنا صراحة بنفكر ناخذهم، بس نفكر حصان ان شاء الله على طبيب نفسي، لانه احنا يعني مش عارفين نتعامل معهم من كثر ما هم خايفين. يعني مجرد البنت اللي عمرها 4 سنين بس تشوف حدا غريب بتخاف، بتخاف بشكل مش طبيعي، اي صوت برا البيت بتخاف منه.
1: سيدة عائشة، ماذا لو استمر هذا الحصار على هذا النحو لأيام يعني مقبلة؟ كيف ستتعاملون معه وماذا بيدكم أن تفعلوا؟
0: يعني مثل ما تعاملنا بال21 يوم، راح نظل إن شاء الله صامدين، وإن شاء الله راح ينفك، راح نستنى لينفك إن شاء الله.
1: ماذا تتوقعين يعني، وماذا تطلبين، ومن أي جهات توجهين هذه المطالب؟
0: يعني أنا بحكي للمجتمع الدولي وللقانون الدولي، إحنا في منطقة فلسطينية، منطقة بين المفروض وجود المستوطنين غير قانوني، يعني هم فوق القانون الدولي. مش فاهمة أنا، يعني مين بده يحمينا؟ إحنا ما فيش حدا يحمينا، يعني إحنا بنطالب بس في حماية، يشيلوا المستوطنين الغير قانونيين الموجودين في منطقة هي منطقة بي حسب تصنيف اتفاق أوسلو، يعني هي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، مش مسموح لهم يكونوا فيها بأي حقهم، بأي مكان بدهم يحطوا خيمة خلاص صارت إلهم، بحق مين هذا الإشي؟
1: أشكرك جزيل الشكر عائشة حسان، إحدى السكان المحاصرين في بلدة قصرة، كنت معنا من مكان هذا الحصار في البلدة جنوبية نابلس، شكرا جزيلا لك. نبقى في الضفة الغربية، حيث لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، قد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرة في جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. في تقرير صهيب العصا شرح عما جرى هناك، ولماذا تبدو قصرة جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
2: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة، يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس، على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرة تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرة ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما، تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة، تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل، تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات، أما في رأس العين لقصرى فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرى وما هي القرية التالية؟
1: من رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد نهاد. اعتداءات للمستوطنين اليوم في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، ما الواقع من وجهة نظرك جاري التحضير لفرضه في الضفة من جانب إسرائيل؟
3: نعم، مساء الخير. هي في الحقيقة أنها عملية متدحرجة تكبر مع مرور الوقت ومع خطور وضعف ردود الفعل الدولية والإقليمية وحتى الفلسطينية على هذا الهجوم الشامل الذي يشكل المستوطنون فيه رأس الحربة وجزء رئيسي من أدوات الحرب الإسرائيلية التي تديرها الدولة. المستوطنون هم الأداة الرئيسية لتهجير مثلا التجمعات البدوية والرعوية، وعددها حتى الآن أكثر من 80 تجمعا جرى تهجيرها من أصل حوالي 150 تجمع. الآن انتقلوا إلى القرى الصغيرة الواقعة في أطراف المحافظات، فربما يحاولون لاحقا الانتقال إلى قرى أكبر ومتوسطة وكبيرة وقريبة من ضواحي المدن. وبالتالي هذا الهجوم هو الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية وتتخذ إجراءات أكثر ربما خطورة لكنها أقل ضجيجا، من ضمنها على سبيل المثال مصادرة أكثر من 1,100,000 دنم فلسطيني والسطو على أموال المقاصة الفلسطينية وإقامة جدر استيطانية حول مدينة القدس وإقرار تشريعات في الكنيست الإسرائيلي تجعل يعني من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية أكثر سهولة.
1: ولكن سيد نهاد، في ظل هذا المشهد الذي وصفته، لفت اليوم الإدانة التي أطلقها نتنياهو لعنف المستوطنين في الضفة، وكذلك إدانة مماثلة من جانب الرئيس الإسرائيلي وكذلك من جانب الخارجية الإسرائيلية. ما الرسائل من وجهة نظرك من وراء هذه المواقف في إسرائيل؟ وأنت تقول لنا كما ذكرت قبل قليل أن المستوطنين هم من ينفذون المخطط الإسرائيلي في الضفة.
3: يعني أذكر باجتماع أمني وقع قبل يومين فقط وناقشناه على شاشتكم. نتنياهو ترأس اجتماعا لقادة الجيش ورئيس الأركان وقادة المنطقة الوسطى، وعرضوا عليه تقارير تفصيلية حول عنف المستوطنين وإلى أين يمكن أن يقود. فيعني عمليا هو ضجر من هذا الحديث وقال لهم ماذا أعددتم لمواجهة احتمالات التصعيد الفلسطيني. لم يكن يرغب في سماع أي تفاصيل عن عنف المستوطنين، وهو الذي أوعز بإلغاء القسم الخاص بالإرهاب اليهودي في جهاز الشباك، وكان يردد دائما أن هذا هو فقط شغب لبضع عشرات من المتحمسين الشبان الصغار. في الحقيقة هناك تقارير وبعضها لشخصيات يعني مهمة في المجتمع الإسرائيلي، منها عضو كنيسة جلعاد كريف الذي يقول أن عدد هؤلاء المشاركين في أعمال الإرهاب اليهودي في الضفة يزيد عن 5,000، بينما منظمات صهيونية أو إسرائيلية أكثر تخصصا في مجالات حقوق الإنسان تشير إلى وجود منظومة متكاملة تشمل جمعيات أهلية وتشمل مصادر تمويل وتشمل حتى. طيب
1: ما الرسالة من وراء الإدانات هذه في إسرائيل؟
3: أنا أعتقد أن الإدانة هي استجابة ظاهرية شكلية محدودة من قبل نتنياهو للضغط الدولي، ووجدنا صداها سريعا من خلال إشادة السفير الأمريكي في إسرائيل الذي قال أن هذا جيد ونتوقع إدانة من السلطة الفلسطينية للعنف الفلسطيني. يعني كأن نتنياهو قام بما عليه وبقي على الفلسطينيين أن يقوموا عليهم علما

0: أن الأحداث في قصرى مضى عليها 3 أسابيع والجيش موجود هناك 24 ساعة، ولم يتخذ أي إجراء على الإطلاق وعاقب المواطنين الفلسطينيين، ولم يتخذ أي إجراء حتى بعد إدانة نتنياهو. ربما إدانة رئيس الدولة جلعاد، عفوا إسحاق هرتزوك، تختلف قليلا عن إدانة نتنياهو، لأن فيها غمز ولمز من نتنياهو أنه يعني يصمت عن هذه الجرائم التي يمارسها الإرهابيين اليهود لدوافع انتخابية وللحفاظ على ائتلافه الحكومي. إذن هناك تباينات، ما لكن أعتقد أنها إدانة شكلية وظاهرية فقط لتلافي الاحتجاجات الدولية.
1: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من رام الله. إلى التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. هاني، ضعنا في صورة آخر التطورات والتحديثات بالنسبة للوضعين أو للوضع الميداني في القطاع.
2: نعم إلسي، 4 شهداء ومصابون هم حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. آخر الغارات كانت في المنطقة الغربية لخان يونس، أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة بعد أن غارت مسيرة إسرائيلية على تجمع للفلسطينيين في منطقة حي الأمل، هذا الحي المكتظ بالسكان. نقل الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي. سبق هذه الغارة بساعات غارة مماثلة على دراجة نارية كانت في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وأدت هذه الغارة إلى سقوط شهدين نقلاء إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. في وقت سابق جرى الإعلان أيضا عن استشهاد فلسطيني في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بنيران مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مزارعين في المنطقة الشرقية لخان يونس. لكن ربما إلسي التطور الأبرز كان اليوم هو القصف الذي تعرض له مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كان القصف من مسيرات إسرائيلية على مستودع بالقرب من قسم الولادة، وأدى ذلك إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح مختلفة. لكن عاد إطلاق النار في المساء ليصيب أيضا عدد إضافي من الفلسطينيين. قبل قليل أفدنا بإصابة طفلة تبلغ ما العمر عام بعيار ناري في البطن في منطقة جباليا شمالية القطاع. بالتزامن مع ذلك أفدنا أيضا بتمكن الطواقم الطبية قبل قليل من الوصول إلى مصاب تعرض لإطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة التوام شمال غربي غزة. كذلك أجلت الطواقم الطبية مصابا من المنطقة الشرقية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. كذلك نقلت الطواقم الطبية مصابا آخر تعرض لإطلاق نار في المنطقة الشرقية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كذلك أيضا الطواقم الطبية نقلت مصابا قبل ساعات من الآن من منطقة السطر الغربي شمال خان يونس بعد أن تعرض لعيار ناري في البطن. من الملاحظ بأن جميع المناطق التي أشرنا لها تبعد نسبيا عن مناطق الاحتكاك أو مناطق السيطرة الإسرائيلية، لكن يسهل وصول إطلاق النار إلى الخيام أو ما تبقى من مباني سكنية تؤوي نازحين بفعل إطلاق النار بشكل مباشر، وأيضا تدمير المربعات السكنية والمنازل السكنية. بالتالي يتم وصول الطلقات النارية بشكل مباشر على الخيام وما تبقى من مباني سكنية في المنطقة الغربية من قطاع غزة. إلسي،
1: شكرا لك مراسلنا هاني الشاعر من خان يونس. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. إذن حتى الآن معنا فقط محمد المدهون من واشنطن. محمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات والتطورات فيما يتعلق بملف الحرب، وإن كانت سجلت أي مواقف من جانب المسؤولين الأمريكيين بشأن العقوبات الاقتصادية على إيران.
3: نعم إلسي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت هو رأس الحرب الآن في هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، هو الذي يتصدر التحركات الأمريكية خاصة بعد أسبوع حافل له بدأه بإعلان حملة المنبوذ الاقتصادي. هذه الحملة التي وصفت بأنها الأشد والأقسى والأكثر سحقا للمصالح الاقتصادية الإيرانية ولشرايين الحياة للنظام الإيراني كما توصف. ومن ثم أمس أعلن مجموعة جديدة من العقوبات وأسماء جديدة لبنك مصر في الإمارات ولمدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات أيضا ولشركة واجهة

0: في هونغ كونغ، واليوم وفي هذه الساعات هناك مباحثات تجري غير رسمية بين مسؤولين في الخزانة الأمريكية مع آخرين من دول مجموعة العشرين الذين يحضرون اجتماع وزراء خارجية أو عفوا اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولينا. هذه الاجتماعات ستبدأ الاثنين وستنتهي الثلاثاء، لكن تسبقها اجتماعات تحضيرية. لا شك أن قضية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران حاضرة فيها بقوة. سيحاول وزير الخزانة الأمريكي أن ينقل لنظرائه وللمسؤولين في هذه الدول، وهي دول مهمة ليست على قلب رجل واحد وليست على الصفحة نفسها فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران وبهذه العقوبات. نتحدث عن الصين، روسيا، الهند وتركيا، ولكن يريد أن يقول لهم إن عليها هذه الدول أن تختار إما النظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي أو أن يتم إقصائهم إن أبقوا على قنوات التواصل مفتوحة، وهذه القنوات الخلفية وأساطيل الظل وشبكات الصرافة التي تعمل بشكل سري لإبقاء النظام الإيراني حيا. هذا الاقتصاد الذي يسمى اقتصاد البقاء الإيراني من قبل معلقين أمريكيين يجب أن ينتهي، ويجب أن تضرب الولايات المتحدة قلب هذه المحاولات الإيرانية للالتفاف على كل العقوبات التي فرضت خلال السنوات الماضية.
1: شكرا لك محمد المدهون مراسلنا في واشنطن. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، المسؤولون في إيران يتحدثون عن مطالب قدموها للوسطاء على واشنطن أن تنفذها من أجل أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، بالتحديد كما جاء على لسان نائب وزير الخارجية لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي قبل ساعات من الآن في حديث للصحفيين هنا في طهران، يتحدث كاظم غريب أبادي عن هذه الجهود التي يقول إن دولتي قطر وباكستان تقومان بها من أجل بحث سبل إمكانية العودة للعمل بمذكرة التفاهم. يقول كاظم غريب أبادي إن بلاده قدمت شروطها وقدمت كذلك ما تشترط والقيود والشروط التي تراها ضرورية من أجل العودة للعمل بمذكرة التفاهم. تلك الشروط التي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بها، أن تفي بها. يقول إن على الولايات المتحدة أن تبدأ بتلبية تلك الشروط، فهي التي خرقت مذكرة التفاهم وفق قوله، وبالتالي فهي من عليها أن تبدأ أولا. بالنسبة لمضيق هرمز، يقول كاظم غريب أبادي إن بلاده تسيطر على ذلك المضيق وإنه ما من سفينة تعبر دون إذن من إيران وبالتنسيق معها. وتلك تصريحات تأتي على لسان المسؤولين هنا في إيران لا سيما من الحرس الثوري الإيراني الذي كان قد أكد هذه السيطرة على مضيق هرمز وقال إن القوات الإيرانية تسيطر عليه على شرق مضيق هرمز على بحر العرب وبحر عمان وشمال المحيط الهندي في نفيند لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المضيق. كانت كذلك لباقر قليباف محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني تصريحات بهذا الشأن تنفي ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما تلك الكميات التي تقول واشنطن إنها عبرت من المضيق خلال الأيام والأسابيع الماضية. العقوبات أيضا موضوع مهم بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، يؤكدون أنهم سيتصدون لها كما يؤكدون.
1: نعم، شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. الآن إلى الزميل محمود مراد ونافذة تحليلية تقرأ في ضغط العقوبات الأمريكية على المفاصل الحيوية في إيران.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين تحصر موارد الدولة تختبر صلابة النظام في أكثر مناطقه حساسية، قدرته على إدارة حياة الناس. إيران ركمت على مدار العقود الماضية خبرة طويلة في مقاومة العقوبات، لكنها تواجه اليوم ضغطا أكثر اتساعا يستهدف النفط والشحن والمال والتجارة وشبكات الالتفاف ذاتها. ومع كل تضييق جديد يصبح السؤال أعمق من أرقام الاقتصاد، هل يستطيع النظام حماية شرعيته من أثر الأزمة اليومية؟ وما حدود التكيف الإيراني؟ كيف تنعكس العقوبات على ثقة المواطن في الدولة؟ هل تتحول المعيشة إلى عامل مؤثر في السياسات والقرارات الخارجية للقيادة؟ وهل يدفع الضغط الاقتصادي طهران إلى مرونة سياسية أم إلى مزيد

0: من الانغلاق والتشدد. موجة العقوبات الأخيرة أتت بعد حرب كانت ركائز الاقتصاد الإيراني إحدى أبرز أهدافها عسكريا وسياسيا عبر العقوبات. تفاصيل نتابعها مع عرض للزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
1: محمود، الإضرار بالاقتصاد الإيراني بدأ بالفعل خلال الحرب التي استمرت 40 يوما، وهذه العمليات العسكرية استهدفت مرافق الإنتاج في أكثر من محافظة إيرانية في محاولة واضحة لتثبيت قدرة الاقتصاد على مقاومة الخطوات التي تلت الحرب. هذه الخطوات بدأت بعقوبات اقتصادية، بدأت بحصار بحري على الموانئ، ومن هنا انخفضت قدرة إيران على الحصول على عملة أجنبية وعلى التعامل مع الدول الأخرى تجاريا عبر البحر. ثم انتقلت الولايات المتحدة إلى عقوبات أكثر مباشرة عبر أطراف ثالثة أو على أطراف ثالثة، وهي العقوبات التي الأحدث التي فرضتها الخزانة الأمريكية. تهدف هذه العقوبات بشكل رئيسي إلى قطع أي مورد ممكن لإيران أن تأتي منه إما بعملة أجنبية بالعملة الصعبة، أو أن تقايض عبره ما لديها من نفط ومنتجات بمنتجات من دول ثالثة غير الولايات المتحدة وإيران على سبيل المثال. وتشمل هذه العقوبات حتى الشركات التأمين التي تقبل بتأمين شحنات بحرية، سواء سفن أو المواد التي تحملها السفن، وهذه ما تسمى العقوبات على طرف ثالث، وهي الأحدث التي فرضتها الولايات المتحدة. هذه العقوبات وما سبقها من حرب وضعت الداخل الإيراني أمام تحدي الوحدة، ومن هنا نفهم الرسالة الأخيرة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن ضرورة تجنب أي كلام يبعث على اليأس. وكان هناك كلام أيضا للمرشد بضرورة الاهتمام بالاقتصاد الناس، باقتصاد الإيرانيين. أتت طمأنة صحيح من الرئيس بازشكيان بأن الحكومة وجميع أطراف الدولة تعمل بشكل متكامل على سبيل تمثيل الوحدة الداخلية الإيرانية، لكن ربما الأكثر دلالة هو ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن قدرة إيران العسكرية لن تكون كافية لها لوقف ما يسميها الحرب العسكرية والاقتصادية على بلاده إن كان الشعب جائعا. محمود، ولكن هذا يحتاج إلى المزيد من التفاصيل معك.
0: شكرا جزيلا لك سلام. إذن هذا الاستهداف غير المسبوق للاقتصاد الإيراني بدأت ملامحه بالوصول إلى أكثر جوانب الحياة اليومية حساسية، إذ أضاف ارتفاع أسعار الأدوية وشح بعض الأصناف أضافا عبئا جديدا على المواطن، ووضع الحصار المرضى والصناعات الدوائية تحت تحديات متزايدة.
2: داخل هذه الصيدلية في طهران يسأل هذا المريض عن السعر قبل أن يقرر هل سيشتري الوصفة كاملة أم سيكتفي بما يستطيع تحمل تكلفته. فمع ارتفاع أسعار مئات الأصناف تحولت فاتورة الدواء إلى عبء ثقيل.
3: زيادة من 100% إلى 1000% شهدناها هذا العام في الأسعار، حدث ذلك في معظم الأدوية ومن بينها الأنسولين والأدوية الخاصة. بالطبع أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية والحصار لارتفاع الأسعار، لأن عملية الاستيراد تواجه صعوبات.
2: رحلة البحث عن الدواء لا تنتهي عند صيدلية واحدة، فمن مكان إلى آخر يتكرر السؤال عن الدواء، ثم يأتي السؤال الأصعب، هل من بديل؟ أزمة يقول الأطباء إنهم يواجهونها يومياً، فيحاولون وصف علاجات بديلة تتناسب مع المتاح.
4: مع ارتفاع الأسعار للأسف بدأ المرضى بطلب وصف أنواع أدوية متوفرة. نحاول احتواء الأمر باستبدال بعض الأصناف، لكن هناك أدوية لا يمكننا استبدالها، لذلك يفضل بعض المرضى شراء الأدوية الضرورية، وهذا في النهاية يؤثر في صحتهم وطريقة علاجهم.
2: وزارة الصحة تعزو أزمة الدواء وارتفاع الأسعار وشح المعروض إلى الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن والنقل وتأخر وصول الأدوية المستوردة والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية، وهي عوامل تجعل القطاع الصحي يتأثر بأقل اضطراب في طرق الإمداد وسلاسل التوريد.

0: تحريمها ومحاصرة.
1: بالتأكيد ستترك العقوبات والحصار الاقتصادي تأثيرات سلبية على السوق، لكنها لن تستطيع أن تقيدنا. نحن ننتج أكثر من 85% من الأدوية، ونعمل على تأمين الأدوية والمواد الأولية التي حدث اضطراب في تأمينها عبر مسارات أخرى.
2: وما عمق من أزمة تأمين الدواء، تضرر مراكز طبية ومصانع أدوية خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية عموماً.
3: من رفوف الصيدليات قد تبدأ الحكاية، لكن أسبابها تتجاوز أبوابها، فالحصار وتشديد العقوبات وما رافقهما من ارتفاع كلفة النقل واضطراب سلاسل الإمداد عمق من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في إيران. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
4: معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، ومعنا من عمان الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور محجوب، هل على النظام الإيراني أن يتعامل مع العقوبات الجديدة وآثارها بوصفها ضغوط اقتصادية كالتي برع في التعامل معها على مدى عقود من خلال الالتفاف على العقوبات وغير ذلك، أم ضغوط أو جزء من حرب سياسية تستهدف في نهاية المطاف يعني زيادة وطأة الضغط على النظام السياسي انتهاء بإسقاطه؟
5: محمود، هذه الضغوط هي أسوأ من العمل العسكري لأربعين يوما. هذه الضغوط عمليا هي تأتي على 47 سنة من العقوبات، بمعنى آخر تراكم في العقوبات يصيب قطاعات أساسية بشكل مركز ومركب وبشكل كما يقول سيستماتيك منظم أكثر على هذه القطاعات. خلينا أذكر بثلاث أرقام أساسية الحقيقة فيما يتعلق فيها. إيران الحكومة توفر دعم 140 مليار دولار لسلع من أهمها الأدوية التي تحدث عنها التقرير. هذا الدعم يتعلق بالعملة الصعبة ويتعلق بدعمها للمرضى غير محتاجين. الآن الحكومة في ظل الحصار البحري وعدم بيع النفط لن تكون قادرة على توفير هذه الأموال. الأمر الآخر، الحكومة سكان إيران 1980 محمود كان 39 مليون، اليوم سكان إيران 93 مليون، وبالتالي تتحدث عن ضغط سكاني كبير على الخدمات مقابل تراجع في الإمكانيات الاقتصادية، والسبب هي العقوبات الاقتصادية. لذلك نتحدث عن عقوبات فعلا مؤلمة ومؤثرة وستلمس حياة الناس بشكل سريع أكثر مما متوقع.
4: أستاذ أحمد عوض، أي جوانب الحياة اليومية للإيرانيين يتأثر أولا بهذه العقوبات؟
6: مساء الخير لك وللجميع. حقيقة موضوع العقوبات وتأثيراته، أنا أتفق مع الدكتور محجوب في أنه هذه العقوبات سيكون لها آثار صعبة وعميقة على المجتمع والاقتصاد الإيراني. القضية ليست فقط إذا كان هناك قدرة لدى إيران في الالتفاف على العقوبات كما كان يحدث سابقا، وحتى هذا الالتفاف سيكون له كلف، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير على تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي نفسه، وبالتالي أول ما تظهر هذه العملية ستظهر من خلال ارتفاع الأسعار. صحيح ما في توقعات تقول والله السلع ستغيب، ولكن السلع ستكون كلفتها عالية، وبالتالي قدرة الناس العاديين اللي هم بشكل شرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة، عمال وعسكر وموظفين عندهم راتب محدود، معدلات التضخم بتزيد حتى لو ارتفعت ومستويات أجورهم بنسب قليلة، ولكن قدرتهم على الحصول على السلع الأساسية سواء كانت غذاء أو كانت دواء ستتراجع بشكل ملموس. حقيقة هذا سيؤثر على النقل والسكن، قيمة الأجور ومدخراتهم البين يديهم ستتآكل، وبالتالي القضية مرتبطة بمديات هذه الحرب الاقتصادية حقيقة، وهي حرب اقتصادية قديش ستستمر، قديش إيران حقيقة سيكون لها قدرة على تسويق المزيد من سلعها ليس فقط النفط وإنما حتى لو كان باستخدام أدوات الدفع الصينية وغيرها أو وسائل الأخرى الدفع الخفية واللي ليست معروفة لدى الجميع، لأنه دائما الدول تطور تحت الحصار تطور أدوات خفية من أجل حقيقة آليات الدفع وكيفية الاستيراد.
4: هذه نقطة مهمة جدا يعني.
6: لكن حقيقة المواطنين سيواجهون تحديات كبيرة.
4: هذه نقطة مهمة جدا دكتور محجوب، هل ما زالت لدى النظام الإيراني القدرة على الالتفاف على حزمة العقوبات الجديدة والحصار البحري، أم إن هذين العاملين قلصا كثيرا من مساحات المناورة التي كانت متاحة لدى؟
5: محمود، منذ أن بدأت فلسفة العقوبات الاقتصادية أو استراتيجية العقوبات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، مع كل حزمة عقوبات هناك حزمة من الالتفاف.

0: العقوبات. يعني يقال أن من يبيع القفل هو الحرامي في الحارة، هو الذي يبيع القفل. هناك آليات للالتفاف لا شك ستبقى موجودة وستبقى عاملة، وستجد أشخاصا وشركات ودول حتى تستعملها، لكن التكلفة عالية جدا أخي محمود، عالية جدا على إيران، عالية على المصادر. أعطيك مثالا، إذا كان بيع البرميل العادي هو مثلا 90 دولارا، إيران مضطرة أن تبيع ربما بأربعين دولارا، وربما لن يصلها منه أكثر من 25 دولار ثمن حقيقي، لأنه سيذهب الباقي للحماية وللشركات إلى غير ذلك. لذلك الالتفاف نعم وارد، والشركات سيكون هناك نشاطات شركات وبنوك تتعامل، لكن حجم العوائد بالنسبة لإيران لن تكون كافية. خلينا أذكر أنه إيران خسرت في حرب الأربعين يوم 350 مليار دولار، هي تحتاج لإعادة إعمارها. أهم قطاعين عندها الحديد والصلب، غير النفط تم تدميرهم، البتروكيماويات والحديد والصلب، هذه القطاعات تحتاج لإعادة إعمار وتحتاج إلى مليارات الدولارات تضاعف أزمة العقوبات أكثر على إيران.
1: أستاذ أحمد عوض، الوضع الراهن هل يخنق الاقتصاد الإيراني فعلا أم يعيد تشكيله إلى يعني شبكات أقل شفافية وأكثر التفافا وأكثر كلفة بالتبعية؟
2: في ضوء التجارب السابقة للحصارات اللي كانت تقوم فيها الولايات المتحدة وغيرها من الدول على دول أخرى أقل قدرة وشأنا، أنا تقديري لا تستطيع أي عقوبات اقتصادية أن تخلق أو تخنق أو تلغي اقتصاد دولة أخرى، ولكنها بالتأكيد تعيد تشكيله. تجارب اللي في المنطقة على الأقل احنا كنا نشاهد أنه هو أول شيء كانوا يواجهوه المواطنين أمام هذه الموجات العالية من ارتفاع الأسعار حقيقة هو عمل تراجع في الإنفاق، والطبقات الوسطى والشرائح الدنيا منها والطبقات الفقيرة والعمال وإلى آخره أول ما يبدأون به هو حاجاتهم اليومية الأساسية، تراجع جودة الغذاء اللي بأخذوه، تراجع قدرتهم على تناول الدواء اللي بيلزمهم بشكل طبيعي، وبالتالي حقيقة يعاد تشكيل الاقتصاد، يعاد تشكيل المجتمع، يعاد تشكيل العلاقات الأسرية أيضا وأشكال التضامن المجتمعي. الناس راح تبيع، جزء من الناس راح تبيع أصولها إذا كان لديها أصول، وقديش هذه الأصول تستطيع أن تكفيهم لسنوات قادمة، قدرتهم على البقاء في داخل الدولة. هناك يعني شاهدنا دول كانوا يهاجروا منها مئات الآلاف من المواطنين حقيقة إلى دول أخرى بطريقة أو أخرى. القضية كما أشرنا سابقا لا يمكن لهذه الحرب الاقتصادية أن تلغي أو تخنق الاقتصاد الإيراني، لأنه لديه العديد من الأدوات ليبقى يعيش ويتنفس ويتكيف ويصبح هناك اقتصاد موازي بأدوات مختلفة وجديدة، ولكن سيعاد تشكيله بشكل يمكن أن يشكل خطورة على الأمن الإنساني والأمن الدوائي وأمن الغذاء لهؤلاء المواطنين. ودائما في التجارب السابقة كنا نشهد أن المواطنين الغالبية الساحقة من الناس هم اللي بيدفعوا هذه الأثمان، وبالتالي هذه خطورة هذه الحرب الاقتصادية.
1: دكتور محجوب، كيف يمكن ترجمة هذه الضغوط الاقتصادية تفاوضيا، مرونة أم تشدد؟
0: الحقيقة هذا يخلق انقسام داخل إيران. الإيران أنا ما في تيارين سياسيين موجودين في إيران، تيار يريد مرونة سياسية مستفيدا من فرص بأنه ذكرت التفاهم فيها منافع كثيرة لإيران، الحصار البحري رفعه ضروري، هناك إجماع أن الحرب يجب أن تنتهي، فلماذا التشدد؟ وهناك تيار آخر يرى بأنه أن تحصل إيران على كل شيء. هذا النقاش الداخلي تتلاعب عليه الولايات المتحدة فتعمق هذا الانقسام أكثر وأكثر. إيران الآن أمامها خيارات، وهي أن تبدي قدرا من المرونة للحصول على بعض المكتسبات وتبني عليها. مثلا رفع الحصار البحري ضرورة جدا، لأنه هذا يعني 89% من مواردها وصادراتها يمكنها أن تتحرك، معنى ذلك يمكن أن يكون عندها عائد من الدولار. المسألة الثانية هو أن تبني قدرا من العلاقات مع جيرانها وتجمد العقوبات الجديدة على الأقل، وتستفيد من علاقتها مع الصين وروسيا التي لا تعترف بهذه العقوبات، وتستفيد من حقيقة مهمة أن نظام العقوبات الجديد لا يحظى بشرعية دولية.
1: أستاذ أحمد عوض، وباختصار لو تكرمت، ما هي المظاهر التي يمكن القول عندها أن هذه الضغوط الاقتصادية تحولت إلى مظاهر سياسية ضاغطة على النظام؟ مظاهرات، اضطرابات، احتجاجات وغير ذلك؟
2: حقيقة لا يوجد مؤشر واحد نستطيع يعني في سياق دراسة سياق الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في العالم. هناك مجموعة من المؤشرات أهمها حقيقة انتقال الأزمة من ارتفاع الأسعار إلى ندرة السلع، خاصة الاحتياجات الأساسية يصبح مش فقط سلع غالي، ولكن الحصول عليها ووجودها بالأسواق هو أصبح قليل، وتزايد الإضرابات والاحتياجات العمالية، ولكن من غير المرجح حقيقة وفي كل التقديرات بأنه الموقف الاستراتيجي السياسي الإيراني سيتراجع جراء هذه العقوبات.
1: شكرا لضيفنا من عمان الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، ولضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، شكرا لكم. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لمحمود. الآن إلى الجزائر، حيث أعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في ولايات عدة شرقية البلاد، وقد تكبدت قرى ولاية جيجل خسائر بشرية ومادية كبيرة، وكانت موجة حرائق واسعة اجتاحت شمال شرق الجزائر. وأعلن الرئيس الجزائري حدادا وطنيا لثلاثة أيام بعد مصرع وإصابة العشرات بسبب الحرائق. ينضم إلينا من جيجل في شرقي الجزائر مراسل الجزيرة عاطف قدادرة. عاطف، قربنا من المشهد، كيف انتهى أو إلى أين وصلت مسألة هذه الحرائق وما الأضرار التي خلفتها؟
4: نعم، في هذه اللحظات يعود الهدوء تدريجيا إلى مجمل ولاية جيجل بالتقريب، عدا بعض البؤر ربما في تكسانة وفي سلمى بن زيادة، ولكن على العموم عاد الهدوء بعد إخماد الحرائق. وعادت تم اليوم تنظيم عودة النظام إلى عمليات توزيع المساعدات الإنسانية التي قدمت بقوة هنا إلى ولاية جيجل. قبل قليل الرئيس الجزائري تحدث عن منح آخر بخصوص هذه الحرائق، وقال أن هناك شيئا من الإجرام بهذا التعبير، وقال أن رغم أن موجة الحر وقوة الرياح التي بلغت 100 كيلومتر في الساعة يوم الأربعاء الماضي هي التي ساهمت في انتشار النيران، إلا أن هناك عاملا قد يكون عاملا إجراميا. بالتزامن مع إعلان قيادة الدرك الجزائري اليوم فتح أو التنقل إلى موقع بؤر اندلاع النيران وأخذ عينات لمعرفة أسباب هذه الحرائق. أما على الأرض كان لنا اليوم انتقال إلى جبال ولاية جيجل لنرصد الأوضاع المتضررين. تابعوا هذا التقرير.
5: يقف مراد أمام منزل لم يعد يشبه البيت الذي عرفه طوال سنوات. خلال ساعات قليلة التهمت النيران المندلعة في منطقة برج الطهر بولاية جيجل مسكنه ومصدر رزقه، وتركت عائلته أمام خسارة كبيرة ومحاولة شاقة للبدء من جديد.
6: نحاولوا كيفاه نطعوا الشيء اللي كاين وبربي إن شاء الله نستقروا هنا، خاطر ما عندناش وين نروحوا، لازم نستقروا في دارنا هنا، ما عندنا تضع.
5: عائلات كثيرة عاشت المأساة، نيران لم يسبق لها مثيل باغتت قرى ولاية جيجل وعدد من الولايات الجزائرية، مخلفة ضحايا ومفقودين وخسائر مادية جسيمة، وأجبرت سكانا على مغادرة بيوتهم حاملين ما استطاعوا إنقاذه.
7: يعني رانا شفنا خسائر لا تعد ولا تحصى، يعني هنا في منطقة الوادية وفي طاغراست وفي بن حبيبي وفي برج طهر وفي أولاد بريهموش، يعني خسائر لا توصف.
5: ومع اتساع رقعة الأضرار بدأت قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المنكوبة محملة بالمواد الغذائية والأفرشة والأدوية. هذا مسجد قرية أشرار، مواطنون وجمعيات، الجميع منخرط في جهود التضامن لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت مساكنها وممتلكاتها ولمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.
8: تحية عظيمة للشعب الجزائري العظيم اللي دار هبة تضامنية عظيمة ما كانش نظيرها في التاريخ، يعني قوة في المحبس ما انقطعتش منذ 3 أيام.
5: وبالتوازي باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة وملابساتها، بينما شرعت لجان الإحصاء في معاينة الأضرار وحصر الخسائر تمهيدا لتعويض المتضررين ومرافقتهم في إعادة البناء.
4: طبقات من الرماد خلفتها الحرائق في ولايات عدة، شاهدة على حجم ما فقد من غطاء نباتي وغابي قد يتطلب تعويضه وقتا. وبعد إطفاء النيران يعمل السكان على استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء ما دمرته الحرائق. عاطف قدر، الجزيرة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه يومن أبيل أكثر من 48,000 يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
4: تحية لكم من جديد، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرى في جنوب نابلس، وبأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هنا. فيما هاجم نتنياهو في بيان اعتداءات المستوطنين، وقال إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجلود. أضاف أنه يتوقع اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين، 2 منهم في غزة أو في غارة على حي تل الهوى بمدينة غزة، والثالث استشهد في غارة شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، ورابع في خان يونس. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في الاستهداف على وسط القطاع. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وفي إيران، قال الرئيس مسعود بيزشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقال إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة لمذكرة التفاهم. ينضم إلينا الآن من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ضعنا في صورة آخر التطورات في الضفة الغربية في ضوء الاعتداءات الواسعة التي نفذها المستوطنون اليوم في الضفة، وكذلك أبرز ردود الفعل التي سجلت على ذلك.
5: سلسلة هجمات كبيرة بالفعل كانت من أقصى جنوب الضفة الغربية إلى أقصى شمالها. الحدث الأبرز كان تحديدا في قصرى التي دخلت يومها 22 في مواجهة واضحة ما بين المستوطنين الذين يحاصرون هذه المنازل الفلسطينية وما بين هؤلاء الفلسطينيين الذين ظلوا داخل هذه المنازل. الجيش الإسرائيلي بالمناسبة إلسي طيلة هذه الأيام لم يستطع حسم هذه المواجهة مع بضعة مستوطنين يهاجمون ما بين كر وفر المنازل الفلسطينية في هذه البلدة على مسافة قريبة منها كانت تقع بلدة جالود التي أيضا تعرضت هذا اليوم لهجوم كبير. جرى توثيق مقاطع تبين كيف اعتدى هؤلاء المستوطنين على عدد من الصحفيين الأجانب الذين وصلوا إلى هذه القرية، إضافة إلى اعتدائهم على عائلة الطباسي التي نزحت من منزلها على إثر هجمات المستوطنين في الأشهر الأخيرة. نحن نتحدث عن استمرار هذه الهجمات أيضا في منطقة وسط الضفة الغربية وتحديدا في بلدة برقة إلى الشرق من مدينة رام الله. المستوطنون هاجموا بشكل متزامن عدد من المناطق، من بين المستهدفين كان مزارعون فلسطينيون في أراضيهم تحديدا. الجيش الإسرائيلي كان يحمي هؤلاء المستوطنين الذين ينفذون هذه الهجمات، حاولوا إحراق مركبة فلسطينية وأطلقوا الرصاص الحي. هذا الأمر أيضا كان بشكل مشابه في قرية الطيبة إلى الشمال من محافظة رام الله، هناك اعتدى مستوطنون على فلسطينيين وعلى متضامنين أجانب في هذه المنطقة تحديدا. وفي الجنوب كان هناك عدد من الأحداث التي كانت بالنسبة للفلسطينيين بأنها سابقة خطيرة، حيث أقدم مستوطنون مسلحون على احتجاز متضامن بريطاني كان يتواجد في قرية أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل، واحتجزوه داخل بؤرة استيطانية قبل أن تتقدم الشرطة الإسرائيلية وتقوم باعتقال هذا المتضامن الأجنبي في غربة قواويس. وكذلك الأمر منطقة خلت الحمص أيضا شهدتا هجمات للمستوطنين، وجرى الاعتداء على فلسطينيين ومتضامنين أجنبيين يتواجدون في هذه المنطقة. لكن بالنسبة لردود الفعل، الناس الذين كانوا قد شاهدوا ما قاله نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية عقب هذه الهجمات المتتالية التي تشبه إلى حد كبير مسار طويل من الهجمات المستمرة منذ أن تولت هذه الحكومة الإسرائيلية عمليا، ذلك وجهة النظر التي يراها الفلسطينيون تتمثل بالتالي: جهات إنفاذ القانون التي يتحدث عنها نتنياهو هي ذاتها التي يتهمها الفلسطينيون بأنها متورطة بهذه الهجمات تحديدا، سواء الشرطة التابعة لبني غفير أو حتى الجيش الإسرائيلي الذي لم يستطع حسم هذه الهجمات والتعامل مع هذه القلة التي وصفها نتنياهو. هذه القلة بالمناسبة تسيطر اليوم إلسي على أكثر من خمس مساحة الضفة الغربية من خلال نحو 400 بؤرة استيطانية تنتشر وتقتل وتحرق وتسرق وتعتدي على ممتلكات الفلسطينيين. لكن الأخطر هو تثبيت الوقائع الميدانية على الأرض بقوة السلاح وبعنف المستوطنين المتزايد الذي خلق واقعا جديدا للفلسطينيين، حتى أن هذه البؤر الاستيطانية لم تقتصر على المناطق المصنفة جيم، هناك نحو 30 بؤرة استيطانية مقامة في مناطق السلطة الفلسطينية وتحديدا في المناطق المصنفة باء. المخاوف الفلسطينية من أن تنتقل هذه البؤر الاستيطانية تدريجيا إلى مزيد من المناطق من بينها مراكز المدن، حتى مراكز المدن التي لا يصلها المستوطنون فإنها ستكون من نصيب الجيش الإسرائيلي الذي يخلق حالة من اللا استقرار المتواصلة من خلال سلسلة الاقتحامات المستمرة. قبل قليل وفي الساعة الأخيرة جيش الاحتلال اقتحم مخيم الفارع إلى الجنوب من مدينة طوباس. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن 6 إصابات على الأقل جراء إطلاق جيش الاحتلال القنابل الغازية باتجاه الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي أيضا يرسخ مفهوم محاولات الإخضاع وكسر الفلسطينيين حتى يمنعهم من واجهة الاحتلال وحتى هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
4: شكرا لك مراسلنا محمد الأطرس.

0: الوحش من الخليل. ونبقى في الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منزل تعزل أو منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرة في جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. في تقرير صهيب العصا شرح عما جرى هناك ولماذا تبدو قصرة جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى 10 منازل. تبدأ بخيمة ثم طريق مغلق ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءا من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة، وما هي القرية التالية؟
0: ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور رائد. ما مآلات الوضع الآن في الضفة الغربية على ضوء هذه الاعتداءات الواسعة التي ينفذها المستوطنون هناك؟
2: أهلا بك إلسي وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني عندما نتكلم عن المآلات، المآلات واضحة، هي تضييق الحياة على الفلسطينيين، محاولة جعل المكان الفلسطيني مكان غير قابل للحياة الطبيعية، الضغط على القوة.

0: 60 اعتداء من قبل المستوطنين يوميا على الفلسطينيين، وهؤلاء المستوطنين يعني مدعومين من القوة الأمنية، من الجيش، من الشرطة الإسرائيلية، في حالة تخادم باتت واضحة يعني، وتقود إلى مشاهدة بسيطة للعيان من أن
1: طيب، وهنا
0: الجيش
1: دكتور رائد،
0: يهيئ.
1: كيف يفهم هذا التخادم الذي تتحدث عنه بين الجيش والمستوطنين من جهة، ومن جهة ثانية الحديث الإسرائيلي عن تحذيرات من جانب الجيش الإسرائيلي من إمكانية تفجر الأوضاع في الضفة؟
0: نعم، واضح اليوم يعني تقرير كبار كتاب الصحفيين الذين تكلموا بوضوح عن ماذا كان يريد المستوى السياسي في إسرائيل من الضفة الغربية، وتكلموا عن نتنياهو شخصيا عندما قام بزيارة الضفة الغربية في تقرير مطول حول أنه كان يريد إشعال الضفة الغربية وكانوا يريدوا حرب في الضفة الغربية. الجيش ليس كله بداعم للسياسة الحكومية، هو يعلم بأن هذا قد يقود إلى انفجار في الضفة الغربية، الجيش لا يريد أن يذهب إلى حرب، ولكن لا يمكن إنكار أنه نتيجة للتغيرات التي أحدثها وزير الدفاع ووزير الأمن بن غفير وسموتريتش، هناك العديد من الضباط والعديد من قادة الجيش الذين يتسوقوا مع المستوطنين، كذلك الشرطة تتسوق مع المستوطنين، ولذلك نشهد أن هناك أفعال يقوم بها المستوطنين، في المقابل يقوم الجيش إما بالاعتداء على الفلسطينيين أو اعتقالهم، ولم نشهد لغاية الآن أي عملية اعتقال ضد أي مستوطن، حتى عندما يقوم نتنياهو اليوم في تصريحه ويتكلم عن أن ما قامت به عصابات المستوطنين في الضفة الغربية هم عبارة عن حفنة من المستوطنين. هذا الخطاب يعني خطاب امتصاصي للغضب العالمي وخطاب تبييضي للمستوى السياسي أو له شخصياً عمليا، ولكن الكل يعلم بأن
1: ولكن ما دلالات أن يعني يخرج هذا الموقف الذي يدين ما يقوم به المستوطنون في الضفة من جانب نتنياهو وكذلك من جانب الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية؟ أي دلالات يحمل ذلك؟
0: هو انتصار يعني منطقيا أن الدلالة المركزية والرسالة التي أراد أن يوصلها نتنياهو ورئيس الإسرائيلي هي للدول الأوروبية وللممثلين الأوروبيين الذين يشاهدوا يوميا هذه الجرائم ويحذروا منها ويرفعوا تقاريرهم إلى دولهم من أن الحالة في الضفة الغربية لم تعد قابلة للحياة أو قابلة للسكوت عنها، ولذلك هو يحاول امتصاص هذه النقمة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هو يحاول أن يبين أن ما يقام من عنف هو لا يمس الاستيطان أو لا يعني كل المستوطنين، وإنما كما قال حفنة، تارة قبل شهر ذكر أنهم 75 وقبلها قال أنهم 150 من المستوطنين الشباب اليافعين المنفلشين، ولكن الكل يعلم بأن هذا الموضوع لا يمس فقط هذه الحفنة وإنما هو يخص كل الفعل الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يترافق كذلك مع الفعل الأمني للمستوى العسكري والمستوى السياسي.
1: إن كان الهدف من هذه التصريحات أو المواقف التي جرى التعبير عنها إسرائيليا هو امتصاص الغضب العالمي، هذا يقودنا إلى السؤال عن حجم هذا الغضب العالمي تجاه ما يجري في الضفة، وإن كان بالإمكان التعويل عليه من جانب الفلسطينيين.
0: واضح بأن هناك غضب عالمي، صحيح أنه لغاية الآن لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب فلسطينيا، ولكن واضح أن هذا الغضب العالمي في حالة تصاعد، هذا الغضب على أقل تقدير هي القناعات التي أصبحت لدى كل المؤسسات الدولية وشخوص هذه المؤسسات العاملين في الضفة الغربية سواء السفارات أو المؤسسات المدنية، والتي دائما يعني ما تقوم برفع التقارير إلى دولها وتزود دولها بما يقوم به المستوطنين وما يقوم به الجيش الإسرائيلي سواء على صعيد إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية، أو على صعيد أنهم يقودوا المنطقة إلى حالة انفجار، وخاصة في الآونة الأخيرة عندما بدأنا نشهد أن هناك تطورا، مثلا مثل هولندا، إيطاليا، إيرلندا، الذين بدأوا يفرضوا

0: الذين ينووا فرض عقوبات على البضائع المصدرة من المستوطنات في الضفة الغربية، وكان الموقف الإسرائيلي شديد تجاههم حيث تم حرمانهم من التواجد في المنطقة المهيئة في إسرائيل لمنطقة حفظ السلام في قطاع غزة في كريات جات. لذلك لا، الموقف الإسرائيلي متخوف من المواقف الأوروبية سواء على صعيد الشخوص والدبلوماسيين أو على صعيد الدول أو حتى على صعيد ما تنشره هذه المؤسسات الدولية، لأنها ستؤثر في الرأي العام العالمي، خاصة في ظل هذه الظروف التي بات العديد من العقلاء والمهنيين الإسرائيليين الذين يعتبروا بأن إسرائيل باتت دولة منبوذة أو على أقل تقدير لن يعودوا قادرين على الدفاع عن السياسات الإسرائيلية أمام هؤلاء الشخوص الذين لطالما حملوا الرواية الإسرائيلية إلى العالم، وهم يشعروا بأن هذا الفعل كما وصفه أحد الكتاب الإسرائيليين بأنه عبارة عن تراهية عبثية، هو لا يحقق أي نتيجة، على العكس هو لا يقضي على الوجود الفلسطيني ولا يقضي على السردية الفلسطينية، بل بالعكس هو يمدد السردية الفلسطينية وينشرها أكثر فأكثر، ويضرب السردية الإسرائيلية ويضرب النموذج الذي شكراً. تريده الدول الغربية أو الذي تريد أن تدافع عنه حول إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رائد العيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من نابلس. إلى تطور آخر، حيث أغلقت قوات الاحتلال الأبواب المؤدية إلى معهد قلنديا التابع للأونروا شمال القدس ونصبت كاميرات مراقبة داخله بعد انسحاب الجنود من المبنى. ومنذ أكثر من 7 عقود كان معهد قلنديا يشكل محطة للتعليم والتأهيل المهني لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تفرض قوات الاحتلال سيطرتها عليه في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عن مصيره.
2: هذا هو مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، المكان الذي بدأ منه آلاف الشبان الفلسطينيين طريقهم إلى المهنة والعمل. من هنا تخرج محمد مزهر قبل أقل من عام، واليوم يعود ليشاهد معهده خلف الأسوار ويستعيد ذكرياته بين ورشه وقاعاته التي يحرم منها طلبة المستقبل.
3: درست في المعهد تقريبا 2 سنين وتعلمت شغلات كثير، تمام، وبيعني للشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا فيه مستقبلهم راح وأحلامهم راحت.
2: بينما ينظر محمد إلى مستقبل بات غامضا، يحمل يوسف أبو لطيفة ذاكرة تعود إلى أكثر من 5 عقود. تخرج يوسف أبو لطيفة من مركز قلنديا قبل 5 عقود، وكانت شهادته آنذاك أكثر من مجرد ورقة، فقد فتحت له باب العمل خارج الوطن ومكنته من ممارسة مهنته في وقت لم تكن فيه الفرص كثيرة. من جيل إلى جيل ظل المعهد محطة في حياة آلاف الفلسطينيين، بعضهم جاء إليه طالبا وغادره يحمل مهنة وشهادة، وآخرون بنوا بها مستقبلهم خارج الوطن.
4: اشتغلنا على هذه الشهادة، كانت أحسن الشهادات طبعا في هذا الوقت، يعني أحسن من الجامعات اليوم، واشتغلت برا أنا مدة 5 سنوات على هذه الشهادة. لولا الشهادة هذه ما اشتغلت برا ولا استطعت إني أسافر برا. القرار الإخلاء إنه هذا محزن ومؤثر على الجميع، وخاصة على الشباب الطلاب اللي كانوا موجودين في السنة هذه.
2: منذ تأسيسه عام 1952 شكل مركز قلنديا للتدريب المهني مساحة للتعليم والعمل، واستقبل على مدى عقود أجيالا متعاقبة من الطلبة واللاجئين الفلسطينيين. واليوم بعد السيطرة عليه تعود تلك الذاكرة إلى الواجهة، حاملة معها مشاعر من عايشوا المركز لسنوات وشاهدوا ما آلت إليه واحدة من أبرز محطات التعليم المهني للاجئين الفلسطينيين.
5: أكثر شيء مؤلم إلي وفعلا كاد يعني قلبي أن يتفطر عندما رأيت الوزير ابن كفير يجلس على الكرسي اللي أنا جلست عليه لمدة أكثر من 20 سنة. يعني هاي كانت بدي أقول أثرها النفسي كبير جدا.
2: بعد السيطرة على المعهد وإغلاقه تتسع المخاوف بشأن مصيره. هل تعود الورش إلى استقبال الطلبة أم يفقد المكان دوره الذي استمر لأكثر من 7 عقود؟ المخاوف لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بمئات الطلبة الذين كانوا يجدون فيه طريقا إلى مهنة، وبأجيال من الخريجين ارتبط مستقبلهم بهذه القاعات والورش. أما الأن

0: أوروا، فتؤكد أن ما جرى يمس قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في وقت لا يزال فيه مصير المعهد غير واضح.
1: من هنا يبدو المكان هادئا، لكن خلف هذه الأسوار تتقاطع روايتان. إسرائيل تتحدث عن أرض وإجراءات وفق قانونها، والأونروا تتمسك بموقع تقول إنه جزء من منشآت الأمم المتحدة. وبين الروايتين يبقى مستقبل هذا المكان معلقا. منتصر نصارى، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمال القدس، فلسطين.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. ونبدأ معك محمد بابا ولد حرمة من طهران، لتضعنا في صورة آخر ما سجل من تصريحات ومواقف بشأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ومجمل الوضع فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز.
3: نعم، بالفعل كانت هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بشأن هذه العقوبات وبشأن المفاوضات أو محاولة إعادة حلحلة هذا الوضع القائم، وكذلك بشأن مضيق هرمز. يؤكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده وأن قوات بلاده تطبق سيطرتها على المضيق، ويقول إنه ما من سفينة تعبر دون تنسيق مع إيران. وتلك أيضا تصريحات كانت بحية الحرس الثوري الإيراني قد أكدتها، وكان أيضا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبافة قد نفى ووصف الادعاءات، ما قال إنها ادعاءات أمريكية بشأن عبور نقلات النفط والسفن من مضيق هرمز بالكذبة. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن تلك التصريحات الأمريكية بشأن هذا المضيق تسعى للتحكم بأسعار النفط والسعي إلى عدم ارتفاعها. بالنسبة للمفاوضات والمساعي الدبلوماسية، يقول كاظم غريب أبادي إن بلاده أبلغت الوسطاء شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. يقول إن هناك جهودا تبذلها دولة قطر وباكستان من أجل بحث سبل إمكانية العودة إلى التفاوض وربما إلى العمل بمذكرة التفاهم. يؤكد كاظم غريب أبادي أن بلاده لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة ببعض الشروط التي يقول إن بلاده أبلغت هذه الوسطاء كي يوصلها للولايات المتحدة الأمريكية. وكان الإيرانيون يتحدثون حين يتعلق الأمر بهذه الشروط، شروط إعادة فتح مضيق هرمز، يتحدثون مثلا عن رفع الحصار البحري على بلادهم وكذلك السماح ببيع النفط بالإضافة إلى رفع التشميد عن بعض الأموال وغيرها من البنود والشروط والتفصيلات الواردة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي توقف العمل بها. بالنسبة للعقوبات، هناك تصريحات متعددة لمسؤولين إيرانيين، هناك هذا التأكيد على أن هذه العقوبات جائرة، يصفونها هنا في طهران بجريمة ضد الإنسانية بالإرهاب الاقتصادي، ويشددون أيضا على أنه من غير المقبول تلك التلويحات وذلك التهديد والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأطراف الأخرى التي ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية. كانت تلك محطة تصريحات مختلفة لا سيما من قبل وزارة الخارجية الإيرانية، وكانت هناك هذه الرسالة التي بعث بها الوزير عباس عراقشي إلى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، يشدد فيها على أن على المجتمع الدولي، على أن على الأمم المتحدة أن تقف في وجه هذه التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة، لا سيما أنها تخرق وفق المسؤولين الإيرانيين القانون الدولي حقوق الشعب الإيراني في الحصول على في التعاملات التجارية وحق الحصول على الغذاء والدواء. تقول الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات صممت لتكون أداة قاسية تمس من عيش الإيرانيين من حقهم في الغذاء والدواء. وهناك هذه الدعوات في الداخل التي يطلقها مسؤولون إيرانيون ويؤكدون عليها حين يتعلق الأمر بهذه العقوبات والوقوف في وجهها والتصدي لها. يقولون إنه ما من مجال لإحداث أي شرخ أو انقسام، يؤكدون على وحدة الصف في الداخل، يؤكدون كذلك على معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية. كانت هناك رسالة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكد فيها على ضرورة أن تعير الحكومة اهتماما وأن تعالج التحديات، سلسلة التحديات المرتبطة بالهم المعيشي للسكان ما تعلق منه بالأسعار.

0: التضخم، وكانت هناك تعقيبات تأكيدية في هذا الصدد من طرف مسؤولين إيرانيين كثر، من بينهم الرئيس، من بينهم وزير الخارجية، ومن بينهم رئيس البرلمان الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك محمد بابا ولد حرمة، مراسلنا في طهران. محمد المدهون في واشنطن. الولايات المتحدة ماضية في تفعيل عملية المنبوذ الاقتصادي وزيادة أثر العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران وكل ما يتعامل معها. ماذا في جديد هذا الملف والتقييمات الأمريكية لفعالية هذه أو فعالية هذا الحصار؟
2: نعم بالفعل إلسي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هو رجل المرحلة الآن، التعويل عليه من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس ترامب في النجاح في إقناع الدول المعنية، الاقتصادات الكبرى التي تتعامل مع إيران تجاريا واقتصاديا، والتي تريد الولايات المتحدة منها أن تقطع هذه العلاقات وأن تقطع ما تسميه شرايين الحياة للاقتصاد الإيراني. هو الآن يستثمر لحظة مهمة يحولها إلى منصة سياسية واقتصادية مهمة، وهي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين. ودول مجموعة العشرين هي من الاقتصادات الكبرى في العالم، نتحدث عن روسيا، الصين، وكذلك عن تركيا والسعودية والهند. هذه الدول جميعها معنية بشكل أو بآخر بهذه القضية التي تتصدر الآن الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذه المواجهة. هذا الاجتماع الذي ينعقد في نورث كارولينا الأسبوع المقبل ستكون على هامشه اجتماعات ثنائية لوزير الخزانة الأمريكي مع نظرائه من هذه الدول، سيعطيهم خرائط بشبكات وقنوات سرية ووسائل خلفية تعمل في الظل كما يصفها الأمريكيون لغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني وتمويل ما تصفها واشنطن بالجماعات الإرهابية الحليفة لإيران، وسيطلب منهم أن يتوقف وعن ذلك، وإلا فإنهم سيشاركون إيران عزلتها عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي. والحديث في الاقتصاد وفي الغلاء والمعيشة هو في قلب الجدل السياسي الحالي في الولايات المتحدة، لأننا نقترب من انتخابات التجديد النصفي، وبسبب تبعات وتداعيات هذه الحرب التي كان يعتقد على الأقل في دوائر الإدارة الأمريكية بأنها ستستمر 4 أو 5 أسابيع كما قال الرئيس ترامب نفسه بعد يومين من بدء هذه الحرب، ولكنها الآن تتم شهرها السادس. سعر جالون البنزين في شهر أغسطس مع نهايته ربما يكون شهر أغسطس الأغلى على الإطلاق لسعر جالون البنزين، وهذا أمر لا يريد أن يصل الرئيس ترامب إلى استحقاق الانتخابات وهو على حاله. لذلك هو يحاول من خلال ما أعلنه أمس عن أكبر صفقة نفط في التاريخ كما وصفها مع فنزويلا، تعطي الولايات المتحدة سيطرة بالأغلبية على حصص على 65 مليار برميل من النفط في الأرض، احتياطات لا يمكن ضخها إلى السوق مباشرة، ولكن هو يحاول أن يلوح بورقة استراتيجية وأن يرسل رسائل في اتجاهات مختلفة سواء لإيران، للعالم، يريد إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمي، وبشكل أساسي للمواطن الأمريكي المتذمر من ارتفاع الأسعار ومن هذه الحرب التي طالت أكثر مما يجب بالنسبة للمواطن الأمريكي، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة، استطلاع رويترز إبسوس الذي نشرت نتائجه في بحر هذا الأسبوع، أشار إلى أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدنت إلى 33% عند أدنى مستوياتها في كلتا دورتيه الرئاسيتين الأولى والثانية. إذن الأداة الأسلم والأأمن الآن بالنسبة للرئيس ترامب هي العقوبات الاقتصادية، لا يريد أن يذهب إلى مخاطرة بالعمل العسكري أو مخاطرة حتى بقبول ما يطرح دبلوماسيا حتى الآن، لأنه ليس مرضيا له حتى الآن.
1: شكرا لك محمد المدهون مراسلنا من واشنطن. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
3: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين، فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. سيد هادي أفقهي، نبدأ معك لنسأل، هل ستتمكن إيران من مقاومة كل هذه الضغوط عليها والبقاء على موقفها في هذه الحرب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. نعم، بكل تأكيد يعني هذه الأوضاع ليست يعني غريبة على المجتمع الإيراني، لأنها عانت منذ أكثر من أربعة عقود هذه العقوبات الظالمة وغير المبررة، وتأقلمت والتفت على كثير من هذه العقوبات وانخرطت في تكتلات يعني اقتصادية كبرى على المستوى العالمي مثل شنغهاي ومنظمة بريكس العابر للقارات، وتتعامل بعيدا عن الدولار إما بعملة وطنية أو بعملات في الحقيقة يتفق عليها، أو تهاتر فيما يتعلق ببيع النفط واستلام الحاجات التي تحتاجها.
1: ولكن اليوم كل مسالك هذا التعاون سيد هادي مهددة بأنها ستخضع للعقوبات الأمريكية، وأنت تعرف أن الولايات المتحدة الآن بصدد الاجتماع مع مجموعة دول الـ20 من أجل تفعيل هذه أو تفعيل أي عقوبات ثانوية على كل الدول والكيانات التي يمكن أن يكون لها أي علاقة اقتصادية مع إيران، وبالتالي هذا تشديد غير مسبوق وفق الخبراء للحصار وللعقوبات على إيران. كيف ستتعاطى معه في ظل الأوضاع؟
4: يعني من المفارقة ست إلسي أنه بعض الدول التي ستشارك في مجموعة الـ20 كالصين وروسيا والسعودية ودول أخرى، تركيا، أعلنوا مسبقا أنه لم يشارك ويعارض بشدة هذه العقوبات لأنها غير مبررة وغير قانونية وغير أممية. وليس من حق ترامب أن يفرض على الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران في شأن المشاركة في هذه العقوبات. إذن هذه العقوبات في الحقيقة يعني أبعادها بروباغندا وحرب نفسية أكثر مما يكون لها تأثير اقتصادي. وأنا لا أقول أنه لا تؤثر، لأنه الآن مثلا حصار الموانئ الجنوبية هي جريمة حرب، ولكن تقاوم إيران كما عبر السيد بازوخكيان من أنه نحن نواجه ضغوطات، واستنهض الشعب الإيراني أن يتحد ويتحمل هذه المرحلة الصعبة لكي نخرج إن شاء الله منتصرين من عنق الزجاجة.
1: طيب. سيد مارلين هاردينجر، إذن كل ما يحصل لن يغير في موقف إيران، هل تأخذ الولايات المتحدة والمسؤولون الأمريكيون ذلك بعين الاعتبار؟
5: نعم، شكرا لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد أن إدارة ترامب تحولت في سرديتها من التركيز على الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي، والإدارة الأمريكية مستعدة لبعض الخسائر أو التراجع في انتخابات التجديد النصفي. سوف تبقى الإدارة على موقفها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف.
1: لكن الرئيس الأمريكي يقول أنه لا مفاوضات، أنه لا يسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن التركيز حاليا هو فقط على هذه العقوبات الاقتصادية، عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وعلى الحصار على أمل أن تفضي إلى نتيجة. ما النتيجة المتوقعة إن كان ما يصدر من إيران يعني يبدو وكأنه تحد لهذه الإجراءات وقدرة على الصمود كما يقول المسؤولون الإيرانيون؟
5: نعم، الجميع في واشنطن يحاول أن يفهم بالفعل ما هو المسار للإدارة الأمريكية. نعم، هناك حصار اقتصادي مطبق يحاول أن يؤدي إلى النتائج التي لم نصل إليها من خلال العمل العسكري، وبالتالي رئيس الولايات المتحدة يود أن يسوق أمام الشعب الأمريكي أنه انتصر على إيران. هل هذا ممكن؟ على الأرجح ليس على الأمد القريب. أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تعاني في انتخابات التجديد النصفي، ولكن الرئيس يبدو أنه أعطى الأولوية للضغط على إيران على الانتخابات في التجديد النصفي.
1: دكتور حسن البراري، ما ملامح النتائج الأولية لهذا الحصار ولهذه العملية، عملية المنبوذ الاقتصادي التي تفرضها الولايات المتحدة حاليا على إيران من وجهة نظرك ووفق متابعتك؟
6: تحياتي لك ألسي وللضيفين الكريمين. في تقديري أن هذه العقوبات هي ليست عصا سحرية لإجبار النظام الإيراني على الاستسلام، أو أيضا ربما بدأ عملية إسقاط النظام، هي ليست عصا سحرية لذلك، لكن أيضا هذا لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الإيراني يترنح يعاني، وأن هذا الحصار على الموانئ الإيرانية على لسان المسؤولين الإيرانيين هو مكلف جدا للإيرانيين، وبالتالي فأن حزمة العقوبات الجديدة المنبوذ الاقتصادي ستفاقم من الأزمة المالية للنظام، وليس فقط للبلاد، للنظام. وهذا هو الرهان الأمريكي. الرهان الأمريكي يقول بأنه إذا ما تمكنوا من تجفيف منابع التمويل للنظام لن يستطيع دفع الرواتب، وبالتالي سيؤدي ذلك إما إلى تغيير في سلوك النظام أو بداية انهيار النظام. هذا هو الرهان الأمريكي. نحن بدأنا نلمس بالفعل أن الأسعار تضاعفت في إيران وفقا لمتحدثين إيرانيين أيضا، وأن نسبة التضخم تقريبا وصلت إلى أكثر من 80%، وأنه لا يمكن لإيران أن تصدر النفط، هي غير قادرة على تصدير النفط في ظل هذا الحصار الخانق للموانئ الإيرانية، وبالتالي ربما يلجؤون حتى إلى عمل عسكري لكسر هذا الحصار إن تمكنوا. من هنا لا يمكن التقليل من شأن هذه العقوبات. لكن أيضا ألسي، المتشددون في إيران يرون بأنه كلفة الصبر الاستراتيجي، الصبر على هذه العقوبات، هو أقل بكثير من كلفة تقديم تنازل للأمريكان، لأن هذا التنازل سيفسر عند الشعب الإيراني بأنه ربما يكون بداية لإنهيار هذا النظام. أنا في ظني أن نحن ما زلنا ننتظر موقف مجموعة الدول 20، هل ستتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أم لا تتعاون، وبالتالي ليس هناك موقفا موحدا لهذه المجموعة، وربما إيران يعني ستجد طريقة للالتفاف على هذه العقوبات من خلال ما يسمى بالشيل كومبانيز، اللي هي الشركات الصورية، الأسواق الرمادية، لها خبرة طويلة في ذلك. لكن أيضا أعتقد هذه المرة الولايات المتحدة جادة، فهي تريد دفع النظام إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. هذه العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي أداة من أجل دفع الإيرانيين لتغيير سلوكهم فيما يتعلق بالمفاوضات. وهنا ليس الحديث عن عودة إلى مذكرة التفاهم، وإنما

0: إلى فكرة المفاوضات حتى يتم ربما التوصل إلى حل وسط بين الجانبين. ما زال الرئيس ترامب، وأنا هنا أتفق مع ضيف الأمريكي بأنه يعني من قبل أسبوعين كنت أقول بأنه يهتم بالانتخابات النصفية، الآن يبدو أنه تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي فإنه الرهان الإيراني على أن بإمكان الإيرانيين تحويل كل ما يجري الآن مضيق هرمز إلى ملف في السياسة الداخلية والانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنه لن ينجح كثيرا. فبالتالي علينا أن نرى ونصبر ربما لمدة شهرين أو ثلاثة بعد الانتخابات النصفية لنرى كيف، أولا هل ستتعاون هذه الدول، هل سيؤثر أكثر على الاقتصاد الإيراني، وما هو رد فعل القادة في إيران.
1: سيد هادي أفقهي، نائب وزير الخارجية الإيراني، يتحدث اليوم عن أنه جرى يعني إرسال مطالب إيران عبر الوسطاء للولايات المتحدة حتى تقبل إيران بفتح مضيق هرمز. هل ترى أن إيران ما زالت بعد كل ما جرى في موقع من يستطيع فرض الشروط حالياً من أجل إعادة فتح المضيق، خصوصا أن الطرف الأمريكي يتحدث عن أن المضيق مفتوح أمام الجميع وهو مغلق أمام إيران فقط؟
2: لا، بكل تأكيد، يعني بخلاف الرواية الأمريكية والتهويل، في الحقيقة أن المضيق مفتوح وأن المنطقة الرمادية أو منطقة الحمراء فيما يتعلق بوجود الألغام ادعاءات في الحقيقة لتهدئة الأسواق، أسواق الطاقة والتضخم والاعتراضات المواطن الأمريكي فيما يتعلق بغلاء المعيشة وعزوف كثير من المواطنين للذهاب إلى صندوق الانتخابات، لأنه لا يهمهم ما يحصل في خارج الولايات المتحدة، ولكن عندما يلامس هذه المغامرات تلامس معيشتهم في الداخل الأمريكي يهتمون بهذا الموضوع. فيما يتعلق بسيطرة إيران على المضيق، هذه بشهادة كثير من المنظمات والأقمار الصناعية والصور التي تتحدث عن منع تدفق النفط أو السفن التجارية إلا بترخيص إيراني. وفيما توصلت في الحقيقة إيران مع سلطنة عمان، هو جاهز الآن وينتظر اللمسات الأخيرة، ولكن بشرط أنه لا يفتح المضيق إلا بعد أن تحقق أمريكا بعض المطالب الإيرانية التي أوفت بها، ولكن في نصف الطريق تراجعت أمريكا لفرض آرائها ونسفها لمذكرة التفاهم المتكون من 14 بند، ولم تفي أحد هذه البنود بصورة كاملة. إذن هذا الواقع الموجود الآن في المضيق، لو كان هناك ما يدعيه صحيح وزير الخارجية الأمريكية أو قاعدة القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى أنه النفط يتدفق، إذن لماذا لا تتراجع أسعار النفط؟ لماذا لا تحل أزمة المحروقات في الداخل الأمريكي؟
1: سيد مارلين هاردينجر، نحيل هذا السؤال إليك. الحديث في الولايات المتحدة عن أن المضيق مفتوح، ولكن لماذا لا تتراجع أسعار النفط أكثر مما تراجعت؟ هي تراجعت بشكل طفيف، وكيف تفسر صور الأقمار الصناعية التي تبين أن المضيق ليس مفتوحا بالطريقة التي تدعيها الولايات المتحدة؟
3: نعم، شكرا لك على هذا السؤال الوجيه. أعتقد أننا نتحدث عن رسالة صادرة من البيت الأبيض ومن القيادة الوسطى الأمريكية، والولايات المتحدة تصر على أن المضيق مفتوح للأعمال، ولكننا نرى أن عدد السفن لم يعد إلى سابق عهده. هناك جهد بالتوازي من قبل الإدارة، نرى ما حصل مثلا بخصوص النفط في فنزويلا. هذه جهود من قبل الإدارة الأمريكية للتأثير بشكل إيجابي على أسعار النفط والوقود هنا في الداخل الأمريكي. على الأرجح سوف تنخفض أسعار الوقود، ولكن ليس بالمستويات التي تريدها الإدارة، ولكنها من بين جهود البيت الأبيض للقول إن أمريكا وباقي دول العالم تعمل على حل مشكلة النفط.
1: دكتور حسن البراري، الملفت أن الطرف الإيراني ما زال يتحدث عن العودة إلى مذكرة التفاهم، يتحدث عن إيداع الوسطاء بعض المطالب الإيرانية كي تنفذها الولايات المتحدة، بينما الطرف الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي وأكثر من مسؤول يتحدثون عن أنه لا عودة في هذه المرحلة إلى المفاوضات، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وأن مسألة مذكرة التفاهم أصبحت خلف الولايات المتحدة، لن تعود إليها الولايات المتحدة.

0: المتحدة، وبالتالي يعني هذه الهوة بين الطرفين إلى ما تؤشر وما حقيقتها عمليا؟
1: هذه الهوة ألسي هو إعلامية، بمعنى أن الطرفين يصرحان بالحد الأقصى. يعني نحن نعرف أن الجانب الإيراني يطالب بتنفيذ كل ما ورد في مذكرة التفاهم التي تفسر عند الكثير من الأمريكان وبخاصة الصقور بأن فيها مزايا لإيران ما كان ينبغي أن تقدم في مذكرة التفاهم، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية هو يستميت الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وليس مذكرة التفاهم، وكل ما يقوم فيه هو من التهديد بالضربات العسكرية، التلويح باستخدام القوة، أيضا حزمة العقوبات، المنبوذ الاقتصادي، هي ليست فقط يعني كغاية بحد ذاتها، وإنما هي رافعة تفاوضية لإجبار الطرف الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات. على أي أساس؟ ما هي البنود التي سيتم مناقشتها؟ الطرف الأمريكي يحدد نقطة واحدة لا تتغير منذ 28 فبراير إلى يومنا هذا، وهو أن لا تتحول إيران إلى قوة نووية أو أن لا تحصل على إمكانية تصنيع السلاح النووي. فبالتالي الهدف الأمريكي واضح تماما، لكن الاستراتيجية غير واضحة وهي متخبطة. من هنا نفهم هذه التصريحات أيضا ترامب، وهي تصريحات متناقضة بالمناسبة، لكنها تقع في سياق الغموض الاستراتيجي، لأنه يريد أن لا يكون هناك قدرة لأحد على توقع ما سيقوم به، وأيضا لإبقاء الخصوم والحلفاء معا في حالة من الترقب. لكن هو يغامر بأنه كثرة التهديد وربما فشل هذه المنبوذ الاقتصادي سيؤدي إلى تآكل مصداقية التهديد الأمريكي أو الردع الأمريكي. علينا أن ننتظر الطرف الأمريكي، أنا في ظني بأنه يريد العودة إلى المفاوضات، وهو يستخدم كل السبل الممكنة، وأيضا التواصل مع الجانب الباكستاني مع عاصم منير عندما ذهب إلى طهران كان هناك يعني حديث هاتفي بين الطرفين، بين الأمريكان، بين ترامب شخصيا والقيادة الباكستانية. لابد أن يكون هناك محمل ببعض المطالب، وأيضا دولة قطر زار الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس وزراء، زار طهران وكان يختبر إمكانية ترتيب صفقة اقتصادية سياسية ربما تؤدي إلى دفع الطرفين للعودة مرة ثانية إلى فكرة المفاوضات.
0: وهنا سؤال عن عامل الوقت. الطرف الأمريكي يتحدث عن أنه غير مستعجل حاليا وينتظر نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي. ماذا عن عامل الوقت بالنسبة للولايات المتحدة في هذا الشأن؟
1: عامل الوقت ضاغط بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه إذا قرأنا اليوم استطلاعات الأمريكية الابروفل ريتنج بمعنى نسبة الرضا عن الرئيس ترامب هي أقل من 33%، وهذه غير مسبوقة. ثانيا، ثلثي الشعب الأمريكي يعارض هذه الحرب ويرى بأنها لا تحقق الأهداف. ثالثا، المينستريم جورناليزم، الصحافة السائدة ذات المصداقية العالية في الولايات المتحدة الأمريكية، لها موقف معارض ونقدي للإدارة ترامب فيما يتعلق بهذه المغامرة. ريتشارد هاس هو أحد أهم المفكرين الاستراتيجيين، يتحدث عن أن هذه الحرب لم تكن ضرورية وهي حرب الاختيار، لم يكن هناك تهديدا وشيكا من قبل إيران لأي من المصالح الأمريكية، فبالتالي خدمة للأطماع الصهيونية التي أرادت نتنياهو أن يوظف الولايات المتحدة الأمريكية للنيل من إيران خدمة لمشاريعه التوسعية في هذه المنطقة. فبالتالي الداخل الأمريكي السياسي هو، أنا لا أقول منقسم، ولكن هو لا يوافق سيد ترامب على شن هذه الحرب، وبالتالي سيترجم ذلك في سلوك الناخب الأمريكي في الثالث من نوفمبر القادم في الانتخابات النصفية. عامل وقت ضغط، فبالتالي إذ لم يستطع ترامب من تحقيق نتائج تكون ملموسة بالنسبة للمستهلك الأمريكي، أنا في ظني أنه سيعاني من هذه الانتخابات، لكن هو يقول مسبقا بأنه لا يأبه لهذه الانتخابات، وأنا أعتقد بأن هذا الموقف ربما يكون هو ما توصل إليه، لكنه سيؤذيه كثيرا إذا خسر الحزب الجمهوري مجلس النواب في الكونغرس الذي سيحوله إلى بطة عرجاء، لن يوافق على تمويل هذه الحرب، لن يوافق على الكثير من الأمور التي يمكن له أن يحصل عليها لو كان الحزب الجمهوري صاحب الأغلبية في مجلس النواب.
0: شكرا لكم جميعا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان، وشكرا للسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، ولمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية ضيفنا من ولاية ويسكونسن. مضيق واحد واثنتا عشرة سلعة هوت شحناتها، الغاز والسماد والمعدن، ثم حدث ما لم يتوقعه أحد، الأسعار عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب. فأين ذهبت الصدمة ومن دفع ثمنها فعلا؟ التفاصيل مع نديم الملح.
2: حين نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عادة عن النفط، لكن من المضيق نفسه يمر مثلا نحو ثلث تجارة اليوم.

0: كوريا في العالم، وهو السماد الذي تعتمد عليه معظم محاصيل الكوكب، ومنه يمر أيضا الميثانول والأمونيا والألمنيوم. هذه هي قصة ما وراء البرميل. تابع مركز التجارة الدولي 12 سلعة استراتيجية تصدرها 7 اقتصادات تعتمد صادراتها على مضيق هرمز. النتيجة، الكميات المصدرة تراجعت 54% في عام واحد. المركز أيضا يوضح أنه اعتمد الكميات لا القيمة. لماذا؟ لأن القيمة بالدولار تتأثر بحركة الأسعار نفسها والتي سببها التعطل. الغاز الطبيعي المسال كان الخاسر الأكبر، إذ اختفت 95% من صادراته، تلاه سماد اليوريا ب 83%، ثم الميثانول 80%، الأمونيا 75%. أما الأقل تضررا فكان بوليمير البروبيلين، وهي مادة تغليف المنتجات الاستهلاكية التي تراجعت صادراتها ب 24%. إذن القاعدة بسيطة، سلع تمر من الممر نفسه وسقوط متفاوت تماما. لكن النسبة المئوية السابقة تخفي الأحجام مقارنة بباقي السلع بالبراميل. خسر النفط أكثر من 200 مليون برميل من صادراته في شهر واحد، تحديدا في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. أما المنتجات المكررة ولنفس الفترة فخسرت إلى ما يصل إلى 7,300,000 طن. الغاز المسال 5,500,000 طن، أي أن الأسواق استقبلت في أبريل كميات أقل بهذا الحجم. السؤال الآن، من كان ينتظرها على الطرف الآخر؟ اليابان. طوكيو كانت تستورد تاريخيا 91% من نفطها الخام من دول تعتمد على هرمز في التصدير، ولكن في أبريل وحده هبط إجمالي الواردات اليابانية ب 64%. في المقابل تايلاند زادت وارداتها ب 62% بعدما سارعت المصافي التايلاندية إلى شراء شحنات من موردين آخرين. إذن المضيق واحد والنتيجة معاكسة تماما، الفارق كله في سرعة إيجاد بديل كما فعلت تايلاند. هنا تدخل في المشهد البدائل. الموردون من خارج المنطقة رفعوا شحناتهم بالفعل من 10 سلع من أصل 12 سلعة، لكن هذه الزيادة عوضت النقص كاملا فقط في سلعتين، الأمونيا والبوليمر البروبيلين، أي أن العالم وجد بدائل جزئية لا بدائل كاملة. فمن أين جاء الباقي؟ الباقي جاء من المخازن. الهند أكبر مستورد لليوريا في العالم، دفعت في أبريل ما يصل إلى 959 دولارا للطن، في يونيو تراجع هذا السعر إلى نحو 449. أما في مناقصة أغسطس جاء أدنى عرض عند 390 دولارا للطن، أي أقل مما كانت عليه الأسعار قبل الحرب. السبب أن مزارعي نصف الكرة الشمالي كانوا قد أمنوا حاجاتهم مسبقا، ولم ترتفع أسعار الغاز كما حدث بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا. إذن لم يحل النقص بل أجل. بينما هذا السعر كانت الدول تفعل شيئا آخر، تغلق أبوابها، قيود التصدير، التراخيص، بات التطال ما يصل إلى 15% من تجارة الأسمدة في العالم. هذا هو الحد الأقصى المحتمل، لا خسارة محققة. فعلى سبيل المثال كما ذكرنا، يمر ثلث اليوريا عبر هرمز، والمضيق قد يفتح، لكن السوق التي كانت مفتوحة قبله لم تعد كذلك. الصدمة ظهرت في السعر ثم اختفت منه، وهذا لا يعني أنها انتهت.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: هنا. هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر.
4: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة سقاق البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى.
6: مهارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
3: بل كما تحدث،
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
10: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
11: الآن نسمع
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
12: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
13: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
14: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
3: نرصد البداية،
15: مع أن النار لم تتوقف يوما.
3: نتابع التحول،
16: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
17: حديثة سقطت.
3: الجزيرة،
18: صاروخ باليستي.
3: نرى العالم من كل زواياه.

0: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. كانت مصادر أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل ببلدة قصرى جنوب نابلس، وبأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. فيما هاجم نتنياهو في بيان اعتداءات المستوطنين، وقال إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجالود، وأضاف أنه يتوقع اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات متفرقة بمدينة غزة ودير البلح وخان يونس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في استهداف على وسط القطاع. في لبنان، قال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. في إيران، قال الرئيس مسعود بازشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي أمريكا بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي على واشنطن اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. نبدأ من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. في تقرير صهيب العصا شرح عما جرى هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوبية نابلس و3 منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة.

0: يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة، أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس، على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقا والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة مجدليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافيا زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 من يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء، وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هنا كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة، تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
1: معنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، مرحبا بك. قصرة وجالود أهي فصول جديدة للنكبة تحت سمع وبصر العالم بأسره؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. هي حلقة في سلسلة متواصلة من الفعل الخانق الطارد للفلسطينيين، وهو يعني يبدو فيه تناغم واضحا ما بين المستوطنين على الأرض وما يفعلونه، وما بين الدولة الرسمية التي لا توفر الحماية فقط، إنما تخلق المبررات. يرهبون في النهار، يلاحقون، يقتلون، يعتدون، ثم يأتي النظام الرسمي ليدين على استحياء في المساء في محاولة للحفاظ على صورة إسرائيل وكأنها سلطة القانون التي تلاحق وتسائل. يعني المشهد يتحدث عن نفسه. قصرة تحاصر منذ أسابيع، عشرات بل مئات الجنود ينتشرون في الضفة الغربية وفي قصرة، يعجزون بين هلالين عن التعامل مع ما يسمونهم بضعة مستوطنين منفلتين، لكن في واقع الأمر هنالك قرار سياسي إسرائيلي بتسهيل فعل المستوطنين، لأن هذا جزء من أجندة حكومية رسمية هدفها في نهاية المطاف خلق الظروف الخانقة والطاردة للفلسطينيين، وصولا إلى حسم الصراع معهم بإخراجهم من الأرض، السيطرة على الأرض وتغيير هندسة الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية، بحيث تفضي في نهاية المطاف إلى السيطرة اليهودية الصرفة. وكما أشار تقريركم، المسألة ليست خيمة في نهاية المطاف.

0: هذا فعل استيطاني ومركب متدرج يصل في نهاية المطاف إلى السيطرة على الأرض ووضع اليد عليها. واليوم توضع الكرة الفلسطينية في عين العاصفة الإسرائيلية الواحدة تلو الأخرى، وما شهدناه في جالوت نشهده في قصرى، ومن يدري من البلدة الفلسطينية القادمة. ومن هنا حتى يصل الناخب الإسرائيلي صندوق الاقتراع لن نرى إلا مزيد من التغول،
1: من
0: مزيد من الانفلات، لأنه لا أحد في داخل إسرائيل يجرؤ على انتقاد هؤلاء أو الوقوف في وجوههم.
1: من يخدع بنيامين نتنياهو حينما يدين هجمات المستوطنين، وعشرات الصور والفيديوهات الموثقة تظهر بوضوح شديد جيش بنيامين نتنياهو نفسه وهو يساند ويدافع عن هؤلاء المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة؟
0: إن قلت لك بأن بنيامين نتنياهو لا يبالي بردات الفعل الكلامية التي تصدر عن المجتمع الدولي، فأنا يعني لا أجافي الحقيقة، لأن بنيامين نتنياهو حينما يصدر بيانا شكليا هو يقصد فيه بشكل أساسي بعض رفع بعض الحرج عن رموز في الإدارة الأمريكية فقط لا غير. وإلا لو كانت إسرائيل وبنيامين نتنياهو يخشون ردة الفعل الدولية ويعتقدون بأن هذا السلوك الذي يقوم به المستوطنون يرتب على إسرائيل أثمانا في إطار علاقتها بالمجتمع الدولي وتحديدا الغرب، لما أقدم على مثل هذا الأمر. هذه البيانات هي بيانات شكلية لا معنى لها للرأي العام، استهلاكية، وهي لا تفضي في نهاية المطاف إلى تغيير الواقع القائم، ويعني هو يجري على مرأى وبصر ومسمع العالم منذ أشهر طويلة جدا. هؤلاء يشعرون حتى بأن هذه البيانات التي تصدر من العالم المنتقدة كلاما دون أن تترجم إلى أفعال بأنها مادة تقدم للمجتمع الإسرائيلي على أنها نوع من البطولة. يعني سموتريتش تفاخر بالأمس بأنه الوزير الوحيد الذي استطاع أن يحول إيوان من مشروع على الورق إلى مشروع فعلي على الأرض، وهو فاخر بتحديه للمجتمع الدولي وبإرادة وبالانتقادات التي صدرت. ولذلك هذا يسيل بالنسبة لنتنياهو وللإسرائيليين رصيد في صندوق الاقتراع، يحاول من طرف هذا اليمين الذي يحكم القول بأن الضغط الدولي، بأن الانتقادات الدولية هي لا شيء، وبأنها في نهاية المطاف لا تفضي إلى كبح جماح هذا
1: أيضا
0: الانفلات الاستيطاني الذي يجري في الضفة الغربية.
1: عندما تقول الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين تسببت في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، أليس هذا فعلا مدانا ومجرما من قبل القانون الدولي والنظام الدولي ويستوجب تدخل مجلس الأمن؟ ما خطورة أن تتحول المنظمة الأممية إلى مجرد رصد للجرائم؟
0: أولا لو افترضنا جدلا بأن هذا فعلا دفع المؤسسة الأممية إلى أن تخطو خطوات متقدمة إلى الأمام تسائل فيه إسرائيل، إسرائيل مطمئنة إلى أن لديها مظلة الولايات المتحدة التي توفر لها الفيتو وتحميها من الانتقادات الدولية ومن السلوك الدولي الذي قد يسائلها، وهذا لدينا شواهد كثيرة عليه. لكن حتى هذا يعني هذا لا نراه، يعني بمعنى أن ينتقل السلوك الغربي والمنابر الدولية من مجرد الإدانة الكلامية إلى ترجمته فعلا على الأرض، يعاقب إسرائيل، يتخذ خطوات لمقاطعتها اقتصاديا وتجاريا. يعني الاتحاد الأوروبي مثلا في الغرب الأكثر إدانة لهذا السلوك الإسرائيلي، هنالك ازدواجية في التعامل، هو من جهة يدين السلوك الاستيطاني ومن الجهة الأخرى يستمر في علاقاته التجارية، هو الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل على مستوى العالم، هنالك شراكة عسكرية، شراكة استخبارية، شراكة اقتصادية. يعني من غير المنطقي أن يدين الاتحاد الأوروبي والغرب السلوك الاستيطاني فيما تستمر بضائع بعض المستوطنات تسوق في أسواق الاتحاد الأوروبي وفي الغرب. هذا فيه يعني تناقض فج، وهذا يصلنا إلى هذا النفاق الذي يقود هذا العالم الغربي. هو من جهة
1: طيب.
0: أيضا يصدر بيانات كلامية لا معنى لها، ومن الجهة الأخرى يستمر بمد اليد لإسرائيل لتقويتها وتقوية هذا المشروع الاستيطاني.
1: لا نريد أن نطيل الحديث عن تخاذل الأمتين العربية والإسلامية، واضح تماما أن الفلسطينيين وحدهم في هذه المعركة. ما الذي على الفلسطينيين أن يفعلوه؟ ولنبدأ مثلا بتوحيد الجبهة الداخلية.
0: نعم، هو يعني أوجزت حينما قلت بأن الفلسطينيين وحدهم، ولذلك أنت ترى الفلسطيني على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ربما يحاول أن يطور آليات دفاع عن النفس لأنه يرى نفسه وحيدا. حتى السلطة الفلسطينية أيضا غائبة بشكل مطلق عن المشهد ولا تتدخل فيما يجري، ولذلك بعض ردات الفعل التي الشعبية التي ينظمها الفلسطينيين هي يراد منها خلق الحد الأدنى من جهد حماية الفلسطينيين أمام هذا التغول الاستيطاني. مجرد صمود الفلسطيني المحاصر في قرية قصرة بين منزل فيه بضعة فلسطينيين، صمودهم كل هذه المدة أمام كل هذا الضغط وكل كل هذا البطش الذي تمارسه المؤسسة العسكرية والمستوطنين هو في حد ذاته رسالة تحدي لإسرائيل.

0: الإسرائيلي إلى التطهير بالطريقة الخشنة كما حدث قبيل النكسة أو قبيل النكبة عفوا. يعني ما الذي يمنع هؤلاء المستوطنين أن يفتحوا النار وقد فعلوا ذلك أكثر من مرة بالفعل؟
1: على العكس تماما، أنا أضيف إلى ما تفضلت به بأن يعني المشهد يوحي بأن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية تدفع باتجاه الضغط لتوليد الانفجار، وإلا ما معنى مثلا أن يقال من المؤسسة الأمنية نفسها أن منسوب ما تسميه الإرهاب انخفض إلى حد كبير في مناطق الضفة الغربية، ثم تستمر في هذا الاحتكاك والاستفزاز؟ أليس من المفترض أن يواجه الهدوء الفلسطيني ما دام المعيار هو جلب الأمن للمستوطنين والمجتمع الإسرائيلي؟ وما دام توفر الأمن، المفترض أن المؤسسة السياسية تضبط الإيقاع بما يعني استمرار الهدوء، لكن واضح جدا بأن المؤسسة السياسية بضغط من المؤسسة العسكرية والمستوطنين تريد ردة فعل سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي في البلدات والقرى الفلسطينية، لتركب على ظهر هذه ردة الفعل في الذهاب إلى مزيد من استخدام القوة الغاشمة.
0: شكرا.
1: كما تفضلت لي يعني الطرد والتهجير بشكل كبير، ولتذهب إلى على ظهر هذا التصعيد إلى صندوق الاقتراع.
0: دكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في أسباب استمرار التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية رغم الإجماع الدولي على إدانته.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. استمرار تصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها من تبعاته، فهل نحن أمام انفلات استيطاني أم أمام سياسة تصعيد ميداني تخدم مشروعا أوسع في الضفة؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الجانب الفلسطيني وكذلك الحكومة الإسرائيلية. مواقفهما رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. الجانب الفلسطيني يقدم ما يجري في قصرى الضفة بوصفه تصعيدا منظما. الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء يقول رئيس مجلس قرية المغير في قضاء رام الله للجزيرة إن القرية تواجه اعتداءات متصاعدة من مستوطنين مسلحين بحماية من جيش الاحتلال. مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني يقول للجزيرة إن المستوطنين يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى محاصرين في قصرى. من الجانب الآخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدين أعمال العنف التي وصفها بالإجرامية في الضفة، قائلا إن مثيري الشغب من المستوطنين يظلمون المستوطنين الملتزمين بالقانون ويعرقلون مهام الجيش ويضرون بمكانة إسرائيل. أضاف نتنياهو أنه يتوقع من مسؤولي إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن. في الأثناء نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أن الجيش حذر من محاولات جهات سياسية جر القوات إلى مواجهة قبيل الانتخابات. إذن تصاعد الوضع الميداني في الضفة الغربية يفرض سؤالا عما إذا كان امتدادا عضويا لسياسة حكومة نتنياهو أم حصيلة هجمات مستوطنين خارج أي إطار مؤسسي. هذا السؤال سنتابع إجابته معك سلام، تفضلي.
3: السؤال له إجابة تحتاج إلى شرح بسيط لنصل إليها. سنعود لديسمبر 2022 بعد الانتخابات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو وحزب الليكود لم يستطيعوا الحصول على أصوات كافية لتشكيل حكومة. اضطر نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب توصف بأنها من أقصى اليمين الديني المتطرف. أبرز الأحزاب التي دخلت بوزرائها كان إيتامار بن كفير، أوريت ستروك، طبعا أميحاي إلياهو وتصريحاته المعروفة، إضافة إلى بنزلئيل سموتريتش. هؤلاء الوزراء كل وزير لديه حقيبة وزارية باستثناء بنزلئيل سموتريتش. في هذه الحكومة كان يطالب بداية بوزارة الدفاع، لم يقبل نتنياهو التسوية معه أنه تولى منصب وزير ثاني في وزارة الدفاع وهنا إلى وزارة المالية يمثل الثقل الحقيقي لبنزلئيل سموتريتش. أعاد تغيير ما سماه الحمض النووي لآليات الاستيطان. بداية عين مقربين منه، موشي فروخت عينه المستشار القانوني للاستيطان داخل وزارة الدفاع.

0: يهودا إلياهو أتى به إلى مديرية الاستيطان أيضا داخل وزارة الدفاع، إضافة إلى هيلل روت الذي تولى منصب نائب رئيس الإدارة المدنية. الإدارة المدنية هي من تدير شؤون الضفة الغربية، عادة تخضع لوزارة الدفاع ووزير الدفاع. هذا الشخص مقرب جدا من بيتزل إيليس موتريتش. كيف يمكن أن يكون هذه أن تكون هذه التعيينات أو ترتبط هذه التعيينات بالاستيطان وما يجري من عنف للمستوطنين في الضفة الغربية؟ سنذهب إلى واحدة من أهم المنظمات الاستيطانية، ريغافيم. أسسها بيتزل إيليس موتريتش وتولى رئاسة هذه المنظمة على مدى سنوات قبل دخوله إلى الحكومة، والشريك في تأسيس منظمة ريغافيم يهودا إلياهو. ويهودا إلياهو كما ذكرنا سابقا بدأ أو تولى مسؤولية إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية. إذن المنظمات
1: وسموتريتش لا يزال رئيسا لريغافيم أم لم يعد هناك تعارض في المصالح هنا لأنه يعني داخل الحكومة ربما لا يستطيع؟
0: لم يعد رئيسا، هو أسس ريغافيم وترأسها، والمؤسس الشريك لريغافيم مع بيتزل إيليس موتريتش هو يهودا إلياهو.
1: نعم.
0: لماذا ريغافيم؟ ريغافيم من أهم الأذرع الاستيطانية، تقوم بالإغارة أو ترسل مندوبين ميدانيين يقومون باستطلاع ميداني في الضفة الغربية. وبريغافيم ترتبط شركة مهمة اسمها شركة أمناء أو منظمة أمناء، وهي أيضا منظمة استيطانية ثانية لها ذراع إنشائي، شركة بناء اسمها بنياني بار أمناء. هاتان المنظمتان ريغافيم وأمناء وبنياني بار أمناء ترتبطان مباشرة بما يجري في الضفة الغربية. هذه الخريطة التي بدأناها بشكل الحكومة وارتباط بعض الوزراء بالمنظمات الاستيطانية تأخذنا إلى ما يجري مثلا في قصرة ريغافيم، هذه المنظمة التي أسسها سموتريتش ترسل استكشافا ميدانيا. على سبيل المثال يصلون إلى قصرة، يرون أن هناك نقطة استراتيجية إلى جانب قصرة هي جبل رأس العين مرتفع عن المنطقة المحيطة به، يبلغون مستوطنين موجودين في مجموعة. ترين هذه هذا قوس من المستوطنات يحيط بقصرة تحديدا وبقرية جالود وغيرها، يقومون إما بالاستيلاء على منازل داخل قصرة أو بوضع خيمة، تكفي وضع خيمة فوق جبل رأس العين لتصبح ما تسمى بؤرة استيطانية. طيب، هذه الهجمات تأتي أيضا بذراع أخرى، إن وضعوا خيمة أمام أحد المنازل في قصرة ما الذي يجري؟ تأتي شركة أو تقوم ريغافيم برفع دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بحجة بين قوسين البناء غير القانوني، وبالتالي يأتي أمر الهدم. هنا تأتي بنياني بار أمنا شركة الإنشاءات بعد هدم المنزل تبدأ بتوسيع البؤر الاستيطانية. وأيضا لا ننسى قصرة ليست لوحدها، هناك هجمات في نابلس. لتكون الصورة كاملة بشكل مبسط جدا وضعنا فقط،
1: ولا ننسى أننا نتحدث فقط عن مؤسسة هنا ريغافيم، وهناك كثير من المؤسسات
0: وضعت قصرة وتل في نابلس. لاحظي الربط، ما الذي يريده من كل ذلك الحكومة في تل أبيب؟ ربط المدن الساحلية بمستوطنات الأغوار، ترين تل أين تقع، وربط أيضا المدينة الساحلية الثانية تل أبيب عبر قصرة بمستوطنات الأغوار، ومزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية.
1: هذا صلب الموضوع طبعا.
0: بالضبط.
1: أشكرك جزيلا، شكرا سلام خضر. إذن هو ميدان معقد كما تابعنا، هذا يقف وراء شبكة أكثر تعقيدا تهدف إلى توسيع الاستيطان. هذا ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا وسهلا دكتور. ولكن قبل سنتابع أمور شاركت أنت في تحضيرها، كنا قد فككنا معك أسباب استمرار التصعيد الاستيطاني. السبب الأول هو السياسة الإسرائيلية التوسعية في الضفة، فالبؤر الاستيطانية والخيام التي كانت تتحدث عنها سلام وحصار المنازل وفرض القيود على القرى لا تبدو إجراءات عابرة بل أدوات لتمديد السيطرة على الأرض، كذلك تغيير الواقع الديموغرافي والأمني خطوة بعد أخرى. السبب الثالث كذلك دكتور كما ذكرت هو غياب آلية إلزام دولية حقيقية تجبر إسرائيل على احترام القوانين والقرارات الدولية بشأن الضفة. الإدانات موجودة، نعم، التحذيرات تتكرر، لكن إسرائيل لا تواجه مسارا عمليا بوقف البؤر أو المستوطنين أو بمنع حماية الجيش.

0: إيش لهم في الميدان. السبب الثالث هو غياب العواقب والضغوط الدولية الرادعة. طالما بقيت الكلفة محدودة، تستطيع الحكومة الإسرائيلية التعامل مع التنديد الدولي بوصفه ضغطاً سياسياً قابلاً للاحتواء، بينما يستمر المستوطنون في فرض وقائع جديدة، وتستخدم بعض القوى داخل إسرائيل تستخدم للتصعيد في حساب هذا التصعيد تستخدمه في حسابات انتخابية وأمنية داخلية، ولا ننسى طبعا الانتخابات على الأبواب في إسرائيل. كل هذا يلعب دور، ولا يمكن يعني أن نتحدث عن جزئية دون أن نتحدث عن الأخرى. والسؤال هنا، هل التصعيد الحاصل الآن في الضفة دكتور هو اختبار حقيقي لقدرة القانون الدولي على مواجهة احتلال في الواقع نشاهد أنه يتحول تدريجيا إلى أمر واقع؟
1: هذا إذا كان القانون الدولي موجود ومعمول به في الوقت الحالي ضمن المنظومة الدولية، ودعني أوضح ذلك في نقطتين رئيسيات. المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية هي لم تتوقف منذ عام 1967، ولكن حصل تطورين في العامين الماضيين قلبت المعادلة وغيرت الهجمة الاستيطانية بأشكال مضاعفة وجعلتها تختلف عن كل سابق المحاولات الاستيطانية الإسرائيلية في السابق في الضفة الغربية. الأولى أنه منذ قدوم الرئيس ترامب على الجانب الدولي إلى الإدارة الأمريكية في ولايته الثانية، تم تهميش وتعطيل المنظومة الدولية والقانون الدولي والمنظمات الدولية. كما تلاحظ لا يوجد هناك اجتماعات لمجلس الأمن ولا حتى الجمعية العامة يكون هناك لقاءات. فالسياسة الإدارة الأمريكية هي لم يعني همشت عمليا، انسحبت من عشرات المنظمات الدولية الولايات المتحدة ولا تدفع الرسوم لهذه المنظمات وهمشتها بالكامل. إسرائيل وجدت في ذلك فرصة تاريخية، لم يكن القانون الدولي والمنظمات الدولية معطلة كما هو الحال، ولذلك تريد أن تقتنص هذه الفرصة وفي وضح النهار تستولي على الأراضي وعلى المنازل.
0: هل الأمر تغير الآن؟ يعني الموقف المعلن من الاستيطان تحديدا استياء، هذا هو الموقف المعلن. هل الاستياء الذي نسمع عنه من جانب إدارة ترامب بالنسبة لإدارة نتنياهو ممكن أن يمتد إلى هذه النقطة قانونيا، بمعنى ربما يفعل القانون الدولي؟ هل هناك فرصة لذلك؟
1: أستبعد ذلك طالما وجدت الإدارة الأمريكية هذه في البيت الأبيض في واشنطن، لا يمكن. هذا يتعارض مع المنهجية التي تقود بها الولايات المتحدة. أصلا لو كان هناك دور قانون دولي لما رأينا الحرب المشتعلة الآن بين الولايات المتحدة وإيران والتغيرات وجرينلاند وقناة بنما والحرب في أوكرانيا، كل هذا معطل في الوقت الحالي. وإدارة ترامب عمليا ليس رسميا، عمليا لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالمنظمات الدولية. فعندما نتحدث عن الموقف الدولي نتحدث أولا القائد فيه والمحرك فيه هو الولايات المتحدة، وهذا موقف الولايات المتحدة. فيما يخص الاستيطان، الإدارة الأمريكية هي تعطي موقف عدم الاكتراث، لا تكترث مهما حدث، وهذا ما يشجع إسرائيل بأن تقوم بهذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة.
0: إذا سمحت لي، يعني عدم الاكتراث هذا ربما تستطيع أن تنجو به في مناطق مثل غزة وما إلى، ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين يحملون أيضا مثلا جنسيات أخرى مثل ومنها الجنسية الأمريكية مثل ما حصل في عائلة أبو ريدة، واضطر هناك وفد جاء واصطحب العائلة، هل هذا يحدث فارق؟ لا ننسى أن الرأي العام صار عنده استعداد لكي ينظر إلى الإسرائيليين وهذا النوع من العنف بطريقة مختلفة، هل يلعب دور؟
1: للأسف هذا يحدث فرقا فقط على الحالات المحددة نفسها. يعني إذا كان هناك شخص أو عائلة تحمل الجنسية الأمريكية يكون مراعاة لهذا الشخص أو الجنسية، ولكن كم نسبتهم هؤلاء؟ يعني نسبة قليلة جدا من الضفة الغربية، وبالتالي الأراضي التي تتم مصادرتها بناء المستوطنات في منطقة E1 التي تربط مع ليه أدوميم وتقطع في القدس وتقطع الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، هذا كله مناطق لا يوجد فيه وجود جنسيات أمريكية بشكل كبير وبشكل مكثف حتى تمنعها لضربك بهذا الجانب. الجانب الآخر من الموقف الدولي هو الأوروبيين. الأوروبيين هناك قوة اقتصادية ولكن هناك انقسام سياسي، لا يوجد سياسي أوروبي موحد حول هذا الموضوع. أخيرا لاحظنا أن هناك موقف بريطاني ألماني فرنسي أيضا تم فيما يخص موضوع المستوطنات ومنطقة إيوان. إسرائيل بدأت تهدد في استبعاد بريطانيا من الترتيبات في قوة الاستقرار الدولية والوجود في غزة. يعني هذا غير معهود، أن تهدد إسرائيل بريطانيا لمجرد الاعتراض. بريطانيا لا تعترض على شيء كبير، تعترض فقط على المستوطنة، على منطقة البناء في منطقة إيوان. ولهذا ونرى أن هذا رد الفعل الإسرائيلي هو بهذا المستوى. إذن هذا غير مسبوق، والمشكلة أن الأوروبيين يأخذوا مواقف خجولة فقط اللي هي رمزية بأن يضع عقوبات على سموتريتش وبنغافير، هذا لا يغير في واقع الميزان شيء. إذن لابد من موقف قوي فاعل يرد على هذه الأجواء.
0: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم.
1: شكرا لك.
0: شكرا. إذن وصلنا لنهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك. اعتدنا يوميا أن نطالع تصريحات للرئيس ترامب أو أحد أركان إدارته بخصوص الصراع مع إيران، لكن يبدو أن هناك حالة من الهدوء غير المعتاد في هذا السياق. كيف يمكن أن نتبين أحدث المواقف الأمريكية اليوم كما رصدتها من واشنطن؟
3: نعم بالفعل محمود، هدوء غير معتاد لكنه ربما يكون مقصودا، هذا ما تريد أن تظهره الإدارة الأمريكية الآن في هذه المرحلة من هذه المواجهة مع إيران، بأنها لا تكترث، ليست على عجلة من أمرها، ليست تحت ضغط من أي رزنامة أو جدول زمني. طبعا نشير هنا إلى اقتراب انتخابات التجديد النصفي، قد يكون هذا متعمدا ضمن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تحولت إلى استراتيجية انتظار ومراقبة لما يمكن أن تتركه العقوبات الاقتصادية التي وصفتها بأقسى الأوصاف، العقوبات الأقسى والأشد والأكثر سحقا للاقتصاد الإيراني. ما الذي ستحققه هذه العقوبات؟ هل ستكون لها فاعلية؟ هل ستعيد النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات؟ الأمر متروك للجهود الجارية حاليا التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت، وهو رجل المرحلة ورأس الحرب في هذه المواجهة، ليس وزير الخارجية لأن الجهود الدبلوماسية تبدو متعثرة، وليس وزير الحرب لأن ميل الإدارة الأمريكية هو إلى خفض وتيرة العمليات العسكرية خشية أن تؤدي إلى تبعات وتداعيات داخلية غير مرغوب بها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات كما ذكرنا. لذلك يركز وزير الخزانة على الاجتماعات المرتقبة لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين، مجموعة العشرين الاقتصادات الكبرى في العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة هذه الاجتماعات في ولاية نورث كارولينا في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وقد بدأت قبلها اجتماعات تحضيرية على مستوى نواب هؤلاء الوزراء. وأكد مسؤول في الخزانة الأمريكية للجزيرة بأن قضية العقوبات الاقتصادية على إيران هي حاضرة وبقوة، وأن وزير الخزانة سيطرحها في لقاءاته الثنائية على هامش هذه الاجتماعات. طبعا هذا الاجتماع مبرمج مسبقا، مجدول مسبقا، قضية إيران ليست القضية المركزية فيه، ولكنها ستكون حاضرة وستستثمر الولايات المتحدة فرصة استضافة هذا الاجتماع، هذا فضلا عن جهودها التي قامت بها قبل هذا الاجتماع من إرسال طواقم من الخزانة ووزارة الحرب والخارجية إلى الدول المعنية والتواصل معها، إعطائها خرائط بالشبكات والهيئات والبنوك والمؤسسات التي تتهمها بأنها تنشط في غسيل الأموال وفي نقل الأموال لإيران والالتفاف على العقوبات القائمة أصلا سواء الأمريكية أو الدولية على إيران، هذه العقوبات القائمة منذ سنوات والتي لا يبدو أنها تركت أثرا على الموقف السياسي الإيراني من هذه الحرب. صحيح أن الألم ملموس في إيران بخصوص هذه العقوبات ومنع صادرات النفط الإيرانية وكذلك الواردات، ولكن حتى الآن سياسيا لا يبدو أنها تقود إلى النتيجة المرجوة. في الوقت نفسه هناك سياق موازن وهو سياق الحديث عن الحصار البحري المشدد وما تقوم به الولايات المتحدة في مضيق هرمز وأنها تفرض سيطرتها عليه وتسمح لسفن إمدادات النفط بالتحرك وأن الأرقام تزداد شيئا فشيئا. آخر الأرقام التي تحدث عنها البيت الأبيض والقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن 1500 سفينة منذ مطلع أيار مايو الماضي، عن 750 مليون برميل من النفط مرت بفضل جهود البحرية الأمريكية في المضيق، ولكن هذه الأرقام تظل دون مستويات ما قبل الحرب. صحيح أنها أفضل من الأسابيع الأولى للحرب ولكنها دون مستوى 20 مليون برميل يوميا التي كانت تخرج من مضيق هرمز، والضغط ملموس هنا في جيوب المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا يدفعون أكثر بكثير مما كانوا يدفعون في مطلع هذا العام وفي مثل هذا التوقيت من العام الماضي لجالون البنزين. جالون البنزين الواحد الآن يتجاوز 4 دولارات، والتقديرات أنه بنهاية شهر أغسطس الجاري ربما يكون هذا الشهر هو شهر أغسطس الأغلى لجهة سعر جالون البنزين في الولايات
2: المتحدة، وهذا تحديدا ما تردد بأنه
3: أو على المستوى الوطني حيث الأسعار.
2: وهذا تحديدا محمد ما يتردد دائما بأنه العامل الأكثر حسما في الانتخابات الأمريكية، أعني أن الناخب الأمريكي عادة ما يقال إنه يصوت بجيبه. هل هناك تفاعلات في وسائل الإعلام وفي الأوساط السياسية بخصوص حرب إيران ما بين من يقول إن الرئيس الأمريكي كما يقول ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض يقول إن الرئيس ترامب حقق أكبر إنجاز عسكري في التاريخ الحديث، وبين من ينتقد هذا الأمر؟ هل هناك تفاعلات يمكن رصدها؟
3: بالتأكيد، خاصة مع مرور 6 أشهر، إتمام فترة 6 أشهر، محطة للتأمل والتفكر كانت أمس لدى السياسيين الأمريكيين. سمعنا من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ حكيم جيفريز وتشاك شومر، كلاهما وصفا هذه الحرب بأنها متهورة وكارثية وأنها أضرت بالمواطن الأمريكي وزادت من تكاليف المعيشة عليه، وأن هذه الأموال التي دفعت لتمويل هذه الحرب كان يفترض أن تمول جيوب الأمريكيين وأن تخفف من الأزمة القائمة أصلا. وأيضا سمعنا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في خطاب مهم له أمس تحدث عن احتمالية رفع أسعار الفائدة، لم يغلق الباب أمام هذا الاحتمال الذي طبعا يخشاه جدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن رفع أسعار الفائدة سيزيد من تكاليف الاقتراض، وبالتالي هو أصلا كانت لديه مشاكل مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وكان دائما يتراشق الاتهامات معه لهذا السبب. والآن حتى الرئيس الجديد للاحتياط الفيدرالي يبدو أنه سينحى منحى سابقه لأن المظهر الاقتصادي للولايات المتحدة ليس جيدا جدا، هناك مشاكل، هناك ارتفاع الدين العام وكذلك التضخم، الأسعار ما زالت مرتفعة، هذا هو المعيار الرئيسي وهذا ما يلمسه المواطن الأمريكي في أسعار الغذاء والنقل. لذلك هذه قضية مركزية، ويحاول الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة المتبقية قبيل انتخابات التجديد النصفي أن يغير الرواية، أن يغير التصور الذي تشكل وأن يرسم ربما واقعا لا يراه أحد غيره، لأنه يتحدث الآن أيضا عن هذه الصفقة الأكبر في تاريخ النفط التي عقدها مع فنزويلا، ويحاول أن يلوح بها كورقة استراتيجية رغم أن مليارات براميل النفط التي تتضمن هذه الصفقة ستحتاج سنوات وسنوات كي يتمكن من ضخها إلى السوق عبر الشركات الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك محمد المدهون، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
4: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين، فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
2: لمزيد من النقاش والتحليل معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن السيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرخاني، أما كان من الأولى الاستماع للرئيس بزشكيان وإنهاء هذه الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات في وقت كانت إيران واقفة على قدميها تملك أوراقا كثيرة للتفاوض وأوراق للقوة قبل أن تتحول الضغوط الاقتصادية والحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية إلى عبء شديد على المجتمع الإيراني يوشك أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه؟
5: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة. في الحقيقة إن إيران لديها ورقة في غاية القوة بين يديها، وهي تتمسك بزمام المبادرة كما فعلت دائما، ليس فقط في مضيق هرمز. إن إيران والنظام الإيراني يتمتع بشرعية واسعة النطاق، وهذا ما ظهر في تأبين المرشد الأعلى. وبالنسبة إلى ما قاله الدكتور بزشكيان بضرورة نهاية الحرب، هذا لا يعني أن الضغط الأمريكي والحصار الأمريكي، ولو أنه يؤدي إلى بعض التأثيرات، ولكننا نرى أنه لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني. نعرف أن إيران تمكنت من تصدير 7 إلى 8 ملايين من براميل النفط، وأدى ذلك إلى ضخ بعض الأموال. الرئيس بزشكيان يمثل كل أطياف المجتمع الإيراني، ولذلك يود أن يثبت أن إيران عبارة عن أمة متراصة ومتماسكة تسعى للسلام والدبلوماسية، ولكن الطرف الذي قام بخرق النظام الدولي والقانون الدولي هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يصر مجددا على الدبلوماسية. من ناحية أخرى استمعنا إلى تصريحات الدكتور قاليباف وإلى المسؤولين العسكريين الآخرين الذين أصروا على ضرورة إلحاق العقاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وما من خشية وما من خوف بسبب الضغط الاقتصادي الأمريكي، لأن إيران لديها خبرة تمتد تعد على مدى 47 عاما في هذا المجال. أعتقد أنها دعوة لحل المشكلات بطريقة سلمية، ولكن من ناحية أخرى إيران على أهبة الاستعداد لميدان المعركة وللعودة إلى السيناريو العسكري الذي أدى إلى تغيير الاستراتيجية الأمريكية من الاستراتيجية العسكرية إلى الضغط الاقتصادي.
2: سيد جيمس روبنز، إذا أردنا التحليل أو تقييم التحليل الذي قدمه ضيفنا من طهران، هل تجده يقترب من الواقعية أم من الأيديولوجية؟
5: في الواقع أعتقد أن الواقع هو أن إيران تصبح أضعف مع مرور كل يوم، وليس لديها الأوراق التي كانت لديها في السابق. ونرى أن التقارير تشير إلى أن النفط هو عبارة عن كمية تصل إلى ثلثي ما كانت عليه قبل الحرب، وبالتالي هذا يعني أن محاولات إيران للتصدير فشلت. في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تمنع السفن الإيرانية من التحرك. أنا لا أعتقد أن إيران باستطاعتها أن تحصل على الإيرادات من تصدير الطاقة مثلا، لا أعرف كيف له أن يعتبر أن هذه ورقة. بالإضافة إلى ذلك هناك تركيز على إنفاذ العقوبات الاقتصادية ووضع حد نهائي للقنوات الخلفية التي استخدمتها إيران لتخطي العقوبات السابقة، وهذا يؤدي إلى تبعات أساسية على الاقتصاد الإيراني. طبعا هناك مسؤولون تمكنوا من جني الأرباح، ولكن ذلك سوف يؤثر عليهم الآن، وهناك تبعات اقتصادية على إيران. الاقتصاد مدمر، العملة تقريبا لا قيمة لها، والمرشد الأعلى يوم الجمعة أصدر بيانا يقول فيه إن أي طرف يتحدث عن الهزيمة أو بنبرة انهزامية تؤثر على اللحمة الاجتماعية والتماسك المجتمعي هذا غير قانوني، وهذا يقول لنا برأيي أن إيران تخسر وأننا نرى انقساما على مستوى القيادة. أعتقد أن البراغماتية ضرورية للتعامل مع ما يحصل. الاقتصاد الإيراني مدمر، ونأمل أن الإيرانيين سوف يتحفزون بالتالي لعقد صفقة مع الولايات المتحدة.
2: طيب، ما هو واقعي أيضا ولا يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون أن الحرب مع إيران والوضع الراهن والجمود الحالي قلص كثيرا من قدرة الولايات المتحدة والبنتاغون على في مناطق نفوذه التقليدية. البنتاغون سحب مضطرا منظومات دفاع جوي وحاملة طائراته الأخيرة الموجودة في منطقة المحيط الهادئ، أوقف عملياته في بحر الصين الجنوبي، أوقف طلعات أو كثير من طلعات الطائرات الأمريكية في القارة الأوروبية التي تدافع عن حدود أوروبا مع بلاد مثل روسيا. هذا أيضا لا يتحدث عنه الأمريكيون، لماذا؟
5: كلا، أعتقد أن هذا بالفعل هو جزء من الحوار المفتوح في الولايات المتحدة الأمريكية حول الذخيرة وحول مستويات الانتشار والمعدات الأمريكية، ولذلك يسعى الرئيس ترامب إلى دعم البحرية الأمريكية لأنه يرى أنها بحاجة إلى أصول إضافية للتعامل مع كل الطوارئ في كل أقطار العالم. الولايات المتحدة الأمريكية لديها بحرية عالمية، ومن الأهمية بمكان أن تبقى على قوتها. بالنسبة إلى الذخيرة والصواريخ إلى آخره، الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت في هذا النزاع أن القتال في وجه المسيرات مكلف، ونتحدث عن ملايين من الدولارات للصواريخ، وهذا يدفع بالولايات المتحدة إلى تطوير أسلحة جديدة وقدرات عسكرية جديدة لاعتراض المسيرات والسفن. هناك استخلاص للدروس من الحرب على أوكرانيا، أيضا بالإضافة إلى خبرات إسرائيل في مواجهة أعدائها. الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى إعادة بناء قواتها، وأيضا إلى خفض التكلفة ورفع الكفاءة في مواجهة التهديدات.
2: دكتور محسن، الأرقام ربما تنبئ بالكثير. التضخم في إيران زاد بنسبة 84% حاليا عما كانت عليه النسبة في العام الماضي. أسعار الغذاء زادت بنسبة 135%، يعني أكثر من الضعف. وكذلك النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2026 ناقص 5%.

0: و0.4%، يعني هناك انخفاض أو انكماش في الاقتصاد الإيراني، تراجع التجارة الخارجية بنسبة 35%. إلى متى يمكن أن يحتمل المجتمع الإيراني هذه الضغوط؟
1: في الواقع كما سبق وقلت إن الاقتصاد الإيراني اعتاد على هذا الموضوع وكأنه تلقى اللقاح في مواجهة العقوبات الأمريكية المزعومة على مدى 47 عاما الماضية، والإيرانيون تعلموا كيفية الكفاح والبقاء، وهذا أمر طبيعي لأن إيران وقعت ضحية اعتداء عدواني إرهابي غير قانوني شنه الأمريكيون والصهاينة. هذا أمر ليس بالأمر الغريب عن إيران. أعتقد أن هذا النوع من المشكلات الاقتصادية لا يعني الانهيار. نتحدث عن ضغوط رأيناها في إيران عبر التاريخ، ونعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت عقوبات مماثلة فرضت على دول من مثل الصين حتى، ولكن بعد فترة الولايات المتحدة فقدت قدرتها على استخدام هذه العقوبات التي لم تعد تجدي نفعا، وفي نهاية المطاف تعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل مثلا بالصين على أنها قوة عظمى دولية. أعتقد أن الأمر نفسه يحصل مع إيران في هذه الحالة. العقوبات فقدت تأثيرها ومصداقيتها وقدرتها على التأثير، لأن هذه العقوبات لا تؤدي إلى النتائج المرجوة، هي لا تؤتي ثمارها بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا كانت إيران لغيرت سلوكياتها في خلال السنوات 47 الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت سيناريوهات متعددة ضد إيران، ونعرف أنهم استهدفوا الإيرانيين من خلال عملائهم في الشوارع الإيرانية، وشنوا العدوان وقتلوا الفتيات في المدرسة في مناب، ونعرف كل هذه الإجراءات التي وصلت بنا إلى العقوبات، وهذا يشير إلى تراجع القدرة الأمريكية على الهيمنة في العالم. وإيران أثبتت أن باستطاعتها أن تصمد في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تستمر وسوف يتم القبول بها على أنها القوة الرابعة في العالم، وهذا أمر لم يكن مقبولا.
0: طيب، هذه نقطة مهمة. هذه نقطة مهمة سيد جيمس روبنز، أشار ضيفنا إلى نقطة مهمة وهي زعزعة هيبة الولايات المتحدة العسكرية في العالم. ليس مطلوبا ربما من إيران أن تفوز أو تنتصر على الولايات المتحدة نصرا عسكريا حاسما لفارق القوة الهائل طبعا، لكن يكفي أن تجرح العملاق حتى تغري بقية المتربصين به للانقضاض عليه، أو على الأقل ألا يعودوا يبالوا بقوته التي يعني كثيرا ما يردد أو يتباهى بها الرئيس دونالد ترامب. ما رأيك في هذا الكلام؟
1: في الواقع أنا لا أعتقد أن هذا الأمر دقيق، لأن إيران تضعف مع مرور كل يوم، وهي في عزلة متزايدة وليس باستطاعتها أن تصدر الطاقة لكي يستمر النظام، وتعاني من صعوبات لدفع الرواتب للجيش وللحرس الثوري وللبسيج، هذه العصابات التي قتلت الشعب الإيراني. الشعب طبعا اعتاد على أن الطاقة الإيرانية يمكن أن تصدر، ولكن الآن هناك صعوبة في هذا المجال. إذن بالتالي لا أفهم هذه الفكرة، هذا المفهوم أن إيران قوية. نعم، يمكن أن تبقى على قيد الحياة، يبقى النظام على قيد الحياة، ولكن ذلك لا يعطي النظام الإيراني تأثيرا أو نفوذا إضافيا. فقط نتحدث عن نجم يأفل في المنطقة، ونعرف أن حلفاء إيران.
0: سيد جيمس روبنز كان معنا من واشنطن، الكبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وكذلك كان معنا

0: الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية كان معنا من طهران، شكرا لكما. في نيبال يواصل الجيش عمليات البحث عن ناجين من الفيضان الذي ضرب شمال البلاد الأربعاء الماضية وأسفر حتى الآن عن مصرع 675 شخصا، في حين لا يزال البحث جاريا عن آلاف المفقودين. أعلنت الحكومة موافقتها على قبول عروض مساعدات محدودة في مجال البحث والإنقاذ، كما رحبت بأي مساعدات طبية أو مادية. وقال وزير الإعلام النيبالي إن عمليات البحث والإنقاذ تواجه تحديات كبيرة نظرا لضخامة الكارثة على حد وصفه.
1: معسكر للجيش في مدينة بتر شمال نيبال، حوله الجيش إلى قاعدة لعمليات البحث والإنقاذ. هنا ينتظر آلاف المواطنين خبرا عن ذويهم ممن غيب الفيضان أخبارهم وباتوا في عداد المفقودين. تقول الحكومة إنها تبذل كل جهدها في البحث عن ناجين، إلا أنها تتحفظ على استقبال مساعدات أجنبية ذات طابع عسكري.
2: نحن نسير 14 مروحية، وهناك مشاكل تتعلق بالجبال، فهذه مناطق جبلية ونشغلها بأقصى قدراتها الممكنة، لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مروحيات أكثر مما نملك. لكن كما تعلمون، ونظرا لضخامة الكارثة التي سببها الفيضان، فإننا بحاجة إلى مساعدات مالية.
1: غير الفيضان معالم ضفاف نهر ريتشولي على امتداد عشرات الكيلومترات، وهو أحد نهرين رئيسيين يعتقد أن انهيارات جليدية في جبال الهيمالايا تسببت في فيضانهما.
3: لم يفق النيباليون بعد من صدمة فيضان نهر ريتشولي، فأعداد الضحايا بازدياد بعد مرور 3 أيام على الكارثة، ومناطق شاسعة على امتداد النهر ما زالت مقطوعة، بينما فقدت نيبال نحو 10% من طاقتها الكهربائية.
1: تروي سابونراج بحسرة رؤيتها أقارب وجيرانا تجرهم المياه في لحظات، وكان الفارق بينها وبين الموت اتصالا هاتفيا، ولجأت مع أسرتها إلى بيت أبيها. تقول إنها لا تأسف على المنازل والممتلكات، لكن هول المشهد سيبقى محفورا في ذاكرتها.
4: تمكنت ابنتي من اللحاق بي بأعجوبة قبل أن يخطفها الفيضان. اتصلت بزوجي ثم انقطع الاتصال، ونظرت إلى الأسفل فرأيت كل شيء قد انهار، واتصلت بشقيق زوجي وزوجته لكن دون رد لأن الاتصالات انقطعت. ثم تمكنت من الحديث مع قريبتي، لكن فاجأها الفيضان أيضا، ورأينا المياه تجر الناس والبيوت والحقول والحيوانات والسيارات.
1: الاحتياجات الطارئة وبعيدة المدى أكبر من أن تلبيها حكومة نيبال وحدها، ومن هنا قبلت عروض دول بتقديم مساعدات طبية ومادية، وهو ما يؤكده مسؤولون عن مركز تنسيق المساعدات في بتر. وما زال البحث عن أحياء ومساعدة المصابين يحتلان الأولويات برأيهم، وتجنيب الناس كوارث فيضانات محتملة. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
0: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
5: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال.
6: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
7: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
8: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
9: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
10: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدون ما يجيتون عن الأرض هذا صعب.
13: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
14: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
15: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
16: عواجل تتوالى.
17: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
16: بث مباشر دون توقف.

0: هذه الساعة نفتح نوافذ
1: خاصة،
0: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو
1: وتحليل للأحداث.
2: في المتابعة شبكة مراسلين
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
11: هذا الخبر العاجل كانت تدور مرة أخرى.
12: سلطة مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
13: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. كانت مصادر أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل في البلدة، وإنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قصرى وجالود، وأضاف أنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على مدن غزة ودير البلح وخان يونس أمس السبت. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في وسط القطاع في قصف من الجيش الإسرائيلي. في لبنان، قال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران، قال الرئيس مسعود بازشكيان إن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وإن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي على واشنطن اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. نبدأ من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة. قد تبدأ بخيمة، ثم طريق يغلق، ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ماذا يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى بالضفة.
1: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوب نابلس و3 منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة.

0: مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض. مع مرور الأيام لم يفك الحصار، بل دخل الجيش المنطقة، أعلنت عسكرية مغلقة، وحول جزء من أحد المنازل إلى موقع للجنود، ثم نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إليها. هذه قصرى إلى الجنوب الشرقي من نابلس، على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة. غربي البلدة يقع جبل رأس العين، نحو 7 أعشار الكيلومتر المربع، يعني ببساطة حوالي 8% من مساحة القرية. يشرف الجبل على مساحات واسعة باتجاه الأغوار على الحدود مع الأردن شرقاً والقرى المحيطة. الأهم أن المنطقة المستهدفة مصنفة ضمن المنطقة باء وليست داخلة في المنطقة جيم فقط بحسب تصنيف أوسلو. إلى شرق قصرى تقع مستوطنة ميغداليم، وإلى الجنوب تنتشر بؤر استيطانية بينها ييش كودش. لهذا فإن السيطرة على رأس العين من الغرب تعني جغرافياً زيادة الضغط على آخر اتجاه للتوسع الفلسطيني في البلدة. لكن قصرى ليست الحالة الأولى. على بعد كيلومترات منها في جالود بدأ المشهد بطريقة شبيهة. بؤرة استيطانية قرب المنازل في أبريل، ثم استولى مستوطنون على منزل مجاور في 29 يونيو، وتضررت شبكات المياه والكهرباء وقيد الوصول إلى العائلات، بل منعت محاولات إدخال الغذاء والدواء إليها. النهاية هناك كانت رحيل عائلتين عن منزليهما. تكرر الضغط نفسه في تجمعات أخرى، بؤرة قريبة من السكان، اعتداءات متكررة، منع الوصول إلى الأرض والمياه والخدمات، ثم الرحيل. بحسب الأمم المتحدة تسببت هجمات المستوطنين وقيود الوصول المرتبطة بها في تهجير أكثر من 2300 فلسطيني خلال عام 2026 حتى نهاية يوليو. هنا تكمن أهمية ما يحدث في قصرى. البؤرة لم تعد تحتاج منذ البداية إلى عشرات المنازل. تبدأ بخيمة، ثم طريق مغلق، ثم منطقة لا يسمح للفلسطيني دخولها إلا بتنسيق. هكذا تصبح كلفة البقاء في المنزل نفسه جزءاً من الصراع على الأرض. في جالود انتهت هذه السلسلة برحيل العائلات. أما في رأس العين بقصرة فالمشهد نفسه مستمر حتى الآن لليوم 21. السؤال الآن، كيف ستكون نهاية المشهد في قصرة؟ وما هي القرية التالية؟
1: معنا من رام الله السيد نهاد بوغوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من مدينة تولوز الدكتور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي الإنساني ومدير العمليات السابق في الأونروا. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد نهاد أبو غوش، يعني من يخدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينما يدين هجمات المستوطنين في قصرى وجالود وتوقع اعتقالهم كما يقول؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم وللضيف الكريم.
1: أهلا بك سيد.
2: والحقيقة لأن الاعتداءات ميليشيات المستوطنين المدعومين من الجيش فاقت كل الحدود واتسعت وشملت كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، ولذلك وقعوا في المحظور، يعني وقعوا في ارتكابات يعني يمكن أن تسيء لهم. أولها أنهم استهدفوا منزلا لفلسطيني من يحمل جنسية أمريكية، وهذا أثار نقاشا حتى في الكونغرس و مساءلة للسفير الأمريكي في إسرائيل إن كان يهتم بشؤون المواطنين الأمريكيين. فحصلت يعني ضجة عالمية حول قصرى وما تعانيه البلدة، دفعت عددا حتى من ناشطي السلام الإسرائيليين إلى التوافد على قصرى بشكل شبه يومي، حتى أن بعضهم اعتقل ومنع عضو كنيسة من اليسار الإسرائيلي اسمه عفر كثير من وصول البلدة، على الرغم من أن الجيش يسمح ل عشرات المستوطنين باقتحام المنازل الفلسطينية. المسألة الثانية في قرية جالود أيضا، من كثر الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون ضد الصحفيين، حتى تعرضوا لوفد صحفي أمريكي يعني قضاة CNN، وهذا أيضا أثر عليهم حفيظة الإعلام الأمريكي. إذا كانوا يعني يستسهلون الاعتداء على شخصيات أمريكية، إذا ما الذي يفعلونه بالفلسطينيين؟ لكن لننتبه أن يعني إدانة نتنياهو لهذه الاعتداءات يعني فيها درجة كبيرة جدا من الخداع. هو تحدث عن حفنة صغيرة من المشاغبين، بينما في الواقع كما يقول عضو الكنيسة جلعاد كريف يقول أن عدد عناصر المسلحة في الميليشيات المستوطنين يزيد عن 5000 شخص يمارسون بشكل يومي الهجمات على الفلسطينيين. ثانيا، هو برأ كل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين من هذه الاعتداءات وألصقها بعدد نفر قليل منهم، وبرأ نفسه وبرأ الحكومة الإسرائيلية. وكلنا يعلم أن الجيش الإسرائيلي مشارك، الحكومة تدعم وتمول وتغطي على أعمال المستوطنين، الكنيسة يقر تشريعات عنصرية تسمح للمستوطنين بالاستيلاء على الأراضي، وحتى القضاء الإسرائيلي يغض الطرف عن جرائم موصوفة يرتكبها المستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين، كان من بينها على الأقل مقتل 60 فلسطيني برصاص المستوطنين. لذلك يعني إدانة نتنياهو للإرهاب الاستيطاني أو إرهاب اليهودي في الضفة الغربية ليست إلا محاولة لفظية، ويبدو أنها أعجبت السفير الأمريكي في إسرائيل الذي قال جيد أن نتنياهو أدان هذه الأعمال، والمطلوب الآن من السلطة الفلسطينية أن تدين الإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون. طبعا هذا قبل الحقائق، وهي مجرد محاولة لتفادي الضغط الدولي.
1: دكتور ليكس تاكنبرغ، لماذا لا يبدأ بنيامين نتنياهو بوزيره في الحكومة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إنه ينبغي قتل من 30 إلى 40 فلسطينيا كل يوم؟ إذا كانت هذه تصريحات صادرة من وزير في حكومة بنيامين نتنياهو، هل لنا عندما نسمع إدانته لبعض من سماهم المشاغبين في الضفة الغربية أن نهز رأسنا ونقول إن هذا الرجل كفى ووفى وفعل ما عليه أن يفعله؟
3: في الواقع كما ذكر المتحدث السابق، فإن بنيامين نتنياهو يحاول في الواقع أن يسترضي الإدارة الأمريكية، الحكومة الأمريكية، وبشكل خاص السفير الأمريكي، وذلك نتيجة الانتقادات المتزايدة الصادرة عن أعضاء الكونغرس بشكل خاص. في الوقت ذاته لا يمكن لنتنياهو أن يقف في وجه سموتريتش وبن غفير، لأنه بحاجة لدعمهما لكي يحافظ على تحالفه. أنا لا أتحدث فقط عن تحالفه الحالي أو ائتلافه الحالي، بل أيضا عن أمله بتشكيل ائتلاف جديد بعد الانتخابات، في حال كانت نتيجة الانتخابات تسمح له بأن يكون في موقع قوي ومتقدم. وبالتالي فهو يحاول أن يرسي توازنا معينا إذا جاز القول. لا يمكن أن يبعد بشكل كامل أو أن يغضب بشكل كامل الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، ولكنه في المقام الأول يجب أن يحرص على عدم فقدان الدعم الذي يحصل عليه من الأعضاء الرئيسيين في حكومته.
1: دكتور أو سيد نهاد أبو غوش، يفترض أن قصر هذه ويعني المدن والبلدات التي تشهد أكبر هجمات المستوطنين حاليا تخضع للمنطقة باء التي يفترض أن تكون السيطرة المدنية فيها للسلطة الفلسطينية. صحيح أن السيطرة الأمنية ينبغي أن تكون لإسرائيل، لكن يعني يفترض أن يكون هناك صوت يخرج من السلطة الفلسطينية يتحدث عن هذا الأمر. هل تعتقد أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار؟
2: يعني أولا، كل هذه التقسيمات لم يعد لها أي قيمة. إسرائيل تستبيح كل الأراضي الفلسطينية بما فيها مناطق ألف، يعني وتعتقل ضباطا فلسطينيين وتعتقل شخصيات فلسطينية من قلب رام الله ومن قلب المدن الفلسطينية. هذا واحد. ثانيا، ما تفضلت به صحيح 100%. هناك قصور كبير لدى كل المؤسسات الرسمية الفلسطينية بما يشمل القيادة، السلطة، الفصائل حتى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في تكوين يعني حالة شعبية تتصدى لهذه الهجمة الاستيطانية، وهذا أمر غير معهود. الشعب الفلسطيني الذي ناضل على امتداد 100 عام وقف الآن وهو في أضعف حالاته من حيث قدرته على تنظيم إمكانياته في مواجهة هذا الهجوم الواسع والشامل الذي تتحد فيه الحكومة مع أجهزة الأمنية، مع جيشها، مع مستوطنيها، وحتى مع معارضتها، بينما الانقسام الفلسطيني يترك أثره ليس فقط على الصراع الفوقي بين فتح وحماس، بل حتى على إمكانية تشكيل لجان حراسة وطنية محلية في كل قرية، وبالتالي يقع عبء المجابهة.

0: تعترف بدولة فلسطين، ومع مجلس الأمن الدولي ومع حتى الجاليات الفلسطينية وأصدقاء فلسطين في كل برلمانات العالم. هناك لجان خاصة لدعم الشعب الفلسطيني، وهناك حركات شهدناها، حركات مليونية كانت تدعم الشعب الفلسطيني. للأسف الشديد أن كل هذا لا يستثمر.
1: يعني هذا إذا افترضنا، هذا إذا افترضنا أن النظام الدولي ما زال قائما على النحو الذي اعتدنا أن نتحدث عنه على مدى 70 أو 80 سنة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وهذا يطرح سؤال على ضيفنا من تولوز الدكتور تاكنبرغ، يعني هل ما زالت هناك هياكل للقانون الدولي وللمنظمات الدولية فاعلة في العالم فعلا، أم إن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل استهدفت هذه الكيانات في مفاصلها الرئيسية، سواء الأمم المتحدة وكالاتها المختلفة، المحكمة الجنائية الدولية، يعني يمكن أن نسرد كثيرا من الأسماء، أسماء المنظمات التي استهدفتها الولايات المتحدة. هل هذه ما زالت فعلا مؤسسات فاعلة يمكن الاعتماد عليها؟
2: المشكلة لا تكمن في القانون الدولي. القانون الدولي ما زال سليما وثابتا، وما زال يشكل البوصلة بالنسبة للدول وللمنظمات الدولية ولجميع الأطراف الأخرى فيما يتعلق طبعا بالشؤون الدولية والتعامل مع هذه الشؤون بطريقة أخلاقية وقانونية. لكن المشكلة التي نواجهها هي في الواقع أزمة التزام أو أزمة امتثال للقانون الدولي. نحن نلاحظ ترددا متزايدا من قبل عدد صغير من الدول، لكن هذه الدول قوية. نلاحظ ترددا في الامتثال للواجبات القانونية، نلاحظ ترددا أو رفضا للقرارات التي تصدر عن الهيئات والفعاليات الدولية، لا سيما المحاكم الدولية والآليات الدولية المعنية بفض النزاعات على سبيل المثال. وهذه هي الأزمة الحقيقية التي نواجهها اليوم. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نواجه مشكلة أخرى، ألا وهي أن لدينا عددا كبيرا من الدول التي ليست متأثرة بشكل مباشر بالنزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص الوضع في فلسطين. هذه الدول لا تقف وترفع الصوت، هي تقف موقف المتفرج ولا تمارس ضغوطا كافية لوضع حد لهذه الانتهاكات ولإجبار إسرائيل والولايات المتحدة على الإيفاء بالتزاماتهما الدولية. إذن لدينا أزمة التزام ولدينا إفلات من العقاب.
1: دعني أكون أكثر تحديدا في هذا الإطار. الأمم المتحدة تحدثت عن أن المستوطنين، هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية هجرت ما يزيد عن 2300 فلسطيني من ديارهم منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي. في 7 شهور يعني اضطر أكثر من 2300 فلسطيني على الجلاء من ديارهم. أليست هذه جريمة حرب تستدعي من الأمم المتحدة ألا تقف موقف المتفرج والراصد للتطهير العرقي على هذا النحو، وتستدعي تدخل مجلس الأمن الذراع المختصة بالسلم والأمن الدوليين؟
2: على مر السنوات الثلاث الماضية لاحظنا طيفا كاملا من جرائم الحرب ترتكب أمامنا على شاشاتنا وعلى هواتفنا. هذه الجرائم ارتكبت في قطاع غزة حيث كانت ترقى إلى إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية لدينا جرائم ترقى إلى تطهير عرقي بما في ذلك طبعا التهجير القسري، وهو طبعا جريمة حرب لا سيما إذا ارتكبت بطريقة ممنهجة، وهذا ما حصل، كما يعد جريمة ضد الإنسانية. وبالتالي منظمة الأمم المتحدة وسعادة الأمين العام يمتلك الصلاحيات ولديه واجب حتى يتمثل في إحالة هذه القضايا على مجلس الأمن. طبعا سعادة الأمين العام يقوم بذلك، كما أن المفوض السامي لحقوق الإنسان يقوم وبشكل مستمر بمتابعة

0: متابعه الاوضاع، ويقوم ايضا باحاله هذه الانتهاكات الصارخه للقانون الانساني الدولي على مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والجمعيه العامه، ولكن مجددا يتعين على الدول الاعضاء ان تتصرف وتتخذ اجراءات. هذه الدول هي الجهات القادره على محاسبه المرتكبين. وهنا مجددا اعود الى الازمه التي تحدثت عنها قبل قليل، ازمه الافلات من العقاب، بالإضافة إلى أزمة عدم الامتثال للقوانين. هنا يكمن بيت القصيد.
1: سيد نهاد أبو غوش، واضح تماما أن التعويل على الأمتين العربية والإسلامية في نجدة الفلسطينيين في الضفة العربية أو في قطاع غزة، واضح أنه رهان خاسر. ما مدى قدرة الفلسطينيين في الضفة على الصمود في وجه هذه الهجمة الشرسة التي يبدو أنها غير مسبوقة منذ أيام النكبة؟
2: يعني أنا لا أعتقد أنه رهان خاسر، لكن يعني لا أختلف معك 100%. أقول أن شرط هذا الرهان أن ينظم الفلسطينيون أوراقهم وأوضاعهم الداخلية، وأن يوحدوا مواقفهم ويتبنوا خطابا وأداء سياسيا موحدا يمكنهم من مخاطبة المجتمعات والدول والحالة العربية والإسلامية والدولية بطريقة مقنعة أكثر. أما الانقسام فلا أحد يستمع لصوت الفلسطينيين في حالة الانقسام. الدول العربية موقفها مهم، ونحن شهدنا يعني حتى في مثال غزة كيف أن الدول الضامنة للاتفاق اتفاق السلام في غزة، وهي قطر ومصر وتركيا معها، إذا اتحدت مواقفها وضغطت على مثلا كوشنير أو على الأمريكي، يمكن لها أن تخرج بنتائج متوازنة فيما يرتبط في خارطة الطريق أو في غيرها، أو حتى في تعريف مهام قوة حفظ الاستقرار أو أي إشكال ينشأ في مجريات تطبيق الاتفاق. نفس الشيء يمكن أن يحصل هنا، إذا ما وحد الفلسطينيون مواقفهم يمكن هذا أن ينعكس إيجابا على المواقف العربية والإسلامية، وأيضا يمتد أثره إلى المواقف الدولية. ولكن يعني بلا شك أن يعني هناك نقطة قوة رئيسية للفلسطينيين يمكن لهم أن يستثمروها جيدا، أن خطر الانفلات الإسرائيلي لم يعد يقتصر على الفلسطينيين. يعني غزة ليست عقبة أمام تصفية القضية الفلسطينية فقط، غزة عقبة أمام استباحة إسرائيل لحلقات تالية من محيطها العربي والإسلامي في طريقها للهيمنة. ما نراه في لبنان الآن وما نراه في سوريا، والتهديدات العلنية والمبطنة لتركيا، والتلميحات الكثيرة التي تملأ الإعلام الإسرائيلي عن التسلح المصري، حدود إسرائيل وأطماع إسرائيل لا تقف عند حدود الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي حين راجت لبعض الفترة قضية ومقولة اسمها فلسطين ليست قضيتي في فترة ما قبل 10 سنوات حين وقعت اتفاقيات السلام الإبراهيمية، كان الاعتقاد أن أطماع إسرائيل تقف عند حدود فلسطين. فليتدبر الفلسطينيون أمرهم، يعني هذا أمر لا يعني غيرهم. لكن الحقيقة الآن أن خطر إسرائيل وعدوانها ليس فقط باحتلال أراضي، يعني أحيانا تكون اللقمة أكبر من أن تستطيع إسرائيل هضمها، لكن هناك نزعة هيمنة على الإقليم. إن تريد إسرائيل لكل دولة سوريا، الجمهورية العربية السورية ب 185 ألف كيلومتر مربع أن تكون منطقة منزوعة السلاح لصالح الأمن الإسرائيلي، هذا الأمر ما كان له أن يحصل لولا حالة التقاعس تجاه ما يجري في فلسطين والقضية الفلسطينية، وحالة الفرجة، وحالة يعني إهمال هذا الانفلات الإسرائيلي وكأنه يعني أثره ويقتصر فقط على الفلسطينيين. ولذلك إذا أحسن الفلسطينيين فعلا يعني أداء كفاحهم الشعبي ونضالهم اليومي وأدائهم السياسي وعلاقاتهم العربية، ثم مخاطبة ما هو مشترك وليس فقط يعني من باب التعاطف مع فلسطين والتضامن القومي والأممي مع فلسطين، قضية فلسطين وقضية غزة بشكل خاص أصبحت رمزا لقضايا العدالة والإنسانية على امتداد العالم. نحن نجد دولا لا هي عربية ولا إسلامية يخرج بها عشرات الألوف وأحيانا مئات الألوف تضامنا مع غزة، ليس انطلاقا من الحمية القومية أو الدينية، بل لأنها قضية عدالة. هذا الأمر حصل في اليابان وحصل في كوريا الجنوبية وحصل في البرازيل والولايات المتحدة وعشرات المدن والعواصم الأوروبية. وبالتالي يمكن للفلسطينيين فعلا إذا أحسنوا استخدام أدواتهم وأساليب كفاحهم المختلفة أن يعيدوا مخاطبة العالم، وهذا سيكون مكلفا جدا لإسرائيل. إسرائيل صحيح لا تستمع ولا تأبه ولا تسأل عن قرارات المجلس الأمن.

0: الدولي، لكنها تحسب ألف حساب لحملات المقاطعة وحملات النبذ التي ينبذ بها الإسرائيليون الأفراد حتى وليس فقط الدولة. وبالتالي يمكن أن يخلق هذا آليات ضغط داخلية في كل بلد أوروبي وأمريكي من أجل المقاطعة ومن أجل فرض عقوبات جدية على إسرائيل بما يشمل صفقات الأسلحة وما يشمل أيضا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي
1: وهذه أيضا
0: وإسرائيل
1: نقطة
0: وبما
1: مهمة
0: يشمل
1: سيد نادا بوغوش. دكتور
0: اتفاقية
1: ليكس،
0: التطبيع أيضا.
1: نعم دكتور تاكنبرغ، قبل أيام أقدمت إسرائيل على اقتحام منشآت تابعة للأونروا أي تابعة للأمم المتحدة وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي في سابقة ربما يعني غير متكررة كثيرا. هل كان لهذا الأمر أن يمر مرور الكرام على هذا النحو لو كان حدث قبل 5 أو 6 سنوات من الآن؟ ما الذي أدى إلى تدهور هذا الوضع واستباحة إسرائيل للأمم المتحدة والاستقواء عليها بهذه الطريقة؟
2: Well, this was the last, the most recent
3: في الواقع هذه الحادثة التي تطرقتم إليها كانت الحادثة الأخيرة في حملة واسعة النطاق لمهاجمة الأنروا شنتها إسرائيل خلال الحرب أو الإبادة الجماعية التي كانت دائرة في قطاع غزة، وهذه المداهمة هي أحد عناصر الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية. بالنسبة لإسرائيل فهي تعتبر الأونروا كرمز لمسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، لا سيما حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وإسرائيل ترى أنها في حال تمكنت من التخلص من الأونروا ستتمكن من دفن مسألة اللاجئين بما في ذلك حق العودة بشكل كامل ونهائي. ولهذا السبب فإن إسرائيل قامت بهذه الهجمة غير المسبوقة ضد الوكالة. هناك أكثر من 300 منشأة في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي، أكثر من 400 من موظفي الأونروا قتلوا. بالإضافة إلى ذلك الكنيسة الإسرائيلية قام بتمرير جملة من التشريعات لتقييد وحظر نشاط الأونروا في القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك فإن ما حصل في قلنديا كان الخطوة الأخيرة في هذا الإطار. أتحدث طبعا عن مداهمة مركز قلنديا التدريبي وإغلاقه، وهذا يمثل انتهاكا مزدوجا للقانون الدولي. أولا لدينا انتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهذه الاتفاقية تنص بشكل صريح على حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك لدينا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، والذي يفرض على قوة الاحتلال أن تسهل عمل المنظمات الإنسانية مثل الأنروا.
1: الدكتور ليكس تاكنبرغ، أستاذ القانون الدولي الإنساني ومدير العمليات السابق في الأنروا، كان معنا من تولوز. شكرا لك. وأشكر كذلك طبعا ضيفنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات والتطورات المرتبطة بمشهد التوتر والعقوبات الأمريكية، يرصدها لنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك، ما آخر التطورات؟
4: نعم محمود، أهلا بك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفترض أنه يشارك في هذه الساعة في تجمع لماجا، المجموعة القاعدة الجماهيرية الأساسية في الحزب الجمهوري اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، ويتوقع أن يتحدث إليهم. ليس معلوما إن كان سيتحدث للإعلام، ولكن يتوقع أن يتحدث إليهم طبعا عن جدوى هذه الحرب مع إيران، عن انتصار الولايات المتحدة فيها كما يقول، عن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي والسماح لإمدادات النفط بالعبور عبر المضيق. الكلام الذي يكرره الرئيس ترامب خلال الأسبوعين الماضيين بشكل يبدو مقصودا، لأنه يريد أن يؤكد فكرة أن الولايات المتحدة ليست في مأزق وليست في عجلة من أمرها وليست تحت ضغط.

من جدول زمني معين بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا كله يأتي طبعا في سياق التحضير لهذه الانتخابات بلا شك، التفكير بالداخل الأمريكي وكذلك كورقة ضغط على إيران وكرسالة للوسطاء وللإيرانيين على حد سواء بأن الطرف الأضعف الآن في هذه المعادلة هو إيران، وأن الولايات المتحدة تسيطر وليست بحاجة إلى تسوية أو صيغة دبلوماسية ما لا تحقق لها الأهداف التي رفعتها. طبعا هذا الكلام متنازع عليه في طرف أو لدى طرف أمريكي آخر، هو الحزب الديمقراطي ومسؤولوه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وكذلك الزعيم في مجلس النواب، كلاهما وصفا هذه الحرب بالكارثية والمتهورة وغير الضرورية، وبأنها كلفت المواطن الأمريكي الكثير وما زالت تكلفه. يسألون عن الهدف، عن التكلفة وعن استراتيجية الخروج، هذه كلها أسئلة ما زالت إجاباتها غائبة بالنسبة لهذا الطرف الأمريكي، بينما تمضي الإدارة الأمريكية في العقوبات الاقتصادية تعتبرها القاعدة الأساسية الآن للانطلاق في التعامل مع إيران، وهي الأداء الأسلم والأأمن بالنسبة للرئيس ترامب، والتي ربما تكون تداعياتها أقل عليه إن ذهبت الأمور في اتجاهات لا يريدها ولا يرغبها. لذلك هو يعول على وزير الخزانة سكوت باسنت الذي يلتقي بنظرائه من دول مجموعة العشرين في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من هذه الدول في نورث كارولينا هنا في الولايات المتحدة، تستضيفه واشنطن. ولكن هذا الاجتماع ليس مخصصا لإيران، لكنه سيستغل كمنصة لتعويم هذه الأفكار وإيصال الرسائل الأمريكية بأنه لن يكون مسموحا للدول أن تستفيد من النظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي، وأن تحصل على وصول إلى هذا النظام وتستفيد من مزاياه ومن الرخاء الاقتصادي الذي يوفره كما يقول الأمريكيون، وفي الوقت نفسه أن تتعامل هذه الدول مع شبكات وهيئات وشركات وبنوك تصفها الولايات المتحدة بأنها سرية وتعمل في الظل وتخدم النظام الإيراني للتحايل على العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات، وتشدد الخزانة من هذه العقوبات. أمس فقط طرحت قائمة جديدة منها، وضمت هذه القائمة بنك مصر في الإمارات ومدير فرع بنك ميلي الإيراني في الإمارات أيضا، وكذلك شركة واجهة في هونغ كونغ. إذن مساران متوازيان، هما مسار الحصار البحري المشدد الذي تقول الولايات المتحدة إنه فعال، وكذلك مسار العقوبات. وفي مسار الحصار البحري البيت الأبيض يتحدث عن 1500 سفينة غادرت مضيق هرمز بسبب إزالة الألغام البحرية من قبل الجنود الأمريكيين، الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني، ما سمح بحركة 750 مليون برميل من النفط كما قالت القيادة المركزية خلال الأشهر القليلة الماضية. ولكن هذه البراميل من النفط وهذه المستويات من حركة إمدادات النفط في مضيق هرمز تظل أقل مما كانت عليه في مطلع هذا العام وقبل هذه الحرب، عندما كان مستوى مرور هذه البراميل عند 20 برميل من برميل نفط 20 مليون برميل نفط يوميا عبر مضيق هرمز. الآن يقول نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن عدد براميل النفط التي تمر يوميا تتراوح ما بين 8 ملايين إلى 15 مليون برميل نفط، وهو أمر لا يرضي المواطن الأمريكي لأنه لا زال يعاني من ارتفاع أسعار البنزين. سعر جالون البنزين هنا في واشنطن في العاصمة يتجاوز 4 دولارات للجالون الواحد، وظل فوق حاجز 4 دولارات طوال شهر أغسطس الحالي، ويتوقع أن الأمور إذا بقيت على ما هي عليه أن يكون شهر أغسطس هو الأغلى تاريخيا هذا العام بالنسبة لأسعار البنزين، والأمور دائما مرشحة للارتفاع، خاصة ما قاله رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما ألقى خطابا مهما له وقال فيه إن رفع أسعار الفائدة يظل احتمالا قائما، هو لا يريد أن يقصي هذه الأداة المالية المهمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، وقد ينحى نحو سياسة نقدية متشددة إذا رأى أن التضخم لا ينخفض بالوتيرة المطلوبة. ما زال هدف 2% تضخم لم يتحقق بعد، وهذه الحرب فاقمت في الحقيقة من أسعار الوقود على الأقل إن لم يكن الغذاء أيضا، وستكون للحرب وإغلاقات مضيق هرمز تداعيات ربما متوسطة وطويلة الأجل. لذلك قد يكون في شهر سبتمبر هناك قرار من اللجنة المالية في الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

0: وهو السيناريو سيء جدا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات، لأنه سيزيد من تكاليف الاقتراض على المواطن الأمريكي وعلى الحكومة الأمريكية أيضا، وأصلا كل الخلافات التي كانت قائمة بينه وبين رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق كانت بخصوص خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي لم يتحقق له وقد لا يتحقق أيضا في سبتمبر المقبل.
1: شكرا جزيلا لك محمد المدهون، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. بعد 6 أشهر من الحرب تفرض الضغوط الاقتصادية والتحديات المعيشية نفسها على أجندة دوائر صنع القرار في إيران، وتعيد فتح النقاش بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع كلفة استمرار المواجهة.
2: بعد 6 أشهر من الحرب تتقدم كلفتها وتداعياتها الاقتصادية في إيران إلى صدارة العوامل المؤثرة في ترتيب الأولويات داخل دوائر صنع القرار، في ظل المؤشرات التي تظهر تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين، فالتضخم زاد على 84% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أسعار الغذاء وحدها زادت بأكثر من الضعف، واقتصاد كان يتوقع أن ينمو بأكثر من 1% أصبح مرشحاً لانكماش يتجاوز 5%، في حين تراجعت التجارة الخارجية بنحو 35%. هذه المؤشرات الاقتصادية بات صداها يتردد في مواقف المسؤولين الإيرانيين، مع تزايد الدعوات إلى أخذ قدرة الداخل على الاحتمال في الحسبان عند تحديد أولويات المرحلة المقبلة. الرئيس مسعود بزشكيان كان الأكثر صراحة حين دعا إلى إنهاء الحرب وبلاده كما يقول في موقع قوة وعزة. لم يبقى هذا الطرح محصورا في التيار المحسوب على الرئيس، فرئيس البرلمان محمد باقر قليباف القادم من خلفية عسكرية ومحافظة ربط قدرة البلاد على الصمود بقوة اقتصادها، غير أن مؤسسات الحكم لا تتبنى خطابا موحدا في مقاربة هذه الضغوط، ففي مقابل خطاب يقر علنا بحجم الأزمة ويدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات، يحذر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي من أن إبراز مواطن الضعف قد يخدم العدو، تباينا ينسحب على المفاوضات أيضا. فبزشكيان يرى في تحسين العلاقة مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية سبيلا لتخفيف آثار الحصار. أما المؤسسة الأمنية فلا ترفض التفاوض، لكنها تصر على ألا يتحول الضغط الاقتصادي إلى تنازل، وأن يكون أي انفراج مرتبطا بقبول الشروط الإيرانية. لا يكشف هذا التباين حتى الآن عن خلاف بشأن امتلاك القوة أو الدفاع عن النظام، بل عن كيفية حمايته، بين من يرى أن صمود الداخل يقتضي وقف الاستنزاف وفتح طريق التسوية، ومن يخشى أن تتحول المصارحة إلى إقرار بنجاح الضغوط. وبين الموقفين لم يعد الاقتصاد على ما يبدو مجرد جبهة في الحرب، بل قد يكون عاملا حاسما في تحديد مدتها وشروط الخروج منها.
1: معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن السيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك. مرحبا بكما. أبدأ معك السيد بيتر روف، في بداية هذه الحرب قال الرئيس دونالد ترامب إنها ستكون، وهذه ألفاظه، رحلة قصيرة تستغرق أسابيع. الآن انقضت 6 شهور على بداية هذه الحرب، هل يملك الرئيس ترامب استراتيجية واضحة للخروج منها بخلاف التعويل على عقوبات اقتصادية وحصار بحري قد يجدي أو قد لا يجدي نفعا؟
3: صباح الخير وشكرا لكم وتحياتي للضيف من طهران، سعيد بلقائكم. بالنسبة لاستراتيجية الخروج الخاصة بالرئيس ترامب فهي طبعا استراتيجية قائمة على تحقيق الانتصار، سواء استغرق هذا الأمر وقتا طويلا أو وقتا قصيرا. إن تركيز الرئيس ترامب منصب على إقناع إيران بالموافقة بطريقة بطريقة أو بأخرى على إنهاء برنامجها النووي ووضع حد لتطلعاتها لأن تصبح قوة نووية، وذلك بسبب التهديد الذي يمثل هذا الأمر الولايات المتحدة ولمصالحنا ولأصدقائنا وحلفائنا في منطقة الخليج. هذه رؤية الرئيس ترامب وهذا تعريفه للانتصار. كيف يحقق هذا الانتصار؟ طبعا لا يمكن أن يتحقق هذا الانتصار بسهولة وبساطة. في الحرب الأهلية الأمريكية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لم يتم تحقيق أي إنجاز ببساطة وبشكل مباشر. على سبيل المثال، في الحرب العالمية الثانية لم يتفق الحلفاء على التوقيت المثالي لاجتياح الدول الأوروبية التي يحتلها النازيون على سبيل المثال، وتأجل هذا الأمر حتى نهاية العام 1944. وإذا نظرنا إلى الوضع اليوم، فإن الحكومة الإيرانية في طهران لم تنهار كما توقع الجانب الأمريكي بعد الهجمات الأولية، وهذا هذا فاجأ البعض ولكن ليس الجميع. لكن قوة الولايات المتحدة الواقعية أو الفعلية تكمن في الاقتصاد وليس بالضرورة في الذخائر والقنابل. وإذا نظرنا إلى العقوبات الجديدة التي زادت معاناة إيران، لا سيما في ظل أزمة الطاقة وارتفاع منسوب التضخم وازدياد معدلات البطالة، فأنا أعتقد أن هذه الحرب الاقتصادية سوف تؤدي إلى النتيجة المبتغاة.
1: سيد مختار حداد، ما تعليقك على هذا التحليل من ضيفنا من واشنطن؟
4: هي لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. الحقيقة يعني هناك الولايات المتحدة جاءت بأهداف في اليوم الأول من الحرب، وكان هدفها الكبير نعم هو إسقاط النظام، وهي ما زالت يعني تبحث عن هذا الهدف وفشلت في ذلك وستفشل مستقبلا. يعني هنا في موضوع العملية الذي هم يسمونها الآن عملية إنزال الاقتصادي، أصلا كان هدفها اليوم الأول والذي معظمها نفس أو معظمها ليس يعني جميعها كل ما أعلن عنه ونفس يعني العقوبات السابقة. يعني جاء الجانب الأمريكي يؤكد عليه لكي هناك يحدث مثلا حالة داخل الشارع الإيراني، ولكن فشل في ذلك. ويعني الآن عندما نعود إلى اليوم إلى السوق الإيراني نرى يعني بالرغم من اليوم الأول الذي أراد أثر على بعض سعر الأسعار مثلا سعر العملة الأجنبية، ولكن بدأت تتراجع هذه الأسعار أو سعر العملة الأجنبية. هناك في نهاية المطاف يعني أمريكا اختلقت هذه الأزمة ويعني افتعلت هذه الأزمة ولكن لم تحقق أهدافها، وهذا واضح وهذا فشلت به. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران كذلك لا تقبل بأن تبقى الأمور في هذه الحالة، حالة اللا سلم ولا حرب. يعني حالة اللا سلم ولا حرب هذا أمر مرفوض كليا في إيران من جانب الجميع، والجميع لا يرغب بمثل هذه الحالة. ولكن هناك يعني الآن نرى يعني أمريكا ما زالت على نفس السلوك، تظن بأن من خلال مثل هذه الإجراءات تستطيع أن تأخذ شيئا من إيران أو تفرض شيئا على إيران أو تجعل إيران تستسلم، وهذا ما لم يتحقق أنا يعني وحسب ما نراه في طهران، يعني سواء من جانب الشارع الإيراني، من جانب الحكومة، من جانب الدولة، من جانب القيادة وحتى القوات المسلحة الإيرانية. يعني هو حتى الآن باعتقادي يعني هنا حتى يسيء إلى جهود الوسطاء. يعني تعرفون قائد الجيش الباكستاني جاء بطلب من الرئيس الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي أرسل قائد الجيش الباكستاني لكي يستمزج يرى ما هو مثلا تري ما هو الذي يمكن الآن يتحقق لكي مثلا إيران تعود إلى المفاوضات. ولكن إيران واضحة، إيران تقول هناك توجد مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم قابلة للتمديد، وهذه المذكرة يعني يمكن من خلالها تحقيق شيئا. ولكن حتى الآن يعني للأسف نرى أن الرئيس الأمريكي على نفس النهج على نفس السلوك، بل هنا في إيران إيران تعتقد بأنه هو يتعرض لجولة جديدة من الهجمات بعد يعني الانتخابات المصرية. وعلى فكرة يعني هناك بالرغم مما يروجه يعني بعض الأمريكان بأنه إيران تعول على الانتخابات المصرية وهي تريد أن، لا أصلا إيران لا يهمها هذا الموضوع. ما يهم إيران هو يعني مواجهة أمريكا وجعل أمريكا تتراجع. طيب، وإنهاء هذه الحرب
1: أقرت
4: في النهاية.
1: ولكن أقر أركان النظام الإيراني سيد مختار بأن العقوبات الجديدة أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني. إلى متى يمكن لإيران أن تستمر في الصمود في وجه هذه العقوبات التي ربما أضرت بمعيشة المواطن الإيراني البسيط؟
4: موضوع العقوبات أحد لم يقول أنه أمر إيجابي، وهم لماذا يتحدثوا عن موضوع العقوبات؟ يعني تتحدث عنه كجزء من هذه العملية الإجرامية الأمريكية، يعني الحرب الأمريكية كان عدوان إجرامي، والعملية الاقتصادية كذلك يعني عملية إجرامية، يعني عندما يقوم بفرض يقوم بمنع مثلا وصول بعض الأدوية. هناك نعم إيران دولة منتجة للأدوية، لكن بعض الأدوية لبعض الأمراض المستعصية هذا يمنع الجانب الأمريكي الوصول إليها. يعني هذه الأدوية لبعض الفئات معروفة، يعني أمراض صعبة جدا.
1: طيب هذا التوصيف يعني وهذا يعني هذا الحكم القيمي على الإجراء الأمريكي ليس سؤالي، أنا سؤالي إلى متى يمكن لإيران الوقوف في وجه هذه الهجمة الاقتصادية بعد الهجمة العسكرية في ظل تضرر المواطن الإيراني البسيط؟ ربما تراهن الولايات المتحدة على زعزعة استقرار إيران وإثارة الاحتجاجات على النظام لاحقا، قد ينجح هذا أو قد لا ينجح هذا ليس موضوعنا، لكن إلى متى تستطيع إيران الصمود؟
4: هذا أنا أوضح نقطة، لأنه أنتم أشرتم شيء داخل التقرير 84%، تعرفون وقارنتوه بعام الماضي، أنا فاضي أوضح هذه النقطة وسأرد على سؤالكم. يعني هذا الارتفاع بالسعر هذا يعود إلى تغيير سياسة الحكومة العام الماضي عندما
1: هذه النسبة تخص التضخم وليس ارتفاع الأسعار. الأسعار ارتفعت نعم. بأكثر من الضعف.
4: لا لأنه سأتحدث لكم. لا يعني أقول لكم دعم هو على أساس ذلك، يعني لأنه عام الماضي الحكومة كانت تدفع الدعم الحكومي على السعر، الآن تدفع هذا الدعم الحكومي مباشر للمواطن، وهذا فيه شرح طويل يعني. فلذلك ترون يعني مثل هذه النسبة، ولكن خلال فترة الحرب يعني الحكومة سيطرت على الأسعار، ولكن هذه ليس الآن يعني هذا ليس الآن فقط موضوعنا. ولكن في نهاية المطاف والرد على سؤالكم، لا إيران باعتقادي لديها خبرة في مواجهة العقوبات، لديها الخبرة في الصمود، كما أن الشارع الإيراني، أنا أقول لكم شيئا وأشرت إليه في السؤال السابق، هناك أمريكا أرادت إحداث هذه البلبلة وهذه المشكلة في اليوم الأول من إعلان ما كان يسميها الحرب الاقتصادية الرئيس الأمريكي، ولكن رأينا هناك يعني فقط يوم أو يومين أثر على بعض الأسعار في سوق العملة الأجنبية وتراجعت هذه الأسعار وبدأت الآن تتراجع. فلذلك إيران لديها القدرة على الصمود. إيران 47 عاما تواجه هذه العقوبات، وهناك واجهت عقوبات أسوأ من هذه العقوبات أكثر سوءا، يعني عقوبات أوباما هي معروفة، هي أكثر أنظمة العقوبات أكثر نظم العقوبات يعني تعقيدا، الذي كانت مدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وحتى وصلت الأمور إلى مرحلة أن أوباما كان كاد أن يوصل تصدير النفط الإيراني إلى صفر. فلذلك يعني باعتقادي إيران لديها الخبرة، لديها القوة في المواجهة، ولكن في نهاية المطاف هي ليست داعية للحروب، هي الآن لديها اتصالات تتعاون مع الوسطاء، المشكلة في الجانب الأمريكي. ولكن إذا استمرت أمريكا وتظن بأنه من خلال مثل هذه الإجراءات تجعل إيران تتراجع، لا أعتقد أن إيران تتراجع، لأنه لا الشارع الإيراني أحد هنا يقف إلى جانب أمريكا، لأن الشارع الإيراني من المؤكد لن ينسى هناك هذه الأعمال الإرهابية التي قامت بها الإدارة الأمريكية بحق أبناء الشعب الإيراني، وعلى رأسها نتذكر يعني الاغتيالات واستهداف مدرسة ميناب وقائمة طويلة في هذه الحرب.
1: سيد بيتر روف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر يقول إن ما حققه الرئيس ترامب في إيران هو أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث. ما يراه البيت الأبيض بأنه هذا الإنجاز العسكري الضخم؟ ربما يراه أمريكيون آخرون على أنه أضعف كثيرا من نفوذ الولايات المتحدة في أماكن أخرى في العالم. على سبيل المثال سحب البنتاغون حاملة الطائرات الأخيرة وكثيرا من منظومات الصواريخ الدفاعية المتبقية في المحيط الهادئ. أوقف الجيش الأمريكي عملياته في بحر الصين الجنوبي. أوقف الجيش الأمريكي طلعات الطائرات التي كانت تجوب أرجاء القارة الأوروبية للدفاع عن حدود أوروبا مع بلاد مثل روسيا. تقلصت كثيرا قوة الولايات المتحدة أو نفوذ الولايات المتحدة عند حلفائها وأعدائها على السواء بخلاف إيران. ولك أن تطالع ما كتبه جاك ديتش وبول ماكلري في بوليتيكو قبل 24 ساعة. ما رأيك؟
3: أنا آسف ولكنني لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح. الروس لا يهاجمون الدول الأوروبية، وبالتالي فلا حاجة لهذه الطلعات الجوية الأمنية. بالنسبة لزميلي من طهران فهو يتحدث عن الحرب الإجرامية الأمريكية. إذا كان هناك حرب إجرامية فهي الحرب التي يشنها الحرس الثوري الإيراني ضد الشعب الإيراني. لدينا 30-40 ألف متظاهر سلمي قتلهم الحرس الثوري لأنهم قاوموا القوانين والأنظمة ولأنهم عبروا عن معاناتهم.
1: عذراً للمقاطعة سيد بيتر روف، ما مصدرك لهذا الرقم الكبير 30-40 ألف إيراني قتلهم الحرس الثوري؟ ما مصدرك لهذا الأمر؟
3: صحيفة نيويورك تايمز، يمكننا أن نبدأ من هناك، بالإضافة إلى قناة البي بي سي وغيرها من المنابر الإعلامية. وهناك قنوات ذكرت أرقاما أعلى بكثير. أنا لن أذكر هذه الأرقام الأعلى، ولكن هناك عدد من المصادر الموثوقة التي ذكرت هذه الأرقام. لو كان هدفنا إسقاط النظام لكنا سمحنا للسوفيات بالقيام بذلك في العام 1979، كما ذكر كين ماكنتاير في كتابه الجديد حول تلك المواجهة التي كادت تتحول إلى أزمة نووية عالمية. وفي تلك الأزمة كانت الولايات المتحدة تقف في صف آية الله الخميني. ولكن نحن نتحدث عن الحاضر، نتحدث عن حرب إجرامية يشنها الراديكاليون في طهران ضد الشعب الإيراني. هذا ليس ما تمرد الشعب على الشاه لتحقيقه. اليوم الشعب الإيراني ليس لديه البنزين، ليس لديه الغذاء، الأسعار ترتفع، ليس فقط بسبب وقف الإعانات الحكومية، بل أيضا بسبب النقص الكبير الذي تسببت به العقوبات وتسببت به فعالية الولايات المتحدة في منع إيران من بيع سلعتها الأساسية ألا وهي النفط في السوق العالمي. بالنسبة للهدف الأول للولايات المتحدة فهو لم يتمثل يوما في إسقاط النظام الإيراني، بل يتمثل في إقناع إيران بوقف سعيها لامتلاك أسلحة نووية. في حال كان تغيير النظام الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف فستسعى الولايات المتحدة لتحقيق هذا الأمر. ولكن في حال كانت القيادة الإيرانية الحالية جاهزة للتفاوض على نهاية قابلة للتحقق لتخصيب اليورانيوم أكثر من النسبة المطلوبة للاحتياجات المدنية والأبحاث الطبية، فإن الولايات المتحدة أوضحت في مذكرة التفاهم أنها مستعدة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأنها جاهزة في الواقع لتأمين الأموال لإعادة تطوير إيران ولاستقبال إيران مجددا في الأسرة الدولية وفي الاقتصاد الدولي، وذلك عبر بحار العالم أجمع التي كانت تتضمن مضيق هرمز قبل أن تتصرف إيران بشكل قانوني في هذا الصدد أيضا. هذا هو الهدف: إنهاء البرنامج النووي، إنهاء الدعم للمنظمات الإرهابية أو الوكلاء مثل حزب الله والحوثيين. الهدف ليس فقط إسقاط النظام، هذا أمر بسيط. وكما قلت، لو كان النظام الحالي مستعدا لعكس المسار فأنا أتوقع علاقات أقرب بين الدولتين، تماما كما هي الحال اليوم بين الولايات المتحدة وسوريا على سبيل المثال، رغم أن الرئيس الحالي لسوريا كان فيما مضى خصما للولايات المتحدة خلال الجزء الأول من العقد الحالي. يمكن التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات إذا تعاملت إيران بجدية مع المفاوضات السلمية وكانت مستعدة لتقديم تنازلات. أما إذا أرادوا أن يسمحوا للحرس الثوري بإملاء سياستهم عليهم، وأرادوا أن يسمحوا للحرس الثوري بشن هجمات على سفن تابعة لأطراف ثالثة وسفن غير مقاتلة في مضيق هرمز، إذا أرادوا أن يسمحوا للحرس الثوري بإعدام المتظاهرين وبإدارة شؤون البلاد، فنحن لسنا في موقف يسمح لنا بإجراء المفاوضات. إذا كان الرئيس الإيراني يريد تولي القيادة واستخدام عليه استخدام الجيش لضبط الحرس الثوري، وحينها يمكن أن نتفاوض.
1: السيد بيتر روف، كاتب العمود السياسي في مجلة نيوز ويك، كان معنا من واشنطن، وأشكر ضيفنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا لكما. نختم هذه الساعة من نيبال، حيث يواصل الجيش هناك عمليات البحث عن ناجين من الفيضان الذي ضرب شمال البلاد الأربعاء الماضي. وأعلنت الحكومة موافقتها على قبول عروض مساعدات محدودة في مجال البحث والإنقاذ، كما رحبت بأي مساعدات طبية أو مادية. وقال وزير الإعلام النيبالي إن عمليات البحث والإنقاذ تواجه تحديات كبيرة نظرا لضخامة الكارثة على حد وصفه.
5: معسكر للجيش في مدينة بتر شمال نيبال، حوله الجيش إلى قاعدة لعمليات البحث والإنقاذ. هنا ينتظر آلاف المواطنين خبرا عن ذويهم ممن غيب الفيضان أخبارهم وباتوا في عداد المفقودين. تقول الحكومة إنها تبذل كل جهدها في البحث عن ناجين، إلا أنها تتحفظ على استقبال مساعدات أجنبية ذات طابع عسكري.
6: نحن نسير 14 مروحية، وهناك مشاكل تتعلق بالجبال، فهذه مناطق جبلية ونشغلها بأقصى قدراتها الممكنة، لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مروحيات أكثر مما نملك. لكن كما تعلمون، ونظرا لضخامة الكارثة التي سببها الفيضان، فإننا بحاجة إلى مساعدات مالية.
5: غير الفيضان معالم ضفاف نهر ريتشولي على امتداد عشرات الكيلومترات، وهو أحد نهرين رئيسيين يعتقد أن انهيارات جليدية في جبال الهيمالايا تسببت في فيضانهما.
7: لم يفك النيباليون بعد من صدمة فيضان نهر تريتشولي، فأعداد الضحايا بازدياد بعد مرور 3 أيام على الكارثة، ومناطق شاسعة على امتداد النهر ما زالت مقطوعة، بينما فقدت نيبال نحو 10% من طاقتها الكهربائية.
5: تروي سابونراج بحسرة رؤيتها أقارب وجيرانا تجرهم المياه في لحظات، وكان الفارق بينها وبين الموت اتصالا هاتفيا، ولجأت مع أسرتها إلى بيت أبيها. تقول إنها لا تأسف على المنازل والممتلكات، لكن هول المشهد سيبقى محفورا في ذاكرتها.
8: تمكنت ابنتي من اللحاق بي بأعجوبة قبل أن يخطفها الفيضان. اتصلت بزوجي ثم انقطع الاتصال، ونظرت إلى الأسفل فرأيت كل شيء قد انهار. واتصلت بشقيق زوجي وزوجته لكن دون رد، لأن الاتصالات انقطعت. ثم تمكنت من الحديث مع قريبتي، لكن فاجأها الفيضان أيضا، ورأينا المياه تجر الناس والبيوت والحقول والحيوانات والسيارات.
5: الاحتياجات الطارئة وبعيدة المدى أكبر من أن تلبيها حكومة نيبال وحدها. ومن هنا قبلت عروض دول بتقديم مساعدات طبية ومادية، وهو ما يؤكده مسؤولون عن مركز تنسيق المساعدات في بتر. وما زال البحث عن أحياء ومساعدة المصابين يحتلان الأولويات برأيهم، وتجنيب الناس كوارث فيضانات محتملة. سامر علاوي، الجزيرة، بتر، شمال نيبال.
1: تغطياتنا تتواصل على رأس الساعة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
9: فارع الهوى يا جماعة.
10: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
11: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
12: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
13: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
14: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
15: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
16: أمام السلطة تحديات كبيرة.
17: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
18: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
19: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
20: الوضع اليوم خطير، وخطير جداً. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
21: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى الموت.
22: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
23: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
1: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

Fakat.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية للجزيرة إن قوات الاحتلال تمنع نقل فلسطينيين مصابين من منزل محاصر بعد أن حاولت اعتقال المحاصرين داخل المنزل. وكانت مصادر أفادت للجزيرة بأن عشرات المستوطنين يحاصرون فلسطينيين في منزل بالبلدة، وأنهم هاجموا الفلسطينيين في قرية جالود واعتدوا على صحفيين أجانب هناك. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبها عدد قليل من مثري الشغب في قصرى وجالوت، وأضاف أنه يتوقع اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات على مدن غزة ودير البلح وخان يونس أمس السبت. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قياديا في الذراع العسكري لحركة حماس في قصف على وسط القطاع. في لبنان، قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة المنصورة في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد. في إيران، قال الرئيس مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وأن طهران أوضحت للوسطاء الإجراءات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. إذن مشاهدينا، نبدأ من الضفة الغربية، إذ لم تعد السيطرة على الأرض تبدأ دائما ببناء مستوطنة كبيرة، فقد تبدأ بخيمة ثم طريق يغلق ثم منازل تعزل عن محيطها. هذا ما يحدث في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث تحول حصار 3 منازل خلال أسابيع إلى مشهد يتجاوز حدود القرية نفسها. صهيب العصا يشرح ما يجري هناك ولماذا تبدو قصرى جزءا من نمط يتكرر في أماكن أخرى من الضفة.
2: في الضفة الغربية يتغير مفهوم المسافة. خلال 21 يوما تحولت المسافة بين قرية قصرى جنوب نابلس وثلاثة منازل فلسطينية فيها إلى منطقة مغلقة. يعود المستوطنون إلى مهاجمة المنازل والأراضي المحيطة. يصاب فلسطينيون بينهم صحفيون، وتضرم النيران في الأراضي، وتمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. حتى ساعة إعداد هذا التقرير كان الحدث مستمرا والأخبار العاجلة تتوالى، لكن ما يحدث هنا لم يبدأ اليوم. في 26 من يوليو أحرق مستوطنون مسجد الرحمة في قصرة. في 8 من أغسطس وصلوا إلى جبل رأس العين ونصبوا خيمة قرب 3 منازل فلسطينية. بعدها بيوم بدأت مرحلة مختلفة. أغلق الطريق المؤدي إلى المنازل وقيد دخول الغذاء والماء، ثم منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل مريض.